0: شفنا عدم الغفران لأخويا، عدم الغفران الأخوي بيمنع كتير قوي عدم الغفران الأبوي، وبتنقطع شركتنا مع الرب وبتأثر علينا تأثير روحي ونفسي وجسدي. شفنا قد إيه إن الغفران شيء مهم جدا، لازم أسباب حتمية إن إحنا نغفر للناس لأنها وصية كتابية، لأنها من صميم طبيعة الله إن هو غفور، لدرجة إن إحنا ممكن تنقطع شركتنا مع الله ومع بعضنا البعض بسبب عدم الغفران. بيطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. النهاردة عايزين نكمل موضوع الغفران، لكن قبل ما نكمل موضوع الغفران كنت عايزين نشوف لأي مدى نغفر، لأي حد نغفر. هل الغفران ده زي مثلا سكة مفتوحة بلا حدود، ولا في حدود للغفران؟ والسؤال ده الحقيقة بطرس سأله للرب يسوع، ونلاقي كده في متى 18 الكتاب بيقول: حينئذ تقدم إليه بطرس، من عدد 21 بيقول: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات، وابتدى يقول مثل، يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدى في الحساب في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفي ما عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الحقيقة القصة دي أخ أندرو بنقف قدامها كلنا مذنبين، لأنه فعلا
1: احنا بنعمل كده
0: كتير، سواء بإدراك كامل أو لا، بس قدام المراية، يعني كلمة رب زي المراية
1: بتكشف
0: حقيقتنا وخبايانا، وبتخترق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، وفعلا بتميز أمور إحنا يا إما بنطنشها يا إما بنتجاهلها يا إما بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها.
1: صحيح.
0: فالنهاردة عايزين نتكلم إلى حد، إلى أي مدى أغفر لأخويا زي ما بطرس سأل الرب يسوع.
1: ده جميل جدا، وده سؤال مهم جدا. هل الغفران حد أو حدود؟ أقف عند نقطة معينة وأقول للشخص كفاية عليك كده، حاولت معاك كذا مرة، واضح أن أنت متمادي في تصرفاتك وسلوكياتك، في خلط بيحصل ما بين الغفران وما بين التعايش. الناس بتخلط وده بسبب عدم التعليم. في فرق، زي ما الخطية بتفصل الشركة ممكن تصرفات تفصل الشركة، لكن الغفران يفضل دائم.
0: هللويا.
1: زي ما الخطية فصلت الشركة لكن فضل الغفران الأبدي دائم
0: موجود،
1: لأنه هكذا في علاقتنا ممكن تصرفات شخص تفصل الشركة لكن يفضل الغفران والمحبة موجودة، دائما موجودة في قلب. وده اللي بيدور عنه الرب، مش التعايش، لكن اللي بيدور عليه الرب انك تطلق غفران وتسمع اللي قدامك رغم

0: ماديك ورغم إيذاء ورغم ورغم ورغم أنا بطلب غفران ليك، لكن بسبب تصرفاتك الشركة مقطوعة. زي بسبب تصرفاتنا الشركة مقطوعة. عشان عشان الناس تبدأ تفهم، هل الغفران أي يلزمني أن أنا أعيد التعامل مع شخص؟ لا، أعيد التعامل مع شخص لما هو يقر أن في خطأ صدر منه تجاهي، أو أنا أقر أن في خطأ صدر مني ونعترف. زي ما الشركة للآب مع الآب بترجع بالاعتراف،
1: الشركة بعضنا مع بعض برضو
0: ترجع بالاعتراف والاعتذار عن الخطأ. لكن قانون الغفران ومطلب الغفران هو مطلب عامل، لا أحمل ضغينة ولا أحمل إساءة ولا أحمل شر ولا أحمل كراهية، أحبه ولما أقابله أقدم له محبة.
1: أمين.
0: عشان ما نخلطش الاتنين مع بعض. لكن حضرتك وانت بتقري المثل أو الفكرة من أولها، عدد 21 حينئذ
1: تقدم إليه.
0: الآية اللي قبليها بقى 19،
1: الآية بتقول أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم.
0: أيوة، الآية دي بتختم فكرة إيه؟
1: إن أي شيء تطلبونه يكون لكم.
0: بس بتختم فكرة عن الغفران. يعني الجزء الكتابي ده بيتكلم عن الغفران.
1: قصدك على الحتة اللي أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه وحدكم.
0: أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. وبدأ الرب يتكلم عن
1: خطوات
0: تجاه الغفران،
1: خطوات عملية
0: منها انه لو احنا اتنين رايحين لصالح اتنين الرب موجود في وسطينا. حيثما اجتمع اتنين او ثلاث احنا بناخدها على انها الصلاة،
1: لا،
0: لكن هي كتابيا انا موجود في كل خطوة فيها مصالحة. انا موجود في كل خطوة فيها سلام انت ماشي فيها وانت بتعملها، سواء عملتها كموقف شخصي او عملتها لانك بتساعد حد يعمل كده. انا موجود. لما الرب يتكلم عن الغفران هنا، ان اخطأ اليك اخيك او اخوك اذا وعاتبه، بعديها بقى عدد 21 حينئذ تقدم اليه بطرس. تقدم اليه بطرس معناه ان بطرس ما كانش قاعد جنبه. لانه لو بطرس قاعد جنبه مش هيقول تقدم اليه. تقدم اليه معناه ايه؟ ان بطرس اتنقل من مكان إلى مكان،
1: قرب للرب.
0: يعني كان قاعد في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، وبعد كده الموضوع شد قوي
1: فجاه لقدام.
0: حينئذ تقدم إليه بطرس. واضح أن بطرس كان عنده مشكلة مع الغفران،
1: لأنه ذكر إلى أي كم مرة كم مرة يخطئ إليه،
0: وهو الوحيد اللي سأل وكمان خد خطوة
1: ولمست قلبه فعلا.
0: واضح أن التعليم اللي قاله الرب في الجزء الأولاني، إن أخطأ إليك أخوك إذا وعاتبه، واضح أنه كان عنده مشكلة ولمست قلبه وقال لك لا، دي فرصة بقى لازم أتعلم من الرب أعمل إيه. فأنا بصراحة بحيي بطرس جدا لأمرين أو ثلاث حاجات. حاجة الأولى أنه تجاوب مع الكلمة، حاجة الثانية عمل موقف، الحاجة الثالثة طرح سؤال كل الأجيال بتتعلم منه.
1: ده حقيقي. وبطرس دايما يعني بني آدم حقيقي
0: بتاع اسئلة.
1: أنا بيعجبني بطرس إنه هو بني آدم حقيقي، حتى لما مشي على المية، أنت ماشي على المية قول لي أنا كمان. يعني عايز كل حاجة من حقه،
0: حتى لو هو ضعيف
1: كل حاجة من حقه في الرب عايز يعيشها.
0: عايز يعيشها.
1: وده حقيقة حاجة، يعني ياريت كلنا نعمل كده. إن كل حاجة من حقي في المسيح أختبرها وعيشها وطبقها.
0: السؤال بتاع بطرس يا رب، هو تقدم لأنه عنده مشكلة. ما كانش بطرس هيقضي الموقف ده إلا لما يكون الكلام بتاع الرب لمسه ولمس مع حاجة، في حاجة واقفة جواه، في حاجة بيعافر معاها ولقى الفرصة أن يتشفي منها ويتخلص منها.
1: هللويا.
0: السؤال بقى يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي؟ واضح ان بطرس كان عنده مشكله مع واحد عزيز عليه قوي.
1: ايوه، لانه سماه اخي.
0: صح، ده ربنا يبارك. وانا اغفر له، هل الى سبع مرات؟ وده ياخدنا للسؤال، ليه بطرس ذكر رقم سبعة؟
1: سبعة رقم العهد، يعني بئر سبع. كلمه سبعة
0: ده التطبيق الروحي. لا، بس كان في تعليم
1: انه عدد رقم الكمال.
0: بعيد ده التطبيق الروحي او الرمزيه. لكن كان في تعليم خاص جوه المجتمع اليهودي، المعلمين اليهود بيعلموه عن عدد مرات الغفران.

0: يعني في خلفية يهودية موجودة وحاضرة جوه ذهن بطرس كشخص يهودي. عشان كده قال له هل إلى 7 مرات؟ لو ده عدد الكمال كان الرب قال له برافو، بس ده عدد الكمال. فالرب لأنه عدل في الرقم دليل على أن الرقم كان محسوب كرقم، مش محسوب كرمزية، محسوب كرقم، ودليل على أن الرب عارف بطرس بيفكر إزاي، ودليل على أن الرب عايز يقول لبطرس لا ما تتعاملش
1: بمحدودية
0: لا زي الكتب إن لم يزد
1: بالرقم.
0: أنا مش عايزك زي الكتب والفرسيين حطين رقم، لا أنا عايز برك يزيد عن الكتب والفرسيين. عشان كده بطرس وكأنه بيقول للرب يا رب، وبيقول له إلي كم مرة
1: يخطئ إلي أخي.
0: إلي معني إيه؟ معناه إن في شيء ما جرحني إلي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان الجرح ده جرح جسدي أو نفسي. إلي يعني الجرح لمسني أو يا رب، الجرح سبب ألم ووجع لي أو يا رب، أعمل إيه في منطقة زي كده؟ طب أنا غفرت مرة واثنين وتلاتة، طب لو تمادى أعمل إيه؟ أوصل لحد فين وأقول له كفاية؟ هل كان يتخيل بطرس أن الرب يقول رقم معين ويقول له بطرس أوصل للرقم ده وقول كفاية، وبعد الرقم ده ليس لك الحق أو من حقك أنك ما تسمحش؟
1: يمكن يكون فكر في كده،
0: صح؟
1: لأنه حط رقم إلى 7 مرات.
0: عشان كده أنا قلت رقم مش رمزية. يبقى نشيل الرمزية أن الرقم بيرمز للكمال، ونقف عند حدود الرقم. حدود الرقم بينتهي عند 7. فهل بطرس كان يتوقع أن الرب يقول له يا بطرس معك حق كفاية 7؟
1: ممكن.
0: احتمال تاني، هل بطرس كان يتوقع أن الرب يقول له برافو عليك يا بطرس، ده المعلمي معلمين اليهود واقفين عند رقم صغير، وانت تجاوزت الرقم بتاع معلمين اليهود، فانت شهم قوي قوي قوي، ولانك شهم انا بمدحك. هل بطرس كان ينتظر المدح من الرب؟
1: مش عارفه.
0: ممكن. هل بطرس كان يتوقع من الرب انه يعدل على الرقم؟
1: ده اكيد.
0: ما اعتقدش.
1: صحيح،
0: صدقيني
1: انا حاسه ان الرب كان دايما يعني
0: لا الرب يسوي يتكلم خالص
1: بياخد انا يعني انا مش عارف، انا لو بطرس وعشرت الرب 3 سنين دايما كان الرب يسوع يكسر القالب، يعني
0: بالظبط
1: عشان كده بطرس بره الحدود،
0: ودي المفاجاه.
1: بالظبط،
0: ودي المفاجاه ان بطرس ليه قال رقم 7
1: عشان ده الاخر.
0: لا، لانه قال ان معلم اليهود بيقف عند رقم، ولان معاشر يسوع وعارف ان هو بيضاعف ارقام، فأنا رحت للحتة الأخرى اللي أتوقع فيها أن يسوع كسر القالب ووصل عند رقم. فيقول لي أنا بعتقد أن بطرس كان منتظر تسقيفة من الرب ويقول له برافو يا بطرس، أنت شهم جدا، أنت برافو عليك، أنت عملت اللي ما حدش في المجتمع الإسرائيلي يعمله. لكن أنا بعتقد أن بطرس جات له صدمة لما لقى الرب مش بيمدحه،
1: لكن بيوسع
0: وبيوسع لأي مدى؟
1: ده لا نهاية تقريبا، يعني 70 مرة 7 مرات، يعني أضعاف.
0: ليه بقى أقل 7؟ نروح للتقليد اليهودي. التقليد اليهودي كان بيقول إيه؟ بيقول إن أقصى حد يغفر فيه الشخص لأخيه الإنسان 3 مرات. بس جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من فهم خاطئ في الكتاب المقدس، بنوا عليها فهم خاطئ وقالوا طالما الرب قال كده يبقى هي 3 مرات. لما روح لسفر عاموس إصحاح 1، سفر عاموس إصحاح 1 عدد 3 بيقول إيه في سفر عاموس؟ هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق إيه؟ 3 و4 لا أرجع عنهم. يعني قال لك إيه؟ 3 جت في الأول
1: وبعدين الأربعة
0: لا أرجع.
1: مش سبعة.
0: 3 جت في الأول، مع إنه يعني الرب كان عايز يقول إيه؟ إن أنا سامحتك يا دمشق 3 مرات
1: المفروض،
0: بس أنت وصلت للأربعة، الأربعة لا أرجع. العدد 6، عاموس 1:6 تكرر تاني.

هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع. وفي نفس الإصحاح على التسعة هكذا قال الرب من أجل ذنوب صور الثلاثة والأربعة لا أرجع. وفي عدد 11 تكرر تاني من أجل ذنوب آدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع. وفي عدد 13 هكذا قال الرب من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع. اليهود بقى

0: قال لك أن الرب يعطينا مساحة في الغفران إلى 3 مرات، بعد 3 مرات لا تغفر. استندوا على آية تانية موجودة في أيوب 33:29. أيوب 33:29 يقول إيه؟ هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثة بالإنسان. قال لك الرب ربط عند كلمة إيه؟
1: ثلاثة.
0: خلاص يبقى 3.
1: واو.
0: وبعد كده قال لي يعني ممكن حضرتك تفتح أيوب، أيوب 33 من عدد 29 ونقرأ العدد اللي بعديه 30. أيوب 33 آية 29.
1: هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثا بالإنسان. ليرد نفسه من الحفرة.
0: أيوة.
1: ليستنير بنور الأحياء. فصغي يا أيوب واستمع لي. انصت فأنا أتكلم، إن كان عندك كلام فأجبني، تكلم فإني أريد تبريرك، وإلا فاستمع أنت لي.
0: يعني الرب ربط الحكمة. واعتبر إن آخر فرصة للكلام عند 3 مرات، مرتين
1: وثلاثة.
0: استنتج معلم اليهود إنه 3 مرات من حقك تغفر، لكن في المرة الرابعة من حقك إنك تطلب أن تحل الدينونة على الشخص اللي أنت متضايق منه أو عمل لك موقف.
1: طب أنت كده خليتني أسأل يا أخي أندرو، ليه بطرس استخدم رقم 7؟
0: حاضر، جايين للسؤال ده. خلينا نقرأ بعض العبارات اللي موجودة في التلمود. في واحد اسمه رباي يوسف بن حنانيا قال إيه؟ لا يجوز لمن يطلب الغفران من أخيه أن يفعل ذلك أكثر من 3 مرات. في واحد تاني رباي اسمه يوسف بن يهوذا قال إيه؟ قال إن اقترف شخص إثما مرة يغفر له، وإن اقترف إثما مرة أخرى يغفر له، وإن اقترف إثما مرة ثالثة يغفر له، وفي المرة الرابعة لا يغفر له. يبقى إذن كل تقليد اليهود ومعلم اليهود ربطوا عند رقم كام؟
1: 3.
0: بطرس جاب منين رقم 7؟ بطرس ذكي وكان قاعد في الموعظة على الجبل، فقال إيه؟ الرب قال لنا في الموعظة على الجبل إن لم يزد بالرقم
1: على الكتب والفرسين.
0: على الكتب والفرسين. يزد يعني ضاعف. ضاعف يعني
1: 6.
0: وأنا هدي واحدة من عندي يبقى كام؟ يبقى 7. عشان كده بطرس حسب. والحاجة التانية قال أنا عارف إن يسوع دايما بيزيد عن الكتب والفرسين، فأكيد هو خمن مع نفسه، قال أكيد يسوع لما أقول له رقم 7 هيعمل إيه؟
1: هيقول لي برافو عليك،
0: هيقول لي برافو عليك، هيسقف لي. لكن بطرس اتفاجئ إنه الرب بيقول له لا يا بطرس. أنا بعتقد إن الرب لما اتكلم مع بطرس وقال له بل إلى 70 مرة 7 مرات، إن بطرس يعني متأسف في التعبير فتح بقه. بأنا يعني عايز أقول كده، بأنا جيت على فوق التعليم بتاع الكتب والفرسين اللي ربطوا عند 3 وضعفتها وحطيت واحدة زيادة عشان أوصل لرقم 7 اللي هو رقم كمال الأسبوع. وانت يا رب
1: تيجي تعملها أضعاف
0: تاني. تيجي تعملها أضعاف. يعني 70 7 مرات؟ يعني عمل إيه؟ ضرب 7 في 70. معناه إيه؟ معناه أن الرب أراد أن يقول لبطرس الغفران ليس له حدود.
1: هللويا.
0: كما أن غفران الآب لنا
1: بلا حدود.
0: بلا حدود. هكذا.
1: أنا هتخيل. عارف الآية اللي بتقول إلهنا لأنه يكثر الغفران.
0: بالضبط. طيب ماذا لو كان الغفران الإلهي
1: محدود
0: برقم؟ كنا عملنا إيه؟
1: كنا رحنا في حزب يصل الحقيقة. كنا
0: طيب ماذا لو كان الغفران الإلهي عن الماضي؟
1: والمستقبل نعمل فيه إيه؟ والحاضر نعمل فيه إيه؟
0: يبقى إذن كان يلزمنا غفران أبدي شامل مسامحا لكم
1: بجميع
0: الخطايا. هكذا ينبغي أن يكون تصرفنا مع الآخرين كده، مسامحين بجميع الخطايا، يكون غفراننا غير
1: مشروط
0: أولا
1: وغير محدود.
0: وغير محدود. فالدرس اللي احنا بنتعلمه من القصة دي أن الرب عايز يقول لنا كده أن الغفران غير محدود، بس ده لا يعني التعامل المباشر. إن لم يكن الشخص اللي قدامي حس بغلط

0: غلطته واعتذر. انا اغفر لان ده مطلب الهي. انا اغفر لان جوايا حب. انا اغفر لان جوايا عرفان وامتنان للرب. انا اغفر لان بقى طبيعه ان انا اغفر عشان الناس ما... لان الناس بتخلط الامور في بعض. هناك فرق بين الغفران والمصالحه. صح؟
1: صح.
0: الرب غفر وصالح، لكن المصالحه بتتاثر اللي هي الشركه بعمل ايه؟ بتصرفاتنا. فتتاثر فيتاثر الغفران الابوي. فالرب عايزنا نعمل كده، انه لو انا اسات للي قدامي مش بس اغفر له، لا اروح اعتذر له. ولو اللي قدامي اسا ليا اذهب واعاتبه. انت جاوب انا ربحت اخويا، ان لم يتجاوب ليكن عندي مثل ايه؟
1: الوثني والعشار.
0: يعني ايه الوثن والعشار؟
1: ادي له رحمه ونعمه بلا مقابل.
0: بلا مقابل، ما انتظرش منه حاجه. بلا مقابل. اذا يبقى الغفران هو عمل شخصي مني، بغض النظر على اللي قدامي يستحق او لا، بغض النظر على ردود افعال اللي قدامي، بغض النظر عن موقف اللي قدامي من غفراني، لكن انا مطالب بالغفران والى اي مدى؟
1: بلا حدود.
0: هو ده اللي الرب عشان كده يقول كده، احترزوا لانفسكم، ان اخطأ اليك اخوك فوبخه. وبخه يعني ايه؟ وضح له الصوره. ان تاب فاغفر له. يعني ان تاب فاغفر له، بس انا مطالب بالغفران. لكن انا بيتكلم عن ايه؟ عن المصالحه بقى. ان تاب واعتذر اغفر وصالح، لكن ان لم يتب انت مطالب بالغفران، ان لم يعتذر انت مطالب بالغفران. اذا الغفران ليس له حدود. الغفران ليس له حدود. لا تقول لي سامحتك 10 مرات وكفايه عليك كده، ولا تقول لي سامحتك 20 مرة وكفايه عليك كده. الغفران ليس له حدود. تاثير الغفران بقى ايه بسرعه كده؟ رقم 1 هو ستر. انا بستر اللي قدامي. ليه؟ المحبه تستر كل الذنوب. امثال 10. التاثير الثاني، تاثير الغفران لما بعيش كانسان غافر وبغفر، التاثير الثاني يعطي فرح. القلب الفرحان
1: يجعل الوجه طلقا،
0: وبحزن الروح
1: وبحزن القلب وبحزن تنسحق الروح.
0: كل أيام الحزين
1: شقية،
0: أما طيب القلب اللي هو غافر
1: فوليمة دائمة.
0: 3 الغفران يعطي قوة إلهية. 4 الغفران هو طريق للبركات وامتلاك البركات.
1: هللويا.
0: إذن للغفران ليس له حدود، إذن الغفران مطلب إلهي، إذن للغفران تأثير، إذن من وراء الغفران بركات،
1: فرح، سلام،
0: وستر،
1: محبة يعني زي المحبة
0: بعض.
1: المحبة اللي الكتاب يقول عنها تستر كثرة من الخطايا.
0: بالزبط.
1: لأن الدافع الحقيقي للغفران هو المحبة.
0: اللي بيحركني هو المحبة.
1: بالزبط. فده الدافع الحقيقي. إذا أنت مش قادر تغفر، اختبر ترمومتر محبتك للرب، لأن لما رب حبك حبك بلا مقابل، وانت كمان لما تحب أخواتك تحبهم بلا مقابل. أنا بشكرك جدا يا أخي أندرو من أجل الحلقة دي بجد، لأنه فعلا كلنا محتاجين نغفر، كلنا محتاجين نحب
0: نعمل
1: بعض.
0: خطوات عملية.
1: أمين.
0: 1 أروح للي أنا زعلان منه أو هو زعلان مني.
1: بالزبط.
0: لأن ده أمر كتاب. 2 أعتذله لو أنا غلطان، أو
1: أقبل
0: اعتذاره وأعدله لو هو غلطان. 3 أسمعه كده بصوت عالي، أنا أطلقت ليك الغفران مهما كان موقفك.
1: هللويا.
0: 3 خطوات عملية.
1: أمين. وفي ساعات كمان بيبقى في عدم غفران من ناس راحت، يعني حتى ناس
0: ما هو راح،
1: لا أنا قصدي حتى ناس انتقلت.
0: بالضبط.
1: يعني ناس ماتت. بيبقى في إحنا شايلين ساعات عدم غفران
0: وإحنا اللي متأذين.
1: وإحنا اللي متأذين. فالنهاردة دعوة أن أنت تطلق غفران كامل، سواء حد تقدر تعاتبه أو حد خلاص راح. لكن أنا بصلي أن ربي النهاردة يكلمك كلام مباشر، تطلق غفران كامل بلا حدود بلا شروط نابع من غفران الرب ليك. ويرى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

أهلا ومرحبا بيك معانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقة اللي فاتت عزيزي المشاهد اتكلمت معاك على عقيدتنا في الثالوث، وقلنا بنسمي الوجود الذاتي لله بالآب، وبنسمي حكمة الله ونطق الله بالابن، وبنسمي حياة الله الذاتية اللي فيه الروح القدس، والآخر بنقول هذا الإله الآب الابن الروح القدس، يعني الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه، إله واحد آمين. فإحنا ما بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد، لكن عرفته عن قرب زي الصابع ده. حضرتك من بعيد شايفه صابع واحد، لكن لو قربت ليه هتلاقي فيه تلات عقل. فأنا ما بقولش تلات صوابع، أنا بقول تلات عقل، لكنه

أصابع واحد. أنا بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد. لكن عرفته عن قرب لما جه شخص يسوع المسيح، هو اللي أعلن لي من هو الله الحقيقي. عرفته، عرفني مين هو، شخصه هو إيه، هو إزاي، هو فين، هو مين. في واحد مهندس كان ملحد وبعدين آمن بالمسيحية، اسمه سي أس لويس. جه الرجل ده بما انه مهندس فقال يا جماعة الثالوث ده سهل قوي، انتوا مالكم معقدينه كده ليه؟ صح هو اكبر من ادراكنا لكنه معقول. حتى بنلاقي في الطبيعة، بنلاقي ان احنا عندنا في الطبيعة بنلاقي الاشخاص اللي عايشين المستوى الاولاني خالص، البعد الاول في الطبيعة اللي احنا كبني ادمين او مخاليق عايشين عليه. الواحد فينا واحد وكل واحد واحد، وما اقدرش اجيب 3 4 مخاليق الخبطهم على بعض عشان يطلع لي خليقه جديده، ما عنديش. لان احنا عايشين على البعد الاول، البعد الهايف، البعد اللي فيه الواحد واحد. قال في الطبيعه في بعد تاني يا جماعه اعقد من كده، البعد اللي بنسميه عالم الاشكال الهندسيه، اللي هو بيجيب من البعد الأولاني اللي هو عامل زي الخط، الفرد فرد. الأولاني كان اسمه عالم الخطوط المستقيمة، الخط خط وكل خط لوحده خلاص. لما بيتنقل لبعد تاني بيجيب الخطوط البسيطة دي يجمعها مع بعض، يجيب 4 خطوط ويحطهم جنب بعض زي ما حضرتك هتشوف على الشاشة، يعمل لي شكل هندسي، بيعمل لي مربع واقدر اقول عليه مربع ومحدش يقول لي انت كفرت. ده مربع؟ مربع، بس ده 4 خطوط صح؟ ما بقولش 4 مربعات، لكن جبت 4 خطوط من العالم الاولاني جمعتهم مع بعض في شكل هندسي ادوني مربع، بسميه مربع واحد، لانه اتنقل لبعد في الامكانيه ان انا اقول عليه ده مربع، ده شكل هندسي لكنه بيتكون من 4 أضلاع، مش 4 مربعات، 4 أضلاع. وحدش قال أنت كفرت، بس قال في بعد ثالث أكثر تعقيد من البعدين الأولانيين. البعد الثالث ده بسميه عالم الأشكال المجسمة. إزاي؟ بياخد من الخطوط، عالم الخطوط المستقيمة، وياخد من عالم الأشكال الهندسية ويحط لي 6 مربعات مع بعض، يروحوا مكونين لي شكل تاني اسمه مكعب. هو مكعب واحد صح، لكنه بيتكون من 6 مربعات مظبوط. ده بيتكون من 12 خط مستقيم برضو صح، بس لأن الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية طلعت في البعد الثالث بتاع الأشكال المجسمة، قدرت الخطوط الـ12 أو المربعات الـ6 تتجمع مع بعض وتديني حاجة واحدة اسمها مكعب. أقول تاني، عندي خطوط مستقيمة، ده العالم الهايف، الخطوط المستقيمة بتتنقل لبعد تاني بيتجمع مع بعض يديني شكل هندسي مربع. المربعات دي لو جيت حطيتها مع بعض في البعد الثالث تديني شكل واحد اسمه مكعب. ومحدش يقول انت كفرت، لكنه منطقي موجود عندنا في الطبيعة. قالك اذا كان الموجود هنا في الطبيعة هو اشباه الحقيقة فوق، لان فوق في السماء الحقيقة كاملة، احنا عندنا هنا اشباه الحقيقة مش الحقيقة. قال اذا كان الاشباه أو دي ظل الحقيقة، لما بلاقي إيدي كده بتعمل ظلة شكل إيدي مش بتعمل ظلة شكل حاجة تانية، فهنا شبه إيدي، الإيد الحقيقية هنا. فإذا كان على مستوى الطبيعة قدرنا نعمل كده، نجيب خطوط مستقيمة نجمعها مع بعض تديني أشكال هندسية، نجمع الأشكال الهندسية مع بعض تديني أجسام أو أشكال مجسمة، وأقدر من كتير أسميها واحد، فواحد في كتير. قال ليه ما يكونش الحقيقة كده فوق ويكون هناك خطوط مستقيمة بسميها

أقانيم وأقنوم على فكرة عشان ما تتلخبطش عزيزي المشاهد، أقنوم دي كلمة سريانية معناها شخص متميز عما عداه، شخص مش زي وزي حضرتك، لكن هو شخص بس شخص فريد. فليه ما يكونش فيه ثلاثة من دول بيتجمعوا مع بعض ويدوني شكل واحد؟ أجيب ثلاثة مع بعض فيدوني مثلث، المثلث ده بسميه الله. الله واحد؟ آه الله واحد. في ثلاث أقانيم اللي هم الثلاث أضلاع؟ آه في ثلاث أقانيم. يبقى أنا ما قلتش ثلاث آلهة، لكن بقول ثلاث أقانيم متجمعين مع بعض يدوني شخص الله، مش تركيب، لأن الله لا تركيب فيه، لكن هو شخصه كده ومعرفتوش أنا من ذاتي، فأنا ما اخترعتش، لكن الله هو اللي أعلن لي، قال أنا آب، أنا ابن، أنا روح قدس، أنا إله واحد. هذه الأقانيم متجمعة مع بعض واضحة، لكن ما أقدرش أفصلها عن بعض، فيبقى واضحة الوجود إنهم أهم ثلاثة لكن مش منفصلين عن بعض، ولا هم متحدين مع بعض وعاملين لي حاجة جديدة كده، يعني اتحاد بلا اندماج، مش مندمجين مع بعض وادوني حاجة جديدة. فالراجل بالهندسة قال لك حاجة سهلة قوي، يعني ليه ما بنصدقش؟ أنا مش عايز أصدق من كل البراهين دي، لكن أنا عايز أصدق أكتر وأكتر من البراهين اللي شرحناها بطريقة بسيطة. الكلمات مش معبرة، لأن أنا بعبر عن شخص الله العظيم، مش ممكن هلاقي كلمات بشرية تعبر عن هذا الإله العظيم، لكن إحنا بنحاول ناخد تعبيرات بشرية نعبر بيها عن الله، فهي تعبيرات قاصرة في كل الحالات، مش بتوريلي الحقيقة بحقيقتها، فهيدن الموضوع لسه كده، يعني مضبب، الدنيا مش باينة. بس على الرغم من ده كله بقول ثقتي في الإله اللي هو أعلن لي هذا الإعلان عن ذاته، أنا متأكد أنه صح، بس أنا اللي مش فاهم، فأنا مصدقه هو، لأنه إله صادق، إله لا يكذب أبدا، إله لا غش فيه أبدا، إله محب عايز مصلحتي، مش ممكن يكذب. فكونه هو بيقول أنا مش فاهم، بس بضرب تعظيم سلام، العجز عندي. ده حتى في الطبيعة عندنا وحوالينا عندنا أشياء كتيرة مش بنفهمها، بنشوفها وبنصدق وجودها لكن مش عارفين ايه كونها. ايه هي دي؟ الكهرباء، ابسط حاجة. حد يقدر يقول من حضراتكم ايه هي الكهرباء؟ طب اشوفها ماشية في السلك ازاي؟ ما بعرفش. انا اعرفها واشوفها من الاثر بتاعها، اول ما اللمبة احطها واعمل الكوبس كده تروح لمبة منورة، اقول السلك ده فيه كهرباء. لو السلك ده ما فيش لمبة استحالة هعرف ايه هي الكهرباء. التليفونات والموبايلات دلوقتي لما تضرب على رقم كده تبص تلاقي واحد عن بعد الاف الاميال بيرد عليك في لحظتها. طب حصلت ازاي؟ مش عارف، مانيش عارف، لكن بصدقها وبستخدمها، والكهرباء بصدقها وبستخدمها. يبقى في امور كتيرة مش على مستوى إدراكي لأن مش قادر قوي، لكن أثرها بيخليني أقول هي موجودة، بس إيه هي؟ أنا مش عارف. عشان كده بقول عقيدة الثالوث لما الله بذاته هو اللي بيعلن كده أنا بضرب تعظيم سلام وأقول صح، أنت مظبوط. ناس كتير قالوا لنا لا لا لا، العقيدة دي من زمان قوي موجودة من أيام الفراعنة وانتوا غشتوها منهم. إزيس وأوزوريس وحورس. أنا عايز أقول للي بيقول كده حاجة بسيطة خالص، لما الله بيعلن بيعلن للبشر كلهم، أعلن ليهم كلهم أنا مثلث الأقانيم. في ناس فهمت وحبت تعبر، ما عرفتش تعبر لأن الموضوع أعلى من مستوى العقل، فعشان إحساسه جوه والضمير جوه عمال يقول له أنا ثلاثة اختار على نفسه.

0: قال خلاص يبقى إزيس وأوزوريس وحورس. وبعدين ده ثالوث مادي فيه زوج وزوجة وفيه أولاد. أنا عمري ما قلت الثالوث بتاعي في أب اللي هو زوج وفي زوجة وفي أولاد، فالموضوع مختلف تماما. لكن الضمير اللي جوه اللي الله بيعلن في الضمير عن شخصه إيه هو، الناس بدأت تعبر عن ما في داخلها تعبير خاطئ، زي كريشنا والثالوث بتاعه وكل الحاجات كله فيه ثالوث، ده اسمه ثالوث. إلى أن جاء السيد المسيح فعرفنا منه الثالوث الحق، الإعلان الحقيقي الصادح. الأول كانت الدنيا مغببة ومضبشة كده ومش باينة، مجرد ما جه المسيح وأعلن من هو الآب فهمنا، يا ده أنت آب وابن وروح قدس وأنت إله واحد. احنا مكناش فاهمين العملية فوق مستوى إدراكنا، لكن المسيح اللي هو بيقول عليه في إنجيل يوحنا الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر، هو اللي قال لنا، من غيره ما كناش هنكتشف الحقيقة. هدان الدنيا ماشي وكأن في ضباب، شايف أشباه حقيقة منش شايف الحقيقة بعينها. إلى أن جه السيد المسيح ونور على الحقيقة عرفناها، فطلعنا وأمننا بعقيدة الثالوث، أن إعلان الله صادق وأن هذا الإله المحب هو إله موجود بذاته، هو إله ناطق بكلمته، هو إله حي بروحه. وده اللي أنا عايزه في الإله، أنا عايزه يكون موجود، أنا عايزه يكون عنده حكمة، أنا عايزه يكون ناطق بكلمته. عزيزي المشاهد، نخرج إلى فاصل ونعود مرة أخرى لنستكمل معنا حديثنا عن الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك عزيزي المشاهد مرة تانية ونتابع مع حضرتك حديثي عن الثالوث. إيه اللي خلانا نأكد قوي على حقيقة الثالوث؟ هل كانت هناك دواعي خلت الكنيسة تفحر في الكتاب وتطلع الحاجات اللي كان اليهود عندهم في كتابهم المقدس وما عرفوهاش، زي الشواهد اللي قلتها لحضراتكم في الأول، سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات وقلنا ده الآب، وروح الله كان يرف على وجه المياه وقلنا ده الروح القدس، وقال الله قلنا ادي الابن. طب مش باينه واضحه ليه؟ وليه ما توضحتش قوي وبانت؟ ايه اللي خلانا النهارده ندور ونقول اهو موجوده؟ هل كان هناك داعي ولا كان الافضل نقول يا جماعه نؤمن بإله واحد والله واحد فرد، والباب اللي يجي لنا منه الريح نسد ونستريح؟ هل كان هناك دواعي لظهور عقيدة الثالوث بوضوح من الآباء الكنيسة الأولانية؟ كان عندنا، كان عندنا هرطقات كتيرة، بدع كتيرة، يعني ناس طلعت وقالت أفكار غير الأفكار المكتوبة في الكتاب المقدس. أول بدعة نعرفها كان بدعة شخص اسمه أريوس في القرن الرابع الميلادي. طلع هذا الأريوس يقول يا جماعة المسيح مش هو الله، المسيح هو أقل شوية من إله، والمسيح في ذات الوقت هو مش إنسان، ده هو يا جماعة أعلى شوية من إنسان. يعني كأن السيد المسيح حالة وسط ما بين الألوهية وما بين الإنسانية.

الكنيسة اتخضت، معقول الكلام ده؟ طب ايه المرجع بتاعنا اللي نعرف فيه من هو يسوع المسيح؟ وتجمع أساقفة كل العالم اللي موجود في ذلك الوقت، 318 أسقف اتجمعوا في بلد اسمها نيقية في آسيا الصغرى بقيادة حامل إيمان وبطلها القديس أثناسيوس الرسول. وراحوا في نيقية دول وقعدوا يدرسوا الكتاب المقدس، وهم بيذاكروا وبيدرسوا وبيصلوا أن روح الله يكشف عليهم الحقيقة، اكتشفوا أن الله يا جماعة مش كده، ده الله كده، الله مثلث الأقانيم وواضحة في كل الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، وشخصية الابن اللي هو الأقنوم الثاني شخص يسوع المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، مش هو أقل من إله، مش هو إنسان وصار إلها، مش هو حالة وسط بين الألوهية وبين الإنسانية، ده هو ذات الله اللي ظهر لنا في صورة بشر. وده تخصصه الظهورات، زي ما أنا لساني تخصصه الكلام، عيني تخصصها أنها تشوف، إيدي تخصصها أنها تجيب، لكن إيدي ولساني وعيني هم أنا مش حد تاني. فلساني يتكلم، عيني ترى، إيدي تحضر الأشياء، والتلاتة دول هو أنا مش مختلفين. في بدعة تانية اسمها بدعة أبوليناريوس. أبوليناريوس ده قام وقال يا جماعة المسيح ده أصله إنسان، لكن ربنا رقاه وخلاه إله هو كمان، فإنسان وتأله. طبعا دي بدعة غير الفكر بتاعنا المسيحي على كامل الخط. في بدعة تالتة اسمها بدعة سابيليوس. سابيليوس بيقول إن الله سبحانه وتعالى كان بيستخدم أقنعة، يجي في عملية الخلق يروح لابس قناع اسمه قناع الآب ويخلق، بعد ما أنهى الخلق يروح قالع هذا القناع وجايب قناع تاني اسمه قناع الابن، وينزل يفدي الناس، يبقى الابن الفادي. بعد ما يخلص عملية الفداء يطلع تاني يروح شايل هذا القناع ولابس قناع الروح القدس، وينزل يعلم الناس ويفكر الناس ويحمي الناس وياخد باله من الناس. فهو إله واحد، لكنه في كل مرحلة من المراحل اللي هو عايز يعملها، مرحلة الخلق حط القناع بتاع الخالق اللي احنا سميناه الآب، مرحلة الفداء اللي يفدي الابن حط قناع يبقى هو ده الابن. فهو شخص واحد، لكن يا جماعة الأقنعة اللي بتتغير، فانتوا بنلكوا انه هو مثلث لكنه هو واحد. طبعا الكنيسة رفضت هذا التعليم وحربت هذا التعليم وأنهته، لأنه تعليم مختلف تماما عن كل ما جاء في الكتاب المقدس. البدعة اللي تهمنا النهاردة وبتهالي تهم حضراتكم كمان اسمها بدعة المريميين. بدعة المريميين دي كانت في القرن الخامس الميلادي، وكانت مبدأها موجود في صعيد مصر، في مصر العليا. كان الناس دول رعاة غنم، وكانوا وثنيين بيعبدوا النجوم، وكانوا بيسموا نجم الزهرة فينوس، يقولوا عليه ملكة السماء. الناس دول لما عرفوا المسيحية وبدأوا يؤمنوا بالمسيحية، صعب عليهم إن إزاي ما يبقاش في ملكة سماء في المسيحية، إحنا عايزين ملكة سماء خلاص. يبقى الثالوث بتاعنا كالآتي: الآب، الابن، القديسة العذراء مريم. وسموا نفسهم المريميين. الكنيسة في الوقت ده قامت حربت هذه البدعة، لأن زي ما قلنا من الأول إن التلاتة دول واحد موجودين منذ الأزل وإلى الأبد، ما طرأش عليه تغيير ولا تبديل. القديسة العذراء مريم مع تبجيلنا واحترامنا الشديد ليها موجودة في ملء الزمان، عمرها ما كانت موجودة منذ الأزل مع الله أو مع الآب والابن.

هذا الثالوث ثالوث خاطئ. قامت الكنيسة وحربت هذا الثالوث لحد ما أنهته تماما. بدعة اليمريميين. فيبقى تقلبنا في الكتاب وإظهارنا للثالوث نتيجة إن ناس معارضين جم زي ما احنا النهاردة مضيعين حلقتين ثلاثة نشرح عقيدتنا في الثالوث. لو ما كانش في ناس بيقولوا لا ده انتوا كده غلط ما كناش هنتكلم خالص ولا نقول، لأن احنا مؤمنين بكده زي بالظبط الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولانية قبل البدع والهرطقات دي ما كانش عندها مشكلة خالص. مشكلة في إن الله مثلث الأقانيم، لأن المسيح في حياته وضح للناس وقال لهم أنا والآب واحد. لما جه تلاميذ يقولوا أرنا الآب وكفانا، قال لهم الله من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. ده قال لهم حاجة أكتر من كده كمان، قال لهم ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان، ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. إزاي؟ إزاي أنت فوق وأنت تحت وأنت مالي الكل؟ الله واحد، مفيش حد صعد فوق إلا ابن الإنسان اللي نزل من فوق، اللي هو النهاردة فوق وهو موجود قدامهم بيتكلم. فإزاي أنت تملأ الكل في الكل؟ هو الله. من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. كانش عندهم مشكلة إلى أن ظهرت هذه البدع، فبدأ يقلبوا في المكتوب. إيه المكتوب عشان نمشي عليه؟ طب هل في فايدة من تعاليمنا بالثالوث ديت؟ ولا يكفينا إيمان بالله الواحد؟ نقول عليه الله الواحد الفرد. أنا بتعجبني عملية الفرد، لأن الفرد دي يعني المفرد. لو جينا في الأعداد هلاقي العدد واحد مش فرد، ده العدد واحد هو بداية الأعداد ما بتعدش، لأن عدد يعني تعد عليه حاجة، فيبقى واحد ما فيش حاجة تعدت عليه، يبقى هذا العدد مش فرد. أول عدد يتعد على الواحد هو اتنين، والاتنين زوجي. أول عدد فردي هو العدد تلاتة. فإذا كان الله سبحانه فرد يبقى لازم يكون كده، لأن واحد هي بداية الأعداد مش عدد. لو حطيت عليهم عدد تاني يبقى تعدوا، يبقى أول عدد معدود زوجي، والله مش زوجي لكن الله فرد. لما أجي أحط ده عليهم يبقى ده أصبح عدد فردي. أول عدد فردي في الأعداد هو العدد تلاتة وليس العدد واحد، لأن واحد هو أساس الأعداد مش متعد. فلما أقول الله فرد يبقى هو ده، لأن ده مش عدد. إيه فايدة التعليم بالثالوث؟ وهل لما أتعلم الثالوث أخش السماء؟ ولا دي قضية أخرى هخش السماء ومش مهم الثالوث؟ الشرط الوحيد لدخول السماء مكتوب في يوحنا 1:12، البشارة حسب ما رواها البشير يوحنا الأصحاح الأول والعدد 12، يقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. يبقى القبول بس هو اللي بيخليني ابن لله، يبقى مسموح لي أخش السماء. لكن فايدة التعليم بالثالوث بتنفعني وأنا عايش هنا. أول ما أشوف الله كامل في ذاته، الله آب، الله ابن، الله روح قدس، يعني الله فعل، الله فاعل، الله مفعول به، جملة كاملة. يعني الله هو المحب، هو المحبة، هو المحبوب. لما بعرف كده وأجي أعبده هقول ده بعبده، هو مش عايز مني حاجة، ده هو كامل في ذاته، هو مش عايز مني حاجة، ما بتخضش منه، ما بقولش هو عايزني أعبده عشان بكرة هياخد مني، لا لا لا لا، ده هو كامل في ذاته. فمعرفتي بالثالوث بتخليني أقول هذا الإله كامل، هذا الإله مش محتاج ليه خالص، الله مكتفي بذاته، ده أنا اللي محتاج ليه، هو مش محتاج إلى عبوديتي، أنا اللي محتاج إلى ربوبيته. الحاجة التانية، لما بعرف الثالوث وأعرف أن الإبن ده هو المعبر الناطق اللي بيعبر عن الله،

يبقى بقول هذا الإله عنده وسيلة يعلن بها عن نفسه للخليقة، يبقى في ابن اللي هو الناطق بالكلمة. لما أجي أعرف الابن ممكن هو اللي ممكن يتجسد ويصير إنسان، وممكن الناس تشوفه ويقعد ويعيش معانا ونأكل معاه ونشرب معاه، يعني هيجي يبقى فادي. لما بعرف الثالوث بقول الله هذا الإله عنده إمكانية إنه يفديني، بما إن عنده أقنوم يستطيع أن يظهر في صورة بشر، يبقى ممكن يبقى البديل بتاعي اللي يفديني، يبقى عنده وسيلة لإتمام الفداء بتاعي، هطمن ليه وأفرح. آخر حاجة عايز أسيبها مع حضرتك، إن الثالوث ربنا منه بيفهمني حاجة، بيقول لي عيلتك تبقى كده، البابا بيحب الماما ويحب الولاد، الولاد والماما في خضوع كامل للآب، زي ما الثالوث الأقدس الآب يحب الابن والروح القدس، الروح القدس والابن في كمال الخضوع للآب. أنا عايز عيلتكم البشرية تبقى كده، في خضوع تام. عزيزي المشاهد وقتي خلص، لكن عايز أسيب معاك وأقولك إحنا ناس موحدين، نؤمن بالإله الواحد بكل قلوبنا لا نشرك به أحدا. سعدت بلقياكم، الرب يبارككم، وإلى لقاء في حلقات قادمة فانتظرونا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. نقرأ بنعمة الله إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 17 عدد 20.

فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. والمجد لله دائما أبديا في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها، أمين. حدثنا الرب بالأمس عن الإيمان القديس أثناسيوس البابا الذي حمل كنيسة من الأريوسية، والرب يحدثنا في هذه الليلة عن نفس موضوع الإيمان الذي ينقل الجبال والذي حفظ الكنيسة أيضا من الأشرار. هذه الآية التي سمعناها الآن، إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل، وليس شيء غير ممكن لديكم. ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. كنا زمان بنسمع عن قصة هذا الجبل اللي اتنقل، وكانوا زمان مطلعين كتاب صغير عليه كده، و مرت مئات بل ما يقرب من 1000 سنة على هذا الموضوع وهذه المعجزة التي هي أعظم معجزة في التاريخ وعلى الأرض، المعجزة الكتابية الإنجيلية لتثبت صحة إنجيلنا المقدس. وأخيراً أراد الرب أن يقيم له كنيسة باسم هذا القديس سمعان الخراز اللي ضايع وسط القديسين، مع أنه أعظم قديس في الإيمان، لحد كان بيجيب سيرته ولا حد يعرف عنه حاجة إلا الناس الكبار في السن. لكن أخيراً الرب بيمجد اسمه في قديسيه، فحب أن يظهر مجده العظيم في إيمان هذا القديس في هذه المعجزة، وأقيمت كنيسة باسمه في عهد قداسة البابا شنودة الثالث، ابتدأت 1974، وأيضاً سمي هذا الاسم بالاتفاق مع أب اعترافي في هذا الوقت، وكان أمر من ربنا. نرجع لهذه المعجزة العظيمة، إيه سببها وتمت إزاي؟ كان في سنة 979 ميلادية قداسة البابا الأنبا أورام بن زرع السورياني سوري، وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي، ابتدأت بأن المعز لدين الله الفاطمي كان صاحب البابا جدا، أصدقاء، لأن البابا قبل ما يبقى بابا كان تاجر ثري جدا، واخترته الكنيسة ليكون بابا في هذا العصر وهذا الوقت، فأصبحت الصداقة موجودة بينه وبين المعز. وكان المعز مولع بالشعر والمناظرات، يحب الناس تشعر له، يقعد بالليل على الكرسي تيجي الناس تشعر في المعز،

ويحب يعمل مناظرات. فأرسل لقداسة البابا وقال له إن كنت تحب، أو كان عنده واحد يهودي، هذا اليهودي اسلم لكي يكون وزير معه، ليس حبا في الدين لكن حبا في المنصب والمركز. ورغم انه اعتنق الاسلام الا انه كان برضو ايه اصله ايه يهودي، يهودي فيش كلام يعني، ده كلام في الهوى يعني، في عشان قلنا المركز. فأرسل المعز لقداسة البابا الأنبا أبرام وقال له إن كنت تحب أن تحاجج يعقوب ابن كلس الوزير اليهودي، أنت أو من تحب تفضل في داري في قصري ونبتدي الموضوع. حددوا معاد، وفعلا راح قداسة البابا أنبا أبرام بن زرعة ومعاه الأنبا سويرس أسقف الأشمونين في هذا الوقت، وكان صاحب حجة وشخصية عظيمة جدا. خدوا معاه وراحوا وقعدوا في حضرة المعز وقالوا تفضل يا قداسة البابا اتكلم. قال له ما اقدرش اتكلم، اللي هتكلم انا مش هتكلم، اللي هيتكلم الانبا سويرس. قال له تفضل يا انبا سويرس. قال له الحقيقه انا خايف اتكلم لان يعقوب هيزعل وبعدين تبقى. قال احنا ما فيناش الكلام ده، احنا عندنا مناظرات حره وما فيش فيها حد يزعل في حضرة الأمير، وكل واحد والحجة بتاعته. قال أنا خايف يزعل. قال لا تفضل. فأول ما ابتدى على طول ابتدى في آية أو كلمات جاءت في أشعياء النبي إصحاح 1:3. قال له السور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. قال له إيه؟ تقول إيه؟ تاني. السور يعرف قانيه، أشعية 1:3، والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. طبعا سمع الكلام ده وسأل يعقوب ابن كلس، قال له الكلام ده صحيح يا يعقوب؟ قال له ايوه يا مولانا. قال له اذا كان يا اخي الطور يعرف قانيه والحمار يعرف المعرف بتاع صاحبه وانت لا تعرف ولا تفهم، قعد في حضرة الأمير ليه طيب؟ طبعا رجل يهودي وحصل له طبعا ما بقاش عارف يعمل ايه، هيرد يقول ايه، وزعل جدا وقعد يفكر كيف ينتقم من المسيحيين، ازاي يجيب حاجة يقدر بيها يرد يعني اعتباره لقدام المعز. والاجتماع انتهى أو المناظرة انتهت، وقعد قداسة البابا قال لأنبا سويرس، قال له ما اعتقدش أبدا الموضوع ده هيفوت كده أبدا، الراجل اليهودي ده لازم هيفكر في فكرة ينتقم بيها. وقد كان روح له واحد صاحبه اسمه موسى، ما عرفش كان ايه منصبه في هذا الوقت، وقعدوا يدور في الكتاب المقدس على حاجة يمسكوها على المسيحيين،

يمين شمال يدور يدور لحد ما أخيرا وصل الآية اللي مفقودة في إنجيل معلمنا متى أصحاح 17 عدد 20: إن كان لك إيمان مثل حبة الخردل تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. وبسرعة لقاها وفرح أو إن لقى حاجة زي كده، قال طيب أد إحنا عندنا عايزين نعمل القاهرة الحديثة بمصر القديمة، وبدل ما ناخد أرض زراعية يلقلنا الجبل ونعمل القاهرة مكان الجبل ويبقى استفدنا وما خسرناش الأرض الزراعية. وراح للمعز قال له شوف يا مولانا في إنجيل النصارى الآية الفلانية إصحاح 17-20 بتقول إن كان لك إيمان مثل حبة الخردل تقول لهذا الجبل انتقل فإيه؟ ورينا. قال له وريني. شافها؟ قال له آه. قال له طب ده كلام عظيم جدا. قال له بدل ما ناخد أرض زراعية قلنا الجبل نعمل تحته مكانه القاهرة. قال له ده كلام 100%. بعت لقداسة البابا الأنبا أبرام وقال له صحيح عندكم آية في الإنجيل بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقول هذا الجبل انتقل فينتقل؟ قال له نعم. قال له إزاي؟ قال له السماء تزول والأرض تزول وحرف من كلام الله لا يزول. ده إنجيل الله، ده كلام ربنا. السماء تزول والأرض تزول، لكن كلمة من كلام ربنا وكلام ربنا ما تزولش. إحنا مش بنعبد كتاب شيطاني ولا كتاب عملاه الناس ولا كتاب جاي من الشرق والغرب والشمال واليمين والجنوب ولا كتباه الشياطين. ده كتاب السماء اللي كتباه كتبوه رجال الله الأنبياء والقديسون مسوقين بإيه؟ الروح القدس. يا جلالة المعز السماء تزول والأرض تزول وحرف من كلام الله لا يزول. قال له يا، قال له مسيحكم ده يعني إيه؟ يقدر يعني؟ قال له مسيحنا حي موجود، هو أمس واليوم وإلى الأبد. قال له طب مدام بقى إنجيلكم صحيح ومسيحكم حي، إن قلنا الجبل بدل ما ناخد أرض زراعية إنه الجبل ونعمل القاهرة الحديثة مكانه. دخة جه في ودن المعز يعقوب قال له كمان يا مولانا يعني إن ما نقلوش الجبل يبقى الناس دي الكذابة والنصارى دول إنجيلهم مش صحيح وبقى دمهم حلال عليك. حط الإيه؟ يهودي. وفعلا قال له يا قداسة البابا إن ما لقيتوش الجبل اختار لكم ثلاث حاجات، ثلاث أمور: يا إما إنكم تسيبوا البلد وتمشوا الأول، يا إما تسلموا نمرة اثنين، أو تسيبوا البلد وتمشوا، أو تتقتلوا بالسيف لأنكم ناس كذابين ونصابين. قال له سيب لي فرصة ثلاث أيام وبعدين ربنا هيدبر الأمر. وكان البابا الأنبا أبرام بن زرعة رجل الصلاة ورجل الدموع، وأصدر قرارا بابويا بأن كل الشعب والكنيسة كلها تصوم ثلاث أيام عشان هذه المصيبة أو هذه المشكلة، أو كي الرب يتمم وعده الصادق حرفيا. وراح كان في هذا الوقت رئاسة الكنيسة البطريركية كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة. الشعب والأسقفة والكهنة وكله صوم وصلاة. وراح البابا قعد في المقر في الكنيسة بتاعته، قعد يصلي، فات اليوم الأولاني مع صوم واليوم الثاني مع صوم

واليوم الثالث مع صوم وصلاة. خلاص والنهار قرب يطلع، خلاص قرب على الفجر. وإذا هو عمال يصلي قول يا رب شعبك وكنيستك ووعدك صادق وأمين، والسماء تزول وأرض تزول وحرف كلامك لا يزول، ورينا مجدك ورينا سلطانك. أنت تقدر تنقل مش جبل، جبال.

وهو عمال يصلي سمع في من كتر التعب راح في غفله كده سمع صوت بيكلمه، بص لأمنا العذراء مريم جايبه له رساله من السماء وبتقول له صلواتك وأصوامك ودموعك أنت وشعبك قد استجيبت، والرب سينقل هذا الجبل على يد واحد اسمه سمعان الخراز أو الدباغ أو الإسكافي لأنه كان بيشتغل ثلاث شغلانات، هتطلع من الباب الغربي تلاقي جاي من السوق والعلامة هتلاقي شايل جارة ماء والعلامة تلاقي بعين واحدة، امسكه ولا تتركه لأنه يهرب منك، مش هيحب أول ما تمسك تقول له حاجة يهرب منك. شكر الرب يسوع المسيح وشكر أمنا العذراء وخرج بسرعة وطلع من الباب وبص لقى واحد جاي زي ما قالت له العذراء شايل جرة وعينه اليمين مش موجودة، قال له تعالى يا مبارك وراح مسكه، وكان الأنبا أبرام طويل قوي والقديس سمعان الخراز كذب، راح حط احتباطه ومسكه قال له خير في ايه؟ ايه يا سيدنا؟ قال له أنت اللي أتيني الجبل، قال له أنا قال له آه، قال له أنا خطيت تشهد عليا، أنا خاطي، قال إيه خطيتك ديت؟ قال له عين هي تشهد على هي خطيتي، ولولا اعتراف القديس سمعان الخراز للبابا الأنبا أبرام ابن زرع ما كنا عرفنا عن تاريخه شيء نهائي، لأنه ظهر ساعات واختفى تاني، مش يوم ساعات. قال له إيه موضوع عينك؟ قال له شوف يا سيدنا أنا كنت شغال إسكافي، وأنا شغال إسكافي جات لي واحدة تصلح الحذاء بتاعها، وأنا بصلح الحذاء بصيت رفع رجلها وعارية فعينين عيني عصرتني، ذكرت الآية كان هو رجل الكتاب المقدس ورجل صلاة رجل قديس عظيم، اتذكرت الآية اللي بتقول عصرتك عينك فاقلعها، رحت ماسك المخرز اللي بخرز بيه ورحت ماسك عيني من جوه ومطلعها. قال له بس انت نفذت الآية دي يا سمعان حرفيا، المفروض تخلع عين الشهوة، لكن لأنك نفذتها حرفيا سوف يستخدمك الرب في نقل الجبل حرفيا. أنا قلت عملت كده ببساطة وقد كان، وصلوا قداس صبح بدري، وبعد ما صلوا طلعوا والشعب المسيحي طلع معاهم والمعز ده الفاطمي والوزراء والشعب المسلم معاهم، وراحوا عند الجبل ووقفوا قالوا اتفضل يا أنبا أبرام، قال له شوف يا جلالة المعز أو الخليفة أنا خايف، أو لو سمحت خايف إن بعد كده الجماعة إخواتنا المسلمين يقولوا إحنا إيه كنا ننقل الجبل، أو الجماعة اليهود ده المخطط بتقول الكلام ده بالحرف الواحد، فإحنا نخليهم هم الأول يتفضلوا إن قدروا ننقلوا الجبل يبقى خلاص انتهى المشكلة. أقول لك ما إحنا كنا ممكن ننقله. قال له ماشي. جه الشيخ وإخواتنا المسلمين قعد يكبر ويقول، وقت طويل ما فيش فايدة، قالوا طب كفاية تعال، جابوا العخان والجماعة اليهود وقعد برضو نفس الطريقة يقول ويعيد ويزيد برضو ما فيش ايه، قالوا اتفضل يا قدس البابا الأنبا أبرام. سمعان الخراز قال له اقف وراك ومحدش يعرف عني حاجة أبدا، وانت اللي تبقى في الصورة، وربنا بيحب يمجد اسمه عشان ما يقولوش ان البطرك اللي نقل الجبل، لكن الشخص الغلبان البسيط الاسكافي، لان ربنا دايما ما يهموش ايه، يهمه يضع سره في اضعف ايه
وعايز يمجد اسمه.

فقال له يا سيدنا اني وراك مختفي وانت قدامي. سجد وقال كير يا ليسون يا رب ارحم. قال له قول يا مبارك. قال له قول يا سيدنا سير يا مبارك. راح الجبل طالع لفوق والشمس مات من تحت. طبعا زلزالة جبارة جدا. سجدوا نزل الجبل تاني. وقفوا جبل وقف طلع تاني. المهم ثالث مرة صرخ المعز. بعد جمع ثالث مرة ارتفع والشمس بات ونزل تاني جبل بيطلع وينزل. حصل زلزلة جبارة جدا لدرجة تكون مخطط ان جميع السيدات الحوامل في مصر وضواحيها سقطت من شدة الزلزلة بتاعت الايه. حاجة كانت رهيبة. قال وقف يا مولانا خليقة الله هلك. لقد أثبتتم صحة إنجيلكم ومسيحكم الحي. قال له لو سمحت ما نتكلمش دلوقتي، نتكلم بالليل لما نقعد مع بعض. طبعا خايف عليه وعلى الوضع زي ما يحصل بعد كده. وفعلا في الوقت ده بقى سمعان الخراز القديس هرب، مش دخل الجبل. خلي بالكم، والقداسة البابا شنودة ان دخول الجبل ده كل اسلامي، لانه بيسموه المغاوري، يعني معناها دخل وانتحر. احنا ما عندناش انتحار، لكن يهرب. والدليل على ذلك وجدنا جسده في كنيسة العدرة بابلون الدرج هناك، ومع اثنين من البطاركة مدفونين بجوار جسد القديس سمعان الخراز. سنكسار بيقول كده كمان. فالدليل ما دخلش الجبل، كلام مش مظبوط. احنا نقول ان الرب يعني هرب او اختطف زي ما فيلبس حصل معاه مع الخصي الحبشي، لا ده قول كتابي. وقعد بالليل بقى، شوف بقى الناس شافت جبل بيتحرك. رئيس الدولة المعز الخليفة قعد مع البابا وقعدوا طول الليل وكلموا من التجسد لحد الصلب والقيامة. وآمن المعز. أنا حاجة مش عايزة كلام. وآمن المعز بعد جحد كلام كتير عن الإيمان الأول. ده مكتوب كده في المخطوطات بالحرف الواحد. وبعدين عمد في معمودية كنيسة أبو سفين وسموها كنيسة معمودية السلطان لحد الآن موجودة، وصار ابنا وملكا للمسيح. طبعا كان في نتائج كده، انه هو اداله عمارة الكنائس، حب يديله فلوس، قال له احنا مش عايزين فلوس والى اخره. وفي يوم من الايام عرف انه مش قادر يقاوم من اللي حواليه، فخرج من القصر من سرداب ده المعز ولم يعد. وبيقول الكتاب، بيقول المخطوطات، كانت السيدات تدعي على اولادهم وتقول تخرج خرجة الحاكم ما ايه ما ترجع. هذا هو الإيمان الذي ينقل الجبال. هذا هو الإيمان الذي ينقل الجبال. ولا يكون شيء غير ممكن إيه لديكم. ومن يؤمن بي يعمل أعمال التي أعملها أنا بل إيه يا ربي أعظم من اللي هعمل وأنتوا هتعملوا، بس إيمانكم. وهو ده اللي تم. هل المسيح نقل الجبل في وجوده بالجسد؟ لكن تمت الآية، من يؤمن به يعمل أعمال تعملها.

أنا بل أعظم منها، لأنه هو اللي هيعمل بإيماننا فيه. أي مشكلة، أي قضية، أي تجربة، إيمانك أنت الشخصي أن المسيح يعطيك نعمة وقلب جديد، إن لم تؤمن لم تأخذ، إن لم تؤمن لم تأخذ. زي ما كنا بنقرأ امبارح وبنقول كده هوت، قلنا لكن بدون إيمان لا يمكن إيه؟ إرضاؤه. في عبرانيين 11:6، يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين إيه؟ يطلبونه. يعني يجازي، يعني يعطي، يعني يكافئ، يعني يستجيب للذين إيه؟ يسألونه. ياريت النهاردة في صلاتك وتقف تقول له النهاردة شيل عدم إيمان يا رب، زي اللي كنا بنحكي عنه مبارح، اللي جاب ابنه للتلاميذ وما شافوش، ولو راح للمسيح وقال له كنت أنت تقدر، قال له كنت أنا أقدر إن كنت أنت إيه؟ تؤمن. قال له أعن، أؤمن يا سيد، أعن عدم إيماني. قال له لا امشي، لا أؤمن يا سيد، خلاص أمنت، بس أعن عدم إيه؟ أنا ما عنديش إيمان، عني وأوي إيماني. والإيمان هو ثمرة من ثمار الروح القدس. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى أبد الآبدين، كلها أمين.

لما نقرأ عن قصة الفتية الثلاثة شدرق وميشق وعبدناقو بنشوف كيف دخلوا في تحدي مع الملك نبوقسنصر ووصلوا لقمة إيمانهم وهم بيتحدوا الملك وآتون النار، وإبليس كان داير يخوفهم بنار عده ابن آدم، ولكنهم وقفوا يقولون للملك: لا يلزمنا أن نجاوبك بشيء أيها الملك، لأنه وذا يوجد إلهنا وهو القادر أن ينجينا من آتون النار، وإلا فلن نسجد للتمثال الذي نصبته. ونحن ككوشيين نمر بنفس التحدي بتاعت الفتية الثلاثة في حربنا في بلدنا مع عدو القير، نتكل على إلهنا. يقول الكتاب المقدس عنه: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، ولكن طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها الحافظ الأمانة إلى الأبد. ككوشين لا ننكسر ونخاف من الحرب، لأن ابن الإله الذي كان يجول مع الفتية الثلاثة يجول أيضا معنا نحن السودانيين يحارب أننا، فلا تحرقنا النيران ولا توقفنا أصوات البنادق. هللويا، آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا بيك عزيزي المشاهد، يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتدينا في البرنامج اللي فات نتكلم عن أننا عايزين نشوف الحياة بعينينا الله، عايزين نشوف الحياة بعينينا الله مش بعينينا إحنا. قلنا أن الله لما بيشوف حياتي بيبصلها على أنها اختبار لمعدني، اختبار لأمانتي، لطاعتي، لمحبتي. دايما بسألك في كل برنامج، يا ترى وقفت مرة تفكر أنت عايش ليه وعايش لمين؟ إيه الأمور اللي أنت لازم تركز عليها تعملها عشان تكون راضي عن نفسك وتكون كمان بتعمل الأعمال اللي الله خلقك علشان تعملها؟ النهاردة بنتكلم في الموضوع ده، إزاي الله بيشوف حياتي على أنها اختبار لمعدني، اختبار لأمانتي ولطاعتي ولمحبتي. الكتاب المقدس فيه قصص ناس كتيرة، وبنشوف أن الله بيختبرهم، بيختبر أمانتهم ومحبتهم وبيشوف ردود أفعالهم. والله لما بيختبرهم الحقيقة هو مش عايز أنهم يفشلوا، هو عايز يبين المعدن الأصيل اللي فيهم، عايز يزكي الأمانة بتاعتهم، عايز يكافئهم. كلمات كتيرة في الكتاب بتتكرر، زي مثلا كلمة تجارب أو تجربة، كلمة اختبار، تنقية، امتحان، بنلاقيها أكتر من 200 مرة في الكتاب المقدس. الله امتحن إبراهيم لما طلب منه أنه يقدم ابنه إسحاق، بس الله اختار الوقت المناسب أنه يمتحنه علشان عارف أنه في الوقت ده هيقدر يبان على حقيقته أنه مطيع وأنه محب وأمين لله. الله امتحن يعقوب لما كان عليه أنه هو يشتغل مدة إضافية علشان ياخد رحيل اللي كان بيحبها كزوجة له. في ناس فشلت في الاختبار، زي آدم وحواء في الجنة، زي داود لما فشل في اختبار صعب قوي، لكن في ناس نجحت في

الاختبارات اللي مروا بيها. الكتاب بيقول لنا أمثلة عن ناس كتير نجحوا في اختبارات عظيمة مروا بيها، زي يوسف، زي رعوث، زي إستير، زي دانيال. عايزك تفهم إن صفاتك الشخصية بتتطور من خلال الاختبارات. الله عايز يطور شخصيتك من خلال الاختبارات. احنا بنختبر على الدوام. الله دايما بيشوف ردود أفعالنا على المشاكل اللي بنمر بيها، ردود أفعالنا على النجاح، على الصراع، على المرض، على خيبة الأمل، حتى الأفعال البسيطة اللي احنا بنعملها ربنا دايما بيشوف احنا بنتصرف ازاي. انا ما اعرفش ايه كل الاختبارات اللي انت ممكن تمر بيها في حياتك، ما اعرفش الله مرتب لك ايه علشان يزكي ايمانك، لكن من الكتاب المقدس، من كلمته، بنقدر نتوقع انواع معينة من التجارب هنمر بيها. هيتم اختبارك مثلا عن طريق تغييرات كبيرة بتحصل في حياتك، أو وعود مؤجلة، أو مشاكل مستحيلة الحل، أو صلوات غير مستجابة، أو حتى نقد في غير محله، أو مآسي بدون معنى. الله هيختبر إيمانك من خلال المشاكل اللي أنت بتمر بيها. الله هيختبر محبتك من خلال أنه يحط في طريقك أشخاص صعب عليك أنك تحبهم. واحدة من الاختبارات المهمة قوي اللي ممكن نمر فيها هي انت هتتصرف ازاي لما تحس ان الله مش قريب منك، مش تحس ان الله بعيد عنك. احيانا الله بينسحب عن عمد، عن قصد، بينسحب وما بتشعرش ان هو قريب منك علشان يشوف هتتعامل ازاي مع الظروف اللي انت بتمر بيها. ده اختبار مر بيه نبي في العهد القديم، اختبار صعب قوي. حزقية اتقال عنه انه تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. تخيل انت لو الله يتركك لتجرب عشان يعرف ايه في قلبك. اختبار صعب، لكن مش علشان تفشل، هو عايزك تنجح في الاختبار ده. لما تفهم ان الحياة بعينين الله هي عبارة عن اختبار، هتدرك ان مفيش حاجة بتحصل في حياتك من غير مغزى. حتى ابسط الحوادث ليها مغزى عشان تطور شخصيتك. التجربة اللي انت بتمر بيها كل يوم دي فرصة ليك علشان تنمو. تجربة اللي بتيجي من الشيطان بتيجي علشان توقعك، لكن التجربة اللي بتيجي من الله بتيجي علشان توري معدنك وتطور شخصيتك. الله عايزك تكون على شبه المسيح ابنه اللي هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. التجربة بتساعد على انها تكبر شخصيتك، بتظهر محبتك واتكالك على الله. الخبر السار ان ربنا عايزك تنجح في الاختبارات، عشان كده عمره ما بيسمح انه يدي لك اختبار اعظم من النعمة اللي هيديها لك عشان تتعامل بها مع الاختبار. عايز اسيبك مع الآية المهمة ديت اللي بتقول لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. واخد بالك، مع التجربة في المنفذ عشان تقدر تحتمل. خلي الآية دي معاك، هنتابع مع بعض في الحلقات اللي جاية فكرنا عن الكتاب بيقول ايه، الله بيبص لحياتنا ازاي. الى ان نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

لماذا صمم يسوع المسيح أن يعلن نفسه في الأسبوع الأخير؟ لماذا اختار أن يدخل أورشليم في توقيت معين قبل الفصح؟ لماذا ركب على جحش بن آتان؟ ولماذا سمح للجماهير أن تنادي أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب؟ ابقوا معي أحبائي من أورشليم، رح أتكلم عن دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. ومثل ما شايفين وراي جبل الزيتون، رح نروح لجبل الزيتون نستكمل حديثنا هناك.

ها نحن في الأيام الأخيرة، الأسبوع الأخير يسمى أسبوع الآلام، صلب وموت يسوع المسيح. يبتدئ هذا الأسبوع بدخول المسيح الظافر إلى أورشليم، ويدخل إلى أورشليم، ويختتم هذا الأسبوع بموته على الصليب يوم الجمعة، ويقوم من القبر في اليوم الثالث، أي اليوم الأول، يوم الأحد. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقات اللي بتتعلق في هذا الأسبوع الأخير، وأنا متأكد أنه راح تكون سبب بركة لحياتك. صرخت الجماهير: أصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وها المسيح يدخل ظافر منتصر لتتميم النبوات، وديع راكب على

0: تحش بن آتان جاء ليملك على القلوب ويدخل أورشليم. أنا بدعوكم أن نصلي ونطلب الله خلال هذا الأسبوع ونشوف شو الرب عاوز يعلمنا من الأسبوع الأخير في حياة يسوع المسيح على الأرض. سنواصل تعليمنا من جبل الزيتون.
1: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان.
0: من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس رح أتكلم عن دخول المسيح الظافر، دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم القدس. وهذا الحدث مهم جدا في الرزنامة المسيحية، لأنه بتعين الميعاد المهم من حياة الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح، ما نسميه الأسبوع الأخير أو أسبوع الآلام. وهذا الأسبوع لم يكن مجرد عشوائيا أو تلقائيا، لكن في ترتيب الله الأزلي أن يكون المسيح حمل الله وأن يكون فصحنا في ملء الزمان، أن هذا الشيء كان في إرادة الله منذ الأزل. جاء المسيح، تجسد، عاش بيننا وصنع المعجزات، وعندما كان في الجليل عدة مرات تنبأ عن الهدف من مجيئه، أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، وأنه يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ابتدى بهذه النبوة في قيصرية فيلبس في الشمال، لدرجة بطرس أراد أن ينتهر المسيح، لكن قال له المسيح: ابعد عني يا شيطان. الغرض كله هو هذا الأسبوع. فجاء المسيح لتتميم وتحقيق النبوات، تطلعات الناس إلى الخلاص لكي يكون الحمل الكامل. يسوع أجا من الجليل مع موكب كبير من الأحباء والنساء اللواتي كنا يخدمنه من أموالهن، وأيضا جماهير التي لمست النعمة الإلهية من شفاءات ومن بركات الرب منحها لهؤلاء الناس. وفعلا كلهن أجوا. وهذا الأسبوع يعتبر أسبوع خاص، أيام الفصح، فعلى كل ذكر يهودي أن يأتي 3 مرات في السنة في الأعياد اليهودية، والفصح يعتبر أهم عيد، فكان بيكون أعداد كبيرة، مئات الآلاف، وكلها مخيمة حول أورشليم ليحتفلوا بالفصح ويقدموا خروف الفصح. كان خاص، لكن المسيح يقول: ثبت وجهه نحو أورشليم. حان الوقت لتتميم النبوات، حان الوقت أن يدخل أورشليم كملك، حان الوقت أن يكون متميز كالنبي اللي تنبأ عنه موسى، حان الوقت أن يكون له غيرة أبيه بيت الله ككاهن، حان الوقت أن يكون قاضي لكي فعلا يطهر الهيكل من الفساد ومن الخطية. فهذا يعتبر حدث مهم جدا، دخول المسيح الظافر. جاء المسيح وطلب من تلميذين انه يشوفوا جحش بن آتان، وطلب منهم، قال: قولوا الرب محتاج. وفعلا منشوف مش بس سلطان وقدرة الفائقة، معرفته التام وعلمه السابق الكامل. فعلا راحوا وشافوا بالتدقيق ما قال يسوع المسيح. والمسيح ركب على جحش بن آتان، وابتدأت الرحلة، ابتدأ الموكب من بيت فاجي شرقي جبل الزيتون بجانب بيت عنيا.

طبعا صعودا إلى رأس الجبل جبل الزيتون، وبينزلوا من هذا الجبل نزولا في جبل الزيتون في الموكب. خلي بالك الناس مخيمة في كل المنطقة، والناس عم بتهتف وعم بتنشد ليسوع المسيح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. والجماهير ابتدأت تحمل سعف النخيل وأغصان الزيتون، وابتدأت تفرش ثيابها على الأرض احتراما لهذا الملك الموقر، الملك الداخل إلى مدينته إلى هيكله. هذه الأحداث أحبائي كلها كانت مسبقة. فدخل المسيح، واليوم في طريق يسمى طريق أحد السعف، نزولا إلى وادي قدرون، صعودا إلى أورشليم، وبيدخل عادة من البوابة الشرقية إلى الهيكل، وطبعا حتى يقضي الأسبوع الأخير والأحداث الأخيرة في أورشليم القدس. في إنجيل متى إصحاح 21 آية 10 مكتوب: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فإذا هذا الحدث مهم جدا اللي بيبتدي في الأسبوع الأخير بدخوله وبينتهي بقيامته في يوم الأحد. منشوف أحبائي عدة أمور. أولا منشوف توقيت الله العجيب للأحداث، كان لازم يكون قبل الفصح حتى يموت المسيح كفصح كحمل الله الكامل. شيء تاني منشوف لاهوت المسيح وسلطان المسيح على الأحداث، حتى عرف وين الحمار وعرف الأحداث والتوقيت المناسب. منشوف سلطانه، منشوف علمه السابق، منشوف قدرته، منشوف غيرته اللي بتعبر كلها عن لاهوت المسيح. شيء ثالث منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة على كل شيء في الأسبوع الأخير ليكون فصحنا. دخل المسيح ليس كملك أرضي لكن كملك سماوي أحبائي، لتتميم نبوة زكريا إصحاح 9 والآية 9: يدخل كملك راكب على أتان على حمار. هذا الملك الذي يدخل هو عادل ومنصور. ثم أحبائي شيء آخر، من خلال دخول المسيح إلى أورشليم نرى كمان مش بس تتميم النبوة، منشوف وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت. لما طلب من التلاميذ أن يجيبوا الجحش بن أتام، وإذا سألكوا قولوا الرب محتاج، الرب تحمل في طياتها كل أمجاد اللاهوت، فالمسيح هو الرب محتاج تحمل في طياتها كل وضاعة الناسوت. أوليس عجبا أحبائي أن هذا الرب خالق السماء والأرض يولد في مذود وليس له أين يسند رأسه، وعاش في بلدة متواضعة مثل الناصرة، وها يدخل ما عندوش حتى حمار، بيستعير حمار حتى يدخل أورشليم. لكن طبعا كانت القلوب كلها مهيئة للمسيح، كانت القلوب كلها ترجو المسيح، فرشوا الملابس وهتفوا ورددوا بأصوات: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت في اتحاد كامل. ثم أحباء المسيح لم يدخل بالخيل ولا دخول ملك أرضي ولا فتوحات أرضية ولا دخول عسكري أو سياسي ليخضع بلد معينة، لكنه دخل لكي يملك على القلوب بالمحبة، لكي يملك على قلوب الناس. مع أنه بكى على أورشليم هذه المدينة العاصية، لكن في قلوب كتير كانت مستعدة ليسوع المسيح. قالوا: من هو هذا؟ ارتجت المدينة كلها، كان بيرددوا مزمور 118 اللي بيرددوه في أيام الفصح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي، أوصنا

دخل المسيح أورشليم ارتجت المدينة كلها، ودخل منطقة الهيكل وكان يراقب ما يحدث في الهيكل، لأنه في شيء آخر كمان لازم يعمله. قلت لم يدخل المسيح كقائد سياسي أو عسكري، لدرجة لما كل الجماهير هتفت في جماعة من المتدينين من الفريسيين خافوا وكانوا في حيرة من هذا الموضوع. طلبوا من يسوع المسيح أن يسكت الجموع، لأنه يسوع كان له شعبية، كان له شهرة، ولا سيما من فترة بسيطة تذكر أنه أقام إلعازر، ومن قبل شفى المولود أعمى وشفوه في الهيكل، فعنده شعبية كبيرة لأنه مش رحين يقدروا يسيطروا على الناس. فطلبوا من يسوع أنه هو يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية. شيء تاني، طلبوا من يسوع أن يسكت الجموع لأنه بالحقيقة كانوا خايفين من الرومان. قلعة أنطونيا قريبة من الهيكل، وعندما يشوفوا ناس بتهتف للملك بيعتبروها مظاهرة، وكانوا خايفين من الرومان. والمفهوم الثالث أحباء، كتير من الشعب ظن إنه المسيح داخل حتى يثبت مملكته في أورشليم ويطيح في الإمبراطورية الرومانية. فلاحظ المتدينين عاوزين يطلبوا من يسوع يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية بسبب خوفهم من الرومان، وفي نفس الوقت سوء فهم عن هوية يسوع أنه داخل كملك ليطيح بالإمبراطورية الرومانية. شافوا أنه بيصنع المعجزات، مش صعب أنه يسيطر عليهم ويبني مملكته من أورشليم. فكان المفهوم غلط أحبائي. دخل المسيح ليملك على القلوب. قال يسوع: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. أحبائي، يسوع كان معروف لكن بالواقع لم يدركوا هذه الأهمية، وهذا في حدث كتير كتير مهم. ويسوع هو نازل من جبل الزيتون. قبل بمرة لما كان بيتكلم ضد الفريسيين في متى 23 أنهى بهذه العبارة، قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وهالآن نرى يسوع المسيح ينزل من جبل الزيتون في موكب غفير محتشد وسط الهتافات وسط الترديدات وسط الأناشيد، لكن المسيح يقف ويأخذ لحظات ليرثي بل يبكي أورشليم. قال لأورشليم: لأنك لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. مكتوب بكى يسوع على أورشليم. الجدير بالذكر أحبائي، الكتاب يذكر أنه يسوع بكى 3 مرات، والثلاث مرات من نفس الجبل. بكى في بيت عنيا عند قبر إلعازر، مكتوب بكى يسوع قبل ما أقام إلعازر، وهنا يسوع يبكي على أورشليم المدينة العاصية المتمردة التي أظهرت عدم الإيمان وعدم الإثمار، لكنهم كانوا يعيشون في مظاهر

التدين الخارجي والرياء اللي كان بيميزهم. ثم بكى في أسفل هذا الجبل في بستان جتسماني، كان يصارع، كان يجاهد، نزل عرقه كقطرات دم. بكى يسوع على أورشليم لأنه لم تدرك الناس أن يسوع جاء لسلامها. أوليس عجبا يقول

عن يسوع أنه رئيس السلام، يدخل المفروض إلى مدينة السلام أورشليم، لكن هذه مدينة السلام لم تعلم ما هو لسلامها. شيء آخر رأى يعني يسوع لما شاف هذه البلدة من هذا المكان، تنبأ عن دمار الهيكل ودمار أورشليم. شيء آخر، لم يدركوا توقيت الافتقاد، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك بسبب الجهل، بسبب العمى الروحي، بسبب عدم الإيمان، بسبب الحسد، بسبب الغيرة والكراهية، بسبب الكبرياء والرياء، بسبب أنه خلاص ما حبوش يسوع، عاوزين شخص سياسي بيمشي على هواهم، أو كما يقول الكتاب: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أحبائي، المسيح لم يذرف دمعة واحدة على نفسه، لكن عندما بكى يسوع كانت دموع يسوع المسيح كإنسان دموع فدائية، دموع كفارية. لكن من جهة أخرى، إن بكاء المسيح لم يوقف القضاء والدينونة على أورشليم، وهنا نرى سلطانه ولاهوته من ناحية أخرى. أحبائي، إن العيون التي ذرفت الدموع هي نفس العيون في يوم من الأيام بسفر رؤيا مكتوب عنها: وعيناه كلهيب نار للقضاء. وهون منشوف أحبائي عدالة المسيح وغيرة المسيح لله وقداسته المتقدة وحياته الخالية والطاهرة من كل خطيئة.

الجدير بالذكر مكتوب عن يسوع أنه كان عالم بكل شيء، عالم بكل الأحداث، بتوقيت مجيئه من الجليل ليكون في الأسبوع الأخير في أسبوع الآلام، مبتدئا من الدخول الظافر إلى أورشليم. عرف الناس وعرف القلوب كمان أيضا. لما دخل أورشليم نظر إلى الهيكل وشاف كل الأمور، وكان عنده بلان، كان عنده مخطط إنه شو راح يعمل. فعلا تاني يوم رجع إلى منطقة الهيكل لأنه رأى الفساد، رأى الشر، ورأى الاستغلال الديني من طبقة المتدينين وبالتحديد من جماعة حنان الكاهن وقيافة الكاهن اللي كانوا بيستغلوا الناس. فالمسيح طهر الهيكل. عندما نقول تطهير الهيكل يعني كان في مساحة كبيرة للأمم الخائفين الله اللي أجوا حتى يعبدوا يهوه إله إسرائيل، وفي منطقة مخصوص للأمم، في حاجز مكتوب عليه ممنوع دخول الأمم فقط لليهودي، هذا كان شيء معروف. لكن معظم الباعة والصيارفة والمشتريات كانت في هذه المنطقة. فالمسيح كان عنده غيرة متقدة وغضب مقدس على هذا الموضوع، صنع صوت وفعلا ابتدأ يطرد الباعة والصيارفة. وهون منشوف أحبائي شيء مهم جدا، منشوف عدالته، منشوف غيرته المتقدة، منشوف سلطانه على الأحداث وبره أيضا المتقد. طرد الباعة والصيارفة أيضا وقال هذه العبارة: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم أنتم المفروض اللي تحافظوا على هذا البيت، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. يا على هالوصف الخطير جدا، بيت الرب، هيكل

الرب، مكان العبادة أصبح مكان الاستغلال وأصبح مغارة لصوص. وهل توجد أشر من هذه العبارة أحبائي؟ قال بيته، لأنه هو رب الهيكل، كما قيل عن يسوع المسيح الآتي بحسب نبوة ملاخي إصحاح 3، يأتي السيد الرب إلى هيكله. فجاء وطهر دار الأمم الذين يخافون الله، الذين جاءوا لعبادة الله لكن كانوا يمنعوا بسبب التدين وقشور التدين والأعباء اللي حطوها عليهم. في شيء بحب أضيفه في هذا الوقت، يسوع لما كان رايح لأورشليم شاف شجرة التين عليها ورق أخضر لكن بدون ثمر، وقال يسوع لا يكون ثمر فيك إلى الأبد، وفعلا ابتدأت التين تيبس. بعد ما رجعوا من الهيكل تاني يوم شافوا إنه التين يبست من الأصول من الجذور، لدرجة بطرس استغرب وقال ليسوع التين التي لعنتها. والمسيح كان بهمه إنه البشر أو الناس اللي بيتبعوا الرب وبحبوا بالرب يظهروا الثمر، يعني اسمعوا اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة. حياة لا مجال للمؤمن بدون ثمر عليه علامة سؤال كبير. فالمسيح شدد على موضوع الثمر وقال مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. فكان لعنة شجرة التين كأنه خلص أي أمة لا تثمر الرب حطها على جنب، بده أمة تصنع أثمار. هذا الدخول أحبائي هو اللي حرك القادة الدينيين إنه يقوموا بقرار بقتل يسوع المسيح، ولم يكن يكونوا يعلمون أنهم يحققون النبوة ويحققون الغرض اللي جاء من أجل المسيح ليكون حمل الله بلا خطية يرفع خطية العالم.

دخل المسيح إلى أورشليم لتتميم النبوات، دخل يسوع المسيح الملك كوديع وعادل ومنصور أيضا إلى أورشليم، لم يدخل للاحتلال السياسي أو العسكري، لكنه دخل ليملك على القلوب وعلى حياة الناس بالمحبة والغفران والمسامحة. هذه رسالة يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح، كان في كتير ناس غير مؤمنين من طبقة المتدينين، لكن في كتير ناس كانوا مؤمنين بيسوع المسيح، وهذا كان الحد الفاصل للقرار الفاصل والحاسم إنه يبتدوا يدوروا على طريقة يتخلصوا من يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح منتصرا، وعندما يأتي المسيح إلى حياتك أنت تحيا حياة النصرة من خلال يسوع المسيح. فعلا هو حمل الله الكامل، هو الوديع والمتواضع، وحتى عند الصلب مكتوب عنه كنعجة صامتة أمام جزيها، لكن المسيح انتصر بالقيامة والآن يملك على قلوب الملايين، والملايين التي تردد مبارك أوصلنا لابن داود، الملك الرب يسوع المسيح. هذا الملك مش رح يجي إلا في يوم من الأيام نرجع ونقول مبارك الآتي باسم الرب، أو كما يقول الكتاب آمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. كل اللي بحب الرب يسوع وكل اللي توج ملك الرب يسوع على حياته وعلى كيانه بينتظر مجيئه ثانية، لكن عندما يرجع ثانية يكون الخلاص الكامل، خلاص التمجيد نكون معه في السماء، لكن دينونا على الأشرار ودينونا على العصاة.

يعني الله عم بيعطينا توقيت، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة، يوم جديد حتى تتوب وترجع إلى الرب يسوع. شو رأيك اليوم تقول له يا رب أنا عاوز أملكك على قلبي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى أسرتي، وشوف هذه المعجزة كيف الرب رح يغير حياتك ويكون لك نصيب في الحياة الأبدية.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة وقناة الكرمة.
0: أهلا بحضرتك. والنهاردة الرب عايز يكلمنا النهاردة من عبرانيين 12 والعدد 2، مكتوب: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. كتاب المقدس مملوء وخاصة العهد الجديد ممتلئ بآيات كثيرة جدا جدا وصفات كثيرة جدا عن الرب يسوع. ترى الرب النهاردة عايز يكلمنا إيه في هذه الحلقة؟ اتفضل يا حلقة.
1: في عدة رياسات للرب يسوع مذكورة في الكتاب، هنذكر بعضها، ومنها أولا أنه هو رئيس الكهنة الأعظم، شخص ربنا يسوع. في عبرانيين 2 بيقول: من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ناس كتير بتستكتر الفكرة على أنه الله الذي تجسد في شخص ربنا يسوع إزاي يشبهنا في كل شيء، فما الفائدة إذا كان الله منفصل عن كياني؟ ما الفائدة إذا كان الله بعيد عن آلامي؟ ما الفائدة إذا كان الله بعيد عن أوجاعي؟ ولكن نجد في يسوع المتجسد، الكلمة الذي تجسد وصار جسدا وحل بيننا، أنه يقدر أن يعين المجربين. خد خبرة

0: كل الآلام وفي كل الأوجاع اللي أنا ممكن أجتاز فيها، وده بيأهله لأنه بلا خطية فهو في المستوى الرفيع وفي المستوى العالي، أنه يقدمني أمام الآب بلا لوم وبلا عيب في الخطية. فالله اللي خد مكاني في المسيح يسوع الغير مجرب في شيء هو الذي يحملني ويدخل بي إلى عرش الله، لذلك أعتبر رئيس كهنة أمين لله.
1: لكن بيقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ناس كثيرة قوي بتقول أين الله في ألمي وفي تعبي وفي مشكلتي وفي تجاربي عامة؟
0: يعني هو ده سؤال كبير، يعني بتجاوب عليه انه مش لازم الطريق للمخرج من التجربة ان انا الاقي حل لمشكلتي، لانه الرب في ايام جسده ايضا قدم تضرعات وصلوات للقدر ان يخلصه وسمع لي من اجل تقوى، لكن كان لابد ان يجتاز الصليب وكان لابد ان يجتاز الالام واجتاز المعصرة وحده من الشعوب لم يكن معه احد.
1: صحيح.
0: ولكن أقامه الآب وأعطاه اسما فوق كل اسم. هل أحيانا بنعدي الصليب والآلام وإحنا مش عارفين الجواب؟ الجواب النهائي إن إحنا لينا قيامة أفضل ولينا حياة أفضل، وإنه حياتنا مش بتنتهي عند التجربة اللي إحنا بنمر بيها.
1: ده صحيح القسيس. إذا الله بيحس بألمنا وأتعبنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وأيضا هو كمان مش بس بيتفرج علينا وإحنا بنتألم، لكن أيضا يقدر أن يعين المجربين. وأيضا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه أحيانا الإجابة لصلواتي بتقول نعم، وأحيانا انتظر، وأحيانا لا. وبيبقى في الثلاث أحوال زي ما الكتاب بيقول، ونحن نعلم أن كل أشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اتفضل حضرتك.
0: فرئيس الكهنة هنا صفاته في عبرانيين 4 بيقول اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بهذا الإقرار انه يسوع رئيس الكهنة اجتاز السماوات، ونتقدم بثقة لعرش نعمته ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. القادر ان يرثي لضعفاتي ده اجتاز السماوات، فلم توقف الضعفات ولا التجارب من اجتياز السماوات. أقول إن إحنا بنتمسك بهذا الإقرار، الإقرار إن أنا في ضعفاتي محمول في المسيح، لأن إحنا أعضاء جسد المسيح، فكل الآلام والتجارب اللي مرت عليا مرت في المسيح، لكن لأنه اجتاز ودخل ومرق بجسده إلى السماوات فنحن فيه في محضر الآب السماوي، فالتجارب في الآلام في الأوجاع بسبب ان انا باخد سرعة يسوع وبحمل مجد يسوع وبحمل حضور يسوع في حياتي.
1: ويمكن الكتاب بيأكد الحاجة بتقوله، بيقول انه لم تصبكم تجربة الا بشرية، لكن الله قادر.
0: امين.
1: الله قادر انه
0: لا يدعنا نجرب
1: فوق ما نستطيع، لكن
0: مع التجربة المنفذ
1: لكي تستطيع أن تحتمل. إذا التجربة بتبقى بشرية، وفعلا الله بيدي القوة للاحتمال وقت التجربة عشان نقدر نعدي فيها، وزي ما الكتاب بيقول ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يا ترى إيه هو الخلاص اللي قدمه لنا الرب يسوع؟
0: هكمل بس النقطة اللي فاتت، إن أنا كعضو في جسد المسيح بصعد بهذا الإقرار إلى عرش النعمة، وأيضا بيبقى لي مسحة متزايدة لما أحب الاسم، أحب يسوع البر وأبغض الاسم، مسحه الآب بزيت الابتهاجات أكثر من جميع الرفقاء، فأنا في المسيح لي مسحة متزايدة بزيت الابتهاج. الخلاص اللي قدمه لينا الرب بيقول عنه الكتاب في عبرانيين 2، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. الخلاص مش مجرد كلمة ولا مجرد اختبار وقتي أو اختبار أنا أخذته وانتهى، لكن هو اختبار يصاحبه شهادات للرب، يصاحبه أن أنا بدخل في

0: انفاق الروح القدس اللي بيعلمني صنع آيات وعجائب، لأن يسوع كان اسمه عجيب مشير ويتعجب فيه من جميع الذين رأوه. فالخلاص الذي يقدم الرب ليس مجرد اختبار شكلي أو اختبار مؤقت أو أن أنا رفعت إيدي مرة وقبلت الرب، لكن هو اختبار متكرر للشهادة بقوات ومواهب متنوعة بالروح القدس.
1: ده صحيح، وده اللي بنشوفه يمكن في برنامج أطلبوا تجدوا، برنامج الصلاة بتاع كل خميس. فعلا قد ايه بنشوف آيات وعجائب، والرب بيتمجد بشكل غير عادي لمجد اسمه أصلا وامتداد ملكه.
0: امبارح بتتصل بيا أختي من كندا وقالت لي احنا بنصلي لأجل أخت من تكساس لأجل أخوها، وهو في كاليفورنيا هنا كان مصاب بأبراض في الدم وأيضا كان محتاج لركب جديدة. فقالت لي أسيس أليكس عبر التليفون وعبر شاشات الكارما وأنتوا بتصلوا اللوكيميا اللي هو سرطان في كرات الدم البيضاء رجعت طبيعي، وأخويا دلوقتي بيتحرك بركب جديدة وقادر بيمشي ويتحرك ويوجد. فلأنه الرب خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، إحنا لما بنجيب هذه الكلمة عبر الهواء بتخلق مفاصل جديدة، بتصلح أخطاء في الدم وكل أخطاء العظام.
1: ده صحيح أحد الأسيس، والمجد كله بيرجع لرب يسوع. هو كما كان في القديم هكذا الآن. لكن مكتوب عن يسوع أنه هو رئيس خلاصنا ورئيس كهنتنا. كيف وصل يسوع لهذا المنصب؟ كيف صار رئيس كهنتنا ورئيس خلاصنا؟
0: نعم، لما نشوف الكلام ده نلاقيه في عبرانيين 5 بيوصف لنا أنه إزاي لا أخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. الولادة من الله، احنا بنتكلم عن ولادة روحية، مش الله اتجوز وخلف، لكن الولادة اللي احنا بنتولد فيها بكلمة الله، زي ما كتير بنستعمل اسم الولادة أو اسم الابن زي ابن النيل أو ابن الكويت ابن العراق، مش كل معنى في ابن يعني في تزاوج ولادة جسدية، لكن هنا بيقول الله دعانا، دعا يسوع أولا كلمة الذي صار جسدا رئيس كهنتنا، لكن دعانا نحن أيضا لكي نكون ملوك وكهنة. والملك والكاهن شخص بيعيش في ملكوت في سلطان حقيقي، مش سلطان أبناء الله العاديين، لكن سلطان ملوك وكما دعا هارون في العهد القديم. لكن احنا مش بناخد هذه الوظيفة عشان نقول أنا بقيت جدع، أنا ملك، أنا كاهن وافتخر بيها، لأن الملك والكاهن قدم في حياة جسده صراخ شديد بدموع وسمع الصوت اللي هو بيقول له أنت كاهن وتعلم الطاعة الأول مما قد تألم به تضرعات للقدر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى. يبقى حياة الكهنوت بتعطينا حياة تقوى، حياة الكهنوت بتخلينا مش إن احنا نتكبر في مكانتنا، لكن نتواضع تحت يد الله فيقيمنا في حيله وعلى رتبة ملكي صادق. ايه رتبة ملكي صادق وملك سليم؟ ملكي صادق وملك سليم دول قابلوا ابراهيم بعد كسرة كدر العمر، قابلوه واعطوه ماء وخبز واعطوه ايضا، ده بيشير للسلامة بعد الحروب، وقابلوه بالخمر والخبز والماء واعطوه نعمة علشان بعد الجروح والحروب ومحاربة الملوك يجد الراحة في محضر الله. فرئيس الكهنة بينتظرنا في حروبنا علشان يداوينا ويعالجنا من تأثيرات الجروح ويعطينا سكيب روح الله ويعطينا قوة شفاء وتطهير من كل الآلام.
1: ده صحيح حد الأسيس، لكن في عبرانيين 2 الكتاب بيقول ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقا بذلك الذي من أجله كل وبه كل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. لأن المقدس

0: مقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. يسوع رئيس الخلاص الذي كمل خلاصنا بدمه.
1: نعم.
0: يا ترى حضرتك تحب تقول لنا إيه في الموضوع؟
1: الحقيقة الدم، الاشتراك في الدم ده، الدم ده بنعتبره لايف سيفينج، هو اللي بينقلوه للعساكر المجروحين، وبيبقى أساسي في الحروب وفي الأمراض وفي العمليات. من
0: صحيح.
1: غير نقل الدم ده مفيش حد يقدر يعيش. فالرب يسوع نقل لنا دم، دم نقي، دم فيه الحصانة، دم فيه دي ان ايه، وفيه عناصر القوة والحياة الإلهية لكي نحيا بدمه مش بالدماء اللي بتسري في عرق.
0: ده صحيح، ده صحيح. ومكتوب بالنعمة أنتم مخلصون، ده ذلك ليس منكم، هو عطية الروح القدس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. شكرا ليك حضرة القسيس. هنطلع
1: لك.
0: فاصل ونستكمل حديثنا أمين. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: وبنستكمل حلقتنا في ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملهم، وبنقرأ من عبرانيين 2 والعدد 10: لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. ماذا يعني هذا حد الأسيس؟
1: ده بيعني أن أنا حساب بالكامل مدفوع في آلام المسيح. في ديانات كتير في العالم بتقوم على الناس بتضرب نفسها وبتجرح نفسها، وبعض الديانات في البوذية والصينية والكونفوشسية بيعيشوا فقر شديد وبيعيشوا بالاعتماد على انه مثلا يبقى نباتي، ما ياكلش لحمة طول حياته، ويفرض على نفسه تدريبات معينة على اساس انه بوذا يرضى او يرضي الاله.
0: يعني تقصد حضرتك انه بيقلم نفسه، بيعذب نفسه علشان الله يرضى او الهه يرضى،
1: وبيقولوا على انه ده اتضاع، وبيقولوا على انه ده ترك لكل شيء. لكن الحاجة الوحيدة اللي بيقبلها الآب مش ألامي أنا ولا أوجاعي أنا، لكن الحاجة الوحيدة اللي فتحت السماء وقبلتها السماء هي ألام المسيح. وقال إنه الحساب مدفوع والحساب كامل، وإحنا مش بنضع أساس غير الذي وضع علينا الآب والابن والروح القدس، هو إنه كمل. مفيش حاجة أقدر أعملها أكمل بيها خلاصي، مفيش حاجة لنا أقدر أعملها من ذاتي أو جسدي أقول له رب أنا بساعد فخلاصي، لأن هو تم بالكامل. فالرب اللي أنا بقبله عمله، حتى لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، أنا بتممه من واقع ألام المسيح ومن واقع عمل الرب اللي بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فأنا بكمله من واقع كفاية، أنا بكمله من واقع إتمام لكل العمل، فبتم بفرح سعي والرسالة مش بألم إن أنا هفقد مكانتي.
0: يعني بالإيمان حضرتك، يعني أنا مجرد أنا أقبل عمل المسيح الكفاري، هو ده التتميم، وهو ده إن أنا أكون بكمل خلاص بالظبط. يعني في حد كمل المسيح على الصليب قال قد أكمل، فأنا باخد بالإيمان أنا ما فيش حاجة أقدر أعملها عشان خاطر أكون بخلص نفسي، لكن هو خلصي باتكال كلي والإيمان الثقة بدم
1: يعني
0: المسيح.
1: يعني زي ما الآب السماوي ما ارتضاش إلا بكماله وإلا بعمله وفتح السماء قدام العمل ده، أنا كمان كإنسان متمثل بالآب وعمل الله مش برضى لنفسي إلا كمال عمله. مفيش حاجة ناقصة في اللي عمله المسيح أقدر أكملها بالجسد أو بنفسي.
0: لكن في عبرانيين 3 أعزائي المشاهدين بيقول: لذلك كما يقول الروح اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة.

0: في القفر، حيث جربني آباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم لكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أخصنت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. يا ترى لو إحنا أهملنا خلاص وأهملنا الوصية وأهملنا محبة الرب وأهملنا كل المسيح قدمه لنا على الصليب، يا ترى إيه مخاطر الإهمال؟
1: علاج مخاطر الإهمال أنا هتكلم عنه أنه بيرجعني لبداية الثقة بالمسيح، مش الثقة بنفسي ولا الثقة بذاتي. فلما بيكلمني عن المحبة الأولى أو البداية الأولى اللي فيها الثقة في المسيح، دي بتحفظني من كم حاجة. الشعب القديم كان لسه بالنسبة له المسيح مثال، مع أن منهم في عبرانيين 11 كانوا آمنوا بالمسيح وصدقوا بالمواعيد الآتية. فأنا إيماني مش إيمان مراحل كبيرة، إيمان البداية، أول إيمان قبلت فيها الرب، ده يحفظني من القساوة. هنا بيحذرنا الكتاب عدة محاذير، لكن فقد الشيء لا يعطيه. فلما بعرف الشيء اللي بيحفظني، إيماني في بداية ثابت إلى النهاية، بداية الإيمان بالمسيح يحفظني من القساوة اللي بيحذر منها، وسماع صوت الروح القدس يحفظني من المقت الإلهي أو الغضب الإلهي، يحفظني من التجربة. حتى أقسمت في غضبي زي ما بيقول كده، لن يدخل راحتي. فإذا تعطي لله وتمسك ببداية الإيمان، حفظ من الضلال، حفظ في سبل الرب، حفظ من الغرور، وحفظ من الكبرياء. فكل ده بيقول بس ليه شرط واحد، تمسك ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية، تطرح الخطية وتطرح القساوة. فإحنا علينا أن إحنا العلاقة المستمرة، أن أنا بقول له يا رب أنا بثق فيك، بثق في عملك، ده بيدوب كل الموانع اللي إحنا اتكلمنا عنها.
0: بالضبط. إذا فعلا بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، إذا الإيمان هو بعمل المسيح الكفاري، بصدق بمنتهى البساطة، بساطة الأطفال، بصدق في عمل المسيح الكفاري، أنا هاخد خلاص من غرور الخطأ.
1: موضوع ثقتي هو موضوع قوتي،
0: صحيح.
1: هو حفظ لي من الغرور، هو حفظ لي من الخطأ، من التقصي والكبرياء، هو حفظ وثبات إلى النهاية في المسيح.
0: ده صحيح على الأساس. لكن في رومية 2-4 الكتاب بيقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول نعم. أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. أحيانا إحنا بنفتكر الله مش واخد باله، أو ربنا لطيف، ربنا رحوم، ربنا يعني بيسامح وبيغفر وكده هو. فأحيانا بنستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. يا ترى هل إمهال الله معناه أنه هو مش واخد باله أو يمكن غير مبالي؟
1: لا، الحقيقة قساوة القلب والقلب الغير دائب بيقول عنه يذخر لنفسه دينونة ليوم الغضب. فامتياز أن أنا بفضل واثق في الرب، واثق في الإيمان، بيحفظ من الدينونة. ليوم الغضب يعني إيه؟ بيبقى في غضب هنا وفي غضب الآتي، وهو القاء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فعشان كده قدم لنا الرب عدة أشياء تساعدنا أن أنا أكون في الاتجاه الصحيح، مش ثقتي في أعمالي ولا ثقتي في بري، لكن لنا رئيس كهنة للخيرات العتيدة اللي هو المسيح، اللي جاب المسكن الأعظم والأكمل، وليس بدم تيوس ولا عجول بل بدم نفسه دخل إلى هذا المسكن الأعظم مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبديا. يعني أنا عيني على اللي عمل الرب لأجلي، ومرة واحدة، مرة واحدة يعني مش محتاجة إعادة تشكيل، مرة واحدة يعني

0: عمل ده جاب المصنع المصنوع الأكمل دوت والخيرات بالمرة الواحدة اللي اتصلب بيها الرب لأجلي، جه المسكن الأعظم والأكمل. يعني هو الرب دايما بيشتهي ان احنا نكون في الارتفاع مش في الانخفاض، وان انا بعيش في هيكل الله اللي هو دايما أعظم ودايما مكتمل في المسيح الغير مصنوع بيد، يعني مش داخل فيه تشكيلات البشرية ولا داخل فيه تأنيبات الضميري ولا داخل فيه التأثيرات الإنسانية، لكن مجرد وجودي في المسيح ده بيكبر اليوم بعد الآخر وبيعظم العمل. وإيه اعتماد، بيقول مرة واحدة يعني فاش رجع، يعني مش هنجرب مرة مرة هتصيب ومرة هتخيب، لكن لما بيقول إنه صنع ده كله مرة واحدة، عمل متكامل، صنع متكامل، صنع على أحلى صورة، مش بيجرب فيه، ويقول لا تجرب الرب إلهك ولا نكون والله غير مجرب بالشرور. فما نخليش حياتنا مع الله تجربة في الطالع والنازل، لكن بنعيش في الهيئة اللي الرب كونها لينا مرة واحدة ولم يندم.
1: أمين حضر الأسيس. لكن أيضا في عبرانيين واحد بيقول بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. مكتوب أنه الذي جعله وارثا لكل شيء. يا ترى المسيح قدم لنا إيه في الميراث ده؟
0: زي ما قلنا بعض الصفات الماضية أنه هو أتى بالمصنع الأكمل، وأتى الرب يسوع في الآيات اللي احنا قريناها قبل كده بعمل مرة واحدة مش محتاج لتجربة، وصرنا مسكن لله، رعية مع القديسين وأهل بيت الله. كمان أنا في المسيح وارث. لما بيقول كلمنا في الأيام الأخيرة، ناس كثيرة حال بيقول لك في الأيام الأخيرة الناس يكونوا مبغضين، محبين لأنفسهم، ليس فيهم محبة الله، دول ما عندهمش ميراث الله. لكن لما بعيش الأيام الأخيرة ورثة الله، ورث لكل شيء، ده معناه أن أنا في المسيح أستطيع كل شيء ولا يعسر علي أمر. يبقى أنا في الأيام الصعبة اللي بيقولوا عنها أيام أمة على أمة وحرب، وتسمعوا بأخبار زلازل وحروب، المؤمن يعيش وارث في كل شيء بالمسيح يسوع، وأيضا الذي بيقول به أيضا عمل العالمين دول بهاء مجد الله ورسم جوهر. يبقى في الأيام الأخيرة اللي بيقول عنها أيام قاتمة، أيام حزن، أيام حروب، أنت بتعيش في بهاء مجد الرب، بتعيش في رسم جوهر الرب، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وتأكيد للخلاص أنه صنع تطهير لخطايانا، جالس في المكان في يمين عظمته في الأعالي مش في الانخفاض.
1: ده صحيح حضر الأسيس. ويمكن في تيتوس 3:7 بيقول حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. شكرا لحضرتك حضر الأسيس لوجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه.
0: شكرا لك دكتورة ليديا، ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: أود أن أشجعكم أعزائي في كل مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما، اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة، هتديك شهادة، إما تديلك البي إيه أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له، سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%. وهذه الدراسة هتكون أونلاين، عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان، ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله، أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة، لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما، برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. وحلقة هذا الأسبوع أحبائي بنعمة الرب حلقة جديدة طبعا بعنوان قال الرب يسوع للذين كانوا يحاورونه، قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وطبعا هو المقصود فيه أنه هو مساوي نفسه للآب، وبذات الوقت هم فهموا أنه عمل نفسه معادلا لله. وطبعا هذا الشيء طلبوا أن يقتلوه بحسب بشارة يوحنا الحبيب الإصحاح الخامس. فرح نتأمل بنعمة رب هذه المقطوعة اللي هي طبعا بتركز جدا على موضوع لاهوت المسيح، وطبعا أمور جانبية أيضا بنعمة الرب يسوع المسيح. سعيد أن يكون معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل الأسيس الفاضل نصيف قلادة، وهو أيضا راعي الكنيسة المشيخية في سيدني أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس.
1: أهلا وسهلا أسيس جون، وأهلا وسهلا بكل ضيوفك والأسيس يوسف. أهلا وسهلا بي.
0: ربي يباركك ويحفظك. أحبائي طبعا بنعمة الرب أيضا كما رح بيكون معنا كالعادي أكثر من ضيف، لأنه برنامج أكثر من رأي هو أكثر من ضيف، خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس.
2: أهلا أسيس زون، سعيد جدا أكون مع حضرتك ومع حبيبي الأسيس لصيف، وشكرا على الإضافة.
0: الرب يباركك ويحفظك. طيب اسمح لي بس أتحدث قليلا مع الأسيس نصيف، نأخذ منه التعليق الأول ونرجع لحضرتك لو سمحت. طيب أسيس نصيف لو سمحت هيك وباختصار، شو البداية اللي ممكن نبتدي فيها بحسب رأيك؟
1: يعني احنا مهمني جدا في البداية نعرف القرينة اللي فيها قيلت هذه الآية وهذا المعنى مهم جدا جدا. يعني نعم. يعني كلنا عارفين في إنجيل يوحنا وفي أصحاح خمسة ولادي آية 17، لكن قبلها هي قصة ومعجزة شفاء مريض بركة بيت حزدة.
0: نعم.

0: هذا المريض اللي كان له 38 سنة ملقى أو ينتظر تحريك المياه لينزل حسب عادة، أو كان يعتقد أن هناك ملاك ينزل أحيانا يحرك الماء، ومن نزل أولا كان يشفى من أي مرض به. وهذا الشخص كان له 38 عام، ويبدو أنه حاول كثيرا مرارا وتكرارا وفشل. وحتى في حوار الرب يسوع المسيح معه، أتريد أن تبرأ؟ قال ليس لي إنسان، فمتى أردت أن آتي وينزل أمامي آخر، إلى آخر هذه القصة. والرب يسوع المسيح ذهب إلى هذا المكان، بركة بيت حزدة، وهي معناها بيت الرحمة. الكلمة حزدة باللغة العبرية يعني رحمة أو نعمة أو سلام. على بركة بيت الرحمة كان يوجد مرضى كثيرون من عمي وعرج وعصم، يتوقعون كما قلت تحريك المياه. وهذا الإنسان يبدو أن حالته كانت صعبة جدا، ويقول عنه الكتاب بعض المفردات الجميلة جدا اللي أحب أبتدي بيها النهاردة في حديثنا عن شخص الرب يسوع المسيح وحنان وروعة شخص الرب يسوع المسيح ومحبته. يقول هذا رآه يسوع، هذا رآه يسوع وعلم أن مضطجعا وعلم أن له زمانا كثير. هذا رآه يسوع، كأن يسوع المسيح ذهب خصيصا لهذا الإنسان. وبرغم أن البركة مليئة بالمرضى ومليئة بالذين يحتاجون لشفاء ومليئة بالأشخاص اللي يتوقعون أيضا عمل معجزي معهم، لكن الرب يسوع المسيح في هذا اليوم تحديدا في الوقت المعين ذهب إلى هذا الإنسان وعلم أن له زمانا كثير، وسأله سؤال: أتريد أن تبرأ؟ بمعنى ويبدو أنه كان فقد الرغبة في الشفاء، يبدو أنه اعتاد على المرض، يبدو من كثرة الزمن وكثرة المحاولات فشل تماما وفقد الرجاء في الشفاء، مثله مثل كثيرين من يفقدون الرجاء مع الألم الشديد. المشكلة اللي حدثت أن الرب يسوع طبعا قال له: قم احمل سريرك ويمشي. وفي حالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشي. المشكلة في هذه القصة أنها كانت يوم السبت. كانت يوم السبت، وكان عيد عند اليهود، ويسوع صعد لأورشليم في العيد وذهب إلى هذا المكان في عند بركة، عند باب الضأن في هذه البركة. ويبدو أنه المسيح يعني عايز أقولها خصيصا ذهب لهذا الإنسان وأراد أن يجري هذه المعجزة كعادة يوم السبت، كمعجزات كثيرة وأعمال كثيرة قام بها الرب يوم السبت، إن أعطانا الرب وقت نتكلم عنها. فقال الذي شفي أنه سبت، فقال اليهود، هنا دي المشكلة بدت هنا، وده الرد اللي رد اليهود. قالوا للإنسان الذي له 38 سنة الذي شفي في يوم السبت إنه سبت، وكأن اعتراضهم على هذا الإنسان وعلى هذه المعجزة أنها تمت يوم السبت، فلم يفرحوا لشفاء هذا المريض، لم يفكروا في كيف كان إنسانا مريضا منذ 38 عام مطروحا، مر عليه كام سبت ومر عليه كام عيد وكام احتفال وهو في حالة في حزن يعني ويأس.
1: هو مريض بقاله 38 سنة.
0: 38 سنة.
1: لو ضربنا 52 ضرب 38 خد كم سبت طلع؟
0: 38 في السنة الواحدة عندك أربع سبوت في الشهر. فأربعة في 12 في يعني حسبة
1: يعني 52 سبت.
0: 52 سبت.
1: مفروض يكون لأنه 52 أسبوع.
0: 52 أسبوع.
1: ضرب 38.
0: في 38 سنة.
1: كم سبت؟
0: سبت. فمر عليه سبوت كثيرة جدا، لم يحتفل كباقي، لم يفرق معهم، لم يهتموا به. لكن اليوم الذي شفي فيه قالوا للذي شفي: لا يحل لك أن تحمل سريرك. أنت شايل سريرك، ده فرحان، ده يعني ده شفي، ده هذا اليوم بالنسبة له يوم عيد، يا ده يعني ينبغي أن تفرحوا معه. وهنا بدأ الحوار على السبت وحفظ السبت. فقال لهم: الذي أبرأني، هو لم يكن يعلم يسوع، الذي أبرأني قال لي: احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الذي أبرأك؟ فأما الذي شفه فلم يكن يعلم من هو، فقال: لست أعلم، لست أعلم. ومن القصة؟ فوجدوا يسوع في الهيكل مرة أخرى. فالمرة الأولى ذهب إليه يسوع وهو مريض وشفاه، والمرة الثانية وجده يسوع أيضا في الهيكل، ذهب إليه في الهيكل وقال له هذه الكلمة: ها أنت قد برئت، أي شفيت، فلا تخطئ. وهنا أعطاه إبراء روحي. وكأنه هذا الإنسان، أنا بقول الإنسان ده محظوظ في هذا اليوم، إنجاز لي التعبير، أستخدم كلمة محظوظ. هذا الإنسان كان في هذا اليوم في وعد أو في لقاء مع الافتقاد والشفاء الروحي والنفسي والجسدي.

0: لأنه تقابل مع يسوع المسيح. هنا بدأت مرة تانية أقول الإشكالية أنه هذا السبت. فبدأوا زي ما حضرتك أشرت في المقدمة القادة اليهود يطردون ويطردون ويحاولوا أن يصطادوا يسوع بأي شكل. فهنا بدأوا يقول الكتاب كده يطلبون أن يقتلوا يسوع في آية 16 لأنه عمل هذا العمل في السبت والشفاء. فرد عنهم الرب يسوع المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. إيه بقى تفسير هذه الفكرة؟ ببساطة هم كانوا يعتقدون أن السبت لا يحل للإنسان أن يعمل أي أعمال فيه تماما، وأن حتى الله نفسه في معظم الربين كانوا يعتقدون أن الله لا يعمل، أن الله ارتاح بناء على النص في سفر التكوين أن يوم السبت أن الله قدس السبت ففيه استراحة لا يعمل عمل وأوسع عملا ما لا تعمل.
1: يعني كأنه ربنا كان تعبان وارتاح، هو ما فهموش الفكرة أنه هو يعني أكمل العمل
0: بالضبط،
1: وبما أنه أكمل العمل ارتاح بمعناها مش أنه ارتاح لأنه الاسم كان تعبانه.
0: الفعل زي ما حضرتك بتقول الفعل مش معناه أنه ارتاح لأنه تعبان، الفعل معناه أكمل أنجز شعر بالرضا أو أتم العمل. فالإنسان بمعنى سبت يعني كلمة العبرية سبت معنى راحة بمعنى أتم عمل وأنجزه، ومع ذلك أتم عمل الخلق لكنه لم ينتهي من أعمال العناية. أحد الربيين كان يقول هذه الكلمات ردا على هذه الفكرة، قال إن الله أكمل عمل الخلق لكنه يستمر يعمل في أربع أعمال على الأقل، يعمل في أعمال العناية، أعمال الدينونة، أعمال الرحمة، ثم العدل. الأربع أعمال دول لا يكف الله عن العمل فيهم، فهو يعمل. لماذا؟ فإذا وبدليل حتى هما أنفسهم لو كان في حد مولود طفل في اليوم التامن واليوم التامن صادف سبت ولابد أن يختتن في السبت كانوا يختتنون في السبت، وكانوا هم أنفسهم يقومون بأعمال كثيرة يوم السبت لكن يبررونها لنفسهم. فالقضية في هذا المشهد هم كانوا في انتقاد ليسوع المسيح، ونقرأ من بداية السفر إنجيل يوحنا في محاولات كثيرة جدا على الأقل في أصحاح 7 حاولوا قتله، حاولوا إلقاؤه من فوق الجبل مرات كثيرة يصطادونه بكلب. فهنا كان أيضا حادثة من الأحداث اللي موجودة. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر يعني أكثر في 18 أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل جعل نفسه معادلا لله. فإذا هذه الآية كما أشرت حضرتك فيها القرينة بتاعتها، واحد هو عداء اليهود، اثنين فهم خاطئ لمفهوم السبت ونتكلم فيها بعد قليل، إلا المسيح رد في معجزاته على السبت وقال لهم السبت جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. وفي معظم الآيات والمعجزات اللي أجرها الرب يسوع المسيح في يوم السبت كان يعلم أنه لابد من أعمال الرحمة وأعمال الخير. مرة من مرات قال لهم إذا سقط ثور أو أو أو أو أو خروف في حفرة ألا يعني
1: أنتشله
0: صاحبه. فإن كان إن كنتم تهتمون بثرانكم ومواشيكم وكباشكم ألا أهتم أنا بالإنسان؟ ده المعنى اللي عايز يقوله الرب،
1: كم يكون أفضل يعني
0: كم يكون أفضل الإنسان. وقال لهم فعل الخير في السبت، فإذن أو فعل الرحمة في السبت. فإذا كان الفكرة أنا خلف هذا الفهم الخاطئ لمفهوم السبت، ثم أيضا إدراكهم لأنه التقديس الحرفي والتقصي ليوم السبت وكيف يحفظونهم بالرغم أنهم كانوا ينقضونهم أشخاصهم. المعنى الأهم هو انتقادهم وعدائهم لشخص الرب يسوع المسيح اللي دفعهم يحاول أن يتصيدوه بأي أمر ما حتى ينالون منه.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. حضرت الأسيس يوسف معايا لو سمحت.
2: مع حضرتك.
1: ربي باكك ويحفظك. بتحب ندخل في الجد او بتحب تعمل مقدمه لو سمحت؟
2: بس هو الاسيس نصيب دخل في الجد على طول يعني.
1: أمين.
2: أمين. انا كنت احب اقول بس في المقدمه من العنوان حضر الاسيس في موضوعين مهمين، وارجو يعني انه ربي يدينا نعمه في نهايه الحلقه يكون الموضوعين دول اتفهموا بصورة أوضح شوية. الموضوع الأول بيتكلم عن العمل، أبي يعمل، فهل الله بيعمل؟ يعني سؤال. وأنا عايز أقول الحلقة دي، الحلقة بتاعت النهاردة هي موضوع اليوم فعلا، موضوع النهاردة ناس كلها بتتساءل هل الله بيعمل؟ طبعا في ناس بتروح أبعد من كده، هل الله موجود أساسا؟ ولو موجود هل بيعمل؟ وفين عمله؟ يعني فين عمل الله في وسط عالم حد أسيس بنشوف فيه

الفوضى والظلم وكل واحد بيعمل اللي عايز يعمله، ونوع من البلطجة على مستوى العالم. يعني تحس كأنه العالم سايب، لا الله. فالآية النهاردة بتقول لنا الله بيعمل، بس الموضوع انه الله مش بيعمل بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها، او بالطريقة اللي احنا عايزينها، او بالطريقة اللي احنا متوقعينها. جدعون زمان سأل الرب السؤال ده، لما الرب بيقول له الرب معك يا جبار البأس، فبيقول له طب لو هو معانا فعلا وموجود ليه بيحصل معانا الامور دي؟ عايز اقول بالنسبة للعمل بتاع الله برضو كبداية، انه الله بيعمل عمله الاساسي، وده هنشوفه في القصة اللي لخصها حد قسيس نصيف. عمله الاساسي عمل الرحمة للانسان، خلاص الانسان، شفاء الانسان، الشفاء الروحي. ده الله يريد، الله يطلب ويريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أما بقية الأمور التانية فالله أوجد لها قوانين، والله ادانا عقل وحكمة، ومن القوانين بتاعته إنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فالعالم لو بيزرع بالحب وبالصدق وبالإخلاص هيحصد، ولو بيزرع بالظلم وبالافتراء وبحاجات تانية برضه هيحصد. فلكن الله بيعمل، الله بيعمل في الخليقة المنظورة، الله بيعمل في الخليقة الغير منظورة، وهي أعظم وأكبر بكتير. كاتب العبرانيين بيتكلم عنه، بيقول إنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. وبولس في سفر الأعمال في أريوس باغوس في أثينا كلم الجماعة الوثنيين دول، قال لهم إنه به نحن ذريته، إحنا الذرية بتاعته، به نحيا ونتحرك ونوجد. فيعني مش عايز اقول بساطه، لكن نوع من الجهل ان احنا نتخيل ان الله ساكن والله متفرج على الامور اللي بتحصل. لا، هو بس فيه بيحترم الى حد بعيد جدا اراده الانسان، لكن في مواقف معينه وفي توقيت معين بيتدخل وبيحول كل الامور في النهايه عشان يتمم بيها مصلحته أو يتمم مشيئته. الأمر الثاني في الآية اللي برضو يعني أتمنى في نهاية الحلقة نكون وضحناه، مش بس إن الله بيعمل، موضوع الآب والابن. وده حاجة برضو من الحاجات الصعبة المهمة، لأنه يعني مازال الموضوع ده عقدة بالنسبة لناس كتير. وبالأسف يعني الحقيقة دي أنا لمستها، لأنه زمان في خدمتي حضرت أسيس في الجيش، وصادفت يعني عساكر يعني بسطة جدا، والحقائق بتاعت اللاهوت الثالوث والآب والابن بالنسبة لهم يعني ما فيش أي معلومات. وكان في واحد زميل لينا ضابط كان يعني بيسأل العسكري ده، فما بيعرفش يجاوب، فكان بتغاظ منه جدا. المهم يعني قصة بعيدة عن الموضوع، بس عايز أقول حتى المسيحيين أو من المسيحيين الفهم بسيط جدا. فالنهاردة برضو عايزين نلقي الضوء بموضوع الآب والابن، وأقول ملاحظة بس ويمكن يعني تتوضح في سياق الحديث بتاعنا في الحلقة. اللي عامل مشكلة عند الأسيس بالنسبة للآب والابن، إن احنا بنتخيل إنه موضوع الآب والابن على طول بيجي في تصورنا الحياة بتاعتنا احنا. فاحنا عندنا الأب والابن، دول شخصيتين مش ممكن يكونوا شخصية واحدة، وكل واحد ليه فكره وليه شكله وليه شخصيته. فبنحاول نفهم موضوع الآب والابن بنفس الطريقة. فمبدئيا أحب أقول حبايبنا اللي بيسمعونا، الله المسيح قال لنا الكلام ده عنه، الله روح. الجسد المادي ده بتاعنا، طبيعة الله مش كده خالص، الله روح. وفكرة الآب والابن كل اللي ناخده منها ناخد معاني من الكلمات، لكن ما بنقدرش ناخدها بصورة حرفية زي الصور المادية بتاعتنا. والدليل على كلامي، أنا مش بقول فلسفة، يعني لما فيلبس في مرة بيقول في نفس البشارة دي، بيقول المسيح أرنا الآب وكفانا. فالمسيح عاد وقال له أنا معكم زمان هذه مدته ولم تعرفني. لا، عارفك ازاي؟ هو انت الابن ولا الاب؟ قال له من رآني فقد رأى الاب، انا في الاب
والاب فيا. انا بس عايز الناس تبقى متاكده ان واحنا بنتكلم عن الاب والابن مش الموضوع زي مثلا انا وابني

واحد من أولادي. لا، ده أبوة وبنوة فريدة لا مثيل لها. فده اللي أتمنى أن احنا النهاردة نوضحه، موضوع أن الله بيعمل، وموضوع الآب والابن والعلاقة اللي بينهم. وزي ما تفضل الأسيس نصيف في نفس الأصحاح ده، في نفس الجزء ده، هنلاقي فيه توضيحات كتيرة عن الموضوعين. هو الأسيس نصيف وضح حكاية السبت والهدف من رد

0: 9:4 بيقول الرب يسوع: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ويوحنا 4:34 بيقول الرب يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. لكن بحسب ما قرأنا نحن بحسب يوحنا 5 أنه أبي يعمل وأنا أعمل، هنا كأنه النبرة اختلفت. يس أنا جاي، المسيح كأنه عم بيقول أنا جاي مرسل، لأنه بإنسانيته جاي مرسل، لكن هو في جوهر هو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس، هو الله الإبن. فكيف فينا هيك نحاول نربط الأفكار؟ بس في نبرة مختلفة عم بيحاول يوضحنا. يس أنا جاي أعمل مشيئة الذي أرسلني، بس أنا والآب واحد بين السطور، مع أنه قالها فيما بعد.
1: يا في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد.
0: يا
1: وقال في يوحنا 14 من رأني فقد رأى الآب. وقال طبعا ده يقودنا الأول، هيقودنا للحوار عن فكرة أنه ما قصد الرب يسوع المسيح من أبي يعمل، وتعبيره هو في تعبير أن الله أبوه، يعني ده ومساواته، الله أبي يعمل وأنا أعمل. فيعني كانوا بيرد على فكرة، زي ما قلنا هي بيرد على فكرة أنت ليه بتشتغل يوم السبت؟ قال لهم الله أبويا بيشتغل، الله أبي يعمل يوم السبت، فأنا أعمل، فأنا وأبي واحد. وهنا هم فهموا الفكرة دي وفهموها جدا، أن مش مجرد أنه يرد على فكرة العمل فقط، لكنه أراد يسوع المسيح بهذا التعليم أن يوضح أنه ابن الله، أنه المسيح الآتي، أنه معادل لله. فهذا ووضحت هنا في القول، واليهود فهموا كده كويس، فكانوا يطلبون أكثر أن يقتلوه، ليس لأنه لم ينقل السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه، النقطة الثانية، معادلا نفسه بالله. ويبتدي المسيح طبعا يتكلم ويدي
0: وانا بحيرون لو قطعتك ودخلتك على موضوع ثاني بس بسرعه. بحيرون اللي بيقول لك هو مش قصده كده لما بيقول مثلا انا والاب واحد. هون واضح انه عم بيساوي نفسه بالله، وهيك فهموها. وكان قالوا لا سوري انتوا فهمتوا غلط، مش قصدي كده، مش كده.
1: لا
0: هو ما وضحهاش
1: الحقيقه
0: باذهانهم كما هي،
1: معناته
0: هو الله، يعني كل شيء يقول انه انا عم لكم انه
1: افهموها.
0: بيجي واحد بيفسر لك لا هو مش قصده هدا كده، مثل جود يهوى او غيره او المسلمين، بعض المسلمين.
1: ببساطه شديده تعالوا نقول 3-4 اعمال لا يعملهم الا الله، ونشوف هل المسيح عملهم ولا لا. غفران الخطايا، لا يغفر أحد الخطايا إلا
0: الله.
1: هل يسوع المسيح غفر الخطايا؟ غفر الخطايا لما قدم له المفلوج الذي يحمله أصدقائه الأربعة، قال له: يا بني صق مغفورة لك خطاياك. هم تذمروا وقالوا إيه؟ أنه من يغفر خطايا إلا الله وحده. وهنا ده معنى من المعاني أعمال الخلق. لا احنا كلنا نؤمن ان الله هو الخالق، الله الاب. طب اذا كان يسوع المسيح هو خالق، اذا هو ايضا مساوي للاب. وهنشوف عندنا به خلق العالمين في يوحنا 1.
0: يعني دخلتني على نقطه ثانيه.
1: انا عايز احط
0: نقطه حلوه.
1: فبه خلق، وبعدين يقول: في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، والكلمه كان الله. هذه نفس الادله الازليه، ودي معنى ثالث. فاذا هو ازلي، هو خالق، هو غافر للخطايا، هو أيضا يعلم الأخبار والسرائر. هو من يعلم السرائر ويعلم الخفاء إلا الله؟ الله وحده. هو يعمل غير. في أكثر من مرة المسيح كان يعلم ما يدور في ذهن الناس ويخاطبهم بهذه الأمور علنية. 2 أعمال العناية والحفظ. لو رجعنا لسفر لرسالة العبرانيين أصحاح 1، يقول أن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام في ابنه الذي به عامل العالمين، المسيح خالق. وفي يوحنا 1 يقول: به كان كل شيء، بالمسيح، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ولما نرجع لكلوسي نلاقي الرسول بولس وهو بيتكلم على اعمال العنايه، اللي ما يقول فيه يقوم الكل. كلمه يقوم او يقوم الخليقه مش معنى يقوم، يعني اكزيست،
0: شيء قائم،
1: موجود، يوجد، اكزيست، مش يقوم من الموت، لكن اكزيست، موجود. في يسوع المسيح يقوم الكل، هو الكل في الكل، وهو ملء الكل. فاذا هنا بنشوف اعمال الله اللي هي غفران الخطايا، يسوع يغفر الخطايا، اعمال الله في الخلق والاحياء، معجزه اللي حضرتك اشرت ليها في يوحنا 9 اللي علق فيها أبي يعمل.
0: أنا هعلق عليها شوية حتى تشغل ليها شوية.
1: في يوحنا 9 ويمكن نجي نتكلم فيها بتفصيل. هذه المعجزة ليست معجزة تفتيح أعين أعمى، هذه معجزة خلق خلق عين لإنسان ولد من بطن أمه أعمى بدون، فالمسيح تفرع على الأرض صنع

0: من الطفل طين، نفس المادي الماتيريال، نفس الماده التي خلق بها الانسان، تراب وجبل من ادم تراب والى اخره، فخلق له عينين من جديد. وهذه خلق معجزه في يوحنا 11 ايضا اشرت فيها في عن الحديث عن الاقامه، اقامه الاموات، مش مجرد اقامه ميت يعني له ساعات، لا ده تحلل، ده انتنا، ده خلق من جديد، معجزة خلق وإحياء من جديد. فهذه المعجزات تعبر عن سلطان وسلطة الله. إذن يسوع المسيح كان مساوي للآب في الجوهر، مساوي له في الطبيعة، لكن أيضا مختلف في الدور والعمل. وده اللي يوضح الفكرة حضرتك أشرت إليها، ليه النبرة مختلفة، أبي يعمل وأنا أعمل. وفي يوحنا في أصحاح 9 يقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام النهار. ما هو هنا بيتكلم لأنه والمسيح قال أكثر من مرة أنه هو مرسل من الآب، الآب الذي أرسلني. فإرسالية يسوع المسيح الإبن من الآب هو جاء ليتمم خطة واحدة. نحن بالمناسبة ودي يمكن نتكلم فيها مرحلة تانية عشان الأفكار ما تختلطش ببعض، احنا لا نؤمن بثلاثة آلهة. الإيمان
1: ده كفر إذا قالنا
0: الإيمان المسيحي لا يؤمن بثلاثة، الله واحد، والكتاب في العهد القديم الاسم على إسرائيل الرب إلهنا رب واحد تسمع لرب إلهك من كل قلب إلى آخره. في الشماع اليهودي كان يحفظ هذا الجزء سفر التثنية على ما أعتقد وصح 6:4-8. فإذا تعبيرات واضحة، تعبيرات واضحة، الله إلهنا إله واحد، لكن نؤمن الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس، وإله واحد. هذه ثلاثة أقانيم، إله واحد، وهذه الثلاث أقانيم أو الله ثلاث أقانيم، الله الإبن، الله الآب، الله الروح القدس، هم يعملوا معا دون انفصال ودون امتزاج ودون اختلاف. هم ليسوا ثلاث لكنهم واحد يعمل. فالآب له دور، هناخد مثال واحد، فالآب خلق والإبن يفدي والروح القدس يرعى الكنيسة ويحفظ الكنيسة. الثلاث هو كلهم معنى واحد في خطة الفداء والخلاص. عشان كده أنا بقول نحن لا نؤمن لا نقول إنه الله ثلاثة يساوي واحد، لا، لكن نقول الله واحد في ثلاثة أقانيم. وهنا
1: في الجوهر
0: في الجوهر اللي هي الثلاثة اللي بتكلم عنها الثالوث الجامعي، لكن لا نؤمن
1: في عبارة كانوا يقولوها إنه جامع مانع، لكن برضو ضعيفة.
0: يب.
1: لأنه قد ما تشرح اللغة محدودة ما فيك تشرحها. حتى كلمة أقنوم، كلمة أقنوم هي كلمة سريانية، ما في مثلها بكل اللغة.
0: كلمة سريانية معنى شخص أو أقنوم.
1: شخص مثل ما حضرتك قلت إنه متصل غير منفصل، مميز لكن هو مع الباقي. يعني أمر صعب.
0: هو أمر صعب ولكنه مفهوم ومقبول بالإيمان، لأن بالإيمان نفهم ونقبل. وخلينا نتكلم مع الإنسان مننا، الإنسان مع الإنسان ده بنسميه حاجة في علم النفس المشهور بيقول لي هوليستيك أبروتش. لما نيجي نتقابل في المشهور، حضرتك عارف إن أنا خلصت المشهور الفترة اللي فاتت كونسلنج، فلما نيجي نتعامل مع الإنسان في حاجة اسمها هوليستيك أبروتش. إيه الهوليستيك أبروتش؟ إنك تتقابل أو تواجه الإنسان وتتعامل معاه كوحدة واحدة، ككل. فهو نفس وهو جسد وهو روح. ممكن تميز بينهم، ممكن تقول المشاعر والأحاسيس والإرادة جزء، ممكن تقول الجانب في الثيولوجي والجسمي والباضي ده جزء ومريض وليه مشاكل ومتحامل معاه. ممكن تتكلم على الجانب المعنوي في الإنسان والإرادة الانكونشنس في جزء،
1: بس كله على كله الكل.
0: لكن بالرغم أنك تقدر تجزئهم، لكن في النهاية هو إنسان واحد وهو كائن واحد ويتعامل واحدة واحدة وهكذا مع
1: الانسجام تام كامل
0: مع الفارق الكبير في التشبيه والفارق الشديد في التشبيه. لكن هذا معنى وفي الخليقة لما الرب قال نصنع الإنسان على
1: صورتنا
0: وكشبهنا. إيه نصنع؟ هل الله له صورة؟ لا، لكن المعنى في كينونة، هذه الكلمة بضرعة، كينونة جامعة واحدة.
1: حلو حلو، ربي يباركك. طيب أسيس يوسف، قبل ما أسأل السؤال الثاني بدي تابع بالموضوع اللي ابتدأ فيه الأسيس نصيف، أنه لما المسيح تفل على الأرض عندما خلق أعين يعني عينين للأعمى، هو بيقول أنه أنا جاي أعمل أعمال أبي. طيب هلأ كان ممكن يقول له للأبرة يلمسه لمسي وحدي، يقول له خلص إبرأ ويخلق له عيون بطريقة سرية، يعني تقوله بدون ما يبصق على الأرض ويعمل طين. لكن كان هدفه المسيح مباشرة يقول أنا جاي أعمل أعمال أبي، بس بذات الوقت أنا الله. إيه رأي حضرتك نوسعها؟
2: بكل تأكيد وده اهتمام الله يا حضرة السيس، يعني زي ما ذكرت

0: في المداخلة الأولى، الله يمكن الناس عايزاه يهتم بالأمور المعيشية، بالظروف بتاعت الحياة، بالحروب اللي بتحصل، وكأنه مطلوب منه مثلا ان هو يكون بينظم الكون ويوقف ده ويحط حدود لده. لا، الله عنده هدف أعظم. الأمور دي ممكن الإنسان يعملها لو هو بيتعامل بضمير صالح قدام الله، لكن هدف الله الأعظم انه يقدم للانسان المسكين رجاء وحياته. ده عمل الله على اساس لما نبص على البركه بتاعت بيت حاسده اللي هي مفروض اسمها بيت الرحمه. فين الرحمه؟ انا حسبت عدد الاسابيع وحضرتك بتتكلم مع الاسيس نصيف، طلعوا حوالي 2000 سبت. 2000 سبت 2000 سبت المسكين ده قاعد مستني فيهم. طب خلاص، هو بعد مرور اول 15 سبوت كل الناس مشت وسابته. عشان كده بيقول المسيح ليس لي انسان. وبص نوعيات الناس الموجوده على الاسيس: عم، فانسان مش شايف، وعرج، انسان مش عارف يمشي في طريق الله. يعني يا اما حد مش شايف فكر الله، مش شايف امور الله، مش شايف طريق الخلاص، يا اما حد بيعرج بين الفرقتين شويه هنا وشويه هنا، يا اما عصم، يعني مشلول شلل كامل. فدي برضه ليها اشارات روحيه حد اساس ان دي حاله الانسان. الناس دول طبعا بالتاكيد كان في انواع امراض كتيره، بس الروح القدس اصلا بيدينا عينات تكلمنا عن الحاله بتاعت الانسان. طيب ايه اللي متقدم للانسان؟ ملاك كان ينزل احيانا ويحرك الميه. وبص كم الظلم، او يعني ما فيش فير خالص. اللي بينزل اولا، طب اللي بينزل اولا ده يعني هتتعامل ازاي؟ انا بتصور حد اسيس يمكن اتجمع بسبب الظروف المعقده دي للي لازم ينزل، اتجمع حوالين البركه دي شله او عصابه او مافيا او ناس كانوا يعني مسيطرين على المكان، علشان اول ما يجي، ما هو المسكين ده اللي ملوش حد، او اي مريض او اي مقعد، عشان يلحق يترمي اولا. ربما كان في ناس عاملين بقى يعني نوع من كانه تنظيم منظم، زي ما احنا في بلادنا الناس بتلاقي اي حاجه عايزه تنظمها يعني عشان ياخدوا فلوس. فبرضه كده يمكن لانه الموضوع صعب وقليل ونادر. فالصورة هالأسيس بتبين لنا العجز والمرض والتعب والظلم والمأساة بتاعت الإنسان اللي وصلته الخطية لهذه الحالة. طب بالمنظر ده هل الله يتفرج؟ عشان كده جاء كلام المسيح: أبي يعمل، ومين يشوف الحالة دي وما يعملش؟ طبعا هنا الأمر الصعب، وزي ما الأسيس نصيف اتكلم وحضرتك اتكلمت، الامر الصعب اللي واجه اليهود انه ما يتعملش في السبت. طب هو انتوا ايه مفهومكم عن السبت؟ وبرضه ده حته حب المسيح يصححها. السبت الرحمه، السبت الراحه، اعمال الرحمه. طب هو في رحمه في المشهد ده؟ وايه المشكله ان واحد يعني ربنا يقدم ليه، زي ما برضه سمعنا في المداخله الاولانيه، يقدم ليه حريه؟ ما هو الحيوانات بتتحرر في يوم السبت وتطلق. حب المسيح يخلق فكر جديد عن مفهوم الراحة، ويصحح النظرية اللي في ذهن الناس انه السبت يعني خلاص ما يتعملش اي حاجة. لا، تتعمل لو في اعمال رحمة. ولانه السبت، وهو قال الكلام ده في مكان تاني، السبت مش معمول، الانسان مش معمول للسبت، لكن السبت لاجل الانسان، عشان الانسان
1: جعل السبت جعل للانسان.
0: نعم بالظبط كده. النقطة اللي برضه يعني عشان حضرتك اتفضلت بالسؤال ده، هل الله مطلوب يعمل في المشهد ده؟ بكل تأكيد حالة الإنسان وحاجة الإنسان وخطية الإنسان وظروف الإنسان تستدعي تدخل مباشر من الله، ولهذا جاء المسيح لكل الكرامة والمجد مخلصا للعالم.
1: يعني ربي باكر، أشكرك جدا. يعني أحبائي، فعلا نحن أمام ورطة عندما تتعامل مع عقل وذهن مقفل. يعني الكتاب المقدس لما بتقراه بقلب منفتح وذهن منفتح، وبتطلب معونة من الله بالروح القدس حتى تفهم، تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها. لكن كثيرون بيقول لك أنه أنا كنت لما أقرأ الكتاب المقدس أنعس ونام وما أفهم شيء. ليه؟ لأنه ما كانش عنده اختبار خلاص. لكن لما قبل المسيح

0: مطبوخة للشخص اللي حياته صار يقرأ بذهن مفتوح بشكل مش طبيعي. يعني حتى أنا بعرف من نفسي، أنا أول مرة قرأت بالكتاب المقدس رميت الكتاب وما قبلتش كل شيء عم بقرأ، لأنه لقيت أنه، لكن لما سلمت حياتي للمسيح صرت أفهم. يعني أبسط سؤال اللي كنا عم نتحدث عليه، لما المسيح طفل على الأرض وعمل طين، معلش لو أخذت منك شوية وقت بسيس، لما عمل المسيح طين طفل على الأرض وعمل طين، طب ما كان ممكن يلمس الأعمى ويقول له خلص ابرأ؟ ما هو بيقدر يعمل بديو. ما لعازر كان معفن، فسد جسده كله، خلقه من جديد بكلمة، لعازر هلم خارجة، خرج الميت إنسان جديد. لكن ليش كان عم يقصد sometimes يتعمد أن يعمل أشياء قدام الناس؟ تفهمنا أنه أنا جبلت آدم بالجنة وأنا نفس الخالق، لكن الآن ترونني بجسد بشري. يعني ما بقى إذا بتحب تحط نقطة زيادة إضافية، بس عندنا مواضيع كثيرة بعد.
1: لا يعني أقدر أضيف على حضرتك، قلت كلام جميل والأسيس يوسف قال كلام رائع في الموضوع ده. لكن الرب يسوع المسيح في يوم السبت وتحديدا، يعني تعليمه على يوم السبت تحديدا وعمل الرب يسوع المسيح، هذا أمر واضح، أمر واضح. يعني لما يقول أبي يعمل وأنا أعمل، يعني خلينا نفكر لو احنا بصينا حوالينا في الخليقة. أحدهم قال عبارة جميلة جدا، قال إيه؟ إذا نظرت حولك ورأيت الشمس مشرقة والقمر في مجالها والأنهار والينابيع والمجرات التي تسير من حولنا والمواسم والأمطار والشمس والقمر، كل هذه الأمور الطبيعية اللي بتمشي بهذا الطبيعة، لأدركت أن هناك إله خلفها وإله يديرها، فإله يدير الكون، فالله يعمل، فالله لم يترك خليقته، فهو لم يخلق الخليقة وتركها لتسير كما هي بمفردها، لا، الله يحفظ، فهو يشرق شمسه على أبرار وعسر. فدي معنى مهم جدا. أما في يوحنا 9 حضرتك أشرت ليها تفل طين، لأنه هذا عمل خلق، هو عمل خلق، وأراد يسوع المسيح بهذا العمل ليوضح للجميع أنه أيضا هو في ذاته هو خالق. فالمسيح في هذا الجزء يخلق للأعمى المولود أعمى عينين جديدتين، ويصحح أيضا فكرة كانت تلاميذ ومعهم كثيرين يظنون أنه ولد أعمى، ولد هكذا نتيجة الخطيئة. فالمسيح قال هذا لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال مجد الله فيه. وعايز أقول أنه مرات كتيرة جدا، وخلينا ناخد نقطة عملية هنا شوية، مرات إحنا كتير بنتعامل مع بعضنا البعض وكأننا أنه الإنسان يعني ديانين لبعضنا البعض، عايز أقول ونتسرع في إصدار الأحكام بعضنا على البعض أحيانا، وبنأخذ مكان الله مرارا كثيرة وفي الإصدار الدينون على البعض. لكن في هذه القصة في يوحنا 9 شفاء هذا الأعمى منذ ولادته، يصحح أيضا المسيح فكرا، وهو ليس كل مرض هو نتيجة خطيئة، وليس من حق أي إنسان أن يدين أخيه الإنسان أو يحكم عليه. ورد على تلاميذه أنه لهذا أخطأ ولا أبواه، بمعنى مش معنى أنه هذا الإنسان ولد بار ولا أبواه، لكن بمعنى أن هذا المرض أو هذا العمى أو ولد هكذا بهذه الأمور ليس بسبب الخطية معينة فعلها، لأنه ولد منذ يعني ولد من بطن أمه أعمى فلم يكن يفعل شيئا قبلها، فهذا لا ينطبق عليه هذا الفكر، ولا أبواه. فإذا التعبير هنا لتظهر أعمال أو مجد الله فيه. وأنا عاوز أقول مرات كثيرة جدا الله يسمح لنا بضيقات أو أمور أو متاعب لتظهر أعمال الله فينا، مجد الله فينا، زي ما حدث أيضا مع العازر، لكي هذا الموت ليس للمرض بل لمجد الله.
0: طيب رح بسألك سؤال بسرعة وبعدين من عنا مكالمة. المسيح على الأرض كابن الإنسان عمل أعمال مباشرة مع الخليقة، يعني مع البشر، لكن هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته كالخالق والضابط المدير للأمور. طيب خلينا نتكلم بسرعة لو سمحت، لأنه الوقت سريع معنا وبعد معنا حوالي 45 دقيقة، يعني طار الوقت دغري،
1: احنا لسه في المقدمة،
0: المسيح شو هي الأعمال اللي كان يعملها؟ مثلا علم،
1: المسيح فعل
0: مرضى.
1: المسيح فعل أعمال كثيرة. أولا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، العمل الأساسي الذي جاء إليه يسوع المسيح هو الفداء والخلاص، يسترد الخليقة الساقطة والتي تعثرت وعصت وتشوهت الصورة التي خلق عليها الإنسان، ليستعيد الخليقة من جديد، ليسترد الإنسان من جديد للحياة. جاء يسوع المسيح يطلب ويخلص ما قد هلك، وجاء يسوع المسيح لكي ما يعطي حياة ويكون لنا أفضل. ويوحنا الحبيب

0: وهو بيشاور أو بيجاوب عن جاز لي التعبير، بيجاوب على هذا السؤال لماذا جاء المسيح. قال جاء يسوع المسيح من الله لكي ينقض أعمال إبليس، هذا ينقض أعمال إبليس. لكن من ضمن هذه الخطة الكبيرة، من ضمن هذه الخطة اللي يوضحها أنه هو ابن الله المرسل وجاء لخلاص الإنسان ولفداء الإنسان، فعل أعمالا كثيرة، منها الشفاء، منها إقامة أموات، منها علم ليس كالكذب والفرسين، منها أيضا رب يسوع المسيح له كل مجد، كان له سلطان على غفران الخطايا زي ما قلت منذ قليل، أيضا على الطبيعة تهدئة العاصفة وغيرها. في أكثر من 35 معجزة في الكتاب المقدس يسجلها الكتاب كنماذج وعينات فقط لما قام به يسوع المسيح. لأن يوحنا الحبيب يقول لو سجلت أعمال يسوع المسيح ومعجزاته واحدة واحدة لست أظن أن كل كتب العالم تسع، بل هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله وتكون لكم إذ أمنتم باسمه حياة أبدية. فجاء يسوع المسيح ليعطينا حياة ويعطينا حياة أفضل، وكل الأعمال التي عملها ويعملها حتى الآن فهو حي في كل حين يشفع فينا. فبالمناسبة المسيح إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها رئيس كهنتنا الأعظم الذي دخل مرة بدم نفسه إلى الأقداس ووجد فداء أبديا، والذي بدون سفك دملة تحصل مغفرة، وبدون دم يسوع المسيح لم يكن لنا غفران لخطيئنا. المسيح إلى هذه اللحظة هو حي كل حين يشفع فينا، يعمل فينا، هو يبني كنيسته، هو يشفع في المؤمنين الآن، هو أيضا يسمع لنا ويعين ضعفتنا ويرفق بنا في رحلة الحياة معنا في كل وقت إلى انقضاء الدهر. فالمسيح لم يتركنا، فالمسيح مش أنهى الفداء فإنجاز لي التعبير هذه الآية أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. أقول إذا هذه اللحظة التي نحن فيها الآن في هذه الحلقة، فالله الآب يعمل، والله الابن يعمل، والله الروح القدس يعمل،
1: والثلاثة جاءوا
0: والثلاثة زي ما تكلمنا واحد
1: إله واحد. ما أنا بكررها أنه في واحد بيدخل فجأة على
0: يعمل لك كده
1: ويقول لك استغفر الله.
0: فالأعمال اللي عملها المسيح، يعني جيل يوحنا يسجل 8 معجزات للمسيح فقط. هذه الثمان معجزات التي يسجلها البشير يوحنا كل منها يظهر جانبا من جانب لاهوته وسلطانا على الطبيعة، على الزمن، على الوقت، على الحياة، على الشفاء، كلها تعبر عن أعمال الله ويسوع المسيح الظاهر في الجسد.
1: أمين. ربي بيكك، أشكرك جدا. طيب أحبائي بك تعذروني شوي، عندي 3 مكالمات لازم أخذهم بسرعة. وأحبائي اللي على الهاتف لو سمحتوا من دون ما، يعني أنا عندي أول اسم وبعدين عندي اسم ثاني وثالث. أمين. طيب معنا الأخ موريس، الأخ موريس من أستراليا، تفضل يا محبوب. أخ موريس ربي باكك.
2: حضرت أسيس جون، أنا مريد ويليام بكلم حضرتك.
1: مريد ربي باكك، ربي باكك أخ مريد ربي. أوكي تفضل يا محبوب.
2: حكون سريع جدا الحقيقة. موضوع الحلقة موضوع عظيم جدا اليوم، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل.
1: ربي باكك.
2: سؤالي هنا، أنا كإنسان مع وتيرة الحياة التي نعيش فيها اليوم، شغلي السريع، التكنولوجيا السريعة، الأخبار اللي أنا بسمعها، كيف أعمل أنا الإنسان في هذا التوقيت؟ وماذا أعمل علشان أكون زي أبويا السماوي؟ إزاي أعمل في هذا الظل من الأحداث ومن الحياة السريعة اللي إحنا بنعيشها؟ وماذا أعمل؟ أشكركم جدا، يعني ربي يبارككم.
1: السؤال رائع جدا أخ مريد، ربي يباركك. أخ مريد حضرتك مرني مش هيك؟ أنا بتذكر إذا حضرتك هو نفس المريد ولا غير واحد.
2: بالضبط كده، بالضبط.
1: ربي يباركك، سعيد اسمع منك، أول مرة بسمع مكالمة من حضرتك، ربي يباركك.
2: هي أنا متابع البرنامج بشكل جيد، بس النهاردة الحقيقة الموضوع خلاني يعني حابب إن أنا جدا أشارك حاجة بسيطة، فأشكركم على
1: النهاردة. ربي يباركك يا محبوب. بتحب تجاوب عليه بعد شوية؟ مش دلوقتي. أمين بنعمة الرب. طيب ومعنا الأخت نهال، ربي يباركك أخ مريد، نشكر ربنا أجلك. معنا الأخت نهال ومن بعدها معنا الدكتورة سونيا. طيب أخت نهال، هلو. أخت نهال،
3: نعمة وسلام حضرة الأسماء.
1: نعمة وسلام، ربي يباركك. الصوت شوي بعد. طيب أخت نهال يا ريت ترجع تتصلي فينا، عندك صدى وفي أكو رهيب بالسيستم، بس اتصلي فينا. كون أخذت الدكتورة سونيا لو سمحت وبرجع ناخد حضرتك. لو سمحت حضرت مخرج الدكتورة سونيا، حضرت مخرج معايا الدكتورة سونيا.
4: معك أسيس.
1: أهلا أخت سونيا، الدكتورة سونيا ربي باكك ومنرحب فيك. طبعا الدكتورة سونيا بتطلع معي من مرة لمرة على ضيفة على البرنامج، ربي باركها. أهلا وسهلا، تفضل يا أخت سونيا.
4: ربي يباركك أسيس. أنا مبسوطة سعيد كتير اسمع البرنامج حقيقة، الموضوع أكثر من رائع، ونشكر رب من أجلك ومن أجل خدام الأفاضل.

0: بس حبيت احكي كلمه عن عدد ايجابي بذات الموضوع. نعم. العدد بالاصح كان في عدد 19 يا ريت الاخوه بيشددوا عليه شوي. الرب يسوع المسيح قال الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهو يعمله الابن كذلك. وبحب جاوب بس بدقيقه على الذين يتساءلون، يعني كثار يتساءلون وبعدهم يتساءلون بنفس السؤال، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ وحقيقة بحب أقول بكل سرعة أنه الرب يسوع المسيح لم يدعي مثل كثيرون ما ادعوا أنهم شيء وزالوا وانتهوا، لكن الرب يسوع المسيح مش بس قال أنه هو الله أو المعادل لله، لأنه كلمة ابن الله هي هوايوس، يعني الذي له نفس طبيعة الله، لم يقول فقط لكنه قال أنه ينظر الآب، ومش نعرف أنه لا أحد يرى الآب ويعيش. مش بس هيك، الرب يسوع المسيح أعلن وأثبت أنه الله من خلال حياته البلا خطية، من خلال أعماله، والأخوة الأفاضل حكي كثير عن أعمال الخلق وعن الشفاء وعن غفران الخطايا وعن غيره. والرب يسوع المسيح أعلن أنه يعمل أعمال الآب مش أي أعمال، وقال أكثر من مرة كل ما هو لي فهو لك للآب وما هو لك فهو لي. من يتجرأ في الكون على هذا القول؟ وحقيقة بس بدي أقول كلمة إنه الرب يسوع المسيح لا يزال يعمل ولا يزال ينادي يا ناس، قال لهم الحق الحق أقول لكم يا عمي صدقوني أنا في الآب والآب فيا، وإذا ما صدقتوا أقوالي صدقوا لسبب الأعمال نفسها، لأنه هو الوحيد الذي يعمل أعمال الآب. ربي يبارككم ويكمل معكم ولحضرتك مجال للأسئلة الأفضل.
1: نقاط حلوة، ربي يباركك، شكرا للرب من أجلك. طيب الأخت نهال معنا، حضرت المخرج أخي المخرج مش عم بسمع. أخت نهال الصوت بعيد جدا مش سامع. لا في غلط بالسيستم عندك. طيب اتواصل مع حضرة المخرج حتى أنا أتواصل مع الأسيس يوسف لو سمحت. أسيس يوسف
2: حضرتك أسيس
1: ربي باكك، نشكر من أجل حضراتكم. طيب أنا كنت عم بتكلم مع الأسيس نصيف أنه في أمور كتير عملها المسيح، وطبعا حط العبارة الرائعة للأسيس نصيف أنه لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. لكن عدا عن أنه ينقض أعمال إبليس، هو جاء في الجسد ليقوم بدور محدد، تعليم، تحذيرات، تنبيهات، تصحيح مفاهيم اليهود بالنسبة للشريعة، شفاءات، جاء ليصنع خيرا. فبتحب تركز على هالنقاط هيدي، وبذات الوقت يعني تضيف أو تعلق تعليق سريع حول اللي قالته الدكتورة سونيا، لأنه النقاط اللي قالتها الدكتورة سونيا رائعة جدا، لأنه الابن ينظر الآب، ما حدش بيقدر يشوف الله. معناها الابن هو طبعا مكتوب عنه الابن الذي في حضن الآب هو خبر، يعني وحده هو الله الذي يستطيع أن يكشف عن الله. تفضل يا محبوب.
2: على أساس الجزء اللي احنا بنتأمل فيه النهاردة فعلا بيغطي الموضوعين اللي حضرتك بتقولهم دلوقتي.
1: نعم.
2: عدد 17 الجزء اللي قبليه بيتكلم عن العمل وعن السبت، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. والجزء اللي بعد عدد 17 بيتكلم عن العلاقة بين الآب والابن ومساواة الآب للابن والابن للآب. فاللي عايز يفهم كلمة الله، ودي نصيحة بقولها لكل حد يعني من حبايبنا اللي هم بيحاولوا يعني يلاقوا كلام أو يدوروا على غلطة علشان يعني كأنهم اكتشفوا اكتشاف، اللي عايز يضيع وقته في حاجة زي كده هو حر، ده بحياته ووقته يستخدمه زي ما هو عايز. لكن بكلم كل إنسان مخلص عايز فعلا يبحث عن الحق، الكلمة نفسها فيها ما يكفي. فالدكتورة سونيا كلمت عن عدد 17 إنه الابن ما بيعملش حاجة من نفسه، لكن ما ينظر أو بيعمل ما ينظر الآب بيعمله فهو بيعمله. وهنا الوحدة، عشان لو واحد جاي يقول لك أهم أنت تقولوا الآب والابن أهم اثنين، لا، الوحدة الجميلة اللي بنشوفها. لكن مش بس كده، الجزء كمان اللي بيكمل فيه المسيح بعد عدد 17 حد أسيس بيتكلم عن العلاقة اللي بين الآب والابن، علاقة المحبة. وهنا عايز أقول نقطة، الحب اللي

0: بين الأقانيم، عشان حبايبنا اللي متخيلين انه يعني موضوع الأقانيم ده صعب. طيب هو قبل خلق الإنسان، الله بيحب الإنسان بكل تأكيد بيحب الإنسان، طب قبل خلق الإنسان كان علاقة الحب دي فين؟ فالله ما جددش في حياته هو أو في شخصيته صفات جاد بالخليقة، لكن الصفات دي موجودة فيه. فهو بيتكلم في عدد 20 بيقول الآب يحب الابن، فدي العلاقة الأزلية اللي بين الأقانيم، الحب، الكلام. الله ما كانش صامت وما بيتكلمش، وفجأة لما الإنسان اتخلق بقى بيتكلم، فكده يبقى في تغيير في الله. فمش بس بيقول لنا في عدد 17 إنه أبي، وكأنه بيتكلم عن الشبه أو العلاقة. وزي ما سمعنا الابن والآب، اليهود نفسهم فهموا إن هو بيساوي نفسه بالله، معادلا نفسه، ما قالش أبونا. أبونا دي قالها لما علم تلاميذه إزاي يصلوا، قال لهم صلوا أنتم هكذا أبانا. وحتى في القيامة فرق بين أبي وأبيكم، فإحنا أبناء لله بالتبني، لكن هو الابن الحقيقي، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب. وأكد مرة تاني عشان نفهم صح، دي بنوية مختلفة تماما عن البنوية الجسدية المادية اللي هي بتاعتنا. مش بس كده عند أسيس، لكن بيتكلم عن المساواة للأب في أعماله. فبيقول في عدد 21 و22 إن الأب بيقيم الأموات والابن بيقيم الأموات، وإن الأب أعطى الدينونة، كل الدينونة للابن، فدي أعمال الله. وأكيد طبعا وده يعني مفهوم للكل، حتى الغير المسيحيين عارفين إنه إقامة الميت ده عمل من أعمال الله اللي قام به المسيح لكل الكرامة والمجد. ما قامش بيه يعني بسماح من حد أو بطلبة من حد، لا، بالكلمة، بالأمر المباشر، لعازر هلم خارجا. فالشخص اللي ده مش مجرد ميت، ده أنت، ده تحلل، انتهى، وكأنه خلق من جديد بالكلمة. في عدد 23 في نفس الجزء بيتكلم عن الكرامة بتاعت الابن اللي هي ذات كرامة الآب، الناس بتكرم الابن كما يكرمون الآب. ففي نفس النص اللي احنا بنتكلم فيه ونفس الأصحاح، جزء بيكلمنا عن السبت وعن العمل، وجزء بيكلمنا عن القصة بتاعت العلاقة بين الآب وبين الابن. للي يحب ان هو يفهم محتاج ان هو يقرأ يعني بنوع من الإخلاص والفهم والبحث الأمين عشان يقدر يوصل لنتيجة إذا كان هو حب يعمل حاجة زي كده. أتمنى أكون جاوبت على السؤال بتاع حضرتك.
1: ربي بقى كفيت ووفيت. طيب أسيس، السؤال اللي سأله الأخ مريد سؤال حلو كتير. أنا بيقول أنا كإنسان في وتيرة الحياة، حيث الزحمة وسرعة الحياة والتكنولوجيا وغيرها وغيرها، كيف أعمل في هذا الوضع اللي أنا فيه؟ هو قال التوقيت، بس هو في هذا الحال الذي أنا فيه، في هذه المرحلة التي أنا فيها، شو دوري أنا كإنسان؟
2: يعني ده سؤال حلو، أنا عاوز أجاوب عليه باستفاضة، لكن عاوز في البداية كمان علق على آية اللي سألت فيها الدكتورة سونيا، لأن فيها معنى مهم جدا عاوز أوضحه في عجالة، والأسيس يوسف الحقيقة قال ووفى فيه. عاوز أقول حاجة مهمة جدا ممكن تتفهم غلط. يعني في آية 19 المسيح بيقول لا يقدر الابن، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. فهل هذه المعنى تعبر عن
1: من محدودية
2: محدودية وعجز ونقص يسوع المسيح؟ حاش
1: حاش
2: حاش. فإذا ما معنى هنا عدم القدرة، لا يقدر أن يعمل من نفسه؟ هنا يعني لا يقدر، هنا تعني استحالة أو عدم القدرة على الاستقلالية، دي تؤكد المعنى لا تنفيه. وكأن يسوع المسيح الابن يعمل في انسجام وفي توافق وفي اتفاق مع الآب، وليس انعزال عنه،
1: وليس أقل،
2: وليس أقل. المعنى الثاني مهم جدا لأنه مرتبط بأبي يعمل وأنا أعمل. فالله يعمل أعمال، قلنا أعمال العناية، أعمال الرحمة، أعمال العناية بالخليقة، وأعمال الرحمة والدينونة والعدل والإحياء. فهذه الأعمال وكأنه مسؤول عن الخليقة. فيسوع المسيح في هذا الجزء كان بيقول أنا أيضا مسؤول عن الخليقة ومسؤول عن هذه الأعمال. والدليل زي ما أشار أسيس يوسف باستفاضة، الجزء التالي بقراها يشاور الرب يسوع المسيح إلى ثلاث أنواع من الأعمال: الإحياء والدينونة

0: ويتكلم عن الإكرام ويتكلم عن فهنا بيقول الإحياء كما أن الأب يقيم ويحيي الإبن أيضا يحيي ومن يشاء. هنا تدينا بقى حرية مش من يشاء يعني من يشاء يعني يحيي هو يحيي يستطيع. وأيضا الآب لا يدين هنا لا تقلل من الآب لكن أعطى الإبن حق الدينونة فهنا نوع من التمييز في الأدوار. فإذا هذه الآية لا تفهم غالي هديك مثال لما نقولك أنت إنسان صادق سجون وما تقدرش تكذب
1: أنا ما أقدرش أكذب
0: أو ما تقدرش ما تقدرش مش معناه أنك لا
1: ما أو مثل ما بيقول الكتاب لا يقدر أن ينكر
0: النفس ذاته
1: أو ذاته.
0: ففي حاجات هنا تعبر على لابد من الظهور. النقطة الثانية المهمة جدا بل يعمل كل ما ينظر الآب يعمل. يعني المعنى ده يعني نقول إن الإبن لا يفعل حاجة لا يعمل شيئا من ذاته بل يعمل كل ما يرى الآب أن يفعله الإبن يفعله. وهنا الدليل أيضا مرة أخرى لأن لا تقلل من دور الإبن لأن مهما عمل ذاك فهو يعمله الإبن كذلك. يعني لا يوجد عمل خارج لا يستطيع الإبن أن يعمله وكأن هذا مهما عمل أي كافة الأعمال فما مش بتقول لنا يوجد جزء من الأعمال أو بعض الأعمال أو أغلب الأعمال لا بل جميع الأعمال مهما عمل الآب يعمل الإبن أيضا. فهذه الآية لا تعبر عن المحدودية والعجز لكنها تؤكد المساواة وتؤكد أيضا قدرة يسوع المسيح وإمكانياته على العمل منها الإحياء منها الدينونة منها إكرام الآب لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب في المساواة في نفس الكرامة ونفس الجزء اللي بعديه بيتكلم من يسمع الإبن ابن الله يأتي ويحيي. نيجي للسؤال اللي سأله بعجالة برضو سريع عشان
1: نحط هالنقطة لأنه دي إضافة بس مش ضروري نشرحها بس كدعم يعني لما ناس كتير بيقاوموا صلاة المسيح بتدل على أنه كأنه هو أقل من الآب لما صلى بحسب يوحنا 17 أحبائي بعد ما صلى يعني هو كان عم بيصلي بيقول له العمل الذي أعطيتني بيقول له أيها الآب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن أيها الآب مجدني عند ذاتك ها المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كيف يعني مجدني عند ذاتك؟ يمكن البعض ما يفهمهاش بالعمق. مجدني عند ذات مستوى ذاتك بذات مستوى ذاتك. مين بيتجسر يقول له لله أنا بدي أكون مثلك؟ ما إبليس لما فكر يصير مثل الله سقط. فالمسيح لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد هو الله الابن الأقنوم الثاني في الثلث الأقدس جاي يعمل الفداء بس هل قال له أنا أكملت العمل فأنا راجع إليك مجدني لأنه هو حيدخل يترك العالم ويرجع إلى الآب. فمجدني عند ذاتك بذات المستوى اللاهوت
0: طبعا موضوع المساواة واضح جدا في فليب 2 لما بيتكلم لأنه يقول كده المسيح إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصتنا أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع
1: نفسه
0: وضع نفسه يعني قل الأول هنا اتضع
1: وضع يعني اتضاع
0: اتضاع
1: يس يعني وضع يعني
0: not put himself لكن humiliated himself
1: أوضح
0: humble himself يعني وضع نفسه humiliated himself وضع نفسه هو خد القرار هو خد القرار وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك إلى آخر الجزء ده. وفين المساواة واضحة جدا. فأنا عايز أقول مساواة الإبن للآب في الجوهر واضحة جدا في الكتاب والمسيح عبر عنها بأمور كثيرة جدا في الأزلية في الكنونة في الخلق في الغفران في الفداء في أعمال العناية في كل هذه الأمور في الدينون إلى آخره. السؤال اللي سأله الأخ مريد سؤال
1: طويل بس سمحنا تأخرنا كثير وعندي الأخت نهال كمان والوقت سريع لأنه عندنا بعض مواضيع أخرى.
0: ماذا يفعل الإنسان الآن؟ واحد تتوقف على طبيعة الإنسان هل الإنسان ده مؤمن أم إنسان خاطئ؟ وأنا أعتقد الأخ مريد كخادم مؤمن بيتكلم كأحنا كمؤمنين ماذا نفعل الآن؟ عاوز أقول كما يعمل يسوع المسيح ينبغي أن نعمل نحن الآن. ينبغي أن الوقت مقصر فينبغي أن نكون شهود أمناء ينبغي أن نحكي صورة يسوع المسيح الإبن. فكما كان يسوع المسيح هو نور للعالم ينبغي نحن أن نكون نور للعالم. ينبغي أننا نستغل كل فرصة أعطيت لنا لنعبر عن عمل الله فينا ونشهد لنعمة الله فينا ونخبر بكم صنع بنا ورحمنا. نقدم أعمال نعمة أعمال رحمة أعمال عناية نقدم رسالة الإنجيل الخبر السار لكل من يحتاج. نكون بحياتنا شهادة والجزء اللي هو ماذا أعمل وكيف أعمل. مش مطلوب من الإنسان المؤمن أنه يكون إلا أكثر من يكون إنسان جنون حقيقي مؤمن. كن في عملك في بيتك في علاقاتك حقيقي في عالم امتزج. وانت أشرت كده الأخ منيد أشار في فكرته

0: العالم اللي احنا فيه امتلأ بالسيف وامتلأ بأمور كتيرة فيك، لكن المؤمنين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا حقيقيين، نور حقيقي. والمسيح لما قال أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض، فينبغي أن نكون نور للعالم وملح للأرض.
1: آمين. ربي باركك، أشكرك جدا. النقطة الإضافية بس حتى ما نفوت الموضوع، المسيح له كل المجد بيقول أحبائي بحسب يوحنا 14، بيقول لتلاميذه، كان بيقول، أنا طبعا مش عم أتكلم، لست يعني، بيقول للاختصار، بيقول الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال، يعني الآب الحال في المسيح، صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا. إذن ما فعله كما قال الأسيس نصيب، ما فعله المسيح أعطانا الأثورتي، أعطانا السلطان أن نعمل ما عمله. بيقول لك الأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ها؟ يعني أنتوا بعطيكم أنا التفويض وبذات الوقت المعونة، فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. مجدا للرب. أخت نهال حضرتك معنا على الهواء، تفضلي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا حضرت الأسيس، برحب بالضيوف الكرام. أنا بشكر الله بجد إن الروح واحد، وأنا في الانتظار حضراتكم قلتم كل اللي نفسي أقوله، بس هقوله كخلاصة أو بهريز عشان اللي لسه ما سمعش أو ما فهمش يبقى قدامه. أول نقطة إن الرب قال أبي وليس أبونا، وده معناه إن بنوتنا إحنا مختلفة تماما عن بنوة المسيح. إحنا بالتبني وبالإيمان، لكن بنوته هو بالطبيعة، وعشان كده اليهود فهموه إنه بيساوي نفسه بالله. بس الجدير بالذكر يا حضرة القسيس ان الرب نفسه لم يصحح هذا المفهوم الغلط، ما قال لهمش انتوا فاهمين غلط، لا، ده اثبت لهم ان هو يقدر يحيي من يشاء، وانه كمان يقدر يقوم بالدينونة اللي هي من اختصاص الاب وحده. وكان سؤالي بخصوص برضو انه لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا، لانه ده بيتفق مع اي عند اخواتنا المسلمين، انه قالوا لي انه ما بيعملش اي حاجة الا باذن من عند الله، واحنا ثبتنا انه ده مش عن عجز. لكن عايز اسيب بقى هدية لحضراتكم والمشاهدين والمسلمين والجهود يهوى وكل اللي بيسمعونا، الهدية في يوحنا 5:26 لكل حد لسه متشكك في إلوهية المسيح. الآية بتقول كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. وجملة حياة في ذاته دي صفة إلهية، ان مصدر الحياة في الابن ليس من خارج نفسه، وهذا يختلف عن كل المخلوقات اللي بتستمد حياتها من الله. عشان كده قال لنا يجب ان يكرم الابن exactly the same، بنفس الطريقة اللي هنكرم بيها الاب. والرب يبارك.
1: الرب يباركك، رائعة، نشكرها من اجل حضرتك. طيب أسيس يوسف، انا في تعليقين الظاهر، خليني اقراهم شوي لو سمحت. سؤال من مصطفى بيقول إذا كان الآب يعمل والابن يعمل، هل هذا يعني المساواة المطلقة، أم يمكن أن يكون هناك درجات أو سلطات أو سلطات، يعني أو سلطان بمعناها مختلف، أو يعني سلطات بمعنى يعني عدة مسؤوليات. وبيقول كمان واحد تاني، ما بعرف إذا كان هو نفسه مصطفى، بيقول تعليقي هو أن المسيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، والآية تذكر أن الآب يعمل وأن الابن يعمل أيضا. سؤالي، هل هو مجرد اشتراك الآب والابن في العمل يثبت المساواة المطلقة بينهما، أم أن الآية تحتاج إلى قرائن أخرى من السياق لإثبات ذلك؟ وكيف نفهم هذه العبارة في ضوء سياق شفاء المفلوج يوم السبت؟ طبعا سؤال طويل، أرجو أنك تكون واضحة الصورة. تفضل يا محمود، ربي باركك.
3: طبعا كل واحد من الأقانيم الثلاثة ليه عمل، ما نقدرش نقول انه يعني مثلا الآب لما نعرف أفسس مبارك الله أبو ربنا الذي اختارنا في قبل تأسيس العالم، الابن الآب ما تصلبش لأجلنا، وحتى يا ريت نراعي يعني الموضوع ده، لما ساعات بعض الناس يعني ببساطة يبدأ صلاته بأبونا ونشكرك لأنك صلبت لأجلنا، لا، اللي تصلب لأجلنا الابن. الروح القدس ليه شغل برضو مختلف، ليه عمل. الروح القدس بيبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لكن زي ما قلنا النهاردة هم مش

0: منفصلين في أعمالهم لكن متحدين في الجوهر وبيعملوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض. فالموضوع حتى بتاع الصليب بروح أزلي قدم نفسه لله، اشترك فيه العمل. الخلق نفسه اشترك فيه الآب، واشترك فيه الابن، واشترك فيه الروح القدس. روح الله كان بيرف على وجه المياه، والكلمة قال الله ليكن نور. فهم مشتركين لكن في تميز في العمل، وكل واحد بيعمل عمل معين خاص بيه بالاشتراك مع باقي الأقانيم أو الأقنومين التانيين. ده إجابتي بالنسبة للسؤال بتاع. طبعا مفيش درجات، مفيش واحد أقدم من التاني. عشان كده أنا قلت في البداية ننسى خالص من ذهننا فكرة الأب، لأن الأب أكبر من الإبن والإبن جه من الأب. فلا، الموضوع مختلف تماما في العلاقة بين الأب والإبن. ودي ممكن تكون يعني صفات أو كلمات ليها، أنا مش عايز أقول حاجات يعني ما تتحسب على كلمات ليها معاني أعمق وأعظم من الحاجات المادية اللي هو أب وابن وحاجات زي ما الناس بتفكر فيها.
1: طيب فإذن رح ننتقل قليلا على موضوع دوري، يعني الأخ مريد دخل على الموضوع، والذي هو طبعا دور الكنيسة. يعني المسيح مثلا لما قبل ما يصعد إلى السماء قال له نذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلاص، وكل من لم يؤمن يدان. طيب يعني في دور الكرازة، بس هل هو فقط يتوقف على دور الكرازة؟ المسيح قال الأعمال التي أنا أعملها تعملونها أنتم أيضا. طيب هل نحن فينا نخلق؟ يعني هل هذا شيء يعني بسلطان الإنسان؟ نحن من الخالق؟ فينا نوضح بعض الأفكار لو سمحت؟
0: ما زي ما حضرتك اتفضلت، هو حدد لنا المهام اللي هنقوم بيها.
1: نعم،
0: يعني هو مش مفتوح يا حضر السيس، او يعني لو في حاجات استثنائية ممكن، يعني اعمال شفاء او اعمال، لكن الحاجات الاساسية اللي قالها المسيح لكل المجد في الارسالية العظمى، اذهبوا الى العالم وكرزوا بالانجيل الخليقة كلها.
1: نعم،
0: من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن. ودي اولوية مطلقة بالنسبة لله، ان احنا نقدم خلاص المسيح للعالم. بس انا عايز اضيف نقطة هنا برضو، ويعني زي ما القسيس نصيف جاوب على السؤال بتاع ايه العمل اللي احنا بنعمله او ايه المطلوب، احنا عاملون مع الله.
1: نعم،
0: احنا مش بنشتغل لوحدنا. ويا بئس وتعاسة أي واحد خادم أو فرد أو كنيسة أو جماعة، ما هو المسيح قدم لنا النموذج النهاردة. هو بينظر للآب في كل عمل بيعمله وبيتحد في العمل ده مع الآب. فياريت نتعلم هذا الأمر، وده يبقى تطبيق عملي لينا النهاردة، أن احنا نحن عاملون مع الله، مش شغالين لوحدنا. فالحاجة اللي ربنا هيقودني فيها، والحاجة اللي ربنا هيرشدني إليها، والحاجة اللي ربنا هيشاور عليها، والطريق اللي هيقول لي عليه همشي فيه، همشي بحسب. وإحنا عندنا روح الله اللي مفروض يرشدنا ويوجهنا، مش الموضوع متساب يعني على مزاجي أنا هعمل إيه وهقرر إيه. وده اللي بيوصلنا لطريق مفهوش ثمر يا حضرة السيد. أو ممكن نعمل، ما هو متروك أي واحد عايز يعمل، بس المهم هل العمل ده فعلا بحسب فكر الله؟ لو بحسب فكره هيجيب ثمر ويجيب نتيجة.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. طيب أسيس نصيف، بتحب تضيف نقاط معينة حتى روح القدس على قلبك قبل ما نتابع؟
2: يعني طبعا أسيس يوسف حضرتك اتكلمته كتير، بس في سؤال أنت كنت بتكلم تقراه، حد سأل سؤال هل هذا كيف نفهم هذا في قرينة السبت؟ مش فاكر السؤال.
1: هو قالش كده، السؤال كان
2: في قرينة شفاء
1: بيقول سؤالي هو هل مجرد اشتراك الآب والابن في العمل يثبت المساواة المطلقة بينهما؟ هو فكره السؤال هو جاي من مصطفى. مصطفى كشخص مسلم هو مش مآمن انه المسيح والله.
2: كان في جزء تاني كيف نفهم؟
1: بعدين بيقول أم أن الآية تحتاج إلى قرائن أخرى، مع أنه عندنا كتير قرائن أخرى تبرهن أن المسيح هو الله.
2: يس.
1: أوكي، لقرائن أخرى من السياق لإثبات ذلك. وكيف نفهم أن هذه العبارة في وكيف نفهم هذه العبارة في ضوء سياق شفاء المفلوج يوم السبت؟
2: yes.
1: يعني لأنه قال له مغفور لك خطاياك.
2: yes.
1: وأن لابن الإنسان سلطان على الأرض ليغفر
2: خطاياك. الحقيقة يعني زي ما قلت، أولا خلينا أبدأ من إجابة السؤال ده في الجزء الأخير، وكيف نفهمها في السياق، وما هي القرائن الأخرى في النص التي تؤكد المعنى. ثم السؤال مكون من ثلاث أجزاء. أولا كيف نفهم هذه الآية أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل في سياق الشفاء يوم السبت؟

لمريض بركت بالحزدة. ثم الجزء الثاني، ما هي القرائن الأخرى والدلائل الأخرى التي في النص التي تؤكد هذا المعنى مساواة الابن للأب؟ ثم الجزء الثالث من السؤال، هل مجرد أن الأب يعمل والابن يعمل معناهم متساويين ولا لا؟ فالإجابة، خلينا نجاوب إجابات سريعة بدون عشان تكون واضحة. أولاً، لما نقول الأب يعمل والابن يعمل، إذا كان الأب يعمل نفس الأعمال التي يعملها الابن أو الابن يعمل نفس الأعمال التي يعملها الابن، فهذا يدل على المساواة في الإمكانية والمساواة في الطبيعة والمساواة في الجوهر. بمعنى إيه؟ لكن إذا كان الابن يعمل أعمال أقل من الأب، فكنا نقول هو يعمل بس يعمل أعمال أقل. يعني على سبيل المثال، إذا كان الأب يحيي أما الابن فقط فيعتني بالحياة أو يشفي فقط، فنقول هنا الأب يعمل يحيي يخلق بينما الابن يعمل يشفي، الاثنين مش متساويين حاجة. لكن احنا بنقول هنا في النص والقرائن الاخرى في النص ان المسيح قال كما ان الاب يحيي ويقيم، الابن يحيي من يشاء. وصحة اكتر، فاذا هذه قرينة. فاجابة على السؤال، نعم الاب ابي يعمل وانا اعمل، تعبر عن المساواة إذا كانت نفس الأعمال التي يعملها الأب يعملها الابن. والنص وضح أكثر من ثلاث أعمال يعملها الأب ويعملها الابن توضح هذه المساواة. كيف نفهم هذا النص أو هذه الآية في القرينة؟ نفهمها في قرينة السبت. كان يفهم اليهود أن الله عندما أكمل الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع السبت، وكلمة سبت معنى راحة، فإذا السبت هو راحة أي لا يعمل. فالمسيح قال لهم الله يعمل وأنتم تفهمون وبعض معلميكم يفهم أن الله يعمل في السبت، فالنهر يجري في السبت والشمس تشرق في السبت والقمر يدور في مجاله في السبت والبحيرات والينابيع والأمطار تنزل في السبت والولادة، إذا جاءت امرأة تلد وجاء يومها يوم سبت فهي تلد في السبت. فهناك الأعمال الحياة لا تتوقف يوم السبت، وبالتالي الله يعمل لأن الله المسؤول عن هذه الحياة. وهنا يأتي المسيح في هذا القرين ويقول وأنا أيضا أعمل في السبت، لذلك أنا شفيت هذا الإنسان مريض بركة بتحزد في السبت، أو شفاء المولود أعمى في السبت، أو قطف على السنابل يوم السبت، وغيرها من الأشياء كثيرة اللي التلاميذ كانوا يقطفون يوم السبت، أو يعلم يوم السبت، أو يشفي حماد بطرس يوم السبت، أو يشفي المريض في مجمع يوم السبت، أو المرأة المنحنية يوم السبت. المسيح أجرى آيات ومعجزات كثيرة وتعاليم كثيرة يوم السبت، وكلها تدل على أن راحة يسوع المسيح، وده معنى الراحة يوم السبت، في أن يعمل، في أن يكمل العمل، في أن يتم العمل. قرينة أخرى يوضحها لنا سفر العبرانيين، سفر أو رسالة العبرانيين وأصحاح الرابع، تحط توازي آخر. إنجيل يوحنا يقول أبي يعمل وأنا أعمل، وكاتب رسالة العبرانيين يقول وكما استراح الآب من أعماله الإبن أيضا استراح. يحط لنفس المعنى، يقول لنا في أصحاح أربعة يقولوا إيه؟ إنه دخل راحتي استراحة هو أيضا من أعماله، الابن استراحة من أعماله بعد أن أتم العمل اللي هو الفداء والصليب، استراحة من أعماله ودخل الراحة العليا كما أن الله من أعماله، كما استراحة من أعماله. وهنا فكرة الاستراحة بمعنى إتمام العمل وإنجازه لأكمل. فالمسيح على الصليب قال قد أكمل، وعندما أتم العمل وأتم راحة الإنسان دخل إلى راحته، وبقيت راحة لنا ندخل فيها. وكذلك الله الآب عندما أتم الخليقة استراحة، لن يعني ليست تعني أنه توقف عن العمل، لكن بمعنى أتم العمل وبدأ يعتني بالخليقة. وهكذا يسوع المسيح عندما أتم عمله على الأرض بالصليب والفداء، هو أيضا استراحة لا تعني أنه توقف عن العمل، لكنه يعتني بخليقته الجديدة بالكنيسة، يبني كنيسته، يحفظ كنيسته، وأيضا هو رأس الكنيسة ورأس يعتني بالكنيسة، فهو ليس بعيدا. فعشان كده أنا مرة سألت سؤال، هل المسيح يعمل الآن؟ نعم يعمل الآن، هو حي. في كاتب رسالة العبرانيين وصح سبعة يقول إذا هو حي في كل حين يشفع فينا، فهو يشفع فينا الآن. وكلمة يشفع يعني يتوسل، يعني يدافع، يعني يحامي، كلمة لها معاني في اليونانية كثيرة. المسيح هو رأس الكنيسة والرأس يدبر ويقود ويقود ويعتني، فالمسيح أيضا يعمل الآن في الكنيسة. المسيح يبني كنيسته، وقال لبطرس أنا أبني كنيستي، فهو يبني الكنيسة ونحن عاملان معه. فالمسيح يعمل في هذه اللحظة الآن. فإذا إجابتي على سؤال، هذا سؤال هام جدا، القرائن الكتابية تؤكد أنه عمل الابن وعمل الآب متوازيان متساويان.

0: فهم لست مستقلان، ليس متناقضان، ليس منعزلان، وليس في سلطات أو درجات، فعمل الأب أعلى وعمل الابن أقل، أو عمل الأب أعلى وعمل الابن، لا، لكن كل منهم له عمل، وهذا يعبر عن المساواة وعن أيضا على وحدة الله الأب والابن في الجوهر.
1: ربي يبارك فيك، رائعين. طيب أسيس يوسف لو سمحت، بحسب رؤيا سفر الرؤيا الإصحاح الثاني بيتكلم الوحي المقدس، يعني المسيح له المجد طلب من يوحنا الحبيب الذي كان يعني موجود في جزيرة بطمس منفي وجزيرة صخرية بين المجرمين، لأنه كان بسبب إيمانه بقول أنه هو شريكنا في الضيقة من أجل كلمة يسوع ومن أجل اسم المسيح. فالرب يقول له يوحنا، قول للكنيسة التي في أفسس، قول للراعي، يعني ملاك الكنيسة هو راعي الكنيسة، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، والكواكب عرفنا أنه هي إشارة للكنائس، الماشي في وسط المناير أو السبع المنائر الذهبية، إشارة للكنيسة التي هي كأن منارة تشع في الأرض، تنير في الأرض. بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين. في ناس ادعوا الرسولية، لكن الرسل الحقيقيين هم الاثنى عشر، من ضمنهم متياس، وليس يهوذا اللي شنق نفسه. فبيقول له وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. هنا نرى أن المسيح مع أنه مكتوب عنه جلس في يمين العظمة وأكمل العمل، لكن يبدو أنه مثل ما سمعنا من الأسيس نصيف كمان، أنه لازال يتابع، لازال يتابع ويراقب كل إنسان، ليس فقط الراعي، يراقب كل واحد. فشو بتحب تقلنا في هذا السياق لو سمحت؟ لأنه الآب يعمل، الابن يعمل، الكنيسة تعمل، لأنها جسد المسيح. تفضل.
2: أنا سيسأل، المسيح لكل الكرامة والمجد ليه عمل في كنيسته. بيقولنا رسول بولس لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا دنس، فالعمل اللي بيعمله في الكنيسة عشان يجملها كعروس، وليه عمل في العالم بيعمله من خلال الروح القدس، لأن الروح الروح اللي أرسله الله الآب إلى العالم بعد ما المسيح قدم نفسه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لم يؤمنوا بالمسيح، فالله ما زال بيعمل في العالم. وزي ما قلت بأكد وكرر تاني الأولوية العظمى لعمل الله، لأن الناس النهاردة على الأساس للأسف عايزين يستخدموا الله، عايزين يستعملوا الله، ودي هي دي العبادة الوثنية، إن أنا عايز أقدم لله شوية عبادة، شوية صلاة، أروح أقدم الحاجات اللي مطلوبة مني في الديانة بتاعتي عشان ربنا يراعيني في الجانب التاني. لا، هي مش هو ده الموضوع. القصة إنه الله الاهتمام بتاعه مش إنه يلبي لي طلباتي اللي أنا بقعد أطلبها ويهتم بالأمور بتاعتي إن كانت تنفع أو ما تنفعش، لكن اهتمام الله الأول، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فعمل المسيح النهاردة وعمل الآب وعمل الابن وعمل الروح القدس هو خلاص الإنسان، معرفة الإنسان، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، وهي دي يبقى تعريف في الحياة الأبدية. والعكس تماما الدينونة، هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. أقول ملاحظة حد أسيس، هل الكلام ده مهم؟ هل معرفة ابن الله شيء مهم؟ أيوة، يوحنا كاتب البشارة دي في نهاية البشارة بتاعته، بيقول إن الأمور دي كتبت، المعجزات دي بما فيها المعجزة اللي بيتكلم عنها النهاردة، كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إن أمنتم حياة باسمه. فالهدف من المعجزة مش المعجزة بحد ذاتها، المسيح مش جاي يستعرض إمكانياته يعني عشان يورينا أنه هو حد بيعرف يعمل معجزات، ما الأنبياء بيعملوا معجزات، لا، مش جاي يعني يبهرنا بالأعمال اللي بيعملها، لا، جاي يعمل لنا حاجات توصلنا لمعرفة شخصه كابن الله، لأن معرفته كابن الله هو ده الطريق للحياة الأبدية، تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فالأمر مش حاجة وبس يعني، ومش برنامج، لا لا، الأمر خطير.
1: أمين.
2: لو أنا قبلت شخص المسيح واقتنعت بيه كابن الله اللي جي لخلاص العالم، أنا لي حياة أبدية.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. طيب بتحب تضيف نقطة معينة أو يعني

0: لازم نبلش غلي خلاص يعني شوي شوي.
1: يعني أنا عاوز أكد مرة تانية يعني في جملة واحدة بس، إنه عمل الله الابن ليس تحت عمل الله الآب أقل منه، بل هو مساوي له، فهو يعمل عمل الخالق. وده الواضح في مثلا حضرتك أشرت الآية يمكن نقف قدامها دقيقة، في يوحنا 9 في شفاء المولود أعمى منذ ولادته، سأل التلاميذ سؤالا أخطأ هذا

0: الله فيه.
1: الله فيه. وبعدين يقول ينبغي أن أعمل، وهنا المسيح يتكلم في الجزء ده، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دمت، ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم أنا نور العالم. التعبير اللي أنا عايز أقف عنده، بل لتظهر أعمال الله. يعني وبعدين ان قام الرب يسوع المسيح بالطفل على الارض وعمل خلق بخلقه، فما قام به يسوع المسيح نموذج من نماذج اعمال الله. فما قام به يسوع المسيح في يوحنا 9 في شفاء المولود اعمى منذ ولادته، كان اعلان عن نموذج من نماذج اعمال الله في الانسان في الخلق، لانه هو الذي يعمل في السوء هو نفسه. فانا اعمل، وكانه اعلان واضح صريح ان يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد. فانا يعني انا اللي عاوز يقرا الكتاب بروح الايمان والفهم، الله روح القدس يعلن له، والله الابن يعلن يكشف له ذاته، والله الاب يكشف له ذاته. كلمه الله ترشدنا وتعلمنا وتوضح لنا، لانه الكلمه هي دستور لحياتنا، وكلمه الله جاءت لكي ما تقودنا الى شخص الله. هي كلمه الله، الله يتكلم الينا. واشار احد انه الله ليس صامتا، الله ليس بعيدا، الله ليس غائبا على المشهد، الله موجود. فالله يتكلم، الله يسمع، الله يعمل، الله حي، الله موجود، الله يتدخل في حياتنا، يغير حياتنا، يشكل حياتنا، الله يسرع لنجاتنا في وقت الخطر، والله يسمع لصلاتنا عندما ندعوه ونصرخ إليه، والله هو الذي أيضا يعبر إلينا ويعيننا. فله له نحن وبه نكون، وبغيره لا نستطيع أن نعيش هذه الحياة التي أوجدنا لنعيشه. وقال لتلاميذه بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. وأنا عاوز أكد مرة تانية أنه مازال يسوع المسيح يعمل. واحد من الأعمال اللي بيعملها بروح القدس أنه يطرق على باب قلبك، يطرق على باب قلبك، يدعوك إليه لتأتي إليه لتقبل عمله وتقبل فدائه وتؤمن به. وهو قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، ومن يؤمن بي كما قال الكتاب يجري من بطنه أنهار ما أحيي. قال هذا عن الروح القدس الذي مزمع المؤمنين أن ينالوه. عشان كده بقول لكل واحد مازال بعيد، العمل اللي عاوز يعمله ربنا معاك النهاردة في هذا المساء هو أنك تقبل يسوع المسيح رب ومخلص السيد على حياتك، وأن يخلصك يسوع المسيح ويعطيك حياة، ويعطيك حياة أفضل.
0: ربي باركك، أشكرك. أسيس يوسف، السؤال الأخير أو الشرح الأخير الذي زي ما تقول يعني الضربة القاضية، لما أرسلت مرتا ومريم الأختان يعني أختان لعازر، كان مريض لعازر، قالوا له برسالة للمسيح وكان بعيد طبعا، قالوا له يا سيد هو ذا الذي تحب مريض بحسب يوحنا الإصحاح 11. وركزوا معي حبايبنا خاصة المشككين بلاهوت المسيح، لما قالوا له هو ذا الذي تحب مريض مكث في الموضع بعد عدة أيام. وبذات الوقت شو قال لهم؟ إن هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ها، ليتمجد ابن الله فيه، لأجل مجد الله، ها، ليتمجد ابن الله فيه. إذا كان لمجد الله ولا لمجد الابن، إذن الابن هو الله. تفضل يا محبوب.
2: واضحة حالأسيس مفسرة نفسها.
0: نعم.
2: وصاحب السلطان اللي بيأكد إنه مش الموضوع كلام، هو ما قالش كلام وما عملش.
0: نعم.
2: لكن هو بعد ما قال الكلام ده انه يتمجد الله ويتمجد ابن الله، راح لعند القبر بتاع لعازر اللي هو انتن، وقال له بالسلطان لعازر هلم خارجا. ده طبعا بعد ما قدم نفسه للاختين وهم بيقولوا له عن القيامه، قال لهم انا هو القيامه. القيامه مش يوم، انا هو القيامه. القيامه موجوده
0: والحياة.
2: وبما أن القيامة موجودة، الموت ما عندوش أي اختيار لأن القيامة موجودة، غير أنه يسمع كلام المسيح الحي. أنا هضيف ملاحظتين، أنا عارف أن الوقت خلاص على الأساس، هقول ملاحظتين بس تطبيق عملي للموضوع بتاعنا النهاردة. الملاحظة الأولى، لو تسمح لي حضرتك، الملاحظة الأولى، المسيح بيكلمنا عن مفهوم جديد عن الراحة. الراحة مش أن احنا البيكنيك والهوليداي ده كله كويس حلو، لكن في الراحة النهاردة هل بنشوف الاحتياجات بتاعت الناس المتألمين، الناس التعبانين، الناس المطروحين، الناس اللي وده بان في المثل بتاع السامري، الراجل اليهودي اللي كان مرمي وعدوا عليه وجازوا مقابله ورجال دين. الله، طب ما ده مرمي، ما هو مجروح وبينزف. أريد رحمة.

0: ذبيحة. فده درس مهم جدا عمل يا حبايبي، اقول لنفسي واقول لاحبائي الخدام والمؤمنين قبل ما افكر في اني انا استريح واستمتع واعمل وسط الراحه دي، يا ريت برضه يكون في جزء في حياتي افكر في الناس المتالمين. الملاحظه الاخيره حد اسيس برضه بنتعلمها النهارده، ان ممكن يكون في تنوع بس في وحده.
1: نعم،
0: شفناها في الاب والاب.
1: نعم.
0: احنا ممكن نكون متنوعين كخدام او كمؤمنين، كل واحد ليه موهبه، كل واحد ليه عمل، بس ده مش معناته ان احنا لا، احنا مع بعض وهنبقى مع بعض افضل، وهنبقى مع بعض نخدم بطريقه امجد واعظم. ففي تنوع لكن في وحده، وفي راحه لكن نتذكر الناس المتالمين.
1: شكرا قسيس يوسف، ربي باكك، مشكور من اجلك، كفيت وفيت، وكمان مشكور من
0: اجل حضرتك. انا اللي متشكر لاجل الاستضافه.
1: ربي باكك، مشكور من اجل حضرتك قسيس نصير.
2: شكرا ليك،
1: ربي يبارككم، كفيت وفيت. برجع بعيد النقطه الاخيره بسرعه احبائي، بس حتى اوضح نقطه وقوي كمان، لانه انا وعد هالاجد ببالي بيقول لك ان هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، وبعدين بيقول ليتمجد ابن الله في به. طب ما كان لازم يقول إذا كان هو منفصل عن الآب بل لأجل مجد الله، ها، وأيضا ليتمجد ابن الله به، معناته انفصل الموضوع وصار ابن الله غير الله. اللي عم يسمعني بيفهم بالقواعد وباللغة لازم يفهم ترتيب الجملة. هذا المرض لأجل مجد الله، ما قالش وأيضا لأجل مجد ابن الله، بيقول لك لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله فيه. إذن ابن الله عندما يتمجد هذا لمجد الله، إذن المسيح هو الله. يعني آيات هذا كثير. عددها كثير. تؤكد أن المسيح هو الله، والمسيح بذاته بعظمة لسانه عم بيقول لك أنا الله. إذن ليش حتى تدوروا وتلفوا وتتعبوا وتبحثوا بالكتاب بس حتى تلاقوا أخطاء ضد المسيح وضد الكنيسة؟ لا، يا من أنت مثقل بخطاياك، فكر كيف الله بده يغفر لك خطاياك. غفران الخطايا مش بأعمالك الحسنة، ما بتنغفر الأعمال الحسنة، يعني ما في وزر أو ما في خطية بالة تنفترض حسنة، ما في. الكتاب قالنا بالماضي، وهذا كان تدبير إلهي بالذبيحة، ذبيحة حيوانية قديما كانت تشير لذبيحة المسيح. إذن المسيح جاء ومات عنا بجسد بشريته حتى يغفرنا خطايانا. بلاش نلف وندور ونلف وندور ونلف وندور وبعدين نهلك بسبب الجهل والعناد والعصيان والتعصب. قل له يا رب ارحمني، أشكرك لأنك مت لأجلي بجسدك البشري، أشكرك لأنك سفكت الدم، دمك الثمين الطاهر، لكي تقتنيني وترجعني إليك. اسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، اغفر لي خطاياي يا رب، وسامحني على كل غلطة عملتها وكل خطية وكل إثم، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما بشاور عليها حتى البليد يقدر يفهمها. آب ابن روح قدس، إله واحد، جوهر واحد، لكن الله مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

أكيد كل واحد فينا قابل مواقف في حياته وحصل فيها سوء فهم أو حصل فيها يعني سوء حظ في بعض المواقف. ربما تكون فوت امتحان مرة، كنت فاكر امتحان يوم الاثنين طلع كان يوم الحد. ربما تكون فوت ميعاد قطر، فوت ميعاد طيارة. ربما تكون مريت بأي حاجة وكان فيها سوء فهم وكان فيها خسارة. ربما تكون الخسارة تمن تذكرة قطر معقولة بسيطة، ربما تكون خسارة كبيرة، ربما يكون سنة من عمرك في الامتحان. أيا كانت خسارة لكنها ممكن تتعوض. لكن في بعض الأحيان بيحصل سوء فهم يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا جدا. سمعت قريب في تسجيل في التلفزيون جايبين آخر كلمات اتقالت في العبارة المصرية اللي غرقت في البحر الأحمر. كان تسجيل مؤلم جدا استماع إليه، تسجيل الحوار بين البحارة وبين القبطان. البحارة كانوا بيدركوا إن المركب بتمر بظروف صعبة وابتدت تتملي مية. القبطان فهم غلط وما قدرش يلقط الرسالة اللي هم بيقولوها، وابتدى الحوار: يا قبطان المركب مليانة، لا اعملوا كذا واعملوا كذا. يا قبطان الموضوع خطير، لا لا اتصرفوا كذا. بعدين شوية ابتدوا يصرخوا، آخر كلمات قالوها: يا قبطان المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب غرقت. مات أكتر من 1000 شخص في هذه الحادثة المأساوية. سوء فهم، سوء تقدير، عدم معرفة. ربما تقدر تعيش ببعض الأخطاء في حياتك، لكن في أخطاء ما ينفعش تعيش بيها. يا ترى النهاردة أنت عارف وفاهم كويس اللي المسيح بيقدمه ليك ولا ما فهمتوش؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن تعال الأول نسمع الترنيمة الجميلة ديت، اسمعها بقلبك وافتح ودانك وقلبك ليها، وتعال بعديها نتكلم في الموضوع المهم عشان تعرف ربنا يدي لك إيه وتبقى متأكد إنك فاهم رسالته ليك تماماً.

0: يمكن السؤال نفسه غريب، السؤال ربنا عنده إيه ليا؟ طريقة تفكير مختلفة تماما عن طريقة التفكير اللي تعودنا عليها من صغرنا. إنه لما تتكلم عن ربنا دايما يبقى السؤال أعمل إيه ربنا؟ ربنا طالب مني إيه؟ أنا مطلوب مني إيه؟ إيه المفروض أعمله؟ أصلي كم مرة؟ أصوم قد إيه؟ أسمع الكلام أعمل دي وما تعملش دي؟ أنت دائما المطلوب منك أن تؤدي شيء إلى الله. ده تفكير الدين أو التدين، وده عكس تماما الرسالة اللي المسيح بيقولها بكل وضوح، برغم أن من 2000 سنة قال هذه الرسالة بكل وضوح، إلا أننا برضو بطبيعتنا اللي تعودنا عليها والتربية اللي نشأنا عليها دايما نيجي نفكر ونقول يا ترى أنا مطلوب مني أعمل إيه ربنا. المسيح اتقابل مع أعمى في الطريق، والأعمى اتقابل معاه وصرخ وقال له يا ابن داود ارحمني، والمسيح جابه وسأله هذا السؤال وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ إيه اللي أنت مطلوب مني؟ أنت تحبني أعمل لك إيه؟ طريقة تفكير مختلفة تماما، وربما كانت مفاجأة لهذا الأعمى، وربما كانت مفاجأة لكل المشاهدين والمستمعين للموقف ده. تصور المسيح بيسأله تحب أعمل لك إيه؟ أنت اللي تقول مطلوب إيه من الناس؟ نفس الموقف ده حصل مع المسيح لما تقابل مع امرأة سامرية. المسيح يهودي والمرأة دي سامرية، وخلي بالك الأمر ده مهم لأنه اختلاف الخلفية والديانة مهمة جدا، لأنه المرأة بتفكر بالطريقة التقليدية بتاعت كل إنسان، المفروض أنا أعمل إيه ربنا وإيه الواجبات اللي عليا وإيه الواجبات اللي أنا لازم أؤديها ليه. ودخلت معها في حوار عقائدي وحوار ديني تقليدي بطريقة تفكير بعيدة تماما عن اللي ربنا بيقولها. لكن خلي بالك المسيح قال لها إيه في نص الحوار؟ قال لها إيه؟ قال لها لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لطلبت مني ماء حياة مجانا. لو تعرفي اللي قدامك ده مين كنت طلبت الحاجة، بدل ما تقعدي تدخلي في حوارات وتدخلي في كلمات وتدخلي في مفاهيم وصراعات وخلافات وخناقات وتقولي لي انت احنا بنسجد هنا لو عارفة مين اللي بيكلمك كنت طلبت مني ماء حياة مجانا. مش ماء تشربيها شوية وترميها تاني، مش ماء مرة تروحي ترتوي مرة ما ترتويش كل المرات، تطلبي مني ماء حياة مجانا.
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
0: عايزك تفكر في 4 حاجات المسيح عايز يديهم لك. أول حاجة، المسيح عايز يجي يغفر كل خطاياك. المسيح أول حاجة بيتقابل بيها معاك بيعرف كويس قوي إن أكتر حاجة تعباك وأكتر احتياج ليك هي الخطايا اللي تقيل على ظهرك اللي أنت مش قادر تستحملها، الخطايا اللي أنت شايل بيها شعورك الرهيب بالذنب اللي أنت طول الوقت شاعر إنك مش قادر تفتكر الحاجات اللي أنت عملتها. عشان كده المسيح لما تقابل مع مشلول مفلوج، مشلول 4 بيشلوه بينقلوه، أول حاجة قالها له مغفورة لك خطاياك. طب قومه الأول، قالك عارف مشكلته الأكبر الخطايا. أول حاجة المسيح عايز يعطيها ليك وإنت محتاج تطلبها منه بوضوح وتاخدها وتعيش بيها وتستمتع بيها هي غفران الخطايا، واللي أعطاها ليك المسيح بالمجان بموته الكفاري على الصليب من أجلك، إنه مات فداء عن خطاياك، مات بدلا عنك على الصليب، هو تحمل تمن وأجرت خطاياك وعقوباتك التي تستحقها ومات بدالك عشان يعطيك هذا الغفران. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي جاي يعطيها ليك المسيح بيقول أنا أعطيك قلب جديد، طبيعة جديدة. الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة خاطئة، الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة تميل إلى الشر، تميل إلى الإثم، تميل إلى الطمع، تميل إلى الشهوة، تميل إلى النجاسة، والطبيعة دي بتجرني وبتوقعني كل شوية في الخطيئة.

0: مش ممكن تعيش مع ربنا إلا لما يعطيك قلب جديد، إن يأتي بالروح القدس بروح الله ويدخل إلى قلبك ويعطيك أن تكون إنسان جديد. الكتاب المقدس بيتكلم عنها أن تولد من فوق. ناس كتير أو تقول التعبير ده نسمعها في الروايات وفي الكلام وفي الأفلام أنا نفسي أتولد من جديد، كأن الماضي ده ما حصلش، عايز أتولد من جديد وابتدي من جديد حياة نظيفة. ده اللي المسيح بيديهولك. دي الحاجة التانية، أن يعطيك قلب جديد. عايزه؟ طلبته؟ ما طلبتوش، عارف انت بترفض ايه؟ ترفض الامل الوحيد ليك ان حياتك دي تتغير وتعيش حياة مختلفة. الحاجة الثالثة، خلي بالك انا بتكلم على عطايا الله، هدايا ربنا المجانية. ثالث حاجة ربنا بيقول انا عايز اتبناك. تخيل واحد عايش في ملجأ، محروم من المحبة ومحروم من الأبوة ومن الأمومة ومحدش بيسأل فيه خالص، ودخل شخص غني صالح وراح وقال تعالى أنا عايز أتبناك. هتقول إيه؟ ليلة القدر، ده أجمل يوم في حياتك، ده اليوم اللي أنت بتنتظره، ده أجمل ما فيش. أو بعد ما عيشت اليتم وعيشت الحرمان وعيشت التعب والفقر، ويجي هذا الشخص اللي بنسمع عنه ويقول أنا أتبناك وياخدك معاه البيت. تخيل، هو ده الكلمات اللي بيقولها الكتاب المقدس، إن الله يريد أن يتبنى أولاده المحرومين منه، عايز يتبناك ويعتبرك ابنه ويعطيك اسمه ويعطيك مكانته ويعطيك كل ما عنده وتبقى ابنه من أول وجديد. تخيل الهدية الغالية دي، إنك تصير ابن الله، يبقى الله أبوك وتقول له أنت أبويا. تخيل هذه العطية الجميلة دي. ثالث حاجة، عايزها؟ طلبتها؟ أخدتها؟ ما خدتهاش، أنت عارف أنت بترفض إيه؟
1: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: رابع حاجة، الله عايز يعطيك حياة أبدية. ده أنا أكتر حاجة مخوفاني الموت، ده أنا أكتر حاجة مخوفاني اليوم اللي هقابل فيه ربنا وجه لوجه. ده أنا عارف إن أنا جهنم، ما فيش حل تاني. ما أنا يقول لك لا، لأني غفرت خطاياك أنا أعطيك حياة أبدية. الحياة الأبدية دي مش تبتدي لما تقابله، تبتدي النهاردة، تبتدي تبقى أنت عارف إن ليك حياة أبدية، إن حياتك دي لا تنتهي بالموت، إن هذا الموت ليس إلا انتقال من حالة إلى حالة أخرى. وربنا بيقول أنا أعطيك هذه الحياة الأبدية، وقال كده بوضوح شديد لا يقبل الشك. قال من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال كده لتلاميذه في بيت أبي منازل كثيرة، أنا آتي وأخذكم إلي. بيقول أنا أعددت لكم مكان وأجي أخذكم وتفضوا معايا إلى الأبد. أنا عايزك تفضل معايا إلى الأبد في الوقت، في الحياة الأبدية. تخيل دي الهدية الرابعة. تخيل الكلمات اللي قالها المسيح للسامرية هي نفس الكلمات اللي بيقولها لك وبيقولها لك النهاردة. لو تعلم عطايا الله لطلبت. ربما أنت ما كنتش عارف وعمرك ما عرفت هذه العطايا، وربما النهاردة أنت بتقول أنا مش قادر أصدق الكلام ده، ده كلام أجمل مما يصدق، يعني أجمل من أنه يبقى حقيقي، ده كلام في الأحلام. ربما أن الله لا يريد أن أصنع له شيء، يريد أن يعطيني. دي العلاقة الحقيقية اللي مع ربنا، مش أنك أنت اللي تدور عليه، هو اللي يدور عليك. مش أنك أنت اللي تصنع أمور لأجله، هو الذي يعطيك عطايا. هو مين اللي بيدي للتاني؟ الابن بيدي لأبوه ولا الأب اللي بيدي لابنه؟ هو أبوك، وجاي النهاردة يقولك أنا عايز أعطيك عطايا. اوعى النهاردة تنام من غير ما تكون تأكدت أن العطايا دي أنت أخذتها في حياتك. يريد أن يغفر الخطايا والماضي، يفتح صفحة جديدة، بداية جديدة بدون شعور بالذنب، يغفر كل الماضي، تصير إنسان جديد. الحاجة التانية يقولك أعطيك طبيعة جديدة، لأنه يأتي بروح ويسكن فيك. يقول أنا أسكن فيك، أسكن في داخلك طبيعة جديدة وقلب جديد، زي ما الكتاب المقدس بيسميها الخليقة الجديد، أنك تصير إنسان جديد. والحاجة التالتة اللي جاي يعطيها ليك أبوته، جاي يتبناك. والحاجة الرابعة اللي جاي يعطيها ليك حياة أبدية. عرفت عطايا ربنا؟

ينفعش يبقى فيها سوء فهم. لازم تبقى متأكد تماما، مش متأكد، اقرأ الكتاب المقدس، اقرأ المسيح كلماته وأعماله، هتجد أنه بيقول هذه الكلمات أنه كان يقول يصنع خيرا، مش يطالب الناس بالطاعة، مش يطالب الناس بالالتزام، ما كانش بيمشي يدور على الناس ويخبط فيهم يضربهم، أنت بتصليش، أنت ما بتعملش، أنت أبدا، كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. والنهاردة جاي يعمل كده معاك، جاي أعطى الناس عطايا. النهاردة أنا عايز أشجعك أنك تيجي قدام ربنا وتسمع كلمات الترنيمة الجميلة ديت اللي فيها ربنا عايز يكلمك ويدعوك إليه من جديد. أقول لك أنا عايز أفتح عينك النهاردة، أنا عايز أقول لك اللي عندي ليك قد إيه بحبك وقد إيه عطايا غنية جدا جدا. عشان كده تعال النهاردة قدام ربنا بكلمات الترنيمة دي، اسمعها ورنمها معانا، وبعد ما نرنمها هنصلي مع بعض ونتكلم معاه ونقول له يا رب تقدر تديني العطايا ديت، وما تقومش من قدام التلفزيون النهاردة، ما تقومش من قدام الشاشة النهاردة إلا وإنت واخد هذه العطايا الثمينة اللي تفرحك العمر كله.

تقدر تقول الكلمات ديت: لست أدري، ما كنتش عارف، كنتش عارف العطايا اللي انت عايز تعطيها ليا، ما كنتش عارف ان انت جاي ديك مليانة، مش جاي بطلبات، مش جاي بعصايا، لكن انت جاي بإيديك مليانة هدايا، نعم، عطايا، زي اللي اتكلمنا عنها في الحلقة ديت. لست أدري، ما كنتش عارف، بس النهاردة انت عرفت. عشان كده انا عايزك النهاردة تيجي تقول له: رب، انا بطلب هذه الأمور، انا عايز تكون انت أبويا، انا عايز تكون من هنا ورايح أيامي اللي جاية دي تشفيني من اليتم اللي أنا عشته، تشفيني من الوحدة اللي أنا الحياة واجهتها بنفسي بقوتي. أنا عايز النهاردة أبتدي تكون أنت أبويا، عايز تكون أنت اللي بتغفر خطاياي، تكون أنت اللي بتعيني كل يوم بالروح القدس، تكون أنت اللي بتاخدني لحد ما تقابل معاك إلى الحياة الأبدية. اوعى تمشي النهاردة بإيدك فاضية، اوعى تكون جيت مش عارف، بس النهاردة أنت عارف. رنم معانا الترنيمة دي تاني وقول له: معقولة تكون أنت أبويا؟ تكون انت ابويا اللي تمسك ايديا وتخلي بالك مني. رنم معانا الترنيمه دي وبعديها نصلي مع بعض ونقول له: يا رب، احنا بنطلب منك هذه الامور الغاليه، مش هنمشي الا ما ناخدها منك. وتاكد ان الله هيعطيك اكتر جدا مما تطلب او تفتكر.

تعال وصلي الكلمات ديت، تعال وصليها في قلبك. مهما كان مكانك، مهما كانت حالتك النهاردة، في أي بلد، في أي قرية، في أي جبل، في مكان بعيد تماما وتتخيل أن ربنا مش حاسس بيك، أيا كان هذا المكان، تقدر تفتح قلبك النهاردة وتطلب منه هذه العطايا. ومكان ما أنت هتقبل بحالتك كما أنت، تقبل هذه العطايا وتبقى عطايا ليك للأبد. خلي بالك، الله لما يعطي عطية، لما يعطي هبة، مش بيديها لك ويجرب، بيعطي هدية إلى الأبد. مش بيعمل زي البشر يدي حاجة ويجربك، يدي حاجة عشان ياخد حاجة منك قدامها، يعطيك بلا مقابل. عشان كده تعالى اطلب منه هذه الأمور، فكرك تاني انك عايز تطلب من ربنا كل ما عنده ليك. اوعى تمشي النهاردة وناقص حاجة، ليه؟ اطلب منه النهاردة، قل له يا رب اغفر كل الخطايا القديمة، اغفر الماضي بتاعي. قل له النهاردة يا رب انا عايز قلب جديد وطبيعة جديدة. قل له تعالى اسكن جوايا عشان اقدر امشي وراك، عشان اقدر امشي معاك. قول له النهاردة أنا عايزك تبقى أبويا، عايزك تتبناني النهاردة، وأنا ماشي في الدنيا دي ماسك في إيد أبويا، ماسك في إيده متشعلق فيه ومش خايف من حاجة، وجاي النهاردة أقول لك أنا مشتاق للحياة الأبدية معاك. صلي معايا الكلمات ديت. يا رب النهاردة نجيلك بكل خطايانا، ونجيلك بكل ماضينا وبكل أثمنا، ونطلب منك النهاردة يا رب أن تغفر كل الماضي، أنك تغسل الماضي القديم ده وتستره في محبتك وفي صليبك، تخبيه، تشيله وتستره في صليبك وفي محبتك. النهاردة يا رب أنا أدعوك أنك تدخل إلى قلبي وتغير قلبي إلى قلب جديد، قلب حسب قلبك. النهاردة يا رب أنا أطلب منك وأقبل وأفرح أنك تكون أبويا وتتبناني النهاردة، وأبقى عايش في الدنيا دي ابن لله. النهاردة أنا بشكرك على عطية الحياة الأبدية، وبقبل كل هداياك منك النهاردة. بشكرك على محبتك وعلى غفرانك وعلى عملك في قلبي وعلى أبوتك ليا، في اسم المسيح.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من سلسلة الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم، قالوا للمسيح خلي الناس دي تسكت، خلي الناس اللي بتهتف دي تسكت، زي ما العالم النهاردة بيحاول بكل قوته أنه يسكت المؤمنين ويسكت الكنائس ويخوف الناس، وروح العالم ابتدت تسود وترعب لا وتتكلم عن كده وما تتكلمش عن كده. لكن الرب يسوع كان بيرد على العالم زي ما احنا بنرد النهاردة، انه ان سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. النهاردة انا معاكم في مكان رائع جدا، ده الباقية من فيلادلفيا. فيلادلفيا زي ما هنشوف في سفر رؤيا صح 3، الكنيسة السادسة اللي بيبعت لها الرب يسوع رسالة، والرسالة دي بالمناسبة رائعة جدا، وكانت سبب تشجيع خاص ليا أنا شخصيا، لأنه زي ما هنشوف النهاردة هو بيكلم كنيسة ما وجه لهاش عيب. يعني في كل كنيسة يقول له عندي عليك عندي عليك عندي عليك، في فليبي في فيلادلفيا ما قالوش عندي عليك، ما قالوش اللوم ده، لا بالعكس، الكنيسة دي الكنيسة الوحيدة اللي الرب يسوع مدحها أكتر من مرة على حاجات رائعة فيها. كنيسة فيلادلفيا من الكنائس المميزة جدا، اللي أنا حابب قوي إن أنا أشجع كل مؤمن وكل مؤمنة وكل كنيسة بتجاهد إنها تعلم التعليم الصحيح، وبتجاهد إنها تعلم كلمة ربنا، لأنه بيقول له أنت عندك قوة يسيرة، وكأنه بيقول له خد بالك، أنا ملاحظ إن أنت ما عندكش إمكانيات كبيرة قوي، ما عندكش مثلا مبنى ضخم، ما عندكش كواير كبير قوي، ما عندكش ساوند سيستم بألفات، ما عندكش حاجات كتير قوي، عندك قوة يسيرة، بس عشان القوة يسيرة دي وأنت مخلص قوي فيها، أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا. الرسالة دي مشجعة جدا لكل أسيس ولكل خادم ولكل مؤمن بيجاهد بحسب الإمكانيات اللي عنده. وساعات إبليس يجي يحبطك ويقولك أنت إمكانياتك ضعيفة، أنت ما عندكش كتير، هتعمل إيه ولا إيه ولا إيه. الرب النهاردة بيمتدح كنيسة فيلادلفيا، أنه بالرغم أن القوة اللي عندها قوة صغيرة أو قوة يسيرة في الإمكانيات والماديات والحاجات دي كلها، لكن الرب بيعمل معاها عمل كبير. زي ما قلت لحضراتكم، إحنا الهدف من السلسلة دي كلها أنه أنا كان ربنا عمال يكلمني، كل ما بسمع ناس بتنتقد الوحي وبتنتقد كلمة ربنا وبتشكك أنه الكلام ده حقيقي، وزي ما قلت

حضراتكم كذا حد مرة يا حد يقول لي يا هشام بقى في ذمتك في القرن 21 انت لسه مصدق انه الحوت بلع يونان؟ وانا زي ما قلت لكم برد عليه بقول له لو الكتاب المقدس قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، مش لان انا عبيط او مش لان انا اهبل او مش لان انا يعني قدراتي ضعيفة، ابدا ابدا، لان انا مصدق كلمة ربنا، انا مصدق قدرة الله الغير عادية في الخلق وفي الحماية وفي الرعاية وفي انه بيصنع معجزات. فلما الكتاب المقدس يكلمنا عن نوح وفلك نوح والريمبو اللي هم النهاردة خدوخ المجموعة وحولوا أعظم علامة في المسيحية أو في الإيمان حولوها لحاجة تانية، استيل إبليس بيحاول يسرق من الكنيسة ومن المؤمنين كل حاجة. إبليس بيحاول يسرق فرحك ويسرق سلامك ويسرق ولادك ويسرق عيلتك. النهاردة بالأفكار الكتيرة اللي عمالة تنتشر وبالتعليم الكتيرة اللي تنتشر، ولو انتوا فاكرين لما كنت بكلمكم عن ساردوس لما بيقول له عندي عليك انك بتسايب المرأة إيزابل التي تقول انها نبية. المصيبة النهاردة بقت في التعليم اللي بيخرج من الناس من كلمة الله الحية والفعالة، وبقينا بنعلم فلسفات الناس وبنعلم أفكار الناس وبنعلم حاجات كثيرة. النهاردة هدف السلسلة دي ان احنا نرجع مرة تانية نصدق كلمة الله، وانه مهما إبليس بيشكك ومهما الناس بتشكك فالحجارة تتكلم. الحجارة اللي واقفة دي من 2000 سنة بتشهد انه كانت في هنا كنيسة اسمها فيلادلفيا، وكنيسة الرب كان بيكلمها، وكنيسة الوحي كان بيكلمها، وبالتالي الله بيكلمك وبيكلمني النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض الرسالة لفليبي ونشوف ربنا لفيلادلفيا وشوف ربنا بيقول لها ايه. بيقول له واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا اللي احنا موجودين فيها. احنا شايفين العمارات محيطة بنا من كل اتجاه. الكنيسة جزء من المجتمع لكنه جزء مميز، عشان كده بقول الكنيسة التي في فيلادلفيا، مش الكنيسة عايمة والكنيسة النهاردة بقت مختلطة بالعالم والعالم جوه الكنيسة والكنيسة جوه العالم. لا، الكنيسة موجودة في العالم لكنها كنيسة مميزة وواضحة المعالم. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. هنا الله بيقدم نفسه على أنه القدوس الحق. وخليني أقف معاكم ثواني عند الصفتين دول عن الله. القدوس، الله قدوس، إله القداسة، الله قدوس، عيناه أطهر من أنطار الشر، الله قدوس. والله بيطالب ولاده لما بيقول أنا القدوس فبيقول كونوا قديسين. إحنا دايما ارتبط في ذهننا في الشرق الأوسط أن القديسين هم اللي ماتوا وهو اللي رحلوا وهم اللي مش موجودين واحنا عايزين نبقى زيهم، لكن الرب النهارده بيقول كونوا قديسين. ده امر الهي، ده امر كتابي، بيقول كونوا قديسين. بيقول يا هشام انت عايش في مجتمع في امريكا مليان شرور ومليان حاجه وعندك تقدر تقول ما العالم كله بيعمل كده، لكن انا عايزك تعيش قداسه. كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماء هو قدوس. عايش في مصر، عايش في سوريا، في لبنان، في الميدل ايست، في الشرق الاوسط، في في في كندا، في اسيا، في افريقيا، في اي مكان، الموضوع مش مرتبط انت عايش فين، الموضوع مرتبط انت مدرك الله هو ايه. فالله هو القدوس، الله هو القدوس. والله علشان يتعامل معايا الله بيطلب مني ان انا قلبي وحياتي وفكري وعقلي وجسدي وخدمتي تكون خدمة مقدسة وجسد مقدس وقلب مقدس عشان أقدر أتعامل مع القدوس. هو القدوس وإحنا قديسين في المسيح. يعني خدوا بالكم كلمة قديس ما جاتش لوحدها أبدا، بالمفرد إحنا قديسين في المسيح. الكنيسة الحقيقية، الكنيسة المغسولة بدم المسيح، كنيسة قديسين، كنيسة أبكار، كنيسة مبررة بدم المسيح. فأوعى النهاردة تفكر إنه القديس هم بس اللي ماتوا وإحنا بنصارع عشان نبقى زيهم قديسين. لما نموت أنت مش محتاج حد لما تموت يقول عليك قديس، أنت قديس في المسيح، بس ده يتطلب منك إنك تسلك وتعيش حياة القداسة. ليه؟ لأن الله قدوس، لأن هو القدوس. بعدين بيقدم نفسه على أنه الحق، على أنه الحق. والنهاردة الناس تايهة، هو الحق فين؟ هو الدين ده الحق؟ ولا الفلسفة دي الحق؟ ولا اللي ما فيش دين هو الحق؟ إيه هو الحق؟ الناس بتدور على الحق والناس بتبحث عن الحق وبتبحث في كتب عن الحق،

لكن في المسيحيه بنقدر نفهم حاجه مهمه قوي، ان الحق في المسيحيه مش في كلمه، والحق في المسيحيه مش في شريعه، والحق في المسيحيه مش في قانون، الحق في المسيحيه شخص. فالمسيحيه لم تاتي لتقدم شريعه ولا تقدم قوانين ولا تقدم طرق معيشه، المسيحيه جاءت لتقدم مخلص هو الحق. يسوع قال كده، انا هو الطريق والحق. عشان تعرف الحق لازم تعرف يسوع، عشان عينيك تنفتح عن الحق ما قدامكش غير انك تعرف يسوع، لان هو الوحيد اللي قال انا هو الحق. فالنهارده انا بوجه رساله لكل شخص تايه، ولكل شخص بيدور، وكل شخص عمال يقول انا ببحث، انا بفتش، هو هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، هو انا فين بالظبط؟ انا بقدم لك النهارده الحق، الحق موجود في يسوع المسيح، انا هو الطريق. اللي بيدور على الطريق، اللي مش عارف، اللي فاكر ان زي ما المثل زمان كل الطرق تؤدي، لا مش كل الطرق تؤدي، لا ابدا. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان كل الطرق تؤدي، لا طبعا، في طريق واحد بس، هو طريق واحد اللي هو قدر يربط ما بين الارض والسماء، هو اللي نزل من السماء اخذا صوره عبد وصلب وصعد للسماء فصنع هذا الطريق. فعشان كده لو انت بتدور على الطريق، لو انت بتفتشي على الطريق وانت عمال تقول انا بدرس وببحث على طريق، لا انا عايز اريحك النهارده، الطريق هو شخص، والحق هو شخص، والحياه هو شخص. هو الوحيد اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياه. ولما تعرف الحق، لما تعرفي الحق، الحق يحرر. هو كده الرب يسوع قال وتعرفون الحق والحق يحرركم، the truth set you free. لما تعرف الحق، الحق يحررك، لأنك لما تعرف أن أنت في المسيح محبوب، لما تعرف أن أنت في المسيح مخلص، لما تعرف أن أنت في المسيح ضامن السماء، لما تعرف أن أنت في المسيح ليك إمكانيات وليك مواهب وليك نصرة وليك، كل ما تعرف الحق اللي ليك، كل ما تقدر الحق ده يطلقك حر. عشان كده الرب يسوع بيقدم نفسه لفيلادلفيا، قال لهم القدوس الحق، القدوس الحق. وكمان بيقول لكنيسة فيلادلفيا وبيقولك النهاردة، هو الوحيد الذي يستطيع أن يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. وده أروع حاجة في الله بيتعامل فيها مع ولاده. إحنا أحيان كتير بنبقى شايفين حاجة أنها صح وربنا يمنحها عننا وما يدهناش، وساعات كتيرة حاجات ما بتبقاش باينة قدام عينينا وربنا يفتحها. هو بيقول كده، أنا دي ميزة عندي، أنا أفتح ولا أحد يغلق. يعني لو الرب أمر لا تستطيع قوة في الدنيا، يوم ما يفتح الرب قدامك باب، يوم ما يفتح الرب قدامك باب، كل قوات العالم كله، كل إمكانيات العالم، كل سلطات العالم لو اتحدت لا تستطيع أن تغلق باب الله فتحه. وبالتالي لما الله يغلق باب، كل سلطات العالم وكل قوات العالم وكل سلاطين العالم لا تستطيع أن تفتح باب الرب أغلقه. عشان كده داود في مزمور 23 لما بيقول إنما خير ورحمة يتبعانني، أنا دايما بفسرها أنه الخير هو اللي ربنا بيديهولك، والرحمة هي اللي ربنا بيمنعه عنك. أنت بترغم أن أنت بتبقى فاكر أن أنا لو خدت الوظيفة دي، أو لو عملت كذا، أو لو هاجرت، أو هي دي، وساعات تقول أنا مش فاهم ليه ربنا منحها. عايزك تتأكد النهاردة من الحقيقة دي، أن ربنا اللي بيعطيهولك ده خير، واللي بيمنعه عنك ده رحمة. إنما خير ورحمة يمشي ورايا. هما خد بالك، مش انت اللي بتمشي وراهم، مش انت اللي بتجري. ناس كتير بتقولي انا بهاجر بدور على خير لاولادي، بدور على مجتمع فيه رحمه. عايز اقول لك المؤمن الحقيقي هو اللي الخير والرحمه بيجري وراه، مش هو اللي بيجري وراهم. عشان كده الرب النهارده بيقول لكنيسه فيلادلفيا، يقولون خدوا بالكم، انا الذي يفتح. عايزك تصدق النهارده انه حياتك ومستقبلك مضمونه في ايد اله حي قادر على كل شيء، يفتح ولا احد يغلق. النهاردة افرح بالرب، قول يا رب الباب اللي هتفتحه قدامي أنا هاخده، لأنه محدش في الدنيا يقدر يقفله، ولو قفلت الباب أنا هقبل بيه، لأنه أنت شايف أن ده لخيري. بعد كده في عدد 8 بيقول أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. بص بقى الروعة، بالرغم أنه هو لما قدم نفسه قال أنا بفتح ولا أحد يغلق وأغلق ولا أحد يفتح، لكن لما بيكلم المؤمنين بتوع فيلادلفيا النهاردة وبيكلمني وبيكلمك بيقولك بس أنت بقى حالة خاصة. إيه يا رب الحالة الخاصة دي؟ أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا. النهاردة لما يجي الشيطان يقولك الدنيا مسدودة في وشك، أنت مش عارف هتعمل إيه، الدنيا كلها غمقة، الدنيا كلها سواد، الدنيا كلها مش عارف إيه، قول له ولو أنت كذاب. الرب النهاردة أبويا السماوي بيقول لي قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. قد تكون مش شايفه في البداية، خد بالك الله بيعلن
دايما خطته تدريجيا، الله ما بيديش الخطة مرة واحدة، الله

يعلن لنا الخطه تدريجيا. فخد بالك اللي انا عايزك وانت ماشي بالايمان وانت بتسلكي بالايمان، صدقي ان الرب جعل امامك بابا مفتوحا، فانا ماشي وقدامي باب مفتوح. هيجي ابليس يقول لك لا وازاي ومش معقول والامكانيات، وهنا هو بيشرح الكلام ده بيقول انا جعلت بابك امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوه يسيره. انا عارف ان قوتك يسيره ضعيفه، انا عارف ان امكانياتك ضعيفه. انا الكلام ده شجعني جدا كاسيس، حسيت ان انا ساعات كتير ببقى نفسي عندي تبقى عندي كنيسه وضخمه والات ودخل عالي والعطاء يبقى قوي واجيب امكانيات احلى ساوند سيستم واحلى مش عارف ايه، والرب يقول لك مش هو ده. الباب المفتوح محطوط قدام. طبعا ربنا يبارك الكنائس اللي عندها الامكانيات الكبيره دي بدل تستخدمها، ربنا يبارك كل الكنائس. اللي انا بقوله ان هو ادى ميزه هنا، بركه خاصه، بيقول للكنيسه دي انا عارف ان امكانياتك قليله، أنا عارف إن الإمكانيات اللي عندك مش قوية، عشان كده لأن إمكانياتك أنت يسيرة هنا أنا هدخل بكل قوتي وجعلت أمامك بابا مفتوحا. عايز يقولك اوعى تعتمد على قوتك، اوعى تعتمد على شطارتك ولا على حكمتك وعلى دراساتك وخبرتك، لأن لك قوة يسيرة، لأن قوتي في الضعف تكمل. هو ده، ان انا لما باجي قدام ربنا بضعفي ولاجي قدام ربنا بقول له رب انا عايز اخدمك، انا عايز اعيش لك، انا عايز الكنيسة اللي أنا برعاها تعيش لك، أنا عايز الشعب اللي أنت اديتهوني يعيش لك، أنا قوتي ضعيفة. ربنا يقول لي بس بدل اعترفت أن قوتك ضعيفة وليك قوة يسيرة، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. بس كان في شرط في الكنيسة دي، بيقولوا لأنك قد حفظت. لو أنت متابع معايا في رؤية 3، قد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. بصوا بقى يا جماعة، يعني بصراحة الكلمة دي بتخجلني وبتخجل كل أي واحد مؤمن بيسمعني النهاردة من الكنائس أو من القادة. حاجتين تميز أي كنيسة عايشة ربنا، حفظ الكلمة، حفظ المكتوب، حافظة كلمة الله اللي هو بيقول عنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ما بتشكش في كلمة الله، ما بتشكش في وعود الله، ما بتشكش في إعلانات الله اللي في الكتاب المقدس. حفظت كلمتي، وكمان أنت زي ما بيقول هنا لأنك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. بصوا بقى، الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة المستندة على كلمة الله ولا تنكر اسمه مهما كان قدام الناس. ساعات نبقى في أماكن ونقول إيه؟ يعني بلاش نقول يسوع لألا نزعل حد، بلاش نقول عشان بس نحس إن إحنا كلنا واحد ونحس. خد بالك كل ده حيل من إبليس عشان يضعف الكنيسة، وده بيقفل قدامك الباب المفتوح. الباب المفتوح ربنا بيديه للكنيسة اللي عارفة إن قوتها ضعيفة، بس عاملة بتعمل حاجتين، بتحفظ الكلمة ولا تنكر اسم يسوع، لأنه أعظم اسم في الوجود. أنا مش عارف إزاي إحنا كمؤمنين لغاية النهاردة مش قادرين نصدق إن إحنا عندنا أعظم اسم في الوجود، الاسم الوحيد اللي بيخلص. هات لي اسم تاني ممكن يخلصك، ما فيش. تقول لي فلان ولا فلان، بيعلمك لكن لا يخلصك. يقول لنا ليس أحد بغيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر. خد بالك، اسمعوا كلامك ده، كلام الكتاب. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الاسم الوحيد اللي يخلصك ويضمن حياتك الأبدية ويدخلك السماء هو اسم يسوع. عشان كده بيقول يا كنيسة اوعى تنكري اسمي، يا مؤمن اوعى تنكر اسمي، يا مؤمنة اوعى تخافي انك تقولي أنا تبع يسوع، أنا بمشي ورا يسوع، أنا بحب يسوع، أنا مسلمة حياتي ليسوع. قول يسوع، لأنه هو الاسم اللي بيخلص، هو الاسم اللي بيحرر. فاكرين لما اللي كانت بتجري ورا بولس بأرواح شريرة وقال لها باسم يسوع. الاسم الوحيد اللي يطرد الشياطين من قدامك هو اسم يسوع. هو الاسم الوحيد اللي مهما إبليس حربك وهجمك تقدر تقف قدام إبليس وتقول له باسم يسوع اخرس، باسم يسوع ابكم، باسم يسوع اخرج. الاسم الوحيد الذي يحررك من أي سلطان في الخطية ومن أي روح شريرة هو اسم يسوع. يا جماعة اسم يسوع، أنا مش عارف إزاي كنايس مش قادرة تفهم. أنا يعني قلبي عايز يطلع مني كده، عايز يخش في كل كاميرا وفي كل تلفزيون وفي كل كمبيوتر يقول للناس صدق إن عندك إله اسمه عظيم، اسمه بس
اسمه بس بيعمل معجزات. لما بطرس طلع عند الهيكل ووقف الرجل يستعطي وقال له اديني، وبولس بطرس بص له كده قال له ليس لي فضه ولا ذهب. يمكن كنيستك فقيره، يمكن انت كمؤمن فقير ما عندكش امكانيات، بس انت اغنى واحد في العالم لان

عندك الاسم اللي يقدر يحل أي مشكلة، عندك اسم يستطيع أن يحل ويشفي ويحرر ويطهر ويقدس. فبطرس وقف قال له ليس لي فضة ولا ذهب، ده تقدر تاخدهم من الهيئات الاجتماعية، تقدر تاخدهم من الشؤون الاجتماعية، تقدر تاخدهم من اجتماعات إخوة الرب، أي حاجة. الحاجات دي كلها حلوة قوي. أنا بقى عندي اللي محدش من دول يقدر يدهولك. عندك إيه يا بطرس؟ قال له باسم يسوع قم وامشي، فقام في الحال. الكنيسة الحقيقية، الكنيسة القوية.

قوي هو المؤمن الذي يحفظ الكلمة ولا ينكر اسم يسوع. مهما تحطيت، مهما تحطيت في مكان، مهما تحطيت في ضغوط، انكر الاسم ده، انكر الاسم ده. لما التلاميذ اتقبض عليهم وضربوهم، يقول الكتاب أوصوهما ألا ينطق بهذا الاسم. يعني تخيلوا الحاجة الوحيدة اللي كانت رعبة اليهود والسلطة في الوقت ده هو اسم يسوع، هو اسم يسوع. بيقول لهم لا تنطق بهذا الاسم. واحنا عندنا في امريكا دلوقتي بيقول لك ما فيش داعي تقول ميري كريسماس، ما فيش داعي تجيب اسم سيره المسيح، زين البيت، حط زينه، اشتري هدايا، حط الشجره، اعمل كل حاجه، بس قول هابي هولي دايز. هو انت لازم تقول ميري كريسماس؟ لازم تجيب اسم الكرايست في الموضوع؟ ايوه، العالم بيخاف من اسم يسوع، ابليس بيترعب من اسم يسوع. عشان كده الميزه اللي برغم ان كنيسه فيلادلفيا كانت لها قوه يسيره، لكن كانت مستنده على عمودين في منتهى الاهميه. حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. طب يا رب النتيجه بقى ايه؟ طب انا مرعوب، يعني هواجه العالم ده ازاي؟ يقول له عشان كده انا دا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون، انا دا أسيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك. هاللويا هاللويا. شوفوا مجد الرب بيقول لك أنت لو عملت الحاجتين دول، لو عملت الحاجتين دول، لو أنت عملت الحاجتين دول، أنا هخلي قوة مجمع الشيطان، مجمع الشياطين كلها لما تجتمع كده وتعمل مجلس حرب ضدك، هخلي الشياطين دي تيجي وتجدي عند رجليك. يا رب الكلام ده معقول؟ أيوة معقول. بيقول وهم غلبوه بإيه؟ وهم غلبوه بإيه؟ بكلمة شهادتهم، بكلمة شهادتهم، بالكلمة وشهادتهم. حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، وهم غلبوه بكلمة شهادتهم بكلمة شهادتهم. أنا عايز أشجعك النهاردة، ارجع اتمسك بالمكتوب، ارجع اتمسك باسم يسوع، ارجعي اتمسكي باسم يسوع. لما يكون عندك حد مريض، لما يكون عندك حد بيمر بـ بـ بـ بـ بأرواح، لما يكون حد عندك، استخدم اسم يسوع. صدق إن اسم يسوع لو أنت قلته بإيمان يقدر يعمل معجزات. هو ده اللي قاله لكنيسة فيلادلفيا، انك حفظت كلماتي وانك لم تنكر اسمي. ومش بس انا هخلي الشيطان، مجمع الشيطان يجي يسجد قدامك، قال لك ساحفظك من ساعة التجربة. الله لا يجرب احد بالشرور، لكن ابليس بيوجه كل اسلحته عشان يجربني كمؤمن، كاب، كزوج، كاسيس، كخادم. ابليس يعني موجه كل شباكه انه يوقعك، وانه التجربه توقع بيك. بس ربنا النهارده بيوعدك، بيقول لك ايه؟ انا هحفظك وقت التجربه. يعني ايه هحفظك وقت التجربه؟ ببساطه يجي نبوخذ نصر يرمي الفتيه الثلاثه في وسط الأتون، تجربة مرة. ده لدرجة إن اللي رموا الفتية في قلب الأتون اتحرقوا. طب أنا هعمل إيه؟ يقول لك كده وكان معهم الرابع الشبيه من ابن الآلهة. دي كلمة أحفظك وقت التجربة. العالم بيجربك، والعالم عايز يوقعك ويضعف إيمانك ويشككك ويعمل ده كله. خد بالك إن دي اللحظات اللي ربنا يحضنك فيها ويحميك فيها. يجي الملك يرمي دانيال في جب الأسود. الأسود المجعانة، أسود تعبانة، أسودها يعني اللي يترمي من فوق هيلحقوا يبلعوه، والله يحفظ دانيال وينام على الأسود. هو ده الرب. عشان كده بيقول لكنيسة فيلادلفيا، قال له أنا هحفظك وقت التجربة، وقت ما تكون في تجربة على العالم كله، وقت ما يكون في تجارب صعبة إبليس بيرميها عليك وبيحوطك بيها، ده وعد الرب ليك إنه زي ما جعل أمامك بابا مفتوحا هيحفظك وقت التجربة. اوعى تخاف، اوعي تخافي تقولي ده انا التجربة صعبة قوي، ده التجربة يا ما مرينا بحاجات. لولا نعمة ربنا، لولا سند الظهر الروح القدس اللي بيسندنا ما كانتش عدت. هو ده اللي انا بحفظك وقت التجربة. في عدد 11 بيختم يقول ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ احد اكليلك، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى الخارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. مرة تانية الرسالة دي مش مننا هشام، ولا من أن أنا عايز أفرجك بس على أثار وأقولك الحجارة تتكلم. أنا جاي أقولك النهاردة كلام الروح القدس بيوجهه ليك. الرب جعل أمامك باب مفتوح، الرب هو القدوس الحق، اتمسك بيه، اتمسكي بيه. الرب النهارده بيقول لك انا مش بس
هاجعل أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، أنا كمان هحفظ

حظك وقت التجربة. بس من يغلب هنا بيتكلم على اللي يغلب، اللي هيصدق الكلام ده، اللي هيعيش الكلام ده، اللي هيصلي دلوقتي بعد الحلقة دي اركع وصلي وقول يا رب أنا بصدق، أعن ضعف إيماني، خليني أتمسك بيك وأثق فيك يا رب، وأصدق إنه إنه إن اللي بيقوله إبليس ده كذب، إن اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، لكن الله قادر إنه يعمل عمل تاني، الله قادر إنه يجعل أمامك بابا مفتوحا. من يغلب الله يخليك عمود، الله يخليك عمود، الله هيبني عليك كنيسته، الله هيبني عليك كراسته، الله هيبني عليك وصول الملكوت للناس. بس المهم إن من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الرب النهاردة بيكلمك وبيكلم كنيستك وبيكلم بيتك وبيكلم عيلتك وبيقول لك أنا عايزك تغلب في أورشليم جديدة، في أورشليم جديدة غير الأورشليم الأرضية، في أورشليم سماوية، وأنا وأنت وأنت وكل من آمن باسم يسوع واتكتب اسمه في سفر الحياة وحافظ الكلمة ولم ينكر اسمه هيكون لي نصيب معاه في أورشليم الجديدة. ربنا يباركك ويباركك، وأنا بشجعك أنك تتصل بينا أو تكتب لنا، أحب أوي أسمع منك لو عندك أي سؤال، والرب يديك نعمة أنك تعيش وتبقى فرحان لأن الرب جعل أمامك بابا مفتوحا. ونتقابل مع كنيسة تانية في برنامج الحجارة تتكلم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون

الجوازة اللي ما جاتش، أو الجوازة اللي ما كملتش، الطفل اللي لسه ما جاش، أو الولد اللي شد وبعد، الضيقة المادية أو قلة الفلوس، المرض الجسدي وحاجات كتير. بنشوف حنا في الكتاب المقدس حياتها ما كانتش ماشية بالطريقة اللي هي كان ممكن تتصورها. ما نعرفش عنها أي حاجة غير في 3 أعداد، إن هي كانت أرملة بعد 7 سنين جواز وفضلت في الهيكل بتصلي وتصوم وتعبد. حد تاني مكانها بعد اللي حصل لها كان ممكن الحياة تقف، وكان ممكن ما تكملش حياتها، وكان ممكن تحس إنه خلاص الدنيا وقفت. عادة بيبقى عندنا خطة لحياتنا، أو بنفكر إحنا نفسنا في إيه في الحياة، ولما ما بيحصلش ناس كتير بتقول خلاص كده الحياة وقفت وانتهت، بس في ناس تانية بتقرر إن هي تعيش وتكمل. هل عندنا خطة ولما الخطة دي بتفشل أو ما بتكملش بنقدر إن إحنا نعيش في خطة تانية بلان بي، ولا بنرفض البلان بي دي ونبقى عايزين نعيش بلان إيه اللي إحنا اخترناها؟ بس حنا بتورينا إنه الخطة البديلة أو بلان بي بتاعتها ما كانتش اختيارها الأول في الحياة، لأن هي اتجوزت علشان تخلف وعلشان تعمل أسرة، بس مش هو ده اللي حصل. لكن بتورينا إن الخطة البديلة دي قدرت بيها إن هي تلاقي المعنى والغرض لحياتها. حنا قضت أيامها في الهيكل بالصوم والصلاة والعبادة، وخدمت بأمانة جديدة، وده خلاها اتحطت في إن هي تقدر تقابل الطفل يسوع وهو داخل الهيكل. وباقي أيام حياتها فضلت تتكلم عنه وتشهد عن المسيح اللي جاي يخلص العالم. اتحولت من زوجة لأرملة لشاهدة أو كارزة. البنات في الدنيا دي نوعين، أو البني آدم نوعين، يا إما حط بلان والخطة بتاعت حياته دي مشيت، ولو أنت من البنات دي مجدي ربنا واشكري. لكن لو أنت من البنات التانية اللي كانت حاطة خطة والخطة دي ما كملتش، أنت مش لوحدك، الله معاكي، شايفك، عارفك، حاسس بيكي، ولسه عنده خطة ليكي حتى لو بلان ايه والخطة الأساسية بتاعتك فشلت. احنا بنعبد إله بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، وأفكاره لينا إنه يدينا ملء الحياة وحياة أفضل، حتى لو مش هي دي الخطة اللي انت اخترتيها في حياتك الأول. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا.

ليه بعض الشخصيات التاريخية مثلت لينا بحياتهم واختياراتهم وتمسكهم بربنا إننا نقدر نشوف آمالنا وأحلامنا تتحقق مهما كان شكلها مستحيل لبني البشر. أبرز شخص حكلنا عنه الكتاب المقدس كمثال لكده هو إبراهيم المكتوب عنه في سفر التكوين. إبراهيم أبو الإيمان لأغلبية الناس اللي عايشين على الأرض النهاردة. إبراهيم كان أول مهاجر يذكر في الكتاب المقدس. تربى في مدينة أور عاصمة المملكة الكلدانية اللي هي جغرافيا حاليا في العراق. كانت أور مدينة غنية حسب علماء الآثار، فيها بيوت وجناين وأماكن عامة جميلة، ولكنها كانت مدينة وثنية فيها عبادات وثنية شريرة. إبراهيم واللي اسمه في بداية القصة كان أبرام عاش هو نفسه في ثقافة وعقيدة أور الكلدانيين إلى أن ظهر ليه الرب شخصيا، وبعدها أصبح أبرام عابد للإله الحقيقي الوحيد. حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ربنا ظهر لأبرام وقال له اترك بيتك وعشيرتك وهاجر لمكان أنا هوريه لك. أبرام كان عنده 75 سنة لما ربنا دعاه. الرب قال له أنا أتعهد أني أدي لك أرض وذرية. أبرام ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، لكنه وضع ثقته في ربنا. في الزمن ده التمسك بالعشيرة والبيت كان هو مصدر الأمان والمكانة الاجتماعية. ربنا طلب من أبرام أنه يسيب الاثنين ويعتمد كليا عليه. الكتاب المقدس بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا، يعني لاحقا، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. بعد عدة سنين ربنا أكد الوعد لأبرام وقال له ارفع عينيك وانظر للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. في أرض الغربة أبرام نجح جدا واختنى، ولكن 10 سنين عدوا من غير ما هو وزوجته ساراي ينجبوا أي أطفال. وهو عنده 85 سنة ربنا ظهر له في رؤية. سأل أبرام الرب هو فين النسل اللي وعدتني بيه؟ ربنا أكد له نفس الوعد وقال له أنا ملتزم بكلمتي ليك، وكمان هوري لك مستقبل الشعب اللي هيخرج منك. عدت 14 سنة أخرى لما أبرام كان عمره 99 سنة وساراي عمرها 90 سنة، الرب تراءى لأبرام مرة أخرى وقال له أنا بجدد وعدي ليك ما تيأسش، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ملكا أبديا. ما كانش فيه أي سبب موضوعي، ما

مفيش اي شيء منطقي يخلي ابرام يكون عنده امل ان هو وزوجته هينجبوا طفل مع بعض. السبب الوحيد كان ان ربنا ادى كلمته. الرب وقتها وهو عنده 99 سنة قال له السنة الجاية في نفس الوقت هيكون ابنك في حضنك وهتسميه إسحاق، وأنا اليوم هغير اسمك من أبرام لإبراهيم واللي معناه أب لجماهير غفيرة، وهغير اسم ساراي زوجتك لسارة لأن شعوب منها يكونون. 25 سنة مصدق ومآمن وهو بيشوف جسده وجسد سارة زوجته بيعجز ويموت، لكن الكتاب بيقول لنا الكلمات دي عنه. قال إن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. يعني وكل شيء حواليه بيقول مفيش رجاء مفيش أمل، هو احتفظ بالأمل، ما عملش اعتبار لجسده صاحب 100 سنة ولا لجسد سارة، لأنه صدق ربنا وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ربنا أسس العهد مع إبراهيم وهو عنده 75 سنة، وأكد العهد وهو عنده 85 سنة، وجدد العهد وإبراهيم عنده 99 سنة، وفعلا جاب الولد. ولكن بعد مرور سنين من ولادة إسحاق، وبعض الباحثين والمؤرخين قالوا أن يمكن كان بعدها بأكثر من 30 سنة، ربنا اختار أن يؤكد العهد مرة أخيرة بأنه يمتحن إيمان إبراهيم. الرب أمر إبراهيم أن ياخد ابنه إسحاق ابن الوعد حبيبه ويروح لأرض مورية ويقدمه هناك لربنا كذبيحة محرقة. إبراهيم كان يمكن وقتها فوق 130 سنة. أخذ إسحاق وصعد الجبل اللي شاور عليه الرب. إسحاق حمل الحطب وإبراهيم حمل النار والسكين. إسحاق سأل أبوه هو فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه محرقة للرب؟ إبراهيم رد عليه وقال له ربنا مسؤول عن الخروف. وصلوا المكان ورتب إبراهيم وإسحاق الحطب مع بعض، وبعدها أخذ إبراهيم ابنه وربطه على المذبح ومد إيده ورفع السكين عشان يقتل ابنه ذبيحة. هنا ربنا تدخل ونادى على إبراهيم وأوقفه وقال أنا دلوقتي عرفت أنك تخافني ولا تمسك ابنك وحيدك عني. الرب مد إبراهيم بكبش للمحرقة وجدد عهده معاه ومع نسله للمرة الأخيرة. إزاي أقدم إبراهيم على الفعل ده؟ إزاي كان هيموت ابنه؟ الكتاب بيقول إن السبب الوحيد هو إنه صدق ربنا وصدق كلمته. صدقه لما قال إن نسلك من خلال الولد ده إسحاق هيملى الأرض. قال في نفسه إنه حتى لو ابني مات ربنا هيحييه من الأموات علشان الوعد يكمل، بالرغم إني عمري ما شفت أو سمعت عن حد قام من الموت قبل كده. ده كان مقدار تصديق إبراهيم لشخص الله وكلمته. هي دي صورة البني آدم اللي مليان بالأمل والرجاء في ربنا. في 3 أماكن في الكتاب المقدس بنقرأ إن إبراهيم كان صديق الله أو خليل الله. في مرة منهم الصفة دي جت على لسان الرب نفسه لما قال عنه إبراهيم خليلي. ولما ظهر الرب للناس بعد كده زي إسحاق ويعقوب وموسى قال لهم أنا إله إبراهيم. رجال الإيمان زي إبراهيم بيقول لنا الكتاب المقدس عنهم لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. على مدار السنين وعلى أجيال مختلفة الرب حقق كل وعوده لإبراهيم، في منها وعود إبراهيم مات قبل ما يشوفها بتتحقق قدامه، لكن أمله في إنها كلها تتحقق ما تهزش بالمرة. عشان كده كان مستعد يطيع حتى المنتهى في كل خطوة من حياته. إبراهيم عاش والأمل مالي قلبه، رحل من أور لحاران لشكن لبيت إيل لمصر للخليل لدان لأورشليم لجرار وبئر سبع، وفي كلها عاش في خيام وتحرك حسب ما ربنا أرشده. في كل خطوة صدق وآمن أن ربنا هيوفي بالوعدين الأرض والنسل، وبكده ترك لنا إحنا أولاده مثال للحياة الغنية بالرجاء والأمل.

عملت الدور اللي علي وكبرت العيال. قدي بنسمع الجملة دي مش بس من الأمهات المصريات لكن من الأمهات الشرقيات. أنا عملت دوري، أنا كبرت العيال خلاص، دلوقتي بقى المسؤولية كلها راحت من عليا. بنسمع مرات اليأس ده في كلام الأمهات، خلاص العيال بقت في العشرينات، يمكن ارتبطوا، يمكن بقيتي تيتا. ومرات بتحسي أنا والحياة بقى لينا خلاص انفصال. مين قال إنه حياتي تتمحور حوالين عيالي؟ مين قال إن الدور لما يخلص ده يبقى أنا فقدت الحب الرومانسي والجواز بقى خلاص يوم بعد يوم؟ هو يعني في البيت سند، يعني ظل راجل ولا ظل حيطة، والعيال كبرت وخلاص عملت اللي عليا وخلص مفهوم الجواز. مين قال كده؟ يا رب النهاردة تتزبط المفاهيم للحياة الزوجية الرائعة اللي فيها السند لبعض، اللي فيها العون لبعض، اللي فيها التشارك والصلاة لأجل بعض، اللي فيها عيالنا دي نتيجة تربيتنا ليهم، بس هما مش محور حياتي. انتي مش محور حياتك الأطفال اللي انتي خلفتيهم. اتبسطي ان انتي عرفتي تربي، بس دورك ما خلصش هنا، انتي لسه عندك دور في الحياة كبير قوي. ونفسي أصلي لك واشترك معاكي وأحط نفسي كمان معاكي في نفس القارب اللي أنا بربي فيه عيالي. أنا عيالي مش

0: مش نهاية المطاف. أنا عيالي دي محطة من المحطات، هيكبروا وهسلمهم للحياة، بس أنا لسه قدامي باقي حياتي عشان أعيشها. يا رب أصلي لكل واحدة حست إنه دورها انتهى، كبرت العيال وفقدت معنى الحياة. يا رب أصلي لقوة في إنسانها الباطن إن هي لسه ليها دور في الحياة. يثمرون في الشيبة، أنت قلت كده، كل واحدة ليها دور، كل عمل صالح أعديته لي حتى أسلك فيه، حتى أحط راسي يا رب في يوم من الأيام وأموت وتنتهي حياتي على الأرض، أنا هسلك بكل عمل صالح أنت أعديته لي. عايز أختبر المشيئة الصالحة الكاملة من نحوي يا رب، عايز أعيش وأنا فكري مليان بيك وبحب للحياة، إن أنا يا رب لسه هنجز يا رب. وبصلي للأجواز إنه ما يكونش حاطت مراته يا رب إن هي للتربية وبس، هي أم وبس، لا، هي إنسانة وإنسانة غالية قوي، سند ومعين لي، لكن هي كمان يا رب بنت لرب الأرباب وملك الملوك. يا رب حط جوانا اليقين ده إن إحنا محبوبين جدا، لينا دور في الحياة ما بينتهيش في أمومتنا، لكن بينتهي يا رب إلى الوقت اللي بنحط فيه راسنا يا رب وبتخلص حياتنا على الأرض. باسم يسوع بصلي، آمين.
1: عندي ولدين، عندي جوزيف 30 ونص وديفيد سنة ونص، متجوزة بقالي 8 سنين وعندي 35 سنة. قعدت 6 سنين بشتغل في السفارة الأمريكية، من سنة جبت ابني التاني وكانت الظروف ما تسمحش ان انا اكمل الشغل، واضطريت اسيب شغلي مع انه الصراحة كان اهم حاجة في حياتي، وكان بالنسبة لي كنت بحبه جدا جدا جدا، كنت بروح الشغل كل يوم وانا سعيده جدا رايح الشغل، وكنت بحب اللي بعمله قوي، الا اني اضطريت اسيبه علشان ولادي. يعني من الحاجات اللي كانت صادمه بالنسبه لي، انا كنت من الناس اللي دايما بفكر انه لا، انا مستحيل اقعد في البيت مع الولاد، انا لازم اكون بشتغل، وكنت لحد ما حتى بقلل من قدر اللي بيعمله الستات في البيت من شغل مع الاولاد يعني، ومن تعب مع الاولاد، وكنت دايما حاسه لا، هي لازم نشتغل، ما ينفعش. الفتره انا قاعده في البيت دي دلوقتي حقيقي حقيقي اثبتت لي ازاي انه كل ست قاعده في البيت بتخدم ولادها بتعمل شغلانه يمكن اصعب مليون مره من اي شغلانه تانية تتعمل بره البيت، حقيقي حقيقي حقيقي. يعني وانا بشتغل في السفاره كان بيبقى مطلوب مننا ان احنا ننظم رحلات لاعضاء مجلس شعب ومن الخارج يعني جايين يزوروا مصر، ونتعامل مع وزراء ونتعامل مع البرلمان، نتعامل مع شخصيات مهمه جدا، وكان التنسيق الحاجات دي ما يجيش في صعوبة التنسيق والمالتي تاسكينج اللي بيبقى مطلوب من ستات البيت، ان هي بتاخد بالها من ولادها ومن ادويتهم ومن اكلهم ومن تطعيماتهم ومن حاجات كتيره جدا جدا جدا بتحتاج الام تعملها في البيت، ومجتمعنا مش بيعرف يديها نفس التقدير والقيمه اللي هي تستاهله. في 2014 سنتين بعد ما اتجوزنا انا وشادي حملت، وطبعا انبسطنا جدا وكان هيبقى اول حفيد في العيله وكان في فرحه عظيمه جدا بالبيبي. لكن جيت وانا داخل على شهر 7 ابتدى حركه البيبي تقل قوي، وبعدين رحت للدكتور اكتشفنا انه البيبي راح السما وانا داخل على الشهر 7. فقعدت 4 أيام في المستشفى بيعملوا لي اندكشن اللي هو الطلق الصناعي عشان يحاولوا يخرجوا البيبي مني. وبعدين بقى اكتشفنا بقى ان البيبي كان فيه مشاكل صعبه قوي، كان عنده تشوهات جامده قوي. السبب بقى المقرره ان انا اشارك ده معاكم فيه انه النوع ده من الفقد مش كل الناس بتفهمه، هو حقيقي جدا ومؤلم زيه زي فقد حد عاش معانا. ربنا كان معايا في المستشفى بطريقه غريبه، هو كان موجود بجد، كان واقف معايا بقوه جدا في الوقت ده، وبسبب ناس في حياتي كانت فعلا شايلاني، اهم حد فيهم طبعا جوزي وبعدي حماتي، لان حماتي كانت صراحه شايلاني شيل في الوقت دوت. وبعدين ابني التاني بقى تعب، انا عرفت ان هو تعب بعد ما اخدت قرار ان انا اسيب السفاره، وانا في السفاره كان قلبي حاسس انه في حاجه فيها مشكله يعني، لا، فاضطريت ان انا اسيب على بناء على الاحساس دوت، لانه حسيت انه هو محتاجني فعلا، محتاج رعايتي الكامله. بعد ما خدت القرار دوت ما كانش اسهل حاجه عليا، اكتئبت شويه طبعا، لكن كل ما كنت بقعد في البيت وباخد بالي من الولاد وصراحه بختبر ازاي الاثنين الصغيرين دول بيكبروا وشخصياتهم بتتكون لا مكان سعيد جدا. ابتديت اعمل الماجستير بتاعي، قدمت على منحه في الجامعه الامريكيه وحصلت على منحه كامله، حاليا بعمل الماجستير في قانون حقوق الانسان الدولي. احب اقول للبنات انه مفيش سقف فعلا للحاجات اللي هم ممكن يحلموا بيها، يعني كل حاجه يختاروا يعملوها صغيره كانت او كبيره في عينين المجتمع هي حاجه قيمه مهمه. احب اقول لهم ان ربنا فارق معاهم هم يختاروا يعملوا ايه في حياتهم، وفاكره كويس قوي ان ربنا كان واضح قوي انه

هو ده الوقت، وبليز اعملي الماستر، يعني اعملي الماسترز ده. وحقيقي ربنا حنين قوي في انه بجد بالنسبه لي انا شخصيا في حياتي كان بيفتح الابواب في الوقت الصح والابواب الصح وبالطريقه الصح. وزي ما يكون كل مره بقف واحس ان انا لا انا مش قد الحته اللي جايه دي، كبيره عليا، لا انا مش قادره يا رب، انا صغيره يا رب، بحس انه ربنا بيقول لي لا انا بحضرك للحظه دي، انا كنت معاكي في مشوار علشان نعمل ده النهارده.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يسعى الكثيرون في العالم اليوم لكي يحظوا بالقبول، ففي العائلة الأب والأم يقبلون الأولاد كما هم، فالأولاد يبقون في البيت. ربما يحصل الإنسان على الرفض بسبب أو بآخر. يقول لنا علماء النفس بأن الرفض أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم. كل واحد منا يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، سواء العائلة المصغرة أو العائلة الكبيرة، ممكن ينتمي إلى مدينة معينة، إلى بلد معين، لكن عملية الانتماء مهم جدا. لكن ماذا إذا شعر الإنسان بالرفض؟ ربما بعضكم يشعرون بالرفض. أنا أعرف عن أشخاص الذين رفضوا من أبائهم وأمهاتهم لأنهم لم يكونوا يريدون أن يولدوا في هذا العالم، فيشعرون بالرفض منذ الولادة. هناك آخرين الذين شعروا بالرفض بسبب إيمانهم بالمسيح. بعض الآخرين شعروا بالرفض بسبب لونهم المختلف. الإنسان يسعى نحو القبول. سئلت سيدة في 60 من عمرها: مضى على إيمانك 40 عام، هل فكرت في يوم من الأيام أن تترك المسيح؟ فأجابت: لا وألف لا، فالمسيح هو الصديق الألصق من الأخ الذي يقبلني بدون قيد وبدون شرط. في قصتنا التالية، شخصان، واحد باسم إريك والثاني اسمه جامي، نشأوا في شوارع لوس أنجلوس. لم يكن معهم أي شيء من المال، لم ينتمون إلى العائلة، وأيضا فقدوا كل أمل. وكانوا يظنون أنهم إنهم انتموا إلى عصابة ما فكل الأمور ستسير على ما يرام، ولكن هذا كلفهم الكثير إلى أن حصل في حياتهم تحول. إليكم هذه القصة.
1: يقدمونها لك مثل الباعة، يقنعونك،
2: يمكنك الحصول على السيارات وعلى الفتيات، على الاحترام والأسلحة، كل ذلك لقاء بعض أعمال الشغب.
3: إريك كراودر وجاماي جراهام يعرفان بعضهما منذ المدرسة الابتدائية، حلما بحياة أفضل من التي عاشاها في شوارع سيلمار كاليفورنيا الفاسدة. كان الانضمام إلى عصابة سبيلاً للنجاح، والجميع عرضة للتجربة. فعلى الرغم من المخاطر والضرب الذي كانا يحتملانه، كان إريك وجاماي مستعدان أن يتناولا الطعم. كيف لا يقنعونك وأنت من دون عائلة؟
4: كنت أحب والداي كثيراً، لكنهما انفصلا باكراً وكانا بمثابة مثل سيء لي، فذهبت إلى الشارع للبحث عن عائلة بديلة لي.
2: وهؤلاء الباعة ورؤساء العصابات كانوا يقولون: هيا تعال وانضم إلينا، نحن عائلتك.
1: أؤكد لك، في اليوم نفسه ذهبنا بملء إرادتنا وانضممنا إلى نفس العصابة القذرة، وقمنا بمخالفات كثيرة،
4: تورطنا في العصابات تخلينا عن كل ما له علاقة بالأخلاق والقيم في المجتمع.
3: نعم،
2: في الواقع أطلق النار على أحد أصدقائنا هناك بكل سخرية أمام أعيننا.
1: كنا نقف هناك،
3: كان من الخطر عليكما أن تمرا من هنا، وكأنكما تتجاهلان ما جرى.
2: نعم،
3: إذن
2: نعم.
3: كان الخطر يحدق بكما كل الوقت.
2: كل الوقت، وغالباً كنا نخرج لنقوم بأعمال قذرة، نرتكب الجرائم، نتنقل بالسيارات، نطلق النار ونسرق، هذا ما يحمسنا. كنا نستمع إلى اسطوانات الراب الخاصة بالعصابات فنندمج بها، خاصة في القسم الذي يتكلم عن قتل شخص وطاعة المخدرات.

0: وكنا ندخن، وكان كل هذا يؤجج فينا الغضب.
1: بدأ يكتبان أغاني الراب الخاصة بهما التي تتماشى مع جرائمهما.
0: غالباً ما كنا ندعوها نشيدنا الخاص أو أناشيدنا، لقد كانت نشيدنا، كانت أناشيد العصابة.
1: في سن 14 اصطدم أسلوب حياة جمايل الإجرامي بالحائط عندما شارك بإطلاق نار. أوقف واتهم بمحاولة قتل. كان يواجه إمكانية أن يحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.
0: ثم ظهرت لي الحقيقة عندما كنت في الزنزانة وأدركت أن الأمر لم يعد مجرد لعبة، تعلم؟ لقد انتهت اللعبة، وكنت أرى أن الحياة التي كنت أعيشها لم تدمر حياتي أنا فقط، بل الذين أحبوني. وبدأت حينها أفكر حقا بطريقة أخرى.
1: عندما جاء رجل ليتكلم مع السجناء، قال جماي إنه تأثر به وبما قاله،
0: وقد شارك معنا شهادته كيف كان يشبهنا إلى حد كبير، لكنه جاء إلى سجن الأحداث حاملا رسالة تقول أن يسوع المسيح يستطيع أن يغيرك، وكانت هذه حقا البذرة التي زرعت في والتي ساعدتني لأدرك أنني أحتاج المساعدة من خلال يسوع المسيح. وفكرت عندما سأخرج من هنا ستظل عصابة محتجزة، ستبقى العصابة في السجن، وعندها كنت أتمتع بقوة هائلة، فقطعت علاقتي بهم، لكنني لم أكن مخلصا بعد.
1: في الوقت نفسه كان إريك قد بدأ يعيد التفكير بالنسبة لأسلوب حياته الإجرامية.
2: عرفت مصير الحياة التي أعيشها، عرفت إلى أين سيقودني أسلوب حياتي، سيقودني إما إلى السجن أو كما تعلم سأقتل وأذهب إلى الجحيم. أقصد أنني وجدتني وأنا شاب في 17 من عمري أفكر بالموت.
1: راح إريك يسعى جاهدا إلى عيش حياة مختلفة. حوار بالصدفة أعطاه الجواب على سؤاله.
2: قلت في نفسي هذا الرجل يكلمني عن يسوع، وجدتني أصغي إليه لأنه يتكلم عن أمر تطوق إليه نفسي، كنت أحتاج أن أسمع ذلك. أخيرا هذا هو المخرج.
1: أنهى الرجل حواره بدعوة إريك إلى كنيسته. بعد أن أمضى عقوبة مخفضة لسنتين أطلق سراح الجماعي، لكن بالرغم من أنه كان خارج العصابة كان دائم الحذر منهم.
0: كنت ألتقي بأشخاص من العصابة التي كنت أنتمي إليها، وإن لم أتظاهر أني ما زلت معهم كانوا سيبرحوني ضربا أو يقتلونني، وكان لدي أعداء لأني قمت بأعمال قذرة ضدهم.
1: التقت جماي برجل يقدم المشورة لخريجي السجون.
0: بدأ يشهد لي في وقت فراغه ويخبرني عن يسوع وكيف كان مدمنا على الكحول ومنخرطا في عصابة، وكيف ساعده يسوع وبدأ يعظني بذلك ودعاني إلى كنيسته، فقلت لا بأس آتي.
1: خطط إريك وجماي لحضور اجتماع، لكن جماي لم يكن يعرف ماذا سيحدث. كان إريك قد انضم إلى عصابة أخرى وأصبح الصديقان عدوين.
2: لقد أنشدت له أغنية راب، فرد علي بأغنية راب عن الله، فقلت حينها في نفسي هل هذا هو جماي نفسه الذي أعرفه؟ ومن ثم بدأ الله يتعامل معي ويقنعني. ثم اتصلت به في صباح ما وقلت يا صديقي أريد أن أذهب معك إلى الكنيسة. حسنا اليوم هو الأحد، أريد أن أذهب معك، لقد سئمت من حياتي وعلمت أن في هذا المكان سأجد المساعدة. فعندما ذهبت اتصلت به وقال لي أنا ذاهب إلى الكنيسة، تعال معي.
1: عندما دخلا الكنيسة فوجئ إريك بأمر
2: الرجل الذي دعاني كان يجلس في الصف الأمامي، وذهبنا مع الشخص الذي دعاه، فكان ذلك مخطط الله وتنظيمه ليرسلنا إلى المكان نفسه في الوقت نفسه.
0: دعينا من شخصان مختلفان.
2: شخصان مختلفان لم يعلما أنهما يبشراننا أو خلافه، فكان كل ذلك خطة الله ليجلبنا إلى المكان نفسه، إلى الكنيسة نفسها
0: في اليوم نفسه.
2: وقد نلنا الخلاص في اليوم نفسه، لقد انتهى بنا الأمر بمعمودية الماء، ولدنا من جديد بالماء والروح في اليوم نفسه. هكذا فعل الله كل شيء في اليوم عين، وخلصنا أنا والجماعي في اليوم نفسه.
0: ما زلت أذكر بعد أن اعتمدت وبعد أن تبت وطلبت من الرب أن يدخل إلى حياتي، وبعد أن خلصني جاء أحدهم إلي وقال، كان على وجه ابتسامة، لم أكن قد ابتسمت منذ فترة طويلة، وقال لي كيف تشعر، ولم أكن قادرا حتى أن أجيب، كنت سعيدا بالفعل.
2: عندما غير حياتي، عندما خلصني، عندها لم أرى تغييرا في تصرفاتي فحسب، في ذهني لقد غير كل شيء. عندما غسلني وملأني بروحه القدوس، عندها علمت أنه حقيقي. وبما أنه حقيقي لهذه الدرجة، هذا يعني أن ما يقوله في كلمته حقيقي، وأردت أن أخضع نفسي وحياتي لكلمته ومشيئته فقط.
1: بدأ إريك وجماي بلهفة يدرسان الكتاب المقدس ويذهبان إلى المدرسة.

0: تحولا من تأليف الأغاني كأناشيد للعصابة إلى تأليف أغاني الراب عن الله وكيفية تغييره لحياتهما. ألفا فريق غناء هيب هوب أطلقا عليه اسم كاتش 2 إكراما لكيفية انتشال الله لهما وتحريرهما من حياة لا جوهر لها.
1: مد الله يده وانتشلنا نحن الاثنين في الوقت نفسه، ثم أرسلنا لكي نشهد له من خلال أغاني الراب المسيحي.
2: فنحن ممثلان ليسوع، نمثله بكل ما لدينا، فسنمثل الآن يسوع ونقدم هذا له. عندما نلت الخلاص بدأت علاقة بيني وبينه، بدأت أبني علاقة معه، ومن خلالها بدأ يشكلني ويخلقني من جديد لأني كنت أحتاج أن أولد من جديد.
1: أعتقد أن الفرق الكبير كان، وهذا ليس شعورا بل ضمانة فعلية، بأن حياتنا ستتغير يوما بعد يوم، لن نبقى كما كنا.

يظن البعض بأن كثرة المال تجلب السعادة، فيسعى الكثيرون جاهدين وراء المال، يلهثون وراءهم لعلهم يصبحوا من

0: أصحاب الملايين. أنا أعرف بعضا من هؤلاء من أصحاب الملايين. صدقوني أيها الأحبة، أقولها بصراحة، كثرة المال لا تعني كثرة السعادة، لكن السعادة الحقيقية تكمن في شخص المسيح الذي يغير الإنسان من الداخل فيملأه. في قصتنا التالية، شخص واسمه ديفيد تومسون أصبح محترفا في لعبة كرة السلة، وأصبح شخصية معروفة بقدرته على الوثبة العالية، وكان اسمه معروفا بين الجميع حتى أنهم دعوه بالمنطلق، وقد حقق الكثير من خلال امتهانه هذه الرياضة. ولكن تعرضت حياته لنكسة كبيرة. تعالوا معي نشاهد ما حصل.
1: يعتبر مايكل جوردان أعظم لاعب كرة سلة على قيد الحياة، ومن كان أعظم لاعب ناشئ عنده؟ هذا الرجل ديفيد تومسون، لعبة القفزات التقنية التي تمتع المشاهدين. كان تومسون أول من سجل هدفاً بالقفز، يلقبونه بالرجل الذي يطال السماء، وهو من أفضل اللاعبين.
2: ديفيد، لابد أن نجاحاتك في مهنتك تتزايد. 57 ربحاً وخسارة واحدة خلال موسمين في ولاية كارولينا الشمالية، وتوجت هذه ببطولة NCAA عام 1974، أفضل بطل جامعي مرتين، أغلى لاعب في بطولة ABA للمنتخبات، أغلى لاعب في بطولة NBA للمنتخبات، حتى أنك سجلت 73 هدفاً خلال مباراة واحدة. رغم هذه النجاحات، كيف ما تزال تشعر أنك لم تحقق ما تريد في مهنتك؟
3: عام 1978 وقعت أغلى عقد قدم لي، أحد في تاريخ الرياضات الجماعية، 5 سنوات لقاء 4 ملايين دولار، ويعد اليوم مبلغاً ضئيلاً، لكن حين ذاك كان أغلى سعر يتقاضاه لاعب. ترافق العقد مع عدة ضغوطات، قمت بالكثير من الخيارات السيئة، تعاطيت المخدرات والكحول، وكنتيجة لهذا بدأت مهنتي بالتراجع.
2: أفهم أنك عندما تعيد النظر في مهنتك وبعض الصعوبات التي واجهتها تقول: لم أحترف كرة السلة بالصدفة، بل أنا ديفيد تومسون لاعب كرة السلة. هل كان اهتمامك الحياتي مقتصراً على لعبة كرة السلة؟
3: شكلت كرة السلة إلهاً في حياتي، كانت أولوية عندي، وكل ثقتي بنفسي تمحورت حول كرة السلة. عندما تكون كرة السلة أولوية، يلعب كبرياؤك دوراً كبيراً، والكبرياء هو مرادف لإبعاد الله. في هذه المرحلة كان الله ثانوياً وكرة السلة أولوية، كنت مهووساً بكرة السلة.
1: منذ بداياته المتواضعة في ريف كارولينا الشمالية، نشأ ديفيد على اعتبار الله أولوية، لكنه ابتعد عن قيم والديه المسيحيين.
3: سلكت دروب العالم وعشت حياة الإثم، شعرت بالذنب عدة مرات، وهذا ما أبقاني غارقاً في المخدرات والكحول، لأنني لم أكن أستحق نعمة الله.
1: بعد أن لعب مع دنفر ناجتس ومن ثم مع سياتل سوبر سونيكس، ذاع صيت ديفيد كلاعب موهوب جداً لكن مشاغب جداً.
3: لم يرغب أحد بمصادقتي، لم يرغب أحد بالاحتكاك بديفيد تومسون، لأنني في نظرهم كنت فاشلاً كبيراً، لكن الله جعلني أتواضع لأتمكن من النظر إليه. لمدة طويلة اعتمدت على نفسي وعلى شهرتي، وأخذ الله كل هذا مني. سجنت لمدة 4 أشهر بسبب عمل سيء اقترفته تحت تأثير المخدرات والكحول.
1: في السجن واجه الحقيقة فصدمته. على شاشة التلفاز كان يشاهد جوليوس إيرفينغ العظيم، خصمه الرياضي طويلاً وصديقه أيضاً.
3: كانوا يكرمون دكتور جوليوس بمناسبة تقاعده، وتكلم عن أفضل اللاعبين الذين لعب ضدهم في NBA، وقد ذكر اسمي
1: في الطليعة، صحيح؟
3: نعم، لقد ذكر اسمي في الطليعة، والشبان في غرفة التلفاز صفقوا لي بقوة، وقد صدمت كثيراً بواقع أن الدكتور جوليوس رياضي مثلي، وكان على التلفاز ينال التكريم، وأنا في السجن أنال عقابي. ورحت أفكر بما آلت إليه مهنتي، كما تعلم، من الأعلى حتى الأسفل،
1: كما انهارت مادياته أيضاً.
2: ما كان شعورك عندما وقعت في الإفلاس؟ فيما كنت قبل عقد تتقاضى أعلى أجر في كرة السلة.
3: كان الأمر صعباً جداً علي، أنا الذي كنت أغلى رياضي في كل الرياضات الجماعية، والآن أنا مفلس أدين بحوالي 1,000,000 دولار، بالإضافة إلى العقوبات والفوائد، ولا مهنة في يدي. إذن إذن تهت.

0: فعلا وضللت الطريق تماما وفقدت الأمل حينذاك.
1: لكن عندما زار راعٍ السجن تشجع ديفيد كثيرا.
0: قال لي الراعي إن الله يتقبلك كما أنت، ما عليك فعله هو أن تقبله في قلبك وتعترف له بخطاياك. عندئذ اتخذت أهم قرار في حياتي، قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لي، وعندئذ بدأت حياتي تتحول.

0: محباً ومتواضعاً وسعيداً كما كنت عندما التقيت زوجتي. أقول للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مادية أو زوجية، الحل موجود، هناك رجل يصلح الأمور، هذا الرجل هو يسوع المسيح. لقد تحولت حياتي تماماً بواسطة المسيح وانتصرت مجدداً، وها أنا أحصد ثمار نعمة الله. قد لا أملك الثروة والشهرة اللتين كانتا لي، لكنني في أمور كثيرة أنا أغنى الناس كلهم، لأنني أملك محبة يسوع المسيح في قلبي، والآن أنا فرح وسعيد وحر.
1: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
2: سيداتي وسادتي، نشكر الله من كل القلب من أجل الحرية. لا يعرف طعم هذه الحرية إلا الإنسان الذي كان مسجونا، كما أنه الصحة تاج لا يراه إلا المرضى على رؤوس الأصحاء، هكذا لا يعرف طعم الحرية إلا من كان في السجن وخرج من السجن. الأشخاص الذين شاهدناهم كيف دخلوا السجن وخرجوا من السجن، أيها الأحباء، أسألكم هذا اليوم، كم هناك من المساجين وهم موجودون خارج أبواب السجن، سجناء لشهواتهم، سجناء لخطاياهم، سجناء لعاداتهم البطالة، سجناء لفكرهم السلبي وفكرهم البعيد عن الله. أصبح الإنسان خارج السجن لكنه في الحقيقة مسجون لذاته. ربما أنت تمر بهذا الأمر، ربما أنك أنت مش تشعر من أعماق قلبك أنك أنت مقيد وأنك تريد من كل القلب أن تنطلق. لهذا أحبائي في هذا اليوم أريد أن أقرأ على ما سمعكم كلمات تتعلق بالحرية الحقيقية. اسمعوا معي ما قال المسيح له كل المجد: بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أريد أن أخاطبكم نداء من أعماق قلبي أيها الصديق، أختي المشاهدة، إذا أنت مقيد في داخلك بخطايا، بقيود، مكبل من داخلك، تشعر أنك لا تتمتع بالحرية التي يريدك الله أن تتمتع بها، لي خبر سار أقدم لك: يسوع قادر أن يحرر إلى التمام. ماذا قال المسيح؟ الذي يفعل الخطية فهو عبد للخطية، وكلمة الله تؤكد لنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذا كان الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وأنا خاطي وأنت خاطي، إذا نحن مستعبدين للخطية. والخطية ليست هي الفعل، حتى التفكير في فعل الخطية، التفكير السيء بفعل شيء معين، التفكير بشهوة في قلبك لإنسانة معينة، هذا يعتبر زنا في نظر الله، هذه خطية. وأقول لكم أيها الأحباء، كما تؤكد كلمة الله، إن الخطية هي في المقام الأول مقترفة ضد الله. فلذلك قبل أن تكون ارتكبت خطية بحق إنسان آخر أو بحق نفسك، أنت في الفعل ارتكبت خطيئة ضد الله. وكلمة الله بتقول لك إن المسيح وحده قادر أن يحرر إلى التمام، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هذه الحرية الحقيقية التي أتكلم عنكم لكم الآن، هذه حرية أنا اختبرتها، أنا أعرف ما معنى العبودية، أنا كنت مستعبدا للخطية، أنا كنت بعيدا عن

الله، كنت مرات أنظر إلى نفسي وأقول لماذا أنا أفعل هذه الأمور، لكن جاء اليوم اللي أدركت إنه الخطية أقوى مني، أنا أريد أن أفعل الحسنى لكن الشر حاضر عندي، هذا ما قال بولس الرسول، لا أستطيع. لكن شكرا لله أيها الأحباء، عندما جاء المسيح قال أنا مستعد أن أحمل خطايا العالم كلها، وجاء اليوم قبل حوالي 2000 عام عندما جاء المسيح إلى أرضنا، عاش بلا خطية، أجرى المعجزات الكثيرة، تكلم كما لم يتكلم أحد من قبل، عاش حياة القداسة، ولكنه في الختام جاء لشيء واحد، هو أنه يحمل خطيتك ويحمل خطيتي ويموت من أجلنا على الصليب لكي يقدم لنا الحرية. واليوم الحق أقدمه لك، كلمة المسيح تقول تعرفون الحق والحق يحرركم، أنا أقول لكم الحق، إن لم تأخذوا الحرية من المسيح فأنتم لازلتم مستعبدين، ولكن الله لا يريد أحد أن يكون مستعبد، يريد أن يحرر إلى التمام. تعال عنده كما أنت، قل له يا رب أنا مقيد، يا رب أنا بعيد عنك، أنا أشتاق إلى أن أتنسم نسمات الحرية. إذا أنت مشتاق من كل قلبك قل له يا رب أنا مستعبد الخطية، أنا بعترف يا رب أنه أنا خاطي، حاولت أنه أفك نفسي بنفسي فشلت، حاولت أحل قيودي بنفسي فشلت، حررني يا ابن الله، لأنك بتقول في كلمتك إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. اختبرت أنا أيها الأحباء هذه الحرية، طعم الحرية ما ألذها، كنت مستعبدا والآن أنا حر تماما كالإنسان الذي كان أعمى وصار يبصر. هل تريد هذه الحرية؟ افتح قلبك الآن قل له يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، سامحني يا رب على خطيتي، أشكرك لأنه المسيح مات من أجلي، أشكرك لأنه المسيح حمل خطاياي وحمل قيودي لكي يحررني إلى التمام، حررني الآن، أنا أقبل هذه الحرية من كل القلب. وإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وكلمة الله تقول بالنسبة للأشخاص الذين تحرروا من الخطية، أثبتوا إذن في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا بنير العبودية. بعد أن تكون قد تحررت لا تعد مرة أخرى إلى ارتكاب الحماقات والخطايا. يسوع حررك، ابقى حر، مبروك عليك الحرية، حرية حقيقية، عندئذ تنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية. والله يباركك حتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

ربنا عايزنا كلنا رجالة وستات، عايزنا نتحرر من الشعور بأن احنا مرفوضين، أن مفيش حد عايزنا. ليه؟ لأن الشخص اللي عنده إحساس بالرفض ده، الإحساس ده هيقيد كل حياته وكل تصرفاته. لو أنا حاسة بالرفض أن أنا مش مقبولة من الناس اللي حواليا، هكون في صراع دائم أن أنا أتقبل من الناس اللي حواليا. هكون دايما بحاول ان انا اكون الصديقه او الابن او الاخت او الزوجه اللي انا متوقعه او متخيله الشخص اللي قدامي عايزني اكونها. عمري ما هدور على نفسي، عمري ما هيكون عندي ثقه حقيقيه بنفسي، لاني دايما بدور على القبول من الاخر. في بعض الناس اللي بيحسوا بالرفض من جوه كمان بيبقى عندهم تمرد على المجتمع اللي حواليهم، بيبقوا خايفين جدا من الرفض، فبيقولوا انا ارفض المجتمع قبل ما يرفضني، ارفض الناس قبل ما يرفضوني. النهاردة ربنا عايز يحررنا كلنا من أي مشاعر بالرفض وإن احنا مش مرغوب فينا.

النهاردة عايز أشارك معاكم قصة سيدة اتغلبت على إحساس رهيب بالرفض، اتغلبت على الإحساس ده إنها مرفوضة علشان تقدر تحقق غرض ربنا من حياتها وتنطلق وتتشفي من جوه. قصة موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين أصحاح 29. القصة دي عن أختين كانوا عايشين مع بعض في بيت العيلة، اسم الكبيرة كان لايقة واسم الصغيرة كان راحيل. الكتاب المقدس بيقول ان عينين لايقة كانت ضعيفة، لكن رحيل كانت جميلة، كانت حسنة المنظر. بالتالي ده كان اول جرح في قلب لايقة، انها كانت حاسة ان اختها الصغيرة احلى منها ومرغوبة اكتر منها، وكل البلد كانت عارفة الحكاية دي. هي جه في يوم من الايام شاب جه للبلد بتاعتهم اسمه يعقوب وكان قريب ليهم. أول ما يعقوب شاف رحيل الأخت الصغيرة حبها على طول، وطلب من أبوها لابان إن هو يتجوزها. لابان قال له أنا ما عنديش مانع، بس تشتغل عندي لمدة 7 سنين وبعد كده هدي لك رحيل. وفعلا يعقوب اشتغل عند لابان لمدة 7 سنين، والكتاب بيقول إنها عدت كأنها أيام قليلة جدا من كتر حبه لرحيل. جه وقت الفرح، ليلة الفرح، ولابان قرر إن هو يخدع يعقوب ويديله لايقة بدل رحيل. بعض المعلقين الكتاب المقدس قالوا ان اكيد لايقة كانت فرحانة بالخطة دي وما صدقت ما جوزوها، لكن انا اعتقد ان قلب اي بنت يحب ان حد يختارها هي عن قصد، انها ما تتجوزش كده عن طريق الخداع. وبيتهيألي ده كان تاني جرح في قلب لايقة، انها تصورت ان انا جوزوني بالطريقة دي لان يمكن مفيش اي حد هيقبلني زي ما انا، مفيش حد هيختارني انا عن قصد. اتعمل الفرح، وكانت التقاليد وقتها او العرف وقتها ان العروسه ليله الفرح بتلبس حجاب او بتلبس غطاء للراس بيغطي شكلها تماما. فيعقوب معرفش ان هو ادوه لايقه غير تاني يوم. طبعا اتفزع وعمل خناقه كبيره وقال ازاي تعملوا فيا كده، قال لبان ازاي تخدعني بالطريقه دي، انا مش عايز دي، انا عايز رحيل. ساعات لما بنبص للقصص بتاعت الكتاب المقدس بنحس ان الناس دول مش زينا، ان مش بيحسوا زي ما احنا بنحس، لكن انا بيتهيألي وقتها ان لايقة كانت حاسة بجروح كتيرة جدا. الجرح الثالث كان اكبر جرح، هو ان جوزها نفسه رفضها، ورفضها مش بس ما بينه وبين نفسه، رفضها قدام الناس. لايقة كانت صورة للرفض، صورة للإهانة. ابوها باعها، جوزها رفضها، اختها الكتاب بيقول لنا انها كانت كرهاها لانها كانت تعتبر حاجة جاية ما بينها وبين حبيبها يعقوب. كانت صورة للرفض. يعقوب قال للابان انا لازم اخد رحيل، لازم اتجوزها. قال له خلاص هديها لك، هتشتغل عندي 7 سنين تاني بس هدي لك رحيل. في الاول كمل الاسبوع اللي عليك للايقه

0: بعد كده اديلك رحيل الاسبوع اللي عليك ليها. تخيلوا لما تسمع الكلام دون ان هو عليه ليا انا اسبوع بعد كده هيسيبني، وفعلا عدى الاسبوع بالطول او بالعرض وترك يعقوب خيمة لايقة عشان يروح لخيمة رحيل وجوزها ليلتها. لايقة كانت صورة للرفض، كانت مكروهة جدا. الكتاب المقدس بيقول لنا ان ربنا شاف ان لايقة كانت مكروهة، عشان كده فتح رحمها، يعني ابتدى يديها اولاد. لو انت النهاردة حاسة بالرفض، حاسة ان مفيش اي حد عايزك، انا عايزة اقولك ان ربنا في الصورة، هو شايفك زي ما كان شايفها هي، وربنا عايز يباركك لانه بيحبك جدا. ابتدى ربنا يدي لايقة اطفال. الحاجة الغريبة ان الطريقة اللي سامت بيها اولادها بتبين لنا ايه اللي حصل جوه قلبها. قلبها اتغير مع مرور الوقت، وهو ده الدرس بتاع النهاردة. ايه الحاجة اللي عايزين نتعلمها من لايقة؟ هي الطريقة اللي ربنا غير بيها قلبها. هنشوفها في الطريقة اللي سمت بيها أولادها. أول ابن جابته لايقة سمته رأوبين. معنى كلمة رأوبين هو انظر ولد. قالت ربنا شاف حالتي واداني ولد. في نفس الوقت كانت بتقول ليعقوب شايف يا حبيبي جبت لك ولد، أول ولد أهو أنا جبته. تاني ولد جابته لايقة سمته شمعون. معنى كلمة شمعون يعني يسمع أو سمع أو سمع. قالت ربنا سمع لي، بس في نفس الوقت كانت بتقول ليعقوب سامع يا حبيبي اديني جبت لك ولد تاني اهو. تالت ولد سمته لاوي. معنى كلمة لاوي ارتباط او اقتران. قالت وقتها اكيد ده تالت ولد، اكيد جوزي بقى هيقترن بيا، هتحبني دلوقتي يا يعقوب، جبت لك ولد تالت. كل تركيزها كان على يعقوب، شايفني يا حبيبي سامعني هتحبني دلوقتي، تلات ولاد. الكتاب المقدس ما ادناش اي علامه او دليل عن ايه كان رد فعل او تفاعل يعقوب معاها. بتهيألي فضل املها في يعقوب يتحطم مره واثنين وثلاثه. حبلت لايقه مره رابعه، لكن المره دي حاجه حصلت، حاجه اختلفت جواها. بدل ما تركز على يعقوب قالت هذه المره احمد الرب. بدل ما كان تركيزها هنا بقى تركيزها على الرب، وسمت ابنها يهوذا اللي معناه الحمد. بالتالي حصل حاجة جوه قلب لايقة، تقابلت مع الرب وعرفت انها مركزة على الحاجة الغلط. بدل ما تركز على انها تكون مقبولة من يعقوب او من اسرتها، قالت انا هركز على ربنا اللي حبني واللي اداني اربع اولاد. هو ده الدواء لاحساسنا بالرفض، هو ده الدواء لاحساسنا ان احنا مفيش حد عايزنا، ان احنا مش مرغوبين، ان انا اتجه للي حبني، للي قبلني، للي عايزني، قول يا رب انا احمدك انت، انا التصق بيك انت. الظروف الخارجيه اللي لايقه ما اتغيرتش، كل حاجه فضلت زي ما هي. جوزها كان لسه بيحب رحيل اكتر منها ومفضل اختها عنها. اختها كانت لسه كرهاها ومش عايزاها في البيت لانها كانت بتحب جوزها ومش عايزه لايقه تيجي ما بينهم هما الاثنين، كانت غيرانه منها قوي. كمان ابوها عمره ما جه واعتذر لها وقال لها معلش يا حبيبتي سامحيني، ده انا بعتك بالرخيص، اديتك كده الواحد علشان اخد منه 7 سنين شغل. ظروفها فضلت زي ما هي، لكن لايقه غيرت وجهه نظرها. بدل ما ركزت على الناس ركزت على ربنا، ومن يومها حياتها اتغيرت. اسم يهوذا بيجي من كلمه عبريه تانية معناها مفتوح او حاجه انفتحت، وده اللي حصل مع لايقة فعلا، انها فتحت ايدها واطلقت مشاعر الحسرة، الندم، الغضب، المرارة، الاكتئاب، اطلقت كل المشاعر دي هان، وقالت بدل ما احس بكده، بدل ما كلبش في يعقوب، هبص لربنا وهحمده. النهاردة ربنا عايز يشفيكي وعايز يشفيك من كل شعور بالرفض، من اي احاسيس ان انت مش مرغوب. بالعكس، عايز ياكد لكل واحده ولكل واحد مننا ان هو بيحبنا، ان هو قابلنا، ان هو عايزنا. بيقول ان الحل في ايدك، الحل في ايدك، وهو ان انت بدل ما تركز على الناس وتركز على ان انت تخليهم يحبوك ويقبلوك، ركز عليا انا الهك اللي حبيتك، ركز عليا انا، وخد احساسك بثقتك بنفسك، وخد احساسك بالطمانينه بالراحه بالحب مني انا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: المرأة عموما تطوع وتلوي الأمور لصالحها. هشرح لكم السؤال ده لأنه صعب شوية. يعني المرأة ساعات بتستخدم الدموع علشان توصل للي هي عايزاه، أو ممكن تعمل أكلة حلوة عارفة أن جوزها بيحبها علشان تطلب أو تقول اللي نفسها فيه وتكسبه. تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. النساء اختلفوا بشدة في الرأي، والمعترضين طبعا نسبتهم أكتر بكتير. أما الرجالة الموافقين أغلبية عظمى، 22% مش موافقين،

و30% بين البنين. النساء امتنعوا تماما عن إدلاء الرأي في الموضوع، مفيش ولا رأي نسائي في الموضوع ده. أما الرجالة فقالوا هي دي المرأة بالظبط. واحد راجل تاني قال لا تعليق. واحد راجل تالت قال تعمل اللي تعمله، تقول اللي تقوله، أنا برضو هعمل اللي أنا عايزه في الآخر. تعالوا نشوف الحكمة بتقول لنا إيه. المرأة المتقية هي من عند الرب. كل واحدة تشوف جوه قلبها فيه إيه.

انا جاي اكلمك عن مشكله ممكن ما تخطرش في دماغ حد. مشكلتي بدات من وانا صغيره، ان انا اتحرمت من حاجات كتيره قوي، هي مش احتياج مادي لكن احتياج نفسي. انا عمري ما اتحضنت خالص من اهلي، ولا حد قال لي انت فرحانة ليه او زعلانة ليه. ما حدش كان يفهمني الصح من الغلط خالص، ما كانش في توعية لحاجة زي كده في الاهل. انا عمري ما حسيت بالحنان في بيتنا، بس كنت حاسة اني انا لو حد من بره جه طبطب عليا او اداني الحاجة اللي انا محرومة منها في البيت، كنت بالتأكيد يعني هروح له، عشان أنا مش لاقية حاجة زي كده في البيت، وكنت ممكن أضيع في الحتة ديت. وأشكر ربنا إن رغم إن حصل معايا كل دوت، بس ربنا حفظني. يا جماعة أنا مش بلوم الأهل، أنا عارفة لو الأهل عارفين إن في حاجات أكتر من كده هما هيعملوها. إن هو مش بس حاجات مادية الأطفال أو الأطفال محتاجينها، لكن في حاجات تانية، حاجات نفسية هما بيبقوا عايزينها أكتر من الحاجات المادية. وأنا عارفة لو الأهل مدركين وعارفين بحاجة زي كده هما هيعملوها، وهيدوا لأولادهم أقصى جهد هما عندهم. يعني ربنا سمح بالحتة اللي أنا كنت فيها، المشكلة اللي أنا كنت فيها ديت، عشان خاطر أعوض، يعني هعوض الحاجة اللي جوايا ديت مع الأطفال. وانا عرفتها، ما كنتش فاهمة ايه اللي كان تعبني وانا صغيرة، بس لما اشتغلت مع الاطفال ففهمت ان اللي كان تعبني ايه، وعرفت احتياجي ايه. فانا مش عايزة الحاجة دي تحصل تاني مع الاطفال، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعوض الاطفال بحاجة زي كده. عايزة اقول ان ربنا اله بيشفي وبيعوض وبيديني تعويضات من خلال تجربتي مع الأطفال.

كيفية تكوين علاقات صحية مش في سن الشباب ولا سن المراهقة، لكن في سن متقدمة شوية، في سن النضوج أو في سن الكهولة أحيانا، كيف يحدث هذا؟ أولا مع تقدم السن بتبتدي أنماط العلاقات تستقر، وده أحيانا يكون لي مزايا وأحيانا يكون لي عيوب. فأنت مع تقدم السن بتبقي أكثر اطمئنانا لتصوراتك للعالم، وده بيساعدك انك تبني علاقات مع الجنس الاخر، لانه ما بتكونش فورات المشاعر ظاهرة او يعني تطفو على السطح بصورة واضحة للعيان. لكن في هذا السن ايضا هناك تحديات، ان ربما يكون في انماط خاطئة، يكون في طول الوقت دايما بتلفي في العلاقات المفرغة، العلاقات اللي فيها توتر او العلاقات اللي فيها ابتعاد او العلاقات اللي فيها انتهاك للحدود، ودايما وقع في هذا الفخ. كمان يبقى سواء الابتعاد الزائد او سواء التوتر الزائد او سواء عدم التواصل او سواء التخطي الحدود، وبالتالي الوقوع في مشاكل ممكن يكون نمط مستقر عندك.

0: كمان النقطة التانية مع هذا السن هو صعوبة التغيير في السن الأصغر. ممكن الإنسان يتأقلم أو يظن أن الإنسان أسرع في التأقلم، في بعض أبحاث بتقول كده، بعض أبحاث بتنفي هذا، لكن يظن أن الإنسان يكون أسرع في التأقلم وتجربة أنواع جديدة من العلاقات. لكن هناك تحدي، هناك تحدي حقيقي مع تقدم السن، لأن الاحتياجات لا تزال قائمة. الاحتياج للرفقة، الاحتياج للألفة، الاحتياج للتواصل، الاحتياج للحميمية، الاحتياج للتفهم، الاحتياج للزمالة، حتى الاحتياجات الغرامية والجنسية لا تزال قائمة كلها. مهما ادعى الناس أن مع مرور الوقت تخفت هذه الأشياء، لكن بعض الحماقات الكبرى بترتكب في سن متقدمة في الحياة، ولا يرتكبها دائما المراهقين أو الشابات الصغيرات أو المراهقات. إذن العلاقة الصحية مع الرجال في سن النضوج ومع الشباب في سن النضوج لا تزال تحتاج إلى مجهود منك، تحتاج إلى مجهود في تفهم أنماطك وانت بتقعي فين، والتساؤل مع الناس حواليك اللي تثق فيهم، كيف أستطيع أن أغير هذا؟ وتحتاج إلى مجهود في تحسين طرق التواصل، تحسين طريقتك في أنك بتسمعي الآخرين، وطريقتك في أنك بتتعاملي معهم، وطريقتك في أنك تضع المسافة السليمة. لا يوجد سن تقولين فيه بعد السن ده كله هتعلم، لا، كلنا نحتاج إلى مزيد من التعلم ومزيد من الانتباه ومزيد من الوعي ومزيد من الطاقة اللي نضعها في علاقاتنا حتى نصل إلى علاقات مرضية لأنفسنا وللآخرين، للمجموعة وللرب. إذن ده هذا الطريق من الجهاد، من النمو المستمر لا ينتهي أبدا. التواصل في هذا السن يحتاج إلى مزيد من معرفة الذات، لأنه مع تقدمي في السن ربما يخطر لي أنه أنا عرفت كل مشاعري، أو أنا عرفت الطريقة أنا بفكر فيها. الحقيقة أن احنا ما نعرفش غير قليل قوي على مشاعرنا وعلى ردود أفعالنا. مهما تقدم بينا السن لا زال ما لا نعرف عن أنفسنا أكثر مما نعرف، لا زال ما لا نلتقط من مشاعر ومن صراعات ومن أحاسيس جوانا أكثر مما نعرف كلنا، أنا وإنتي. وبالتالي لازم في السن المتقدم تفتح الطرق للاستكشاف من سن 30 لحد سن 70. تحتاجي أن تستمري فتح الملفات وتبذلي مجهود في أنك تفتح الملفات، أنا حاسة بإيه وأنا بعبر عن إحساسي ده إزاي. كمان تفضلي فتح الملفات في التعبير، الراجل ده يقصد ايه فعلا، وهل وايه مستويات التعبيرات اللي هو بيقصدها، وانا لقطها كلها لاي مدى انا قادر احترمه، لاي مدى انا قادر كمان اعبر عن احترامي لنفسي معاه. اذا انشاء علاقات فيها محبة أخوية، فيها صداقة، فيها زمالة، فيها مشاركة، فيها خدمة روحية، كل هذه العلاقات بشكل صحي ممكنة، لكن مع السن لم ينتهي بعد المشوار الخاص بتعلم الأشياء، بتعلم عن نفسي وبتعلم عن الآخرين. وكلما أبقينا هذه الملفات مفتوحة كلما استطعنا أن نبني علاقات صحية مشبعة، وكلما لما يتقدم بينا الأيام يتقدم بينا النمو أيضا، وتتقدم بينا القدرة على العثور على إشباع حقيقي لاحتياجاتنا وعلى تقديم خدمة حقيقية للرب وللآخرين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او استفسارات او اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنبعت له هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: أخونا الحبيب الأخ باسم إبراهيم في الترنيم، أخويا الصغير اللي بفرح كتير بكل ما بشوف الرب يستخدمه. ويكون لنا وقت أيضا لسماع موضوع مهم عن العلاقات. إن كنا أول أمس تكلمنا أو سمعنا من أخونا الحبيب الأخ سمير عن العلاقات صحيحة داخل الكنيسة، فاليوم الأخ نعيم لويس هيكون معنا في حديث عن العلاقات الصحيحة داخل الأسرة. كان ده شيء مهم جدا عشان تكون كنيسة صحيحة، فيكون الخدام داخل الأسرة عايشين علاقات صحيحة. صلي في قلوبنا الرب يقود اليوم ويباركنا ويمتعنا فعلا بجلسة هنية عند قدمه. أمين. تفضل خبز.
1: صباح الخير. شكرا أخ عاطف، الرب يباركك. ومش عايز موضوع الأسرة النهاردة ينسينا موضوع السجود امبارح. خلاص، فاحنا فين الخزة؟ فين الأخ زكريا؟ احنا عايزين نطبق. فاحنا معانا النهاردة آخر يوم في المؤتمر، سمعنا امبارح السجود الصح ازاي ونعبد ازاي، وانا أول واحد اتوبخ وتخجل، لأن كتير بروح ناحية احتياجي وضعفي، وكتير كمان بروح ناحية احتياج الناس. أنا أقول لي دي وأقول لي دي حلو أنك عارف. داود في مرة قالوا لماذا تنساني كل نسيان، بس على آخر المزمور كان بيسبح الرب. يعني عايز أقول إيه، مش الوقت كله أقعد أقوله لماذا تنساني، لكن هقول له احتياجي وأقول له ضعفي وتعبي، بس هطلع من قدامه وأنا بقول له أنت صالح وأنت عظيم وأنت قدير وأنت المستحق المجد وحدك. يلا نقول له في الكلمات اللي جاية: حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلك، يلا نقول له: مالي سواك حياتي رضا.

مبارك اسمك. الكلمات اللي جاية دي برغم ان هي قديمة، بس اول ما عرفتها من فترة قريبة حسيت بالكلام اللي كنا بنسمعه امبارح عن السجود من الاخ ابراهيم، اني لما الكلمات والترنيم يكون رايح له هو بياخدني من كل حاجة انا فيها ويحطني اليه. طب واحتياجاتي وظروفي عند رجليه، هو عارفها كويس، هو عارفها وفي وقته يعرف يسددها ويعرف يحلها. تعالوا نفتكر الكلمات الحلوة دي. ما أبهى أن نجتمع حول الحبيبة للمديح، ما فيش أحلى من كده. وقصدنا قصد المسيح، طب وهدفنا هو وعنينا عليه هو. تعالوا نفتكرها مع بعض.

يغفر جميع. يلا اسمعكم انتوا وليس مفيش طريق تاني، هو وهو الطريق الوحيد للسماء وهو الوسيط. مره تاني

كم حد يقول له شكرا ليك؟ حلو لما نشاور عليه هو ونقول ما فيش غيره هو في كل شيء، ما فيش غيره وليس أحد غيره. خلاص تعال افتكر معاكم كلمات حلوة برضو تاني بتقول صوت يسوع جميل يشفي كل عيب. في مرة واحدة بتحبه بس حسب ما هي قالت اتاخذ منها وخدوه الحراس، قعدت تبكي تبكي تبكي تبكي. مين دي؟ وجالها وما عرفتوش لحد لما نطق اسمها. اول ما سمعت اسمها راحت قالت ربي اصلي صوته حلو، انا متعوده اسمع الصوت ده منه. ويمكن النهارده عارف مشكلتي ومشكلتك مش في ان المشكله تتحل ايا كان هي نوع من انواع الاحتياج، بس يمكن مشكلتي انا محتاج اسمع صوته النهارده، هو بيكلمني هو بيطمني. تعال نقول له نفسي اسمع صوتك النهارده اللي بيشفي كل عليم، صوتك اللي بيحرك، صوتك اللي بيقوم. يلا نقول له صوت يسوع جميل.

0: تحبوا تقفوا معانا عشان خاطر الفول اللي أكلناه ما يأثرش علينا؟ يلا ابتسامتكم حلو، يلا اقفوا معايا ونقول صوت يسوع جميل.
1: صوت يسوع جميل يشفي كل عالم.
0: يلا اسمعكم انتوا صوت يسوع. يشهد له السماوات ويشهد له الإنجيل.

صوتك للربقول، مفيش أحلى منه من صوته.

إنجيل. تفضلوا استريحوا، الرب يبارككم. حقيقي أنا لما بسكت وأسمعكم أنا بتعزى وتشجع معاكم، دايما صوتكم جميل للرب، هو مستحق وحده. اتعلمتها من حنة أم صمويل لحد وقت قريب، يعني 4-5 سنين، كنت متوقع أن هي لما جات تسكب نفسها قدام الرب عايز الرب يديها هي، وكنت متوقع أن هي عايزة الطلبة دي ليها هي، وعشان يرحمها من فنانة ويرحمها من ألقانة ومن عالي، كنت متوقع كده. بس لما قربت من القصة أكتر لقيت هي بتحب الرب أكتر من الطلبة، ولما قعدت قدامه أكتر ما كانتش بتقول له حس بيه، لا هي وصلت لعمق يا رب أنا وإنتوا نوصل له إن هي اللي تحس بيه. تاني، مش هي، مش هو اللي حس بيه، هو حاسس، بس هي من حبها فيه ومن العلاقة والشركة والسجود اللي كنا بنسمع عنه مبارح، هي وصلت لدرجة إن هي اللي تحس بقلب الرب. طب قلب الرب كان موجوع، ده كان مكسور مش موجوع. مال الرب بيته خربان بعيد عنكم، علي الكاهن كبر وعياله بيعملوا الخطية، طب عايز راجل، عايز مكرس، عايز مخصص. قالت له المشكلة حلها عندي، بس تدهوني واعمل ايه؟ طب هي عملتها؟ طب ردوا عليا، صعب ولا سهل؟ ده صعبة جدا جدا جدا، بس عملتها. بس في صمويل الأول صح التاني يقول كده، وافتقد الرب حنة. عارف لما تديله البكورة وتديله الحاجة على قلبه وتفرح قلبه، أنا آسف التعبير البشري دي، بس كل تعبيراتنا بسيطة وركيكة، أنا وأنتم مش أكرم من الرب ولا أجود منه، ده هو الجواد الحقيقي. بس في الإصحاح التاني على طول، وافتقد الرب حنة. يفتقدك الرب ويفتقدني ويفتقد، تقولوا أمين؟ أمين. الأخ وليام قال الترنيمة اللي تعلمناها وإنها مرة واحدة ما قلناهاش تاني، وأنا ما أقدرش أزعل الأخ وليام، وهي برضو ترنيمة بتشاور على الرب في كلمته، مكتوب إلهي.

مكتوب إلهي إن هو موجود وسطينا وسط التسبيحات لما نديله الحمد والتسبيح. وديتكم واجب مش عارف فاكرينه ولا نسيته، قلت لكم لما تيجي نصلي وأنا معاكم تعالوا نصلي بالمكتوب ونقول له أنت قلت وأنا جاي على هذا الأساس برفع قلبي وبطلب إليك.

تسبي. يلا قولوا المكتوب اللي جاي. مكتوب إلهي يملى. عايز اسمعهم.

يا بختك يا اللي ماسك في المكتوب وبتصلي المكتوب وعايش للمكتوب. واتكتب برضو عنه ان هو مات وصلب بس عمل ايه؟ وقام وأقامنا معاه. تيجي نختم ونقول قام حمل الله. إلهك حي مش بين الأموات، ما ينفعش أحزن ولا كشر ولا عيو أشيل الهم، وإلهي حي مش ميت. يلا تعالوا نقف مع بعض آخر ترنيمة ونقول إلهي حي اللي في نظر أعدائه.

0: امين ربي يبارككم، تفضل.
1: لك الحمد يا رب.

وذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا. زي ما اتكلم اخونا عاطف الايام الحلوه بتعدي بسرعه، صحيح؟ من اجمل الاوقات اللي بنكون فيها مع بعض بنلاقي دفء روحي وبنلاقي محبه اخويه، دي ما بنلاقيهاش موجوده بره في العالم. ان محبه العالم، محبه العالم ليها تكلفه، ما فيش محبه مجانيه في العالم، مظبوط؟ كنيسه منظمه صحيه، منظمه صحيه عمليه. سمعنا عن العلاقات داخل الكنيسه،

معنا أخونا الحبيب داخل الكنيسة. هنسمع النهاردة عن العلاقات داخل الأسرة، لأن الأسرة هي حجر في الكنيسة، هي عمود الكنيسة، وإن فشلت الأسرة فشلت الكنيسة. الأسرة زي ما تكلمنا هي حجر أساس، بمعنى كنيستنا مثلا في شامة فيها أسرة الأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، دي كنيسة محلية. كنيسة في مكان تاني الأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، مظبوط، هم دول اللي بيكونوا الكنيسة. لو الأسر دي فيها مشاكل هتعرف تعبد أولادك؟ هيجوا الكنيسة؟ أنت هتقدر تكسر خبز؟ زوجتك هتبقى مبسوطة؟ فالقصة هي تسلسل، يا إما من أعلى أو من أسفل. هنبدأ النهاردة من أسفل ونصعد إلى الكنيسة. من بداية تكوين الخليقة آدم وحواء، كان آدم والرب يبلوا مين؟ حواء. دي أول أسرة عرفها التاريخ. والأسرة يعني زوج وزوجة في البداية، مظبوط، ودي اللي تكونت منها كل العلاقات. يعني الأسرة هي أم كل العلاقات، هيبقى رجل وامرأة، بعد كده هيبقى أب وأم، بعد كده هيجي معهم خال وعم، بعد كده هي حما وحما، تمام. أم كل العلاقات هي بداية من الزوج والزوجة. فإن صلحت هذه العلاقة كل العلاقات الأخرى كويسة. يعني الخال والعم لو الأب والأم كويسين فيش مشاكل، حلوين مع بعض، الحما كويسة، الجد والجدة كويسين، لكن هنا في مشاكل فكل العلاقات دي بايظة، وضيف إلى ذلك علاقتهم بالكنيسة إيه؟ بايظة. يبقى هنا هو ده الأساس، حجر الأساس. وكان بيتكلم في فيلمون بيقول له رسول بولس إلى الكنيسة التي في بيتك. يبقى الكنيسة بتبدأ منين؟ من البيت. ما بتبدأش وإحنا لابسين البدلة ولابسين حلو وقاعدين في الكنيسة بنرنم وباسم الصليب، يعني ترانيم زي الفل وفرحانين ومبسوطين، بس لما بنروح، لما بتقفل الباب، لما بنركب ما فيش حد شايفنا، تمام. دي الفكرة، الحياة في الخفاء. ببساطة ايه مواصفات الأسرة اللي تكون سعيدة؟ ايه المواصفات الأسرة اللي تكون سعيدة؟ عايزين نتكلم مع بعض، لان انا ما بشوفش كويس من الشاشة دي، فانتوا هتجروا كل الشواهد، تمام. المسيح هو الرأس، دي البداية، لان الزواج مش اتنين، تلاتة، حبل مسلوس، رجل وامرأة، والمسيح الرأس. ما فيش المسيح كل اللي احنا بنحكي فيه ده مش هتحقق. يعني تخيل معايا المسيح فوق، زوج على اليمين، زوجة على اليسار، الزوج قرب من المسيح والزوجة قربت من المسيح، هتلاقي المسافة بينهم بقيت أصغر، هما الاثنين يقربوا من بعض. المبدأ المهم جدا اللي عايز أتكلم عنه في الزواج من البداية، من تكوين 2-24 أخوتي، من البداية هو مبدأ الانفصال. مبدأ الانفصال، يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. طيب أنا عايز أفكر معكم، يعني الانفصال، يعني إيه كلمة انفصال؟ هل هي خصام؟ هل هي قطيعة؟ استقلال، استقلال، نعم، ترك الاستقلال النفسي عن الأسرة الأم. ركزوا معايا في الحتة دي، الاستقلال النفسي عن الأسرة الأم. تلاقي أب مرتبط بأهله زيادة عن اللزوم، تلاقي الزوجة مرتبطة بأمها وأهلها زيادة عن اللزوم، مش عارفة تعيش، ما بيعديش أسبوع أو شهر إلا ما تروح عند أمه عايزة تقعد تاني، مظبوط، مرتبطة بيهم إيه؟ نفسيا. لسه ما حصلش انفصال، ما أدركتش إن في أسرة جديدة تكونت. وبنسمع بيقول لك فلان ده ابن مين، تمام، ليه؟ لأنه ما انفصلش لسه، لم يفطم بعد.

ما اتفطمش، هو اتفطم زمان عن الرضاعة لكن لم ينفصل أو يتفطم نفسيا. اللي ما اتفطمش نفسيا مش هيعرف يقود أسرة، مش هيعرف يقود أسرة، لأن كل قراراته وكل كلماته وكل تفكيره لازم يرجع لحد تاني مش مستقل. كذلك الانفصال المادي، الانفصال المادي عن الأهل، ده مش معناه أن أنت تترك أبوك أمك وتترك احتياجاته، ده موضوع تاني. ليهم عزة أو ليهم احتياج عندك لازم تلبيه، وبالعكس من أعوازك، أبوك وأمك دول من أعوازك، لكن تنفصل ماديا شغلك وبيتك بقيت خلاص مستقل، ليك حياة جديدة. طب هل الكلام ده لما كان آدم وحواء كان لسه في أم ولا أب ولا خال ولا بيت عيلة ولا سلايف؟ ما كانش فيه. الله لما يبدأ مشروع بيجيبه صح من الأول، ما عندوش سياسة رد الفعل. لما يتخانقوا مثلا بعد كده السلايف نبقى نحكي في موضوع الانفصال، لا ما فيش الكلام ده. من البداية يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته. متى 19:5 نفس المبدأ، اتكرر الموضوع ده في العهد الجديد. متى 19:5 وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، ما تجروا أنا مش شايف، والتصق. تمام. مين فينا لما اتجوز كان في باله المبدأ ده؟ تمام. ممكن الظروف ما سمحتش ان انت تجيب سكن بر، وارد، مظبوط. الفكره مش الانفصال الجغرافي، ما انت ممكن تبقى ساكن في اسكندريه والدتك لسه في الصعيد وما زال الاتصال النفسي موجود، مظبوط. ان امكن الانفصال الجغرافي ده خير وبركه، ما امكنش يبقى تعمل حدود. هذا هتكلم عن الحدود الصحيه والصحيحه داخل الاسره. أفسس 5:31. أنا بجيب الشواهد لأن الموضوع مهم، اتكرر 3 مرات في العهد الجديد. تمام. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الإثنان. هنا ذكر الإثنان في التكوين كان ليكونان، هنا ذكر الإثنان، يعني في رجل وامرأة ولكن جسدا واحدا. دي المبدأ الأول، إن المسيح يكون في بيتك. عايز تكون أسرة صحيحة، ده المبدأ اللي احنا هنقدر نشتغل عليه. المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا أي شيء أو شيئا، يعني مفيش خالص. هل هنا بيهمش دورنا كإنسان؟ هل احنا ملناش لازمة؟ لا طبعا، ما أنا بيه هعمل كل حاجة. مين اللي بيعمل؟ أنا، صح؟ لكن بيه هو، بيه هو ما بينزلش، هو بيعمل حاجة لكن بيستخدمني أنا لما أسلم ليه تمام التسليم. البيت الناجح لازم يكون لي علاقة حية مع الله، وكلنا جربنا في حياتنا فترات ضعف روحية وتخاذل وشربنا المر من ان احنا بعدنا عن الله وبعدنا عن التعليم الصحيح اللي وضعه المسيح للأسرة، بعدنا عنه فحصدنا ايه؟ مرارة ما كانش فيها راحة. المذبح العائلي لازم يكون متوايد، الرجل وامرأته لازم يصلوا ويعلموا أولادهم الصلاة. طب إيه لازمتها؟ ما احنا بنصلي في الكنيسة، ما احنا بنروح الكنيسة وروح اجتماعاته وفي مرنمين ربنا يباركهم، الناس بتبقى دايرة، إيه لازمتها؟ لازم مذبح عائلي في البيت يعني؟ لازم؟ المذبح العائلي بيداويني، بيشفيني، بيطلع كل الجروح اللي جواي. لما أنا بتعب في شغلي وبتعرض لمشاكل وضغط نفسي من فلان وعلان، بتعرض لاضطهاد، بتعرض لمتاعب، برجع مش طايق نفسي كإنسان، كلنا بشر محدش فينا ملاك، مظبوط. ترجع مش طايق نفسك، زوجتك تعبانة مع الأولاد، حصل صدام، هتتبعدوا عن بعض. لكن لو جينا قدام الله وطرحنا المشكلة وصلينا لأجلها وقلنا يا رب داوي كل الجروح اللي فينا، زي ما قلنا هتطلع لله، زوجتك هتطلع معك، هتقربوا من بعض. الخلوة، الخلوة الشخصية، معلش أنا جايبها من ابتدائي يعني، معلش استحمل، كلكم عارفين وأقدر مني في الموضوع ده، بس أنا جايبها من بدري شوية. الخلوة الشخصية، إن أنا أصفي نفسي، أخذ من الله، أتعلم منه، أسمع كلامه، أقول له الدين معونة قبل ما أطلع وجه العالم، الدين معونة عشان واجه الصعاب. أنا وحدي ما أقدرش، أنا وحدي ما أقدرش أواجه
خليك في ظهري.

اسندني مظبوط، باخد قوه، بستمد قوه. ما احنا كمؤمنين قوتنا منين؟ حتى لو عندك قوه جسديه، حتى لو انت غني ماديا، حتى لو انت مسنود، حتى لو عندك سلطه، كل ده محدود. في وقت معين هتلاقيه مشي، ما يسندكش. قراءة كلمة الله طبعا مع زوجتك وأولادك دي في غاية الأهمية. نيجي بقى للأدوار في الأسرة. نرجع للنص بتاعنا تيتوس 2 من عدد 3. كذلك العجائز في سيرة مقدسة، سيرة طليق بالقداسة، غير سالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، ريت تقروا معي، معلمات الصلاح، لكي ينصحنا الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. الناس كبار السن، الحكومة بتطلع الواحد على 60، مظبوط؟ بيقول لك خلاص مجهوده قل، إنتاجه قل، صح كده؟ ويبدأ بقى يدخل في اكتئاب، ويبدأ في تعب نفسي، خلاص أنا خلاص راحت علي. لا، ما راحتش عليه، ليك دور كبير، ليك دور كبير في الكرم، ليك دور كبير في الخدمة، في الملكوت، بسيرتك. هنا التركيز كله على الأخوات. لو رب ادانا وقت هنيجي للإخوة، لأن في مسؤولية مشتركة. غير سالبات يعني غير نميمات، فيش نميمة، ما فيش ماس كثيرة. السلب اللي هو زي السرسرة الشيطانية، معناها كده سرسرة شيطانية، طول ما في كلام كتير في معصية، نجيب في سيرة فلان، والستات الكبيرة لما بتقعد، طبعا مش انتوا دي، الناس التانية، تمام، مش انتوا. غير مستعبدات، هل في عبودية؟ هل احنا بنعبد حد تاني غير الله مثلا؟ في عبودية كتيرة جدا، في عبوديات كتيرة، ده في ناس بتعبد الأكل والشرب، في ناس عندها الأكل والشرب ده عبادة، ده عبادة وليها طقوس، ما ينفعش تأكل كده وخلاص، ما ينفعش تأكل حاجة تسد الجوع، لا ما فيش الكلام ده، فيش ده ليها طقوس معينة. اللبس والموضة يا إخوة يا أخوات، إحنا الأخوة غلابة، الواحد بيلبس أي حاجة وماشي الحال. يا أخوات، إيه علاقتنا بالموضة؟ ايه علاقتنا باللبس؟ هل احنا بنبص على الناس اللي بره وعايزين نقبع الموضه؟ الموضه في حد ذاتها مش وحشه، بس ناخد اللي يناسبنا، ناخد زينه الروح الوديع الهادي، ناخد الورع، ناخد التقوى، ناخد اللبس الكويس اللي يليق بينا كاخوات، اللي مش مقطع. فأنواع العبودية، إن استعبدت المرأة الفاضلة لشيء معين أو عادة معينة، كيف تنصح الحدثات بعد كده؟ مش هتقدر، لا في البيت ولا في الكنيسة. ما أنا مستعبد لعادة معينة، أجي أنصح الأخت أقول لها يا أختي البس كويس، هتقول لي ما تبص على نفسك، مظبوط؟ فهنا في دور محوري. السيدات الكبار دول خبرة سنين في معرفة الله، وخبرة سنين في اجتماعات ودروس ودراسة وخدمة، لازم ينقلوا الحاجة دي للحدثات. لو ما كانوش هم مؤهلين لكده هينقلوها ازاي؟ هيكبوا ايه؟ عصرة، مظبوط؟ مش هيقدروا غير يكونوا ان هم عصرة، وويل لمن تأتي منه العصرات. بعد كده معلمات الصلاح، تأتي الصلاح معناها تهذيب وإصلاح وتقويم، كأنك فتح مدرسة كده بتصلح فيها. إحنا لما بنقعد مع كبار السن بناخد خبرة، بنستفيد. ممكن أقول لك جملة بس كده، جملة بس في أي حاجة عملية أو حاجة روحية، يقول لك جملة بس خلاص هديت، يعني بتبقى جواك صور عارمة من الفكر. بتقعد مع واحد بس أنت حبيبه كده وبتثق فيه وفي حكمته، بتقعد معه، ممكن يقول لك جملة ومشكلتك زي ما هي ما تحلتش، بس خلاص هديت، نور لك طريق. فلما تمسك أنت مصباح وتنور للحدثات وتنور للأحداث، ده دور عظيم في الأسرة لأولادك وأحفادك، ودور عظيم في الكنيسة، ده دور عظيم جداً.

بيقول لك انظروا إلى نهاية سيرتهم. هي السيرة. يعني إيه السيرة؟ يعني أفعاله، يعني اللي كان بيعمله، سلوكه. مظبوط. ناس كثير انتقلت، لكن لما تيجي سيرتها يا سلام ما نشبعش من الكلام عليها. وناس تانية خلاص الله يرحمه، بس. مظبوط. لما تيجي تنصحها تقولها أن تحب رجلها وتحب أولادها، رجلها وأولادها. طب إحنا بنعرف نحب؟ إحنا كبشر عاديين كده نعرف نحب؟ ما نعرفش. هنعملها منين؟ ما نعرفش نعملها. ما عندناش إحنا محبة. إحنا عندنا الأنا وعندنا الأنانية، دي في الجسد وصفات الجسد كلكم عارفينها. لو الأنانية طلعت خلاص مفيش محبة. طيب برضو إزاي تحب زوجها وإزاي تحب أولادها؟ هل في بيوتنا بنحب تمام المحبة؟ مفيش ضغينة. والكلام مش للناس اللي في القاعة، الكلام للكل والناس اللي بتشوفنا عبر الأسير وعبر الشاشات. هل بيوتنا مليئة بالمحبة ولا مفيش؟ في وفي. تمام. عارفين احنا ما بنحبش ليه؟ كويس، عشان محبتنا بمقابل. محبتنا بمقابل. هي كويسه معايا، بتشوف طلباتي، خلاص تمام كده احبها. اولادي كويسين معايا وبيسمعوا كلام، كده انا احبه. مصلحه. مظبوط. طب المسيح احبنا كده؟ محبناش كده. المحبه يا اخوه قرار وليست مشاعر فقط. المحبه قرار وعليه تبنى المشاعر. لان انا لو احبيت شخص بالمشاعر تتغير، المشاعر تتغير حسب الشخص. لو هو كويس معايا انا كويس معاه، لكن لو تغير معايا طبيعي مشاعره تتغير ناحيته، طبيعتي كده. مظبوط. فالقرار اللي انت تتخذه ان تحب زوجتك وان تحبي زوجك واولادك رغما عن ما هم فيه، كما احب المسيح الكنيسه وأسلم نفسه لأجلها. أي محبة غير مشروطة، دي المحبة اللي مطلوبة هنا. محبة غير مشروطة. يعني غير مشروطة؟ أنا بحب زوجتي مش منتظر منها حاجة، زوجتي بتحبني مش منتظرة مني حاجة. بحب أولادي عشان هم أولادي وعطية من الله لي. غير كده ما اسمهاش محبة، غير كده اسمها مصلحة. لو هو كويس المحبة تزيد. والبشر، البشر بتتعامل كده بره الكنيسة وبره البيت المسيحي، المعاملة كده، في مصلحة وفي محبة. صح ولا بتكلم غلط؟ هو كده. لكن لا يليق بالبيت المسيحي أن تكون المحبة مبنية على مصالح، لأن المسيح أحبنا بدون مصلحة، أحبنا ونحن خطاة، أحبنا إلى المنتهى فضلا. مفيش أي فائدة أخذها المسيح، ولكن أخذ قرار أبدي أزلي أن يحب الكنيسة ويخطبها لنفسه. ولذلك تولدت المشاعر الفياضة الموجودة منذ الأزل وظهرت لنا جلية في شخص المسيح على عود الصليب. لما قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أنا خلاص هخصص لهم نفسي. ونقطة، كانوا كويسين كانوا وحشين، هو عارف، مش لسه ينخدع فينا. عارف من البداية طبيعتنا الساقطة، وعارف كم الشقاء اللي عناه المسيح لأجل كل واحد فينا على الأرض لما نزل واتصلب وقام. هو كان عارف كل ده، ومع ذلك القرار بالنسبة له ثابت، مفيش أي تغيير فيه. المسيح بيطالبنا أن تكون محبتنا لبعضنا البعض بهذا المقياس، كما أحب المسيح الكنيسة. عندك يبقى القدرة أن أنت تسلم نفسك وتضحي بنفسك لأجل عائلتك. هتكلم عن كلمة متعقلات. متعقلات، وما أحوجنا إلى العقل في هذه الأيام الشريرة. إيه الفرق بين العقل والمخ؟ إيه الفرق بين العقل والمخ؟ العقل غير محسوس، العقل مش عضو، المخ عضو. حد فيكم كل مخ قبل كده؟ حتى في يقول لك كل مخ كتير عشان تبقى ذكي، المعلومه ده مش صحيحه.

المخ هو رأس الجهاز العصبي في الكائنات العاقلة اللي هو الإنسان، عضو ملموس موجود في الدماغ هنا وليه وزن معلوم. وحتى في الحيوانات الغير عاقلة اللي جهازها العصبي متطور موجود المخ، والمخ المخيخ النخاع الشوكي، وبعد كده بتطلع منه الأعصاب، يعني عضو زيه زي الإيد أو الرجل. تمام؟ هل ده ليه موضوع التعقل ده يبقى في المخ؟ لا، العقل أو التعقل معناها الإدراك، الفهم، الاستيعاب، مركز اتخاذ القرارات اللي هو مبني عليه الانفصال النفسي اللي اتكلمنا عليه. لو عقلك ده مش منفصل نفسيا، لا، مفيش أي حاجة هتطلع منه كويس. لما اتكلم عن التعقل يقول لك فلان ده عاقل من هو صغير، أو الأخت الفلانة دي عاقلة من طلعتها. يعني إيه؟ يعني رزينة، يعني هادية، يعني ما بتتحملش بأي ريح تعليم، يعني ما بتتنططش كتير من مكان لمكان، يعني لبسها كويس، يعني كلامها كويس، يعني سلوكها كويس. هذا هو التعقل. مين اللي بينصح بالتعقل؟ كبار السن، العجائز. ولو هم مش متعقلين مش هينفع يقوموا بالدور ده. مظبوط؟ بصوا يا حبايب، احنا منظر للناس هو الملائكة. مظبوط؟ وده تكليف، مش من حلاوتنا او من مجهودنا، ده تكليف. الناس بتبص علينا، بتبص على الكنيسة، بتبص على الناس اللي بتصلي ومحطوطين تحت الميكروسكوب. هذا قدرك طالما اتبعت المسيح. مظبوط؟ بتبقى الناس التانية اللي بعيد عن المسيح براحتها، ما حدش بيكلمها. مظبوط؟ انت بس تقول كلمة، الأخت الفلانية بس تعمل تسريحة شوية كده مش اللي هي، تلبس لبس بس تقوم الدنيا ما تقعدش. مش معنى أنا، ما هو كده. أنت مش اخترت المسيح يبقى تتبع تعليمه، مش اخترت المسيح يبقى تمشي صح زي ما المسيح قال، ولا هنعرج بين الفرقتين؟ ما ينفعش. النظر للآخرين يا أخوات، وإن احنا نقارن نفسنا بالآخرين وبلبس الآخرين، وش معنى أنا أحط حاجة على شعري؟ وش معنى أنا ألبس مش عارف لبسي عشان نروح الكنيسة؟ مظبوط؟ ما فيهاش اشمعنى، فيهاش اشمعنى. ده هو تعليم تمشي عليه وتطيع الوصايا، تطيع الوصايا، ولا تبقى مخالف، مخالف لوصية الله. واللي مخالف لوصية الله مش عايش معاه كما يجب، يبقى مؤمن جسدي جاب عسرة للآخرين، جاب العار على اسم المسيح. يا رجل ما تكبرش الموضوع، عريضة لبس وميك اب وحاجات بسيطة. لا، فيش حاجة بسيطة، صدقون ما فيش حاجة بسيطة، كله محسوب. وبنسمع كلام ما فيش داعي. العقل يخضع الشهوات للتعقل. الشهوات تبدأ من الأكل إلى الشهوة الجسدية. العقل يخضع الشهوات، يكبح جماحها. التصرف العاقل لا ينجرف سريعا. الإنسان العاقل أو الأخت العاقلة لا تنجرف سريعا إلى أي تعليم أو أي تصرف لا يليق. عايز أخذ أمثلة بسيطة عن مرأة عاقلة في صمويل الأول 25، نابال وأبيجاي. الست دي بصراحة الواحد بيخجل من عقلها ورزانة عقلها. خلينا نقرا من عدد 3 لو سمحت. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم، ركزوا معايا، جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء العمل، كالبي، نسبت كالب أو تبع الكالب. تمام؟ جيدة الفهم وجميلة إيه؟ عايشة مع مين؟ قاسيا ورديء الأعمال. ده لما يجاب لك الصبح تقول يا فتاحي علي، مش تعيش معاه في بيت واحد وتعرف تعاشره. قاسي ورديء الأعمال، يا عم خلينا بعيد عنه. مظبوط؟ طب الست دي كانت شايلة قد إيه؟ حمل كبير. ولو فتحت في الكلام مع الأخوات التانيين في زمانها وقعدت قدام الباب وفتحت

فتحت مش هتخلص. لو كانت من الناس اللي هي السالبات مش هتخلص، وكل الناس عارفاه، وكلمة الله شاهدة عنه، يعني هي ما بتجيش حاجة من بره. داود بعت له، عايز، هو كان الرجل ده كان غني جدا، عنده آلاف من الغنم والمعز، وبيجز غنمه وعامل وليمة. داود لما كان هارب من وجه شاول بعت له جنوده، لأن جنوده كانوا بيحرصوا نبال وممتلكاته، بعت له عايز منه تقدمة أو أكل للناس اللي معاه. خلينا نقرأ 25، عدد 25. دي هنا لما جت أبي جايل تكلم مين؟ داود. داود طرد الناس بتاعته وقال لهم كلام قاسي، ارجعوا لصحيح 25. نبال، أنا آسف، نبال. نبال طرد رجال داود وقال لهم كلام قاسي، طردهم. مين سمعت؟ واحدة غيرها بس فرجت، يا فرج الله، خلاص هنخلص منه، ده زقين المر، ده معذبني أنا وأولادي. والكلام ده بنسمعه يا أخوات في جلسات المشهورة من مؤمنين ومؤمنات، يا ريت نخلص منه، صلي لي عشان، قلت له صلي لك عشان نخلص منه. ده إيه دي؟ لا يضعنا سيدي قلبه على هذا الرجل اللئيم، هذا على نبال، لأن كاسمه هكذا هو. قولوا معايا، نبال اسمه، هي امرأة جميلة وعندها فهم، وهو رجل أحمق. المهم يعني خدت، لما سمعت الموضوع خدت تقدمة كبيرة، وليمة كبيرة، يرجعوا لها في الإصحاح، وليمة كبيرة، وشدت الحمار وخدت الغلمان وراحت قابلت داود وقالت له زي ما سمعنا، ما يتضعش قلبك على هذا الرجل، ده ما يحسنش، ده ما عندوش فهم، معلش مسحها في أنا زي بعضه سامحني، لأنه كان واخد معاه 400 واحد هيهد البلد على دماغه. فقابلته دي ودته التقديمة والرجال أكلت. نقرأ من عدد 32. فقال داود لأبيجال: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستخباري. العدد اللي وراء: ومبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك من اعتني اليوم من إتيان الدماء والانتقام لأدي نفسي. مبارك إيه؟ عقلك. أدي الست العقلة، أدي الست العقلة موجودة وسطينا، وكثير موجودة، وكل أخواتنا عاقلين. الست دي لما استخدمت عقلها منعت بلية كبيرة، لأنه بقولها لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء، أنت منعتني النهاردة من أن أنا هعمل جريمة بسبب إيه؟ واحدة ست، واحدة ما غيرها تقول خلاص عايز كده كويس هخلص منه، واحدة غيرها تروح تقول له اعمل معروف خلصنا منه، لكن قالت لا ما ينفعش اتخلى عنه، لان ده ايه؟ ده زوج. مثال اخر لعدم التعقل، اسحاق ورفقه اتجوزوا بطريقه شبه معجزيه، مظبوط، القصه بتاعتهم شبه معجزه كده، لكن حياتهم كانت ازاي؟ اولادهم عملوا ايه؟ بسبب مين؟ بسبب التدبير بتاع رفقه، مظبوط. قالت له روح انت واعمل الدبيحة وادخل لابوك، وبالبلد كده ذنبك علينا، ذنبك. كانت تفقد أولادها اتنين في يوم واحد. وعايز أتكلم في نقطة التفرقة بين الأبناء، هي أحبت يعقوب أكتر من عيسو. لما تفرق بين أولادك بدون ما تقصد أو بقصد هتعمل فيهم ايه؟ يأذوا بعض. بلاش نوصل للأذية، خلينا نتكلم عن البيت والكنيسة. لما أنت يا أخ يا مؤمن بتفرق بين أولادك، وراح تصلي وراح تكسر خبز ولابس الجلابية النظيفة ولابس البدلة الحلوة وعليك الخدمة وتفرق من أولادك، أولادك يجوا المسيح؟ مش هينفع. لما أنت بتقول لزوجتك أنا بحبك وما بتحبش أولادك، أنت كده صادق؟ لما انت زوجتك دي اللي اخترتها مع كل العالم، رحت تقدمت لها بمحض ارادتك وبكامل قواك العقليه، ورحت تقدم بنفسك واخترتها هي، مظبوط،
وانت مش حاببها واولادك

بيحسوا، ما تفكرش انت ايه، لا بيحسوا، عندهم الحساسية. الأولاد الصغيرين دول عندهم حساسية شديدة لمواضيع المحبة، للنظر، للوش، للكلمة، موضوع صعب. مش بتحبها وتروح تاخد ابنك في حضنه وتقول له أنا بحبك، لو ما قالها لكش بلسانها هيقولها لك في قلبه أنت كذاب. يا ما أنت اللي اخترت على العالم كله بتحبهاش، هتحبني أنا اللي جيتك، ما اخترتنيش، حد بيختار أولاده، ربنا اللي بيدي لا ولد ولا بنت، مظبوط؟ فهنا التفرقة دي مدمرة للأسرة، تفرقة، أنت بترمي ابنك في التهلكة. واحد بيقول لك أنا سمعتها، بحب الواد ده أكتر شوية، رباني كده، يعني جابها في ربنا، رباني. يا سلام، بحب البنت دي، البنت دي قريبة من قلبي، الأم تقول لك قريبة من قلبي، لا هي بتغسل لك المواعين وبتطيعك، ده سبب المحبة، مزبوط؟ هي اللي بتزعق علي لما أموت. المرأة العاقلة تاج يتحط على رأس زوجها، تاج، صحيح؟ يا أحبائي، المسيح كرم المرأة، المسيح علم من شأن المرأة، ليست المرأة ناقصة، ليست المرأة في المسيحية ناقصة، الله أعطاها كل الحقوق وعليها كل الواجبات، المرأة ليست ناقصة. كلمة عفيفات، تكلم أخونا سمير فيها قبل كده، بس نسمح لي أضيف حاجة بسيطة. عفيفات معنى العفة، معنى المتعفف، اللي هو مش عايز حاجة، أنا مش عايز حاجة، عفيف النفس، تعزمه عندك ياكل مفيش، تعزمه بره يا عم أنا مش عايز، تروح معاه في مشوار يا مش عايز حاجة، عفيف، قنوع، قلبه مليان، عقله مليان، شبعان من جوه. العفة، عايز أتكلم عن عفة اللسان، العفة في الكلام، الكلام المصلح بملح النافع للبنيان. كلامنا أخباره إيه؟ مش في الكنيسة، احنا في الكنيسة بتكلم كويس، كلامنا بره أخباره إيه؟ بلاش بره، كلامك لما بيتك بيتقفل أخباره إيه؟ مع زوجتك وأولادك، الألفاظ اللي بتطلع. على فكرة يا أخو، احنا مش مدركين قوة الكلمة. أنا هسألكم سؤال ما حدش يجاوبنا عليه، كل واحد فيكم يرجع بالزمن، مش سنة، لا يرجع لما كان عنده 7-8 سنين في أول الإدراك، فاكر كلمة جرحاك لحد الوقت؟ أكيد فاكر كلمة مفرحاك لحد الوقت؟ مظبوط. فالحياة دي ما بتتنسيش يا أخوة، الكلام، الحكمة في الكلام، لما بقول له اجعل حارسا لفمي، يعني وقف لي حارس بالسلاح بتاعه عشان ما نطلعش اي كلام، واحفظ باب شفتاي، موضوع مهم في غايه الاهميه، كلامنا. لما انت تتكلم كويس بتوصل رساله ان قلبك عمران، بتوصل الرساله ان فيك المسيح وفيك يرون ايه؟ يسوع. عفه المظهر دي تكلمنا عنها عشان الاخوات ما يزعلوش، تكلمنا عنها. المراه الفاضله ماذا تقول وقت الاختلاف؟ لما بنتخانق، مش بلاش نتخانق، لما بنختلف ماذا نقول؟ على فكره الكلام اللي بيتقال وقت الزعل هو اللي في القلب، الكلام اللي بيتقال وقت الزعل، ما تقولش ده كلام وقت زعل، ساعات بيكون هو ده اللي في القلب ومش قادر تطلعه. ليه مش قادر اطلعه؟ لان انا مش متواصل كويس مع بيتي. لو انا متواصل كويس مع بيتي واقعد معاهم واتكلم معاهم بطلع، انا زعلان منك في كذا وانا زعلانه منك في كذا، بس الموضوع خلص، في غير كده؟ لكن ما فيش تواصل، في تراكمات. طب ما تزعليش، انسي الايام، ما تنسيك الايام، ما بتنسيش الايام، بتزود الموضوع اكبر. لما بتكلم عن ملازمات بيوتهن، يعني ايه ملازمات بيوتهن؟ بالبلد كده خطوتهم عزيزه، ما في ستات بتشتغل، احنا مش ضد الشغل، بتطلع تروح شغلها وترجع، وتروح اجتماعها وترجع، تروح خدمتها وترجع، لكن خطوتها ايه؟ عزيزة. زمان لما كان يجي لك حد يقول له خطوة عزيزة، يعني ليك فترة. لكن بنشوف حاجات، ده لو ساعي بريد ما يشتغلش بالنشاط ده، يروح هنا ويروح البيت ده ويروح بفلان، كأنه بوصل ساعي بريد، بوصل جوابات، لا يليق بالمرأة أو الرجل أنه يكون كده.

لما بتذهب للعمل بتاخد المسيح معاها في العمل. هو انت فكرك العمل ده مش فرصة كويسة ان انت توصل للمسيح؟ دي فرصة ذهبية. انا في شغلي بشوف ناس من كل الفئات، لازم كلمة الله توصل بطريقة او باخرى بحكمة، لازم تتكلم عن الفضل اللي جواك ولو بكلمة. دي فرصة كويسة، دي الخدمة الاساسية بتاعتك، ترجع من شغلك تشوف بيتك. كلمة ملازمات يعني مرتبة أولوياتها، مرتبة أولوياتها، علاقتها بالله، زوجها وأولادها، بيتها، شغلها، بعد كده خدمتها. لكن احنا ساعات بنشوف العكس، بنسيب البيت يضرب يقلب عشان عندنا خدمة. مين قال لك الخدمة كده؟ وهل الخدمة دي مرضية أمام الله؟ فيش الكلام ده، في أولويات. الناس اللي ملزومة منك دي، انت أعظم شيء ممكن تقدمه ان انت توصل رسالتك لبيتك أول حد، توصل رسالتك للناس اللي في شغلك، بس دي أبسط حاجة ومتاحة، فتمشي السلم من أوله. نطلع تيموثاوس الأولى 5:13، لما بتكلم عن البطالات. مين البطالات؟ هل هم اللي ما بيشتغلوش؟ لا لا، ومع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكوننا بطالات، يضوفنا في البيوت، ولسنا بطلات فقط بل مهزارات وفضوليات، يتكلمنا بما لا يجب. البطل هو من البطالة، البطالة ما بيعملش حاجة، مش لازم يكون عنده شغل حكومي، مش لازم يكون عنده مشروع، شغل بيتها، أهلها، اهتمامها ببيتها، اهتمام بأسرتها، اهتمام بخدمتها، هي كده مش بطالة، مش لازم تشتغل. في ستات بتشتغل في البيت. الست المثال الرائع، المرأة الفاضلة في أمثال 31 من عدد 10، مش هنقرأ كله بس ارجعوا له في البيت ناخد منها كم حاجة. دي المرأة الفاضلة بيقولك بتشتغل بيدين راضيتين، بتعمل شغلها وإيديها راضية مبسوطة مش متكدرة، تعطي أكلا لأهل بيتها، بتجهز الأكل وبتهتم بأولادها وبيتها، تتأمل حقلا فتشتري، تشتري أرض، عندها دماغ في البيزنس وقاعدة في البيت ما تشتغلش برا بس دماغها حلو في البيزنس، تبسط كفيها للفقير، يعني كريمة، بتدي، هي بتدي وهو يبعت أكتر، هي قناة، أنت بتدي وهو يبعت أكتر، لكن أمسكت قفلت المحبس هتقفل من فوق. أهل بيتها لابسون إيه؟ حللا. إيه الحلل دي؟ الحلة الأولى، لابسين لبس حلو، لابسين لبس شيك كويس. طب الباشا جوزها بيعمل ايه؟ معروف في الابواب حين يجلس بين اشراف الارض او مشايخ الارض. دي شغلانته؟ ما تكلمش ان هو بيشتغل هنا، ما قالش حاجه، بس في مين؟ في جبل، في جبل بيدفع، في جبل ساند. اهم حاجه تشتغل بيدين راضيتين. كم مرة يا أخت وأنت بتشتغلي في بيتك أو بتشتغلي برا كنت بتتذمري في قلبك؟ كم مرة بتتذمري بلسانك على الشغل؟ المرأة هي حجر الزاوية في البيت، المرأة هي المدبر. في عجالة بتكلم عن خاضعات، دي المشكلة اللي دلوقتي بدأنا، يعني خاضعات مطيعة. طب وش معنى نطيعه وهو ما بيطعنيش؟ وش معنى نطيعه وهو مطول لسانه عليا؟ وش معنى نطيعه وهو بيضربني؟ وش معنى نطيعه وهو بخيل معايا؟ دي وصية، زي ما الكنيسة بتطيع المسيح لأن المسيح هو الرأس، تخضع المرأة للرجل. خلينا نطلع بطرس الأولى 3:1. كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون الكلمة. هنا الخضوع كرازة، الخضوع في حد ذاته كرازة، يربحون بسيرة النساء. لما تكون خاضعة لزوجك زي أبيجيل لما كانت خاضعة، تمام، وصلت الرسالة، مظبوط، وصلت الرسالة أن البيت المسيحي مبني على الخضوع غير مبني على الصراع على السلطة. في المسيحية الأسرة المسيحية ليس فيها

0: صراع على السلطة، ما فيهاش مين اللي يقود مين، ما فيهاش مين اللي هو في الأول وأنا في الآخر. الرجل هو الرأس، ده تكليف ووصية إلهية، والمرأة تخضع له. الرجل عليه التزامات وعليه واجبات تجاه أسرته هيعملها، ونتكلم فيها وقت تاني، الموضوع مش أحادي. ما فيش صراع على السلطة، ما فيش تبادل أدوار في البيت المسيحي، الرجل راجل والست ست. أذكر لكم حادثة بسيطة عن تبادل الأدوار. لما أمنا حواء بدلت الدور حصل إيه؟ مين اللي وصى؟ الرب وصى مين؟ آدم. هي ما كانتش لسه موجودة، جاءت الحية تقول لها أحقا قال لكم الله لا تأكل من جميع شجر الجنة؟ كانت قالت لها، هي كانت قالت لها يا أختي أنا ما قليش ولا شفته، هجيب لك جوزي هو اللي قال له، مظبوط؟ لكن ما قالتش كده، خدت ودت في الكلام، خدت إيه؟ ودت في الكلام، وضفت عليها لا تأكل منها ولا تمساها، يعني جودت من عندها. في ناس بتحب إن هي لما بتبقى في الوش ده بيعطيها قيمة، ده ضعف نفسي وفراغ نفسي، أنا مال، أنا واحدة ست خاضع لجوزي وخاضع لبيتي، جوزي هو اللي في الأول، أنا هتشاور معاه بيني وبينه، هقول له على اللي أنا عايزاه بيني وبينه. مين اللي يقف في المواجهة؟ هو. مين اللي في الوش؟ هو. البيت المسيحي وإدارة البيت المسيحي مشتركة، ولكن القيادة للرجل، الرجل هو اللي يوصل القرار، الرجل هو اللي يقول، لكن زوجته داعمة ليه في خلفه، بيتشاوروا مع بعض في كل كبيرة وصغيرة. ده الجسد كده. عمرك شفت انت دراعك بيمشي وحده؟ شفت رجلك واحدة عايزة تروح أسود والتانية طلبت معها اسكندرية عشان الجو حر؟ ما حصلتش. فالتناغم الجسدي اللي فيه الرأس مسيطر، الرأس بتعمل ايه؟ قلنا فيها المخ، نسيت المخ؟ هو المسيطر، هو اللي بيدي أوامر لكل الجسد، هو اللي الجسد مطيع ليه تمام الطاعة برضا كامل، مظبوط؟ أحبائي الكلام كثير وإحنا عارفين وحضراتكم كلهم عارفين، بس نحتاج إلى التطبيق. لو إحنا رجعنا بيوتنا وطبقنا ولو نقطة بس من اللي سمعناه كانت غايبة عنا أو كانت فيتانة، والناس اللي سمعانا لو طبقت الكلام ده البيت كله هيهدى. المواضيع، أي بلد فيها صراع على السلطة فيها مشاكل بتخرب، لكن لو فيها طاعة كله بيدعم بعضه. خلونا نحن رؤوسنا للصلاة أمام الرب، نطلب معونة الله لأجل بيوتنا، نطلب حماية المسيح على أسرنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا وعلى خدماتنا. أحبائي احنا في عالم صعب وحرب شديدة، لو ما انتبهناش للبيت، لو ما انتبهناش للبيت ولو ما انتبهناش لأسرتنا هيحصل اختراق. نصلي في اسم المسيح انه يحمي أسرنا ويحمي أولادنا تحت غطاء الدم الغالي، تحت ضد كل محاربات إبليس. يا رب يسوع احنا بنشكرك من كل قلب، نعظمك لأجل تعظيمك، تعليمك الصالح لنفوسنا يا رب، نشكرك لأجل كل ما علمتنا وكل ما أسمعتنا إياه. يا رب بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء حقيقة، يا رب بدونك لا نستطيع أن نفعل أي شيء. من فضلك يا رب تنازل إلى بيوتنا، تنازل إلى أسرنا، تنازل يا رب إلى كنائسنا، واحمينا واحفظنا في اسمك ولك كل المجد. أمين.
1: تعلم كلمات اللي جاية دي، ما أسعد البيت الذي

قلت الكلمات اللي جاية، تعال أدخل البيوت اللي أسامها عدو الخير، وانت الوحيد اللي تعرف تشفي وتداوي وترد وتصلح، وبيوت تكون متأسسة على الصخر، بس لما الرب يدخل فيها وياخد ياخد مكانه. يلا نقول له انت بس رئيس السلام، يلا سود بسلامك في بيوتنا وفي حياتنا. تحبوا تقفوا؟ ما تعبتوش من القعدة؟ تعالوا يلا نتشجع على يقدر مع بعض.

0: بنصليها من أجل كل بيت
1: والبيوت اللي قسمها.
0: قول معاي ادخلها وخد مكانك.

أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن الوحدانية الجامعة المانعة لله في العهد الجديد، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا للحقائق المسيحية. قد يقول البعض ربنا عرفوه بالعقل، فيرد آخرون كيف يستطيع العقل المحدود أن يحوي ويفهم ويعرف الله الغير محدود. يقولون أن التثليث عقيدة يستحيل على العقل

0: البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري، لكن لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الثالوث، هل هو ضد العقل؟ ويسعدنا شرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله دكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الثالوث هل هو ضد العقل؟ تساءل الدكتور منقذ زقار وهو داعية إسلامي ودكتور في مجال مقارنة الأديان في كتابه تحت عنوان أدلة النصارى على عقيدة التثليث، وقال لماذا ألغز الله التثليث أقانيمه عن موسى وبني إسرائيل، ولما كان السبب في ضلالهم بما أورده لهم من نصوص موحدة جعلتهم يحاربون عقيدة الثالوث ويرفضونها. ونحن نتساءل معه، هل عقيدة الثالوث لغز لم يفهمه موسى وبني إسرائيل؟ هل عقيدة الثالوث لغز؟
1: هذا سؤال بنفس المنطق، يعني إذا هو سؤال منطقي رغم أنه غير منطقي لكن سنجيب عليه بالمنطق.
0: اتفضل.
1: في الكتاب المقدس يعلن أن في سفر التثنية السرائر لإلهنا والمعلنات لنا، بمعنى أن هناك أسرار كثيرة تتعلق بالله أعلن لنا بعض هذه الأسرار. وهناك فرق ما بين اللغز والسر. اللغز هو أمر غير مفهوم. حسب المفهوم الكتابي كلمة سر لا تعني أمرا لم يكن معروفا ثم أصبح معروفا، ولكن السر يعني عقيدة أو تعليم لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها أو يدركها أو يخترعها بدون إعلان إلهي. فالكتاب المقدس بيعتبر التجسد سر بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الثالوث سر. كلمة سر هنا تعني ما نقدرش نفهمها ما لم يعلنها لنا الله نفسه.
0: أو الكتاب يقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم.
1: فالثالوث ليس لغز. وعندما يذكر لماذا ألغز الله لبني إسرائيل، تكلمنا في لقاءات سابقة أن هناك تدرج في الإعلان ولم يكن الوقت المناسب في خطة الله الأزلية للإعلان عن الثالوث، وبذلك الله لم يلغز لهم أو لم يسبب أو يكون الله سببا في ضلالهم، فما كان لديهم من المعرفة كان كافيا للإيمان ولخلاصهم، وهذا هو ما المفهوم في المسيحي عن التدرج في الإعلان. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، حتى مش قضية الثالوث ولكن الإيمان بأن يسوع النصري هو المسيح المنتظر. لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16، كان المسيح في قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. عرف المسيح جاوب قال له إيه؟ أولا مدح إيمانه وإعلانه، قال له طوبى لك يا سمعان ابن هنا إن دما ولحما لم يعلن لك لكن أبي، أي أنه لم يكن في استطاعة بطرس كإنسان أن يعرف أن يسوع النصري هذا هو المسيح المنتظر ما لم يعلن من الآب. وفي رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12 وعدد 3 بيقول لا يقدر إنسان أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فهناك أمور أو عقائد في الإيمان المسيحي هي أسرار أعلنها وكشفها الله لنا، نستطيع أن نفهمها مش بأنفسنا لكن بإرشاد وقيادة الروح القدس. لما بيقول إنه عندما يأتي الروح القدس يذكرنا ويرشدنا ويعلمنا، لكنها ليست لغز بل سر إلهي أعلنه لنا الله في الكتاب المقدس.
0: والكتاب يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب خلينا نسأل فعلا ونستكمل برضو حديثنا في اعتراضات دكتور منقذ السقار تحت عنوان التثليث لا يطيقه العقل، من كتاب الله جل جلاله 1 أم 3، إن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري بل لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. نرد على هذا الإدعاء ونقول هل فعلا عقيدة الثالوث منطقية أم غير منطقية؟
1: أولا هناك أمور تسمو فوق إدراك العقل البشري.
0: زي إيه مثلا؟
1: فإيماننا بالتجسد والثالوث وغيره من الأسرار التي تتعلق بالله تسمو فوق إدراك العقل، لكنها ليست ضد العقل.

0: قلنا العقل محدود والله غير محدود، وبالتالي فالإعلانات السماوية عن ذات الله تفوق إدراك عقلنا البشري، لكن بالروح القدس نستطيع أن نؤمن ونفهم وندرك. عندما صحيح. أقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، فهذه عقيدة غير منطقية، لكن عندما أقول واحد في واحد في واحد فهذه عقيدة منطقية. عندما أقول أن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، وبالتالي فهي عقيدة منطقية. عشان أوضح يعني إيه يسمو فوق العقل، أقول أن الله يحب الخاطئ،
1: صحيح،
0: هذه عقيدة تسمو فوق إدراك العقل البشري. يعني إزاي ربنا القدوس يحب إنسان خاطئ؟ لكن لما أقول الله يحب الخطية فهذه عقيدة غير منطقية. فالثالوث عقيدة منطقية، وإن كان العقل البشري لا يستطيع أن يدركها إدراكا تاما، لأن الحديث عن الله والعقل البشري محدود أن يدرك الله. بل إنه واحد من أصدقائنا قال أن البحث في ذات الله شرك. المسيحية لا تمنعنا، أو الكتاب المقدس لا يمنعنا أن نبحث في ذات الله، بل أن قضية الثالوث أو عقيدة الثالوث هي معرفة لطبيعة الله، وبالتالي فهي عقيدة منطقية.
1: طيب، يعني في الحقيقة احنا احيانا كتيرة بنبص حوالينا بنلاقي حاجات فعلا مش بنفهمها. يعني مثلا زي بيشتغل مثلا ايباد، مثلا زي بيشتغل موبايل، بيشتغل العربية ازاي، بيشتغل الطيارة ازاي، الصاروخ ازاي، طلعوا القمر، حاجات كتيرة قوي مش بنفهمها لكن احنا بنسلم بيها. فايه رأي حضرتك؟
0: في عالم الطبيعة حواسنا محدودة. يعني مثلا لو نظرت في الفضاء انا لا ارى شيء، لكن في الفضاء هناك موجات كهرومغناطيسية، عندما نفتح جهاز التلفاز نرى صورة، هناك أشعات سواء فوق البنفسجية أو دون الحمراء. وعدم رؤيتي لهذه الأشعات أو لهذه الموجات لا ينفي وجودها. أيضا عدم إدراكي بالعقل البشري لشيء ما لا ينفي صحته. مثلا أينشتاين وضع نظرية، الغالبية العظمى لا يفهمون نظرية أينشتاين.
1: صحيح، لوغاريتمات.
0: لوغاريتمات، ولكنهم رغم عدم فهمهم يؤمنون بهذه النظرية، لأنهم يرون أثار ونتيجة للنظرية.
1: صحيح.
0: يعني لما أقول عقيدة الثالوث، كلمنا في اللقاء السابق لماذا نؤمن بعقيدة الثالوث، إذن لدينا أدلة منطقية وحتمية تفرض وتحتم علينا أن نؤمن بعقيدة الثالوث. فكون أن هناك تعاليم في الكتاب المقدس تسمو فوق إدراك العقل البشري، فهذا لا ينفي صحة هذه العقيدة. أو كون أن هناك أمر، يعني هناك في الطبيعة هناك كثير من الأمور لم تكن معروفة، وكل يوم نجد اكتشاف جديد. فهل عدم معرفة الناس الأوليين لهذه الأسرار معناها أن ربنا أضلهم وأتاهم وألغز عليهم هذه الأمور؟ بالطبع لا، لكن في كل يوم في مع تطور العقل البشري ومع تطور الوسائل التي بها يستطيع العقل البشري أو الإنسان أن يدرك، نكتشف أمور جديدة. فكل ما جاء في الكتاب المقدس من عقائد هو أسرار، بمعنى أنه تعاليم وعقائد لا نستطيع أن نعرفها بدون إعلان الله عن نفسه.
1: وإذا كان في الجسد البشري إحنا لسه بنكتشف أمور كثيرة جدا جدا، وكل يوم قد إيه فعلا الطب بيتقدم وبيعلمنا أكتر وأكتر عن أجسادنا، لكن إلى الآن لم نكتشف سر مثلا الحمض النووي إزاي بيعملوه، يعني الخليقة نفسها إزاي بتبتدي خلقة الإنسان، أمور كثيرة جدا صعب إن إحنا نكون بنفهمها ونستوعبها إلى الآن. فيعني فكرة إن أنا أقدر أفهم كل حاجة عن الله دي حاجة صعبة، لأنه إحنا كمان عقلنا مهما يعني مهما وصلنا من تقدم عقلنا مازال محدود.
0: بمعنى إني لو أنا فهمت كل شيء عن الله معناه إني الله دون مستوى عقل البشري، وإذا الله دون مستوى عقل البشري إذن لا يمكن
1: أن يكون هو ربنا أو بينا زي بعض في نفس المستوى. ده صحيح جدا، لكن في ناس بتسأل بتقول شمعنا بتأمنوا بثالوث، شمعنا ثلاثة، طب ليه ما تخلوهم اثنين او مثلا خلوهم اربعة او زودوا اكتر من كده؟ يا ترى اشمعنى ثلاث ليه ثلاثة؟
0: مرة واحد سألني هذا السؤال وجبت عليه هذه الإجابة، لكن ما هيش الإجابة الصح 100%. قلت له حقيقة أنا ما عنديش مشكلة لو الكتاب المقدس أعلن إنه الله أربعة.
1: صحيح.
0: أنا هؤمن إنه الله أربعة، لأن ده إعلان الله عن نفسه. لكن الثالوث

0: زي ما قلنا الوحدانية الجامعة المانعة، فهي تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية. ولو أخذنا برأي علماء الرياضة، رغم أني الله ما هوش عدد، لكن إذا قلنا كما يقولون علماء الرياضة، الثلاثة رقم ثلاثة هو أول عدد فردي جامع. فالواحد صحيح. ليس بعدد، ولكن الواحد هو أصل الأعداد، واثنين عدد زوجي، فثلاثة هو أول عدد فردي جامع. يعني عشان كده قلنا أن الله واحد في ثالوث. الناس المتصوفة زي محي الدين ابن عربي قال بعض التعبيرات إن أول سورة تعينت فيها الذات الإلهية هي ثلاثية، المحب والمحبوب والمحبة، المريد والمراد والإرادة، العالم والمعلوم والعلم. فأول سورة، عشان كده في بعض قصائده تكلم عن الثالوث، كان لا يعني الثالوث المسيحي، ولكنه كان يعني أن أول سورة تعينت فيها الذات الإلهية هي السورة الثلاثية. لهذا الكتاب المقدس يتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: وفعلا هنستكمل حديثنا الشيق فعلا عن يا ترى هل المسيحية فقط هي اللي فيها الثالوث، وده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ورحب مرة أخرى برجل الله ضيف الحلقات الدكتور فريد صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بحضرتك.
1: في الحقيقة تكلمنا في الجزء الأول، هل الثالوث يعتبر لغز أم سر؟ تكلمنا أن هو هل هو منطقي يقبله العقل، وكنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول أنه هل الأديان الأخرى فعلا تؤمن بالثالوث؟
0: طبعا هذا السؤال احنا هنتكلم عنه في مرة تالية بالتفصيل، لكن أقول إجابة مختصرة. عندما ننظر إلى السواليس في الأديان الأخرى، مثلا في الديانة المصرية القديمة هناك أكثر من 30 ثالوث، في الديانة الهندوسية هناك ثالوث، في الديانة المنتشرة البابلية هناك ثالوث، فهناك سواليس. ولكن عندما نرجع إلى هذه السواليس في مصادرها الأصلية، نجد أنها كلها عبارة عن آلهة منفصلة تتصارع وتتزاوج وتنجب، ونجد أن هناك اختلاف ما بين الثالوث المصري والثواليس، قصدي كل الثواليس الوثنية بما فيها الثالوث المصري والثالوث الإلهي. فكل الثواليس الوثنية نجد فيها أب وأم وابن، أو زوج وزوجة وابن، والثالوث المسيحي ليس كذلك. فهناك اختلاف واضح سنناقشه بالتفصيل في حلقة أنه ليس الثالوث المسيحي مقتبس من أي ثالوث، حتى الثالوث اليوناني الفلسفي رغم أنه ظهر أو قيل عنه، أو يعني الناس ذكروه بعد ظهور المسيحية، ولكن نجد هناك اختلافا واضحا بين الثالوث اليوناني الفلسفي والثالوث المسيحي كما نؤمن به.
1: ويمكن ده بيخلينا نروح لسؤال تاني ممكن نوجهه لصديقي المسلم، نقول هل هناك أمور لا يدركها بالعقل ومش فاهم معناها لكن هو لا يزال يؤمن بيها؟
0: بلا شك في كل الأديان وكل العقائد هناك أمور يؤمن بها أصحاب هذه الديانات رغم أنهم لا يدركونها إدراكا تاما بالعقل البشري. فقلنا أن الله لم يعرف بالعقل. أعطي لك مثالا، مثلا جاء في أحد الصور القرآنية الله على العرش استوى يعني جلس، عرش يعني كرسي، فكيف للإله غير المحدود أن يجلس على كرسي محدود؟ وهل حد بمحدودية هذا المكان أو هذا الكرسي؟ سئل الإمام مالك، وطبعا معروفة

0: إمام مالك مفتيا معروفا في المدينة، حتى أنه يقال كيف يفتى ومالك في المدينة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمر ثاني، بدايات بعض الصور في الحروف المتقطعة، هناك في النص القرآني 29 صورة تبدأ بحروف متقطعة، ألف لام ميم ألف لام راء. حتى اليوم لدي كثير من أصدقائنا عدم فهم أو تساؤل حول هذا الموضوع. عندما رجعت إلى ما كتبه الرازي وهو أحد المفسرين بالرأي، قال إنه هناك رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا سر من الأسرار الإلهية التي اختص بها الله نفسه. ثم هناك من يفسرون وذكر أن هناك 29 تفسير لهذه الحروف المتقطعة. فصديقي رغم أنه لا يعرف هذه الحروف لكنها يؤمن أنها سر من الأسرار الإلهية. هناك نص آخر، عندما سئل نبي الإسلام يسألونك عن الروح،
1: قل الروح من أمر ربي،
0: فقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أمور اختص بها الله نفسه موجودة عند صديقي يؤمن بها وإن كان لا يستطيعها. على هذا المقياس، كيف أطالب أنا أن أفسر كل الأمور التي تتعلق بإيمان المسيحي رغم أني أعلن أنها أسرار؟ فهو سر إلهي أنا صحيح. أؤمن به، لأنه الثالوث هو إعلان الله عن نفسه، هو من يحل لي مشكلات التوحيد، هو من في ضوءه أستطيع أن أفهم كل العقائد المسيحية، وليس كل ما في العالم حتى الآن مدرك بواسطة العقل البشري. صحيح. زي ما قلت أن هناك كل يوم اكتشافات لم تكن معروفة وأصبحت معروفة.
1: صحيح. وكل يوم فعلا العلم بيقدم جديد، لكن مش معنى كده نكتشف كل شيء. لكن أحيانا في ناس لما بتسمع أمر مخالف للي فهمه أو للي تورثته فعلا من الأجيال اللي قبل كده، بنلاقي إن هم بيفضوه أحيانا، وأحيانا بيقولوا ده كفر أو شرك، وأحيانا فعلا لو ده اختلف مع عقيدتهم أحيانا كتير قوي قوي بيتجنبوه أو بيتجاهلوه. لكن يا ترى خلينا نشرح، يا ترى ما هي حقيقة الثالوث؟
0: بالنسبة للجزء الأول، الإنسان عبد لما تعود عليه.
1: صحيح.
0: وإذا أنا أؤمن بعقيدة وهذه العقيدة حفظتها وتعلمتها، فليس من السهل أن أؤمن بعقيدة أخرى.
1: يعني حبيبي بتقر دوت.
0: بمعنى الثالوث، القرآن ينكر الثالوث، فبالتالي ليس من السهل على صديقي المسلم أن يؤمن بعقيدة الثالوث، لأنه إذا آمن بها فهذا معناه مخالفة للنص القرآني الذي هو من وجهة نظره كتاب الله الذي أنزل وهو المعصوم من الخطأ. فبالتالي أنا أؤمن أنه لا يستطيع إنسان أن يغير ما بداخله إلا إذا كان باحثا جدا عن الحق. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يبحث ويفتش، يعني أمر إلهي. المسيح قال للتلاميذ، قال لليهود فتشوا الكتب. وأستعير هذا التعبير، إذا مطلوب مني كإنسان ألا أؤمن بمسلمات.
1: صحيح.
0: لأن من الممكن أن يكون المسلمات التي لدي أنا فيها نوع من الخطأ، فبالتالي أحتاج أو مطلوب مني أني أبحث وأدرس. وأؤمن جازما أن كل إنسان يبحث جدا عن الحق الله سيقوده. كيف نشرح عقيدة الثالوث؟ قلت أولا عقيدة الثالوث سر إلهي، نؤمن فنفهم كما قال القديس أغسطينوس، لكن لدينا بعض الأمور الكتابية التي من خلالها نستطيع أن ندرك الحق. يعني إذا قلت أني المسيح حسب الكتاب المقدس هو الله الظاهر في الجسد، وده بنشوفه في نبوات العهد القديم، ونشوفه في أسماء المسيح، ونشوفه في الأقوال التي قالها المسيح والتي أعلن فيها بوضوح عن إلهيته، وبنشوفه في صفات المسيح. يعني المسيح اتصف بصفات الله، كان كلي القدرة، كلي المعرفة، كلي العلم، أزلي، هو الأول والآخر،
1: فصفاته كثيرة.
0: ثم في أعمال المسيح فالمسيح خالق. ولدي أربع نصوص كتابية في العهد الجديد، من أوضحها ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 3، يقول به كان

0: كل شيء وبغيره لم يكن شيئا من مكان. يعني كل شيء عبارة جامعة، كل شيء في العالم خلق به، وما فيش حاجة، ما فيش شيء أوجد بدونه. لما بقرأ في الرسالة إلى العبرانيين بقول به عمل العالم، لما أقرأ في كروس الأولى الأصحاح الأول وعدد 15 و16 فيه وبه وله قد خلق الكل. فالمسيح عمل أعمال الله مثل الخلق، وعمل أعمال الله مثل غفران الخطايا. في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ابتدى الناس اليهود يفكروا، ما تكلموش لكن فكروا، من الذي يغفر الخطايا؟ الله وحده هو الذي يغفر الخطايا. إذن ما يقوله المسيح هو تجديف. فعلم يسوع أفكاره ولومي لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. في إنجيل لوقا أصحاح 7 قال للمرأة مغفورة لك خطاياك. في إنجيل لوقا اللص المصلوب لما بقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ده إنسان خاطي قاطع طرق، المفروض أنه روحه هتكون مع أرواح الأشرار. المسيح بقول له اليوم تكون معي في الفردوس. حتى يضمن المسيح لهذا اللص أن تكون روحهم مع روح المسيح الإنسانية في الفردوس، لابد أن تغفر خطاياه أولا. ثم الدينونة، الدينونة هي عمل الله، والكتاب المقدس يقول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن. وفي رسالة روميا الرسول بولس يتساءل بالوحي من الذي يدين، ثم يضيف المسيح الذي مات وقام. إذن المسيح عمل أعمال الله وقبل أمجاد الله، وبالتالي فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد. ثم عندما نتحدث عن الروح القدس نجد أنه الروح القدس يتصف بصفات الله وعمل أعمال الله، ونتكلم عنه في لقاء تالي بالتفصيل. إذن الروح القدس هو الله، يبقى الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ما لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، هذا معناه أننا كمسيحيين نؤمن بتعدد أو بثلاثة آلهة، الآب إله والابن إله والروح القدس هو إله. لكن بما أن الكتاب المقدس يعلن أن الآب والابن والروح القدس إله واحد، إذن لابد أن يكون هناك ثالوث. ثم عندما تحدثنا عن صفات الله وقلنا أن الله يسمع أو الله يحب، فالتساؤل من كان يسمع الله أو من كان يحب الله. إذن لكي نفهم علاقة ذات الله بصفات الله لابد أن نؤمن بثالوث. الكتاب المقدس يوضح لنا أو كيف نشرح الثالوث، أن كل إقنوم من الأقانيم الثلاثة هو إله. وإذا لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، فهذا معناه تعدد آلهة، وهذا ما لم يقل به أحد من المسيحيين منذ أن بدأت المسيحية حتى أن يأتي المسيح مرة ثانية.
1: في الحقيقة كتير قوي وإحنا بنتكلم عن الثالوث بنتكلم على الأقانيم، لكن لما ندور في كتاب مقدس ما نلاقيش كلمة أقنوم دي خالص. يا ترى من أين أتينا بكلمة أقنوم، وما معنى كلمة أقنوم من فضلك، وماذا نقصد بها؟
0: أولا الكلمتان معا، ثالوث وأقنوم. كلمة ثالوث لم تأتي في الكتاب المقدس كلفظ حصري ولا مرة ولا مرة. لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، فهؤلاء ثلاثة. إذن كون أن الكنيسة استعملت أو عبرت عن الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس ثلاثة، فهي لم تضيف لا فكر ولا عقيدة، ولكنها عبرت عن عقيدة بألفاظ بشرية مفهومة. أما كلمة إقنوم فهي كلمة سريانية تعني متميز ولكن غير منفصل. لما نرى أي كتاب باللغة الإنجليزية أو بأي لغة بيستعمل كلمة بيرسون، شخص، وهذا لا يشكل مشكلة. لكن في عالمنا الشرقي الشخص معناها شخص له صفات مستقلة منفرد غير متصل بآخر. فعشان كده الكنيسة في مجمع نيقيا الذي عقد سنة 325 استعملت كلمة إقنوم لتعبر عن العلاقة بين الأقانيم، فهي متصلة، يعني لا وجود لإقنوم بدون الإقنوم.

0: الآخر
1: صحيح
0: وغير منفصلة، لأنها لو انفصلت فهذا معناه أنها ثلاثة آلهة
1: اللي هي بيسموها بيرسونا، صح كده؟ تمام
0: السريانية.
1: يا احمد، مشكورة جدا جدا لأجل فعلا التوضيح والشرح الرائع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في مصر. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

حياة. الوجع كلمة مش غريبة على ودان أي حد فينا، كل حد ممكن يكون عنده حاليا وجع أو كان عنده وجع. الوجع مش بس فينا لكن كمان في اللي حوالينا، وساعتها بيكون فوق وجعنا بنتوجع لوجع اللي بنحبهم. أخبار العالم اللي مليانة وجع، بيستمر الوجع كصفة تميز الإنسانية لحد نهاية هذا الدهر. وجع، ولكن هل يا ترى الوجع، وهو طبعا شيء سلبي، ممكن يكون ليه أي تأثير إيجابي في حياتنا؟ الوجع اللي بيدخل حياتنا بدون تأشيرة وبدون استئذان، هل ممكن يترك شيء جيد مش ممكن يغادر حياتنا مهما طالت الأيام؟ حوالين الأفكار دي بتدور حلقتنا النهاردة في برنامج من الحياة، لكن احنا مش هنتكلم عن وجع عام أو عن الوجع في المطلق، لكن هنتكلم عن وجع محدد، وجع صعب مر بيه شخص معين، وهو ضيفنا النهاردة. ورغم ان ده شيء مش مألوف، لكن انا لقيت ان الخبرة الإنسانية والروحية اللي نتجت عن اجتياز الوجع ده مفيدة جدا اننا نتكلم فيها، لانها فعلا من الحياة. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي هيكلم النهاردة عن اختباره أو الوجع، ولكن اللي سعيدة جدا يكون معانا وهو كويس وبصحة تمام بعد وقت الصعب اللي احنا هنكون بنسمع فيه بالتفصيل النهاردة، هو الدكتور القس أنسي أنيس، مدير ومؤسس هيئة تيم منستريز. أهلا بحضرتك يا أسيس، ومبسوطين تكون معانا والحمد لله على السلامة. وأنا قلت لك قبل كده الحمد لله على السلامة عشان جيت معايا في حلقة
1: كان في سلامة قبل كده.
0: بالظبط، كان في سلامة قبل كده. طيب
1: شكرا، أهلا بيك يعني وبالمشاهدين.
0: شكرا يا أسيس، وأنا يعني متحمسة وتحمست أكتر لأن احنا نكون بنتكلم في تفاصيل علشان نكون بنشجع ناس كتيرة ممكن تكون عايشة في وجع ولسه بتتألم ولسه في المرحلة اللي هي ما وصلتش، لكن فاحنا بنوصل لكن للناس اللي احنا نتكلم عنها النهاردة. طيب في البداية عايزك تشرح لنا ايه القصة او قصة حضرتك مع الوجع بالضبط.
1: هو الوجع زي ما انت حضرتك قلتي في المقدمة هو جزء من طبيعة الخليقة. الآية في يعقوب 5:17 بتقول إن كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، فهو لما بيوصف الإنسانية بيربطها بفكرة الآلام، فطول ما في إنسان يبقى في ألم. تمام، وأنا بالذات بقى الإنسانية زيادة عندي يعني متدفق على طول بألام كتيرة، فأنا يعني الحاجات اللي عندي من اللي احنا بنسميها في الطب أمراض مزمنة، فهي مزمنة جاية من الزمن يعني
0: مكملة مش حاجة وبتخلص،
1: هي والزمن علينا يعني فعلى طول موجوع من حاجات كتيرة. بس أنا عارف إن احنا في الحلقة دي بنتكلم عن وجع محدد حصل في أواخر السنة
0: يعني احنا لو قعدنا نتكلم عن الأوجاع كانت هتبقى كتيرة،
1: سنة 2025 يعني.
0: طيب يعني وده سؤالي اللي جاي، يعني الوجع ده بيفرق إيه ليه المرة دي فارق معاك عن اللي قبله؟ وانا عارفه ان كان في قصه برضو قبله، ويعني ايه اللي حضرتك كنت بتعاني منه وايه اللي حصل بالظبط في اواخر 25 وكان في حادث مثلا؟
1: لا مش حادث ولا حاجه، هي الالام زي ما انا قلت اللي موجوده على طول في العمود الفقري. الفقرات دايما عندي فيها مشاكل، دايما عندي الام في الرقبه والكتاف والظهر والرجلين وكده يعني. ودي حاجة معروفة، حتى كان في المؤتمرات كل حد معدي لازم
0: مساج
1: شوي عشان بس أقدر أواصل اليوم، فكان ده موجود. بس زادت شوية أعراض على أيديا في 2025، والدكتور قال لي لازم نعمل MRI الرنين المغناطيسي. فلما عملناها كانت النتيجة تخض شوية، في ضغط جامد قوي على الحبل الشوكي
0: في منطقة، اللي بعتها لنا عشان
1: في منطقة الفقرات العنقية، فكان القناة الشوكية ضاقت خالص.

0: يعني لو الصورة واضحة مش عارف ولا لا، لكن لو قارنا
1: في دايرة حمراء ودايرة خضراء شايفاها،
0: لو قارنا الدايرة
1: الدايرة الخضراء دي المفروض تبقى هي
0: الطبيعي ده الطبيعي، الخط اللي في النص ده الغامق شوية ده الحبل الشوكي، الأبيض اللي حواليه ده الفلويد اللي بيحميه، وده وسع القناة في الحتة دي. فوق بقى في الفقرات العنقية ما فيش، يعني السائل الشوكي السائل اللي المفروض يكون حوالين الحبل الشوكي تقريبا مختفي، والحبل الشوكي مضغوط وأجزاء منه ابتدت تتأثر، وطبعا هنا كان في خطورة كبيرة الحقيقة. الدكتور أول ما شاف نتيجة الرنين دي راح حجز لي على طول هو
1: من معاد العملية
0: على مع دكتور جراح يعني دكتور جراح من كتر خضته يعني اتخض
1: يعني ما كانش مرجح العملية، بس لما شاف الـ MRI الشكل دوت هو طب ايه خطورة التشخيص دوت يعني عشان احنا مش دكاترة بس يعني واضح ان في حاجة مش موجودة.
0: لا هو بالمنطق كده الحبل الشوكي ده اللي بتتفرع منه كل الاعصاب فده الالياف العصبيه دي بتكون العصب اللي داخل الايد والعصب اللي نازل اللي تحت،
1: عشان كده كنت حاسس بمشاكل فيه
0: ابتدت تاثر هنا وبعدين اللي تحت كمان، فاي حاجه من عنده وتحت عرضه انها تحصل لها حاجه على المستوى الحركي او على مستوى الاحساس، يعني الواحد يفقد الاحساس في حتت او يفقد الحركه في حتت، يعني شلل في كل الجزء من هنا لتحت مع اضطراب في التوازن مع عدم تحكم في الإخراج، يعني أي حاجة من الحاجات دي ممكن تحصل لو استمرت هذه الزنقة.
1: يعني حضرتك بتشرح، طبعا أنا عصرت شوية حاجات وقصة إنك مش بتعرف تزرر زرار القميص ولا تمسك قلم وتكتب والكلام ده كله لأن مش بتحس
0: الأعصاب كانت تنميلة شوية وفي تنميل على طول
1: طيب ده يعني يعتبر وجع فوق الوجع، لكن الدكتور كان رأيه ايه قصاد التطورات اللي كانت بتحصل؟ وهل انا فهمته منك ان لو الوضع فضل كده من غير عملية كان ممكن تزداد سوءا
0: طبعا
1: وتحصل طبعًا مشكلة كبيرة نتيجة
0: طبعًا
1: لده
0: طبعا، بس الدكتور قال لي جوابا على سؤال حضرتك انه العملية دي عملية صعبة
1: كمان، يعني
0: هو قال لي كده العملية دي عملية صعبة وأنا ما بحبش أعملها، ده جراح يعني مش نيورولوجيست لا ده نيوروسيرجن، تعرف أنه في أمراض عصبية دكتور ما بيعملش عمليات لكنه متخصص في الأمراض العصبية، لكن في جراح أمراض يعني جراح
1: أمراض
0: أعصاب فهو جراح لكن بيقول لي العملية دي يعني صعبة وقعد يشرح لي بقى كل حاجة هتحصل وقال لي أنا بحب أخليها آخر حاجة عند المريض يعني لو ما فيش حل، فأنا رأيي أنك لو أنت مستحمل للوضع بتاع إيديك كده نستنى 3 شهور ونشوف إيه اللي هيحصل، لو ظهرت خلال الشهور دي أعراض تقول انه الحبل الشوكي عمال يتضغط يبقى هنحتاج نعمل العمليه رغم صعوبتها، لانه طبعا قاعد يقول لي احنا بنفتح من ورا وبنشيل خالص الغشاء اللي هو الابيض ورا لا حاجه بتبقى ورا بتمسك الفقرات مع بعض
1: أوكي.
0: قال لي دي عندي مليانة عظم فهي اللي ضغطة من وراء على فدي هنشيلها خالص وبعدين هنمسك الفقرات دي نثبتها بمسامير من اليمين ومن الشمال وبعدين نقفل، طبعا التقفيل ده كله
1: يعني كله كان في الجزء
0: في العضلات فالشغل في العضلات ده بيخلي فيه ألم رهيب جدا عندك
1: طبعا
0: لمدة أسبوعين صحيح هتبقى بتاخد مسكنات وكده بس لكن وهيستمر بقى شهور وتقعد برقبة ثابتة كده فترة ومش عارف ايه

0: يعني الموضوع كان صعب. وقال لي لو بقى حسيت بأي حاجة من الحاجات دي اللي هي قلناها من تحت من هنا وتحت دي تجي لي فورا ونعمل العملية. ما حصلش أشوفك بعد 3 شهور ويكشف ويتأكد إن الدنيا زي ما هي ثابتة ونحاول. في ناس قعدت سنين كده ومحتاجتش
1: يعني الحالة مش ما كانتش
0: بتتدهور.
1: لكن في حالتك حسيت ان في تدهور
0: وانا ما كملتش بقى اقل من 3 شهور ابتديت احس ان الاعراض بتزيد وابتدى يحصل تقل شويه في رجلي اليمين. فاتخضيت ورحت له بقى بعد 2 شهر قلت له يا عم انا جاهز للعمليه.
1: يعني كان قرارك لكن هو كان كمان بيرجح ان انت تعمل عمليه.
0: طبعا لما رحت له تاني مره قال لي خلاص كده لازم نخش يعني.
1: طيب يعني مش عارفة الموقف صعب سواء انت عملت العملية او الموقف صعب او لو انت ما عملتش العملية. يعني ممكن توصف لنا بقى مشاعرك في الوقت ده؟ يعني كنت بتفكر في ايه وازاي وقررت ايه قدام نصيحة الدكتور في ان هو قالك انا مش برجح العملية لانها صعبة ممكن تكون نتائجها مش زي ما انت مستنيها. ايه بقى كنت بتفكر ازاي ومشاعرك في الوقت ده كانت ايه؟
0: هو طبعا انا حسيت كاني طصيت في حاجه في حياتي يعني لاول مره. يعني دايما بيبقى عندي ازمات لكن لاول مره تبقى حاجه كده يعني مش عارف اعمل فيها ايه. والرب بقى كان ليه شغل بيجهزني للامر ده بطريقه جميله. انا في خدمتي بحاول انتج افلام قصيره توصل افكار كده فيها تعلمنا حاجه يعني. فكنت عملت فيلم يعني كليب هي تيم مينستريز اللي هي تريننج اند ايدوكيشنال عربيك ميديا. فكنت عملت فيديو كليب كده. انا احب ان احنا نشوفه قبل ما اقول لك قبل ما اقول لك ربنا اتعامل معايا ازاي بس عشان نشوف الفكره اللي كان بيقولها الكليب وازاي مدى تطابقها مع الوضع اللي بعد 2-3 شهور انا دخلت فيه.
1: تمام نشوف الفيديو.
0: لو افترضنا ان كل واحد مننا زي مركب وحياته زي نهر طبيعي ان رحلته مش هتكون على حال واحد طول الوقت. ممكن يعدي بورود واشجار ومناظر جميله وممكن يعدي بصحراء ومناظر قبيحه وجو وحش لكن بتستمر الحياه. ده ممكن حتى يواجه صعوبات في حياته زي صخره كده في مجرى النهر بتشكل عائق قدامه لكن الطبيعي انه بيحاول يتعامل مع الظرف الصعب ده بحيث يتفادى الصخره ويتخطى العائق. وحتى لو الموقف ده اتكرر أكتر من مرة فبرضه في الآخر بتستمر الحياة. لكن لو الشخص ده اتفاجئ بصخرة ضخمة سد عرض النهر كله طبيعي هيحس إنه يستحيل هيقدر يكمل رحلته إلا إذا حصلت معجزة وزالت الصخرة دي من قدامه. لكن ربنا ساعات يكون عنده حل تاني صعب يخطر على بالنا وهو انه يفيض بالنعمة في الحياة فتعلى مية النهر وساعتها ممكن للمركبة انها تواصل رحلتها. يمكن مفيش اي تغيير حصل في الصخرة نفسها لا زالت ولا حتى صغرت لكن لما المية عليت قدر الشخص بالمركبة بتاعته يعدي والعائق اللي كان يبدو مستحيل المرور منه بقى تحت رجليه. الحكاية دي بتفكرني بالشوكة اللي كانت في جسد الرسول بولس واللي اتضرع للرب 3 مرات انها تفرقه لكن ما فرقتهوش بس الرب قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. هل حاليا قدامك صخرة حاسس انها سد نهر حياتك؟ رعاها مستديمة او مرض مش معروف له دواء زي الرسول بولس؟ يمكن خسارة مادية مش قادر تعوضها او ظلم مش قادر ترفعه عنك او فقدت حد بتحبه حاسس ان ما تقدرش تكمل حياتك من غيره؟ الرب بيقولك تكفيك نعمتي. استمتع بالنعمة دي وهي بتفيض في حياتك وترفع مية النهر

0: وكمل رحلة حياتك وانت بتقول مع حبقوك اللي كان بيمر بظروف مشابهة جدا في صعوبتها: الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل يعني الغزلان ويمشيني على مرتفعاتي.
1: يعني الفيلم جامد, انا شفته قبل كده, بس واضح ان فعلا ربنا بيجهزك يعني.
2: بالظبط كده. طيب. فانا اتسكت بالصخره
1: بالظبط
2: ومش عارف اعمل ايه, وحاسس انه يا ريت تشال, يا ريت ربنا يعمل معجزه. فانا اللي حصل وقتها, اولا طبعا الرب كان مليني بسلام غير عادي, وكان بيخليني احارب الافكار التقليديه اللي هي هو ايه يعني مش كفاياني اللي انا فيه طول عمري, يعني انا لازم كل حاجه.
1: هي مش تقليديه, هي سلبيه.
2: انا لا, بس تقليديه بمعنى انها بتيجي لاي حد يحصل له كده.
1: فانا ليه واشمعنى انا
2: بالظبط, وانا عملت ايه يا رب بس في حياتي عشان يحصل لي كل ده حاجات كده باخدها بطريقة ان هذا طريق الارض كلها, انسان تحت الالام مثلنا وخلاص يعني. طالما معايا الرب واضعف وانت بتقولي لي كنت عامل ازاي يعني وقتها, لكن اللي انا قررته ان انا هعمل زي بولس. ما هي الفكرة بقى جت من هنا. فانا هطلب من الرب 3 مرات انه يعمل معجزة ويخلي ما فيش احتيال للعملية دي, وإلا إذا قال لي تكفيك نعمتي يبقى خلاص, يبقى نعمته هتكفيني ويبقى هيطلع بيا فوق النهر. لا, بغض النظر بقى
1: ولا ده ملوش علاقة
2: ولا أوكي. ما تتعملش. المهم أنه هقدر أتعامل مع الواقع اللي هيكون يعني. بس ما عملتش كده لوحدي بقى, عملت كده مع مجموعة كبيرة من المؤمنين والمؤمنات في كل حتة في العالم تقريبا اللي كان لي أي تواصل معهم, وكده بطريقة لو أنا بخدم في اجتماع معين اللي بيتصل بيا ياخد الميعاد الخدمة أبعت له, فيبقى أحس أنه اجتماعه برضو ممكن يكون هيقول لهم, فحاسس بكم صلوات مرفوع بيها جدا. وحددنا 3 أيام في أواخر 25 وأول 26, والوضع زي ما هو, ولكن الوضع ما تغيرش, بس أنا تغيرت جامد من أول ما ابتدينا صلاة لحد ما خلصنا 3 أيام, وبقيت يعني جاهز تماما أن العملية تتعمل, وبرضو بتشجيع من الناس ان احنا هنواصل الصلاة, واكيد الرب هيعمل لكن في قلب الوجع.
1: اكيد احنا مستنيين يعني, احنا مستنيين نسمع. لكن يعني حضرتك بتقول انا الوضع ما تغيرش, بس يعني ما فيش استجابة الصلاة اللي كانت في ال3 مرات اللي حددتوها. ايه كان يعني الوضع, الحبل الشوكي تغير في حاجه؟
2: لا, حبل زي ما قلت لحضرتك, حبل الشوكي في نفس الصوره, نفس الوضع, نفس المكان, لكن الفكره انه انا اللي اتغيرت زي ما قلت لحضرتك. فحسيت انه بالظبط نفس الفكره, تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ففي ضعفي اختبرت نعمة الرب بصورة يعني غير عادية.
1: يعني الاستجابة الصلاة ما كانش فيه استجابة بالطريقة اللي احنا للبني آدمين دايما بيكونوا متوقعينها يحصل الشفاء. ما انا هقول استجابة مش شفاء جسد ولا وضع الحبل الشوكي اتغير, لكن هي الفكرة في انك انت اختبرت تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فأنت شفت معية ربنا معاك, فأنت اللي اتغيرت مش الوضع الصحي اللي اتغير.
2: لا, وتقويت بعمل بفعالية النعمة دي حاجة مهمة
1: طبعا.
2: يعني اتغيرت أني أقبل وببقاش منزعج من الفكرة, ثم اتغيرت أني أصبحت قوي لأتحمل

الرب يسوع نفسه حصل معاه كده, مش بس بولس. الرب يسوع لما صلى في جبل جثماني قال له ان شئت تجيز عني هذه الكأس, لكن لتاكل لا ارادتي بل ارادتك. اتقال عنه في عبرانيين انه صلى وسمع له من اجل تقواه. سمع له ازاي؟ طب ما هو اتصلب, هو كان طلبته انك تشيل عني الكأس ده وما تصلبش. هو اتصلب, بس كانت

0: الصلاة إيه؟ ظهر له ملاك من السماء يقويه. يعني إن هو خد قوة خاصة لمواجهة هذا الموقف الخاص. فأنا عايز أقول إنه أي حد لما يلاقي الصخرة ما يتخضش، لأنه صحيح الإمبريشن الأولاني، الانطباع الأولاني هيكون إني أنا هعمل إزاي في الموقف ده، لما حد بحبه قوي أفقده، لما مرض خطير يجي لحد بحبه أو يجي لي. فهنا الالتجاء للرب بيضمن قوة التحمل والاكتياس في الأمر ده.
1: وهي الآية تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكملك، اختبرتها قبل كده على فكرة. يعني هي الفكرة اللي أنا قصدي أقوله، ممكن ما كنتش عبرت عنه كويس، لكن هو حصل استجابة. أيوة. بس مش بالطريقة اللي احنا مستنيينها. يعني مش شفاء، لكن الشفاء داخلي هقول. دي في قوة حصلت. طيب فبعد كده اتجهت مباشرة بقى لإجراء العملية الجراحية ولا عملت ايه؟
0: لا، ما انا زي ما حكيت لك، انا رحت استنيت. كان هو قايل لي استنى 3 شهور. فانا اخترت استنى 3 شهور برضو، لانه حسيت انه اذا هو نفسه حاسس ان الحكاية دي صعبة قوي فخليني اشوف، وانا مش هخسر حاجة. لو حسيت في اي وقت ان عايز اعمل العملية هعملها، احسن ما اقول لا انا مش هستنى 3 شهور، خليني اعمل العملية واللي يحصل يحصل. فلو حصل اي حاجة اقول ما كنت استنيت 3 شهور. فانا خدتها بالطريقة دي واستنيت 3 شهور.
1: طيب
0: سوري، واستنيت
1: استنيت 3 شهور اللي قال عليه الدكتور. طيب ايه اللي حصل بعد 3 شهور لما رحت للدكتور؟
0: ما انا زي ما قلت لك من شويه، ما استنيتش
1: ال3 شهور،
0: ما وصلتش لل3 شهور.
1: فانت رحت للدكتور وخلاص قررت انك تعمل العمليه.
0: رحت قبل ال3 شهور ما يجوا، ورحت قلت له لا لحظي حاجه. في الشهور دي كنت في خطر دائم من انه تحصل اي هزه عنيفه للراس. دي بقى ما فيهوش اي حمح، فيش حواليه اي فلويد وما فيش اي مساحه. فهو لو واحد اتخبط او حصلت حادثه او في العربيه او كده، عشان كده كنت بلبس رقبه تثبت. فهي برضو نوعيه حياه مليانه يعني بالقلق والخوف والمخاطر. يعني
1: كنت حريص اكيد زياده عن اللزوم وكده. طيب بسبب مخاطرها اللي مكتوبه لحضرتك، يعني مضيت انك موافق. انا عايزه اروح للعمليه الجراحيه، وايه المخاطر اللي قالك الدكتور عليها قبل السؤال ده؟
0: هو راح الدكتور طبعا، لانه خلاص هنعمل العمليه بيمضيني. فهو شرح لي المخاطر ومكتوبه بقى اللي هي اقصى حاجه الوفاه ان شاء الله.
1: في اي عمليه بيقولوا قصه الوفاه دي، بس اتس اوكي.
0: والنزيف والعدوى، انه يحصل اي انفكشن او يحصل اي حاجه. لكن في مخاطر بقى خاصه في العمليه دي عشان الشغل في الاعصاب،
1: حته
0: خطيره جدا، انه اي حاجه تحصل غلط ممكن يحصل اي شلل في اي جزء او وكل الحاجات دي. زائد المعاناة الشديدة بقى اللي بعدها، انه هيكون ألم رهيب في الرقبة والكتاف وكده، ولبس الشيء الثابت كده. حتى النوم كنت بنام، لازم انام بيها بس وقت الاستحمام، لكن غير كده على طول لابسها لمدة شهرين ونص.
1: شهرين ونص
0: يعني، هو كان قايل لي شهرين بس هي خدت كم يوم زيادة كده.
1: أوكي. طيب وبرغم يعني مخاطرها برضو مضيت انك موافق انك انت تعمل العملية بالرغم من الريسك الكبير ده؟
0: هو انا ما قداميش حاجة تاني، يعني مش حل تاني. بس ال ال ال ال ال الإحساس اللي كان عندي هو نفس الفكرة بتاعت طب ما أنا لو ما عملتش العملية وأي حاجة من الحاجات دي ممكن
1: خطورة.
0: تحصل. هي فأنا حاطط بقى نفسي سواء من غير العملية أو بالعملية في ايد الرب.

0: بس على الاقل لو العمليه نجحت انا هبقى في حمى من المخاطر اللي هي ممكن تحصل لاي حاجه في الاعصاب من تحت المنطقه دي ونازل. يعني
1: عامه نشكر ربنا ان ولا حاجه من الحاجات دي حصلت. حضرتك معانا دلوقتي والعمليه نجحت تماما. صح كده؟
0: يا انا بعتبر ان كنت ميتا فعايش بجد. يعني انا اختبرت ده قوي لان انا حاسس انها يعني معجزة سماوية بكل المقاييس. يعني حتى يعني مش فكرة معجزة اللي هو فكرة واحد يجي يقول مثلا يا لعازر قم فيقوم، لا، بس الفكرة انه لما نفكر فيها اصلا يعني انه يبقى في تقدم في الطب للدرجات دي، ان لما تبقى حالة ميؤوس منها لهذه الدرجة ويبقى ليها حل، والشغل جوه البتاع قعدوا يركبوا لي حاجات في كل حتة في جسمي علشان يوصلوها بالأعصاب، فيبقوا مراقبين تأثير اللي بيحصل في العملية على كل الحاجات دي. فكرة ان انا مبطوش على وشي كده 3 ساعات ومثبتين راسي بحاجات علشان الراجل هيشتغل، طبعا ما لو اتهزت اي هزة هيروح قطع حاجة، خلصت
1: مشكلة كبيرة.
0: يعني مش بنلعب يعني.
1: بما ان حضرتك دكتور فبتفكر في الحاجات دي كلها.
0: طبعاً.
1: الواحد بيدخل على عملية مش بيفكر في الحاجات دي خالص.
0: طبعا لا، ده مكان تثبيت الراس فضل وجع اول حد دلوقتي. انا ما دوست الدوسة دي وجع. كانوا عم يعني ثبتين راسي كده علشان يفتحوا من ورا ويشتغلوا. فبصراحة حسيت قوي بفكرة ان عينا الرب تجولان في كل الارض ليتشدد وليتشجع مع الذين قلوبهم نحو، زي ما بيقول في اخبار الايام.
1: لكن يعني في تحسن، يعني حاسس انك احسن، الالم راح عادي، بقت التنميله اللي في ايديك راحت، في نتيجه؟
0: لا، ما هو من ضمن النتيجه الاكيده اللي هو وهي هدف العمليه هي حمايه الحبل الشوكي وإعادة مساحة كافية لي أنه يبقى مش
1: يعني
0: تحت الخطر.
1: مش هيبقى فيه تطورات خطيرة تحصل.
0: بالضبط. بالضبط.
1: لكن مش أعراض.
0: لكن اللي حصل قبل كده مفيش ضمان أنه يروح تماما.
1: أوكي.
0: بيقولوا بقى أنه الحاجات دي بتاخد سنة.
1: وقت.
0: 6 شهور. أنا دلوقتي كملت 6 شهور ولسه
1: في تنميلة شوية.
0: تنميل موجود وكل حاجة. بس أنا بخدها بطريقة تانية. أنا عايز بس الحتة دي تخف من كتر. يعني لحد دلوقتي أنا بعمل علاج طبيعي. ولسه في يعني صعبة جدا يعني. لكن هي برضو قوة الرب وثقتي في الرب اللي مخلياني مكمل يعني.
1: طيب عامة احنا برضو عدينا مرحلة الوجع والخطورة، لكن ندخل دلوقتي في ايه؟ احنا عنوان حلقتنا وجع ولكن. ندخل في لكن. لو بنتكلم عن وجع ولكن، ايه لكن؟
0: انا قلت معية الرب دي يعني حاجة لن يعني اختبرتها في مواقف كتيرة في حياتي، لكن في كل مرة كان مش عايز اقول بس كلام كبير، بس كأنه اعلان جديد عن مين هو الرب وازاي يقدر يسند وازاي يقدر يشجع. يعني انا بتعجبني مثلا لما الرب كان مع التلاميذ في العاصفة في قلب السفينة وامر الريح انها تسكت، فقالوا من هو هذا؟ يعني ابتدوا يحسوا انه ده شخص مختلف. المرة اللي بعد كده اللي جالهم ماشي وسكتت اللي قالوا بالحقيقة هذا ابن الله. يعني كل ما بتخش في تجربة بتطلع بإعلان جديد عن الرب. فدي كانت أول لكن في الوجع الحقيقة يعني. تاني لكن هي صلوات المؤمنين. الإحساس بأنه أنا مش لوحدي في الموضوع ده. المؤمنين بيصلوا معايا وبيسألوا عليا، كنت متشدد ومتشجع جدا بيهم. كمان بركة الشريك لوسي مراتي. طبعا يعني هيت بهدلت معايا يعني بصراحة، عشان أنا ورفيق ابني برضو كل ما كان بيقدر. الفكرة كانت اني انا بعد العملية ما فيش قدرة على الحركة نهائي.

0: يعني بقوم بالعافية وبتحرك ببطء شديد جدا ومش بقدر ألبس نفسي, مش بقدر أعمل يعني. فإحنا مع بعض بقالنا 40 سنة أنا ولوسي وفي شوية قبلهم يعني كمان, لكن اختبرت فعلا الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس في جامعة 4 في عدد 9 وعدد 10, ازاي 2 خير من 1
1: طبعا,
0: لانه ان وقع واحد يقيم رفيقه. يعني ده اللي احنا عشناه. هي قبل ما انا اخش العملية دي هي تعبت شوية برضو, وانا كنت بساعد وبعمل لها, بعمل كل حاجة في البيت, بس هي يعني مثلا حصل الكلام ده 2 3 أسبوع انا 2 3 شهر بس يعني الفكرة شجعتني انه ازاي العلاقة لما تبقى مظبوطة وصحيحة بركة, وازاي العكس بقى, ازاي الناس اللي مش بتحرص على العلاقة ويبقى حاسس انه يعني وجود الشريك قرف يعني, يعني خسارة, فاقدين حاجة
1: طبعا جميلة
0: صعبة. وبرضو طبعا وجود واحد زي رفيق انه يعني برضو اداني احساس بتطبيق عملي لفكرة ازاي ان البنون ميراث من عند الرب. يعني ازاي ان دي فعلا بركة حقيقية ان هم يكونوا معايا.
1: طيب, هو عامة في العهود اللي بناخدها في الجواز مش بيبقى في الصحة والمرض؟
0: ايوه بالظبط كده,
1: فده دي هي طبقت العهد كما يجب يعني. طيب, شاركنا بقى يعني بشوية ولكن اختبرتها وسط الوجع, غير معية الرب وصلاة المؤمنين والسابورت لوسي ورفيق.
0: غير صلوات المؤمنين, أنا عايز أقول برضو فكرة أو يعني لما الرب بيقول على الناس الإخواتي الأصغر إنكم تهتموا بيهم, بيقول كنت مريضا فزرتموني,
1: جائعا فأطعمتموني, عريانا فلبستموني.
0: المهم يعني عند كلمة مريض بيقول إيه؟ زرتموني. يعني الفكرة المرض مرتبط يعني بيتخفف
1: معاك,
0: بيتخفف عنه بفكرة الزيارة. ففعلا عايز أقولك إن الزيارات في وقت التعب, مع اني انا ما كنتش يعني في كامل في كامل تركيزي يعني, لاني كنت باخد كميه مسكنات غير عاديه, لكن وجودهم حواليا كده يعني زي حلم جميل. وطبعا مع الوقت بقى الزيارات قلت, فبقينا نبقى انا ولوسي يعني
1: فين الناس,
0: عايزين حد يسأل علينا. اختبرت قوي كنت مريضا فزرتموني يعني, لانه طبعا في دلوقتي كنت مريضا فتكستموني
1: دلوقتي
0: كنت مريضا فتلفنوني يعني. بس فكرة الزيارة كانت ليها بهجة خاصة كده عندي. يعني في حاجة كمان, الشكر على البديهيات. يعني ربنا اداني نور واستنارة كده على اني اتعلم ازاي اشكره على كل حركة. يعني انه انا بقدر اعمل, برفع ايدي وبحلق ده يعني.
1: في حاجات احنا واخدينها for granted بس انت اختبرت
0: لما راحت مني. أيوة. ايه ده الانسان ولا حاجة,
1: مش حاسين بالانسان
0: ولا حاجة يعني, عارفة ولا حاجة. وده بقى يعني ساعد قوي انه يحطني في وضع السليم اللي هو لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي. يعني مهما كان احنا ساعات بنتخدع بمثلا بمحبة ناس لينا, بقدرتنا على مثلا عندنا ذكاء اجتماعي عالي, عندنا روح مرح, عندنا

0: استخدام ربنا لينا. يعني كل ساعات بتحصل حاجات كده تفتكر ان انت حاجة. الرب فكرني او يعني حطني على الوضع السليم من خلال الألم, انه انت ولا حاجة وانا كل حاجة. واللي هو انا عارفه, اللي هو انا عارفه وبوعظه,
1: بس بنبقى عايزين
0: بس اختبرته. يعني اختبرته وتعلمت بقى يعني ايه اني عارفه. في فكره غريبه جدا, هي فكره انه انا خاطي واني رايح السماء على دم المسيح, مش على اي حاجه كويسه فيا. لانه خلال الفتره بقى اللي الواحد قاعد فيها دي, يعني زي ما بيقول الكتاب في بطرس الاولى اصحاح 4 وعدد 1, فمن تالم في الجسد كف عن الخطيه. تبقى فكره فرصه لانه يراجع الانسان بقى حياته, وتلاحظ انه حاجات كتيره كانت بتحصل وكان الواحد بيعتبرها عاديه, ويكتشف انه ازاي فيراجع نفسه ويقيم حياته ويقيم سلوكه. ومن أقوى الحاجات اللي كانت فارقة جدا معايا هي الفكرة دي. اوعى تفتكر يا مؤمن انك انت رايح السماء لانك انت بتصلي, ولا انك بترنم, ولا انك بتشارك بعطاء, ولا انك بتعمل حاجة. انت ولا حاجة. يعني المسيح ودمه هو الوحيد اللي بيفتح لنا هذا الباب. فكلام برضو بديهي جدا, لكن معرفش يعني كان لي استنارة جديدة جدا عندي. أقول كمان
1: هتقول كلام ده كمان, بس أنا عجبني جدا لما بتقول أنا الكلام ده إحنا عارفينه, يعني أنا عارفه وبوعظ بيه, لكن احنا يمكن مش بنعيش الحاجه غير لما نقع فيها. يعني يعني بادراكنا بيبقى 100% باللي احنا بنقوله وبنتعلمه لما بنقف, لما بندرك, لما بنكون فعلا احنا ولا حاجه.
0: صح.
1: طيب ايه حاجات تانية فرقت مع حضرتك في فتره الوجع دي وتحب تشاركنا بيها؟ يعني عايزاهم كده ورا بعض, انا مش هتكلم مش هقطعك, بس عايزاها علشان كمان من خلالها نكون بنوصل الرسالة لكل الناس اللي موجوعين. للناس يعني حضرتك قلت رسائل حاجات مهمة جدا لكل حد فاكر ان هو بشطارته مثلا هو يعني ناجح, او علشان بياكل الاكل هيلسي, ولا بيعمل هو صحته كويسة. يعني الفكرة فكرة ان احنا مش مدركين نعمة وعطية ربنا لينا حتى في حركة ايدينا وحركة رجلينا, حتى النفس اللي داخل واللي طالع. فاحنا عايزين نتكلم الحتة دي, مهمة جدا ان احنا ندركها, وكمان ندي امل ورجاء للشخص اللي عايش في ألم وحاسس ان مفيش امل ورجاء.
0: طيب هقول لك حاجة يعني نكسر حدة الألم شوية.
1: احنا عايزين لكن دلوقتي
0: لا, يعني هقول لك حاجة فاني
1: اوكي,
0: اللي هي تأثير الأدوية علي.
1: ايوه.
0: يوم روحت المستشفى, ما في المستشفى كانوا بيدوني دواء قوي جدا حبتين منه, وبعديه يتبادل معاه بحقنة. الحقنة دي بقى يا سلام, كانت تخش كده سخونة جامدة جدا وخلاص بقى الألم كله
1: بقى. مفيش أي وجع.
0: فلما روحت البيت كان لسه تأثير الحقنة ده موجود, وباخد برضو بقى الأقراص. فأنا مفروض أن الووكر جنبي وأنا قاعد على كرسي كده مخصوص جايبينه, ولوسي قررت أنها تنام
1: على الكنبة
0: اللي قدام جنب الكرسي, ورفيق قرر أنه يبات معنا لأن أنا كنت طبعا
1: نفس
0: لا بات فوق
1: هو فوق يعني مش في بيته.
0: بس فلوسي قامت في نص الليل لقيت أن أنا مش موجود على الكرسي.
1: يا خبر,
0: مش موجود.
1: ده كان تاني يوم رجعت
0: اليوم؟ لا في نفس اليوم.
1: في نفس اليوم؟
0: والووكر اللي مستشفى من ديهوني عشان امشي عليه
1: مش موجود.

0: موجود.
1: لا يعني انت مشيت من غير ووكر؟ ايه ده؟
0: وبعدين قامت لقيتني قاعد على كرسي المكتب بتاعي ونايم برضو بس قاعد. فازاي قمت وانا اصلا يعني ما بتحركش، لازم لما اقوم يقوموني. ورحت غالبا على الحمام او حاجه، وبعدين رحت تاني ورحت على كرسي المكتب مش على المكان اللي انا قاعد فيه. تقوم فيا انا مش راضي ومتضايق من البتاع اللي مركبهاني دي، اللي هي ندهت رفيق بقى وبتاع، لانه طبعا لانها حصلت مره تاني يعني برضو بعد ما رجعوني. قامت تاني في نص الليل لقيت مش موجود.
1: بس انت ما كنتش مدرك اللي بيحصل
0: ولا حاجه ولا الهوا، انا ما اعرفش يعني ما بيحكولي. وبعدين امسك البتاع دي واقول لهم البتاع دي خانقاني تحط لها لي ليه وبتاع. رفيق بقى يا بابا انت عامل عمليه انت مش عارف ايه ايه. فانا بس بحكي الموقف ده عشان اقول حاجه بسيطه جدا، وهي فكره السيطره على العقل والسلوك السليم. لان دي نفس الفكره اللي استخدمها الرسول بولس لما قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح، عشان يظهر في سلوككم ثمار الروح اللي هي محبه فرح سلام طول أنا صلاح وداعة إيمان تعفف والحاجات دي ضبط النفس. إحنا مش عارفين الحاجات دي تظهر ليه، عشان إحنا على طول اللي ظاهر فينا هي أعمال الجسد. فإيه اللي يساعدنا إنه تظهر فينا الحاجات دي؟ إنه يسيطر على ذهننا، ندي قيادة لذهننا لشخص الروح القدس. فاللي يبان فينا هو ثمر الروح، لدرجة ان احنا ما نبقاش مصدقين ان احنا قادرين نعيش كده، قادرين نبقى كويسين كده. ولما حد يحكي لنا نقول معقولة انا عملت كده؟ يعني فاهم الفكرة؟ فهي دي يعني بس سيطرة المسكنات دي فكرتني
1: بالشاهد او بالموقف،
0: بالموقف بتاع انه ازاي فعلا لما حاجة تانية تسيطر على عقولنا ممكن سلوكنا يتغير. فإذا كان إبليس والطبيعة الشريرة الساكنة جوانا هي اللي بتحركنا، فخلاص مش هننتظر إيه؟ سيبك بقى من مواهب الروح دي، موجودة موجودة حتى مع وأنا سلوكي مش كويس. فالمحك الحقيقي بتاعي كمؤمن هو أني تظهر فيا ثمار الروح، ثمر الروح مش مواهب الروح. بس دي حته كده على جنب. ارجع بقى لفكره لكن اللي لكن. كان في الالم في الالم طريق الشفاء ممكن يكون طريق طويل ومصحوب بالام. يعني انا لما فكيت البتاعة دي والدكتور قال لي المفروض تبتدي تعمل علاج طبيعي، فلقيت ان الدكتور البين مانجمنت بيديني جرعه للالم. فبقول له ايه الفكره؟ اللي ما انت لما هتبتدي علاج طبيعي الالم هيزيد. فدي فكره ساعات كتيره مش بناخدين بالنا منها في حياتنا، انه فكره زياده الالم في طريق ما او في علاقه ما او في وضع ما هو طريق للشفاء، هو طريق ان هذه المعاناة هتخليني افضل، غير انها خلتني افضل روحيا ونفسيا وتعاملا مع نفسي وفهمي لنفسي وفي علاقتي مع ربنا واكثر صفاء واكثر نقاء. لكن الدرس اللي انا خدته اني عملية 3 ساعات التعافي منها 6 شهور ومستمر. تمام. فدي حاجة. اخر حاجة فكرة الفرح الكامل، احسبوه كل فرح يا اخوتي حين تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. الامتحان مش معناها انه بيختبرنا مؤمنين ولا لا، امتحان يعني تحدي، بيتحدى ايماننا والصبر يكون لي عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء.

0: زي ما بيقول الكتاب في يعقوب 1:2-4. دي اكتر حاجه حاسسها فرقه جدا.
1: ازاي رغم ان في كان في وجع ورغم ان في الم ورغم انك مش عارف تقوم ومش عارف تتحرك براحتك مش عارف تكتب مش عارف تلبس حتى براحتك وتزرر كل الحاجات دي، لكن يعني شايف انك كنت فرحان بالرب يسوع يعني رغم كل الالم ده.
0: ده كمل الفرحه. خلي بالك الفرحه مش معناها مش لا تنفي المشاعر الاخرى، لان التجربه ممكن تكون تجربه فقد احباء. فانا لما افقد حد ما انا بحزن
1: طبعا،
0: لكن هل معنى كده اني افقد فرحي؟ طب ازاي احسبه كل فرح حين اقع في تجربه متنوعه وتكون التجربه دي اللي بتتحدى ايماني هي فقد حد انا بحبه جدا ومتخيل اني ما اقدرش اعيش من غيره؟ هو كده. لانه في حاجه في المسيحية اسمها الازدواجية المحمودة، ده اختراع من عندنا اللفظ ده، محمود ده مش بني آدم، لكن الازدواجية المحمودة يعني الازدواجية الحلوة الكويسة اللي نمدحها. لأنه لما كلمة ازدواجية كلمة سيئة السمعة، ما تقول ده شخص عنده ازدواجية يعني رياء يعني بيبين حاجة ويسلك حاجة. لا، أنا بتكلم على اختبار زي ما كان دايما برضو رسول بولس بيتكلم عنه، ان احنا فقراء لكن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، مطروحين
1: لكن غير
0: لكن غير هالكين، متحيرين لكن غير يائسين. فهذه الازدواجية بتنتج عمليا لما بنختبرها بقى في وقت التجربة، انه زي انا متألم بس فرحان بالرب، لاني شايف ان الألم ده بينشئ فيا صبر، والصبر بيتمم يعني بيتم يعني بيقولك الصبر ليكن له عمل تاني، يعني ده صبر ايجابي، ده صبر بيشتغل على حاجة، مش صبر يعني هنعمل ايه
1: احنا في ايدينا ايه
0: هدينا ناخد بقى فوق دماغنا عشان احنا متألمين. لا، فالصبر لما يكون ليه عمل تام نكون تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء في نظر الرب في شغله فينا. فطبعا في الحالة دي يكمل فرحنا. فاحسبوه كل فرح يا إخوتي حين تقعون في تجارب متنوعة. الألم فرصة حقيقية لاختبار الناس اللي حواليك كمان، بيعمل فلترة. في ناس هايصة في الزيطة، لكن
1: فلترة قصدك بتعرف الناس المعدن الكويس من البق كده وخلاص
0: بالظبط كده. زي برضو ما حصل مع الرسول بولس وقال في تيموثاوس الثاني 4:16 انه جميع تركوني لكن لا يحسب عليهم، الرب وقف معي وقواني. ودي كانت خبرة تانية طبيعي، وانا كنت من الحاجات اللي ربنا ورهاني يعني اني انا يعني قماص شوية، لان انا بحب الناس قوي فبتضايق لما يبقى المقابل مش نفس الحكاية. فتعلمت بقى في الحتة دي انه لا يحسب عليهم، خلاص يعني هو ده اخره، فليه انا انزعج؟ بس الفكرة انه ممكن اكون انا كنت فاكر غير كده. فانا لما ابعت مثلا لناس كل الناس رسائل وكل الناس بترد، بعدين ما بقتنع بقى في ناس طبيعتها كده، هي يعني خلقتها كده، يعني هي مش زعلانة مني او مش سائلة فيا، ممكن تكون صلت وممكن تكون كده، بس يعني خلاص مش فده كان شغل جواي. بس طبعا العكس بقى بيبقى مفرح قوي، انك في حد كنت بتتخيل المسافة بعيدة
1: او كده،
0: لكن تبص تلاقي انه وقت الألم قرب قوي وسبورتيف قوي، ولو في محيط المنطقة تلاقيه جه وزار. يعني انا من ساعة العملية بتاعت الكانسر في 2013 في مصر كسبت اصحاب ما كانوا بعاد، يعني ما كنتش اعرفهم تقريبا، يعني مجرد ان هم وروني محبه خاصه جدا في الازمه دي. فدي برضو بتبقى فرصة.

0: بتشوف الناس حواليكي
1: بتشوف محبه الناس ليك.
0: بيحصل فلتره وكل الحاجات.
1: مش مهم الفلتره بس بتشوف محبه الناس ليك يعني.
0: لا الفلتره مهم
1: يعني. مش عارفه مختلفه معاك بس يعني دايما بلتمس الاعذار للناس.
0: ماشي.
1: لكن
0: وماله.
1: هي الفكره فكره ان انا بشوف محبه انا ما كنتش متخيله بصراحه.
0: طبعا ده جانب. لكن انا بتكلم على جانب تاني اللي هو يعني انا اللي هي عايز اقول لك ايه في العلاقات في اوقات كتيره قوي انت بتفضلي مكمله يعني مستنيه حاجه ده بيعمل ازعاج وضغط نفسي عليكي ومش مش هيجي حاجه. فلما توصل المرحله انه حتى مع كل الازمه دي ومفيش فخلاص بتحس انه يعني فده بيظبط الدنيا يعني مش اكتر. مش قصدي يعني هنزعل من حد او
1: بتبقى عارف مين القريب منك ومين
0: بالظبط. بالظبط ده اللي انا قصدته يعني.
1: طيب انا عايزه بس مش عارفه هو سؤال مش موجود لكن طبعا مش كل حد بيمر بالم ووجع بيدرك اللي حضرتك ادركته او بيدرك معيه ربنا او بيشوف الصوره الايجابيه من وراء الالم والوجع دوت. فانا عايزه ولو حتى في جمله للناس اللي حاسه بوجع والم او فقد او تجربه صعبه بس الصوره عندها ضلمه وشايفه السلبي بس في 30 ثانيه جمله بس.
0: ارفع عينك على الرب. ارفع عينك للرب هو موجود. يعني هو بيقول عينا الرب تجولان في كل الارض ليتشدد وليتشجع مع مين؟ مع الذين قلوبهم نحو. انت قلبك مش نحو التجربه هتعصرك. التجربه هتدهسك. وده الفرق. المؤمنين هيجتازوا في المياه زي غير المؤمنين وهيجتازوا في النار زي غير المؤمنين. بس المؤمن بيدور على الرب فينه في الازمه دي يسندني ويشجع.
1: أسيس أنسي الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: وشكرا للحلقة الجميلة دي.
0: شكرا.
1: وكان فيها رسائل كتيرة جدا. بشكرك ربنا يباركك يديك الصحة ودايما بخير وسلام.
0: مرسي شكرا.
1: أعزائي المشاهدين بشكركم جدا في نهاية حلقتنا ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير منضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بيصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ اوكي، تعالوا نشوف إجابة.

0: Pas trop. اوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، انت مش كتير بتحبي تحترمي الطابور. مارك، حايد برا، مرات هيك ومرات هيك. وروز، بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رأيك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجة لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفة مثلا فرن عيش، لو شايفة ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير، ممكن
0: ممكن تخترعي
1: اتصرف.
0: اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني، يزقني، يضربني كده. ف اما اقف الطابور باحترام كده
0: باحترام
2: احسن.
0: تحترمي روحك وتقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب، لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين، بس ده لاجل النظام محترم.
0: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعتين،
3: أوكي.
0: لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام لا، انت
3: مش
0: ممكن
3: ما فيهاش
0: تكون اول
3: نظام يعني،
0: واحد.
3: سوري مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي، لا ما فيهاش نظام يعني، الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني تعطيل وقت وخلاص.
0: اوكي تامر،
4: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
0: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
4: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره، يعني مثلا في الجامعة.
0: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
4: لا مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجة، بس يعني أنا مش هصبر عليه، يعني أنا مش هقف لو لقيت الطابور طويل ومش هينفع أخلص اللي أنا عايزه من غير ما أقف في الطابور. أوكي، إنما لو لازم أقف في الطابور ممكن أمشي وأجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
0: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا لل، يعني كله بده يخلص مصلحته،
4: هم احرار.
0: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او يعني يصيح فيك؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل
4: لا.
0: قصه في وسط المكان هذا عشان
4: هتخانق.
0: توصل هتتخانق مع انه ما معك حق.
4: صح،
0: ممكن تتخانق مع
4: بس
0: انه ما
4: انا
0: معك
4: قدام
0: حق.
4: دخلت الموضوع يعني انا قدام وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده خلاص انا هعمل كل حاجه عشان اوصل.
0: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالظبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
4: مثلا في الجامعه، عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعه لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبه.
0: اوكي
4: ماشي. لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعه يعني، انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
0: هل هذا مسموح؟ يعني هل الناس بتفتح لك الباب؟
4: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
0: طب ولو لقيت في طريقك حد بفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف، ايش
1: هيروح
0: تعمل؟
1: هو يقف في الصف.
3: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب وطابور
1: عند الشباك. لا مش هيبقى في صف، هو هيروح يقف في الصف.
0: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتحترم. طيب يعني هي يعني الموضوع عباره عن صفه عامه، الناس كلها بتكره تستنى، بتيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها، فبيجي بيكسر صف. ظاهره عامه في كل العالم. في شخص عنده راي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.
5: لو عندك مصلحه لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل واصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحة في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفة في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الأوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ أنا بأعجب بيهم جدا لأني ببص ألاقي لو واحد وقف التاني أوتوماتيك على طول بيروح جاي واقف وراه وبيلتزمه، وأنا في رأيي إن هما بيخلصوا أسرع بكتير من الفوضى وانه مجموعه

0: واقفة متفركشة، كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. انت لما بتقرر ما تقفش في الطابور، ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما تقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجلة وتدور على حد واللي وراك برضو يعمل نفس الحكاية، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجلة ويخلينا كلنا نتعطل، وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقة وعصبية ملهاش أي لازمة؟
1: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية. في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوف السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات أعطيني 100%، لو أنت بتقول لا الإنترنت مش مصدر صح أعطيني 0%. أوكي نسمع إجابات مع بعض. أوكي المعظم قال إنه ما يشوف ونرمين محايدة. رح أسمع من الناس اللي بتقول إنها ما تفتح الإنترنت، وبرضه بدي إياكم تفكروا هل هاي الأجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه ولا لا؟ أوكي رح أسمع تامر.
1: أولاً الإجابة ما بتعكسش أبداً المجتمع. لو الإجابة بتعكس المجتمع هتبقى الإجابة 100%، لأن أنا متهيألي

0: ما فيش شاب ما دخلش على السايتات دي. انما اذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب اهم كتير قوي من الانترنت. الانترنت مش هيفهم اي حاجه. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسيه بالذات في المراحل الصغيره، فطبعا الطفل بيكبر مش فاهم اي حاجه، وفجاه بيبقى عنده احتياج انه يفهم ايه اللي بيحصل في العالم حواليه. واوقات الاباء والامهات بيبقوا متفهمين جدا وبيفهموا اطفالهم ايه اللي بيحصل، واوقات تانية بيقولوا لهم لا ده عيب وده غلط وما ينفعش تتكلموا في حاجه زي كده وما ينفعش تقولوا كده. فطبعا الاطفال بتبتدي تكبر ويسالوا اصحابهم، ومصدر ثقافه شعوب كتير عربيه هي اصحابهم، عشان كده ما عندهمش اي ثقافه. انما في كتب فعلا، كتب تثقيفيه عن الجنس بتصدر من الدوله نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف في ايه.
1: بس في اعتقادك يا تامر، هل انك تقرا كتاب زي انك تشوف، يعني عادة الغريزة بتكون في قمتها في وقت التين ايج او وقت المراهقة، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءة مش بانه يشوف؟
0: لا طبعا.
1: يبقى موضوع البديل انك انت تقرأ كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبة للمراهق.
0: ده دور الاهل، يعني دور الاهل ان هم يغنوا اطفالهم عن ده وعن ده، بان هم يفهموهم اصلا. يعني البنت تقعد مع امها والولد يقعد مع ابوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، اصل ما فيش حرج في حاجه زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا ان الانترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي. يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش اكتر.
1: طيب انت اسال نرمين، باعتبار انه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الاهل نفسهم بيكونوا خجلانين من اولادهم يحكوا في هالمواضيع، فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس. فايش البديل؟ وفكره انه الممنوع مرغوب، ايش بتقولي في هذا الموضوع؟
2: هو انا قلت 50% لسبب ان في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا بره، وفي ناس ما عندهاش، فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه صور على الموبايلات دلوقتي.
1: اوكي مارك، ايش رايك؟
3: معارض تماماً.
1: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف،
3: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط. يعني الصفر ده شور اكيد، مش مفيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني، لكن مش صح اللي بيخش ده، مش صح.
1: اوكي روز،
4: نفس راي مارك، غلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لان السبب دوت سبب مش كويس، يعني هيفسده بدل ما
1: ليه بيفسد؟ ليه يدخل على sex sites ده غلط؟ ليه؟ ايه سلبيات الموضوع؟
3: سلبياته انك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم. ويعني ايه يتعلم اصلا؟ يعني ايه اخش اتعلم من sex site؟ مش صح، مش منطق يعني. النسبة اللي بتخش شور كبير.
0: لا شور 100%.
1: شور 100%.
0: واللي ما بيدخلوش هم اعداد قليلة جدا، وهي دي الحالات الشاذة في المجتمع دلوقتي. يعني الحالات الشاذة هم اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
1: هل احساسكم انه الاولاد بيعملوا هيك اكثر من البنات؟
4: لا
1: طبعا. طبعا
0: لا
4: طبعا. ايوه طبعا.
1: انت بتقول تامر البنات والولاد طبعاً. كله بيدخل،
0: كله
1: نرمين
0: بقى،
2: بس الولد اكتر.
1: الولد اكتر؟
0: لا
1: مارك، ايه
3: ولاد؟ يعني انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني انا
1: لا، انا عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هلا الواقع، هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا
0: على العكس؟ البنات اكتر.
3: نعم،
0: اكبر دليل على ان البنات اكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحريه بره البيت، بما معناه ان انا ممكن اخرج من وانا عندي 16 سنه، اخرج بره واسافر مع اصحابي، واروح مثلا مع شله اولاد وبنات، نسافر هنا وهنا وهنا ونصيف ونروح ونيجي ورحلات في الكليه وبره الكليه. انما مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لان اهاليهم بيبقوا محجمين عليهم اكتر، فاهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت، اوكي ما فيش يعني ما فيش

0: فيش
1: رقابة.
0: رقابه، والكمبيوتر في وصلة انترنت، ما فيش وصلة انترنت في التليفون واصله وخش على الانترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبة اكبر البنات، لانهم مش لاقيين حاجة تانية يعملوها زي الولاد هم لاقيين.
1: اوكي نسمع نرمين.
2: يعني انا عشان ما بخرجش اقعد اطلع الكابت اللي عندي اتفرج على الحاجات دي، لا طبعا يعني ملهاش علاقة.
1: طيب تعالوا نسمع راي شخص طلع من فترة المراهقة، تعالوا نشوف ايش بده يقولنا.
2: خلينا نكون امناء، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي، اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا هي هدفها مش كويس ورا كل ده، هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتؤدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط، لان ذهننا ده لما هيتلوث كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتؤدي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقه من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحه بالراحه لغايه لما في الاخر تنتج انك يا تزني يا تغلط وتبقى بعد كده مش راضي عن نفسك. فانا احبذ جدا ان احنا نبعد عنها تماما.
3: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

الموضوع اللي جاي موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها وليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ ان رأيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي إني لو بعمل أي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لأ. أكيد لو أنا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش إن أنا شخص بقع في الخطية، لأ، بيقول كلمة كده رعيت إثما في قلبي. ده إيه بقى؟ أوصفه. في جهادي ضد الخطية في أوقات أنا بجاهد، بقع وأقوم، محبط، مش ماشي كويس، عمال اقع، لكن انا عايز اوقف، بتكلم عن الموضوع، بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجه غريبه قوي، في وقت ابطل اشتكي من الموضوع ده، ابطل اتضايق من نفسي، زي ما اكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطيه بدل ما كانت موجوده جوايا عماله تحاربني دخلت كده على الجنب، دخلت في حته تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجه زي الكبسوله، دخلت جوه الكبسوله. هو ده اللي يقصده داود في معنى ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما الحاجه تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطيه دي؟ لا، انا بقع فيها بس ما بقاش في مشكله، ما بقتش بتضايقني، مش بتقرقني، بطلت احاربها، ده رعيت اثما في قلبي. بيحصل حاجه غريبه قوي ساعتها بقى بره الكبسوله دي، ابقى كويس منطلق، ممكن اروح، ممكن اصلي، ممكن اعمل حاجات روحيه، ابقى حاسس ان انا معقول، وبعدين اول ما ادخل جوه الحته بتاعت الكبسوله ابقى مش كني، مش بني ادم، ابقى مش انا. ساعات بيكون الحاجه دي خطيه جنسيه، بخش على حاجات جنسيه على الانترنت، كنت زمان بصارع مع الحكايه دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسوله. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، وبعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، دي مش شخصيتي، انا مش طبيعي، واعمل حاجات غريبه قوي. ساعات تكون الكبسوله دي علاقه وبقى انا حد محترم جدا، بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر بقت كبسوله. هو ده رعيت اثما في قلبي. ساعتها بيبقى في مشكله كبيره انها تحوصلت، اعمل ايه؟ لو كملت في الكبسوله دي وهي جواك كده وسايبها كده هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك مع ربنا مشروخه خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسوله عمليا بسرعه. اعمل ايه؟ يعني ايه افجر الكبسوله؟ تفجير الكبسوله ببساطه اعترف، دي الحاجه الوحيده والطريقه الوحيده ان انا اعترف ان انا افجر بيها الكبسوله. الاعتراف درجات، في ان انا اواجه نفسي، في ان انا اجيب نفسي وانا مواجهها كده واعترف لربنا، وساعات بحتاج اكتر من كده، اخد نفسي كده والمشكله اللي عندي بالكبسوله اللي فيا واروح لحد اعترف له. الكتاب يقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. الكتاب يقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطيه.

0: لو اعترفت يفجر الكبسوله اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطه ممكن اواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات اواجه نفسي حتى اعترف لربنا لكن ما توقفش، الكبسوله مش بتنفجر، مالها ناشفه، جلدها بره بقى تقيل، بقت جامده، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. اصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، انك تعترف تقول اسم الحاجه، ما ينفعش تقول انا بتحارب بخطيه كده وحشه، لازم تقول انا بتحارب بالنجاسه، انا بخش على الانترنت وبعمل كذا، عاده سريه، بقول الحاجه زي ما هي. يبقى الاعتراف بقول الحاجه باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل التالت اركب له 20 قطر بحيث ان انا لما اعترف له يبقى عنده 70 سنه، يا ريت، عشان لما اعترف له يعني ان شاء الله كده باذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه. مش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور. فبعترف لنفس الشخص انا هشوفه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، حد في حياتي. الحاجه الثالثه، كمل اعترف. اعترف بتحديد، قول حاجه باسمها. اعترف لشخص هتشوفه تاني، كمل اعترف. ما تسمحش ان الكبسوله دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك، ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة.

ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في محضر الملك ننحني كلنا، نترجى مراحمه، كلنا تعالوا نتلم حواليه ونقول له محتاجين لك، محتاجين لك تملانا سلام، محتاجين لك تبدد الهموم، محتاجين لك تسند الضعفاء، محتاجين لك تريح التعابة. كل واحد وحدة فينا ليعلم إن الرب بيحبه محبة أبدية. اطلب بإيمان وثقة لأنه بيحبك وبيحبك. قول طلبتك للملك المسيح اللي حاضر في وسطينا ومشرف اجتماعنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ثبت أنظرنا في شخصك، وعيوننا كلنا نحوك. ملناش غيرك، جايين لك الليله دي واحنا واثقين في امانتك، وهتباركنا وهتفرحنا وتعزينا، تحط اناشيد وترانيم على ألسنتنا، ولادك وبناتك الغاليين عليك في كل ركن في العالم مجتمعين حواليك. كلنا بنقول لك ملناش غيرك، ملناش غيرك مخلص.

من غيرك ما لاش غيرك فادي وطريق يؤدي للحياة الأبدية، كرامة ومجد ليك. مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود. مستحق إلهنا الطيب العجيب، رفيق مشوارنا في غربتنا، اللي مخلي غربتنا عيد، كرامة ومجد ليك. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. أنا غالي عليه وصيني زي يعني، كرامة ومجد ليك. أنا غالي عليه وصيني زي يعني، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. غالي عليا واغلى من كل الدنيا دي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واثقين انك هتباركنا لانك بتحبنا كلنا محبة ابدية، ويهمك جدا ان اولادك وبناتك يكونوا فرحانين ومرتاحين ومتعزين وشاكرين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة بثقة وبإيمان إنه بيحبنا وعايز يغنينا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يفرحنا ويعزينا. حاضر بشخصه الآن في وسطينا، كرامة ومجد ليك. مستحق مستحق مستحق كل كرامة، فلنسبح اسم الرب. كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. سبح

سبح الرب برقص ومزمار، سبح الرب بدف وأوتار، سبح

الأنهار لتصفق بالآيات، هللويا، يفرح كل واد لمن هرب.

ليرنم كل جبل ووادي، لتفرح الجزائر قد ملك الرب، ولتبتهج أيضا كل الأرض. يخزى كل عابد تمثال كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك لأنك آمر بالبركة. واثقين إنك أصغيت لكل طلبة واستجبت كل سؤال، وكل نفس ساجدة بين إيديك وعند قدميك، غالية عليك، وأمرت بالبركة كرامة ومجد ليك. أمين أمين. قبل ما نبتدي أقول كل سنة وأنتم طيبين، والنهاردة عيد النيروز، وبركة الشهداء تكون معانا كلنا. أمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

واحد بيقول هو ليه ربنا خالقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده؟ وليه خلق الشر؟ ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة وهو عارف الآخر ايه؟ محتاج توضيح. قبل ما اجاوبك واقول توضيح، اقول ان كل اسئلتك كأن ربنا قدامك شخص، وطبعا اتجرأ واقول انه ناقص الفهم حاشا، والإدراك حاشا، غير مسؤول حاشا. ما بتقول ليه ربنا خلقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده. وليه؟ اولا

ربنا مش محتاج لك ولا محتاج لشيء في الوجود، لأن كل الوجود ده عبارة عن نسمة منه خلق بيها كل الوجود. لما تتكلم عن ربنا نتكلم على إن ده مبدع الكون. ولو مشيت بفكرك شوية، إيه هو الكون؟ العقل هيتوه، العقل هيتوه. ليه خلقنا ربنا؟ خلقنا ربنا لأن ربنا غني جدا بكل الأمور المباركة جدا، وبيحبنا وعايز يعزنا وعايز يكرمنا هنا وهناك. الإنسان اللي يمشي معاه هنا مسنود، وهناك هيكون مبارك جدا ببركات لا توسع. خلقنا ليه؟ هل تقول عشان نعبده؟ هو مش محتاج لي ولا محتاج لك ولا محتاج لحد يعبده. أمال خلقنا ليه؟ لأنه بيحب الإنسان وعايز يعزي ويفرح الإنسان وعايز يورث الإنسان هنا وهناك، وعايز الإنسان يكون معاه في المجد، في المجد. وليه خلق الشر؟ كل شيء بإيده هو، كل شيء. ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا؟ كل واحد بيجري في السكة سايبك، بس بعد ما خلقك وادالك إرادة وعقل تقدر تمشي في السكة اللي تمجد اسمه واللي ترضي صلاحه واللي توصلك للملكوت. طبعا هنا في الإرادة والتعقل والإدراك بتاع الإنسان. يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة، وأنا وضعت فيك إرادة وعقل. يعني مثلا أدي الإنسان وقدامه محبة وقدامه بغضة، تختار تتملي بالمحبة ولا تتملي بالبغضة؟ فأي إنسان عاقل يقول أتملي بالمحبة، فتلاقي إنسان يرضي صلاح الله ويعيش الوصية ويمجد اسم إلهه ويكون حنون وطيب وغافر ومسامح وخدوم وإيده ممدودة بالخير للكل، محب. ما تيجي الإنسان اللي مليان بغضة تلاقيه إنسان حقود ومنتقم وطماع وأناني، وممكن يوصل لإنسان قاتل ومرهب إلى آخره. فالإنسان بإرادته هو خلق إنسان، وضع فيك إرادة وعقل، وقال لك أنت حر فيما تختار، وطول العمر هتعيش مخير تمشي في السكة اللي أنت عايزها. بس العاقل هيمشي في السكة اللي ترضي ربنا. قبل ما يتكلم الكلمة يقول له الكلمة دي ترضيك ولا لا، قبل ما يخطي خطوة، قبل ما يروح مشوار، قبل ما يعمل حاجة. إنسان مملوك للرب، مملوك للرب، مش بينفذ إرادته الشخصية ولا أمانيه البشرية، لكن شو قلبه ينفذ إرادة الرب في حياته. لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بعدين ما بيسألش الأسئلة دي، لكن بيثق في حكمة العالي، وبيثق في عقله الغير محدود، وبيثق في إرادته الصالحة، بيثق في محبته للبشر. آمين آمين. سلام يا أتسبونا، عندي سؤال. توجد خطية للموت، إيه هي؟ والرب يحفظ أتسك. أشكرك. خطية للموت، أنا هدي لك مثال قبل ما أقول حاجة. رب المجد يسوع من لطفه وحنانه

عايز الكل يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يصر بموت الخاتم مثلما يرجع ويحيا. فالمؤمن هو مؤمن ماشي معاه ويسنده دايما ويشجعه ويشدده ويزيده في النعمة والبركات، المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن اللي ما قبلش المسيح، والإنسان الشرير اللي ادى ظهره لربنا، ربنا ما يسيبوش، يفضل يكلمه ويجري وراه، وبمرة واثنتين ولا يلاحظ الإنسان، يخبط على قلبه: ها أنا واقف على الباب وأخرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. طب رب ممكن تفتح الباب وتدخل؟ قال لا، وما أنا خلقته حر ومريد ليه، بإرادته هو يفتح لي وبإرادته هو ما يفتح ليش. ده أنت ربنا. قال أيوة أنا ربنا، بس أنا أحترم إرادة الإنسان. يا سلام، شوف لو سبت الحتة دي ورحت للجانب التاني تلاقي واحد عايز ينصر رقبة التاني عشان يقبل العقيدة بتاعته، يقبل وإلا هتبحك، يقبل. لا لا لا لا، ربنا بجلالة قادر يقف قدام قلب الإنسان: ها أنا واقف على الباب وأقرع، افتحي لي يا أختي، يا كل نفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي. إن فتح أدخل أتعشى معه وهو معي، ولو ما فتحش واليوم يعدي ويوم ورا يوم والعمر عدى وجات النهاية والقلب ما اتفتحش، يبقى دي خطية تجديف. مثلا المعنى الثاني، خطية التجديف: رب المجد يسوع كان بيصنع آياته ومعجزاته هو في حال الجسد على الأرض، ويشفي مرضى ويخرج الشياطين إلى آخره من الكلام ده، ويقيم أموات. فاليهود والمعاندين واللي عيونهم عامية قالوا ده ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني نسبوا عمل الروح القدس للشيطان. دي خطية التجديف لا تغفر. عشان كده يمكن تلاحظوا دايما بقول لفلان وعلان اللي بيتكلم كده وأي كلام، بقول له احذر لألا تكون مجدف، إلا احذر لألا تكون مجدف. فالتجديف هو رفض التوبة والإيمان للممات، أو أنه ينسب الإنسان عمل الروح القدس للشيطان. بعتلي ورقة من أمريكا: يا أتسابونا، ممكن تجاوبني على الوضع اللي بقينا فيه هذه الأيام؟ واحدة من أمريكا بتسأل: هو ده ممكن يكون بحد؟ يعني بحد بحكم الدراسة أونلاين، التبشير، التيتشر بتاعت بنتي بتاعت بنتي بتعرفها بنفسها، عندها 62 سنة، عندها ولدين 35 وستة وتلاتين سنة، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة ست، ايه؟ عندها زوجة متجوزة ست بين قوسين، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة بتقول للمس عندها وايف. أنا بجد اتصدمت. طبعا اتكلمت مع بنتي إني التيتشر حرة، لكن ربنا خلقنا راجل وست وإحنا بنسمع كلام ربنا، بس أنا اتصدمت من التيتشر لأنها متجوزة عجوزة وتبدو أنها ست محترمة.

وشاطرة وبتحب التدريس وبتشرح كويس. بناقص بناقص بناقص. علامات كتير بتؤكد ان احنا في الايام الاخيره. كتب معلمنا بولس لاهلي، يمكن تسالونيك ان ما كنتش نسيت، قال لهم: لا ياتي ان لم ياتي الارتداد اولا. الارتداد يعني ايه؟ يعني نسيب المسيح وكل تعاليمه، ما تلزمناش. المسيح بيقول رجل وامرأة، لا، فيها ايه لما يكون رجلين؟ فيها ايه لما يكون حرمتين ولا سيدتين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. الأيام الأخيرة، ولسه ياما هنشوف ونسمع بدع وهرطقات وانحرافات وانحرافات، لدرجة ان وصل انهم يعبدوا الشيطان. شيطان، صدقوني ربنا بيتكلم. يعني مثلا ما نتأمل شوية في موضوع الكورونا دي، ربنا بيتكلم. وان كان قالوا لي النهاردة او امبارح ان ناس كتير ولا همها لا كورونا ولا غير كورونا، والخاطي خاطي والشرير شرير والطماع طماع واللي صفته واللي صفته، الناس ماشية كده. طبعا مش كل الناس، مش كل الناس. فأنا بقول دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، إن الإنسان يفقد عقله واتزانه ويفقد تعقله وإنسانيته. إذا كان ربنا خلقنا ذكر وأنثى ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، زوج وزوجة، رجل وامرأة، عندي ولا من عندكم؟ أنا عندي، ما فيش حاجة تغير.

نعم أيوة خلاص خلاص، فهرجع وأقول إحنا في نهاية الزمان، نهاية الزمان وحيجي المسيح. كلمة بقولها للي ما اختارش المسيح نصيبه واللي ما آمنش بسر التجسد وطريق الخلاص الواحد اللي هو في يسوع المسيح. بذكر كل إنسان إن ادي عقلك للروح القدس، ادي عقلك للروح القدس، واسمع إن الرب يسوع هيجي ويجلس كديان. اتأمل في الكلمة دي وانت عارفها كويس، المسيح هيجي ويجلس كديان. ومين هو الديان؟ هل في اتنين هيدينوا؟ هو واحد بس، لأن هو الواحد اللي أخلى ذاته وأخذ صورة إنسان وجلى هنا على الأرض بلا خطيه عشان يفدي الإنسان ويفتح له الطريق إلى المجد. ومن يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة.

ليبقى في الموت. فاحنا في الايام الاخيره اللي يلحق يتوب يتوب، اللي يلحق يتوب يتوب. سنها 62 سنه وعندها ولدين 35 و36، ودلوقتي هي عندها زوجه متجوزه ست، بنتي عندها 9 سنين جايه مصدومه بتقول لي المس عندها وايف، المس عندها وايف. طبعا مصائب نهايه الزمان. عشان كده يقول متى جاء ابن الانسان قال لعله يجد الايمان على الارض. متى جاء ابن الانسان هيلاقي ناس اوانيهم فاضيه غير مؤمنين، وحيلاقي مؤمنين كتير نعسانين، بس نشكر ربنا ان اوانيهم مليانه. عشان كده كل مؤمن ليتحذر ويقوم وينهض وينهض ويبتدي الشغل مع المسيح. امين. سؤال بيقول يا ابونا عندي سؤال، هو ليه خطيئة آدم وحواء بس اللي تورثناها؟ يعني خدناها منهم لكن احنا ما خدناش خطيئة بابانا ومامتنا. بابانا ومامتنا. لا يا ابني، هو آدم وحواء اللي كانوا في الجنة وربنا له المجد قال لهم من كل شجر الجنة كلوا، لكن من الشجرة دي ما تاكلوش، ويوم ما تاكلوا منها موتا تموت. ومعنى بيقول لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، يعني نهايتك جهنم النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. مين اللي كان؟ آدم وحواء. مين اللي اتحكم عليهم؟ آدم وحواء. فسابوا الجنة ونزلوا في الأرض، نزلوا في الأرض. لما نزلوا في الأرض طبعا محكوم عليهم وعلى كل نسلهم في صلبهم، خلفوا أولاد وبنات، فالكل موجود فين؟ في أرض الحكم، أرض اللعنة، أرض الرفض، أرض الموت، كله موجود. فأنا بكمل الكلام وأقول يجي فلان مثلا يقول طب أبويا غلط، أنا إيه ذنبي؟ أورث الغلطة بتاعته ليه أو الحكم ليه؟ ليه يتحكم عليا بالموت؟ أنا ما عملتش ذنب. إحنا ما ورثناش خطية، إحنا ورثنا الحكم، الحكم. فربنا العادل يقول لكل واحد مش أنت ما أخطأتش؟ بس ورثت الحكم وجيت هنا بغير إرادتك، أنا هفتح لك طريق وبإرادتك ممكن ترجع مغفور الخطايا، مرفوع عنك الحكم وتتمتع بالحياة الأبدية. إن كنت جيت هنا بغير إرادتك فبإرادتك أنا فتح لك الباب، أنا فتح لك الباب. فإحنا ورثنا الحكم، مش بنورث خطايا، كل واحد شايل شيلته. ورثنا الحكم وربنا فتح الطريق قدامنا عشان يرفع الحكم عن كل إنسان يريده.

أشكرك، وعندي سؤال محتاج إجابة عشان خاطر المسيح، عايز أرد. معلش نفسي سؤالي يتقال في الحلقة وتجاوب عليه. سؤالي هو: لو اتجوزت جوزي غصب عني تحت ضغط وأنا ما كنتش موافقة عليه وحصل واتجوزنا، هل عدم وجود مشاعر حب ناحيته تعتبر خطيه وتحرمني من ملكوت السماوات، مع العلم اني براعي ربنا فيه في كل حاجه، بس ما عدا موضوع المشاعر مش بايدي لانه من البدايه مش موجود؟ أرجو الرد من فضلك لأن الموضوع يؤرق حياتي عشان خاطر المسيح. عدم وجود مشاعر حب نحوه

ايوه انا قبل ما اجاوب على سؤالك هسألك، احنا كمسيحيين وبنجاهد عشان نوصل السنخ ويكون لينا حياة أبدية ومحدش فينا يهلك، يمكن سمعتيني والكل سمعني دايما بكرر بقول المحبة باسبور السماء، المحبة باسبور السماء، اللي ما عندوش محبة لا يمكن يوصل، لا يمكن يوصل. عشان كده بنقول ان احنا نحب كل واحد، ما يكون لناش في الدنيا عدو واحد، والوصية بتقول تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كمين قريبي هو الإنسان. فإن كنت أنا مطالب إني أحب الإنسان أي إنسان فكان بالحري أنا مطالب إني أحب جوزي أو مراتي أو ابني أو قريبي أو فلان، أحب. يبقى ده عموما من أجل المحبة. حاجة أنتي اتجوزتي وانتهى الموضوع، يعني ملوش رجعة، ما كانش عندك مشاعر هتتكفي قدام ربنا وتصلي بدموع غزيرة يا رب املاني بالمحبة، وما كنتش هحب جوزي هحب مين؟ ممكن تقولي له انا مش قادر احبه وتبكي قدام ربنا، وربنا مش هيسيبك، هيملأ قلبك بالمحبة من ناحيته ومن ناحية كل إنسان. لكن ما تتكليش على اني ماليش ما عنديش مشاعر وبتاع، كلام العالم ده كلام لا يودي ولا يجيب. احنا نقعد نركع قدام ربنا وندمع املاني بالمحبة، وطبعا اخاف ما عنديش محبة يبقى ماليش خلاص، يبقى ماليش خلاص. ربنا معاك ويبارك حياتك. واحدة بتقول سني 16 سنة ونفسي أبقى رهبة، بس قالوا لي لازم أتعلم الأول، وفي أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. أهلي كل ما أقول لهم واخدينها بتريقة عليا ويقولوا لي لما

اجباري ونشوف. ارشدني يا ابونا مكاري اعمل ايه في الافكار دي، نفسيتي تعبانه جدا. انا بحييكي كمثال للبنت المسيحيه الحقيقيه، ومعتب على اهلك اللي بيتريقوا عليكي. كل ما اقول لهم واخدينها بتريقه عليا، بعتب عليهم لاني كل اللي بيتصرفوه بجهل بجهل. بنت سنها 16 سنه بتقول نفسي ابقى رهبه، نفسي ابقى رهبه. والشيطان طبعا بيحارب، بتحاربني افكار شيطانيه بتجيلي وحشه جدا، وانا مش عايزه حاجه من الدنيا. يا سلام، دي كلمة ما يقولهاش إنسان كبير في السن. ياما ناس تايهة في العالم وبتجري ورا العالم ورا الأمور ورا السراب. بنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. ده كفاية، دي كفاية كده. أنا بحييكي وأتمنى إن كل بناتنا وأولادنا يكونوا زيك. وبشجعك يا بنتي ادخلي في عمق العشرة مع المسيح، زيدي معاه كل يوم في النعمة والإيمان، افتحي إنجيلك باستمرار وكلي منه، عيشي حياة الصلاة، حب المسيح أكتر، اخضعي لمشيئته، عيشي وصاياه، وتشتهي إنك تكوني معاه هنا وهناك. أنا بحييكي وبعتبرك مثال وقدوة للي في سنك. يا سلام، شوفوا لما البنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع. طب هاتوا إنسانة عجوزة كده شوفوها تقدر تقول كده ولا لا؟ ما ظنيش. حبة المسيح، حبة المسيح.

ايه رأيك في البنت المخطوبة وبتفكر في حبيبها الأولاني؟ يا ولد يا ولد يا ولد، ده هتجيبه مع العفش. وهي بتفرش البيت هتفرشه، بتفكر في حبيبها الأولاني. طبعا هتقولي ليه؟ ايه اللي عرفك؟ ده الخطيب بيقول. هقول لك، هي وقعت بلسانها معايا في الكلام اكتر من مره، وانا مش عارف اتصرف ازاي. مره تقول لي بحس اني عايزه افك الخطوبه، ومره تقول لي عايزه اكمل معاك. ارشدني يا ابونا بلسان المسيح، قول لي اعمل ايه. وحاليا الفرح قرب، أرجو النصيحة وأتمنى تجاوبني على السؤال، ضروري وصلي من أجلي. أنا طبعا ما كنتش عايز أجاوب على السؤال ده، لكن انشغلت بموقف الخطيب ده. الخطيب ده، الخطيب اللي بيقول مخطوبة بتفكر في حبيبها الأولاني، بتفكر في حبيبها الأولاني. يعني إزاي سمعت الكلام ده واستقبلته إزاي وتأثيره على نفسك كان إيه؟ تأثيره على نفسك كان إيه؟ أنا شايف إن البنت ممكن تكون مستهترة، مش على قد مسؤولية زواج وبيت وقداسة وطهارة.

وعفة، لازم يا ابني تتأكد تماما ان كانت البنت هترجع تقدم توبة وتعترف ويتأكد توبتها او لا. لكن ما تسيبش الموضوع كده، لان واضح استهترها وعدم مسؤوليتها. طياشة، ربنا يدي نعمة يا ابني واختار لك الصالح.

أنا فلان من القاهرة، إزاي وأنا بصلي أحس إن الكلام طالع من قلبي؟ عايز أحس إني أتعمق في الصلاة، عايز كلمة منفعة، أتعمق في الصلاة وأحس إن الكلام طالع من قلبي. عشان أحس إن الكلام طالع من قلبي لابد يكون قلبي للمسيح. يا ابني أعطيني قلبك، ومعنى أعطيني قلبك يعني حبني، ومعنى حبني يعني سيبني أملك عليك وأمسك القيادة، وتقدر تختبر وتقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مش أنا اللي بتكلم لكن روح الله اللي بيتكلم فيه، ومش أنا بصلي لكن الروح القدس هو اللي بيصلي وبيمجد الملك المسيح فيا وبيخ. يعني عايز أقول الإنسان لابد يكون مملوك للمسيح له كل المجد. اعلن ملكيتك عليا، سود على حياتي، امسك انت الدفه، لتكن لا ارادتي بل ارادتك، كون انت الكل في الكل في حياتي، ما تسيبنيش اركب راسي ودماغي وامشي برايي وفكري، لا خليك انت القائد وانت المرشد وانت المالك والملك وانت المتكلم على لساني. وعلمني حياة الصلاة، علمني حياة الصلاة. انت مملوك للمسيح له كل المجد، والرب مالك على قلبك وحياتك، عايش كلمة عمانوئيل اللي معاك على الدوام، دايما موجود في محضره، دايما موجود في محضره، بتكلمه وجها لوجه بالإيمان، بالإيمان مش بتضارب الخيال، ولا بتكلم إله مش موجود، لكن يملى عيون إيمانك وفكرك وقلبك وعقلك وكيانك وتعيش لي. أمين.

في إنجيل مرقس إصحاح 9 بيقول: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. ما المقصود؟ ما لما رب المجد يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وتجلى وشافوا موسى ومين تاني بيكلموا المسيح، موسى وإيليا، وشافوا مجد الرب، المسيح اتغيرت هيئته قدامهم، وقعوا كأموات وناموا، ولما جم نازلين قال لهم ما تقولوش لحد. فبيقصد الواقعة دي.

عايز أقول لك أنا بحبك أوي، أشكرك. عندي سؤال يا أبي، والإنسان كل ما يعمل خطية يقول ربنا سامحني بيسامحه، وكل مرة يعمل نفس الخطية ويزداد نظره على الخطية يروح يقول لربنا سامحني بيسامحه، وأنا الخطية ضعفي أقوى مني بيرجعني تاني للخطية، وأنا نفسي أتوب ويكون مراثي السما، بس الخطية واخداني لورا. كل ما أقول أتوب ألاقي نفسي رجعت لنفس الخطية. هل ربنا هيسامحني أنا الخطية الغير مستحقة؟ بترجاك يا أبي قول لي كلمة تريحني أنا الخطية. أولا عايز أطمنك وأقول لك إن محبة ربنا ليكي ما بتتغيرش، بيحبك محبة أبدية، محبة كاملة ما تتغيرش. وثانيا ان اي مره بتغلطي فيها وتيجي تقولي له سامحني بيسامحك، بيسامحك. لكن انا عايز اسالك، لو انسان مثلا مدي ظهره ربنا وعايش بعيد عنه، ليكن مثلا زي الابن الضال في الكره البعيده، وساعات يغلط يقول رب سامحني سامح، وتاني يوم وتالت يوم والعمر انتهى وهو فين؟ وهو في الكورة البعيدة ميت ميت. لازم يجي وقت، والوقت هو الآن. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، يقوم من موت الخطيه واذهب الى ابي وارجع لارض الحياه، لحضن الحياه، لحضن ابويا، ويبقى هنا الضمان، الضمان، التوبه، ترك الخطيه وعدم الرجوع اليها. وان لم تتوبوا فكذلك تهلكون. ان لم تتوبوا توبه الان، اقوم أروح أترمي عند رجلي. أنت مغلوبة من الخطيئة وبتتكرر في حياتك كل يوم، روحي ابكي له، أنا ضعيفة مش قادرة أبطل الخطيئة. روح لمين؟ ابكي عند رجليه، وما تسيبهوش إلا لما يديكي قوة ونعمة وتتغيري، وحياة جديدة، حياة جديدة. فيش حاجة اسمها الخطيئة تغلبني وتسود عليا، لا، لأن الخطية لن تسودكم، لن تسودكم.

واحد بيقول هو عادي لو صليت صلواتي الإجبية ورا بعض، بس في أول الصلاة أصلي صلاة الشكر والباقي لا صلاة شكر ولا

مزمور وعادي له. يا ابني كأني يعني بتفصل ربنا، أدي لك ربع ساعة، لا خليهم 10 دقايق، لا خليهم 5 دقايق، أصلي صلوة دي بلاش، أوفر صلاة الشكر بلاش أقولها وبلاش أقول ارحمني.

عايش حياة توبة حقيقية. إنسان أولا موجود في محضر الملك، وثانيا يستعذب الوجود في محضره، وثالثا شو قلبه يستمر في محضره على الدوام. لما يقول المرنم في المزمور: أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه، يعني إيه؟ يعني أنا موجود في محضره على الدوام، أنا موجود في محضره على الدوام. حياة الصلاة وأنا موجود في محضره، مشاعري من جوه: مين أنا مين؟ مين أنا مين؟ شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، بقى أنا أستاهل أني أكون معك، بقى أنا أستاهل أني أوجد في محضرك، بقى أنا أستاهل أني أرفع عيون إيماني إليك، بقى أنا أستاهل أي شيء منك. لا، سنشعر بالممنونية، شاعر بعظم العطية، لأنه بقى ابنه وغالي عليه. الصلاة يا ابني له فريضة، ولا هي مقطوعية ولا هي علقة أصلي وأوفر الكلام مش عارف. لا يا ابني، الصلاة دي حب. حبيت ربنا واشتهيت أكون في محضره على الدوام، هنا شايفه بالإيمان وهناك بالعيان. هنا موجود في محضره بالإيمان، وهناك هشوفه هو بذاته. هنا بالإيمان وهناك بالعيان. علي ويحوم الأبدية. ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا.

يا حبيبي يا حبيبي، عايز توفر سنة الشكر والمزمور يا ابني. حسأل سؤال، مين يطول يتوجد في محضر الملك؟ مين يطول؟ يعني خلينا نفهم يعني ايه صلاة، يعني ايه صلاة؟ صلاة يعني هقعد جنبه هنا بالإيمان، هكلمه هنا شخصيا بالإيمان، مسيح معايا قدامي حواليا أنا في محضره قاعد معاه. مين أنا؟ مين؟ مين أنا؟ مين؟ وأنت مين؟ الناس اللي بتقول اصلي وما اصليش ومش عارف ايه والتماحيج دي، يا سلام، بقى انا استاهل، بقى انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف مكاني وتقول افتح لي. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين. أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب وياكي تنسي.

واحدة بتقول أنا بنت الرب من الأليوبية، جارتي كذا وكذا، أولادها دايما يرموا مناديل ولبوا فضلات الأكل علي من البلكونة، وهي كذا مرة أشوفها بتنزل تقف قدام باب شقتي الساعة 1 بالليل وترش حاجات قدام باب الشقة، أنا بشوفها من العين السحرية. ساعات هي اللي بترش الحاجات دي وساعات حد من أولادها، وأنا فعلا تعبانة جدا وبحاول أقاوم وأصلي بس برضو تعبانة، لأن الحرب علي شديدة قوي من عدو الخير. تنصحني بإيه يا أبونا؟ أفتح الباب وهي بترش الحاجات دي وزعق معاها، ولا أسكت؟ صليلي كتير وانصحني أعمل إيه. جارة غير مؤمنة متعصبة إلى آخره من الكلام. شوف احنا مش بنقابل الشر بالشر، لا، ومش احنا اللي بنتصدر للحاجات اللي بتقابلنا، احنا نصدر المسيح. قوله تولى الامر ده، بس امتى اصدر المسيح واقوله تولى الامر ده؟ لما يكون في عشرة بيني وبينه، علاقة حب بيني وبينه، عايش الحياة الكريمة اللي تمجد اسمه، حياة توبة حقيقية، لي علاقة وصلة بيه، أكلمه يسمعني، أطلب منه يستجيب لي، حسيب الأمر بين إيدي، أنت تتصرف والرب يصنع الآيات والمعجزات في يوم وليلة، تلاقي كل ده انتهى، كل ده انتهى. مش عايز أقول أمثلة عالمية، جار السوء أنا مش عارف إيه، أنا أقول إن المسيح يعمل عمل كبير. صلي وربنا يديك نعمة. نخلص أسئلة ولا إيه رأيك يا أولاد؟

ممكن سؤال، هو الحقن المجهري وتحديد الجنس حرام ولا حلال؟ احنا مش ضد العلم، لا، ان كان ربنا سمح بالتقدم ده وبيحل مشاكل مفيش مانع. طبعا ممكن البعض يقول ان ده التغاضي عن إرادة ربنا وبننفذ إرادتنا احنا، ده البعض بيقول كده، ان ربنا ما رادش مثلا ان فلان يخلف او فلانة تخلف فيجري يعمل حقن مجهري، ده ضد إرادة ربنا، يمكن ربنا مش عايز يديه، ده البعض بيقول. والبعض التاني بيقول ان العلم بركة من عند ربنا، ممكن بيوصلنا لأمور خيرات كتير، خيرات كتير من

حل المشاكل، ان فلان وفلان ما بيخلفوش، ممكن يخلفوا، ممكن يجيبوا ولد الى اخره، بيعتبروا. فشوفوا حسب ضمير الانسان يرتاح على دي او يرتاح على دي، يرتاح على دي او يرتاح على دي.

ايه رأيك في الأب والأم اللي بيطلبوا لبنتهم مهر كتير وذهب، مش طالبين راحتها ولا انبساطها؟ أنا شايف إنهم باصين للمظاهر بس، باصين للناس، مش أمشي على قد ظروفي وربنا يديم كهنوتك. آمين. ساعات الإنسان لما المسيح يغيب عن عينيه تلاقيه يطيش بالفكر، يطيش، فتلاقي أمانيه وطلباته عالمية زمنية، يعني بدل دول ما يفكروا إن لبنتهم يجي إنسان مؤمن يمسك إيديها ويوصلها للملكوت، لا بيفكروا في الذهب والمال واللي واللي واللي. ده طبعا تفكير غير مستقيم، لأن احنا في أمور جوازنا وكل أمورنا نطلب الرب أولا ونستشيره. أما في أمور الزواج الإيمان مهم جدا، والعريس يكون يعرف ربنا، بس العروسة تكون عارفة ربنا، وعايشين حياة تقية أمام الله، ويكونوا كنيسة أو يأسسوا كنيسة بجوازهم، وساعتها لا هنطلب أمور زمنية ولا ذهب ولا غير ذهب. كل الأمور الفردية دي الفانية نتغاضى عنها. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب. مجد الرب ايه ده كله، ايه ده كله، ايه ده كله.

كنت حاضر الاجتماع مش عارف ايه بعد الكشاف، يعني ايه بعد الكشاف، وانا رايح جبت ازازة مية معدنية والازازة كانت لزقها بي، لزقها بلزق وسايبها في التلاجة من 3 سنين، ولما ظهرت كورونا جات ليا كورونا يعني، وكانت درجة الحرارة فوق 40، كنتش بنام، كان يوم الاثنين وصابح التلات، فقلت لوالدتي هاتيها اعملي كمادات بيها، وهي بقالها 3 سنين في التلاجة. بعد كده عيني غفلت، رحت في النوم، جت الساعة 5:15 لقيت واحد بيخبطني بالصليب على راسي، كانت معاك العذراء أم النور، قلت لي قوم قوم ما تخافش، قمت جريت على الحمام، رجعت كل اللي في المعدة، وبعدها نمت ما حسيتش، قمت كأني مستحمي والسرير غرقان مية، ولا كان عندي كورونا خالص، ولا كأني عندي كورونا خالص. بركة العذراء وبركة الاجتماع تكون معك.

آمين. بنسخ وما بلش صباعي هنا. ماما كانت تعبانة جدا وعندها خشونة في رجلها، ورجلها ورمة جدا مش بتقدر تمشي. راحت للدكتور ومنعها من الحركة وأخدت العلاج وما خفتش، وفي يوم تعبت خالص وكانت بتصرخ من الألم، وكانت مشغلة التلفزيون بتسمع الاجتماع وطلبت الشفاء. شربت من المية، دهنت رجلها وخفت في الحال من الألم والورم، وبنشكر ربنا.

0: بنتي منعت جنيه، طلعنا بيها على الدكتور، عملنا أشعة وقال هنعمل عملية، وأنا قاعدة نبكي قلت بشفاعة وصلوات الاجتماع إنه ينزل من غير عملية. قعدت أصلي وقلت لو نزل نكتب المعجزة ونبعتها. قبل ما أكمل صلاة بنتي رجعت الجنيه الحمد لله من غير عملية. أخويا سافر الكويت من 8 شهور ومش لاقي شغل، تعب كتير وصلينا كتير وطلبنا من ربنا لكن مفيش استجابة. يوم الجمعة 8/7 حضرت الاجتماع في التلفزيون، حطيت مية، والدتي برضو من بيتها حطت مية، وبعد الاجتماع جبنا صورته ورشينا المية، قلنا بشفاعة العذراء والمية بتاعت الاجتماع تتمجد معاه ويلاقي شغل. وبالفعل بعد 3 أيام أخويا رن علينا وقال لنا إن في شركة اتصلت عليه وقالت له تعالى اعمل مقابلة، وقبل في الشغل ونشكر ربنا. حاجات كتير قوي أسيبكم تعملوا أي حاجة أنتم. مجد للملك المسيح، تفضل.
1: أنا كنت حابة أشهد عن بركة حصلت في حياتي. أنا دايما بحضر الاجتماع بتاعك يا أبونا، ودايما بحط مية قدام التلفزيون، وأنا جوزي مسافر برا، وانت عارف يا بونا الظروف بتاعت دولة الكويت، والدنيا مقفلة والدنيا كلها خربانة شوية، وكان جوزي ما كانش لاقي كفيل ان هو يحول عليه الاقامة بتاعته، وكانت خلاص فترة السماح الممدودة كانت خلاص قربت تخلص، وانا يا بونا فتحت صورته وحطيتها قدام الاجتماع وصليت وقلت يا رب يسوع ببركة الاجتماع وبركة أبونا مكاري تتحنن علينا، وإنت اللي تحط قدامه الكفيل وتمشي أموره وتدبرها. وفعلا يا أبونا مكاري بركة الاجتماع وبركة صلاتك، وربنا اتمجد وجوزي لقي كفيل وحول إقامته ومد إيده. انت يا ابونا مكاري انت بركه كبيره، انا نفسي اشوفك واقابلك وابوس على ايدك، انت فعلا بركه كبيره لينا على الارض.
2: بسم الله ابو الابن وروح القدس الان واحد امين. سلام يا ابونا مكاري، انا حابه اسجل معجزه لمجد اسم الرب يسوع. اختي في 10/7 كانت تعبت

0: جدا، وعملنا لها تحاليل اثبتت ان وظائف الكلى عاليه جدا لدرجه ان فاضل 8 من 10 وتخش على جهاز تغسل كلى. واخويا قال ان هي لو دخلت على تغسل ممكن ما تستحملش. رحنا اتفقنا انا وماما ومرات اخويا وصمنا 3 ايام، اربع خميس جمعه، ويوم الجمعه شغلنا التلفزيون واجتماع ابونا مكاري وحطينا ازازه ميه وطلبنا شفاعه الاجتماع وشفاعه العذراء وشفاعه القديسين وشربت من الميه. تاني يوم السبت راحت عملنا تحاليل ورناها للدكتور، الدكتور جاله حاله ذهول، يعني زي التحاليل دي نزلت بسرعه كده لدرجه ان كان بيقول لاخويا ده فاضل بس 3 من 10 وترجع الوظائف الكلى زي ما هي. ادها علاج لمده يومين، وفعلا بعد يومين عملنا التحليل تاني رجعت وظائف الكلى احسن من الاول وبقيت زي الفل.
1: مسار خير قدس ابونا مكاري، اقبل الايادي. انا اسمي حنان شفيق من دفش، متجوزه ابن غني. حصلت معايا 3 معجزات في حياتي. اول معجزه جبت 2 توأم كرس وشنوده، ما كانوش هما يتكلموا ولا يمشوا ولا اي حاجه، شربوا ميه الاجتماع راحوا بقى يتكلموا ويمشوا كل حاجه. يا ابونا متشكرين خالص، الشكر الرب يسوع المسيح.
2: مساء الخير يا قدس ابونا، انا ابنك من اسكندريه. انا ابونا كان ليا صاحب ليا تعبان وكشف، قال له انت عندك كورونا وتعبان خالص. فانا حضرت الاجتماع حضرت الصلاه مع قدسك على التلفزيون، وحضرت الاجتماع. استنى الاجتماع كان حد حكم معجزه وقال لقدسك انا ليا حد في الخارج ابني تعبان بالكورونا. فانا طلعت الصور بتاعته ورشيتها بالميه، فبعد كده اتصلت بيه قال لي انا خفيت تماما. فانا حضرت برضو الصلاه، فقلت فرصه، طب انا معايا نمره تليفونه، طلعت اسمه على التليفون ورشيت بالميه. ونشكر ربنا تاني يوم بسال عليه لقيته بقى كويس ونزل شغله زي الفل.
1: ابونا مكاري مقبل ايديك يا ابي، انا بنتك من القاهره عايزه احكي معجزتين حصلوا معايا من سنتين. معلش يا ابي سامحني، كنت مريت بظروف صحيه، كان ناحيه صدري الشمال وجعني جدا، وقعد شهرين ووجعني لدرجه ان انا كل ما احرك ايدي مش بقدر احركها كويس، وكان وجع جامد جدا ليل ونهار ما كانش بيروح. ومرضتش اقول لحد في البيت ولا اقول لجوزي ولا لاولادي عشان ما يتشغلوش، لكن كان الالم معايا ليل ونهار وقعد وقت طويل، قعد اكتر من شهرين. وحتى كلمت صاحبتي، واحدة صاحبتي مؤمنة قالت لا روحي للدكتور وكده. لكن في يوم الحد كان في يوم إعادة لقدسك وللصلاة، أنا حطيت المية قدام التلفزيون وصليت مع قدسك، ورحت حطيت على الناحية اللي وجعاني من صدري، كانت وجعاني جدا هي ودراعي. وفي نفس اليوم ده سافرت، رحت الغردقة، كنا رايحين نصيف، بس أنا ما كنتش قايلة لأولادي أي حاجة. وفعلا في اليوم ده يا أبي بعد ما حطيت المية على صدري مشيت معاهم ورحت وسافرت وخلاص، كان الألم راح خالص ولا كأني كان في أي حاجة. سامحني يا أبي لأني اتأخرت. وبنتي برضو كانت قامت من النوم مرة لقيت حاجة في كحة كده كأنها قرصة، بس كانت كبيرة جدا، كانت موقفة دراعها، كانت عند كوع موقفة دراعها. رحنا لكذا دكتور، اللي قال قرصة من حشرة واللي قال ميكروب، ودونا أدوية وما عملتش أي حاجة. كان الألم معايا لدرجة أنها مش عارفة تنام ولا عارفة تتحرك، وكان كبير قوي وشكله صعب، وكان بتعيط ليل ونهار. ورحت بالإيمان برضو حطيت مية قدام الصلاة بتاعت قدسك وحطيت منها على أيديها. واليوم ده في نفس اليوم نامت نوم طبيعي، كان بقالها يمكن 4 أيام ما بتنامش من الألم، واليوم ده نامت نوم طبيعي خالص وما كانش فيه ألم، وبدأ البرم ده اللي كان في إيدها يفش وما كانش فيه حاجة خالص، وكأني يومين ثلاثة ولا كأني فيه أثر. وأشكر ربنا وربنا يدوم قدسك يا أبي.
3: سلام يا أبونا مكارم، نقبل الأيادي يا أبونا.

0: دي نسان من ملاوي قرية دير لمبة يحمص القصير. عاوز أقول على معجزة بقوة السيد المسيح اتعملت. أنا والدي كان عنده كورونا من يوم الثلاث، حضرت الاجتماع بتاع جوتسك يوم الجمعة، كان يوم 7/8، كان هو لسه ديله بتاع 4 أيام وكان تعبان خالص. أنا سمعت جوتسك ولما بتقول اللي يدي مية مثلا للمريض ويقول باسم يسوع المسيح تشفى من اللي انت فيه، فأنا عملت اللي انت قلت لي عليه. وهو كان قبليها ب3 أيام كان عنده الكورونا واحنا ما كناش عارفين، وكنا والدتي واخويا ومراتي واولادي، فاحنا كنا كلنا مع بعض في نفس البيت. فانا سمعت الاجتماع بتاع جوتسك وخدت الميه من قدام التلفزيون واديت لوالدي شرب منها، وقلت له باسم يسوع المسيح انك تشفى من مرض الكورونا وتبقى حلو، وان ربنا بقوه ربنا يسوع المسيح برضو ان احنا ما فيش حد فينا يتعدي بهذا الفيروس، ونحمد ربنا ونشكر جود سابونا وديله بتاع شهر دلوقتي، والحمد لله نحمد ربنا ونشكر ان هو بيجي في الصحه تمام وبيجي 100 100، واحنا كمان كل الاسره البيت كله ما فيش حد فينا نحمد ربنا ونشكر وتعدى بالفيروس. فانا حتى قعدت معايا لفتره اللي هو اللي كان فيها حجر مع نفسه، كنت انا وهو لوحدنا، وكان نعمه ربنا يسوع المسيح معانا، والحمد لله ما فيش حد فينا اتعدى بالفيروس نهائي.
1: خلاص امين. اعطوا مجدا للملك المسيح. اقول عدد او اتنين ترنيم. كل نسمه فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الاتقياء، هللويا. سبحوا الرب بدف واوتار، سبحوا

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هالليلويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف نواوتر،

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب.

الجبل، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا

سبحوا في فلك قوته، هللويا. حسب كثرة عظمته، هللويا. سبحوا

السماء والأرض كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار.

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. والنهارده عيد كان في وقت معين لما بدأ عيد كل المصريين، عيد النيروز.

هقول ليه كان عيد كل المصريين. كلمة نيروز يعني يمكن أصلها فارسي، يعني معناها يوم الفرح، اليوم الجديد، اليوم الأول إلى آخره. طبعا الكنيسة القبطية بعد شوية خدته بداية التقويم بتاعها إلى آخره. كنيستنا القبطية في وسط كنائس العالم زهرة، وفي وسط الكنائس العالم متوجة، مش بإكليل، بأكاليل، ونورها متزايد على كل كنائس المسكونة. ليه؟ ربنا شرفها بعصور استشهاد ممكن يكونوا 10، بدأوا بعصر نيرون. نيرون وده كان سنة 65 ميلادية، وآخر واحد كان دقلديانوس وده كان من سنة 284 ميلادية، وطبعا بعد العذابات المريرة للمسيحيين صدر بعد دقلديانوس مرسوم اسمه مرسوم ميلانو بالتسامح مع المسيحيين، وداهم حرية العبادة وبناء الكنائس إلى آخره. فالكنيسة القبطية اتخذت بداية حكم دقلديانوس اللي هو سنة 284 ميلادية بداية التقويم القبطي، بداية التقفيع. خلال المدة دي استشهد عديد، مئات آلاف، مليون مسيحي استشهد، منهم مثلا الأم دولاجي، القديس أبو قلتا، الأنبا بضابة، إلى آخره من الكواكب اللي زينت سماء كنيسة مصر، زينت كنيسة مصر. ولما أقول الشهداء أقول مثلا في وسط الحقبة دي كان عندنا كتيبة اسمها كتيبة الطيبية برئاسة القديس موريس، راحوا سافروا سويسرا وفرنسا، وهناك في الطريق طبعا قابلوهم أوثان فقالوا اسجدوا للأوثان، فرفضوا يسجدوا للأوثان. كان عددهم 6600، ما فيش منهم إنسان رضي أو قبل يترك الإيمان ويسجد للأوثان، واستشهدوا كلهم. طبعا أهل سويسرا لما شافوا كده آمنوا بالمسيح بسبب إيمان الكتيبة الطيبية، صورة مشرفة جدا، الريحة الحلوة في أجواء العالم، شهداء مصر وكنيسة مصر. وإن كان التاريخ منور بكواكب عظيمة في الإيمان، أقول التاريخ، لكن أقول الزمان الحاضر أيضا، والنور مشرق بشهداء ليبيا 21، شهداء ليبيا 21. أنا قلت بدأ التقويم سنة 284 ميلادية لما صدر مرسوم ميلان، وطبعا في الوقت ده كانت مصر كلها إيه؟ مسيحية، فكان العيد هو عيد المصريين، والعيد هو عيد الكنيسة، عيد المسيحيين، هو عيد الكل، العيد اللي بنعيده النهاردة. النهاردة بنذكر طبعا أعداد لا تعد، إن كان في الصعيد أو هنا أو هنا،
من الشهداء

عدا القديسين اللي نوروا التاريخ، نوروا التاريخ، اللي لا يضاهيه تاريخ في وسط كنائس العالم. باجي جنب الحتة دي وحط ايه؟ كلام الرؤيا اللي بيقول: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ايه وهم غلبوه؟ والاستشهاد يعني ايه؟ هي حرب مع الشيطان واعوانه من جنس البشر، بيحارب المسيح اللي في المؤمنين. عشان كده بنقول الحرب للرب. والانسان اللي يتمسك بمسيحه هيغلب. يقول: وهم غلبوه، غلبوا الشيطان اللي بيحاربهم وعاشوا حياة النصرة والمجد، بس غلبوه بإيه؟ نمرة واحد: بدم الخروف. دم الخروف يعني إيه؟ يعني الصليب، يعني المسيح المصلوب له كل المجد، يعني الدم. الدم هم غلبوه بدم الخروف. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب هم غلبوه بدم الخروف. فاكرين اليهود أو العبرانيين لما كانوا في مصر وربنا قال لهم في الليلة دي تذبحوا ذبيحة وتاخدوا الدم وترشوه على العتبة العليا والقائمتين، والذبيحة دي رمز دي الفريضة اللي فرضها الرب عليهم، اللي هي رمز الإيه؟ لرب المجد يسوع. وقال لهم: يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، أرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، حين أضرب أرض مصر. هم غلبوه بالدم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. غلبوه. لابد كل إنسان قبل الشهادة بتاعته تمسك بالصليب ودم المسيح، كلمة المتجسد، والرب اداله نصرة. نصرة بعد ما مات؟ لا، ما ماتش، لا، ده غلب ودخل للمجد. هم غلبوه بدم الخروف. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. بكلمة شهادتهم. ايه كلمة شهادتهم؟

شوف هقول كلمتين مكتوبين هنا، بيقول ايه؟ فمتى اسلموكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم بكلمه شهادتهم، تساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم. فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون. ليه؟ لانكم تعطون في تلك الساعه ما تتكلمون به، لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم. أتاري غلبوا بكلمة شهادتهم، أتاري مش هم اللي بيتكلموا، دي سحابة الشهود، سحابة الشهود إلا الرب أو الروح نطق على ألسنتهم. الرب يبقى الكلمة مش كلام الإنسان اللي استشهد، ده كلام رب المجد يسوع، يقول ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. لكانهم كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حد وخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميز أفكار القلب ونياته. بيذكر الكتاب الرسالة العبرانيين سحابة الشهود، وكل إنسان استشهد انضم للسحابة دي، والواحد وعشرين بطل من أبطال ليبيا انضموا للسحابة دي. بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، إذ لنا سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يا سلام، يعني أنا بتصور لما بيقف الإنسان الشهيد قبل ما يستشهد وبعدين يتكلموا معاه ويرد، بتصور إن اللي بيسمعوا بيرتعبوا. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. لستم أنتم، يا سلام، ملكية، ملكية للرب. عشان كده الحرب مش للإنسان في ذاته، لا الإنسان غلبان شوية تراب، لكن الحرب للرب، هي من عدو الخير وأعوانه، عبيده من البشر، عبيد الشيطان اللي بيحارب المسيح في قديسيه، المسيح في قديسيه، وقد ايه بيرتعبوا امام الانسان الضعيف اللي بلا حيلة اللي هو بيستشهد. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ايه؟ شوف رب المجد مرة قال إن كان أحد يأتي إلي ولم يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض نفسه،
يبغض نفسه. يعني ايه يا رب؟ يعني ادي شهداء ليبيا وادي المسيح، وزي ما سمعت ان كانوا بيعذبوهم ايام طويله. ايه رايك؟ تحب تنجى من الموت ولا تتمسك بايمانك بالمسيح وتموت وتستشهد؟ تحب نفسك ولا تحب المسيح اكتر؟ قال لا، المسيح كان احد لا يبغض حتى نفسه. لما تتحط نفسي في موضع المقارنه مع رب المجد يسوع، بناقص نفسي، بناقص نفسي. يكرم المسيح له كل المجد. شهداء اكرموا الههم، اكرموا مسيحهم.

خلوا تاج على رؤوسهم، ترنيمة على ألسنتهم، ملأوا جو بلادنا مصر بالرائحة العطرة والسيرة المباركة جدا. لم يحبوا حياتهم حتى الموت، فضل يتمسك بالإيمان، يرفض نفسه وذاته حتى الموت لغاية الاستشهاد. فبيقول فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. عايز تخلص تروح الأبدية كلك نصيب في المجد، تقدم للاستشهاد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قعدت أتأمل وأرى في التاريخ، ولو إني مش بتاع تاريخ، لكن قد إيه شفت العجب. قصص من الإيمان والحب للمسيح مشبعة مشبعة. نالوا أكاليل المجد بتمسكهم بالإيمان برب المجد يسوع. صور حلوة صور حلوة. وإن كنا بنعيد ليهم النهاردة، بنعيد لشجاعتهم وقوتهم، بنعيد ونطلب شفاعتهم، بنعيد ونقول اللي عنهم يعنا، واللي اداهم النعمة يتمسكوا بالإيمان، يتمسكوا بالإيمان حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام يا سلام. صور مشبعة. ما تقرا التاريخ وقصة فلان وقصة علان، حاجة غير عادية وغير منطقية، لكن فيها مجد الملك المسيح، وفيها روعة الإيمان المسيحي. روعة. اشمعنى الشيطان بيحارب المسيحيين؟ لا، هو مش بيحارب المسيحيين، هو بيحارب المسيح اللي سحق رأسه في الصليب، واللي هزمه في المعركة الكبرى، واللي أسقطه ونهايته مرة، نهايته مرة. عشان كده بيحارب المسيح في قديسيه. حرب الشيطان ضد المسيح. يعني ممكن الشيطان تلاقي ساكت عن ملايين البشر اللي ما لهمش المسيح، لكن يهيج ضد واحد مسيحي. وعلى قد ما يزيد إيمان المسيح، على قد ما تشتد الحرب عليه، لكن على قد ما تشتد الحرب عليه، على قد ما تشتد النصرة في حياته، ويغني ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يوم عظيم، يوم نذكر شهداءنا العظام اللي تمسكوا بالإيمان حتى الموت، بس هم ما ماتوش، حتى الانطلاق للمجد، حتى الانطلاق للمجد. وطبعا في الأوقات اللي زي دي، يعني وأنا بتأمل في الأوقات اللي زي دي، ممكن يكون إنسان ضعيف ومسكين، لكن مش عايز يسيب الإيمان. وأنا بتأمل، فكري راح كده على إن المسيح بشخصه بيجي يعز ويشدد الضعيف، يشدد الضعيف. لما بتأمل في أبطال ليبيا، في أبطال ليبيا اللي انضموا

للتاريخ العظيم وانضموا لسحابة الشهود، سحابة الشهود، وانضموا للأسماء المكتوبة في سفر الحياة. ما بتأمل فيهم، يا سلام، لا فيهم عالم لاهوتي ولا فيهم صاحب كرسي ولا فيهم معلم، ويمكن فيهم ناس لا يقرأ ولا يكتب. وده عظمة إيماننا المسيحي. المسيح له كل المجد لما جه يبدأ الخدمة ويختار اللي معاه. ما اختارش علماء، ما اختارش كذا وكذا وكذا. تعال يا بطرس، تعال يا اندراوس، تعال يا يعقوب، تعال يا يوحنا. اول اللي دعاهم بتشتغلوا ايه؟ قالوا احنا صيادين. خريجين ايه؟ قال عميين وعديمي العلم. عميين وعديمي العلم. لكن نبص نلاقي عظمة الإيمان، لأن الإيمان لا يعتمد على مواهب بشرية ولا يعتمد على أمور معطاه من الإنسان لربنا. لا، الرب هو اللي بيعطي. عشان كده أما أقول شهداء ليبيا، لا فيهم عالم لاهوتي ولا معلم ولا خادم ولا كرسي ولا ولا. أمال فيهم إيه؟ فيهم حب للمسيح، حب للمسيح. أدي الإيمان، أدي الإيمان. فيهم حب للمسيح، لا فلسفة ولا تفسير ولا ولا ولا ولا. فيهم حب للمسيح. يا ترى كان فيهم الأرثوذكسي؟ نعم. كان فيهم البروتستانتي؟ نعم. كان فيهم الكاثوليك؟ نعم. كان فيهم اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح. وحبه خلاه يضحي بنفسه من أجل اللي ضحى من أجله. العظيم العظيم العظيم اللي ضحى من أجله. بنعيد النهاردة للعظمة، بنعيد النهاردة للأبطال اللي عبقوا جو مصر وكنيسة مصر بالرائحة الطيبة المباركة جدا، رائحة الإيمان الواثق، رائحة الحب العظيم للملك المسيح. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي كلنا، ننحني قدام الملك اللي بيشجعنا طول الطريق واللي بيمسك بإيدينا. تعالوا نقول له ملناش غيرك، تشدد الضعيف فينا وتريح التعبان وتفرح الحزين وتشيل هم المهموم. عندك استجابة لكل طلبة، كرامة ومجد لي. كلموا ارفعوا الطلبة لي. كل مريض صلي الآن وقل باسم يسوع المسيح، انت او حد يصلي لك باسم يسوع المسيح، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون باسم يسوع المسيح، يخرجون الشياطين. الرب مستعد يصنع آيات ومعجزات الآن. انحني قدامه بالقلب والجسد والروح. كلموه، اشكروه، مجدوه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نعظمك، نباركك. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، طيبت خواطرنا، عزيتنا وفرحتنا. مناش غيرك، مناش غيرك، مناش غيرك.

بنشكرك لأن عينك علينا من أول السنة إلى آخرها. بنشكرك لأنك معانا طول المشوار، معانا في الخروج والدخول، معانا في الصح والمنام، مظلل علينا في خيمة حبك، راعينا معنيك كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ودلوقتي حصلي لكل مريض وكل إنسان مقيد بالشياطين واللي عنده إيمان بيسوع المسيح وسلطانه يخف الآن ويتحرر من الشيطان. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. أما بالنسبة للمقيدين بالشياطين، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. بس أنا بطلب من الإنسان اللي يشفى أو يتحرر من الشيطان، وأنا بصلي دلوقتي بأمانة يبعت لينا، بأمانة يبعت لينا، وما تبعتش يبقى دي خيانة وإنكار لفضل الرب يسوع المسيح. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

لما نقرأ عن قصة الفتية الثلاثة شدرق وميشق وعبدناقو بنشوف كيف دخلوا في تحدي مع الملك نبوقسنصر ووصلوا لقمة إيمانهم وهم بيتحدوا الملك وآتون النار، وإبليس كان داير يخوفهم بنار عده ابن آدم، ولكنهم وقفوا يقولون للملك لا يلزمنا أن نجاوبك بشيء أيها الملك، لأنه وزا يوجد إلهنا وهو القادر أن ينجينا من آتون النار، وإلا فلن نسجد للتمثال الذي نصبته. ونحن ككوشيين نمر بنفس التحدي بتاعت الفتية الثلاثة في حربنا في بلدنا مع عدو القير، نتكل على إلهنا. يقول الكتاب المقدس عنه لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، ولكن طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها الحافظ الأمانة إلى الأبد. ككوشين لا ننكسر ونخاف من الحرب، لأن ابن الإله الذي كان يجول مع الفتية الثلاثة يجول أيضا معنا نحن السودانيين يحارب أننا، فلا تحرقنا النيران ولا توقفنا أصوات البنادق. هللويا آمين.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: مساء الخير. أنا مبسوط خالص إن إحنا نكون مع بعض النهاردة، نقضي وقت تسبيح وترميم مع بعضينا. هنبتدي بمزمور 141. يا رب إليك صرخت، اسرع إلي، اصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. متى 6 من الأول عدد 5، الكتاب بيقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وإغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجيب لهم. فلا تتشبهون بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. أمين. هحكي عن تجربة شخصية أنا عشتها. يعني أنا كنت في الأول كنت عارف أن الصلاة أو الناس اللي بيصلوا زي اللي بنشوفهم في التلفزيون كده، بيبقوا كلماتهم مرتبة، بيقولوا آيات من الكتاب المقدس على طول طول ما هم بيصلوا، فكنت شايف أن هو ده شكل الصلاة الصح. فلما كان حد يجي يقول لي قدنا في الصلاة فكنت لوم أنا مش عارف أصلي، يعني أنا ما بعرفش أصلي زي الناس دي. لحد ما ربنا جاب على قلبي كده ان الناس دي لما ابتدوا في الاول ما كانوش كده، يعني هم ما تولدوش بيعرفوا يصلوا كده، هم كانوا بيقروا كتير في الكتاب المقدس، بياخدوا خلوة لوحدهم، بيسمعوا وعظات كتير، بيدرسوا، عشان كده هم بيصلوا بالشكل ده. وبعديها لما ابتديت افكر في الموضوع جاي على قلبي كلمات الكتاب المقدس اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي، ان ابسط صلاة او الصلاة البسيطة اللي احنا بنصليها بس تكون طالعة من القلب هي فعلا اللي بتوصل للقلب، وهي اللي ربنا بيحبها ان انت تصلي من قلبك، مش بس انك انت تكون منقي كلام. مش بقول ان ده وحش، بس بقول ان ما تتكسفش انك انت ممكن تكون صلاتك بسيطة. لا، الصلاة البسيطة دي طالما طالعة من قلبك فهي بتوصل فعلا للقلب. الترنيمة اللي جاية بتقول علمني ازاي اصلي لك. تعالوا مع بعض كلنا نطلب من ربنا انه يعلمنا ازاي نصلي، يعلمنا ازاي نرنم، يعلمنا ازاي نسمع صوته. كلمات الترنيمة دي كلمات جميلة، تعالوا نصليها مع بعض.

امين. تعالوا مع بعض نطرح قلوبنا قدام ملك الملوك ونقول له انت بتديني قوه لو كل الظروف الصعبه اللي شايفها كبيره في عينك وقدام صليبك بتبقى صغيره. تعالوا نقول انا قلبي يسجد لكلالك كل يوم ولساني يشكر على الحياه اللي في يسوع. نقول له يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي كل الضباب.

في مثل في الكتاب المقدس كلنا عارفينه، وهو المثل بتاع الابن الضال. كلنا عارفين قصة الابن الضال اللي طلب من باباه ان هو ياخد ميراثه وهو عايش، وبعد ما خد ميراثه لم كل حاجته ومشي، فرتك كل الفلوس وضيعها، وبعد كده ما كانش لاقي ان هو ياكل، لحد ما قرر ان هو يرجع لابوه ان يشتغل حتى عبد من عبيده. كلنا بناخد المثل ده، بنبص على الابن الضال، الابن اللي هو عمل كل حاجة غلط. بس أنا عايز أبص على حاجة تاني، أنا عايز أبص على الأب. الأب اللي ابنه طلب منه إن هو يقسم ميراثه وهو عايش. الأب اللي ابنه سابه ومشي. بس بالرغم من لما ابنه رجع، وابنه كان راجع مذلول، هو كان بيقول له ان انا اشتغل كعبد من عبيدك. اي حد فينا في موقف زي ده هيقول انا هقرص ودن بس عشان اتعلم، انا ممكن اعاقبه حتى ولو بالتربيه الايجابيه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقت، اعاقبه عقاب كده خليه عارف ان اللي عمله ده غلط. لكن الاب ما عملش كده خالص، هو حتى يعني بمجرد ما خلص كلامه راح قال لهم هاتوا له لبس جديد، لبسوه خاتم، اذبحوا له العجل المسمن اللي هو كان احسن حاجه عندهم، وخده في حضنه وقال له انت مكانك موجود وسطينا، يعني انت ما عملتش اي حاجة، انسى كل اللي فات ده وتعالى انا مستنيك. الترنيمة اللي جاية دي من الترنيم اللي انا بحبها جدا وبحب اصلي بيها. الترنيمة

Amin. ملك الملوك، سيد الأسياد، ليك السلطان وحدك رب العباد. وأنا ليه أخاف وأنت الإله؟ قلوب الملوك في إيدك جدول مياه. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

امين. في تكوين 6:8 بيقول كده: واما نوح فوجد نعمه في عين الرب. تعالوا نرفع قلوبنا ونصلي ان احنا نلاقي نعمه في عين الرب.

امين. كلنا طبعا عارفين الفتية الثالثة اللي ما رضيوش يسجدوا للتمثال اللي كان عامله ابو خزنصر، لدرجة ان هم غزوه لان هو طلب ان الاتون يتحمى 7 اضعاف السخونة بتاعته، لدرجة ان الرجالة اللي خدوا الفتية الثلاثة عشان يرموهم في النار ماتوا من كتر الحرارة اللي كانت طالعة من الاتون. برغم من كده هم يعني نبوخذ نفسه شاف هو رمي 3 في النار، لقاهم 4 وبيتمشوا ولا كأن في اي حاجة. الكتاب بيقول كده ان النار ما لمستش شعرة منهم. كل واحد فينا عنده أتون في حياته، عنده مشاكل، عنده حاجات بتقابله في حياته صعبة، دي تعتبر الأتون بتاعه. بس دايما ربنا ايديه بترفع وبتتقدم كل خطواتنا. تعالوا نقول له مع بعض، ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة إحسان، ياللي بتتقدم خطواته تحميه من الشيطان، أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي. تعالوا نطرح كلنا نفسنا قدام صليب الرب.

يا رب نأتي إليك في هذا المساء المبارك كما اعتدنا على كرمك وعلى محبتك التي تغمرنا بها وعلى حنانك الأبوي الذي نشعر به في كل لحظة من لحظات حياتنا. نأتي إليك ونحن نعشم في كرمك أن تمن علينا في هذا المساء المبارك بالكلمة المحيية، الكلمة المنفعة، الكلمة المباركة التي حينما نسمعها نشعر بالهدوء والسكينة والطمأنينة تسري في فكرنا وفي ذهننا وفي مشاعرنا، فنشعر بحضورك ونشعر أنك موجود وأنك تعمل. وأمام هذه الكلمة المحيية يتبدد كل خوف ويتبدد كل اضطراب،

وينبت كل أمل وينبت كل رجاء. يا رب نؤمن أنك حاضر في وسطنا الآن، وأنت تعرف سؤال قلبنا، أننا نحتاج إلى كلمتك المحية، أن نحتاج إلى رسائلك الإلهية، نحتاج أن نسمع ما هي إرادتك في حياة كل منا. باركنا يا رب في هذا المساء المبارك بكل بركة روحية، ما في الأرض وما في السماوات. بارك يا رب الحاضرين في هذا المكان المقدس، بارك يا رب كل أحبائنا المباركين المتابعون لنا عبر الشاشات من كل حدب وصوب، الذين ينتظرون بفرح وبحماس وبيقين وبرجاء كلماتك المحية التي علمنا كتابنا المقدس الذي يقدس أنها لا ترجع إليك فارغة. كلمتك كالمطرقة تحطم الصخر. دع يا رب كلمتك في هذا المساء المبارك تحطم كل خوف، كل اضطراب، تبدد كل وجع، تبدد كل ألم، تعطينا رجاء، تعطينا حماس، تعطينا فرح، تعطينا شغف، تعطينا نصرة على العالم بكل ما يحمل لنا من حيل وإغراءات، مشاكل وصعوبات، تحديات وألمات، لأن كلمتك محيية فهي أمام كل شيء تستطيع أن تنتصر على كل ما هو مميت، والعالم مميت بكل ما فيه. دع يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك تباركنا وتشملنا بعنايتك وبرحمتك كل أيام حياتنا. دع يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك لكل من يسمعها في هذا المكان المقدس في محضرك هذا أو المتابعون لنا عبر الشاشات، يشعروا أنك كنت تفكر فيهم كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، وأنك أرسلت في هذا المساء المبارك كلماتك المحية لكل إنسان حسب ما يمر به، فيشعر أنك لمست قلبه ولمست فكره ولمست كيانه، بددت أحزانه وخففت أوجاعه. أعطنا يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك، آمين. أحبائي، كتابنا المقدس الذي دائما أصفه بأنه يقدس ممتلئ عن آخره بشخصيات رائعة، شخصيات جميلة، شخصيات نستطيع أن نأخذها قدوة ومثالا لنا في حياتنا الروحية. وكان صادقا كاتب رسالة إلى العبرانيين عندما انطلق بفرح وحماس يردد هذه الكلمات في الإصحاح 13 والآية 7: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم، يسوع المسيح هو أمس وإلى اليوم. ومن ضمن هذه الشخصيات التي نفرح هذا المساء المبارك أننا نقف معها ولو قليلا أن نتأمل في حياتها وفي خدمتها وفي رسالتها، أن نفرح بما قدمت هذه الشخصية من شهادة حية وقوية في سبيل خدمة الله، وفي سبيل أنها تكون لنا في هذا المساء المبارك قدوة ومثالا نحتذي به ونفخر به ونسير وراه صوب سيدنا يسوع المسيح. هذه الشخصية كثيرا ما نسمعها في الرسائل في القداس يوم الأحد أو يوم الجمعة أو أيا كان اليوم، لكن بنسمع الاسم ويمر علينا مرور الكرام. جاءت اللحظة الآن في هذا المساء المبارك كي نتوقف ولو قليلا مع هذه الشخصية الرائعة، هذه الشخصية القوية، هذه الشخصية الصامتة، هذه الشخصية التي لم تتكلم عن نفسها أبدا، ولكن الكتاب هو الذي شهد لها، الكتاب هو الذي تكلم عنها. نلتقي في هذا المساء المبارك مع شخصية تيخيكوس الذي ذكره القديس بولس الرسول عدد من المرات، وكان أول هذه المرات هو في سفر أعمال الرسل.

الفصل العشرون الآية الرابعة. تيخيكوس اسم يوناني معناه المحظوظ أو السعيد. وما أسعد وما حظ الإنسان الذي تكون له خدمة في الكنيسة، الذي تكون له رسالة في الكتاب المقدس، الذي يكون رافق قديس عظيم وفيلسوف كبير اسمه بولس الرسول. عشان كده تيخيكوس هو بالفعل يحمل من اسمه الكثير. إذا الاسم معناه المحظوظ أو الاسم معناه السعيد، فهو فعلا نال وافرا كبيرا من هذا، من بركة هذا الاسم. بنعرف بعض المعلومات البسيطة عن تيخيكوس، علشان زي ما قلنا من لحظات أنه لم يتكلم عن نفسه قط ولم يذكر نفسه أبدا على مدار الرسائل اللي كتبها القديس بولس الـ13 وفي سفر أعمال الرسل أو كما نطلق عليه الإنجيل الخامس. نعرف أن تيخيكوس هو شخص مسيحي آمن من آسيا وتحديدا من مدينة أفسس. أفسس هذه الكنيسة التي كانت تمثل القديس بولس يعني من بكرات خدمته ومن بكرات المسيحيون الذين آمنوا على يد القديس بولس، فهو من ضمن هؤلاء الأشخاص، من ضمن أشخاص كنيسة أفسس اللي هي آسيا حاليا، قارة آسيا أو تركيا تحديدا في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه. رافق تيخيكوس القديس بولس في خدمته وفي رحلاته التبشيرية الثلاث، وأيضا في سجنيه. الكثير يعتقد أن القديس بولس سجن مرة واحدة، ولكن القديس بولس في الحقيقة سجن مرتان، والمرتان كان في روما، وفي المرتين كان تيخيكوس مرافقا له داخل السجن. رائعين هؤلاء الخدام الذين لا يخافون من السجون، والذين لا يخافون من الصعوبات، والذين لا يخافون من الاضطرابات، والذين لا يخافون من المشاكل. رائعين هؤلاء الخدام اللي عندهم القلب الجريء، القلب الغيور على الخدمة وعلى الرسالة وعلى النفوس. كان تيخيكوس المحظوظ والسعيد من ضمن هؤلاء الخدام الذين اقتبلوا كل شيء. كل شيء حدث معه اقتبله بكل فرح وبكل صبر، وهو مرافق للقديس بولس الرسول. نسمع عنه تيخيكوس للمرة الأولى في سفر أعمال الرسل الـ20:4 لما يقول كده القديس بولس أنه كان برفقة تروفيموس الأفسسي، أعمال 20:4، وأنه كان كرفيق للقديس بولس في عودته أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة. وآخر ذكر لي في الخمس مرات اللي ذكر فيهم في العهد الجديد كان في رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموساوس، لما يقول كده الرسالة الثانية لتيموساوس الـ4:12: أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. وهنشوف بعد شوية أن هذا الإرسال كان محملا برسالة إلى كنيسة أفسس. أثناء سجن بولس الأول والثاني كان تيخيكوس مرافقا للقديس بولس، وبعد السجن الثاني القديس بولس أرسله إلى كنيسة أفسس وكنيسة كولوسي محملا برسالتين، رسالة إلى كل كنيسة. ونتوقف في هذا المساء المبارك مع بعض الصفات الرائعة التي تحلى بها القديس، إنجاز التعبير، تيخيكوس الذي كان مرافقا للقديس بولس. وبوجه الكلام لنفسي أول واحد، وبعدين أوجه الكلام لكل خادم باسمه ولكل

خادمة، كل خادم معنا في الكنيسة أو كل خادم بيتابعنا عبر الشاشات، من فضلك ركز معايا في هذا المساء المبارك على الصفات الرائعة التي تحلى بها تخيكوس الذي كان تلميذا ومرافقا للقديس بولس. القديس بولس يذكره كده في أفسس 6:21 وكولوسي 4:7 ويقول كده: تخيكوس ماله؟ الأخ الحبيب. تخيكوس الأخ الحبيب. وطبعا لقب الأخ ده لقب يعني غالي جدا ومهم جدا في الكتاب المقدس، اللي بيذكرنا ان البشرية كلها بيفترض انها تشترك في هذا اللقب. يمكن نختلف في الديانات، يمكن نختلف في الثقافات، يمكن نختلف في العادات، يمكن نختلف في العرق، يمكن نختلف في اللون، يمكن نختلف في المستوى الاجتماعي، لكن العالم اللي سكانه في هذا الشهر وصلوا إلى 8,300,000,000، بيفترض أن يكون العالم الذي يتشبه بالأخوة، أن يكون كل واحد فينا وسط 8,300,000,000 هو شاعر أن هؤلاء الآخرين 8,300,000,000 هم إخوة له، وأن هو كمان أخ ليهم. سيدنا يسوع المسيح له كل المجد وكل الكرامة بيقول لآية يمكن مش بنسمعها كتير أو يمكن ما خدناش بالنا منها في متى 23:8، سيدنا يسوع المسيح يقول للتلاميذ كده: أنتم جميعا إخوة، أنتم جميعا إخوة. ده كلام المسيح للتلاميذ. عشان كده اللقب ده القديس بولس لما أعطاه لتخيكوس أعطاه بمعنى، أعطاه وهو فاهم بيقول إيه القديس بولس. وبعدين بيأكد لنا القديس بولس على أهمية هذا اللقب لما يقول كده في رومية 8:29: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. العالم الآن إخوة كثيرين، ويسوع المسيح هو الأخ البكر لكل واحد فينا 8,300,000,000 إنسان. ما روعة هذا اللقب لتخيكوس، وما أروع إن هذا اللقب يحصل عليه من القديس بولس نفسه، هذا الرسول الذي ظهر له سيدنا يسوع المسيح وكلفه بالرسالة، هذا الرسول الذي كتب 13 رسالة، هذا الرسول الذي قاس وعانى كل أنواع الصعوبات والتحديات والاضطهادات في سبيل الخدمة والرسالة، ولم يتراجع يوما واحدا عما كلف به رغم كل ما عانى منه من مخاطر وصعوبات. عشان كده اللقب ده يعتبر لقب غالي جدا على تخيكوس وعلى كل واحد من جماعة المؤمنين. تخيكوس الأخ، وبعدين الحبيب. الحبيب، ما أروع وما أجمل أن تلتقي الأخوة مع المحبة فتصبح المحبة الأخوية، فتصبح المحبة إيه؟ الأخوية. والقديس بولس يأكد على هذا الكلام في تسالونيك الأولى 4:9: وأما المحبة الأخوية، وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، أنتوا عارفينها، أنتوا مفروض أنكم كنتوا عايشينها، مش محتاجين أن أنا أذكركم بيها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. سامحوني لو هطرح تساؤلات كتيرة في هذا المساء المبارك وإحنا في محضر الله، علي أول واحد وعلى حضراتكم وعلى كل أحبان المتابعين لنا عبر الشاشات. يا ترى ممكن نسأل النهاردة: المحبة الأخوية موجودة؟ المحبة الأخوية بتنمو؟ المحبة الأخوية بتحتمل؟ المحبة الأخوية بتساعد وبتعضد وبتنمي؟
المحبة الأخوية اللي قال عنها بولس في كورنثوس الأولى 13 بترفق وتتأنى وتصبر وتستر وتحتمل كل شيء، ولا لم يعد هناك محبة أخوية؟ أتمنى أن أكون مخطئ، أتمنى أن المحبة الأخوية تكون موجودة ونكون كلنا ممتلئين بها. إن لم نكن غرقا في داخلها المحبة الأخوية اللي الكتاب النهاردة بيكلمنا عنها من خلال القديس بولس. والمحبة دي تحتاج إلى تعب وإلى مجهود، عشان كده القديس بولس يقول كده، كاتب رسالة عبرين آسف، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى أعمالكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، اسم الله، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. المحبة تقول إن هي تتعب وإنها تبذل مجهود وإن هي تحتمل وإن هي تستر وإن هي تنمي وإن هي تتمنى الخير للآخرين. المحبة عمرها ما كان ليها صفات غير كده. ممكن العالم يكلمنا على صفات تانية، اطلع على أكتاف، اطلع على أكتاف الآخرين، أظلم، اكذب، احلف، اشتم، مش عارف اعمل كذا كذا كذا. ده مبدأ العالم واحنا مش مسؤولين عنه. احنا مبدأنا هو يسوع المسيح اللي عرفنا يعني المحبة، انها كذا احب الله العالم حتى بذل ابنه ايه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة ايه الابدية. والمحبة دي المفروض انها بتظهر في تصرفاتي وتصرفاتكم وتصرفات أحبانا المتابعين عبر الشاشات كشهود لسيدنا يسوع المسيح على الأرض. والعالم ينتظر منا الكثير، ومن ضمن هذا الكثير المحبة التي تظهر في حياتنا. إذن من أول الصفات اللي بيكلمنا عنها القديس بولس النهاردة عن تيخيكوس إنه الأخ الحبيب، الأخ الحبيب. تاني حاجة يقول لنا كده عنه في أفسس 6:21، تخيكس، ومعلش ركز معايا في الجملة الجاية ده عشان الكلام مهم، الخادم الأمين فين؟ في الرب. تخيكس الخادم الأمين فين؟ في الرب. في الأول الخادم، تخيكس كان خادما أمينا مع نفسه، والأمين هو الشخص الخائف للرب، مش الخائف من الرب، الخائف للرب، إن دايما وهو بيعمل أي تصرف هو عنيه على الله، يا ترى العمل اللي هعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا، مفيد للرسالة والخدمة ولا مضر الرسالة والخدمة. لما أقف قدام الله أقول له خمس وزنات أعطيتني فهاك خمس وزنات أخر، ولا أحط وشي في الأرض وأقول له أخذت الوزنة وإيه ودفنتها. تخيكوس كان فعلا أمينا في خدمته وكان خائفا للرب. وعلى فكرة الأمانة ده هي يعني من الحاجات اللي يمكن تكون محتاجة شوية تقوية الأيام ده هي مع أو وسط المسيحيين في 2026. نسمع دانيال النبي، بشكر أخونا المرنم اللي كان بيذكر لنا من شوية الفتية الثلاثة في آتون إيه؟ في آتون النار، وإزاي كانت عناية الله ليهم. ليه يا أبونا؟ عشان هم كانوا أمناء، لأنهم كانوا أمناء فالله برضو كان عامل إيه؟ كان أمين. لما هم كانوا أمناء الله برضو كان أمين إيه؟ عليهم وعلى حياتهم. فحتى لما يحمل آتون 7 أضعاف ولا يفرق ولا يأثر ولا يعمل أي مشكلة خالص، ويلاقيهم كده الملك بيتمشوا معهم شخص رابع كده هو، ويستغرب مين إيه ده؟ مين اللي ماشيين دولة؟ ده كان متخيل ان هو اول ما يرميهم كده هو النار مش هت يعني مش هت ده هيتفحموا، ده هيتحمصوا في لحظات. لكن الامانه بتاعتهم لله تخلي ان ربنا كمان يكون امين ليهم ولا يمسسهم اي ايه اي اذى. عشان كده يقول الكتاب المقدس في سفر دانيال 6 لما حصل كده برضو مع دانيال، يقول كده الكتاب، ثم ان الوزراء يعني اللي هم أعلى ناس في المملكة والمرازبة الحاشية كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال
من جهة المملكة، زي ما كان الكتبة والفريسيين يمكرون ليصطادون.

يسمون سيدنا يسوع المسيح بكلمة من ايه؟ من فيه، عشان يقولوا ده قال كذا، ده صرح بكذا، ده بشر بكذا، ويعملوا له اي مشكلة عشان يعملوا ايه؟ يحاكموه ويصلبوه. ايام دانيال الوزراء اعلى ناس في المملكة والمرازبة كانوا بيعملوا ايه؟ يجدون، يحاولوا يدوروا على علة يجدونها في دانيال من جهة المملكة. اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع بقى الخلاصة، اسمع بقى الأمانة بتاع دانيال وصلته لفين. فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا. إيه ده، معقولة؟ لم يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه اللي هو دانيال كان أمينا. خلي بالك، كان ممكن يقول إيه؟ كان نشيطا، كان مصليا، كان معرفش بيقعد في الهيكل ثلاث ايام متواصله، كان ممكن يقول اي لفظ الكتاب، لكن الكتاب عايز يعرفنا قد ايه اهميه هذه الفضيله، فضيله ايه؟ الامانه، لانه كان امينا ولم يوجد فيه خطا ولا ذنب. يا ايه ده، ايه الروعه دي؟ دانيال ده كائن بشري زينا كده. ايوه، كائن بشري زينا كده، وكانوا بيحاولوا الوزراء والمرازبة ان هم يجدوا فيه علة من جهة المملكة، يعني عشان يوقفوه قدام الملك كده ويخلصوا منه. لم يجدوا فيه علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يكن فيه خطأ ولا ذنب. ليه؟ عشان الأمانة اللي كانت عند دانيال ايه؟ النبي. عشان كده النهاردة القديس بولس يقول تخيكوس الخادم الأمين. وخلي بالك الأمانة بيكمل القديس بولس فين؟ في الرب، في الرب. في ناس كتيرة ممكن تكون أمينة بس مش في الرب. يعني الملحدين ممكن يكونوا أمناء في حياتهم وشغلهم وفي وظيفتهم بس تعاليمهم كده، لكن مش في الرب. النهاردة بنطلب الأمانة اللي في الرب. والأمانة من أهم الصفات الشخصية وأعظمها اللي هتخلينا لما نقف قدام الله يقول لنا هذه الكلمات في متى 25: هذا المشهد السماوي الذي جسده يسوع المسيح ببراعة أعظم أديب في الكون. فيش أديب ولا روائي ولا كاتب مسرحي كان ممكن يوصف لنا هذا المشهد بهذا الجمال اللي وصفه به سيدنا يسوع المسيح. فيقول كده الكتاب إن لما هيجي يوم الدينونة كده هو السيد هيعمل إيه؟ هيقول له كده: فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين. مش العبد الصالح والنشيط، مش العبد الصالح واللي عندك مشروعات، مش العبد الصالح واللي نايم في الكنيسة 24 ساعة، مش العبد الصالح المرنم، مش العبد الصالح الواعظ، مش العبد الصالح المؤلف، لا لا خالص كده. العبد الصالح وإيه؟ والأمين. ليه؟ لأنك كنت أمينا في القليل. الحياة بتاعتنا دي 50 60 70 80 سنة هي حاجة بسيطة بالنسبة لله، لأنك كنت أمين في هذه الحياة الصغيرة فأقيمك على إيه؟ الحياة الكثيرة اللي هي إيه؟ الأبدية. ما معنى الحياة الأبدية في اللغة العربية؟ هي التي بلا نهاية. الحياة الأبدية هي التي بلا إيه؟ نهاية. زي ما بنقول إن الله أزلي يعني بلا بداية. الحياة الأبدية اللي احنا هنرثها هي بلا ايه؟ بلا نهاية. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل سأقيمك على الكثير. يلا ادخل إلى فرح ايه؟ إلى فرح سيدك. عشان كده النهاردة القديس بولس بيصف تخيكوس بأنه الخادم الأمين في الرب. الخادم الأمين في ايه؟ في الرب. وبعدين يصف القديس بولس كده هو في مرة تانية بأنه العبد معنا في الرب. وطبعا احنا كلمة العبد عندنا في الكتاب المقدس مش بالمعنى اللي ممكن يفهمه أي حد في مكان تاني في العبودية، لا، كلمة العبد معنا لها معنى تاني. فيقول كده القديس بولس: تخيكوس العبد مع الرسول بولس ورفقائه في الرب. كولوسي 4:7: تخيكوس العبد مع الرسول بولس ورفقائه في الرب. كولوسي 4:7. وكلمة العبد هنا محمل بمعاني شديدة وكبيرة.
المؤمن

الإنسان المؤمن ليس ملك نفسه، لا لا، الإنسان المؤمن هو ملك مين؟ ملك لله. القديس بولس لما يكتب رسالته لتيتوس، تلميذه تيتوس، يقول له كده تيتوس 1:1 الإصحاح الأول الآية الأولى، بولس عبد الله ورسول يسوع إيه؟ المسيح. من بولس عبد الله ورسول يسوع إيه؟ المسيح. والقديس يعقوب في رسالته الإصحاح الأول الآية الأولى يقول كده إيه؟ يعقوب عبد الله ورسول الرب يسوع إيه؟ المسيح. فالعبودية هنا مش بالمعنى اللي يفهمها أهل العالم، لا، العبودية إن أنا أصبحت ملك لله، إن أنا أصبحت مخصص لله، إن أنا أصبحت تحت تصرف الله، مش تحت تصرف إيه؟ مش تحت تصرف نفسي. والعبد المطيع لله لازم يكون عنده هذه الصفات اللي أنا هتكلم عنها الآن. أول حاجة الطاعة المطلقة وليس المشروطة. لما نكلم أي حد كده ونطلب منه طلب كده شوية يكون يعني مش واضح كده، يقول لك إيه يا أبونا، لو سمحت، لو سمحت يا أبونا، احترم عقلي، احترم تفكيري، أنا رجل يا أبونا يا متعلم، عيب لما تعملني كده، هو لازم يا أبونا تفهمني الأمر ده هنعمله إزاي. الطاعة المطلقة تعلو عن التفكير البشري. الطاعة لله وفيما يخص الله وفيما يرضي الله تعلو عن التفكير إيه؟ البشري. في معجزات في الكتاب المقدس لما الواحد يقف قدامها كده يقول إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يعني إيه؟ إليش عن النبي يقول نعمان السرياني روح أعمل إيه؟ اغتسل في نهر الأردن كم مرة؟ 7 مرات. طب يعني 7 مرات؟ مكفاية 6 أو كان ممكن يكونوا 8 أو مرة واحدة. وش مع نهر الأردن ما كان ممكن يغتسل في أي نهر تاني؟ لا، هو إليشع كان عايز يشوف مدى إيمان وطاعة نعمان إيه؟ السرياني. مين يقول إن الشخص الأعمى يجي لسيدنا يسوع المسيح فالمسيح يتفل على الأرض؟ والكتاب يقول هذا، يصنع طينا ويعمل إيه؟ ويطلي به عيني ايه؟ يا رب ده هو اصلا العينين دي مكفولة، انت ليه بتحط عليها طين؟ انت قول له روح اغتسل في بركة سلوام هيغتسل هيفتح، ليه بتحط له عليها طين؟ ما ربنا بيختبر طاعة الانسان، الى اي درجة انت مطيع او انت مطيعة او انا ايه مطيع. العبد المخصص لله يكون عنده طاعة مطلقة. إبليس يقول لك إيه؟ الكلام ده مش منطقي اللي بيقول أبونا، الكلام ده مش معقول، الكلام ده مش في سنة 26، لا ده في سنة 26 وسنة 2500 و2900 وإلى المجيء الثاني لسيدنا يسوع إيه؟ المسيح. الشيطان إبليس يمنعك عن الطاعة لله أو للرؤساء عشان عارفك هتاخد بركة عظيمة، فمش عايزك تاخد هذه البركة. وأكم من الأشخاص أطاعوا وخلوا الإيمان أعلى من الفهم البشري بتاعهم وربنا كفاهم على هذه الطاعة. كلنا بلا شك نعرف القديسة ريتا. القديسة ريتا ازاي تاخد عصاية فرع شجر ناشف وتروح تزرعه وتقعد تحط له مية كل يوم لحد ما يبقى شجرة عنب كده، حاجة كده ملهاش كده يعني ملهاش مثيل من الحجم بتاعها، والعنب اللي بتطرحه والثقة اللي ربنا حطها فيها انها تعمل العمل دوة اللي كان بالنسبة لها مش منطقي، ده فرع شجر ناشف ازاي احطه واحط له مية وفي الاخر هلاقيه كده ايه يخضر ويطلع زرع كده هو وتبقى شجرة عنب عاملة ايه مشهورة معروفة في كل منطقة ايه كاشة. الطاعة المطلقة هي اللي كانت بتميز تخيكوس العبد الامين. الامانة الكاملة في تنفيذ الرسالة التي تمنه عليه سيده. تخيكوس كان امينا. يا تخيكوس اعمل كذا، حاضر يا قديس بولس. يا تخيكوس تعالى معايا، حاضر. يا تخيكوس ود الرسائل دي لافس وكلوسي، يود الرسائل لافس. وايه كل ما كان يطلب من تخيكوس كان تخيكوس يعمل ايه؟ ينفذه على الفور بدون نقاش، بدون اعمال للعقل، بدون ان يفهم، بدون ان هو يستوعب، لا هو حسب الايمان يقوم بايه بكل ما يطلب منه. ثالث حاجة الخضوع التام. تخيكوس

كان عنده ثقة مطلقة في القديس بولس، وهذه الثقة المطلقة لم تأتي من فراغ، لا ده هو اختبر مرات كثيرة ازاي ان بولس دوا مرسل من يسوع المسيح، وازاي ان بولس دوا هو رسول ليسوع المسيح، وازاي ان الله بيستخدم بولس دوا استخدام عظيم جدا، وازاي بولس اتحمل الضربات والاخطار والجلد والبحار والسجن مرة واثنين وكذا وكذا، وفضل امين للنهاية مع يسوع المسيح. فتخيكوس كان مؤمن ان بولس هو فعلا من الله، عشان كده لما كان بيطلب منه اي حاجة تخيكوس كان بيعمل ايه؟ بينفذ بدون اي يعني معارضة او تخوف او ان هو ما ينجحش في هذه الرسالة. تخيكوس كان عنده خوف او مخافة وارتعاد في ممارسة الخدمة، يعني كان دايما حاطط عينيه على يسوع المسيح، هذا يرضي الله ولا ما يرضيش الله، هذا نافع للخدمة ولا مش نافع للخدمة، هذا ينمي الرسالة ولا هذا ما ينميش ايه الرسالة. فلما كان عنده تخيكوس هذا التخوف المخافة المستمرة خليته ينجح في الرسالة ايه رسالة بتاعته. ثالث رابع حاجة، تخيكوس رفيق لبولس في السفر وفي الخدمة وفي السجن. طب ماشي في السفر ماشي كويس، في الخدمة دي حاجة رائعة، لكن حتى كمان في السجن، ومش مرة واحدة، في المرتين اللي سجن فيهم بولس كان تخيكوس مرافقا وملازما له داخل ايه داخل السجن. القديس بولس بيشتكي كده في اعمال 24 ان كل الناس عملوا ايه اتخلوا عنه، لكن يقول كده ومن اهل اسيا تخيكوس وتروفيموس هم بس اللي عملوا ايه اللي فضلوا امناء لحد ايه النهاية. ونقدر نقول ان تخيكوس كان فعلا محظوظ او كان سعيد على حسب معنى اسمه، لان كان مرافق لبولس في الخدمة. تخيل كده لو انت كنت مرافق للقديس بولس، يا دي حاجة يعني نعمة ما بعدها نعمة. تخيل لك انت كنت مرافق كده للقديس فرانسيس الاسيزي، دي نعمة ما بعدها نعمة، حاجة عظيمة انك انت تكون مرافق لشخصية عظيمة زي القديس بولس. وفي الرحلات التبشيرية فياخد خبرة من الرحلات التلاتة اللي عملها القديس بولس الى قارات العالم في ذاك ايه الوقت، اللي هي افريقيا واسيا واوروبا، ما كانش فيه الامريكتين ولا كانش فيه ايه استراليا. القديس بولس عمل ثلاث رحلات لثلاث قارات، وكان تخيكوس مرافقا له في هذه الرحلات ايه الثلاثه، فاخذ خبره كبيره، شاف كنائس مختلفه ومؤمنين متنوعين، وشاف كده عادات وثقافات بحاجه كده بنبذله رائعه جدا ان هو يكون مرافق للقديس بولس في الخدمه وفي الرحلات التبشيريه. الاروع بقى جوه السجن ان يكون مرافق لبولس هو ايه السجن، حتى في الاوقات اللي فيها ضيق واللي فيها ألم تخيكوس كان مرافقا للقديس ايه للقديس بولس، وده الأكيد او من المؤكد ان ساب اثر عظيم في تخيكوس، ان يكون مرافق للقديس بولس في الخدمة وفي الرحلات التبشيرية التلاتة وفي السجن مرتين في روما، اكيد ده كله كون هذه الشخصية وادها صلابة وادها قوة وادها نعمة انها تعمل ايه تكمل الرسالة بكل أمانة. وهنا اسمحوا لي هعمل وقفة مهمة من خلال تصرفات تخيكوس ومرافقته للقديس بولس الرسول. الكتاب يقول كده في أمثال 13-20، المساير الحكماء يعمل ايه؟ يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يعمل ايه يضر. عشان كده خلي بالك النهاردة، شوف انت مصاحب مين، شوف انت بتكلم مين، شوف انت بتقعد مع مين، شوف انت بتاخد مشورة مين، شوف انت حاطط ثقتك المطلقة في مين، لان اذا انت بتساير الجهال هتضر، لكن لما تساير الحكماء هتعمل ايه هتصير ايه حكيما. ده احنا بنقول كده المثل المصري بتاعنا الجميل، من جاور السعيد يعمل ايه يسعد، اللي يجاور الحكماء يبقى حكيم زيه.

واللي يجاور الجهال يصير جاهلا عامل ايه مثلهم. المزمور 119 يقول كده المرنم في الايه 63: رفيق انا لكل الذين يتقونك يا الله ولحافظي وصاياك. رفيق انا، يعني يا رب انا همشي مع كل الناس اللي يتقونك واللي حافظي وصاياك. ما تمشيش مع اي حد، ما تكلمش اي حد، ما تاخدش مشورة اي حد وخلاص، ما تثقش في اي حد كده وخلاص كده عشان موقف حصل ولا خبرة مرت بيها فتحط ثقتك بنسبة 100% في هذا الشخص او في ذاك الشخص. لا، الناس اللي ماشية مع الله هي اللي دي اللي تثق فيها. الناس اللي عندها مخافة الله في حياتها هي دي اللي تمشي معاها، هي دي اللي تاخد مشورتها. عشان الناس اللي ماشيين مع الله واللي بيتقوا الله واللي عندهم مخافة الله مش ممكن يضروك، ومش ممكن يقولك على مشورة مش كويسة، ومش ممكن يدفعوك انك تعمل حاجة مش مظبوطة. اللي بيخاف ربنا، اللي بيتق الله، اللي حافظ وصاياه يشجعك على القداس يوم الحد، يشجعك على ممارسة سر الاعتراف، يشجعك انك تفتح كلمة الله المحيية، يشجعك انك تخدم في كنيستك، يشجعك انك تحب المحتاجين، يشجعك انك تزور المرضى، يشجعك انك تزور الناس المسنين، يشجعك على كل حاجة ايجابية. لان هو بيستمد ده من مين؟ من الله. اصل هو عنده مخافة الله في قلبه، اصل هو بيتق الله، اصل هو حافظ وصاياه. فاللي هو بياخده من الله بيصدروا للناس اللي حواليه. لكن اللي ما عندوش مخافة الله هيصدر لك ايه؟ اللي مش حافظ وصايا الله هتتعلم منه ايه؟ اللي مش جوا الكنيسة ومش في جوا الاسرار ومش ملتصق بكلمة الله المحيية هيعلمك ايه؟ هيقول لك كل شوية: يا عم قداس ايه؟ وصلوات ايه؟ وسر اعتراف ايه؟ وتناول ايه؟ ومساكين ايه؟ احنا يا عم ما فهمني؟ وكل شوية وديه كلمة على كلمة على كلمة لحد ما يخليك زيه. بدل ما انت تتأثر فيه انت اللي تتأثر ايه؟ تتأثر منه. عشان كده كمان القديس بولس بينصحنا نصيحة جميلة، يقول كده وكأنه بيحرضنا: اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. دي نصيحة بيوجهها القديس بولس لتيموساوس. معلش أكرر هذه المعلومة عشان لو محد سمعها مني قبل كده. القديس بولس رسم تيموساوس أسقف على أفسس اللي هي في تركيا حاليا، وكان عنده 22 سنة. وساعة ما رسمه أو كان ناوي يرسمه خلاص كتب له رسالتين. الرسالتين دول هم في غاية العمق، وفيهم أفكار لاهوتية رائعة جدا. فبيقول يا تيموساوس: وأنا الوقت بعتك لأفسس تكون أسقف عليها، اعمل كده يا حبيبي. اتبع البر مش أي حاجة تاني، اتبع الإيمان مش العقل، اتبع المحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. من قلب إيه؟ نقي. وعشان كده محتاجين إن احنا نساير هؤلاء الناس اللي بيمشوا في مخافة الله زي ما كان تخيكوس ماشي في معية القديس بولس ايه الرسول. وبعدين القديس بولس بيحذرنا كمان لما يقول لنا كده: المعاشرات الرديئة تعمل ايه؟ شفت الصعوبة؟ المعاشرات الرديئة مش تخلي الناس العادية رديئة زيها، لا، دي المعاشرات الرديئة تفسد. يعني المعاشرات الرديئة لها قوة على الأخلاق الجيدة. أنت متخيل الوضع صعب إزاي؟ الوضع خطر إزاي؟ المعاشرات الرديئة عندها قوة أكتر من الأخلاق إيه؟ الجيدة. عشان كده بتأثر إيه؟ عليها 1 كورنثوس 15:33. 5 تخيكوس رسول بولس الأمين. يقول لنا كده القديس بولس في رسالته لأهل أفسس الإصحاح السادس: ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي. بيكلم أهل أفسس عن طريق الرسالة اللي هيبعتها مع تخيكوس. احنا قلنا القديس بولس بعت تخيكوس برسالتين، إحداهما إلى كنيسة أفسس والأخرى إلى كنيسة كولوسي. فبيكلم أهل أفسس أو

كنيسة في أفسس بيقول لهم كده، ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل؟ يعرفكم بكل شيء. الأمانة هي الأمانة، لما تروح تحكي حكاية لحد تحكيها له كلها، مش تحكي له الجزء اللي يخدم مصلحتك والجزء التاني تعمل نفسك عامل ايه مش واخد بالك منه. الأمانة انك تحكي كل حاجة كده ايه بأمانة. يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه. يعني أنا بعته خصيصا عشان يقول لكم على كل أخباري، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. يا لما الخادم يكون سبب تعزية لجماعة المؤمنين، يا على الجمال، يا على الروعة. بدل الخادم ما يكون مصدر قلق ومصدر إزعاج ومصدر اضطراب وبيعمل نزاعات وبيعمل خصامات في الكنيسة من منطق فرق تسد، يقوم ده على ده ويهيج ده على ده ويفرق ده من ده ويحبط في ده ويكسر في مجريب ده. لا، تخيكس هيحمل الإخبار القديس بولس ويعزي قلوبكم. يا ترى ممكن، معلش كده بعد إذنك يعني، وأنا معاك بسأل نفسي كده، لو أنت كخادم النهاردة معانا في هذا المكان المقدس أو بتتابعنا عبر الشاشات، لو أنت فعلا بيطلق عليك لقب خادم، هل أنت فعلا أمين في توصيل الرسالة؟ هل أنت حضورك بيكون سبب تعزية وبركة لجماعة المؤمنين اللي أنت فيها؟ ولا الناس أول ما تشوفك كده يحصل لها اضطراب على طول؟ أصلك أنت معروف بتصنع شقاقات وبتعمل خصامات ورئيس قسم في النزاعات ومدرس مساعد في الإحباطات. أنت عندك قدرة جبارة، أنت عندك قدرة مش طبيعية، أنت الكل لازم يعمل لك حساب. لا، الخادم يكون زي تخيكس كده، يحمل الرسالة بأمانة ويعزي قلوب جماعة المؤمنين. لم تقتصر رسالة تخيكس على تسليم الرسائل اللي بعتها بولس لكنيسة أفسس وكنيسة كولوسي، لكن كمان بيعلمهم بأحوال بولس في السجن وإزاي بتسير الأمور وإزاي إن بولس رفع التماس للإمبراطور وعنده ثقة في إطلاق سراحه قريبا. القديس بولس كده يقول له يعرفهم جميع أحواله، يعني كل حاجة بولس بيمر بيها تخيكس هيحكي لهم بالظبط. أيوة، يمكن في إيده ورقتين ثلاثة اللي هم الرسالة بتاعة أفسس أو بتاعة كولوسي من بولس، لكن كمان في كلام تاني هيقوله، في كلام تاني هيحكيه، في خبرات تاني هيتكلم عنها تخيكس، هيحكيها في كل أمانة ويطمنهم على بولس إن هو قدم التماس للإمبراطور وعنده ثقة إن هو يعمل إيه، هيطلق سراحه وإيه قريبا. تعزية وتشجيع قلوب المؤمنين وتبديد المخاوف غير إيه اللازمة. مهم جدا الخادم يكون سبب تعزية لجماعة المؤمنين، مهم جدا يكون الخادم سبب بركة في حضوره وسط جماعة المؤمنين، مهم جدا الخادم يكون حد متخصص في تصدير الرجاء للناس اللي حواليه. عالمنا مليان إحباطات وعالمنا مليان مشاكل، ولو جبت واحد يوصف لنا العالم بتاعنا هيوصف لنا العالم دوا بشكل رائع جدا، المشاكل الاقتصادية والحروب والنزاعات والظلم والاضطهادات والافتراء والتمييز، ممكن يقعد يكلمك 3 أيام. احنا مش عايزين حد يكلمنا عن السلبيات بهذا الشكل، احنا عايزين حد يقول لنا كلمة مشجعة، كلمة منفعة، كلمة تكون سبب بركة ليا. احنا الهنا اله الرجاء وإله النعمة وإله السلام، عايزين حد يبشرنا بهذا الإله، مش عايزين حد يبشرنا باللي بيحصل في العالم. العالم فيه اضطهادات، فيه صعوبات، فيه مشاكل، فيه تمييز، لكن الإله بتاعنا بيدينا رجاء وبيدينا قوة وبيدينا نعمة. الخدام لازم يعملوا هذا هذا الشيء. تخيكس مرسل جدير بالثقة،
لولا تخيكوس كان مصدر ثقة للقديس بولس.

لولا القديس بولس يديله هذه البركة العظيمة ان يحمل رسالتان هما وحي إلهي. الرسالتين اللي حملهم تخيكوس لكنيسة أفسس وكنيسة كولوسي هما اللي موجودين دلوقتي جوا صفحات الكتاب المقدس. دي ثقة عظيمة جدا من بولس اتجاه تخيكوس. ولولا تخيكوس يستحق هذه الثقة، لولا بولس عمل ايه؟ اداله ان هو

لكن التزاما بالوقت يعني تخيكس. وده الرائع فيه انه بدأ حسنا وانهى حسنا. مش كتير بيعملوا كده على فكرة، مش كتير بيعملوا. في ناس كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا تبدأ حسنا وتبدأ جيدا وتبدأ بحماسا ونشاطا وشغفا، وبعد يوم اتنين تلاتة نعمل ايه؟ نبص كده ما لقهمش. يا جماعة، الجماعة دول راحوا فين؟ ده كانوا بيقولوا هنعمل وهنسوي وهنخطط وعملوا لنا حاجات كده، مشروعات ضخمة وتخطيط رائع جدا، وحسينا ان احنا خلاص يعني كده، ده احنا كنا يعني بنقول ده احنا هنعمل اللي محدش هيعمله. بعد يومين ثلاثة نلاقي الناس اختفت، الناس مش موجودة، الناس بنسألها مش حاضرة. ايه يا جماعة فين؟ اصل يا ابونا معلش، اصل عندي مشاغل، اصل عندي، اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي. والموضوع يعمل ايه؟ ينتهي على كده. تخيكس بدأ حسنا وانهى حسنا. وده التحدي اللي ممكن يواجه اي شخص اسمه خادم، من اول البابا للبطرك للمطران للكاهن للشماس لاي حد خادم في جماعة المؤمنين. ده التحدي اللي بيواجهنا، ازاي تبدأ حسنا وتنهي حسنا. داود النبي بدأ حسنا وانهى حسنا، لكن سليمان الحكيم بدأ جيدا او بدأ حسنا ولم ينتهي حسنا. شاول الملك بدأ حسنا ولكن لم ينهي حسنا. تخيكس بدأ حسنا وانهى حسنا. عشان كده بحس ان تخيكس كده شخصية رائعة جدا، رغم ان احنا بنسمع اسمه كده عابرا في الرسائل يوم الحد او يوم الجمعة كده، يسلم عليكم تخيكس الحبيب والخادم الامين في الرب، لكن لا، محتاجين نقف قدام هذا الخادم، نقف قدام هذا الشخص اللي عنده غير على النفوس، اللي كان مصدر ثقة لقديس بولس، اللي حمل رسائل لكنيسة أفسس وكنيسة كولوسي. عشان كده يستحق النهاردة ان احنا نقول له يا تخيكس انت من ضمن الاشخاص اللي كتب عنهم رسالة عبرانيين، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الى الابد. ياريت من النهاردة نقرأ شوية عن تخيكس، نفتح رسائل بولس، نحاول كلنا ناخد تخيكس قدوة ومثال ونموذج لنا. امين. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل الحمد في هذا المساء المبارك، انك انت انعمت علينا بهذه الشخصية الرائعة، بهذه الشخصية الأمينة، بهذا الأخ الحبيب تخيكس. ساعدنا يا رب النهاردة كل واحد فينا يكون تخيكس تاني، كل واحدة فينا تكون تخيكس تاني في الأمانة، في الخدمة، في الرسالة، في المصداقية، في الثقة. ساعدنا يا رب ان انا كنت تخيكس وسط شعبي، وسط خدمتي، وسط اسرتي، وسط شغلي، وسط جيراني، وسط شارعي، وسط اي ناس انا موجود فيهم، اكون تخيكس اللي هو علامة رجاء وعلامة ثقة وعلامة امانة. تخيكس اللي وقت ما كل الناس اتخلت عن القديس بولس، هو لم يتخلى عن القديس بولس وفضل امين. حتى لما بولس دخل السجن، دخل معاه السجن، رغم انه ممكن ما يكونش عليه عقوبة زي بولس ولا يعني عنده مشكلة، لكن ما يتخلاش عن المعلم بتاعه. ساعدني يا رب ان يكون عندي النهاردة الطاعة بتاع تخيكس، الطاعة اللي اظهرها قدام القديس بولس، فكل ما طلب منه قام بتنفيذه على اكمل وجه. يا رب في هذا المساء المبارك بنرفع الايادي ليك وتنحني الركب الان، من أجل كل الناس المتألمة، من أجل كل الناس الحزينة، من أجل كل الناس المكسورة، من أجل أحبانا اللي عايشين لوحديهم في بيت ومحدش بيسأل عليهم، حتى يمكن إحنا الكهنة مش بنسأل عليهم، يمكن مش بنفتقدهم، وهم مستنين هذه اللحظة أن حد يخبط كده ويقولوا مين، فيقول لهم أبونا ولا الخادم الفلاني، عشان هم 24 ساعة في البيت لوحديهم. ساعدنا يا رب ان احنا نكون امناء في افتقادنا لوالدينا وامهاتنا المسنين. ساعدنا يا رب نسأل على

المرضى، ساعدنا ننكسر، ساعدنا نغمض عينينا، نغمض عينينا واحنا بنمد ايدينا لحد محتاج مساعدة، عشان ما نشوفش الكسرة اللي في عينيه قدامنا، عشان ما نشوفش الحرج اللي بيكون بيغلف ومنساس الراسه وكأننا بنديله اللي محدش عطاه. ساعدنا رب نكون أسخياء، نكون كده ايدينا فرطة كده، ما نخافش على الفلوس، ما نخافش على الفلوس، ما نخافش على اللي بنملكه في الكنائس، لكن خلينا نخاف على النفوس اللي اتمنتنا عليها، خلينا نخاف على الناس الغلبانة، خلينا نخاف على الناس المجروحة، خلينا نخاف على الناس المعوزة، خلينا نخاف على الناس اللي جاية تشوف فينا صورتك يا رب. الناس اللي جاية تشوف فينا صورتك خلينا نبص عليها كده بعينيك انت، خلينا نشعر ان هم اللي بيخدمونا مش ان احنا اللي بنخدمهم. ادينا يا رب هذه الشجاعة، ودي يا رب كل الخدام هذه الأمانة، ان يشعروا ان هم اللي بيخدموا مش هم اللي بيخدموا، هم اللي بيخدموا مع كل مرة بيساعدوا حد فقير، حد محتاج، حد مريض، مع كل مرة بيزوروا حد ما حدش بيزوره، مع كل مرة بيدوا كلمة كلمة منفعة وكلمة كلمة مشجعة وكلمة فيها رجاء وسط عالم مليان بالمشاكل والصعوبات والإحباطات والقيل والقال، وسط عالم عايز ياخدنا للطيار بتاعه مع إبليس. ساعدنا نقاوم، ساعدنا نمشي وراك انت يا رب، نكون الصوت النبوي لكل الناس المحتاجة والمتألمة والحزينة والمكسورة والمهمشة واللي ملاش حد يسأل عليها. ساعدنا رب نكون صوت نبوي يعلي قيمة الإنسان عن أي شيء تاني. قيمة الإنسان يا رب تكون بالنسبة لنا هي أعلى حاجة، أعلى من الفلوس وأعلى من المباني وأعلى من الاجتماعات وأعلى من الرحلات والمؤتمرات. تكون قيمة الإنسان يا رب هي اللي بالنسبة لنا أهم شيء، من أجل كل إنسان الآن منسحق، انت شايف ان الدموع نازله من عينين الناس اللي في محضرك الان في هذا المكان المقدس، وانت شايف الناس اللي بتبكي عبر الشاشات، انت تعطي كل انسان صول قلبه، انت تخفف الاحزان، انت تشفي الامراض، انت تعزي الحزانه، انت تسند النفس المكسوره والنفس المجروحه والناس المتالمه والناس المهمشه، انت تسند وانت تشجع وانت تبارك. كلمتك المحيه النهارده تكون سبب بركه ليهم، تقول لهم النهارده انتوا تخيكوس، تخيكوس الامين الحبيب الرب اللي استحق ونال شهاده وثقه القديس بولس، تخيكوس اللي بيعين الان مجد الله مكافاه ليه على كل ما قدمه للخدمه والرساله والكلمة الله. أمين.

أمين. تعالوا نمجد اسمه ونقول له وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. ممكن نقف نقول الترنيمة دي مع بعض؟

0: يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكر يا رب المسيح. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 30 الجزء الأخير، الأعداد من 34 إلى نهاية الأصحاح مع أصحاح 31. أشجعك تجهز كتابك المقدس ونوتة لتسجيل الملاحظات، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام الموجز عن البخور، وده الجزء الأخير في أصحاح 30، لكن محتاجين نرجع تاني نستفيد في الجزء ده، الجزء الأخير من أصحاح 30 من عدد 34 إلى نهاية الأصحاح. ياريت تدينا فكرة عامة عن البخور ومكوناته، وإيه علاقته بين علاقة البخور بالمسيح.
1: يعني فهمنا أن البخور بيحدثنا عن كمالات وأمجاد المسيح الذي استطاع عندما كان هنا على الأرض أن يدخل السرور إلى قلب الله، تماما كما كان سبب سرور لقلبه بحسب ما نفهم من أمثال 8 في الأزل، فهو دائما مصدر السرور لله. هنا البخور باعتبار أن البخور هو الذي ينعش الإنسان، رائحته عطرية عبقة لها شذا رائع. المسيح لما كان هنا على الأرض كان كذلك. نلاحظ أن البخور من 4 أجزاء متساوية، فبيقول لنا أنه مكونة من ميعة وأفار وقنة عطرة ولبان نقي. الميعة حاجة بتيجي من جرح بعض الأشجار اسمها شجر الأسترق في سوريا، عندما تجرح تنزل مادة صمغية عطرة الرائحة جدا، دي الميعة. الأفار قشور سمك موجود في البحر الأحمر يتغذى على الناردين، وهذه القشور عندما تدق وتسحق ناعما أيضا بتطلع
0: رائحة عطرية،
1: مش بس رائحة عطرية لكن كمان دواء للناس.
0: تمام.
1: يعني ما يشبع قلب الله أو ينعش قلب الله وما يشفي البشر. لما نوصل للقنة العطرة هي متكونة من كلمتين، الكلمة الأولانية تعني عصارة، والكلمة الثانية تأخذ فكرنا للمرثاة وتكلمنا عن رجل الأحزان الرب يسوع المسيح.
0: تمام.
1: كان هنا على الأرض رجل الأحزان، حتى في أحزانه رائع. إيه اللي كان بيحزن المسيح؟ إيه اللي بيحزنه؟ بؤس البشرية، يعني عندما انزعج، عندما اضطرب، عندما بكى، إيه اللي بيخلي مش حاجة تخصه هو إطلاقا، لكن كان يتعاطف مع البشر. وأخيرا اللبان اللي هو مادة لونها أبيض، عشان كده سميت لبان زي لبنان، كل ده جاي من نفس الكلمة بياض، وعندما توضع بقرب النار يتصاعد منها دخان أبيض عطر الرائحة. هذه الأجزاء بيقول لنا عنها إنها تكون أجزاء متساوية، ودي شيء رائع في ربنا المعبود يسوع المسيح. ما كانش عنده حاجة تطغى على حاجة تاني. يعني مرات كثيرة بنشوف واحد يمكن عنده طيبة بس مزودها، أو عنده حزم بس مزوده. المسيح نقدر نقول إيه عنده ومزوده؟ لا، كله متساوي متجانس، وحوى جميع أوصاف الكمال، لذلك استطاع أن يدخل السرور سواء في 30 سنة اللي ما نعرفش عنها أي حاجة، لأنه لما تعمد الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، أو سنوات الخدمة فوق جبل التجلي كرر الله الكلمة ذاتها ابن الحبيب الذي به سررت.
0: إذن هذا الكلام ينصرف إلى شخص المسيح.
1: صحيح.
0: فالبخور ده رمز في العهد القديم إلى شخص المسيح.
1: تمام.
0: وكمالات المسيح.
1: أيوة.
0: عشان كده يتقال في عدد 36 وتسحق منه ناعما.
1: أيوة.
0: وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك، قدس أقداس يكون عندكم. يعني لا يمكن أن يتم الاجتماع مع الله وما فيش بخور قدامه.
1: صحيح.
0: برضو حضرتك

0: شرط لنا في الحلقة الماضية إلى أن الإكرام ينبغي أن يقدم لشخص المسيح،
1: صحيح،
0: ودهن المسحة لا ينبغي أن يوضع على أي جسد آخر، صحيح، ولا جسد آخر،
1: صحيح،
0: المسيح فقط يكرم. لما نتكلم عن البخور، إذا قلنا هناك ترنيمات وصلوات وسجود خالي من البخور، خالي من شخص المسيح، بنسمع كتير ناس تعمل ترنيمات ما فيهاش اسم المسيح،
1: صحيح،
0: ويقولك لألا نعثر الناس، تخلو من شخص المسيح ومن عمل المسيح. هل الله يشبع بهذه الترنيمات الخالية من شخص المسيح وعمل المسيح؟
1: زي ما فهمنا البخور هو شخص المسيح، فكيف أصعد بخورا يسر قلب الله غير إذا كنت هتكلم عن المسيح؟ بماذا يتلذذ الآب؟ أكلمه عن الأمم المتحدة؟ أكلمه عن أمريكا وروسيا؟ أكلمه عن إيه اللي يدخل السرور لقلبه؟ في الحقيقة لما نوصل لسفر اللاويين، إن قرب إنسان قربانا للرب، أقول لكم اللي أنا عايزه إيه؟ أنا عايز كل ما يذكرني بابني. عندما أقدم لله ما يذكره بابني، أو بلغة يوسف لما قال لإخواته تخبرون أبي بكل مجدي، هو يعقوب عايز يسمع إيه عن أخبار مصر وأخبار فرعون وأخبار، ما يهموش الكلام ده كله، لكن أهم خبر يهمه يوسف ابنك حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. وأقول إن زي ما احنا ما عندناش ذبائح دموية حرفية، هكذا أيضا ما عندناش بخور حرفي نقدمه في عباداتنا. كل دي كانت رموز للمسيح، ظلال تجد جسمها وحقيقتها في شخص المسيح. لذلك فيش حاجة اسمها بخور حرفي يقدم، لكن شخص المسيح هو البخور. في آية جميلة جت في سفر الرؤيا أصحاح 8 بيكلمنا عن البخور ده، لما يقول لنا كده في ملاك آخر، الملاك الآخر هو المسيح نفسه، وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين. بمعنى أن صلوات القديسين تجد ملء الرضا والقبول والاستجابة لأنها متداخلة مع البخور الكثير، كمالات المسيح. عشان كده ده معنى الكلمة اللي قالها المسيح، لو طلبتم من الأب شيئا باسمي. عندئذ كل الكرامة التي تخص اسم المسيح هتبقى مندرجة تحت طلباتنا وصلواتنا، فتجد الاستجابة فورا من الآب.
0: أتذكر الرسول بولس في عبرانيين 13 وهو يتكلم عن ذبيحة التسبيح،
1: أيوة،
0: يقول فلنقدم به أي بالمسيح، أيوة، لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه،
1: صحيح.
0: فالتسبيح والترنيم ينبغي أن يكون في اسم المسيح وفي، أيوة، كمالات اسم المسيح،
1: أيوة.
0: لأنه احنا بنسمع خطأ أحيانا كثيرة، البعض يقولك نحن نرنم مع الملائكة، تسبيح الملائكة شيء وتسبيح المؤمنين الكهنة في العهد الجديد شيء تاني خالص. فالمؤمنين أولاد الله يقتربون في اسم المسيح، يتمتعون بكمالات المسيح، لكن الملائكة تسبح الله الخالق،
1: بالضبط.
0: وما نقدرش نشترك مع الخليقة، الخليقة تمجد الله بعظمتها، لكن اقتراب المؤمنين ككهنة ده حاجة تاني، في ايديهم بخور وهو كمالات المسيح.
1: وكويس انك بتقول تسبيح الملائكة، لان الملائكة لا ترنم
0: لكنها تسبح.
1: كان ليها ترنيمة واحدة في ايوب 38، اترك هذا الامر للمشاهد اذا حب يدور في الكتاب اين رنمت الملائكة بعد ايوب 38، لا نقرأ عن ترنيم للملائكة، لكن المؤمنون يرنمون طبعا.
0: أخذ تحذير أخير في عدد 37، والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لأنفسكم يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. تحذير ده بتشوف فيه؟
1: بشوف فيما جاء في نبوة إشعياء، أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. الله لم يسمح أن يشاركه أي مخلوق في مجده، وعشان كده أي واحد بيقع في الغلطة الشنيعة دي يراجع نفسه، لأن الله لن يتهاون مع واحد بيشرك به أحد وبيدي مجده الذي لا يصح أن يعطى إلا للمسيح لأي مخلوق كائن مكان.
0: إذا نختم هذا الجزء ونقول أنه لا إكرام ولا تمجيد ولا تسبيح ولا ترنيم يقدم إلا إلى شخص المسيح،
1: صحيح،
0: ويقدم إلى الله في اسم المسيح،
1: تمام.
0: فالبخور حصري على شخص المسيح،
1: صحيح.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الأصحاح 31 من العدد الأول، وكلم الرب موسى قائلا: انظر قد دعوت بصلائيل لابن أوري بن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. كنت عايزة أسأل، لازم الله يكون هو اللي بيملى الإنسان من روحه بالحكمة والفهم، لكن ما ينفعش الإنسان يكون عنده معرفة وتخطيط وإدارة علشان يكون بيخدم الرب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: احنا بنهاية أصحاح 30 من سفر الخروج أخذنا فكرة جميلة عن محتويات خيمة الاجتماع، وعرفنا إنها بتكلمنا عن أمرين: المسيح رسول اعترافنا، المسيح رئيس كهنة اعترافنا. فالقطعة الخمسة الأولى بتكلمنا عن الله خارج إلينا كرسول الاعتراف، ثم ندخل إحنا إلى القصر لكي نقدم السجود باعتبار المسيح رئيس كهنة اعترافنا. هذه الأشياء ألهلنا تفصيليا في الأصحاحات اللي فاتت. الآن مين اللي حينفذ هذا الكلام؟ هنا ربنا بيحدد من الذي سوف يقوم بتنفيذ هذه الأشياء. وبلاحظ ثلاثية مهمة أحب ألفت النظر إليها في عدد 2: دعوت بصلئيل. في نفس الآية عدد 3 متأسف: ملأت من روح الله. ثم عدد 6: جعلت معه. يبقى الله دعا، الله ملأ، الله جعل معه. وده بنتعلم 3 مبادئ جميلة جدا في خدمة الله. أولا الدعوة من الله، بداية أي شيء أن الله يدعو، وإذا لم يدعو عبثا نتحرك. موسى كان غلطان لما طلع قبل 40 سنة من غير دعوة من الله، لكن بعد كده الله دعا. كان كبر صحيح، كان عجز قوي، لكن استخدم استخدام كما لم يحدث من بدء التاريخ وحتى نهايته. يبقى لازم الدعوة. ثم بعد ما بيدعي الله بيأهل المدعوين. واحد قال الله ما بيدعوش المؤهلين لكن بيأهل المدعوين، عشان كده أديته روح الله علشان يعرف ويفهم. يبقى إذن الله بيدعو، الله بيؤهل، ثم جعلت معه لأنه عارف إن في احتياج لشركة ورفقة في الخدمة،
1: معاونين.
2: لذلك معاونين، لذلك جعلت معه أخي سماك زي ما هنشوف في هذا الأصحاح.
1: تمام، يعني حضرتك لخصت لنا مبادئ خدمة الرب.
2: أيوة.
1: في 3 أفكار رئيسية: الدعوة.
2: أيوة.
1: والتأهيل.
2: أيوة.
1: وربنا يجهز المساعدين.
2: صحيح.
1: وكان سؤال كارول بيتكلم على يعني ليه ربنا لازم يملى بحكمة من عنده؟ هل ربنا مثلا مش عايز الإمكانيات البشرية، الحكمة البشرية، المؤهلات الطبيعية؟ ما ينفعش تخدم الرب الحاجات دي؟
2: في الحقيقة إذا اعتمدنا عليها نحن نخطئ. سأرفض حكمة الحكماء، أرفض فهم الفهماء، كورنثوس الأولى أصح 1. أنا أيها الإخوة لما أتيت إليكم أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. كون ربنا بيجهز وبيشكل الإناء في الحقيقة بيشكله من قبل ما يتولد، لما صار الله الذي أفرزني من بطن أمي بيجهزه بإمكانيات معينة تخدم القصد. أما أني أنا متكلا على ما عندي من ذكاء وحكمة وفلسفة ودراسات بشرية، أعتقد الله لا يحتاج إليها، لأنه لما يعني إذا جاز أن أقول فتن المسكونة بالتعبير اللي الناس بتقوله، مستخدم مين؟ شوية صيادين. طب إيه المؤهلات بتاعتهم؟ لا، الله جعلهم. جدعون كان إيه مؤهلاته؟ ها عشيرتي هي الذل في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي، لكن الله استخدمه استخداما رائع.
1: المثال اللي حضرتك أشرت إليه موسى تهذب.
2: أيوة.
1: بكل حكمة بالزبط. المصريين، لكن حكمة المصريين وفصاحة موسى ما كانتش تنفع تطلع الشعب من أرض مصر.
2: لا.
1: ولا تقود الشعب في البرية إلا بالتفريغ والملء الإلهي.
2: مظبوط.
1: الكلام اللي حضرتك أشرت إليه في الأعداد دية الحقيقة ينفع نحطه كده عنوان قدام المشاهدين، فالمشاهدين دلوقتي لو حابين يقولوا عن الحلقة دي النهاردة إن المبادئ العامة لخدمة الرب، مبادئ كتابية لخدمة الرب، فنحاول بس نرتب الأفكار في نقط علشان المشاهدين يقدروا يفتكروها. المبدأ الأول حضرتك قلت الدعوة،

0: دعوة ضرورية.
1: أيوة.
0: لكن هل لينا تعليم في معنى اسم بصلائيل؟ هل نقدر نفهم منه حاجة؟
1: يعني شوف اسمه بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا، أربع أسماء. الأسماء لها معنى جميل، لأن كلمة بصلائيل في ظل الله، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أول حاجة تبقى قريب من ربنا، أول حاجة عشان يستخدمك الرب تبقى قريب من ربنا. الحاجة التانية أوري، وكلمة أوري يعني نور، أن تكون حياتك في النور وأن تسلك بالنور كأولاد نور، لأنه ما ينفعش أني أحمل اسم الله وأنا عايش سلوك معوج ماشين أجلب الإهانة على اسم الرب. ثم بعد ذلك حور، حر يعني ما ينفعش أكون مستعبد لأي نوع من الخطية وأخدم ربنا، أنا برضو سأجلب العار على اسم الرب. وأخيرا من سبط يهوذا الذي يعني تسبيح، فأتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع المسيح. أعتقد الدعوة في هذه الأسماء الأربعة تعطينا صورة رائعة لدعوة الله للخدام.
0: يعني المبدأ الأول إن الرب يدعو.
1: أيوة.
0: المبدأ الثاني يدعو الذين هم في ظله.
1: أيوة.
0: الشركة معاه.
1: نعم.
0: نمرة ثلاثة اللي حياتهم نقية، دي حاجة مهمة جدا في الاستخدام.
1: أصبح.
0: عشان كده اسمه بصلائيل ابن أوري، أوري. أيوة. يعني نور. ابن حور الحرية اللي ما فيش خطية مسيطرة عليه.
1: صحيح.
0: لكن من سبط يهوذا الذي يعرف كيف يسبح ويقدم عبادة.
1: صحيح.
0: وملأته ان الامكانيات للخدمة ما تجيش من عندي انا لكن من عند الرب.
1: بالضبط.
0: اذا حبيت اعلق على دي اختراعي مخترعات ليعمل في الذهب والفضة، هل المخترعات دي بتكلمنا عن اي حاجة في مبادئ الخدمة؟
1: يعني لا تكن مقلدا لغيرك، يعني الله مش محتاج ان انا مثلا اعجب واحد زي سبيرجن، انا عايز ابقى سبيرجن بتاع مصر
0: فقلده.
1: لا اقلده، ما ينفعش. الله ممكن يعمل منك شيء اخر مختلف تماما، لان اللي بيعمل هو الله، والله ما بيعملش اتنين من الخدام زي بعض ابدا. يعني لما نقرا كلمه الله ما تلاقيش اتنين كانوا، حتى مثلا إليشع وإيليا، بدا إليشع خادم لإيليا لكن مختلف كل الاختلاف، يشوع كان خادم لموسى لكن مختلف عنه، وهكذا.
0: تمام.
1: فالله لا يريد ان احنا نعمل كوبي اند بيست، لكن الله بيعمل منك، يعمل منك.
0: تمام. عدد ستة بيقول ها انا قد جعلت معه أهولئاب ابن اخي سماك من سبط دان. اكيد في معنى الاسم ده حاجه تقول لنا برضو من مبادئ خدمه الرب، يعني تعليق على أهولئاب اللي معنى اسمه خيمه الاب، بنشوف فيها حاجه.
1: يعني واحد بيعمل ليس لمجد ذاته أو لحاجة ترجع له هو، لكن بيعمل لغيره، بيعمل لمجد الآب. أعتقد صورة للمسيح اللي شفنا فيه الله عندما حل بيننا، وإحنا علينا أيضا زي ما المسيح قال كما أرسلني الآب إلى العالم أنا أرسلكم إلى العالم.
0: نعم. يعني الخادم وكيل،
1: وكيل،
0: والخدمة مش بتاعته،
1: مش بتاعته،
0: دي بتاع واحد تاني، بتاع الرب.
1: بالظبط.
0: فاللي هيشتغلوا دول هيشتغلوا في الخيمة، الخيمة مش بتاعتهم،
1: مش بتاعتهم،
0: دي بتاع لا. ربنا، الخدمة مش بتاعتي أبدا،
1: لا
0: أنا
1: لا.
0: وكيل عليها.
1: بالظبط.
0: قال أهولئاب ابن أخي سماك. أخي سماك يعني إيه؟
1: أخو العون. فأنا محتاج لعون، وربنا بيقيم إخوة يدعمه. أنت عارف أن حضرتك أن من ضمن المواهب المذكورة في كورنثوس الأولى 12 موهبة عجيبة أوي، يقول لك أعوان. يعني إيه أعوان؟ يعني يمكن واحد يوصل الخادم بالعربية بتاعته، يمكن واحد، هذه أعوان. وإحنا محتاجين لهذه الموهبة اللي بنشوفها هنا في أخي سماك أخو المعونة.
0: تمام. قال لنا أنه من سبط دان. هل سبط دان ده بيقول لنا حاجة في مبادئ خدمة الرب؟ معنى كلمة دان،
1: أعتقد دان بيكلمنا عن الحكم على الذات، ومهم جدا أن إحنا نبقى متباطئين في الحكم على الآخرين، مسرعين في الحكم على أنفسنا. يعني الناس بتعمل العكس.
0: تمام.
1: يعني أنا على طول ألاقي الغلطة في أخويا وبالنسبة لي أغمض عيني. العكس المفروض يكون، إن أنا أكون في منتهى الصرامة مع نفسي ومنتهى النعمة مع الآخرين.
0: ليصنعوا كل ما أمرتك. بتكلمنا عن الطاعة، كيف تتوفر الطاعة في الذي يخدم أخيوس؟
1: يعني تلاحظ في تقديس الكهنة شفنا أن الدم يوضع على شحمة الأذن اليمنى، الطاعة. أهم شيء في خادم الرب أن يكون مطيعا. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمتي أن يعلن ابنه فيا، يقول كده من ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية.
0: حقيقة كلام

0: غني جدا في الأربع عدد دول، نحب نحطه تاني قدام المشاهدين. مبادئ خدمة الرب،
1: صحيح.
0: المبادئ الكتابية،
1: أيوة.
0: أولا الدعوة الإلهية،
1: أيوة.
0: قد دعوته. ثانيا الدعوة لأولئك الجالسين في محضر الرب، بصلائيل اللي معنى اسمه في ظل الله،
1: أيوة.
0: ابن أوري اللي حياتهم منورة نقية ما فيهاش غبار، ابن حور اللي حياتهم متحررة من العبودية، يعني ما فيش خطية مسيطرة، صحيح. عليهم. وملأته الرب اللي بيملأ وبيزود بالمواهب والإمكانيات،

0: هيعملوا الخدمة بتاع ربنا مش بتاعتهم.
1: أيوة.
0: وابن أخي سماك الممسك بيدي أخي أو عون الأخي شركاء الخدمة علشان يعملوا خدمة الرب من سبط دان بيحكموا على أنفسهم. آخر حاجة ليصنعوا ما أمرك به الطاعة.
1: تمام.
0: حاجة في منتهى التشجيع لينا. صحيح. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الرب.

0: يعني في ناس متمسكة في المسيحية بيوم السبت وبيرتبطوا وبيعتمدوا على الوصية الموجودة في عدد 13 ثبوتي تحفظونها، وعدد 14 فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. وإحنا دلوقتي السبت هو بالنسبة لينا كمؤمنين ما بقاش سبت، يعني أول أيام الأسبوع. هل في تعارض في هذا الكلام؟
1: تفضل يا أخي يوسف، ده موضوع الأعداد من 12 لنهاية الأصحاح.
2: في الحقيقة السبت لما نفهمه من الكتاب المقدس أفهم ثلاث حاجات بداية بالنسبة ليوم السبت، وفي العهد الجديد بفهم حاجتين تانيين بالإضافة لذلك. أول حاجة، السبت هو راحة الخليقة الأولى التي فسدت في تكوين أصحاح 3، وبالتالي لما جاء المسيح وعمل معجزة في يوحنا 5 يوم السبت والناس اعترضت، قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. الخليقة الأولى كلها فسدت، إحنا النهاردة إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنا بيقول لنا في عدد 17 هو بيني، اللي هو يوم السبت، بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. طب إحنا مش بني إسرائيل، إحنا أمم، مش كده؟ يبقى ما علاقتنا بيوم السبت بحسب هذه الآية؟ نحن لسنا من بني إسرائيل. الحاجة التالتة أنه الوصية الرابعة في الوصايا العشر في الناموس، أذكر يوم السبت لتقدسه. طيب إحنا بنقرأ إيه في رسالة رومي أصحاح 6؟ لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يبقى إذن إحنا محناش تحت الناموس النهاردة، وبالتالي أنا مش ملزم بحفظ يوم السبت. ده بالنسبة للعهد القديم ثلاث حاجات، أنه تبع الخليقة القديمة
1: وفسدت،
2: أنه علامة عهد بين الرب وإسرائيل، وأخيرا هو وصية ناموسية. في العهد الجديد المسيح صلب يوم الجمعة، ويوم السبت بطوله كان في القبر وقام يوم الأحد. فهل يوم السبت الذي فيه كان المسيح في القبر من أوله لآخره هو ده اليوم اللي نعيد فيه، ولا يوم أن قام المسيح من الأموات اللي يذكر في العهد الجديد 7 مرات أول الأسبوع؟ في هذا اليوم المائدة الربانية، العشاء الرباني، العطاء للقديسين، اليوم اللي فيه قام المسيح، اليوم اللي فيه جه الروح القدس من السماء. الحاجة الأخيرة، من العهد الجديد يقول لا يحكم عليكم أحد من جهة أكل أو شرب أو عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. فالكلام صراحة في كولوس 2:16، ما حدش يحكم عليكم من جهة يوم السبت، ده ظل الأمور العتيدة، أما جسد هذا الظل هو شخص المسيح.
1: تمام. إذا قلنا كمان أنه من 12 لغاية أخلى صاح يتكلم عن السبت، والسبت معناها الراحة يا أخي يوسف، وده كلام لاحق لكلام عن الخدمة والنشاط والعمل، فهيعملوا خيمة الاجتماع ويشتغلوا وفي خدمة أنا عايز بس أخذ تعليم عن العمل الآن والخدمة والراحة فيما بعد. تكلمنا عن الراحة التي سندخل إليها ونكف بقى عن يعني المشقة والخدمة المستمرة هنا والعناء وبذل الجهد، كلمنا عن الراحة والمكافآت المستقبل.
2: يعني أنا قلت إن كلمة السبت جت في الرسائل مرة، كولوس 2:16، وأضيف الآن إنها جت مرة تانية بس في الترجمة العربية ما تجيش سبت، لكن في عبرانيين أصحاح 4 بقيت راحة لشعب الله، بقي سبت لشعب الله. بمعنى إن النهاردة إحنا بنخدم ربنا بنتعب، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة.
1: تمام.
2: إمتى هندخل الراحة؟ لما يجي الرب. لما يجي الرب هيبقى الراحة اللي بصحيح السبت الأبدي. وعشان كده تلاقي إن في تكوين 1 كان

0: مساء وكان صباح يوم واحد اللي هو الحد، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا اللي هو الاثنين، وهكذا لغاية لما نوصل ليوم السبت اللي بيسموه الشراح النهار الأبدي، لأنه لا يقول لنا كان مساء وكان صباح. عندما يأتي المسيح سنبدأ النهار الأبدي وسندخل إلى الراحة الكاملة، راحة الله في السماء.
1: ربي يباركك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا من معنى اسم بصلائيل ابن أوري ابن حور ابن يهوذا بعض المبادئ للخدمة، في أن لازم يبقى الواحد قريب من الرب، ولازم يكون في النور ونقي، ولازم ما يكونش مستعبد للخطية، وطبعا بيقدم بفرح وتسبيح.
1: تمام.
3: الشيء الوحيد اللي يدخل السرور إلى قلب الله الآب هو كل ما يذكره بابنه. عندما فتحت لي السمع وسمع الصوت، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر.
4: عرفنا أن الله هو اللي بيدعو للأشخاص لخدمته، وهو بيؤهل المدعوين، يعني مع أن التلاميذ كانوا صيادين سمك لكن فتن بيهم المسكونة، أما موسى مع أنه تهذب بكل حكمة المصريين لكن احتاج سنوات من هو يتملي ويتفرغ ويتملي بروح الله القدوس عشان يخدمه.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، بدأنا حلقة اليوم بالكلام عن البخور، وتعلمنا أن البخور في العهد القديم كان يرمز إلى شخص المسيح وكمالات المسيح، ونحن نقترب في عبادة إلى الله، فإن العبادة مقبولة فقط في كمالات المسيح. الله لن يقبل أي عبادة من أي إنسان إلا عندما يكون مغسول بدم المسيح، وموضوع العبادة هو شخص المسيح. فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ليتنا نتعلم هذا الحق الكتابي، أن موضوع تسبيحاتنا وترنيماتنا هو شخص المسيح الذي قال في يوم من الأيام عنه الآب: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أحبائي المشاهدين، ما أعظم امتياز أن الله يدعونا أولاده وبناته، وأيضا الله يدعونا خدامه، خدام عهد جديد وخدام عهد أفضل. أهلا وسهلا بجميع المشاهدين في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن حياة الخادم الشخصية، سأتحدث عن الصحة النفسية والعاطفية للخادم. وصحة الخادم النفسية تأتي من وجود علاقات اجتماعية داعمة من حوله، سواء كانت الأسرة وسواء كانوا الأصدقاء اللي حواليه. مهم جدا لكل خادم أن يكون عنده الوقت ليقضيه مع الآخرين. كثير من الخدام يشعرون بالوحدة، كثير من الخدام يشعرون بالعزلة. من أجل ذلك علينا

أن نقضي وقت مع الآخرين، وأن نستطيع أن نشعر بالقيمة والاحترام من الآخرين، وهذا يساعد في صحتنا النفسية. بكل تأكيد قيمتنا هي من الله، لكن أيضا إحنا بحاجة، لأنه إحنا كائنات اجتماعية، فبحاجة أن يكون عندنا علاقات اجتماعية صحيحة وسليمة مع الآخرين. من الأمور المهمة جدا رح أركز عليها أكثر، أنه يكون عندنا علاقات خاصة فيها صدق وصراحة وشفافية مع أشخاص آخرين. أن تكون كخادم صادق وصريح، وتستطيع أن تفتح قلبك مع الآخرين على الأقل مع شخص واحد، لأنه في أمور كثيرة في الحياة، في أمور كثيرة في الخدمة، في ضغوط كثيرة بتيجي على حياتنا، وهذه الأمور بتضغطنا شيئا بعد شيئا ويوما بعد يوما. وإذا هاي الأمور بقيت جوانا ومش قادرين نطلعها أو نشاركها مع الآخرين، سيأتي الوقت حتى ننفجر. من أجل هذا مهم جدا أنه يكون عندنا علاقات صحية، حتى لو كانت دوائر علاقات صغيرة جدا، لكن فيها الانفتاح والصدق والشفافية، ونستطيع أن نكون فيها براحتنا وعلى حريتنا مع بعض الأشخاص المقربين. مهم جدا للخادم أن يكون عندك شريك حياة وعائلة بتدعم وبتآزر خدمتك، زوج أو زوجة وأولاد بيدعموك وبيسندوك في خدمتك. كلمة الله تقول في تيموثاوس الأولى 3:5: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ مهم جدا أن يكون عندك عائلة، وعائلة تكون بتدعمك وبتساندك وبتآزرك في خدمتك وفي الأمور اللي أنت بتسويها. نتكلم على العائلة الصغيرة، وأيضا نتكلم أيضا على العائلة الكبيرة، لأن الكنيسة يجب أن تصبح عائلة. بعد فترة من الوقت الكنيسة لازم تكون عائلة. أنا بآمن الكنيسة هي جيش، وأيضا الكنيسة هي عائلة، عائلة فيها محبة وفيها وحدة وتآلف وعلاقات قريبة مع بعضنا البعض، وأيضا جيش لأنه أمامنا مهمة وأمامنا خدمة وإرسالية يريدنا الله أن نحققها. بعض الأمور اللي بتساعدنا في صحتنا النفسية كخدام، واحد من الأمور الأساسية أنه يكون عندنا مقدرة خاصة، أو نقدر نتعامل بطريقة صحيحة وبطريقة صحية مع الخسارة أو مع الخسائر. في الخدمة في خسائر كثيرة، أحياناً بنخدم مع زملاء والزملاء بيتركونا، أحياناً بنخدم في وسط مجموعات أو كنائس وبنلاقي ناس بتترك، فالخدمة فيها أحياناً خسارة أصدقاء أو خسارة زملاء وأناس حوالينا، وعلينا نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور. وأحياناً ممكن نشعر بفترة من الحزن لخسارة أشخاص حوالينا، وأنا دائماً بشارك الخدام اللي معي وبحكي لهم شغلة: كخادم قدامك رؤية، كخادم قدامك هدف، مثل سواق الباص، سواق الأتوبيس بيطلع من محطة وقدامه المحطة الأخيرة اللي هو راية عليها، الفاينل ديستنيشن، وفي الطريق بيطلع ناس وبنزل ناس، بيطلع ناس وبنزل ناس إلى أن يصل إلى المرحلة أو إلى المحطة الأخيرة. أحياناً في حياتنا في أشخاص بيبدوا معنا من البداية لكن ما بيكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بيركبوا في الطريق وبيقدروا يكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بينزلوا وبيطلعوا كل الوقت. على الخادم أن يكون عنده مقدرة صحية يستطيع أن يتعامل فيها مع هذه الأمور في الحياة. أحيانا بتكون أمور ضاغطة، أحيانا أمور بتكون بتسبب حزن في فترة من الفترات، خاصة إذا أنت بتخدم مع شخص أو بتخدم مع ناس أو مع مجموعة بتعتمد عليهم كتير بالخدمة، وفجأة لسبب أو لآخر بيتركوا وبينطلقوا إلى مكان آخر. لكن اللي بيساعدنا واللي بيساعدني جدا في هاي النقطة إدراكي الشديد أنه أنا ببني في ملكوت الله، أنا مش ببني كنيستي، أنا مش ببني خدمتي، لكن ببني ملكوت الله. مهم أتأكد وأتذكر على طول أنه الله هو اللي ببني كنيسته. يسوع قال: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أنا مش ببني كنيستي وأنا مش ببني كنيسته، لكن هو بيبني كنيسته وبيستخدمني معه في بناء الكنيسة. لما أحط الأمور بالصورة الصح وبالطريقة الصح الأمور بتمشي بطريقة مضبوطة. أحيانا إحنا بنتعب وبنهتز وبنصدم لما تصير أمور أو لما يتركنا أشخاص، لأنه بنعتقد أنه إحنا بنبني كنيستنا وبنبني مملكتنا، لكن إذا نظرنا للأمر أنه إحنا بنبني ملكوت الله، أو أكتشلي الله بيبني ملكوته وإحنا بنبني معه وبنخدم معه، رح نتعامل مع الأمور بطريقة صحيحة وبطريقة أفضل. نقطة مهمة أيضا جدا أنه الألم هو جزء من الخدمة. علينا نعرف كخدام أنه الألم هو جزء من الخدمة، والله عنده خطة للألم في حياة كل خادم.

إنجيل مرقس مثلا بخبرنا في إصحاح 10 وقت بطرس قال له يا رب قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ رب قال له هذه الكلمات، قال له الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول. لكن لاحظ بقول كلمة مع اضطهادات، أحيانا إحنا ننسى هاي الكلمة، أحيانا إحنا ما بنحب هاي الكلمة، لكن بقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الاضطهاد جزء من الخدمة، الألم جزء من الخدمة، لكن مهم أعرف إنه الله عنده خطة حتى في وسط الألم. خطة الله إنه يغيرني ويشكلني، حتى الألام اللي أنا بجتاز فيها كخادم إلها قصد وإلها غرض، الله يصنع مني إناء أفضل. واحدة من الأمور الأخرى المهمة في صحة الخادم أن يكون عنده المقدرة على التعامل مع الضغوط، لأنه في الخدمة الضغوط سوف تأتي، سوف يأتي ضغوط كثيرة في الخدمة، لكن علينا نعرف نتعامل صح مع الضغوط. أحيانا الضغوط لو كانت شديدة أكثر من اللازم، واحد من النصائح اللي بقدم لك إياها ما تاخدش قرار وأنت تحت الضغوط. إذا كنت مضطر تاخد قرار الله سيعطيك الحكمة والنعمة الخاصة عند اتخاذ هذا القرار، لكن بشكل عام حاول أنك ما تاخد قرار تحت الضغوط. ومهم أيضا تعرف كخادم أنه إذا اجتزت تحت الضغوط عليك أنك تلاقي الطريقة اللي تعرف تريح نفسك وتطلع نفسك من هذه الضغوط. البعض أحيانا إذا انضغط كتير بحب يمشي ويتحدث إلى الله، شخص آخر بحب يحضر فيلم أو يقرأ كتاب، شخص آخر ممكن بحب يأكل في مطعم، شخص آخر بحب ينام، شخص آخر بحب يركض أو يسبح. حاول تلاقي الشيء اللي بيناسبك اللي تعرف تطلع منه من الضغوط الموجودة عليك، لأن الضغوط إذا استمرت في فترة لفترة طويلة في حياة الخادم تؤدي إلى الانهيار. الضغوط موجودة وبنتعامل معها، لكن عليك كخادم يكون عندك مقدرة على التعامل معها وما تخليها تتراكم في حياتك وتقود إلى انهيار. وكم مرات بنشوف خدام موجودين في الخدمة لكن بيتركوا الخدمة وبينسحبوا نتيجة ضغوط شديدة تأتي عليهم. فعلى الخادم أن يطور مقدرة في التعامل مع الضغوط في حياته. من الأمور الأخرى المهمة أيضا المقدرة على التعامل مع بعض الإدمانات غير الصحية. مهم نعرف شو في إدمانات موجودة في حياتنا وكيف بنقدر نتعامل معها. ممكن للبعض يكون مشاهدة أفلام غير لائقة، ممكن للبعض الآخر يكون مخدرات أو كحول، ممكن للبعض الآخر يكون إدمان عمل أو إدمان علاقات. كيف أقدر أعرف أنه أنا وصلت لحالة إدمان؟ أول شيء إذا هذا الإدمان أنا أخفيته عن الآخرين، وثانيا إذا هذا الإدمان بدأ يأثر على علاقات أخرى، يأثر على عائلتي، يأثر على الأصدقاء، يأثر على الكنيسة. إذا الإدمان هذا سيطر علي بشدة واستهلكني وحسيت نفسي مش قادر أتركه لفترة من الزمن، يبقى أنا أعرف أنه أنا تحت إدمان معين وعلي أتعامل مع هذه الأمور. أيضا علي أنه أطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أنه نطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أن يكون في قادة روحيين في حياتك بترجع لهم، مش غلط أنك تطلب مشورة روحية من الآخرين، لأنه هذه الأمور بتساعدنا، لأنه في ضغوط في الخدمة وهذه الضغوط قد تقود لإدمانات، وعلينا نعرف نتعامل مع هذه الأمور إخوتي الأحباء، لأنه إبليس هدفه أنه يدمرك ويدمر خدمتك. والله عنده أمور عظيمة لإلك والله بده يستخدمك بطريقة عظيمة جدا، لكن إبليس بيسعى لتدميرك وتدمير خدمتك. من أجل هذا بدك تكون صاحي وواعي وعارف أنه أي حروب وضغوط بتيجي عليك تعرف تتعامل معها بالطريقة الصحيحة وتطلب مساعدة ومشورة الآخرين. شارك أيضا معكم عن بعض العادات الصحية الجسدية الخاصة بالجسد. مهم جدا كخدام نهتم أيضا بأجسادنا. أول شيء مهم جدا أن يكون عندنا نوم كافي، وقت كافي جدا من النوم. عادة لما جسمك يقول لك أنا بحاجة أنام لا تقاوم، فأعطي نفسك النوم الكافي، ما تنام زيادة عن اللازم لكن أيضا ما تنام أقل من اللازم، لأنه النوم القليل وخاصة لأيام كثيرة ولفترات طويلة وراء بعض يؤثر على جسدك ويؤثر على حالتك الصحية، مش هتكون صحيحة وسليمة. هاي المشكلة كتير أحيانا بنشوفها في ثقافتنا الشرقية والعربية، الناس بسبب الخدمة أو بسبب العلاقات بتسهر كتير وبتقضي وقت كتير في السهر. السهر جيد أحيانا لكن لما الموضوع يكون مستمر يؤدي إلى إرهاق الجسد، والجسد مرتبط مع النفس ومع الروح لأنه الإنسان هو جسد ونفس روح، فلو في

أو في ناحية أو تعب في ناحية رح يأثر على حياتك الروحية ويأثر على حياتك النفسية أيضا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك وقت لإجازات منتظمة. عادة أسوأ ناس في أخذ الإجازات هم الأشخاص اللي بيخدموا الرب، هم الناس اللي في الخدمة، ومش بالضرورة في الإجازة تروح لمكان ثاني أو لبلد بعيد، لكن أحيانا ممكن تأخذ الإجازة في بلدك، لكن بحاجة أنك تأخذ وقت. أولا بحاجة تأخذ وقت مع عائلتك، وقت إجازة مع عائلتك، أيضا بحاجة أنك تأخذ وقت مع نفسك، والوقت اللي مع نفسك هذا هو الوقت اللي أنت بتجدد فيه طاقتك وقوتك حتى ترجع تقدر تعطي بقوة ومن جديد. من الأمور الأخرى أنه يكون في حياتنا نظام غذائي صحي متزن وأسلوب حياة صحيح في الأكل. مهم جدا أن يكون نظامنا الغذائي صحي. ممكن أحيانا الواحد يخربط في أشياء، لكن كويس بسبب أنه الجسد اللي إحنا موجودين فيه هو الأداة اللي الله بيستخدمها، هو المركبة، هو الوسيلة اللي إحنا من خلالها بنخدم الله. كل ما كان الجسد صحيح أنت بتقدر تخدم الله بقوة أكتر، بفعالية أكتر، لسنين أكتر قدام. من أجل هذا علينا أن نهتم بأجسادنا، وهذا بيقودني للنقطة الأخرى اللي هي عليك أن يكون عندك تمارين رياضية منتظمة. وهذا الأمر خليني أقول مهم جدا، وهذا الأمر ليس اختياريا لكن إجباري. هذا أمر مهم جدا إذا أردت أنك تحافظ على صحتك الجسدية لوقت طويل جدا وتكون قادر تخدم. كلمة الله تخبرنا في تيموثاوس الأولى 4:8 لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. كلمة الله بتقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، مش عم بقول إنها نافعة لقليل إنه منفعتها قليلة، لكن إذا قرنها بالتقوى فهي نافعة لقليل لأنها بتفيدني فقط في هذه الحياة، لكن التقوى تفيدني في هذه الحياة والحياة الآتية أيضا. كلمة الله أيضا تخبرنا في كورنثوس الأولى 6:19 ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. فمهتم مهم أهتم بهذا الجسد، بهذا الهيكل، بهذه الوسيلة اللي بتخليني أقدر أخدم وأقدر أكون في حالة صحية جسدية حتى أقدر أعطي الآخرين بصورة أفضل. مهم جدا أيضا يكون عندي أسلوب حياة متزن، يكون في توازن في حياتي كخادم، توازن بين الخدمة، بين العائلة، بين العلاقات، ومهم أحافظ على هذا التوازن. وهذا الأمر بحاجة لنعمة خاصة من الله، هذا الأمر بحاجة لحكمة. بصلي رب يعطي كل خادم حكمة خاصة ونعمة خاصة حتى نعرف نخلي بالنا من كل هذه الأمور في حياتنا. نقطة أخيرة، مهم جدا أن أدرك باستمرار العلاقة بين الجسد وبين النفس وأيضا بين الفكر أو العقل، لأنه إذا كان جسدي غير سليم، إذا كان جسدي تعبان، إذا كان جسدي مريض، فهذا يؤثر على حياتي الروحية وبيأثر أيضا على عواطفي وعلى مشاعري. أيضا إذا كانت مشاعري مجروحة هذا بيأثر علي جسديا، وهكذا في علاقة متواصلة بين الجسد والنفس والروح والفكر. فمهم جدا أنه أهتم بكل ناحية من النواحي حياتي كخادم. إذا أردت أنه أكون خادم الملكوت، إذا أردت أني أبني ملكوت الله، إذا أردت أنه الله يستخدمني، مهم جدا ليس فقط أن أهتم بحياتي الروحية. وبنعرف كثير كخدام نهتم بحياتنا الروحية في كثير من الأحوال، لكن أيضا مهم جدا أن نهتم بحياتنا النفسية والجسدية. ليت الرب يعطينا نعمة ومعونة. رب معك.

أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما احنا ماشيين وعنينا عليك انت بتملأ قلوبنا بالفرح والحمد، وطول ما واخد مكانك في قلوبنا وفي حياتنا تملأ قلوبنا بالأفراح. تسبيح يعلى لشخصك القدير.

0: ملكك لحياتنا أكيد مضمون.
1: يلا تعالوا نكمل كده وإحنا بنشاور عليه، نقول ترنيم ليسوع أعظم إله، هو اللي يستحق السجود والترنيم والحمد.

0: امين.
1: مساء الخير يا حبة. راح نتابع الموضوع تبع الأمس، السجود أسمى أعمال المؤمن، شكرا، أو أسمى ما يقدم المؤمن. شكرا. كلمة الله يبدو اللي راح أفضل. شغلك أخ أمير، شكرا. خلينا نقرأ نص من إنجيل متى صح 2، وراح نركز على نص آخر كمان معه، راح يكون يوحنا صح 12 على قصة مريم اللي سكبت قارورة الطيب، وراح نتعلم عن موضوع السجود من قصة مريم، لكن كمان راح نكمل شوية في اللي خدناه امبارح، فانتوا يومكم طويل. متى صح 2، وراح نقرأ بس شاهد عن موضوع السجود. وعدد 11. شكرا يا محبوب. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع أمه، مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. سجدوا ايه؟ له. لاحظ تدقيق الكتاب المقدس، سجدوا له، مش سجدوا لهما، سجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وعملوا ايه؟ قدموا له. يبقى السجود له، والسجود يتضمن ايه؟ تقديمات. السجود يتضمن تقديمات. نشوف مع بعضينا ايضا يوحنا 12، والقصة دي رح نتعلم منها أمور عظيمة. يوحنا 12. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان العازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء. صنعوا إيه؟ له. صنعوا إيه؟ له. وكانت مرثا تخدم، أما العازر فكان أحد المتكئين. فأخذت مريم منن من طيب ناردين خالص كثير السمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحته الطيب. في واحد من التلاميذ، فقال واحد من التلاميذ وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى الفقراء؟ يعني قلبه كان مع الفقراء. قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق

المخلوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم كل حين. آمين. امبارح احنا خدنا ايه معنى السجود، وخدنا الفرق السجود الوهمي. ايه هو السجود الوهمي؟ لأن الكتاب المقدس بيحكي ان الساجدون الحقيقيون ينبغي ان يسجدوا لله بالروح والحق. فاذا في ساجدون حقيقيون، في سجود حقيقي يعني سجود، وفي ساجدين حقيقيين، لكن كمان في سجود مزيف وساجدين مزيفين. مظبوط. واحنا حكينا سبع حاجات عن موضوع السجود المزيف امبارح، وكان اخر حاجه حكيناها ان السجود بلا معرفه، ودي ما لحقناش نحكي فيها حاجه. دي حاجه من السجود المزيف، يعني واحد ما بيقرا الكتاب المقدس وعاوز يسجد لله، هيجيب من وين السجود؟ يضطر انه يخترع من عقله اشياء عن السجود، فهو يسجد لما لا يعلم. مش الرب حكى للسامرية انتم تسجدون لما لا تعلمون؟ مظبوط ولا لا؟ ففي سجود ما بيكون حسب الحق، حسب المعرفة. عشان كده السجود لله بالروح، لو تركها للروح كل واحد شط زي ما عاوزه، زي ما عاوز، صح ولا لا؟ ما في مرات كتير اجتماعات بكون يقول لك هذا بالروح، وتلاقي ايه بالروح؟ واحد بيرنم والتاني بيصلي في نفس الاجتماع في نفس الوقت، ناقص يقوم واحد يوعظ في نفس اللحظة. تمام؟ طب وين كل شيء باللياقة وحسن ايه حسب ايه؟ ترتيب. فالموضوع مش متروك لخيالنا، نسجد من خلال الخيال. لكن ست مرات الرسول بولس يتكلم بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، صح؟ والكتاب المقدس حكى في العهد القديم أنه هلك شعبي لعدم المعرفة، وقال كتاب مقدس الرب يسوع المسيح لما حكى لليهود كده تضلون إذ لا تعرفون الكتب المقدسة ولا قوة الله. مرات في البعض بيزعل يقول لك أنت مش روحاني. أيوة، ليه مش روحاني؟ لأنك أنت بتقيد الروح القدس. أيوة، يعني تقصد إيه؟ ها؟ بيقول لك أنت يعني كل شيء بتتمسك بالكتاب. طب ما هو الكتاب المقدس قال السجود بالروح وإيه؟ والحق. طب أنت بدك تسجد الحق ليه طيب؟ ها؟ لأنه عاوز إيه؟ يسرح بخياله، فعاوز يحذف ايه؟ موضوع الحق، لأن الحق يعمل ايه؟ بيضبطنا. تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم. فالحق يحررنا من الأفكار الزائفة، من التعاليم الباطلة. الحق بيحررنا من قيادة الذات لإلنا، بدل ما قيادة الروح القدس. الروح القدس لما بيقود بيقود حسب ايه؟ حسب الحق. في ناس يقول لك بيشوفوا ان الكتاب المقدس بيقيدهم. انت ايه يعني؟ انا عاوز اكون في الاجتماع ايه؟ حر. الحريه في الكتاب المقدس مش لينا احنا. لما الكتاب المقدس بيقول حيث روح الرب فهناك حريه، مش المقصود فيها انت تقعد تصلي وانا اقعد ارنم اعمل زي ما انا عاوز، كل واحد فينا يعمل زي ما هو عاوز. ده بيكون ايه؟ فوضى. في مرة حكونا قصة زمان، قال لك واحد قام يصلي، وده حصلت حقيقة بقول عنها، وطلبوا منه قال الأخ فلان قوم يصلي، فالأخ فلان قام صلى طول شوية، فالأخ اللي على المنبر قال له أمين أمين، فهو فكر أن الأخ تشجع فطول أكتر، هو عاوز يقول له اسكت خلاص كافي يعني اللي انت عملته خلاص، فكروا ان تشجع راح صار طول اكتر، فالاخ زاد الحده تبعه يقول امين امين، فهو فكر انه تشجع اكتر راح طول صلاته اكتر، فخلاص طولت الدنيا. قال بينما اخونا واصل صلاته نرنم ترنيمه رقم كذا. في كده في البعض يفكر
انه لما

في الاجتماع ما بكون في اي نوع من التمييز. طب بنرنم يعني كم ترنيمه؟ ايه الترنيم المناسب اللي نرنمها؟ ماشي، ايه جو الاجتماع؟ طب يوم الاحد كيف راح يكون الترنيم؟ نعمل ايه؟ هل احنا مقيدين بروتون معين لما بنرنم ترنيم خاصه بالصليب وعامل الرب يسوع يوم الاحد، ولا ده نوع من التمييز لازم يكون موجود؟ بقول لك طب ما الروح القدس قاد نقادك في ايه؟ احنا بنتكلم عن الصليب وانت بتطلبني ترنيمه ظروف يا رب ما اصعبها. كيف هاي؟ كيف انت احنا بنروح عند الصليب وانت بتاخدنا ايه؟ على ظروفك انت، ده في البيت اعمل زي ما انت عاوز، اقعد ابكي، صرخ قدام الرب، يعني قول انا ظروفي تعبانه، ظروفي صعبه، شد في شعره، اعمل اللي انت عاوزه قدام الرب، ما في مشكله، ماشي؟ لكن في الكنيسه كل شيء بلياقه وايه؟ وحسب ترتيب. فالسجود بلا معرفه، الرب قال كده انتم تسجدون لما لستم تعلمون. طيب انا مؤمن، باجي الاجتماع بدي اسجد، لكن انا ما عنديش علاقه قويه مع كلمه الله، كيف راح يكون سجودي؟ ها، راح يكون سجود وهمي. يا اخوه، القراءه الكتاب المقدس ودراسته والتامل فيه وحفظ كلمه الله ماشي والاشترار عليها، ده مش طرف، مش طرف. احذر كل ما تبعد عن الكتاب المقدس انت ما عندك شيء تقدمه. حتى الرب في العهد القديم كان بيقول للمؤمنين ما تظهروش امامي فارغين. لما تيجي في محضر الرب لازم تجيب السلال معك. طب كم من مؤمنين بيجوا على الاجتماع ممكن طول الاسبوع ما قرؤوش الكتاب المقدس وعاوز بتلاقيه يتصدر الترنيم؟ ممكن يطلب ترنيمة ويقول لك واحد واثنين وثلاثة وأربعة، بده يخلص كل اجتماع ترنيم، يحجز ترنيم، بيعملوا في ناس كده، يعمل كده، بكون طالب ترنيم وعاوز يطلب ترنيمة تانية، ما هو فلس، فلس روحي، تمام؟ بكيد الإخوة. طب ليه ده كله؟ لأنه مش مليان فكره بكلمة الله، مش مليان قلبه بكلمة الله. طب إزاي ده ممكن يقدم؟ يعني مش جاي فيه إيش في سلته؟ كيف ممكن رب يستخدم سلم السلال عشان يشبع الإخوة كمان في الاجتماع؟ كيف؟ ما هو جاي فاضي، واللي جاي فاضي ما يقدرش يقدم حاجة، وإذا قدم راح يقدم منين؟ راح يقدم، سوري أنا متأسف الكلمة، جهل في الكنيسة، وراح أقدر الإخوة. في مرات أخذ بترنيمة الإخوة بيجيهم صدة نفس ما يقدروش يطلع معاه في الترنيمة، بقول إيه ده؟ بيطفي كل الاخوه في الاجتماع، اقول رنموا يا اخوه عاوز اقوم ازعق فيه. طب ما مش قادرين، ما انت سديت نفسهم، مش قادرين، طفيتهم. واحنا بنؤمن بموضوع قياده الروح القدس في الكنيسه ولا لا؟ ايوه نؤمن. طب نؤمن باطفاء الروح القدس ولا لا لما نتصرف تصرفات غير ما امرنا بها الروح القدس؟ ايوه. نؤمن باحزان الروح القدس؟ نعم. الروح القدس يحزن؟ ايوه، يحزن من خلال الخطيه، تمام. طيب فاذا الرب قال كده أن أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. يا إخوة أنا مش عارف في قلبي الكثير عاوز أشجعكم فيه عشان تدرسوا كلمة الله، عشان تقرأوا كلمة الله، تكونوا ملازمين للكلمة الصادقة، عشان لما تيجي الكنيسة بكون فيه مليان وأنا مليان وإنت مليان وكلنا نكون مليانين، الاجتماع الرب يفيض علينا بأمور عظيمة. لكن لما نيجي كلنا فاضيين بنخبط في بعض، صدقوني صح ولا لا؟ ده هان عليه رنم. بصوا، ما يميز الاجتماعات اللي فيها القيادة بالروح القدس غير الاجتماعات تكون منظمة تنظيم غير عادي. كيف يعني؟ الاجتماعات اللي تقاد تحت سيطرة الروح القدس بتتكشف بسرعة، فيش شيء مستخبي، ما نقدرش نمثل. ليه؟ لأن طوعية أنت بتعبد، طوعية بتقوم تشكر لما يكون فرصة للشكر، طوعية ممكن تطلب ترنيمة لما يكون في فرصة للترنيم، طوعية ممكن يكون في الكلمة وحاجات زي كده، زي اجتماعات يوم الأحد في كسر الخبز، مظبوط؟ طب ما هو الروح القدس بيكشفنا ليه؟ طب ما يعني نرتب الأمور أفضل من إحنا ننكشف.
ايوه في بعض الاجتماعات

زي مؤتمراتنا بنعملها بالترتيب والتنظيم، وشيء رائع جدا. ماشي، احنا جايين من اماكن مختلفه، قامات روحيه مختلفه في المؤتمرات، فبكون التنظيم شيء رائع. ماشي، لكن طب يوم الاحد لما نيجي في كاس الخبز، روح القدس اسجدون لله بالروح الحق ينبغي ايه ان يجد. طب اثبتها لي من الكتاب المقدس. كانت الاجتماعات في الكتاب المقدس كانت في

حرية للعبادة وفي حرية يعني ايه للخدمة. تقدر تثبتها لي؟ ها ايوه، كورنثوس الاولى 14 عدد 26، لو طلعتها يا خمودي بيكون افضل عشان الاخوه يشوفوها بعيونهم. فيقول متى اجتمعتم ايها الاخوه؟ وكورنثوس الاولى 14 ده بيحكي عن اي اجتماع من الاجتماعات لو انتم متذكرين اول اسبوع. شكرا يا خروف، الرب يباركك. بقول عدد 26 يا اخوي، فما هو اذن ايها الاخوه؟ متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمه، ايام ما كانت الرساله تكتب. فليكن كل شيء، ده المبدا العام اللي بيحكم كل حاجه في الكنيسه، كل شيء ايه؟ للبنيان وبحسب ترتيب. ترتيب مين ده؟ ترتيب الروح القدس للبنيان وحسب ترتيب ايه؟ الروح القدس في الكنيسه. ده الاساس اللي احنا بنبني عليه مبدا الاجتماع يوم الاحد لما يجي يجتمع في حضره الرب. فيا اخوه يا اخوات، احنا محتاجين نيجي الاجتماع جاهزين، محضرين في كلمه الله وشبعانين منها. السجود بجهل ممكن يقدم كلمات لكن بدون معرفه لله، ممكن يمجد اسم الرب لكن بدون فهم لصفات الرب نفسه. هو يرنم كلمات او يقول كلمات، وحتى لو صلي بيقول كلمات لا يفهمها. شهاده بولس كان بيقول ثم لا اريد ايها الاخوه ان تجهلوا، وهوشع قال قد هلك شعبي من عدم المعرفه، لانك انت رفضت المعرفه ارفضك انا. تصور هوشع 4:6، كلام خطير. لانك بص اسمع، يعني ممكن تطلعها خمود لو سمحت، لانه بعض الايات حلو الاخوه يشوفوها بعينهم. بيقول لانك انت رفضت المعرفه ارفضك انا. في بعض الاخوه بص هو بده يستمع بس في الكنيسه. طب خد اقرا كتاب، اقرا الانجيل. كم مرة خلصت العهد الجديد؟ كم مرة خلصت العهد القديم؟ كم مرة قرأت الإنجيل المزامير؟ كم مرة؟ هل التصقت بالكتاب المقدس؟ هل عندك معرفة الكتاب المقدس ولا بتعتمد على اللي بيقوله الإخوة؟ هذه النقطة مهمة جدا. السجود بيقول عنه الكتاب المقدس سجود بالروح والحق. الله روح والسجدون لله فبالروح والحق ينبغي ايه ان يجد. يوحنا 4:24، يوحنا 4:24. بس عاوز اقول لكم فكره من الايه اللي قراتها في متى صح 2. هم جو للرب يسوع المسيح من اماكن بعيد، البعض يتوقع من ايران والبعض يتوقع من العراق والمنطقه دي كلها يعني، او من اماكن ابعد شوي. المهم اجوا عند في للرب يسوع المسيح في بيت لحم. طيب لما جو سألوا اليهود كانوا شاطرين في فهم الكتاب، راح حكوا راح تولد فين المسيح. وراحوا المجوس للرب يسوع المسيح، طبعا كان في نجم ودول مجوس. طيب ليش ما عبدوا النجم؟ هما مشوا ورا النجم كدليل لكن ما تمسكوش في النجم نفسه. طيب بقول الكتاب المقدس فخر وسجدوا له. لاحظ لم يسجدوا للنجم ولم يسجدوا للعذراء مريم او ليوسف النجار ولم يسجدوا لصاحب الفندق اللي كانوا موجودين او المنطقه اللي كانوا موجودين فيها مستاجرين سوري. لكن السجود بدا لما شافوا مين؟ الرب يسوع المسيح. فالسجود هو يعني ايه؟ سجود لما تعرف مين هو المسيح، جمال المسيح، كمال حياة المسيح، فكر المسيح، عواطف المسيح ومحبته، عظمة المسيح، عمله على الصليب، قيامته بين الأموات، مجيئه الثاني، سمو المسيح وعلوه و
يعني تفوقه في كل الرئاسات.

الكنيسات والسلاطين والشياطين وكل شيء، المسيح هو المتفوق فوق كل شيء. طب أنا منين ده أجيبه؟ فهموني، هل في حد فين عنده قدرة يقعد يتخيل من هو المسيح بدون ما يقرأ الأنجيل، وبدون ما يقرأ العهد الجديد، وبدون ما يقرأ العهد القديم؟ إيه يعني العهد القديم كتب على المسيح؟ صدقوني أنا بقول لكم تجربة شخصية، أنا فهمت بعض الجوانب عن حياة المسيح من العهد القديم، تمام؟ ما فهمت يعني ما كانش ظاهرة بالنسبة لي أكتر في العهد الجديد. طبعا العهد الجديد هو اللي بوضح العهد القديم عشان ما نروحش بعيد، لكن في بعض الجوانب اللي قيلت على المسيح في الرموز وفي الشخصيات الموجودة في العهد القديم وفي الأشياء الموجودة في العهد القديم زي خيمة الاجتماع وحاجات زي كده وزي في الذبائح، أكتر من بعض الجوانب، يعني مش أكتر بمعنى إنه العهد القديم أوضح، لكن في جوانب أخرى في العهد القديم فيها غنى كمان تتعرف على المسيح أكتر وتعلم عنه أكتر. ده اللي عاوز أقوله. طيب أنا عاوز أقول بس حاجة يا إخوة، السجود بالروح والحق يعني إيه؟ بالروح يعني بقوة الروح القدس، بالحق يعني بحسب كلمة الله. أيوة في ناس بتتجاوز الموضوع ده، أيوة في ناس عاوزين فقط بالروح، لكن هم اللي بقرروا ايه الحدود. لكن في البعض بيقول لك لا، يعني زي ايه؟ زي بعض الترانيم مثلا بقول لك عنها، في ترانيم حلوه وجميله وموسيقتها جميله بتعقد، زي مثلا في ترانيم بيقول لك قدس الاقداس ندخله، عارفينها صح؟ صح ولا لا؟ ايه مالكم نمتوا مني ولا بقول لك قدس الاقداس ندخله. طب الترنيم دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ أيوة أخ ولي مشجعني يا أخي، الأخوة مش مشجعيني. أيوة الترنيمة دي غير صحيحة. ليه؟ لأنه بترجعنا إلى ما قبل الصليب، وكأن لسه في العهد القديم. وإذا كان موضوع قدس الأقداس إحنا كأمم ما لناش دخول، وإذا كان في قدس أقداس يبقى إحنا لازم نروح على الهيكل في أورشليم ونحج، ماشي هناك ونزاحم بعضين عشان ندخل، وما كانش مسموح أيضا في حد من البشر كلهم يدخل قدس الأقداس حتى لو كنت أنت مش أممي، حتى لو كنت أنت يهودي، صح ولا لا؟ لكن مين كان يدخل؟ حتى لو كنت كاهن برضه ما كنتش تدخل، لكن رئيس الكهنة. شفت إزاي الترنيمة ورطتنا؟ لا يا اخي بس انا مش قصدي، الله يباركك طبعا انا فاهم، لا انت اخ مستنير نشكر رب لاجلك، بس قصدي لانه الموسيقى تبع الترنيمه جميله والمؤمنين بيجوا يرنموها بكل بساطه وهم مش فاهمين ده حسب الحق ولا لا 100% مالها. ها غلط. شفتوا ازاي احنا محتاجين الروح، محتاجين ايه؟ الحق، لان الروح القدس بقودك ليه؟ للحق. أما اللي إحنا ندخل إيه دلوقتي؟ تعالي وكتب مقدس، بندخل الأقداس السماوية عينها. يعني أنت موجود على الأرض دلوقتي بتعبد، أنت بتعبد مين؟ ها؟ بتعبد في ذات الأقداس السماوية عينها. أنت موجود على الأرض هنا، أنت مش بتدخل قدس أرضي. شوف الأخ كرم الرب باركو، احنا ما بندخل قدس اقداس ايه؟ ارضي مصنوع بيد، لكن احنا بندخل على فين؟ على اقداس سماويه، بنقدم عباده روحيه في الاقداس السماويه. عشان كده بالروح يعني من القلب، بالحق على اساس الاعلان الالهي. لا توجد عباده مقبوله عند الله الا على اساس الاعلان الالهي، زي ما حكينا عن ابراهيم امبارح. مين اللي دعا ابراهيم؟ الرب. مين اللي قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق؟ الرب. كيف ابراهيم قدم سجود؟ بناء على اعلان ايه؟ الالهي. ولا يقبل سجود يا اخوه الا بناء على الاعلان الالهي وعمل الصليب. عمل ايه؟ عمل الصليب.
يبقى إذا محتاجين حياة روحية كمان بالروح يعني.

لازم كمان يكون عندنا الحياة الروحية المستمرة وبالحق بالمعرفة الكتابية بالروح بحرية لا تقيد، لكن بالحق بنظام إلهي لا فوضى، مش بالفوضى. أنا في أخ هنا، الأخ ناصر مرة حضر معنا زمان، كان أول مرة بيجي على الأردن، وبعدين كنا بنجتمع نكسر خبز مع بعض في منطقة في محافظة غير عمان، وحضر معنا قال إيه ده؟ إيه الكآبة اللي أنتوا فيها دي؟ بس بعد شوي هو صار كئيب. ليه؟ لأنه كان مفكر العبادة لازم بطريقة معينة، لكن لما عدنا ندرس كتاب مقدس فصار هو مجتهد يدرس وتلمس كلمة الله، فصار فهم يعني إيه تعليم الكتاب المقدس، وصار يقدم العبادة بالروح والحق، وصار يستمتع بكلمة الله. السجود بقلب منكسر، ذبيحة الله روح منكسرة، والقلب منكسر لا يحتقره الله. يعني قلب منكسر، بس أنا عاوز أقول في ناس حتى خطاة طبعا عاوزين يسجدوا لله، لكن الله لا يقبل أبدا عبادة من إنسان خاطي. ذبيحة الشرير مكرهة لدى الرب، فكان بالحري حين يقدمها بغش، بيقول الكتاب المقدس. طب الشرير عاوز يسجد لازم يتوب يعترف بخطاياه. الرب قريبا سوف يأتي. طب قبل ما يجي الرب تعال للمسيح، المسيح هيقبلك بكل خطاياك، المسيح هيقبلك بكل شرورك. انت ما عملتش خطايا اكتر من بولس، انت اللي هو شاول، انت عملتش خطايا اكتر من لص اللي مات كمجرم على الصليب، انت ما عملتش خطايا يمكن اكتر من السامرية، انت ما عملتش خطايا اكتر من السامرية، لكن الرب يقول لك تعالى، تعالوا إلي جميع المتعبين. الرب عاوز يغيرك، الرب عاوز يخلصك، الرب عاوز يعطيك حياته حياة جديدة. فهل تاخذ الخطوة والقرار الآن؟ كنت حاب بس أعطيكم فكرة عن يعني فكرة بسيطة عن كمية التدين اللي كانت موجودة لشعب إسرائيل في العهد القديم، وخصوصا في سفر عاموس. عارفين كل الشعب، احنا كشعب مصري بقول لك نسبة التدين كام في المية؟ 100%. يعني لو حطوا شعب جنب الشعب المصري في العالم كله أول شعب متدين رح نجي احنا رقم واحد بكل فئاته. لكن في شعب كان يسبقنا في هذا الموضوع في العهد القديم، اعتبروا الدين، اعتقد الشعب في القديم انه واعتبروا الدين انه وسيله يحصل بها الانسان على ما يريده من الله. انت عاوز ايه يا رب؟ انت عاوز ذبائح؟ احنا مستعدين. انت عاوز صلاه؟ احنا مستعدين. طب انت عاوز صوم؟ انت تطلب كم يوم صوم في السنه؟ انتوا عارفين كم يوم في الصوم في السنة كان الرب يطلب؟ يوم واحد فيش غير يوم الكفارة. الفريسي عارفين صام كم يوم؟ واحد شاطر يجمع الفريسي صام كم يوم؟ الدخل 104، لا 104 يوم في السنة صام. يعني الرب طلب يوم، هو صام له 104 يوم، يعني زاد على طلب الرب 103 يوم. قال لك طيب الله قوة عظيمة، وإحنا إذا اتجهلنا عبادته رح يبيدنا. وفعلا عاموس تنبأ على عبادة مجموعة من الدول الموجودة والأمم اللي حوالين الشعب ده. قال لك طب إحنا بدنا نعمل حيلة ذكية، نعمل إيه؟ نتحكم في الله. نتحكم في الله عن طريق إيه؟ عبادته. مش عاوز كم هائل من العبادة؟ أنا مستعد. تعال فرجيك العبادة على أصلها. كأنه بيوضعوا لجام في فم حصان، فإحنا عن طريق العبادة اللي بنقدمها نتحكم في الله نفسه، وهو ما يقدرش يرد لنا طلب لأنه ده ساعتها رح يهينه، لأن إحنا بنصوم ونصلي ليه، وإذا ما إذا رفض يعني طلباتنا يبقى ده رح يهين.

الله. اعتقدوا ان الله مجبر على تنفيذ رغباتهم. اعتقدوا كده الموجودين في ايام عاموس النبي. اعتقدوا بان الله عنده استعداد ينزل بالدينونة على الامم اللي حواليهم لكن ما يجربش يمهم، دول محفوظين. طب ما انت تعمل الخطيه، بيقول لك لا لا لا لا لا لا، ايوه انا اعمل خطيه لكن انا في النهايه مسيحي. عارفين ازاي؟ ايوه انا بعمل خطيه لكن انا في النهايه متدين. انت ما تعرفش ولا ايه؟ ده احنا اكتر شعب متدين في العالم. اعتقدوا ان الله بيطالبهم بالممارسات الدينيه الرسميه لكن ما بيطالبهم بحياه داخليه مقدسه. اعتقدوا كده. اعتقدوا بمجيء يوم الرب زي ما كان بيحكي اخويا ناصر من شويه، لكن قالوا ان الرب راح يجي فعلا لكن راح يدين الاعداء ما يديناش احنا. اعتقدوا ان الله فخور بشعبه لانهم كثرين الدين فهم متدينين. واعتقدوا ان الله يعني ايه؟ يعني بعز الديانه بيهم. انتوا فاهمين؟ ماشي. اعتقدوا كده. اعتقدوا ان الله في حاجه ملحه ليهم، ففكروا ان الله محتاج لصوم، وفكروا ان الله محتاج لصلاه، وفكروا ان الله محتاج لعباده وذبائح وشعائر دينيه كثيره. فكروا كده، عشان كده كتر الشعائر، كتر العبادات، كتر كتر. فاعتقدوا كده وفكروا كده. لكن في النهايه جاء الله وقال لهم استعد للقاء الهك يا اسرائيل. عامل لهم ايه؟ بيقول جبت لكم نظافه الاسنان. عارفين نظافه الاسنان؟ ايوه جوح، يعني من الجوع اسنانهم نطفت، مش انه كانوا يستخدموا الفرشاه، يعني ما كانش فرشاه ساعتها. يعني جاب لهم وباء، جاب لهم زلازل، جاب لهم امطار، جاب لهم كثير كوارث، وهم ما فكروش ابدا انه يعني الرب بده يلفت انتباههم. انتوا ماشيين في طريق غلط، انتوا عايشين في طريق غلط، عبادتكم باطله، انا مش راح اقبل عبادتكم منفصله عن حياتكم، او حياتكم منفصله عن عبادتكم. متاسف، انتوا بتعبدوا شيء وبتعيشوا في الغلط، بتعيشوا في الخطيه. لكن اللي عاوزه الرب ايه؟ عاوزه التوبه. كم واحد فينا محتاج لتوبه؟ انا مش قصدي كلمه الرب عاوز، لكن الرب يؤمر بالتوبه، لان الرب ما بيحتاج. الرب ماله يؤمر بالتوبه. الله الان يامر جميع الناس في كل مكان ايش؟ ان يتوبوا. طيب انا عشان ما اطول عليكم يا احبه، السجود يحتاج طاعه، لازم يكون السجود بالطاعه. قال كده صموئيل هو ده الاستماع افضل من الذبيحه. ما معنى كلمه الاستماع؟ الطاعه، بالضبط الطاعه. والاصغاء افضل من شحم الكباش، لان التمرد كخطيه العرف. يا سلام لما يكون في خطيه موجوده في حياتك وبدك تعبد ربنا. يعني انت عاوز تقول لي اللي بيجي عبد ربنا يكون كامل؟ لا برضه لا. طب ما ليه؟ طب نعملها ازاي دي؟ لا، السجود يا اخوه والعباده مش بديل على الطاعه، بل نتيجه للطاعه. نتيجه ايه؟ للطاعه. عاوز بس ادخل في النص عشان ما اتركوش، لان لو بس ركزت على كده راح استمر. بدي ادخل على النص تبع مريم. من فضلكم يعني انتبهوا معايا يا اخوه، لانه هذا النص رائع جدا، معزي ومشجع لنا جميعا. كان لعازر مات وبعدين قام بالاموات، الرب اقامه، وده كان قبل الفصح بسته ايام. وكان مكان كان بيت عنيا، كان الحضور يسوع، الرب يسوع المسيح، التلاميذ لعازر، مرسى، مريم، وكان في ناس تانيين موجودين. كان في وليمه كبيره عملها واحد في البيت، والبعض يتوقع انه سمعان عمل، مش سمعان، في سمعان تاني الابرص، ايوه توقعوا كده. في هذا الوقت كانوا بيتكتكوا اليهود للقبض على الرب يسوع عشان يقتلوه على الصليب. رؤساء الكهنه كانوا بيطلبوا يقتلوه. الجو كان مشحون بالكراهيه والخطر. المسيح كان في طريقه الى الصليب. في وسط هذا الظلام الشديد ظهرت امراه عظيمه اللي هي مريم.

بص اقرأ القصة وتخيل معايا المشاعر تبع القصة نفسها. عملت عمل واحد عابر للأجيال. الرب يسوع قال كلمات عظيمة عن المرأة دي. شوف متى صح 26 على 13 قال الرب: الحق أقول لكم حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ما قالش تذكارا لعظتها أو تعليمها الجبار، مع أنه ده كتير شيء حلو حلو، لكن الرب بيتذكر السجود يا إخوة. السجود أصله ده بيريح الرب، بيريحه، تمام؟ السجود بيريح الرب. طيب الصورة، أجمل صورة عن السجود مريم، أجمل صورة عن السجود الكتاب المقدس. ليه؟ لأن أنت راح تشوف معايا المحبة الكاملة سكبت كل ما تملك، وراح تشوف معايا التضحية الغالية، طيب بثمن غالي الثمن بيكلف سنة. راح تشوف معايا التمييز الروحي، يعني المريمات اشتروا حنوط بعد ما الرب اتدفن، بعد ما مات ودفن، صح؟ وحد يقدر يلوم المريمات؟ صدقني المريمات أفضل من التلاميذ كلهم. احنا بنقدر المريمات لأنهم اشتروا حنوط للرب. لكن المشكلة ايه الفرق بين مريم والمريمات الأخريات؟ ايه الفرق بيناتهم؟ عارفين الفرق ايه؟ التوقيت، التوقيت، التوقيت. مريم خططت من فترة، عارفة ان الرب راح تصلب، فهمت اللي ما فهموه التلاميذ. التلاميذ ما فهموا، لكن مريم فهمت. فمريم احتفظت، قولوا معايا يا اخوة، احتفظت بيه بقارورة الطيب. يعني الكلام ده بدري ولا فجأة؟ كانت بتحوش من بدري ولا فجأة؟ وده راح نشوفه في موضوع السجود يا اخوة. السجود بدك تحوش له، ما بيجيش فجأة. السجود ما بيجي فجأة في الاجتماع، لازم تحوش. طيب فدي فهمت ما لم يفهموا التلاميذ يوحنا وبطرس والعمالقة، هدول ما فهموش اللي فهمته مريم. يا ما أخوات مكرسات عظيمات بيفهموا وميزوا الأمور الروحية أكتر بكتير من خدام عمالقة. لكن كان الست دي كان عندها تكريس كامل، لم تبقي شيء لنفسها. زي مين؟ زي حنانة وسفيرة، باعوا الحقل ولا باعوا؟ يشكروا ما يشكروش؟ يشكروا 100%، لكن خدوا حاجة ايه؟ حاجة جنب. ما حدش غصبهم، يعني لو كانوا قالوا دي تقدمتنا وخلاص، لكن هم حبوا يعطوا انطباع ان هم عطوا كل شيء، هم في الواقع ايه؟ معايا عاطين جزء بس. ودي مرات احنا بنعملها برضو، مرات نعطي انطباع احنا اكتر تكريسا من كل الموجودين، المؤمنين الموجودين في الكون، واحنا في الداخل لا، عاوزين نعطي الانطباع ده. هو التواضع، مسحت قدمي الرب شعرها. طب مين فينا بيرضى ده؟ احنا ما نقبلش نسامح بعض على حاجات بسيطة. شعر المرأة هو مجدها، فكيف تتنازل عن كرامتك؟ كيف تتنازل عن مجدك؟ ما أصله كرامتي دي ملهاش قيمة مقابل عمل الصليب اللي راح يعمله. الرجلين دي راح تتثقب بدالي، ها؟ ده أنا بقبل قدمي، ده أنا بمسح قدمي بشعري، لأن الرجلين دي راح تتسمر بدال على الصليب، بدال خطاياي على الصليب. أنا ما استحقش إنه رجلينه تتسمر بدالة على الصليب، كانت عارفة قيمة عمل الصليب. فكانت كمان التوقيت المثالي قبل الصليب مباشرة. الأثر الدائم ملأ كل البيت، وده اللي راح

احكيه باكثر تفصيلا، بس حاول اعرف الوقت. يعني الشخصيات اللي كانت موجودة، المضيف، مين كان مضيف في القعدة دي؟ الرب يسوع كان المضيف، المخلص اللي ذهب للصليب. الساجدة مريم، ماشي. الخادمة مرثا، خدمة عملية. الشاهد الحي لعازر قائم من بين الأموات. المنتقد يهوذا، الرياء والجشع. التلاميذ دول متفرجين، عدم فهم، طلاسم كان وقت. معلش أنا مش يعني بنتقدهم، لكن أنا ممكن أكون زيهم، كنت راح أكون طلسم ممكن أكيد. بس أنا عاوز أقول بس بعض الأفكار البسيطة. ما لم تفعله مريم، في حاجات عملتها وفي حاجات ما عملتهاش. إلا اللي ما عملتوش مريم. مريم يعني لما جات تسجد للرب لم تأتي لتستمع عظة، ما جاتش عشان تستمع وعظة. ما احنا مرات نشوف واحد وعظ مشهور، نعمل ايه؟ نحط جلبيتنا في سناننا، تعبير الصعيد بتاعنا، ونطلع نركض ورا الوعظ. لكن جلست عند قدمي الرب يسوع المسيح في مناسبة من المناسبات، هي كانت تسمع كلامه في لوقا 10، لكن المرة دي ما جاش عشان تستمع كلام، ده وقت تاني. لكن مريم جاي تقدم سجود للرب مكلف وغالي. صار العبادة تبعنا رخيصة، ما تكلفناش ولا حاجة، لا جهد ولا حاجة. ايه يعني حضرنا اجتماع ساعة؟ طب ما احنا بنقعد في ساعات ونسهر الساعة 2 و3، بندش في أي كلام. مثلا ممكن يدش مباراة كرة قدم يطحنوا بعض الناس عشان يختلفوا ده كان أوفسايد ولا كان إيش بالضبط، الحكم كان ظالم ولا ما كانش ظالم، ولا أنت ما تعرفش وأنت مش عارف إيش، ماشي، وننزل طحن في بعضينا. بنستهلك أوقات على حاجات تافهة. لكن مريم ما جاش تسمع، مع أنه يا إخوة أعظم معلم في الوجود كان موجود، كان حاضر. كلماته هي روح وحياة، لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان. لكن هاي المرة مش جاي تتعلم، جاي إيه؟ تسجد. والكلام ده هو إخوة ينطبق عليه، طيب ينطبق أيضا على وقت العبادة يوم الأحد. طب بس إحنا نقدر نعمل عبادة في كل يوم، بس كسر خبز فقط هو مرتبط بيوم الأحد، لأن الكتاب المقدس محدد كده. تطبيق تبع الفكرة دي، لما بنحول اجتماع السجود بيكون الهدف فيه، طبعا اجتماع السجود بينتهي، خليني بس أقول حاجة، اجتماع السجود عادة اللي هو اجتماع كسر خبز يعني ينتهي لو اجتماع عشاء الرب، بس مش المائدة على فكرة، معلش يعني اسمه عشاء الرب. المائدة شيء أوسع شوية من موضوع عشاء الرب، لأن المائدة دي موجودة معك طول الأسبوع، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. المائدة دي موجودة دائما، الرب يعطيك مائدة يعني يعطيك يعني الشبع في كل وقت، تمام. لكن عشاء الرب فقط يوم الأحد اسمه عشاء إيه؟ عشاء الرب، اسمه المائدة. طيب، طب إحنا لما نيجي يوم الأحد الاجتماع ينتهي بعد ما نخلص كسر خبز، خلاص خلص كسر خبز، ناخد الخبز وناخد الكأس اللي فيه تشكرات وفيه ترنيم وعبادة، انتهى. إذا خدنا الكأس خلاص انتهى كسر خبز الاجتماع السجود. ممكن يكون في تعليم بعدها، أيوة. طب ينفع يكون تعليم قبل كسر خبز؟ لا، بس ممكن يكون تأملات قبل كسر خبز. يعني ممكن أخ واثنين وثلاثة يتأملوا بعض الآيات الجميلة. أخ اليوم سمير ربي باركه يعني كان عنده تأمل رائع من آيتين من رسالة عبرانيين اليوم في اجتماع كسر خبز الصبح. تأملات بتساعدنا وتقود تفكيرنا إن احنا نفكر أكثر في الرب يسوع المسيح. لكن تعليم قبل كسر خبز ده مش مجاله دلوقتي، وما ينفعش مثلا أقول يعني اختبارات الألام في البرية قبل كسر خبز مثلا،
كيف تتغلب

على أوجاعك المريرة. قبل كده ما ينفعش، ماشي، أنت بتاخد الإخوة برا خالص، لكن قبل كاس الخبز ممكن يكون في ترنيم. طبعا لازم الترنيم دي كلها بتتكلم عن ايه؟ عن عمل الصليب وعمل الرب يسوع وتسبيح للرب يسوع المسيح. طب هل ده تعقيد؟ لا، لانه المناسبه اصنعوا هذا لذكري. طب اقول اصنعوا هذا لذكري وبقعد ارنم بعض الترنيم، عمري ما دقت سعاده في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي. طب يعني ده يعني لكل مقال مقام مقال، هل ده بيتناسب مع ده؟ طبعا لا لا. ايوه في ناس بالبساطه بيعملوا كده، امين، بس خليني يعني لو عنده الرب يعطيهم نور لو درسوا الكتاب المقدس. احنا مش من دين الناس البسطة اللي ما بيركزوا في الموضوع تعليم الكتاب المقدس، امين، يعني نعمل ايه؟ بس لو انت تعلمت مبادئ الكتاب المقدس ولازم تلتزم بالنور الموجود في الكتاب المقدس. فهي الفرق بين اجتماع التعليم واجتماع السجود، احنا ممكن نتعامل اجتماعيين في نفس الوضع بعد بعض بعض. ايوه نعم، اجتماع السجود وبعد اجتماع ايه؟ تعليم. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الهدف اجتماع التعليم الهدف تعليم، اجتماع السجود الهدف عباده. اجتماع التعليم المركز الكلمه، كلمه الله وتفصيلها باستقامة، لكن اجتماع العبادة المركز هو شخص الرب يسوع المسيح في ترنيمنا في صلواتنا في تأملاتنا. في صلواتنا أنا أخليها سجودنا، ماشي، لأن احنا ما بنطلبش ولا طلبة يوم الأحد، يعني ما بنقولش يا رب بارك المتكلم. يا عم انتوا ناموسيين، ما احنا حكينا من شوية انه العبادة لازم تكون بالروح والحق. الحق انه اصنعوا هذا لذكري، فاحنا متجايين عشان معلم ومتجايين عشان نستمع عظة، ده اجتماع التعليم، ممكن كل حاله بعد الاجتماع. طيب هذا اجتماع التعليم النشاط فيه الاستماع، احنا جايين نعمل ايه؟ نستمع وناخد. طيب اجتماع السجود نعطي. طب لما تطلب انت بتعطي ولا عاوز؟ انت عاوز تاخد. فاحنا يوم الاحد مش عاوزين ناخد، مع انه رب راح يعطي برضه، لكن احنا جايين نعطي فيض القلب للرب يسوع المسيح. فاض قلبي بكلام ايه؟ صالح. الاتجاه في التعليم من الرب الينا، وهنا تستخدم المواهب، تمام، حسب الموهبة الموجودة التعليم، صح ولا لا؟ فدي من الرب إلينا. طب الاتجاه في العبادة، قول معايا يا إخوة، ها، مننا إلى الرب. طب ده يختص به، ونرجع تاني الموضوع الكهنوت، يختص بكهنوت المؤمنين، مظبوط، كل المؤمنين. فده مش محتاج حد يكون متخصص العبادة عشان يقود الإخوة في العبادة، لكن كل المؤمنين وكل مؤمن في دوره طبعا ممكن يقدموا العبادة بقلب فرح. لاحظ، اصنعوا هذا لذكري، نتذكر شخصه لا مجرد تعاليمه، نتذكر صفاته، نتذكر يعني حياته، نتذكر فداؤه. ده اجتماع السجود، مش عشان نستمع عظة، ده وقت تاني. وطبعا برضو ما يمنعش ان يكون وقت كسر الخبز، ده هو العبادة والسجود، وبعد كسر الخبز يكون فيه تعليم، ده بيكون اجتماعين متواصلين ورا بعض نفصل بيناتهم. طيب الدرس الثاني بالنسبة لمريم، هي لم تأتر تسمع عظة، لكن ايضا لم تأتر تقدم طلبة. قالت له يا سيد لو كنت هنا مرة، قالت كده لم يمت أخي، ده في يوحنا 11، لكن ده كان قبل أسابيع، لكن في المرة دي ولا طلبة طلبتها، لكن إيه؟ جات عشان تقدم. طب أنت الرب راح يعني إيه؟ راح على الصليب وراح يموت، طب أطلب منه أنت عاوز إيه؟ ها؟ قولوا له يعطيك نصائح.

طب راح تعمل ايه في زواجك وغالبا كانت مجهزه العطور دي لزواجها؟ طب قولي له ممكن يستشير، يعني تستشيريه مين هو الانسان المناسب ليا، صح ولا لا؟ لكن ما جاتش تعمل كده خالص، لكن لم تأتي لتطلب بل لتقدم. الفرق الجوهري بين الصلاة والسجود، الصلاة انشغال بالاحتياجات، لكن السجود الانشغال بالرب نفسه، انشغال به بالرب نفسه. قيس يا أخوة. بص مرات بعض الأخوة البسطة بيكون في الترنيمة كلها حاجة اسمها بس كلمة عن الصليب، فأقول لك مش يوم الأحد؟ وأيوة. يبقى إذن دي في كلمة عن الصليب، طب تمام، يبقى نطلب الترنيمة، ولما نطلب الترنيمة في كلمة على الصليب باقي الكلمات كلها علينا احنا، فبرضه بنتعذب برضه. الاخوة الناضجين بيقعدوا يتعذبوا ليه؟ ليه؟ طب ما هو قال لك ما هو كلام عن الصليب بس كلمة واحدة في الترنيمة، لكن لا، لازم ممكن نختار عدد من الترنيمة اللي هو اللي يخص العبادة، لكن باقي الترنيمة نقول مرات اخ بسيطة الترنيمة رقم كذا. لكن الاخوة الناضجين في اجتماع بيجي يقول ممكن احب نرنم عدد فلان من الترنيمة دي، عشان برضو الأخوة تعلم. في الصلاة يا أخوة أنا بقول له يا رب اعطيني، لكن في السجود خد مني. في الصلاة أنا جاي أخذ، لكن في السجود أنا جاي أعطي. كلهم ضروري. مرات أنا عاوز من رب ده في أوقات تانية، لكن أنا مرات لا، مش مرات، لازم أعطي، لازم. بس احنا تعودنا مع الرب، تعودنا ناخد بس، فتلاقي مؤمن مشغول كل الوقت. صلي لي يا اخونا. ايوه راح صلي لك، حاضر. عاوز ايه؟ في ظروف معايا، ماشي، بنصلي لاجل بعض وظروف بعض، حاملين بعضنا اثقال بعضين، تمام. لكن كل وقت. طب كم مره تشكر؟ كم مره تسبح؟ كم مره تقول انا غرقان في خير الرب؟ كم مره تقول تعالى نقدم شكر للرب؟ كم مرة أنت تقدم شكر أنت وأولادك وزوجتك؟ كم مرة تفكر أنت كل حياتك عبارة عن نعمة وأنت غرقان في النعمة؟ كم مرة؟ إحنا مرة إحنا يعني اللي بيقعد قدام الرب دائما بيشعر بفيض وعامل روح القدس في حياته. شهادة، بص الكتاب المقدس بيقول مرات مواظبين على الصلاة، دي الطلبة، شاكرين، ده الشكر. في صلاة يعني طلب، في شكر يعني سجود، حياة روحية متوازنة يعطيه. في اجتماع كسر الخبز ما نقدرش نقول يا رب احتياجاتنا كثيرة، يا رب ساعدنا في مشاكلنا ونتجاوزها ونعديها وكل الأمور دي، لكن يا رب أنت مستحق، نشكرك لأجل من أنت في اجتماع السجود. طبعا الدرس الثالث برضو، لم تنشغل مريم بالمؤمنين الموجودين. مين كان موجود؟ عارفين لو جاء بطرس دلوقتي كلنا راح نركض عليه وراح نترك كل الدنيا، لمين ما كان يكون. لو كان بيلي جريهم، مرة الأخ عاد سمعان والراجل ده أنا بتأثر كثير بكتاباته، قال لك تصور وهو كان عاوز يحكي عن اجتماع السجود، لو جه مثلا بيلي جريهم ده وعظ معاصر، كلنا راح نترك أي وعظ مننا وراح نركض على مين؟ بيلي جريهم. قال لك بس لو جيمس فيرجن كان معاصر قبل ومودي، كان معاصرين قبل بيلي جريهم، قال لك كلنا راح نترك احنا وبيلي جريهم، كلنا راح نركض على سبيرجن ونركض على مودي. قال لك بس لو كان قبليها ويسلي، جون ويسلي، فكلنا راح نركض ونروح لجون ويسلي. لكن طب لا، قبليها مارتن لوثر جه، فكلنا احنا وجون ويسلي وكل الموجودين جورج مولر وكل هذول الناس، فنروح نركض على مين؟ على مارتن لوثر. لكن طب اغسطينوس، كلنا راح نترك الدنيا ونروح لاغسطينوس. لكن لو جه بولس، فكلنا راح نترك كل دول الناس تسميناهم وروح لمين؟ بولس. طب لو حضر الرب، ها، ورفع عيونهم ولم يروا احدا الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. كان التلاميذ ال 12 موجودين، كان لعازر اخوها موجود وقائم من الموت، خليها تنشغل بيه، كان مرثا اختها كانت موجوده، كان ضيوف اخرين وصاحب البيت كان موجود، لكن هي ما جاتش عشان الضيوف. عينين مريم كانت فقط على مين؟ على الرب يسوع المسيح. الشركه مع المؤمنين ضروريه ومباركه، لكن ليست الاعظم. الاعظم شركتنا مع الاب، مع ابنه يسوع، ايه؟ يسوع المسيح.

الخطر لما يصبح واحد من الإخوة أو واحد من اللي بيخدمونا أهم من الرب، ده خطر كبير جدا. مرات احنا نقيم الاجتماع بحسب من حضر، لا بحسب حضور الرب يسوع المسيح. بنركز في الشركة الأفقية مش الشركة الرئاسية. الرب قال حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة أكون حاضر في وسطهم. السر، سر البركة، سر التعزية، سر التغيير، حضور الرب فين؟ في وسطنا. الدرس الرابع بالنسبة لمريم، لم تأتي لتنتعش، يعني مش جاي ايه تتعزى. واحد يقول لك هنا ما فيش تعزى في الاجتماع يا اخونا، ده فاهم الدنيا غلط. انت مش دايما تروح عشان تتعزى، لكن انت لازم تروح عشان ايه؟ عشان تعطي. ايوه، لما مركز على الرب راح تتعزى صدقني. فمريم ما جاتش عشان كده، لكن بص المسيح بيعطي الراحه وبيعطي السلام وبيعطي الفرح وبيعطي التعزى وكل دي، لكن مريم ما جاتش عشان كل ده. لكن مريم جات عشان ايه؟ جات عشان حاجه واحده بس، عشان تريح الرب. تصوروا يا اخوه، ومش مجانا، لكن ده تكلفه كبيره جدا. ايوه، الرب كان محتاج راحه، ايوه كانسان كان محتاج راحه، فمريم جات عشان تريحه. مريم فهمت ان الرب يسوع كإنسان كان متعب من رحلة الخدمة، كان حزين في عالم بيرفضه بيكرهه، كان يستعد لأعظم معركة هي معركة الصليب. عارفين الترنيمة دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن؟ مريم كان في قلبها أنا جاي أنعشك وسط الأحزان دي كلها، أنا جاي طيب قلبك، أنا جاي أكرمك، أنا جاي أعطيك استحقاقك. عارفين الفكر اللي جات في أشعة 53؟ لكي يرى، قول معاه، قول تعب نفسه ايه؟ يشبع. يعني الرب عاوز يشوف من تعب نفسه يشبع. في أمثلة في الكتاب على الموضوع ده طبعا، لكن خلينا نشوف السجود الحقيقي هو بفرح قلب الرب وبينعش قلب الرب. الدرس الخامس بالنسبة للمريم ايه؟ ما جاتش تعمل ايه؟ لم تنشغل بالمضيف واللي فتح بيته، لكن كان انشغالها بمين؟ بالرب يسوع المسيح نفسه. وفي عشاء الرب يا إخوة إحنا جايين عشان نشبع قلب الرب، لأن الرب هو المركز، مش الخادم هو المركز، مش المتكلم هو المركز، مش الشيخ فلان هو المركز، مش الأخ فلان هو المركز، لكن المركز هو مين؟ هو الرب. المشكلة دلوقتي الناس بتلتف حوالين شخص وينسوا ان الرب يسوع المسيح، وبيعمل لك دعوه وحاجات زي كده، ودي رائع، عظيم عظيم عظيم عظيم. لكن ينبغي يا اخوه، ينبغي يكون الرب يسوع المسيح هو المركز في كل شيء. الرب يسوع المسيح هو، لانه يوجد اله واحد وسط واحد بين الله والناس. هل ننشغل بالرب يسوع المسيح في كنائسنا؟ هل نعطي المجد للرب يسوع المسيح؟ الحاجة السادسة اللي ما جاتش تعملها مريم، لم تأتي بسبب العرف السائد. كان وقتها ايه؟ كان يتشاور بيقتلوه، كان بيكرهوه، لكن جات عشان تظهر ولائها للرب يسوع المسيح. كان الكل ضد الرب، لكن حكت انا مع الرب. هذا هو السجود. السجود الحقيقي اخوة يكلف. كلفة ايه؟ انا لما فكرت في موضوع ده كانت يعني عملت هذا لتكفيني، اني كانت بتفكر في الرب يسوع من فتره، تاثر قلبي جدا بهذا الموضوع. يعني التلاميذ عايشين مع الرب ويشوفوا معجزاته وبياكلوا ويشربوا معه ماشي، ويدربهم ويعلمهم ويسمعوا احلى كلام، بيغسل لهم رجليهم، ومحدش فيهم فكر يعمل كده. لكن مريم كانت تفكيرها سابق جدا، فكانت بتحوش يعني المن اللي هو عطور وعطيب لمدة سنة كاملة، كلفة شغل واحد مدة سنة كاملة، وكانت بتفكر الرب من فترة كبيرة. أنا بدي أجهز مش عشان أتجوز، مع أنه ده مهم تمام، لكن أنا بدي أجهز أكرم الرب.
واعمل التكفير، يعني ايه؟

العطور دي هو وعايش، مش بعد ما يموت زي باقي المريمات. حتى الترنيمة وطيب المريمات فاته الأوان. فأنا خايف من إن إحنا نتأخر في إكرام الرب في حياتنا. ومرات كتير الرب يعطينا فرص عشان نكرمه، لكن إحنا مش عاوزين، بنأجل بنأجل إكرام الرب، بنأجل إن إحنا نعظم الرب يسوع المسيح في حياتنا. فأنت تقدر تعمل مخصوص عشان تعظم الرب زي مين؟ زي مريم. شوف، ممكن يكلفك الموضوع ده سمعتك. فالبعض ممكن يعتبر مريم متطرفة زي مين؟ يهوذا. التلاميذ قالوا لماذا هذا الإتلاف؟ ما سلمتش من التلاميذ، مش قالوا لا يا أختي الرب يباركك. طب ما أنتوا استفدتم العطور ولا؟ أيوة استفدتم. مش الطيب ملا رائحة البيت؟ أيوة. يعني أنتوا انتعشتوا؟ أيوة. الرب يسوع المسيح انتعش؟ أيوة. صاحب البيت انتعش؟ نعم. ماشي، كلكم انتعشتوا، لكن اللي انتعشوا عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ انتقدوها. مش بس انتقدوها، ده انتقدوا الرب نفسه. استكتروا، ماشي، هاي التقدمة على الرب نفسه، استخدموها، استكتروها. وطبعا البعض اتحجج بالفقراء، ماشي، والرب قال لهم الفقراء معكم ايه؟ كل حاجة. بس احنا مرات نتحجج بحاجات كتير جدا، الاولويه كذا، الاولويه كذا، كذا، وفوت فرصه ان احنا نكرم مين؟ نكرم الرب. حتى الاقارب ممكن يعرضوك لانك انت مهتم تكرم الرب. ممكن تضطهد لانك انت مهتم تكرم الرب. ممكن ترفض اجتماعيا لانك انت مهتم تكرم الرب. قال الرب طوبى لكم اذ عيروكم وطردوكم من اجلي، افرحوا وتهللوا، اجركم عظيم في السماوات. بولس قال كل شيء أحسن.

وقال له يعني احنا كنا نتوقع تكون حاجة يعني في العلم والتعليم، ايه اللي بتعمله ده؟ وكان يعني بيستخف بيه، لكن هو تذكر هذه الآية وتذكر قصة مريم وكتب عنها. لماذا هذا الإتلاف؟ البعض بيقول لك بتروح الاجتماع يعني فيش داعي، يعني في حاجات كتير تقدر تعملها وتكون خير وتكون لربنا، يعني تقرأ الإنجيل كم ساعة، بدأ في حاجات كتير أولى، يعني في حاجات تانية تقدر تعملها، دي حاجة قديمة يعني. لكن مريم آخر حاجة، مريم لم تبقي شيئا لنفسها، فأخذت مريم منا من طيب ناردين ماشي، ودهنت قدمي الرب يسوع المسيح. الكمية كانت تقريبا 327 جرام، يحكوها هيك يعني علماء الكتاب المقدس أو المفسرين يعني. لكن حكت لم تقل سأدهن قدمي ببعض الطيب، كان ممكن رشة وخلاص، مظبوط، سأحتفظ بالباقي لنفسي، أنا رح أتجوز نصف للرب ونصف لي، ما عملتش كده، بل سكبت الكل على قدمي الرب، كسرت القارورة، لم تعد قابلة القارورة للإغلاق مرة أخرى، ولم تعد تحتفظ. والرب عاوزنا نكسر قلوبنا يا إخوة، والرب عاوزنا نقدم حياتنا كالقارورة المكسورة. نخفات كان بيحكي من الكتاب التلمذة الحقية، يا رب اكسرني. شفت عمركم واحد طلب كده الأخوة لأم ماكدونالد؟ يعني الرب عاوز حياتنا كلها تكون منكسرة، بمعنى تكون مقدمة كلها للرب يسوع، ما نحتفظش بجزء في حياتنا ولا كياننا ولا تفكيرنا، إلا كله بكون للرب وملك الرب يسوع المسيح. لم تبقي قطرة واحدة، طبعا الفرق بينها وبين

مريم وحنانيا حاجة تانية، سكبت كل الطيب، لم تحتفظ شيء بنفسها، أعطت بصدق وسخاء، والنتيجة اتخلد اسمها إلى إيه؟ الأبد. السجود الحقيقي يا أخوة هو عطاء كامل، تحب الرب إلهك من كل قلبك، وبعدين من كل نفسك، وبعدين من كل قوتك، بقول الكتاب المقدس. السجود الحقيقي اللي فعلته مريم، اللي ما فعلته احنا كنا، اللي فعلته مريم على السريع، عملت ايه مريم؟ تقدمتها كانت مكلفة جدا، 300 دينار، لكن ما استخسرت. عارفين احنا مرات يوم الاحد احنا الصبح كان العطاء في كرتون، انا ما اعرفش قديش طلع عطاء، لكن فكرة، وحتى في اجتماعاتنا مرات ايه؟ نقعد نفرك نفرك نفرك، بنطلع 5 جنيه مقطعة ماشي، تروح حطيتها في الصندوق كده، وبدك كل الاخوة يشوفوك، وتجيب 2 شهود يوقعوا على ورقة انك انت دفعت 5 جنيه. وفي البعض عاوز الباقي في الصينية. فين عطان اخوة؟ الاخوة والاخوات بيدخل في، نعم بيدخل في كتير في الكنائس داخل مادي، وفي ناس فقراء معنا. لما تكرم الفقراء انت بتكرم الرب، بس انت خلي الموضوع ده كنسي يساعد. فين عطائنا؟ مرات الكنيسة ما بيكونش عندهم يجيبوا حاجة المدارس الأحد، مش قادرين يعملوا نشاط، مش قادرين يعملوا شركة، مش قادرين يصلحوا يعني حمام، مش قادرين يجيبوا لمبات للقاعة، مش قادرين يجيبوا مكيف، الإخوة قاعدين بيشروا عرق ومش قادرين يستقبلوا كلمة الرب، ماشي، مش قادرين نعمل ولا حاجة، وبيوتنا بتكون فخمة وممتازة ومريحة وكل شيء تمام، وعندنا سداد نصرف على حالنا يعني ما لا تتوقعه، لكن لما نيجي عند عمل الرب نعمل ايه؟ نقطع ايدينا وبنشحت عليها. عارفين المثل ده؟ عارفين ولا؟ يقول لك قاطع ايديه بيشحت عليها، مفيش منين اخونا، وقعد اشتكي وتزمر. مريم ما عملتش كده. من اين مريم؟ من وين جابت المصاري؟ المهم جهزت، هي كانت بتجهز، ممكن كانت تشتغل، ممكن حصلت بعض المدخرات سنين، ممكن عملت كل ده هو، لكن مريم جابت حاجة كبيرة. داود كان في العهد القديم فاهم الكلام ده، قال لا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. السجود مكلف، طول الأسبوع أنت بتعمل إيه؟ تاني حاجة تقدمتها كانت مخصصة، حكت إنها الرب كده حكى إنها ليوم تكفيني قد حفظته، اليوم تكفيني الرب. مريم كانت تجلس عند قدميه تسمع كلامه بانتباه. ليه مريم فهمت أكثر من كل التلاميذ؟ ليه؟ لأن كانت تسمع كلامه، جالس عند قدميه. اللي بيقعد عند قدم الرب يفهم أمور عظيمة جدا ما يفهمهاش أحسن دارس من كلمة الله، زي التلاميذ أحسن خادم. اللي يقعد بانتباه يسمع كلام الرب عند قدميه يتأمل، راح يفهم أمور عظيمة جدا فماش كل الناس اللي حواليه. كانت بتخزن في قلبها كل كلمة، كلامه يعني كل كلمة بالحرف، هذه معنى كلامه، كلامه يعني كل كلمة بالحرف. كانت بتخزن مريم، سمعته أنه ابن الإنسان سوف يسلم ليصلب. طب تعمل ايه يا مريم؟ هو راح يتصلب، راح يموت عشانك، عشان يغفر خطاياك، عشان أعطيك حياة جديدة، تعمل ايه يا مريم؟ طب كم واحد فينا يفكر اعمل ايه للرب اكرمه من اليوم؟ سيبك من اللي راح، انا مش قصدي انب ضميرك، ويا ريت يتانب، انا بكون شاكر للرب لو صار ده، بس مش قصدي كده، انا قصدي انه ناخد قرارات، مش بس مش عارف نتاثر، لكن كمان ارادتنا تتاثر. بدك تاخد قرار اليوم، سواء كان المستمعين في القاعة أو المستمعين على القناة، بدك تاخد قرار اليوم عشان تكرم الرب. فكر تعمل ايه. مريم عملت كده، التلاميذ سمعوا نفس كلمات الرب على فكرة، لكن لم يفهموا، قال الكتاب المقدس كان لم يفهموا، في مرقس 9 قالوا كده عدد 32. مريم سمعت وفهمت، استعدت مسبقا، دهنت المسيح قبل موته، لا بعد موته كالنساء الأخريات. النساء الأخريات بجوا بعض القيامة اشتروا حنوط، لكن قدروا يدهنوا الرب وكفنوا. خلاص تقدمتك ملهاش لازمة لو كانت بعد الوقت المناسب. لو

عليك الوقت تقدمتك ملهاش لازمة. وممكن الرب يجي اليوم هتعمل ايه باللي عندك وانت ما اكرمتش الرب منه؟ هتعمل ايه منه؟ مريم لم تنتظر لكن دهنت قدم وما استشارتش يوحنا، ما استشارت التلاميذ يمكن اعمل ايه في الحاجه دي، لكن وضعت قاعده تخزن، فهمت وخزنت وجات في الوقت المناسب وراحت دهنت قدمي الرب قبل الصليب في الوقت المناسب. السجود السجود الحقيقي يا اخوه عاوز تخطيط مسبق. لما نيجي العباده ما انت جاي فلسان، حتى ما كلفش نفسك تقعد قدام الكتاب، حتى الترنيم انت عارف الترنيم، يعني روح القدس بيجيك كده بيقول لك يا فلان اطلب ترنيمه رقم كذا، احنا هندروش. اذا انت مش فاهم ايه موجود في كتاب الترنيم وتفتشه، كيف روح القدس راح يقودك؟ اذا مش فاهم كلمه الله كيف ممكن تقول تامل اذا ما بتدرس كلمه الله؟ اذا ما كنت تقعد قدام الرب وتشكر، ما بتتعلم كيف تشكر في الكنيسه، وما بتتعلم اذا ما كنتش تحفظ كلمه الله ما تقدرش تقدم سجود. فالسجود الحقيقي يحتاج تخطيط مسبق زي ما صار مع مريم، ولازم يكون في جديه وما يتاجلش لاحقا اعمل كده. لكن ثالث حاجه سكبت عند قدمي ودهنت قدمي الرب، وده بيتمثل ايه؟ طبعا في متى قال راسه، لكن في يوحنا عند قدميه، والسبب انه متى بيحكي عن ملكوته الملك ويوحنا بيحكي عن الوهيته، فكان عند قدميه. طب صوروا قدمي الرب يعني مدهونه بالطيب وهو راح على الصليب، تمام، وتسمرت رجلين الرب على الصليب. بس ايه اكتر اثر موجود؟ الطيب كان موجود. سارت قدمي الرب في شوارع تبشر، لكن قريبا كانت ستسمر، ستسقط من اجل خطايانا. مريم عرفت تدهن قدمي الرب قبل الالم. ايش مؤثر يا اخوه؟ لكن مسحت اخر يعني رابع مسحت قدمي بشعرها، واحنا دي حكينا النقطه دي من شوي، يعني وضعت مجدها عند قدمي الرب، وده المطلوب منا كمؤمنين. يعني ايه شعرك؟ ممكن يكون موهبتك، ممكن يكون مالك، ممكن يكون طاقتك، ممكن يكون بيتك، ممكن يكون سيارتك، ممكن كل شيء، كل شيء. السجود الحقيقي يتحط كل شيء عند قدمي الرب. اخر حاجه امتلأ البيت برائحة الطيب. طب مريم انتعشت يا اخوة ولا لا؟ قول معايا. ايوه انتعشت مريم، مريم انتعشت. طيب فامتلأ البيت يعني ايه؟ مريم انتعشت، تلاميذ انتعشوا، الكرافدين، يهوذا الحرامي انتعش، ورب يسوع المسيح كمان ايه؟ انتعش. الجميع شعر بالراحة، مع انتقدوا وشعر بالراحة، اتأثر بالسجود، حملوا بعض العطر على ملابسهم، وده اللي عملته مريم. يا ريت ونتمنى نكون احنا فهمنا موضوع ايه؟ السجود. طب لو في نفس خاطية ما تعرفش تسجد لكن لازم ترجع للرب، خلينا يا اخوة فضلكم نحن رؤوسنا للصلاة. قدامنا فرصة رائعة وعظيمة، خلينا ناخذ قرارات جديدة اليوم. انت ناوي تعمل ايه الفترة الجاية؟ هل بتخطط تكرم الرب في حياتك، تكرم الرب في وقتك، تكرم الرب في بيتك، تكرم الرب في عملك، تكرم الرب في كل نواحي حياتك؟ هل انت من جديد تكرس نفسك وحياتك للرب يسوع المسيح، تقتدي بمريم وتتعلم كلمة الله، ويكون عندك سجود حقيقي في بيتك، في اجتماعك، في عبادتك للرب، تقدم حياتك وسجودك يكون مكلف مش رخيص مش مجانا، يكون عندك أوقات قدام الرب. إذا أنت إنسان خاطي وسمعني على الشاشة وسمعني وأنت موجود في القاعة، الرب يسوع المسيح بحبك، يستحق قلبك، يستحق حياتك، تعال الرب يسوع المسيح بكل خطاياك،
هو هيقبلك مهما كانت خطاياك.

عظيمه، وكمهما كانت خطاياك مهينه، لكن الرب يسوع يقول لك تعال الي وانا اريحك. خلينا ناخذ قرارات، سواء كنا خطاة او مؤمنين، ناخذ قرارات قدام الرب.

تعال نقول له في الكلمات اللي جاية: يا ربي سميت قلبي بودادك، فخذ حياتي ربي املهنها، إني لك أحبك لمجدك. ربي سميت قلبي.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيفرز هنا مع القسيس راجر سبادلين، وسنبدأ اليوم سلسلة جديدة.
1: نعم يا كيت، اليوم سنتأمل في أولى الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الحفاظ على الأولويات الصحيحة الجزء الأول.
1: إليكم الآن الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة الحفاظ على الأولويات الصحيحة. الوصايا العشر مقبولة كمعيار للسلوك الأخلاقي. معظم الناس عندما يفكرون في الوصايا العشر يفكرون فيها بشكل سلبي، لأن معظمها تبدأ بصيغة النفي، لا تفعل. لكن عندما تنظر إلى الوصايا العشر وتبدأ في فحصها، تجد أن هذه الوصايا في جوهرها تتعلق بالعلاقات. الوصايا الأربع الأولى تتعلق بعلاقتنا الرئيسية بيننا وبين الله، أما الوصايا الست الأخيرة فتتناول العلاقات الأفقية بيننا وبين الآخرين. اليوم أيها الأحباء، أريد أن نفكر معا حول هدف الوصايا العشر. لماذا أعطى الله الوصايا العشر؟ بعض الناس ينظرون إليها بسلبية ويقولون أعطاها الله كقوانين لتقيدنا، أي لإفساد متعتنا أو جعلنا تعساء. لكن الواقع أن الله أعطانا هذه الوصايا لأنه يحبنا. أولا ليجعلنا ندرك خطايانا وحاجتنا لمخلص، ولأنه يحبنا أعطانا إياها. الآن لنفترض أنك طلبت من طفل ألا يلمس الموقد الساخن، هل تحاول مساعدته أم إيذاؤه؟ إذا قلت لطفل لا تركض نحو الشارع، هل تحاول معاقبته أم حمايته؟ أعطى الله الوصايا ليس ليؤدبنا بل ليساعدنا. مثلا قانون الجاذبية، إنه قانون أعطاه الله ليس ليؤذينا. مثلا إذا قفزت من مبنى معتقدا أنك تستطيع الطيران، فأن هذا القانون سيؤذيك، ليس لأنه موجود بل لأنك حاولت خرق القانون. الأمر نفسه ينطبق على قوانين الله الروحية. التعاسة في الحياة أيها الإخوة لا تأتي لأننا أعطينا الوصايا، بل لأنها أعطيت لمساعدتنا. التعاسة والبؤس يأتيان إلى حياتنا لأننا نسعى لخرق قوانينها الروحية. الآن لعبة كرة السلة لعبة ممتعة لأن لها قواعد وقوانين. أنا لعبت كرة السلة مع فريق الكنيسة حتى بلغت الأربعينيات من عمري، وأجريت عملية جراحية في ركبتي. لكن اللعبة لديها قوانين لاحتساب الأخطاء. هذه القوانين أيها الأحباء تساعدنا على الاستمتاع باللعبة، سواء كنا لاعبين

أو كنا متفرجين. عندما كنت في العشرينيات كنت أذهب إلى الملعب تقريبا كل ليلة وألعب مع أصدقائي كرة السلة. كنا نلعب دون احتساب الأخطاء، ليس لتقليل استمتاعنا باللعبة بل لزيادة شعورنا بالرضا والمتعة في اللعبة. بنفس الطريقة وضع الله قيودا وحدودا للبشر ووصايا، ليس لتقليل سعادتنا بل لزيادتها فعليا. لذا أعطى الله الوصايا كفعل محبة لنا، وعلينا أن نحافظ على الوصايا الأخلاقية كفعل محبة له. الآن نحن لا نفعل ذلك كواجب ديني أو فرض. قال بولس في رسالة روميا: المحبة هي تكميل الناموس. الآن عندما نفكر بالوصايا، إذا أحببت الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الأولى. الوصية الأولى هي: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. إذا كنت تحب الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الثانية التي تقول: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لهن ولا تعبدهن. إذا كنت تحب الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. إذا أحببت الآخرين فلن تسرقهم. إذا أحببت قريبك لن تكذب عليه. إذا أحببت قريبك لن تقتله، أليس كذلك؟ إذا الحب هو الدافع للوصايا لكم ولي. لقد أعطيت لنا ليس لتؤذينا بل لتساعدنا. واليوم أريد أن ننظر إلى المبادئ، وأعتقد أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. انظروا معي إلى سفر الخروج لصاح 20 والآية الثانية: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. قال الله لموسى: اذهب وقف أمام فرعون وقل له: اطلق شعبي. لقد كانوا عبيدا لأجيال. ربما شاهدتم الفيلم حيث يترك الشعب عبودية مصر ويتجهون نحو أرض الموعد، وكانوا قد خيموا فترة طويلة عند سفح جبل سيناء. يصعد موسى إلى الجبل ويتلقى الوصايا العشر من الله، ثم ينزل ويعطي الوصايا للشعب. لا أعتقد أن ترتيب الوصايا كان عشوائيا. أنا أؤمن أن الله بدأها بأهم وصية: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هذا يعني أننا يجب أن نضع الله أولا. ما نراه في هذه الوصية هو مبدأ الأولويات. لو كتبنا الوصايا العشر أنا وأنتم، ربما كتبنا الوصية الأولى هكذا: يجب أن نؤمن بالله. وكنا سنفكر هذه ستكون بداية جيدة، لكن تلك ستكون وصية غير ضرورية، لأن الجميع يؤمن بإله من نوع ما. الجميع يضع شيئا في حياته أولا، قد يكون قاربه أو منزله أو مسيرته المهنية، ماله أو نفسه، لكن لكل شخص شيء في رأس أولوياته. الآن يقول الله في الآية الثانية: أنا الرب إلهك. هذا افتراض أن هناك إله وأننا نستطيع معرفته، وممكن أن يكون لدينا علاقة شخصية معه. الآن الكتاب المقدس لا يهتف إلى إثبات وجود الله. في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس وأول آية فيه تقول: في البدء خلق الله السماوات. هذا دليل على وجود الله. الآن أيها الأحباء، لكي نعمل بشكل صحيح كبشر علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الله، وإلا فلن نكون راضين في الحياة ولن نحصل على السلام ولن نكون على حق مع خالقنا. يقول الكتاب المقدس في أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 28: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. به أي بالله. تخيل أنك أخرجت سمكة من الماء ووضعتها على شجرة، فلن تنمو أبدا، أليس كذلك؟ إذا أخذت طائر عن الشجرة ووضعته في البحر، ماذا سيحصل؟ الحقيقة أنك كإنسان ستكون مثل وتد دائري في حفرة مربعة. حتى نعرف الله، لأن الله خلقك وبرمجك لتكون في

في علاقة شخصية معه. إذا لم تكن في علاقة بينك وبين الله فلن تشعر أبدا بالرضا في الحياة، بل ستعيش بإحساس بالفشل، ستعيش بإحساس الخطية، ستعيش مع شعور بالذنب. الجميع سيخدم شخصا أو شيئا. قال يسوع: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. ما يقوله إن الجميع سيكون لديهم شيء كأولوية قصوى. الوصية الأولى تكشف عما يجب أن تكون عليه تلك الأولويات، وهي: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في الآية الثانية يقول: أنا الرب إلهك. هذا يعني أننا يمكننا أن نكون في علاقة شخصية مع الله. هو ليس فقط الخالق وليس فقط إله الكون، بل يمكن أن يكون إلهك. قال داود: الرب راعي. يمكننا أن نقيم علاقة شخصية مع الله من خلال المسيح، وهذا لا يعني الخصوصية. أتحدث أحيانا مع الناس عن إيمانهم وأبدأ بمشاركة إيماني وأسألهم عن إيمانهم، فيقولون: أوه، لا أريد التحدث عن إيماني لأنه أمر شخصي. حسنا، إيماني أيضا أمر شخصي. الآن ما يقوله الشخص هو أن إيمانه أو عدم إيمانه هو أمر خاص. هذان المفهومان مختلفان تماما، شخصي وخاص. نعم، إيماننا شخصي وهو بيننا وبين الله، لكن في العهد الجديد لا يقول إن إيماننا خاص. في الواقع طبيعة الإيمان هي الوضوح. قال يسوع: إننا لا يجب أن نخجل بإعلان إيماننا أمام الناس. ونحن في كنيستنا نعطي دائما دعوة في نهاية العظة، لأننا نريد للناس أن يعلنوا إيمانهم أمام الجميع. وفي العهد الجديد عندما نقوم بالمعمودية فهذا إعلان علني عن إيمان الشخص أمام الجميع في الكنيسة. والسؤال هو: إذا أردنا أن نقيم هذه العلاقة الشخصية مع الله فكيف يحدث ذلك؟ كيف يمكننا الوصول إلى الله؟ أو كيف يمكن للرب أن يكون إلهنا؟ إليكم المبدأ الأول: نأتي إلى الله بخضوع. يقول البعض: من الممكن أن أؤمن بالله، أو أريد حجة عقلانية حول وجود الله. أنت لا تجد الله بهذه الطريقة. يقول الكتاب المقدس: نأتي إلى الله بخضوع وبوعي باحتياجنا إليه واعتراف بخطايانا وفشلنا، طالبين غفرانه. إذن أولا نأتي إليه بخضوع، لكن المبدأ الثاني هو أننا نأتي إليه بإخلاص. في سفر أرمية الأصحاح 29:13 قال الله من خلال أرمية: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هذا هو الإخلاص: بكل قلبك، تبحث عني بكل قلبك، عندئذ ستجدني. لم ألتقي أبدا بشخص كان يبحث عن الله بإخلاص ولم يستطع أن يجده. معظم الناس في ثقافتنا لا يستطيعون إيجاد الله لنفس السبب الذي يجعل المجرم لا يجد شرطيا. هم لا يبحثون عنه بإخلاص وصدق ولا بكل قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم إذا وجدوا الله فعليهم الاعتراف بأنه الخالق، وإذا كان هو الخالق فأنت مسؤول أمامه عن كيفية عيشك. لذلك هم لا يريدون البحث عنه وإيجاده. لكن أرميا يقول: تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. إذن نحن نأتي إلى الله بخضوع ونأتي بإخلاص، لكن المبدأ الثالث هو أننا نأتي إلى الله من خلال الكتاب المقدس. يقول البعض: يمكنك أن تجد الله بهذه الطريقة وسأجده بهذه الطريقة. هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس. هو حصري جدا عندما يتحدث عن الحقيقة. الكتاب المقدس حصري جدا عندما يتحدث عن طبيعة الخلاص. في الواقع أيها الأخوة، الأناجيل ضيقة جداً،

ضيقا كالباب. قال يسوع: أنا هو الباب. يتكلم عن حقيقة الإنجيل بأن طريق الخلاص هو من خلال يسوع وحده. الآن في نهاية الخدمة سنخرج جميعا من هذا المكان، ولا يمكنك اختيار مكان الخروج، لا يمكنك الخروج من الجدران، عليك أن تمر عبر الباب. قال يسوع: أنا هو الباب. يسوع هو الباب الذي من خلاله نحصل على الخلاص. قال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، بدوني لا يوجد خلاص. أنا الحق، بدوني لا يوجد معرفة. أنا الحياة، بدوني لا يوجد حياة. ونجد في العهد الجديد وبالذات في الموعظة على الجبل أن يسوع عزز العديد من الوصايا العشر، وأبرزها الوصية الأولى التي نجدها في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أولا اطلب الله، وهذه هي الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عندما أجعل الله أولا في حياتي، فالوعد هنا هو كل الأشياء الأخرى تضاف لك. السياق الذي يتكلم فيه يسوع هو أن لا تقلق. أحيانا عندما نقلق بشأن الكثير من القضايا في حياتنا الشخصية، ونقلق حول العديد من القضايا في بلدنا وحول العديد من القضايا في ثقافتنا، بكل صراحة هناك الكثير مما يدعو للقلق، أليس كذلك؟ لكن قلقنا أحيانا هو دليل على عدم ثقتنا بالله. الآن فيما تبقى من رسالة اليوم، لا أريد أن أركز على الوعود ولا على المبادئ ولا حتى على هدف الوصايا، بل أريد التركيز على التطبيق. كيف هذه الرسالة تعليمية؟ كيف نضع الله أولا في حياتنا؟ ماذا يعني ذلك؟ اسمعوا ماذا قال سليمان في أمثال الإصحاح الثالث والعدد السادس: في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. إنها آية مألوفة، لكن كيف أعرفه في كل طرقي؟ نأتي بخضوع ونأتي بإخلاص عندما نطلبه بكل قلوبنا، ونأتي من خلال الكتاب المقدس، من خلال يسوع. كيف أجعل الله رقم واحد في حياتي؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية لتجعل الله رقم واحد في حياتك. أولا مواردنا. في سفر الأمثال الإصحاح الثالث في العددين 9 و10 يقول: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. أيها الأحباء، إن طريقة إنفاق أموالنا تكشف الأولويات في حياتنا. أنا لا أتحدث عن العطاء للكنيسة أو للخدمة فقط، بل في الحياة بشكل عام. إذا أردت أن تعرف أولويات شخص ما، تتبع إنفاقه للمال وستعرف ما هو مهم له. هناك مصدران رئيسيان نستثمرهما في حياتنا، هما أموالنا ووقتنا. يعلمنا الكتاب المقدس أننا كمؤمنين يجب أن نعطي العشور، أي أن العشر الأول من دخلنا يرجع إلى الله، وهو ما يسمى كما قرأنا قبل قليل باكورات غلتك. كان من الممكن أن يقول: أعطي ما تستطيع، ما تبقى، لكنه قال باكورات غلتك، أي الثمار الأولى. هذه هي الطريقة التي تجعل بها الله رقم واحد في حياتك، وهي من خلال أموالك وممتلكاتك. ثانيا اهتماماتنا. أن نجعل الله رقم واحد في حياتنا من خلال ما نهتم به. ما هي اهتماماتك؟ مسيرتك المهنية، هواياتك، تسليتك. يمكنك أن تعرف الكثير عن الشخص من خلال اهتماماته.

هو شغوف به. من المثير للاهتمام أيها الإخوة بالنسبة لي أن شخصا يمكنه الذهاب إلى مباراة بيسبول لتشجيع فريقه المفضل ويصرخ ويهتف ويخرج صوته. ستقول: واو، هذا الشخص فعلا من المعجبين. ثم يأتي نفس الشخص إلى الكنيسة، وإذا شعر ببعض الحماس تجاه العبادة والرسالة تجاه يسوع نسميه متعصبا وليس معجبا. الآن ماذا تفكر في وقت فراغك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ عن ماذا تحب أن تتحدث؟ بعض المؤمنين يقضون ساعة أو أكثر يتكلمون على الهاتف، أو يقضون أمسية كاملة على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون مع أشخاص داخل البلد أو في كل أنحاء العالم، ويتبادلون النميمة عن هذا وذاك وعن البرامج والأفلام وما إلى ذلك، ومع هذا لا يمكنهم التحدث 3 دقائق عن يسوع. هذا يظهر شيئا عن أولوياتنا، أليس كذلك؟ سمعت عن سيدة ذهبت إلى الكنيسة، وبمجرد أن عادت إلى المنزل اتصلت بها صديقتها وسألتها: هل رأيت حذاء سوزي الجديد التي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت معطف ناريمان الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت فستان كاثي الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، أبدا. فقالت: هناك الكثير من الأمور الجيدة تجعلني أذهب إلى الكنيسة. نقرأ في سفر الأمثال: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. أليس هذا صحيحا؟ علينا أن نكون حذرين لمن نسمح لهم بدخول حياتنا، لأن طريق الأشرار يضلل الناس. اسمع ما يقوله العهد الجديد عن نفس الآية: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا صحيح تماما. هذه هي قوة ضغط الأقران. أيها الأخوة الأحباء، الواقع أن بعض العلاقات التي نسمح لها بالدخول إلى حياتنا تكون خطيرة، وأخرى سامة تماما. إذا كنت شخصا أعزب تريد الزواج، فالكتاب المقدس يقول أنت كمسيحي مؤمن لا يجب أن تتزوج غير مؤمنة. هذه ليست مجرد نصيحة جيدة، هذا ما يقوله الله. إذا كنت متزوجا يجب أن يعكس زواجك الآية التي قالها يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية إعلان عن الأولوية في حياتك. أعتقد أن سر نجاح وقوة بيوت المؤمنين هو وضع يسوع أولاً في حياتنا الشخصية. أنا مقتنع أن هناك الكثير من الناس يجب أن تكون حياتهم مثل ما جاء في سفر الخروج الإصحاح 18 والعدد 13 التي تتكلم فعلياً عن موسى. وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. لكن عندما لا يكون يسوع أولا في حياتنا، من هنا يأتي الصراع داخل بيوت المؤمنين، ومن هنا يأتي الصراع حتى في داخل الكنائس بين المؤمنين. رابعا، الجدول. هل شعرت يوما أن حياتك ليست ملكك؟ هكذا كان شعور موسى. يبدو أن سرعة الحياة تزداد مع كل جيل، ونحن ممزقون في اتجاهات متعددة في آن واحد. نحن ممزقون بين العمل، العائلة والأطفال، وفي السابق رياضة، ترفيه، وحتى حياة الكنيسة، مثل الشخص الذي يركض في 4 اتجاهات. من الممكن أن تفعل أشياء جيدة ويصبح الخير عدو للأفضل. اسمع ماذا يقول في إرميا الإصحاح 2 والعدد 32:
هل تنسى عذراء زينتها؟

0: أو عروس مناطقها، أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. هنا أيها الأحباء يرسم إرميا هذه الصورة ويسأل: هل يمكن للعروس أن تنسى ملابسها؟ لقد حضرت الكثير من الأعراس لكني لم ألاحظ ذلك من قبل، إنها صورة مضحكة. رأيت البعض قد نسوا بعض ملابسهم، لكن بالنسبة لي هذا شيء مضحك. هل تنسى العروس فستان زفافها؟ بالطبع لا. يقول الله: هل تعرف ما المؤسف أكثر من ذلك؟ شعبي قد نسيني أياما بلا عدد. تمر الأيام والأيام وينسى شعبي العلاقة التي تربطهم بي. هل هذا ينطبق عليك؟ إلى هنا انتهى الجزء الأول من هذه الرسالة. الأسبوع القادم الجزء الثاني.
1: كانت هذه رسالة رائعة من سلسلتنا حول أولى الوصايا العشر، وعنوان رسالة اليوم هو الحفاظ على الأولويات الصحيحة. ما الذي دفعك لاختيار هذا العنوان؟
0: حسناً، جميع الوصايا العشر تبدأ بشكل سلبي: لا تفعل، لا تفعل. لكنني أعتقد أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية، وهكذا سنتعامل مع هذه السلسلة. والوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. المبدأ الإيجابي هو الأولويات، والحفاظ على الأولويات في حياتنا هو جوهر الحياة. مثلاً، من المفترض أن نحب الناس ونستخدم المال، لكن ما يحدث هو أننا نستخدم الناس ونحب المال. عندما نغير أولوياتنا، وهذا ينتج شعوراً بالتعاسة في حياتنا. لكن عندما نفكر بالأولويات الصحيحة، فهي تبدأ بالعلاقة مع الله. لن تكون العلاقة جيدة بيننا وبين عائلاتنا ومع الآخرين إلا إذا كنا في علاقة صحيحة مع الله أولاً. لهذا يجب أن يكون الله أولاً في حياتي.
1: لقد عانى والدي من الاكتئاب والقلق، وغالباً ما يكون تركيزه على شيء واحد، وذلك يسمى بالاجترار، وهو التفكير المتكرر والمستمر في أمور سلبية حدثت دون الوصول إلى أي حلول. وكثيراً ما نتحدث هو وأنا، وعند ذلك هو يواجه صعوبة عندما نتكلم حول أمور معينة ولا يركز على الأولويات الصحيحة. لذلك الأفضل هو التركيز على الإيجابيات وليس السلبيات، وننظر كم أحبنا الله.
0: هذا هو جوهر الأمر، لو فهمنا ذلك.
1: نعم، لقد أحبنا الله جداً، لذلك أرسل ابنه يسوع. وفي الأيام الصعبة يجعلني أفكر في ترنيمة: لأنه حي يمكنني مواجهة الغد، لأنه حي كل الخوف يزول، لأنني أعلم أنه يملك مستقبلي، والحياة تستحق العيش لأنه حي. أنا أعلم ذلك لأن يسوع مات على الصليب وبعد 3 أيام قام. هو حي يقدم النعمة والرحمة والمغفرة التي تتجاوز ما أستحقه. وعندما يكون الله الأول في حياتي، يمكنني مواجهة الغد. إذا كنت تشاهدنا اليوم وتشعر بالارتباك والضياع ولديك أسئلة، أنصحك بإعادة مشاهدة هذه السلسلة من بدايتها، حيث تجدها على موقعنا todayswalk.org. أرجو التواصل معنا، نحب أن نسمع مدى تأثير مشوار اليوم على حياتك. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. أنا متحمسة لمتابعة هذه السلسلة حول الوصايا العشر. هناك أمور تعلمتها في طفولتي، والآن كشخص بالغ أكتسب المزيد من الفهم والحكمة، لذلك أنا أقدر ذلك. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عبدك سائل.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم معنا في برنامجنا صلوات القديسين وحلقة جديدة ورائحة بخور جديدة مع أبطال حقيقيين للمسيح في الخفاء. أرحب بضيوفي دكتور صامول. أهلا بك يا دكتور.
5: أهلا بك يا أخي باسم.
4: مباركنا في البرنامج.
5: امتياز أن أنا أكون معكم. ربنا يباركنا ويدينا حلقة بحسب.
4: شكرا ليك وشكرا لوقتك. أهلا يا صامول. مباركنا حبيب عزفك وأخونا أيمن بخطه الجميل.
6: أهلا بك.
4: مبارك البرنامج أيمن. دكتور صامول اعتدنا في برنامج صلوات القديسين في حلقاتنا أن احنا ناخد شخصيات ونبص على الخفاء في حياتهم. والنهاردة معنا الثلاث فتية.
5: أيوة.
4: كلمنا عنهم في عجالة دكتور.
5: فتيان صغيرين. فتيان صغيرين. وقد إيه أنا سعيد أنه كتابنا المقدس يقدر الكبير يستفاد منه. والراجل يستفاد منه. والسيدة تستفاد منه. والأطفال يستفادوا منه. رب يسوع المسيح كان كل شخص بيتقابل معاه. كبير صغير عضو مجلس شعب عضو مجمع السنهدريم زي نيقوديموس. أطفال دعوا الأولاد يأتون إلي. والحقيقة التلات فتية الصغيرين كانوا مع دانيال وكانوا هم الأربعة عايشين في قوة وفي صلاة وفي عشرة ربنا برغم أنهم كانوا عايشين في قلب مملكة بابل اللي بتعبد الأصنام. وده كان شيء خطير جدا جدا. كان ما أسهل أنهم يضيعوا في وسط الطيارات اللي موجودة في البلد دي ويعبدوا الأصنام. لكن وقفوا بكل قوة ورغم أنهم كانوا فتيان صغيرين تين إيجرز صغيرين لكن قدروا يقفوا بكل قوة قدام الملك واستطاعوا أن يغيروا قلب الملك القاسي ودخلوا في قلب النار ولم تكن للنار قوة عليهم.
4: قبل ما ندخل للمشهد العجيب جدا ده يا دكتور وخضوحهم لكلمة الله بس في سؤال مهم جدا هنا. إزاي هم فتية والملك اختار فتيان لعيبة فيهم يغير لغتهم يغير ثقافتهم عشان يعيشوا بأسلوبه وبمنطقهم. إزاي شفت الأمانة في داخل قلوبهم أنهم قرروا يعيشوا حتى لو في حالة صعبة جدا وحالة من السبي لكن يعيشوا بنفس الأمانة تجاه إلهه؟
5: المفتاح موجود في دانيال 1:8. هو وهم. أما دانيال ومعه الثلاث فتية جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمره مشروبه فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. وده المفتاح. إذا تنجسنا بالعالم

0: وعشنا زي ما العالم بيعيش تلقائيا هنضعف ونصير كواحد من الناس زي ما قال شمشون لدليلة. لكن إذا وقفنا قدام الخطية وقلنا لا وأصرينا على لا، وكان المبدأ حتى لو كان النار قدامنا هنفضل أمنا لإلهنا. أنا مش قادر أنسى أبدا ومش هنسى لما كنا في التوفيقية، مدرسة التوفيقية في شبرا في مرحلة أولى وتانية وتالتة ثانوي، كان ربنا مباركني بأربعة أو خمس أصدقاء معنا في نفس المرحلة، وكنا يعني شباب صغيرين أو في فتيان كبار في ذلك الوقت يعني. وكنا دايما نتجمع في الفسحة في البريك تحت شجرة، مش عارف الشجرة دي موجودة ولا لأ دلوقتي، ونقرأ واحد فينا يقرأ آية، واحد يصلي صلاة، ونحكي نرنم ترنيمة مع بعض. وأيام الامتحانات كان دايما الآية اللي نقولها يوجد إلهنا الذي نعبده يقدر أن ينجينا من الامتحانات وإلا لن نسجد. وكان الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هنفضل أمنا ومش هنغش في الامتحانات ومش هنعمل شغل العالم اللي يبص وياخد يمين وشمال ومش بتاعتنا، حتى لو ما حققناش الدرجات النهائية في المادة هنفضل أمنا. وكان ده العهد اللي بنعهد به ربنا قبل دخولنا الامتحان، احنا الخمسة يوجد إلهنا الذي نعبده يقدر ينجينا وإلا. بحب كلمة وإلا، حتى لو ما نجناش هنفضل أمنا لإلهنا.
1: جميل جدا الأمانة تجاه الله في كل شيء. الملك حاول يغير أسمائه أو هو بالفعل عمل كده، وغالبا الأسماء دي هي الأشهر عند أغلب الناس.
0: صحيح.
1: لكن أسمائهم الحقيقية اللي هم كانوا جايين بها دكتور ليها معاني جميلة جدا، لو أشرت لنا عليها يعني.
0: دانيال معناها الرب قاضية، لأن أنا مش هعيش في الغلط لأن ربنا قاضيني وهقف قدامه في يوم الأيام وأعطي حساب. لا أنا مش هعمل كده. الملك بقى حب يغير الاسم فيخليه من دانيال يسميه بلتشصر، معناها بل الصنم يحفظ حياته. وأرجو ننتبه قوي لأن ده اللي بيعمله الشيطان في بلاد كتيرة أو في كل بلاد العالم، أنه يغير الهوية بتاعة المؤمن. ومع الوقت تتعالم الكنيسة ويتكانس العالم ويختلط الاثنين ببعض.
1: ممكن نقول التعبير ده تاني؟
0: تتعالم الكنيسة أو يتكانس العالم،
1: يعني ما تبقاش قادر تفرق بالاثنين كده،
0: ما تقدرش تفرق بالاثنين.
1: الكنيسة دخلت العالم،
0: الحنطة والزوان الاثنين مع بعض، مش عارف تحط فاصل ما بين الظلمة والنور. بيعجبني قوي في سفر التكوين إصحاح واحد، أول مرة فتح الرب فمه المقدس في الكتاب المقدس فقال ليكن نور. أول حاجة ليكن نور، فكان نور، وبعدين فصل الله بين النور
1: والظلمة
0: والظلمة. الحاجة الأخيرة الجميلة اللي بتعجبني قوي، سمى كل حاجة بأسمائها. يقول الكتاب كده في سفر التكوين إصحاح واحد، النور سماه نهار والظلمة سماها ليل. هنا دانيال اسمه الرب قاضية، الملك غير اسمه سماه بلتشصر، بل الصنم يحفظ حياته. بدل ما الله هو اللي يحاسبني ويحفظ حياتي في القداسة أصبح الصنم هو اللي بيعمل كده. الثلاث فتية الأولاني كان اسمه حنانيا، معناها الله حنان. سماه شدرخ، بهجة الطريق، بدل ما أتمتع ويفرحني حنان الله على حياتي أصبح طريق العالم هو اللي بيفرحني. ده اللي بيعمله إبليس النهاردة. الثاني اسمه ميشائيل، يعني من مثل الله. الملك سماه ميشخ، من مثل إله الشمس. شايف؟ شايف؟ الأخير اسمه عزاريا، يعني الله معونتي. سماه عبدناغو، أي عبد الإله نبو. الإبليس الأيام دي بيحاول يغير هوية المؤمنين وهوية أولاد الله اللي عايشين يمين وشمال في قلب الوطن العربي في الشرق الأوسط وفي المهجر وفي العالم كله. بيحاول يدينا صبغة غير بتاعتنا، لكن الكتاب يؤكد في الموعظة على الجبل أما أنت. أنا عاوز أقول لنفسي والأحباء المشاهدين

0: مجتهدين. اللي بيفرحنا ما يفرحش الناس. احنا مختلفين، عندنا حاجات بتفرحنا حقيقية، حاجات بتدينا قيمة حقيقية. يقول الكتاب أما سيرتنا نحن فهي
1: في السماوات،
0: في السماويات. الهوية بتاعتنا سماوية. المسيح في يوم الأيام تهلل وقال الأب نفسه يحبكم، قال أحمدك أيها الأب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء في عين أنفسهم وأعلنتها للأطفال، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أنا محتاج كل يوم باستمرار أتذكر هويتي، إن الآي دي بتاعي، إن أنا مواطن سماوي. أصل المسيح أقامنا معه
1: وأجلسنا،
0: مش وسيجلسنا، لا، وأجلسنا بفعل الماضي، أجلسنا معه في السماويات. أنا محل إقامتي في السماء مش تبع الأرض. أنا مواطن في الأرض، عايش المواطنة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، بس اللي بيفرحني سماوي. المرنم مرة قال مخلوق سماوي، مخلوق سماوي، أصل أنا المسيح اشتراني وبيعد قلبي. هنا ليس لنا إقامة، لكننا ننتظر العتيدة. بنحقق كل نجاحات على الأرض ونشتغل بكل ما أتينا من قوة، لأن دي وزنات ربنا ادهلنا ولازم نتاجر بيها، بس اللي قلبي متعلق مش من هنا. عشان كده الكنيسة في نهاية قانون الإيمان تقول إيه؟ وننتظر
1: قيامة،
0: قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي.
1: جميل يا دكتور، انك وضحت لنا شويه حاجات مهمه جدا، وهو تغيير الهويه. بس قبل ما نصلي ترتيله جميله جدا وصلوه جميله من صلوات الكنيسه، يمكن واحد بيسمعنا يقول لك لا، بتبقى في امور غصب عننا، وهم قبلوا الواقع، يعني هم قبلوا بالاسماء اللي اتقالت عليهم شدرخ وميشخ وعبدناغو، لكن ايه القرار الحقيقي اللي جوه القلب اللي يدي قوه يخلي الواحد يصمد قدام التيار ويعيش دعوته حتى لو كان العالم بيسامي مسمياته؟
0: هقول لك مفتاح. الولاد الصغيرين الحلوين دول يقف قدام جلالة الملك. انت عارف سبايا، يعني اولى اعدادي تانية اعدادي، يعني جريد 7 8 حاجات كده، يعني شوخ صغيرين خالص. يقولوا له يا نبوخذ نصر، الراجل محمي الاتون 7 أضعاف، واللي هيعمل حاجة عكس اللي انا بقوله هيرميه في النار، مش هتلسع يعني، لا لا لا. يقول لك الكتاب يا نبوخذ نصر، يا ولد قول له يا جلالة الملك، يقول لك اعذرنا فنحن نقف امام ملك الملوك ورب الارباب. فين المفتاح بقى؟ يا نبوخذ نصر، يوجد الهنا الذي نعبده. على فكره احنا عندنا اله تاني غير الصنم اللي انت عامله ده، ولاننا نقف امام ملك الملوك ورب الارباب، ففي انت بالنسبه لنا نبوخذ نصر، يوجد الهنا الذي نعبده. ثم رمهم فأتون النار. ونشوف الترنيمة وبعدين
1: أنا هقف عند حتة نعبده دي، بعد ما نرتل تسبيح من تسبيحات الكنيسة. بتقول إربصالين، رتلوا للذي صلب عنا وقبر وقام، أبطل الموت وأهانوا سبحوه وزيدوه.
0: كنوز روحية جميلة في الكنيسة.

0: فتيان صغيرين قالوا للملك لا. بس هما بيقولوا للملك لا قالوا كلمة مهمة جدا، الإله الذي نعبده. عندنا فكرة عن العبادة لو هنتكلم بالثقافة اليهودية أو بالتاريخ اليهودي، لازم الخيمة أو لازم الهيكل ولازم مكان معين وطريقة معينة. إزاي يجيبوا الكلمة دي في أرض السبي؟
1: لأن قلوبهم كانت متعلقة بأورشليم. وتعرف أنه دانيال دايما لما كان بيصلي هو في مملكة بابل اللي هي في العراق دلوقتي، دايما يبص لأورشليم وقلبه متعلق بها. فإذا كانت هناك ظروف منعتني من أن أكون في أورشليم بسبب السبي وبسبب الظروف اللي أحاطت به هو والثلاث فتية، لكن مازال قلبي متعلق، لكن يوجد إلهي في أورشليم، داخل أورشليم، داخل الهيكل وخارج الهيكل، لأنه جعلت الرب أمامي
0: في كل حين. جميل جدا التعبير ده، أن العبادة لا تقتصر فقط على الشكل بتاعها لكن على مضمونها، فالإنسان عابد في كل أحواله.
1: لكن لو عندي فرصة أحضر كنيسة يبقى حلو أن أحضر.
0: طبعاً.
1: يعني ده مش مبرر أن أنا خلاص أنا هقعد في البيت وأعبد ربنا، مش ربنا رب قلوب.
0: لا، الحالة اللي بنتكلم عنها مش حالة في سبي بعيدة أصلاً.
1: بالزبط.
0: يعني ممكن يكون واحد مهاجر والمكان اللي هو فيه مفهوش كنيسة، وعشان يروح كنيسة ممكن 10 ساعات ولا حاجة.
1: صحيح.
0: لكن القلب عابد والقلب خاضع.
1: بالزبط.
0: في صلوة مهمة جداً طلعت منهم هم ودانيال لما الملك قال لهم أنا حلمت حلم، قولوا لي الحلم وفسروه. الكتاب يقول حاجة جميلة جدا، أنه طلبوا بأصوام وتذلل أمام الله. حلوة المواقف دي يا دكتور.
1: الصوم يعطي للإنسان أن يشعر أنه ضعيف، أنه دايما الإنسان اللي بيأكل فاكر أنه بدراعه وبقوتي، لكن فحينما أنا ضعيف جسديا فحينئذ أنا قوي. الصوم يوطي الجسد ويرتفع بالروح. فإن كان الجسد بيضعف في الصوم، لكن الروح بتسمو. لما الروح بتسمو، روح الإنسان بتسمو، بتكون النتيجة أنه بتخلي الوجه طلقا، بدليل أنه رئيس الخصيان شاف دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو والثلاث فتية، يعني شافهم وجوههم أفضل من اللي كانوا بيأكلوا من قطايف الملك وقطايب الملك وخمر مشروبه. وده اللي بيعمله المسيح في حياتنا، انه موسى رغم انه كان صايم 40 يوم، لكن نزل جلد وجهه يلمع. اصله القلب المشتعل بحب المسيح يخلي الانسان منير. قال لهم انا نور العالم فانتم نور العالم. والاستقامه وعشره ربنا في الصلاه تخلي الانسان عنده حكمه سماويه. ديسين يعلمونا باستمرار، مثلما تظلم السماء بالغيوم يظلم العقل حين تمتلئ البطن بالطعام. لكن حياة الصوم والصلاة دايما، حتى الكنيسة تعلمنا كده، الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل والأنبياء من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. الصوم والصلاة الاثنين مع بعض، الصوم يوطي الجسد والصلاة ترفع الروح، فتجعل من الإنسان ملاكا أرضيا أو إنسانا سماويا.
0: قبل ما ادخل لمشهد مهم جدا وهو مشهد الاتون، وعندي سؤال فيه مهم، نشوف ايمن كتب لنا ايه النهارده في الايه.
2: انا كتبت النهارده الايه اللي بتتمشى مع التامل، فبتقول كده: هوذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا وان ينقذنا. دانيال 3:17. واخترت الخط النسخ العريض عشان يكون واضح للكل، تكون صوره واضحه، يوجد الهنا. ده الهدف من الله.

0: الآية هوذا يوجد إلهنا. بعد كده كمل بقى هو باقي الآية: الذي نعبده يستطيع أن ينجينا وأن ينقذنا.
1: فكرني الآية دي بالترنيمة الجميلة اللي بتقول أنا ليا إله
2: عظيم.
1: عظيم أنا ليا، كانوا عاوزين يقولوا كده يوجد إلهنا، أنا ليا إله. بيقولوا ما تقولش يا رب عندي مشكلة كبيرة، قول يا مشكلة
2: عندي رب
1: كبير.
2: سؤال مهم جدا هنا دكتور عايز أسأل حضرتك فيه. هم خضعوا لكلمة ربنا لا نسجد، وقالوا للملك عندنا إله إحنا بنعبده هو قادر أنه ينجينا، بس هم رايحين على الأتون كانوا شايفين المشهد إزاي؟ كانوا متوقعين هيشوفوه جوه الأتون؟
1: شوف، هم كان عندهم أنه المبدأ لا يتغير، لأصل الوصية في الوصايا العشر تقول لا تسجد للرب إلهك، تسجد
2: وإياه
1: واحد تعبد، خلاص ده موضوع منتهي، وده يعني out of discussion، ما عندناش نقاش، ما عندناش تنازل، ما عندناش حوار مع الشيطان، احنا مش هنسجد لانه يوجد الهنا الذي نعبده يقدر ينجينا. احنا عارفين انه يقدر ينجينا. وعبرانيين 11 بتوضح الفرق ده بقى. في مستويين، المستوى الاولاني نجوا من حد السيف، والمستوى الثاني رفضوا النجاه. ما بقولش مين احسن من الثاني، كله مستوى روحي وحلو. في واحد نجا من حد السيف، لكن في واحد رفض النجاه. ليه بقى؟ لكي يكون لهم قيامة أفضل. وده واضح قوي في حياة يعقوب وبطرس. يعقوب هيرودس مسكه قتله، لكن بطرس الرب أنقذه عشان بعد كده لسه عنده خدمة تانية، وفي الآخر مات مصلوبا منكس الرأس. فالتركيز اللي عاوز أقوله أنه في إله، الحلاوة بتاعتهم شايفين حضور الله. عزيز الفاضل، لازم نعترف أن الإنسان في خطيته بيعيش نوع من الإلحاد اللحظي. ما هو لو شايف حضور ربنا قدامه مش هيعمل خطية.
2: ممكن نعيد الحتة دي تاني؟
1: الإنسان في خطيته، عنده نوع من الإلحاد اللحظي. يعني إيه الإلحاد اللحظي؟ تقول أنا ملحد، استغفر الله العظيم يا أخي، أنت بتقول إيه؟ ده أنا راجل، ده أنا بروح ده أنا مؤمن واسمي مسيح. لكن في أثناء ما بعمل الخطية أنا مش شايف حضور ربنا خالص. خالص مش، ما بقدرش أقول يوجد إله، لأن لو قلت يوجد إلهنا الذي أعبده مش ممكن هوطي للتمثال وأسجد للخطية أبدا. لكن في اللحظة اللي أنا بعمل فيها الخطية أنا مش شايف ربنا، أو الشيطان مغمي عينيا، فمش قادر أمارس حضور الله. لكن لو مارست حضور الله المستقيمون يجلسون في حضرتك.
2: جميل الكلام ده جدا يا دكتور. أنا وأنا بحكي القصة وبسأل حضرتك السؤال ده مهم ليه؟ لأنه وإحنا بنحكي قصة الفتية الثلاثة عارفين إنهم نجوا، والواحد هو بيحكيها بيبدأ الأول بيحكي الأمر بس عارف أنه هيقول في الآخر المعجزة الكبيرة، بس الواقع ما كانش كده.
1: صحيح.
2: الواقع أن اللي رموهم في الأتون هم نفسهم اتحرقوا، والملك قاعد مع الطبول والدنيا بتضرب وهم مش عايزين يسجدوا، والأتون بيحمى وكلمته ما تتكسرش، وهم خاضعين وداخلين للأتون، بس المنظر كان مختلف.
1: أحب أسميها إيه؟ إحنا بنتفرج على الماتش للمرة الثانية. أضرب مثل. حضرتك بتشجع الفريق ألف، وأنا بشجع الفريق به مثلا. فطول الشوط الأولاني الفريق بتاعك مهزوم، وأنا في الشوط الأولاني الفريق بتاعي جاب جونين، وأنت بنتفرج على الماتش لسه على الهواء، قاعدين مشدودين قوي قوي قوي قوي قوي، أنت متضايق. بس في الشوط الثاني جاب فريقك ثلاثة وأنا ما جابش حاجة، ففي الآخر النت ريزلت النتيجة النهائية فريقك اللي كسب وفريق أنا اللي خسر. طب لو قاعدين بنتفرج على الفيلم الثاني مرة بقى هيحصل إيه؟
2: لا خلاص بقى،
1: أنت قاعد مستريح طول الماتش. ليه؟ أنت في الشوط الأول اتغلبت، معلش ما في الشوط الثاني أنت نسيت ولا إيه؟ فإحنا مشكلتنا مع الكتاب المقدس إن إحنا بنتفرج على الماتش لتاني مرة. يوسف ظلمه يا أخي، ما هو ربنا أنقذه يا أخي، وبقي فرعون زمان يا أخي أنت نسيته ليه؟ ودانيال ترمى في جبل يا أخي، ما ترمى في جبل أسود بس ربنا أنقذه يا أخي. والتلات فتية راحوا في النار يا أخي، بس ما ربنا يا أخي ما طلعهم، وكان معهم الرابع الشبيه بابن الآلهة. بس إحنا في حياتنا بنتفرج على الماتش للهوى. على الهواء.

بنتفرج على الماتش الأول مرة، لكن المحصلة النهائية في الآخر إن الإله اللي عملها زمان هو بتاع النهاردة، هو إلى الأبد. اللي في قلب الحياة العادية ما كانوش شايفين حضوره بالواقع، لكن في وسط النار رأوا الرابع الشبيه بابن الآلهة، فكانت النتيجة زي ما قال عبرانيين أطفأوا قوة

0: ومرات يسمح ربنا ان احنا نخش في النار عشان يبقى في وسطينا، واتون النار يصبح جنة، وقلبك بيسوع يتهنى، وحاجات كنت مقيد بيها في وسط نار الظروف والضيقات والتجارب ألا نفسي أتفك فيها. عشان كده داود قال آية خطيرة ورائعة: حسن خير لي إني تزللت. يا راجل اسكت، الحمد لله إن أنا تزليت لأني حفظت وصاياك. لو ما كنتش مريت في قلب أتون النار ديت كان زماني لسه مربط، لأن الناس ربطتني. وكانت النتيجة لما خرجوا الملك اتغير وقال لهم: اللي هيسجد لأي حد إلا هذا الإله بتاع شدرخ وميشخ تبارك إله. هو في إله غيرك يا جلالة الملك؟ ده في إله رائع، ده بيقدر ينجي من أتون النار، أنا ما شفتهاش ديت. وقدروا يغيروا قلب الملك، ورغم أنهم صغيرين لكن حولوا قلب المملكة رجوعا إلى الرب.
1: هل الصلاة تغير الواقع وتغير المادة؟
0: الصلاة تغير كل شيء. وحينما أصلي فإني أحرك يد الله البنتوكراتور ضابط الكل، الذي يحرك الكون، حرك الكون، حرك كل الطبيعة. فأنا بتكلم مع الإله اللي قاعد في أوضة التحكم المركزي، اللي بيتحكم في كل الطبيعة، اللي لكونه شديد القوة لا يفقد أحد، اللي باسك الكواكب والنجوم، إله القدير والإله القديم، لنا ملجأ وقوة والأزرع الأبدية من تحت.
1: رغم أنه الإله القدير ولكنه تجسد، قبل الموت وداس بالموت، من له سلطان؟ سلطان الموت. جميلة دكتور الكلام، ورائع جدا أن احنا نشوف في حياته انتصار عظيم جدا. يمكن حد بيشوفنا وفيه في حياته أتون وأمور صعبة ولازم يخضع، لكن يوجد إلهنا الذي نعبده. كلام الجميل النهاردة أن في ناس قبلت الأتون ونجت، وأن في ناس قبلت الأتون ودخلت فيه واتحرقت، لكن المجد كان لمين؟ النهاية هي اللي بتحسم الأمر كله. بشكر دكتور صامويل على كلمات النعمة، وبشكر صامويل على العزف الجميل، وأخونا أيمن بالآيات اللي بيكتبها لنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعي لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.

ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو جوج وماجوج وكيف ستكون معركته ونهايته؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هذا العنوان اللي في هذا السؤال اللي احنا لسه سامعينه عنوان غريب على البعض وجذاب للبعض، والحقيقة تقدمت فيه أطروحات كثيرة جدا على الساحة الدينية والساحة السياسية والساحة العسكرية فيما يسمى جوج وماجوج. لو عملت سيرش وقلت جوج وماجوج هتلاقي قصص ياما، لكن علشان نعرف القصة الحقيقية لازم نعرف الكتاب نفسه بيقول إيه. ليه بقول الكتاب؟ لأنه الكتاب هو الوثيقة الوحيدة، كتاب الله، الكتاب المقدس الذي ذكر فيه الكلام عن جوج وماجوج. فلو أنت عايز تعرف أصلاً يعني جوج وماجوج، مين هو جوج، عايز تعرف هيعمل إيه، هيجي إمتى، نهايته إيه، اقرأ الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس سجل لنا بأكثر تفصيل عن من هو جوج وماجوج. لكن لما نيجي للكتاب المقدس هنتقابل مع مقطعين في الكتاب المقدس، مقطع في العهد القديم ومقطع في العهد الجديد، مقطع في سفر حزقيال صح 38 ومقطع في سفر الرؤيا صح 20، والمقطعين يتكلمان عن جوج وماجوج في حرب أخيرة. بس علشان نعرف هل المقطعين بيتكلموا عن ذات الشعب جوج وماجوج وعن ذات العدو جوج وماجوج، ولا هم عدوين في زمانين في وقتين في مكانين، ده اللي هنعرفه دلوقتي. اسمحوا لي أروح أولا إلى حزقيال 38 عدد 2 لغاية 7. بيقول في حزقيال 38: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج. وهنا يبقى لازم نعرف معنى الاسم إيه. جوج أرض ماجوج، جوج هو الرئيس لكن ماجوج هي الأرض. فلو قلت إن جوج أرض ماجوج يعني الرئيس على أرض ماجوج. من هو الرئيس؟ جوج هو الرئيس. الأرض اسمها ماجوج، وكلمة جوج يعني امتداد وماجوج يعني اتساع، فواضح إن هي بتتكلم عن التمدد والاتساع والسيطرة. بس ركزوا معايا إن جوج هو الرئيس، ماجوج هي الأرض. بس يا ترى رئيس إيه وأرض إيه؟ فين بالظبط؟ يقول أرض ماجوج رئيس روش، ماشك، توبال، وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جوج رئيس روش، ماشك وتوبال. روش بيقولوا هي روسيا، وماشك

اللي هي موسكو وتوبال اللي هي تابلسك، ودي المناطق اللي موجودة دلوقتي كلها في منطقة روسيا والمناطق المحيطة بيها. كل المنطقة دي كان اسمها أرض ماجوج، جوج أرض ماجوج. طيب ليه هنا الدعوة؟ طبعا الدعوة هنا دعوة نبوية. إيه علاقة الرسالة الموجهة بفم حزقيال لجوج أرض ماجوج، لرئيس ماجوج، رئيس روش ومشك وتوبال؟ يعمل إيه؟ الحاجة كلام نبوي هيتم بعد اختطاف الكنيسة، لأنه المنطقة دي منطقة روسيا جوج أرض ماجوج هتكون الحليف والداعم الكبير لملك الشمال، ملك الشمال اللي اسمه الأشوري، اللي هيجي بعد اختطاف الكنيسة يضرب ضربته الشديدة جدا على أرض إسرائيل، والكتاب مسميه الصوت الجارف. أنا بتكلم عن ملك الشمال، تحالف كبير جدا سيأتي على أرض إسرائيل. بعدما يأتي ملك الجنوب يضرب ضربته على أرض إسرائيل، سيأتي ملك الشمال ويضرب ضربته على أرض إسرائيل. ملك الشمال سيكون مدعوما بحلف شديد من جوج وماجوج. من جوج وماجوج لسه قايلين أرض ماجوج، رئيس روش، ماشك وتوبال. تنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا جوج رئيس روش، ماشك وتوبال، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم. دية الدول اللي تعمل تحالف مع جوج وماجوج، مع روسيا اللي هي فارس، اليونان، وكوش وفوط، كلهم بمجن وخوزة وجومر وكل جيوشه، إلى آخر هذا النص الكتابي عشان وقت الحلقة. يبقى عرفنا أنه في حزقيال 38 جوج وماجوج ده تحالف تقود روسيا، تدعم من خلاله ملك الشمال بعد اختطاف الكنيسة اللي هو الأشوري، اللي هيجي يضرب ضربته على أرض إسرائيل. لكن لو رحنا لسفر الرؤيا هنشوف كلام تاني بيقول في رؤيا 20 الأعداد من 7 إلى 10، ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه. يبقى هنا بنتكلم على نهاية الملك الألفي. الشيطان كان هيبقى متأيد في خلال الألف سنة، لكن الرب هيسمح له أنه يتحل علشان يضل أو علشان يمتحن اللي موجودين في الملك الألفي، اللي مش مؤمن إيمان قلبي بالملك ومش مولود ولادة تانية، سيتحالف مع الشيطان. يقول إيه بقى في عدد 8؟ ويخرجوا ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج ليجمعهم للحرب. هنا واضح أن جوج وماجوج بحسب سفر الرؤية موجود في 4 زوايا الأرض. أما جوج وماجوج اللي كان في سفر حزقيال ده موجود في الشمال، مش في 4 زوايا الأرض. لكن جوج وماجوج بتاع سفر الرؤية موجود في 4 زوايا الأرض. جوج وماجوج بتاع سفر حزقيال جاي من الشمال، هيجي من الشمال اللي هي روسيا وحلفائها تدعم الأشوري اللي هيجي على أرض إسرائيل بعد اختطاف الكنيسة. الزعيم هو جوج وماجوج، لكن في سفر الرؤيا الزعيم مش إنسان، الزعيم هيكون الشيطان. أقرتان النص، ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج. لكن ليه قال عنهم جوج وماجوج إذا كان مش هما نفس الفئة، مش نفس الشعب؟ بيتقال عنهم جوج وماجوج لأن فيهم نفس صفات وسمات جوج وماجوج، الاتساع والامتداد، أي أن الضلال سيمتد ويشمل أقاصي الأرض، حتى أن في ناس مرتدين هيجوا من أقصى أقاصي الأرض، من 4 أطراف الأرض، تتحد مع الشيطان ضد المسيح الملك في آخر الملك الألفي، مما يستدعي الدينونة الأخيرة في زمن الملك الألفي. يقول إيه؟ فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. كده عرفنا أن جوج وماجوج بتاع سفر حزقيال 38 ده عبارة عن تحالف تقود روسيا، تدعم به ملك الشمال الأشوري ضد أرض إسرائيل بعد اختطاف، لا وقبل الملك الألفي.
لكن جوج ومجوج بتاع سفر الرؤيا ده عبارة عن ارتداد من أربع أطراف الأرض يقود الشيطان.

0: الشيطان آخر الملك الألفي واخد سمات جوج وماجوج اتساع وامتداد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي. كان في سيد عظيم، شخصية محترمة مع زوجة محترمة وبيت كبير وغني، اسمه فيليمون، قصة في الكتاب المقدس. في زمن بيع العبيد نزل السوق واشترى عبد اسمه نوسيموس، والعبد ده عاش عنده فترة في البيت وتمتع بروعة وجود سيد حلو مع سته في زمن، في أيام زمان، سيدته والابن أرخبوس، سيدي صغير لو أنا عبد هقول الكلمات دي. والبيت ده كان حلو قوي، والأخلاق كانت مهولة، لأن الرجل ده كان مسيحي محترم جدا، للدرجة أنه الرسول بولس لما بيكتب رسالة إلى فيليمون يقول له أنه أنت يا فيليمون شخص مريح، يقول له كده أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. يعني لما يكون واحد متعب بيجي يقعد مع فيليمون يرتاح، يرتاح. ومعروف سمعان بمحبتك والإيمان الذي لك ونحو رب يسوع ولجميع القديسين. يعني الرجل ده علاقته مع الله سليمة، علاقته مع الناس سليمة، والاجتماعات بتاعت الكنيسة بتتعمل في بيته، معناها رجل مضياف وكريم وزوجة رائعة. وأرخبوس ابنهم كان متجند للخدمة مع الرسول بولس، واللي بيبعت ابنه يخدم مع الرسول بولس مش أي حد. ليه؟ لأنه الخدمة مع الرسول بولس خطر، يعني ممكن تنضرب، ممكن تتسجن، ممكن تتقتل. فلما أب وأم ابنهم يخدم مع الرسول بولس ده مش سهل عليهم، لكن واضح أنهم محبتهم لله عميقة للدرجة وضعوا ابنهم على المذبح، زي ما في يوم الأيام أبونا إبراهيم وضع ابنه على المذبح تعالى الله. فأنت بتكلم على مستوى رائع جدا، بيت رائع، سيد رائع، زوجة وابن ووضع جميل جدا جدا. أونوسيموس بالرغم من كل ده العبد عمل خطأين. الخطأ الأولاني أنه سرق مبلغ من فيليمون وهرب لروما. بالمناسبة فيليمون عايش في بلد اسمها كولوسي في تركيا دلوقتي، أونوسيموس سرق وهرب إلى روما إيطاليا، فمن تركيا لإيطاليا. والمشكلة دي ليها بعدين على أونوسيموس أو ثلاثة، وليها أبعاد على فيليمون. إحنا مرة تاني بنتكلم على ألف ب السقوط. ألف ب السقوط مش الخطيئة أذتني أنا بس، لا، الخطيئة ليها أبعاد مع الله. في القصة دي بنشوف هذا الأمر. طب أنت فكر، لو أنت هذا العبد أو لو أنت هذا السيد، لو أنت فيليمون أو لو أنت أونوسيموس، كون أن أونوسيموس عبده هرب وسرق، إيه الأبعاد على فيليمون؟ إيه الأبعاد على أونوسيموس؟ تقدر تقول الأبعاد على فيليمون، تقدر تقول رقم واحد خسر العبد بتاعه، رقم اثنين خسر أمواله، رقم

ثلاثة إتهان بصراحة. ليه؟ لأنه كله يسيب له البيت ويهرب، دي إهانة ليه. للدرجة كان القانون الروماني في هذا الوقت إن العبد الهارب بيقتل، غالبا كانوا بيجمعوهم ينزلوا مصارعة مع الوحوش في ساحات القتال والمصارعة الرومانية. دي أبعاد على فيليمون، والأبعاد كمان أثرت على الأسرة كلها. حتى رسول بولس لما بيكتب رسالة إلى فيليمون المحبوب وإلى أبفية وإلى أرخبوس وإلى الكنيسة التي في بيتك، واضح أن هروب أنوسيموس والسرقة كان له تأثير أدبي في الكل. لكن ده البعد على فيليمون، لكن في بعد آخر على أنوسيموس. بس قبل ما أقولك البعد اللي على أنوسيموس، لو رجعت بقصة الابن الضال في إنجيل لوقا، كان لأب ابنان، قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بقليلة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كرة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش المصرف. نفس القصة بس بدل سيد وعبد، أب وابن. والكتاب بيعلمنا أن الله هو السيد وهو الأب، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت في ملاخي واحد، الله بيقول لهم: إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. لما الابن يسيب البيت ويمشي، ياخد كل المعيشة دي ويسيب البيت ويمشي، في هذا الزمن الأمر كان عبارة عن إهانة. وفين هيبة أبوه؟ وإذا كنت أنت عبد موجود في بيت واحد سيد، فين هيبة سيدك؟ نفس القصة، أين كرامة الله، أين هيبة الله في حياتنا كل مرة بنعمل خطية؟ مرة واحد قال: عارفين الخطية إلحاد لحظي. يعني في الوقت اللي أنت بتاخد قرار بعمل الخطية، أنت مش بتفكر في وجود الله، أنت بتفكر في ذاتك بس، كما لو كان الله مش موجود. أرجع لقصة فيليمون وأنوسيموس. لما أنوسيموس هرب، في أبعاد على فيليمون زي ما قلنا: خسر عبده، خسر أمواله، وخسر كرامته، إتهان، مهانة. لكن أنوسيموس أيضا وهو هارب، عبد هارب، فالقانون في العقوبة الرومانية هو القتل. لكن أيضا مش بس كده، لكنه سرق فده مديون، لازم يرجع المبلغ. نفس القصة في قصة الابن الضال، بس ما فيش حكم القتل، لكن فيها حاجة، أنه بعد ما بذر كل أموال أبوه وهو راجع، هو راجع مفلس ما عندوش حاجة. فالأمر أبعاد، وأنا هدفي في الحلقة دي زي الحلقة اللي فاتت أحكي عن الأبعاد، مش علينا نمبر ون، لا، الأبعاد على الله رقم واحد. ليه؟ لأن الأمر له تأثير على الله ذاته. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، أثرت على مشاعره، أثرت على كرامته، أثرت ضاقت نفسه، أثرت على أمواله. بنكرر نفس الفكرة النهاردة، إيه؟ إن الأمر بيؤثر على الله، إن في خسائر من جهة الله، الله خسر بسبب الخطية، بسبب دخول الخطية. أقول بعض الآيات في كلمة الله زي المرة اللي فاتت، في مزمور 10:3 الله اتكلم عن شعور بالإهانة، قال كده: لأن الشرير، مزمور 10:3، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه، والخاطف يجدف يهين الرب، يهين الرب. فعدد 13 في نفس المزمور: لماذا أهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ الله مش بيطالب، مش بيحاسب، كما لو كان إله لا قدوس ولا عادل ولا بار ولا حساس تجاه الخطية. وكما لو كان، تخيلوا بقى لو حكومة أنت بتكسر إشارات المرور وبتكسر القوانين اللي وضعها لتنظيم العلاقات بين الناس، والحكومة مش بتحاسب حد. تخيلوا لو هي دي نظرة الناس لحكومة مدنية موجودة، فاهمين الفكرة؟ تخيلوا لو نظرة الله، نظرة الإنسان لله إنه مش بيحاسب، مش بيطالب. في سفر التثنية أصحاح 4:25: إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا، يعني كسرت أول وصية، لا يكن لك إله أخرى أمامي، صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم، فعلت الشر في عيني، يعني عين عينك، يعني أنا عارف إنك شايفني وهعملها. يعني تخيل أنت لو هتحب تكسر إشارة مرور، يعني تتمنى أن يكون لا في كاميرا ولا شرطي، ده اللي بيخطئ بس لسه عنده حياء. لكن تخيل لو أنت كمان شايف كاميرا وكمان في شرطي واقف وبتكسر إشارة قدامه، اللي هي بنسميها مرحلة الفجور، إن عيني عينك، هو ده اللي بيقوله: وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم. داود يقولها
في مزمور 51 هو

بيعترف بيقوله كده: الشر قدام عينيك صنعت. يعني أنا عارف إنك شايفني وبعملها، اللي هو أنا وصلت إلى مرحلة الفجور، أنا وصلت إلى المرحلة اللي فيها أنا عارف إنك شايفني، وأنا عارف إن ده بيهينك للدرجة. في تثنية 4:25 يقول كده: وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته. عارفين رايحين يعملوا كده ليه؟ عشان يغزوه. فاهمين التوجه اللي موجود في قلبهم؟ مش بس يكسروا وصية إلهية، مش بس يهنوا، لكن كمان أغيظوا. أقول لكم مثال، لكم مثال في البيت. أب مثلا بيعلم ولاده من فضلكم بلاش شرب السجاير، فالولد لما يحب يكسر وصية أبوه، بس الولد لسه مؤدب لأبوه لاحترام، يشرب السجارة بر عشان خاطر بابا ما يشفنيش، عشان خاطر ما إيه يعني ما زعلوش ما هنوش. لكن في ولد تاني اللي هو مش بيهمه، اللي هو يعمل الشر في عينيه، إنه يجي يشرب السجارة قدام بابا في البيت، فأنا بهينك عيني عينك. لكن في حاجة أوحش أردأ جدا، إن الولد ياخد نفس السجارة ويجي ينفخ الدخان في وش أبوه. ده مش بس بيكسر كلامه، مش بس بيهينه، لا لا لا، ده بيوصل مرحلة أكتر، بغيظه، الإغاظة، اللي هو الأمر أنا عايزك أنت تتغاظ. في تثنية 9:18 نفس القصة، موسى بعد ما الشعب سقط في العبادة الوثنية يقول كده: ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا أكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أقطعتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته. لإغاظته. تاني الكتاب بيعلمنا تأثير مرعب للخطية من جهة الله. مرة كنت بناقش حد صديق ليا، فقال لي: لا، الخطية ملهاش تأثير على الله، الخطية ليها تأثير على الإنسان فقط. فرحت حطيته قدام تساؤل، قلت له: ما ليه في دينونة أبدية؟ ما لو الخطية أبعتها تؤذيني أنا فقط، افترضوا مثلا أني قتلت فحكم علي بالإعدام، خلاص المفروض بعد ما حكم علي بالإعدام خلاص اللي عملته تم إيفاء الأجرة بتاعته، تم إيفاء العقوبة. أو سرقت فأجبرت أن أنا أشتغل أني أرجع المبلغ المسروق، أو اتسجنت مقابل السرقة، أو خدت حكم مؤبد نتيجة لمصيبة ارتكبتها. المهم بعد ما تم تنفيذ الحكم ومت، حتى لو قتلت أعدم، المفروض الأجرة تمت. لا، ما تمتش، دي تمت من جهة الإنسان، من جهة التأثير على الإنسان. لكن في الواقع في جانب آخر، جانب أبعاد الخطية من ناحية الله، عشان كده في دينونة أبدية، وده الكتاب اللي بيكلمنا عنه. عشان كده ربنا يسوع اتكلم في الكتاب كتير قوي عن الجحيم وعن الدينونة الأبدية. ليه؟ لأن الخطية لها أبعاد من جهة الله. أقول آية أخرى في إرمية 44: لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. في حسكال 16 كل ده بيتكلم عن الخطايا الشهيرة اللي سقط فيها إسرائيل في العهد القديم في الوثنية. طبعا الأمر ليه بعد علينا أيضا، لأن احنا دلوقتي في ناس بيسقطوا في العبادة الوثنية حرفيا، لكن في ناس بيسقطوا في العبادة الوثنية روحيا، عبادة المال، عبادة الذات. فهمين أحبائي؟ عشان كده بنأكد مرة أخرى أحبائي هذا الأمر، إنه أبعاد السقوط ليس فقط على الإنسان. أنا عملت حادث بالعربية مش فقط أذيت آخر، أو قد أكون أذيت نفسي، لكن سببت أذى للقانون. عشان كده بيكون في عقوبة قانونية حسب حجم الجرم. فعشان كده أبسط حاجة، لو كسرت إشارة ما أذيتش حد، في تكت مخالفة تدفعها لمين؟ للحكومة، لأنك سببت أذى للحكومة. نفس القصة، في أذى لله، وهنشوف إزاي بيعالج هذا الأمر قدام الله. ورب معكم، ننتظركم في حلقة أخرى من برنامجنا ألف بيه.

صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الرب يسوع علمنا أن الغفران حاجة أساسية جدا في حياتنا لصحتنا النفسية والروحية والجسدية، لأن شفنا عدم الغفران لأخويا، عدم الغفران الأخوي بيمنع كتير قوي عدم الغفران الأبوي، وبتنقطع شركتنا مع الرب وبتأثر علينا تأثير روحي ونفسي وجسدي. شفنا قد إيه أن الغفران شيء مهم جدا، لازم أسباب حتمية أن احنا نغفر للناس، لأنها وصية كتابية، لأنها من صميم طبيعة الله أنه هو غفور، لدرجة أن احنا ممكن تنقطع شركتنا مع الله ومع بعضنا البعض بسبب عدم الغفران، بيطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. النهاردة عايزين نكمل موضوع الغفران، لكن قبل ما نكمل موضوع الغفران كنت عايزين نشوف لأي مدى نغفر. صح. لأي حد نغفر؟ هل الغفران ده زي مثلا سكة مفتوحة بلا حدود، ولا في حدود للغفران؟ والسؤال ده الحقيقة بطرس سأله للرب يسوع، ونلاقي كده في متى 18 الكتاب بيقول: حينئذ تقدم إليه بطرس، من عدد 21 أو 22 21 بيقول: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات، وابتدى يقول مثل، يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في الحساب في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنوانه

0: عنقه قائلا: أوفي ما عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الحقيقة القصة دي أخ أندرو بنقف قدامها كلنا مذنبين، لأنه فعلا
1: احنا بنعمل كده،
0: بنعمل كده كتير، سواء بإدراك كامل أو لا. بس قدام المراية، يعني كلمة رب زي المراية اللي بتكشف حقيقتنا وخبايانا، وبتخترق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، وفعلا بتميز أمور إحنا يا إما بنطنشها يا إما بنتجاهلها يا إما بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها.
1: صحيح.
0: فالنهاردة عايزين نتكلم إلى حد، إلى أي مدى أغفر لأخويا زي ما بطرس سأل الرب يسوع.
1: ده جميل جدا، وده سؤال مهم جدا. هل الغفران حد أو حدود؟ أقف عند نقطة معينة وأقول للشخص كفاية عليك كده، حاولت معاك كذا مرة، واضح أن أنت متمادي في تصرفاتك وسلوكياتك. في خلط بيحصل ما بين الغفران وما بين التعايش. الناس بتخلط، وده بسبب عدم التعليم. في فرق، زي ما الخطية بتفصل الشركة، ممكن تصرفات تفصل الشركة، لكن الغفران يفضل دائم.
0: هللويا.
1: زي ما الخطية فصلت الشركة، لكن فضل الغفران الأبدي دائم
0: موجود.
1: لأنه هكذا في علاقاتنا، ممكن تصرفات شخص تفصل الشركة، لكن يفضل الغفران والمحبة دائما موجودة في قلبي. وده اللي بيدور عنه الرب، مش التعايش، لكن اللي بيدور عليه الرب انك تطلق غفران وتسمع اللي قدامك رغم تماديك ورغم إيذاء ورغم انا بطلق غفران ليك، لكن بسبب تصرفاتك الشركة مقطوعة. زي بسبب تصرفاتنا الشركة مقطوعة، عشان الناس تبدأ تفهم هل الغفران يلزمني ان انا اعيد التعامل مع شخص؟ لا، اعيد التعامل مع شخص لما هو يقر ان في خطأ صدر منه تجاهي، او انا اقر ان في خطأ صدر مني ونعترف. زي ما الشركة للاب مع الاب بترجع بالاعتراف،
0: الشركة بعضنا مع بعض برضو
1: ترجع بالاعتراف والاعتذار عن الخطأ. لكن قانون الغفران ومطلب الغفران هو مطلب عامل، لا أحمل ضغينة ولا أحمل إساءة ولا أحمل شر ولا أحمل كراهية، أحبه ولما أقبله أقدم له محبة.
0: أمين.
1: عشان ما نخلطش الاتنين مع بعض. لكن حضرتك وانت بتقري المثل أو الفكرة من أولها، عدد 21 حينئذ
0: تقدم إليه.
1: الآية اللي قبلها بقى 19،
0: الآية بتقول: أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم.
1: أيوة، الآية دي بتختم فكرة إيه؟
0: إن أي شيء تطلبونه يكون لكم.
1: بس بتختم فكرة عن الغفران. يعني الجزء الكتابي ده بيتكلم عن الغفران.
0: قصدك على الحتة اللي أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه وحدكم.
1: أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. وبدأ الرب يتكلم عن
0: خطوات
1: تجاه الغفران،
0: خطوات عملية.
1: منها انه لو احنا اتنين رايحين لصالح اتنين، الرب موجود في وسطينا. حيثما اجتمع اتنين او ثلاث، احنا بناخدها على انها الصلاة،
0: لا،
1: لكن هي كتابيا انا موجود في كل خطوة فيها مصالحة، انا موجود في كل خطوة فيها سلام انت ماشي فيها وانت بتعملها، سواء عملتها كموقف شخصي او عملتها لانك بتساعد حد يعمل كده. انا موجود. لما الرب يتكلم عن الغفران هنا، ان اخطا اليك اخي اخيك او اخوك اذا وعاتبه، بعديها بعدد 21 حينئذ تقدم.

0: تقدم إليه بطرس. تقدم إليه بطرس معناه أن بطرس ما كانش قاعد جنبه. لأنه لو بطرس قاعد جنبه مش هيقول تقدم إليه.
1: صح.
0: تقدم إليه معناه إيه؟ أن بطرس اتنقل من مكان إلى مكان.
1: قرب للرب.
0: يعني كان قاعد في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع. وبعد كده الموضوع شد قوي.
1: فجيل قدام.
0: حينئذ تقدم إليه بطرس. واضح أن بطرس كان عنده مشكلة مع الغفران.
1: لأنه ذكر إلى أي كم مرة. كم مرة يخطئ إليه.
0: وهو الوحيد اللي سأل. وكمان خد خطوة.
1: ولمست قلبه فعلا.
0: واضح أن التعليم اللي قاله الرب في الجزء الأولاني. إن أخطأ إليك أخوك إذا بعتبه. واضح أنه كان عنده مشكلة. ولمست قلبه. وقال لك لا دي فرصة بقى. لازم أتعلم من الرب أعمل إيه. فأنا بصراحة بحيي بطرس جدا. لأمرين أو ثلاث حاجات. حاجة الأولى أنه تجاوب مع الكلمة. حاجة الثانية عمل موقف. الحاجة الثالثة طرح سؤال كل الأجيال بتتعلم منه.
1: ده حقيقي. وبطرس دايما يعني بني آدم حقيقي.
0: بتعسئل.
1: أنا بيعجبني بطرس أنه هو بني آدم حقيقي. حتى لما ماشي على المية. أنت ماشي على المية قول لي أنا كمان. يعني عايز كل حاجة من حقه.
0: حتى لو هو ضعيف.
1: كل حاجة من حقه في الرب عايز يعيشها.
0: عايز يعيشها.
1: وده حقيقة حاجة يعني ياريت كلنا نعمل كده. أن كل حاجة من حقي في المسيح أختبرها وعيشها وطبقها.
0: السؤال بتاع بطرس يا رب هو تقدم لأنه عنده مشكلة. ما كانش بطرس هياخد الموقف ده إلا لما يكون الكلام بتاع الرب لمسه ولمس مع حاجة في حاجة واقفة جواه في حاجة بيعافر معاها ولقى الفرصة أن يتشفي منها ويتخلص منها.
1: هللويا.
0: السؤال بقى يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي؟ واضح ان بطرس كان عنده مشكلة مع واحد عزيز عليه قوي.
1: ايوة لانه سماه اخي.
0: اخي. صح. ده ربنا يبارك. وانا اخفي له. هل الى سبع مرات؟ وده ياخدنا للسؤال. ليه بطرس ذكر رقم سبعة؟
1: سبعة رقم العهد. يعني بقر سبع. كلمة سبعة.
0: ده التطبيق الروحي. لا بس كان في تعليم.
1: انه عدد رقم الكمال.
0: بعيد ده التطبيق الروحي أو الرمزية. لكن كان في تعليم خاص جوه المجتمع اليهودي. المعلمين اليهود بيعلموه عن عدد مرات الغفران. يعني في خلفية يهودية موجودة وحاضرة جوه ذهن بطرس كشخص يهودي. عشان كده قال له هل إلى سبع مرات؟ لو ده عدد الكمال كان الرب قال له برافو. بس ده عدد الكمال. فالرب لأنه عدل في الرقم دليل على ان الرقم كان محسوب كرقم مش محسوب كرمزية محسوب كرقم ودليل على ان الرب عارف بطرس بيفكر ازاي ودليل على ان الرب عايز يقول لبطرس لا ما تتعاملش
1: بمحدودية
0: لا زي الكتب ان لم يزد
1: بالرقم
0: انا مش عايزك زي الكتب والفريسيين حاطين رقم لا انا عايز برك يزيد عن الكتب والفريسيين عشان كده بطرس وكأنه بيقول للرب يا رب وبيقولوا إلي كم مرة
1: يخطئ إلي أخي.
0: إلي معناه إيه؟ معناه إن في شيء ما جرحني إلي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان الجرح ده جرح جسدي أو نفسي إلي يعني الجرح لمسني أو يا رب الجرح سبب ألم ووجع لي أو يا رب أعمل إيه في منطقة زي كده طب أنا غفرت مرة واثنين وثلاثة طب لو تمادى أعمل إيه أوصل لحد فين وأقول له كفاية هل كان يتخيل بطرس أن الرب يقول رقم معين ويقول له بطرس أوصل للرقم ده وقول كفاية وبعد الرقم ده ليس لك الحق أو من حقك أنك ما تسمحش
1: يمكن يكون فكر في كده
0: صح
1: لأنه حط رقم عشان إلى سبع مرات
0: عشان كده أنا قلت رقم مش رمزية يبقى نشيل الرمزية أن الرقم بيرمز الكمال ونقف عند حدود الرقم حدود الرقم بينتهي عند سبعة فهل بطرس كان يتوقع أن الرب يقول له يا بطرس معك حق كفاية سبعة
1: ممكن
0: احتمال تاني هل بطرس كان يتوقع أن الرب يقول له برافو عليك يا بطرس ده المعلمين اليهود واقفين عند رقم صغير وانت تجاوزت الرقم بتاع معلمين اليهود، فانت

0: شهم قوي قوي قوي، ولانك شهم انا بمدحك. هل بطرس كان ينتظر المدح من الرب؟
1: مش عارفة.
0: ممكن
1: ممكن
0: ممكن. هل بطرس كان يتوقع من الرب انه يعدل على الرقم
1: ده؟ اكيد
0: ما اعتقدش.
1: صحيح.
0: صدقين
1: انا حاسه ان الرب كان دايما يعني
0: لا الرب يسوي يتكلم خالص
1: بياخد انا يعني انا مش عارف. انا لو بطرس وعشرت الرب 3 سنين دايما كان الرب يسوع يكسر القالب يعني
0: بالظبط.
1: عشان كده بطرس بره الحدود.
0: ودي المفاجاه
1: بالظبط.
0: ودي المفاجاه ان بطرس ليه قال رقم 7
1: عشان ده الاخر.
0: لا لانه قال ان معلم اليهود بيقف عند رقم ولان معاشر يسوع وعارف ان هو بيضاعف ارقام، فأنا رحت للحتة الأخرى اللي أتوقع فيها أن يسوع كسر القالب ووصل عند رقم. فيقول لي أنا بعتقد أن بطرس كان منتظر تسقيفة من الرب، ويقول له برافو يا بطرس، أنت شهم جدا، أنت برافو عليه، أنت عملت اللي ما حدش في المجتمع الإسرائيلي يعمله. لكن أنا بعتقد أن بطرس جات له صدمة لما لقى الرب مش بيمدحه
1: لكن بيوسع
0: وبيوسع لأي مدى؟
1: لا لا نهاية تقريبا يعني 70 مرة 7 مرات يعني أضعاف أضعاف.
0: ليه بقى أقل 7؟ نروح للتقليد اليهودي. التقليد اليهودي كان بيقول إيه؟ بيقول إن أقصى حد يغفر فيه الشخص لأخيه الإنسان 3 مرات بس. جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من فهم خاطئ في الكتاب المقدس، بنوا عليها فهم خاطئ وقالوا طالما الرب قال كده يبقى هي 3 مرات. لما روح لسفر عاموس إصحاح 1، سفر عاموس إصحاح 1 عدد 3 بيقول إيه في سفر عاموس؟ هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق إيه؟ 3 و4 لا أرجع عنه. يعني قال لك إيه؟ 3 جت في الأول
1: وبعدين 4
0: وبعدين 4 لا أرجع.
1: 7
0: إيه؟ لا
1: 7.
0: لا مش 7، 3 جت في الأول. مع إنه يعني الرب كان عايز يقول إيه؟ إن أنا سمحتك يا دمشق 3 مرات
1: المفروض،
0: بس أنت وصلت للأربعة، الأربعة لا أرجع. العدد 6 عاموس 1:6 تكرر تاني، هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة 3 و4 لا أرجع. وفي نفس الإصحاح عدد 9 هكذا قال الرب من أجل ذنوب صور 3 و4 لا أرجع. وفي عدد 11 تكرر تاني من أجل ذنوب آدوم 3 و4 لا أرجع. وفي عدد 13 هكذا قال الرب من أجل ذنوب بني عمون 3 و4 لا أرجع. اليهود بقى ومعلم اليهود
1: فكروا 3 ده الحد الأقصى،
0: قال لك 3 الحد الأقصى. رحت للرابعة لا أرجع يعني مش هغفر. وراحوا واضعين قانون، قال لك إيه؟ قال لك أن الرب يعطينا مساحة في الغفران إلى 3 مرات، بعد 3 مرات لا تغفر. استندوا على آية تانية موجودة في أيوب 33:29 أيوب 33:29 يقول إيه؟ هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين و3 بالإنسان. قال لك الرب ربط عند كلمة إيه؟
1: 3.
0: خلاص يبقى 3.
1: واو.
0: وبعد كده قال لي يعني ممكن حضرتك تفتح أيوب، أيوب 33 من عدد 29 ونقرأ العدد اللي بعديه 30. أيوب 33 آية 29.
1: هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين و3 بالإنسان ليرد نفسه من الحفرة.
0: أيوة.
1: ليستنير بنور الأحياء. فصغي يا أيوب واستمع لي. انصت فأنا أتكلم، إن كان عندك كلام فأجبني، تكلم فإني أريد تبريرك، وإلا فاستمع أنت لي.
0: يعني الرب ربط
1: الحكمة.
0: واعتبر إن آخر فرصة للكلام عند 3 مرات، مرتين
1: و3.
0: استنتج معلم اليهود انه 3 مرات من حقك تغفر، لكن في المره الرابعه من حقك انك تطلب ان تحل الدينونه على الشخص اللي انت متضايق منه او عامل لك موقف.

0: طب انت كده خليتني اسال يا اخي اندرو، ليه بطرس استخدم رقم 7؟
1: حاضر، جايين للسؤال ده. خلينا نقرا بعض العبارات اللي موجوده في التلمود. في واحد اسمه رباي يوسف ابن حنانيا قال ايه؟ لا يجوز لمن يطلب الغفران من اخيه ان يفعل ذلك اكثر من 3 مرات. في واحد تاني رباي اسمه يوسف ابن يهوذا قال ايه؟ قال ان اقترف شخص اثما مرة يغفر له، وان اقترف اثما مرة اخرى يغفر له، وان اقترف اثما مرة ثالثة يغفر له، وفي المرة الرابعة لا يغفر له. يبقى اذن كل تقليد اليهود ومعلم اليهود ربطوا عند رقم كام؟
0: 3.
1: بطرس جاب منين رقم 7؟ بطرس ذكي وكان قاعد في الموعظة على الجبل، فقال ايه؟ الرب قال لنا في الموعظة على الجبل إلا ميزد بالرقم
0: على الكتب والفرسين.
1: على الكتب والفرسين. يزد يعني ضاعف، ضاعف يعني
0: 6.
1: وانا هدي واحدة من عندي يبقى كام؟ يبقى 7. عشان كده بطرس حسب. والحاجة التانية قال انا عارف ان يسوع دايما بيزيد عن الكتب والفرسين، فاكيد هو خمن مع نفسه، قال اكيد يسوع لما قال له رقم 7 هيعمل ايه؟
0: هيقول لي برافو عليك،
1: هيقول لي برافو عليك، هيسقف لي. لكن بطرس اتفاجئ انه الرب بيقول له لا يا بطرس. انا بعتقد ان الرب لما اتكلم مع بطرس وقال له بل الى 70 مرة 7 مرات، ان بطرس يعني متاسف في التعبير فتح بقه. بقى انا يعني عايز اقول كده، بقى انا جيت على فوق التعليم بتاع الكتب والفرسين اللي ربطوا عند 3 وضعفتها وحطيت واحدة زيادة عشان أوصل لرقم 7 اللي هو رقم كمال الأسبوع. وانت يا رب
0: تيجي تعملها أضعاف تاني،
1: تيجي تعملها أضعاف. يعني 70 7 مرات؟ يعني عمل إيه؟ ضرب 7 في 70. معناه إيه؟ معناه أن الرب أراد أن يقول لبطرس الغفران ليس له حدود.
0: هللويا.
1: كما أن غفران الآب لنا
0: بلا حدود،
1: بلا حدود. هكذا أنا هتخيل.
0: عارف الآية اللي بتقول إلهنا لأنه يكثر الغفران؟
1: بالضبط. طيب ماذا لو كان الغفران الإلهي
0: محدود
1: برقم؟ كنا عملنا إيه؟
0: كنا رحنا في حسب الحقيقة كنا
1: طيب ماذا لو
0: هلكنا.
1: كان الغفران الإلهي عن الماضي
0: والمستقبل نعمل فيه إيه، والحاضر نعمل فيه إيه؟
1: يبقى إذن كان يلزمنا غفران أبدي شامل مسامحا لكم
0: بجميع
1: الخطايا. هكذا ينبغي أن يكون تصرفنا مع الآخرين، كده مسامحين بجميع الخطايا، يكون غفراننا غير
0: مشروط
1: أولا
0: وغير محدود.
1: وغير محدود. فالدرس اللي احنا بنتعلمه من القصة دي أن الرب عايز يقول لنا كده أن الغفران غير محدود، بس ده لا يعني التعامل المباشر. إن لم يكن الشخص اللي قدامي حس بغلطته واعتذر، أنا أغفر لأن ده مطلب إلهي، أنا أغفر لأن جوايا حب، أنا جاي أغفر لأن جوايا عرفان وامتنان للرب، أنا أغفر لأن بقى طبيعتي أن أنا أغفر. عشان الناس ما، لأن الناس بتخلط الأمور في بعض. هناك فرق بين الغفران والمصالحة، صح؟
0: صح.
1: الرب غفر وصالح، لكن المصالحة بتتأثر اللي هي الشركة بعمل ايه؟ بتصرفاتنا. فيتأثر الغفران الأبوي. فالرب عايزنا نعمل كده، انه لو انا أسأت للي قدامي مش بس اغفر له، لا اروح اعتذر له، ولو اللي قدامي أسأ لي اذهب واعاتبه. ان تجاوب انا ربحت اخويا، ان لم يتجاوب ليكن عندي مثل ايه؟
0: الوثن والعشار.
1: يعني الوثن والعشار
0: ادي له رحمة ونعمة بلا مقابل،
1: بلا مقابل، ما انتظرش منه حاجة. بلا مقابل. اذن يبقى الغفران هو عمل شخصي مني، بغض النظر على اللي قدامي يستحقها او لا، بغض النظر على ردود افعال اللي قدامي، بغض النظر عن موقف اللي قدامي من غفراني، لكن انا مطالب بالغفران والى اي مدى؟
0: بلا حدود.
1: هو ده اللي الرب عشان كده يقول كده احترزوا لأنفسكم، إن أخطأ إليك أخوك فوبخه. وبخه يعني إيه؟ وضح له الصورة. إن تاب فاغفر له. يعني إيه؟

0: تاب فاغفر له. بس انا مطالب بالغفران. لكن هنا بيتكلم عن ايه؟ عن المصالحه بقى. ان تاب واعتذر اغفر وصالح. لكن ان لم يتب انت مطالب بالغفران. ان لم يعتذر انت مطالب بالغفران. اذن الغفران ليس له حدود. الغفران ليس له حدود. لا تقول لي سامحتك 10 مرات وكفايه عليك كده، ولا تقول لي سامحتك 20 مرة وكفايه عليك كده. الغفران ليس له حدود. تاثير الغفران بقى ايه بسرعه كده؟ رقم واحد هو ستر. انا بستر اللي قدامي. ليه؟ المحبه تستر كل الذنوب. امثال 10. التاثير الثاني، تاثير الغفران لما بعيش كانسان غافر وبغفر، التأثير الثاني يعطي فرح. القلب الفرحان
1: يجعل الوجه طلقا،
0: وبحزن الروح
1: وبحزن القلب وبحزن تنسحق الروح.
0: كل أيام الحزين
1: شقية،
0: أما طيب القلب اللي هو غافر
1: فوليمة دائمة.
0: 3. الغفران يعطي قوة إلهية. 4. الغفران هو طريق للبركات وامتلاك البركات.
1: هللويا.
0: إذن للغفران ليس له حدود. إذن الغفران مطلب إلهي. إذن للغفران تأثير. إذن من وراء الغفران بركات،
1: فرح وسلام
0: وستر.
1: محبة يعني زي المحبة
0: بعض.
1: المحبة اللي الكتاب يقول عنها تستر كثرة من الخطايا.
0: بالزبط.
1: لأن الدافع الحقيقي للغفران هو المحبة.
0: اللي بيحركني هو المحبة.
1: بالزبط. فده الدافع الحقيقي. إذا أنت مش قادر تغفر، اختبر ترمومتر محبتك للرب، لأن لما رب حبك حبك بلا مقابل، وانت كمان لما تحب أخواتك تحبهم بلا مقابل. أنا بشكرك جدا يا أخي أندرو من أجل الحلقة دي بجد، لأنه فعلا كلنا محتاجين نغفر، كلنا محتاجين نحب بعض،
0: نعمل خطوات عملية. أمين. 1. أروح للي أنا زعلان منه أو هو زعلان مني.
1: بالزبط.
0: لأن ده أمر كتاب. 2. أعتذر له لو أنا غلطان، أو
1: أقبل
0: اعتذاره وأعدمه لو هو غلطان. 3. أسمعه كده بصوت عالي، أنا أطلقت ليك الغفران مهما كان موقفك.
1: هللويا.
0: 3 خطوات عملية.
1: أمين. وفي ساعات كمان بيبقى في عدم غفران من ناس راحت، يعني حتى ناس
0: ما هو راح،
1: لا أنا قصدي حتى ناس انتقلت.
0: بالزبط.
1: يعني ناس ماتت. بيبقى في إحنا شايلين ساعات عدم غفران،
0: وإحنا اللي متأذين،
1: وإحنا اللي متأذين. فالنهاردة دعوة أن أنت تطلق غفران كامل، سواء حد تقدر تعاتبه أو حد خلاص راح. لكن أنا بصلي أن ربي النهاردة يكلمك كلام مباشر، تطلق غفران كامل بلا حدود بلا شروط، نابع من غفران الرب ليك. ويلا اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده لما بتحصل في المباريات بجد بيبقى حاجه اكشن اخر حاجه. حلقتنا النهارده بتتكلم على الفوز، بس الفوز اللي نتج بعد ما كنت مهزوم. فرق كتير قوي بتبدا المباراه ويخش فيها اهداف، ناس منهم بتستسلم، ناس منهم بتضيع وتقرر انها تبيع المباراه، ناس منهم بتقرر انها تحول الهزيمه لنصره. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن تحويل الهزيمه لفوز، من اشهر المباريات من وجهه نظري، المباراه في دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا بين برشلونه وفريق باريس سان جيرمان. المباراة الأولى في فرنسا فاز فيها فريق باريس سان جيرمان 4-0، ومين اللي يقدر يعوض ويحول هزيمة 4-0 في المباراة الثانية لفوز؟ استطاع فريق برشلونة من تحقيق المعجزة، تحويل الهزيمة إلى فوز في مباراة العودة. الفريق الكتالوني نجح أنه يفوز 6-1، وقصة أغرب من الخيال. في الدقيقة 4 يتقدم الفريق الكتالوني 1-0، يا مساهل، بداية قوية. في الدقيقة 40 ينجح الفريق الكتالوني من إضافة الهدف الثاني 2-0. يدخل اللعيبة غرف خلق الملابس وهم بيستعدوا إنهم في الشوط الثاني يجيبوا كمان.

0: كان هدفين. وفعلا في الدقيقة 50 يعني بعد 5 دقائق من الشوط الثاني ينجح الفريق الكتالوني في إضافة الهدف الثالث. يا مسهل، فاضل هدف واحد ونقدر نتعادل ونشوف بعد كده هنحقق الفوز ازاي. لكن كانت المفاجأة الغير متوقعة ان فريق باريس سان جيرمان يقدر انه يحرز هدف، وبكده تبقى النتيجة 3-1. مشكلة 4-0 و3-1 النتيجة الإجمالية 5-3. لو فريق برشلونة عايز يفوز لازم يحرز 3 أهداف تاني، لأنه هدفين كمان مش هينفعه، لأنه هدفين هتبقى النتيجة 5-5 ويحسب الهدف بتاع باريس سان جيرمان بهدفين نتيجة التعادل. الدقيقة وصلت للدقيقة 88، مين يتوقع إن فريق برشلونة يحول الهزيمة لفوز، وفاضل 2 دقيقة ومطلوب منه يحرز 3 أهداف. وهنا يظهر البطل ونفاجأ إنه نيمار بيحرز هدفين متتاليين في الدقيقة 88 والدقيقة 91، وبكده تبقى النتيجة 5-1 والنتيجة الإجمالية 5-5 والفوز لسه لفريق باريس سان جيرمان. والمفاجأة الكبيرة إنه في الدقيقة 95 ينجح فريق برشلونة في إضافة الهدف السادس ويحول الهزيمة اللي كانت في مباراة الذهاب 4-0 واللي كانت لغاية الدقيقة 95 إلى فوز تاريخي 6-1 لفريق برشلونة.
1: المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض جديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟
0: شفنا المباريات وشوية مباريات كان فيها خلاص الفريق مهزوم، لكن تحول الهزيمة لفوز. ساعات بنتفرج على الموضوع ده في الكورة ونقول ده ماتش، بس الحقيقة الموضوع مش كورة. في مواقف كتير قوي في حياتك انت حاسس انك مهزوم فيها، هو ممكن الحاجات دي تتحول لفوز وتنتصر بيها؟ تعالوا نشوف رأي الشباب ايه في الموضوع ده، تعالوا معانا.
2: احكي لنا عن موقف مريت بيه في حياتك كان صعب جدا وانكسرت بس رجعت وبقيت قوى من الاول وقدرت تتغلب عليه.
3: كان في مره في دوري في الكنائس، احنا كنا اول ماتش، هو كان عباره عن دوري ذهاب وعوده، احنا اول ماتش خسرنا 11-1، وكان موقف صعب قوي بالنسبه للكنيسه قدام باقي الكنائس ان احنا الكنيسه الوحيده اللي خسرنا، بس احنا اجتهدنا اكتر وحاولنا لحد ما احنا وصلنا وحاولنا وكسبنا الفريق اللي كسبنا.
4: هو انا في المدرسه في مدرس قال لي في وشي انت مستحيل تنجح، يعني هو يقول لي بالطريقه دي انت مستحيل تنجح، بس انا في الاخر انا جبت درجات يعني محدش كان يتوقعها خالص. يعني
0: طبعا اكيد كل واحد في الدنيا يحب انه الهزيمه بتاعته تتحول لنصر. في امثله كتير قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن كده، ناس كانت واقعه كانت ضايعه لكن ما استسلمتش وقررت انها ترجع مره تاني. فاكر الابن الضال اللي قرر انه يسافر الى كرة بعيده، مفكر كده انه حقق احلامه، لعبت فلوس وسفر وصحاب وبيعمل هو عايزه ومحدش بيمنعه ومحدش بيسأله يقول له انت بتعمل ايه. لكن الامور ما مشيتش، اكتشف ان الفلوس خلصت وبدأ يتذل وبدأ يتعب، لكنه في لحظة قعد، ولما قعد مع نفسه خد قرار مهم. القرار ده بكل بساطة انه قرر انه ما يكملش كده. بداية الفوز هو انك ترفض الهزيمة، النصرة الا تظل مهزوم، وقرر انه يعمل حاجة تفرق وتنقله. مش كده وبس، شخصية زي داود اللي سقطت في الخطية ولما وقع في الخطية اكتشف انه حياته ضاعت، قال مش هكمل كده. صديقي الغالي، انا عايز اقولك انه الله عايزك تعيش منتصر، والنصرة هو إن

انك ما تفضلش قاعد في الهزيمة. اسمع الكتاب المقدس بيقول ايه؟ لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقط اقوم. بس عندي ليك تحذير، اوعى تفكر نفسك كسبت وانت مهزوم اصلا. اوعى تحتفل بالفوز وهمي. افتكر موقف حصل في مباراة لكرة اليد في مصر، وكان في قرار من الاتحاد المصري لكرة اليد يمنع رئيس النادي من حضور المباراة، وقالوا له كده لو جيت المباراة دي فريقك يبقى مهزوم. لكن قرر مدير النادي انه يقتحم الملعب وانه يخش، والحكم اعلن هزيمة فريقه. لكن اكتشفنا حاجة غريبة قوي، انه مدير النادي ده جاي وجايب معاه كاس وعطاها للفريق بتاعه، قال لهم يلا احتفلوا انتوا كسبتوا هي. ثم الحقيقة مهزومين. انا مش عايزك تتخيل انك كسبان، انا عايزك تعرف انك بتعيش حياة فيها هزيمة. لازم تقرر انك تنتصر، مش انك تفضل قاعد في الهزيمة. هدف دخل مرماك مش معناه مباراة خسرتها، خسرت مباراة مش معناه بطولة خسرتها، خسرت بطولة مش معناها نهد الفريق ونلغيه. مهم قوي انك تقرر انك تحول هزيمتك لفوز. يمكن بتمر بموضوع صعب قوي في حياتك وحاسس انك محبط وعايش الهزيمة. يمكن كنت شغال وسبت الشغل فحاسس انه الدنيا خلاص مش نافع مش نافع اكمل. يمكن كنت مخطوبة والخطوبة اتفسخت. يمكن تكون نزلت في مادة او جاهز بدأت مشروع والمشروع ما كملش، وبدأ يجيلك شعور انا مهزوم، انا ضايع، انا خربان، انا الدنيا مش ماشية معايا. مش حقيقة. انت تقدر انك تبدأ من الاول مرة تاني. فاكرين آدم وحواء لما سقطوا في الخطية؟ فاكرين عملوا ايه؟ قرروا يعملوا حاجة غريبة قوي. قالوا مش لاعبين، خلاص خلاص احنا فاشلين، احنا فاشلين. فاختبأ في وسط شجر الجنة. لكن عايز اقول لك خبر، لو انت حاسس انك واقع وفي خطية مسيطرة عليك وكل شوية بتقع، تقدر تقوم تاني لان الله عايزك تقوم تاني. راح لهم الله بنفسه وناداهم تعالوا تاني تاني. ايوه تاني، لانك تقدر تحول الهزيمه لنصره. عارف ازاي تقدر تحول الهزيمه في النصره؟ لما تتبع الاله المنتصر، لما تمشي في موكب نصرته، لما تهتف وتقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اوعى تعيش مهزوم، اوعى تستمر في الوضع اللي فيه، قوم اتحرك. اشكركم اعزائي المشاهدين، احلى شباب على الوقت اللي بنقضيه مع بعضينا. بصدق ان الكلام اللي بنقوله ما يبقاش مجرد كلام للتسليه، لانه الحقيقه حياتك ارقى واهم من ان احنا نضيع وقتها. ولان انتم مهمين اوعوا تنسوا ان ارائكم ومقترحاتكم واسئلتكم مهمه جدا بالنسبه لنا. اكتبوا لنا على العناوين اللي بتظهر قدامكم، تابعونا، انتم غاليين على قلب ربنا وغاليين على قلبنا. نتمنى دايما نشوفكم على خير، انتظرونا في حلقات جديده من برنامجكم كارت اصفر.

زادت الضغوط الاقتصادية في عالمنا وأثرت في اتجاهات عديدة. من ضمن هذه الاتجاهات أن سن الزواج تأخر كثيرا، الأمر الذي يسبب حالة من الإرباك في البيوت لدى الوالدين، بل بعض من الشابات يصابن بحالة من التوتر. وأيضا ظروف الشباب التي تعثرت كثيرا ماديا بسبب الغلاء الذي يعم عالمنا. ماذا تفعل الشابة التي تقول في سؤالها في هذه الحلقة: أصبح سني الآن أكثر من 30 سنة، وأصبحت من عداد العانسات، وأنا أعلم أنها ليست مشكلتي أنا فقط بل مشكلة الملايين. أثر ذلك على ثقتي بنفسي، وأحس بخجل من نظرات الآخرين لي، وكأني عبء على أهلي. ماذا أفعل إن الأمر ليس بيدي؟ هل أعرض نفسي كما يفعل الآخرين من خلال الجرائد والإنترنت؟ الحقيقة سؤال واقعي بيمر به أعداد كبيرة جدا من شابات اليوم. ولكن الحقيقة في هذا السؤال نلاحظ أنك مشغولة جدا بدائرة نفسك. مشغوليتك بدائرة نفسك أدخلتك في دائرة ضيقة جدا أكثر من كونك لم ترتبطي بعد. وأقول بصدق أنه سن 30 سنة في وقتنا الحاضر لا يشكل هذه الحيرة بالصورة الكبيرة. يمكن من 20 سنة كان صحيح هذا السن يعتبر سن حرج، لكن في عصرنا الحاضر سن 30 سنة بعتقد بالنسبة للفتاة هو سن طبيعي جدا، لا سيما أنه أي شاب مقبل على الزواج ومعد للارتباط هذا الشاب لا يمكن أن يكون عمره أقل من 35 سنة، إلا في حالة إذا كان واحد أبوه هو اللي هيجوزه، ودي لها متاعب أخرى مش موضوع حلقتنا. لكنه الشاب المجتهد المكافح، الشاب اللي خلص دراسته الجامعية وليه دراسات عليا أو ذهب ليعمل بجد واجتهاد لتسديد احتياجاته قبل أن يمد يده ليطلب يد فتاة، بالتأكيد عمره هيكون في حدود 34 أو 35 سنة.

يزيد ما يقلش. ومعروف ان الفارق السني بين الشريكين يعني في حدود كده الخمس سنوات او ازيد بعض الشيء. لذلك انا مش شايف الداعي لهذه الحالة من التوتر والارتباك ان السن بقي 30 سنة. انا شخصيا وقت ما ارتبطت كانت شريكة حياتي تجبرك سنا، كانت اكبر من 30 وقت ان ارتبطنا، وده سن النضوج والفهم والوعي والادراك، سن اللي عنده رؤية لتخطيط لأسرة مستقبلية. وأنا عايز أقول إن الزواج أيضا هو تدبير إلهي وخطة إلهية لأجل كل شخص فينا. ثقي في عناية الله وتدبيره الإلهي لحياتك. وأنا مش شايف أبدا ارتباط ما بين الثقة في النفس وما بين الارتباط أو عدمه. فكثيرات من الزوجات المرتبطات يفقدن الثقة في أنفسهن لأنهم لم ينالوا فعلا بالكفاية في علاقتهم مع الله ثبات نفسي وثبات روحي. وفي متزوجات كثيرات اتجوزوا في سن مبكرة وما عندهمش أيضا ثقة في نفسهم لقلة الخبرة وعدم الحنكة في التعامل مع ظروف الحياة اليومية. الثقة في النفس ملهاش علاقة مطلقا إذا كان الشخص أعزب أو متزوج، إذا كان متقدم في السن أو حديث السن. الثقة في النفس ليها علاقة بحياتك السوية، بارتباطك الشديد بإيمانك اللي في قلبك، باطلاعاتك اليومية، بالفهم والإدراك لفكر الله من وراء وجودك في هذه الحياة. ثم إنه إيه الداعي لترجمة نظرة الناس والمجتمع إليكي؟ بتقولي في السؤال بتاعك أحس بالإحراج من نظرة الناس، أحس بخجل من نظرات الآخرين لي. هذه الترجمة لنظرات الآخرين هي دليل أيضا مشغوليتك الشديدة بذاتك. لكن إذا نظرت إلى الله المحب، الله اللي أعطاك فرصة الحياة، والله اللي أعطاك 30 سنة أو أكثر من العمر بصحة وببركة، هذا يعطيك أن تفهمي نظرة الناس بصورة أخرى. وليه ما شوفي أنك مميزة، مميزة من عند الله، أنك عندك الإمكانية للتعبير عما في داخلك وعما يزعجك. ولماذا تعتبرين أنك عبء على الأهل؟ أنت لست بعبء بأي طريقة من الطرق، لكن هو نوع من الحساسية المفرطة داخلك. أنا عايز أحط قدامك بعض الأفكار الإيجابية، خديها وفكري فيها. إذا كان معاك ورقة وقلم ممكن تكتبي ورايا هذه الأفكار أو تاخديها من على الشاشة بعد كده. الفكر الأول، ثقي وبإيمان إن الله لديه خطة رائعة لمستقبلك. ثقي وبإيمان، مواعيد الله ثابتة، وعود الله عظيمة وأمينة، وبهذه الثقة ستنالين ما أنت في احتياج إليه. الفكر الثاني، اطلبي من الآب السماوي أن يعلن لك عن هذه الخطة. الله أعد لك هدية، اطلبي من ربنا يكشف لك عن هذه الهدية ويعلن لك عن الشخص المعين من قبله والهدية اللي الله أعدها لأجل حياتك ومستقبلك. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، اشغلي نفسك بأمور نافعة تخرجك خارج دائرة الانشغال بالذات. انشغلي بأمر نافع، اجتهدي انك تكوني معينة لآخرين، تعلمي إزاي أنك تخرجي خارج دائرة نفسك، تفكير في نفسك، تفكير في مستقبلك. ده أمر هام جدا أنك تنشغلي بالآخرين حتى تنشغلي عن نفسك ومشغوليتك بيها. أمر آخر في منتهى الأهمية، لا مانع أبدا من التواجد في الأوساط الروحية اللي فيها تلتقي بفتيات فاضلات مثلك، وأيضا بشباب
يخاف الله

من المؤمنين، ودي الأماكن اللي فيها ممكن تلتقي بشريك المستقبل، كالمؤتمرات الروحية أو مؤتمرات اللي بتعقد بخصوص الراغبين في الزواج، أو اجتماعات روحية، كنيسة تنضم إليها. هناك يعد الله لك طعامك الروحي ويعد أيضا احتياجك الاجتماعي. أيضا أمر آخر، اجتهدي بإكرام والديك، فأنت لست عبء عليهم بل بركة لهم. الله أكرم والديك بيك. وقلب الأب وقلب الأم، إن كان مرات الأم تفضفض ببعض العبارات، إمتى أفرح بيك، ربنا يبعت لك ابن الحلال، فلانة صاحبتك اتجوزت، إحنا ليه نصيبنا كده. مرات الأمهات بيكونوا عندهم نوع من القلق، وبسبب قلق الأم بيحصل التوتر، أو إنه الأب في حالة صمت، أو ربما ببعض نظراته. لكن ثقي إن قلب الأم وقلب الأب هو قلب محب للغاية. وانزعي من ذهنك فكرة إنك عبء على البيت، بل بالعكس أنت بركة. قدمي كل إكرام ومعاونة وتعضيد لهذا البيت، لا سيما إن الله قد أعد لك خطة. وجودك في البيت فترة محدودة، كضيفة عزيزة ستخرجي لفتح بيت جديد. أمر آخر هام جدا، هل تؤمنين بقوة الصوم والصلاة؟ صلي إلى الله طالبة بانكسار أنه يفتح أمامك الباب ويعد لك الشخص المعين المرتب لحياتك. الله أعد لك. يقول الكتاب المقدس، قال الرب الإله في سفر التكوين أصحاح 2 آية 18، وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. وبالتالي أعد حواء، ويقول الكتاب أحضرها إلى آدم كما أحضر الله حواء إلى آدم. ثقي إن الله سيحضر لك هذا الشريك المعين من قبله في الوقت المناسب. لكن دعيني أقرأ معك من كلمة الله الصالحة هذه العبارات العظيمة. في نبي اسمه حبقوق كان يعيش في فترة لم تكن سهلة، وفي سفر حبقوق يكتب بالروح القدس في أصحاح 3 من آية 17 يقول، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. لغاية هنا كلها أفكار سلبية، ولا توحي أبدا بأي خير قادم. لكن عجبا على هذا الرجل العظيم، إذ يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أنا كراعي أجريت حتى الآن 57 عقد زواج، أكثر من نصفهم كان أزواج وزوجات عرايس وعرسان أكثر من سن 35 سنة. أكثر من نصف العدد ده كان عمرهم فوق 35 سنة، ومين يعلم يمكن أنت نمرة 58. خليكي مستبشرة وافرحي، ولا تضعي الأمور نصب عينك وكأنها حياة سوداء ولا فائدة. أنت مش محتاجة تروحي للشات والإنترنت، الشاتنج والإنترنت، ومش محتاجة تروحي تحط صورتك في جرائد. أنت محتاجة تنحصري أمام الله وتنتظر الرب. انتظر الرب يا نفسي وأذكري جوده لا تنسي، فذاك بحبه الأبوي لك اليوم كما الأمس. انتظر الرب يا نفسي. بستودعك في رعاية القدير، بتمنى ليك أفراح. اكتبلنا وياريت تبعتلنا صورة من كرت دعوة الفرح بالعريس الرائع اللي ربنا هيبعتهولك في وقت قريب، والرب معاكي.

نشأت في أسرة تتكون من 5 أولاد وأنا البنت الوحيدة. أعاني من مشكلة التمييز، أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. أذكر لهذه الفتاة بعض الأمور الغايبة عن ذهنها. لم تتاح هذه الفرصة لكثيرات من البنات مثلك. ماذا لو كانت أمك مع هذه الأسرة بدونك؟ أريد أن أوجه كلمة إلى الوالدين بهذا الخصوص.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

أكيد كل واحد فينا قابل مواقف في حياته وحصل فيها سوء فهم أو حصل فيها يعني سوء حظ في بعض المواقف. ربما تكون فوت امتحان مرة، كنت فاكر امتحان يوم الاثنين طلع كان يوم الحد. ربما تكون فوت ميعاد قطر، فوت ميعاد طيارة. ربما تكون مريت بأي حاجة وكان فيها سوء فهم وكان فيها خسارة. ربما تكون الخسارة تمن تذكرة قطر معقولة بسيطة، ربما تكون خسارة كبيرة، ربما يكون سنة من عمرك في الامتحان. أيا كانت خسارة لكنها ممكن تتعوض. لكن في بعض الأحيان بيحصل سوء فهم يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا جدا. سمعت قريب في تسجيل في التلفزيون جايبين آخر كلمات اتقالت في العبارة المصرية اللي غرقت في البحر الأحمر. كان تسجيل مؤلم جدا استماع إليه، تسجيل الحوار بين البحارة وبين القبطان. البحارة كانوا بيدركوا إن المركب بتمر بظروف صعبة وابتدت تتملي مية. القبطان فهم غلط وما قدرش يلقط الرسالة اللي هم بيقولوها، وابتدى الحوار: يا قبطان المركب مليانة، لا اعملوا كذا واعملوا كذا. يا قبطان الموضوع خطير، لا اتصرفوا كذا. بعدين شوية ابتدوا يصرخوا، آخر كلمات قالوها: يا قبطان المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب غرقت. مات أكثر من 1000 شخص في هذه الحادثة المأساوية. سوء فهم، سوء تقدير، عدم معرفة. ربما تقدر تعيش ببعض الأخطاء في حياتك، لكن في أخطاء ما ينفعش تعيش بيها. يا ترى النهاردة أنت عارف وفاهم كويس اللي المسيح بيقدمه ليك ولا ما فهمتوش؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن تعال الأول نسمع الترنيمة الجميلة ديت، اسمعها بقلبك وافتح ودانك وقلبك ليها، وتعال بعديها نتكلم في الموضوع المهم عشان تعرف ربنا يديلك إيه وتبقى متأكد إنك فاهم رسالته ليك تماماً.

0: يمكن السؤال نفسه غريب، السؤال ربنا عنده إيه ليا؟ طريقة تفكير مختلفة تماما عن طريقة التفكير اللي تعودنا عليها من صغرنا. إنه لما تتكلم عن ربنا دايما يبقى السؤال أعمل إيه ربنا؟ ربنا طالب مني إيه؟ أنا مطلوب مني إيه؟ إيه المفروض أعمله؟ أصلي كم مرة؟ أصوم قد إيه؟ أسمع الكلام أعمل دي وما تعملش دي؟ أنت دائما المطلوب منك أن تؤدي شيء إلى الله. ده تفكير الدين أو التدين، وده عكس تماما الرسالة اللي المسيح بيقولها بكل وضوح، برغم أن من 2000 سنة قال هذه الرسالة بكل وضوح، إلا أننا برضو بطبيعتنا اللي تعودنا عليها والتربية اللي نشأنا عليها دايما نيجي نفكر ونقول يا ترى أنا مطلوب مني أعمل إيه ربنا؟ المسيح اتقابل مع أعمى في الطريق، والأعمى اتقابل معاه وصرخ وقال له يا ابن داود ارحمني، والمسيح جابه وسأله هذا السؤال وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ إيه اللي أنت مطلوب مني؟ أنت تحبني أعمل لك إيه؟ طريقة تفكير مختلفة تماما، وربما كانت مفاجأة لهذا الأعمى، وربما كانت مفاجأة لكل المشاهدين والمستمعين للموقف ده. تصور المسيح بيسأله تحب أعمل لك إيه؟ أنت اللي تقول مطلوب إيه من الناس؟ نفس الموقف ده حصل مع المسيح لما تقابل مع امرأة سامرية. المسيح يهودي والمرأة دي سامرية، وخلي بالك الأمر ده مهم لأنه اختلاف الخلفية والديانة مهمة جدا، لأنه المرأة بتفكر بالطريقة التقليدية بتاعت كل إنسان، المفروض أنا أعمل إيه ربنا وإيه الواجبات اللي عليا وإيه الواجبات اللي أنا لازم أؤديها لي. ودخلت معها في حوار عقائدي وحوار ديني تقليدي بطريقة تفكير بعيدة تماما عن اللي ربنا بيقولها. لكن خلي بالك المسيح قال لها إيه في نص الحوار؟ قال لها إيه؟ قال لها لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لطلبت مني ماء حياة مجانا. لو تعرفي اللي قدامك ده مين كنت طلبت الحاجة، بدل ما تقعدي تدخلي في حوارات وتدخلي في كلمات وتدخلي في مفاهيم وصراعات وخلافات وخناقات وتقولي لي انت احنا بنسجد هنا لو عارفة مين اللي بيكلمك كنت طلبت مني ماء حياة مجانا. مش ماء تشربيها شوية وترميها تاني، مش ماء مرة تروحي ترتوي مرة ما ترتويش كل المرات، تطلبي مني ماء حياة مجانا.
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
0: عايزك تفكر في 4 حاجات المسيح عايز يديهم لك. أول حاجة، المسيح عايز يجي يغفر كل خطاياك. المسيح أول حاجة بيتقابل بيها معاك بيعرف كويس قوي إن أكتر حاجة تعباك وأكتر احتياج ليك هي الخطايا اللي تقيلة على ظهرك اللي أنت مش قادر تستحملها، الخطايا اللي أنت شايل بيها شعورك الرهيب بالذنب اللي أنت طول الوقت شاعر إنك مش قادر تفتكر الحاجات اللي أنت عملتها. عشان كده المسيح لما تقابل مع مشلول مفلوج، مشلول 4 بيشلوه بينقلوه، أول حاجة قالها له مغفورة لك خطاياك. طب قومه الأول، قالك عارف مشكلته الأكبر الخطايا. أول حاجة المسيح عايز يعطيها ليك وإنت محتاج تطلبها منه بوضوح وتاخدها وتعيش بيها وتستمتع بيها هي غفران الخطايا، واللي أعطاها ليك المسيح بالمجان بموته الكفاري على الصليب من أجلك، إنه مات فداء عن خطاياك، مات بدلا عنك على الصليب، هو تحمل تمن وأجرت خطاياك وعقوباتك التي تستحقها ومات بدالك عشان يعطيك هذا الغفران. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي جاي يعطيها ليك المسيح بيقول أنا أعطيك قلب جديد، طبيعة جديدة. الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة خاطئة، الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة تميل إلى الشر، تميل إلى الإثم، تميل إلى الطمع، تميل إلى الشهوة، تميل إلى النجاسة، والطبيعة دي

0: بتجرني وبتوقعني كل شوية في الخطية. مش ممكن تعيش مع ربنا إلا لما يعطيك قلب جديد، إن يأتي بالروح القدس بروح الله ويدخل إلى قلبك ويعطيك أن تكون إنسان جديد. الكتاب المقدس بيتكلم عنها أن تولد من فوق. ناس كتير أو تقول التعبير ده نسمعها في الروايات وفي الكلام وفي الأفلام، أنا نفسي أتولد من جديد كأن الماضي ده ما حصلش، عايز أتولد من جديد وابتدي من جديد حياة نظيفة. ده اللي المسيح بيديهولك. دي الحاجة التانية، أن يعطيك قلب جديد. عايزه؟ طلبته؟ ما طلبتوش، عارف انت بترفض ايه؟ ترفض الامل الوحيد ليك ان حياتك دي تتغير وتعيش حياة مختلفة. الحاجة التالتة، خلي بالك انا بتكلم على عطايا الله، هدايا ربنا المجانية. تالت حاجة ربنا بيقول انا عايز اتبناك. تخيل واحد عايش في ملجأ، محروم من المحبة ومحروم من الأبوة ومن الأمومة ومحدش بيسأل فيه خالص، ودخل شخص غني صالح وراح وقال تعالى أنا عايز أتبناك. هتقول إيه؟ ليلة القدر، ده أجمل يوم في حياتك، ده اليوم اللي أنت بتنتظره، ده أجمل ما فيش. أو بعد ما عشت اليتم وعشت الحرمان وعشت التعب والفقر، ويجي هذا الشخص اللي بنسمع عنه ويقول أنا أتبناك وياخدك معاه البيت. تخيل، هو ده الكلمات اللي بيقولها الكتاب المقدس، إن الله يريد أن يتبنى أولاده المحرومين منه، عايز يتبناك ويعتبرك ابنه ويعطيك اسمه ويعطيك مكانته ويعطيك كل ما عنده وتبقى ابنه من أول وجديد. تخيل الهدية الغالية دي، إنك تصير ابن الله، يبقى الله أبوك وتقول له أنت أبويا. تخيل هذه العطية الجميلة دي. تالت حاجة عايزها، طلبتها، أخدتها، ما خدتهاش، أنت عارف أنت بترفض إيه؟
1: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: رابع حاجة، الله عايز يعطيك حياة أبدية. ده أنا أكتر حاجة مخوفاني الموت، ده أنا أكتر حاجة مخوفاني اليوم اللي هقابل فيه ربنا وجه لوجه. ده أنا عارف إن أنا جهنم، ما فيش حل تاني. ما أنا يقول لك لا، لأني غفرت خطاياك أنا أعطيك حياة أبدية. الحياة الأبدية دي مش تبتدي لما تقابله، تبتدي النهاردة، تبتدي تبقى أنت عارف إن ليك حياة أبدية، إن حياتك دي لا تنتهي بالموت، إن هذا الموت ليس إلا انتقال من حالة إلى حالة أخرى. وربنا بيقول أنا أعطيك هذه الحياة الأبدية، وقال كده بوضوح شديد لا يقبل الشك. قال من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال كده لتلاميذه في بيت أبي منازل كثيرة، أنا آتي وأخذكم إلي. بيقول أنا أعددت لكم مكان وأجي أخذكم وتفضوا معايا إلى الأبد. أنا عايزك تفضل معايا إلى الأبد في الوقت، في الحياة الأبدية. تخيل دي الهدية الرابعة. تخيل الكلمات اللي قالها المسيح للسامرية هي نفس الكلمات اللي بيقولها لك وبيقولها لك النهاردة. لو تعلم عطايا الله لطلبت. ربما أنت ما كنتش عارف وعمرك ما عرفت هذه العطايا، وربما النهاردة أنت بتقول أنا مش قادر أصدق الكلام ده كلام أجمل مما يصدق، يعني أجمل من أنه يبقى حقيقي، ده كلام في الأحلام. ربما أن الله لا يريد أن أصنع له شيء، يريد أن يعطيني. دي العلاقة الحقيقية اللي مع ربنا، مش أنك أنت اللي تدور عليه، هو اللي يدور عليك. مش أنك أنت اللي تصنع أمور لأجله، هو الذي يعطيك عطايا. هو مين اللي بيدي للتاني؟ الابن بيدي لأبوه ولا الأب اللي بيدي لابنه؟ هو أبوك، وجاي النهاردة يقولك أنا عايز أعطيك عطايا. اوعى النهاردة تنام من غير ما تكون تأكدت إن العطايا دي أنت أخذتها في حياتك. يريد أن يغفر الخطايا والماضي، يفتح صفحة جديدة، بداية جديدة بدون شعور بالذنب، يغفر كل الماضي، تصير إنسان جديد. الحاجة التانية يقول لك أعطيك طبيعة جديدة، لأنه يأتي بروح ويسكن فيك. يقول أنا أسكن فيك، أسكن في داخلك طبيعة جديدة وقلب جديد، زي ما الكتاب المقدس بيسميها الخليقة الجديد، أنك تصير إنسان جديد. والحاجة التالتة اللي جاي يعطيها ليك أبوته، جاي يتبناك. والحاجة الرابعة اللي جاي يعطيها ليك حياة أبدية.

دي. عرفت عطايا ربنا؟ ما ينفعش يبقى فيها سوء فهم. لازم تبقى متأكد تماما، مش متأكد، اقرأ الكتاب المقدس، اقرأ المسيح كلماته وأعماله، هتجد أنه بيقول هذه الكلمات أنه كان يجول يصنع خيرا، مش يطالب الناس بالطاعة، مش يطالب الناس بالالتزام، ما كانش بيمشي يدور على الناس ويخبط فيهم يضربهم، أنت بتصليش، أنت ما بتعملش، أنت أبدا. كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، والنهاردة جاي يعمل كده معاك، جاي أعطى الناس عطايا. النهاردة أنا عايز أشجعك أنك تيجي قدام ربنا وتسمع كلمات الترنيمة الجميلة ديت اللي فيها ربنا عايز يكلمك ويدعوك إليه من جديد. أقول لك أنا عايز أفتح عينيك النهاردة، أنا عايز أقول لك اللي عندي ليك قد إيه بحبك وقد إيه عطايا غنية جدا جدا. عشان كده تعال النهاردة قدام ربنا بكلمات الترنيمة دي، اسمعها ورنمها معانا، وبعد ما نرنمها هنصلي مع بعض ونتكلم معاه ونقول له يا رب تقدر تديني العطايا ديت، وما تقومش من قدام التلفزيون النهاردة، ما تقومش من قدام الشاشة النهاردة إلا وإنت واخد هذه العطايا الثمينة اللي تفرحك العمر كله.

تقدر تقول الكلمات ديت: لست أدري، ما كنتش عارف، كنتش عارف العطايا اللي أنت عايز تعطيها ليا، ما كنتش عارف أن أنت جاي ديك مليانة، مش جاي بطلبات، مش جاي بعصايا، لكن أنت جاي بإيديك مليانة هدايا، نعم، عطايا زي اللي اتكلمنا عنها في الحلقة ديت. لست أدري، ما كنتش عارف، بس النهاردة أنت عرفت. عشان كده أنا عايزك النهاردة تيجي تقول له: رب أنا بطلب هذه الأمور، أنا عايز تكون أنت أبويا، أنا عايز تكون من هنا ورايح أيام اللي جاية دي تشفيني من اليتم اللي أنا عشته، تشفيني من الوحدة اللي أنا الحياة واجهتها بنفسي بقوتي. أنا عايز النهاردة أبتدي تكون أنت أبويا، عايز تكون أنت اللي بتغفر خطاياي، تكون أنت اللي بتعيني كل يوم بالروح القدس، تكون أنت اللي بتاخدني لحد ما اتقابل معاك إلى الحياة الأبدية. اوعى تمشي النهاردة بإيدك فاضية، اوعى تكون جيت مش عارف، بس النهاردة أنت عارف. رنم معانا الترنيمة دي تاني وقول له: معقولة تكون أنت أبويا، تكون أنت أبويا اللي تمسك إيديا وتخلي بالك مني. رنم معانا الترنيمة دي وبعديها نصلي مع بعض ونقول له: رب إحنا بنطلب منك هذه الأمور الغالية، مش هنمشي إلا ما ناخدها منك، وتأكد إن الله هيعطيك أكتر جدا مما تطلب أو تفتكر.

تعال وصلي الكلمات ديت، تعال وصليها في قلبك مهما كان مكانك، مهما كانت حالتك النهاردة، في أي بلد، في أي قرية، في أي جبل، في مكان بعيد تماما وتتخيل أن ربنا مش حاسس بيك، أيا كان هذا المكان، تقدر تفتح قلبك النهاردة وتطلب منه هذه العطايا. ومكان ما أنت هتقبل بحالتك كما أنت تقبل هذه العطايا وتبقى عطايا ليك للأبد. خلي بالك، الله لما يعطي عطية، لما يعطي هبة، مش بيديها لك ويجرب، بيعطي هدية إلى الأبد. مش بيعمل زي البشر، يدي حاجة ويجربك، يدي حاجة عشان ياخد حاجة منك قدامها، يعطيك بلا مقابل. عشان كده تعالى اطلب منه هذه الأمور، فكرك تاني انك عايز تطلب من ربنا كل ما عنده ليك. اوعى تمشي النهاردة وناقص حاجة، ليه؟ اطلب منه النهاردة، قل له يا رب اغفر كل الخطايا القديمة، اغفر الماضي بتاعي. قل له النهاردة يا رب انا عايز قلب جديد وطبيعة جديدة. قل له تعالى اسكن جوايا عشان اقدر امشي وراك، عشان اقدر امشي معاك. قول له النهاردة أنا عايزك تبقى أبويا، عايزك تتبناني النهاردة. وأنا ماشي في الدنيا دي ماسك في إيد أبويا، ماسك في إيده ومتشعلق فيه ومش خايف من حاجة، وجاي النهاردة أقول لك أنا مشتاق للحياة الأبدية معاك. صلي معايا الكلمات ديت. يا رب النهاردة نجيلك بكل خطايانا، ونجيلك بكل ماضينا وبكل أثمنا، ونطلب منك النهاردة يا رب أن تغفر كل الماضي، أنك تغسل الماضي القديم ده وتستره في محبتك وفي صليبك، تخبيه، تشيله وتستره في صليبك وفي محبتك. النهاردة يا رب أنا أدعوك أنك تدخل إلى قلبي وتغير قلبي إلى قلب جديد، قلب حسب قلبك. النهاردة يا رب أنا أطلب منك وأقبل وأفرح أنك تكون أبويا وتتبناني النهاردة، وأبقى عايش في الدنيا دي ابن لله. النهاردة أنا بشكرك على عطية الحياة الأبدية، وبقبل كل هداياك منك النهاردة. بشكرك على محبتك وعلى غفرانك وعلى عملك في قلبي وعلى أبوتك ليا، في اسم المسيح، أمين.

0: متحمسين قوي النهارده ان احنا نقضي مع بعض وقت صلاه. عشان كده اشجعكم، هات ورقه وقلم واكتب الشواهد اللي هنكتبها عشان بعد كده نصلي بيها. هنبتدي بمزمور 46. كل واحد فينا هيقرا عدد، هبتدي انا. مزمور 46. الله لنا ملجا وقوه، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار.
2: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها.
3: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي.
4: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح.
0: عجت الأمم، تزعزعت الممالك.

0: أعطى صوته ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب.
1: هلم انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض،
2: مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار.
3: كفوا واعلموا أني الله، أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض.
4: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب.
0: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الراعي عند إقبال الصبح. جايين نشجعكم ونقول الله في وسطها فلن تتزعزع، ملجأنا إله يعقوب. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى في الأرض. يا رب احنا جايين بنعلن أنك تتعالى يا رب في الأرض، جايين بنعلن أنه أنت بتقول كفوا واعلموا. احنا جايين نسكت قدامك ونقول لك أنت اتكلم، قول كلمتك يا رب. جايين يا رب نعلن ملكوتك، جايين نعلن أنك في وسطها فلن تتزعزع. خلينا نصلي، نرفع الرب، نعلن إيماننا بيه، نعلن نرفع ثقتنا بالرب، نقول الله في وسطها، أنت مش سايبنا، إحنا مش متركين.
1: مصدقين فيك يا رب، مصدقين إن إحنا مش بنضارب الهوى، مصدقين إن اللي إحنا بنكلمه وبندعوه بيستمع لينا، مصدقين إن الكلمات اللي بتخرج من فمنا دي حق، وقادرة إنها تطلقنا وتحررنا من كل خوف، كل حاجة مقيدانا وتعبانا وقلقانا يا رب، مصدقين إنك أنت ملجأنا. نقدر نحتمي فيك ونتحصن بيك في اسم يسوع.
3: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. يا رب بشكرك يا رب عشان انت معانا، بشكرك يا رب عشان يا رب ولو يا رب الجبال نفسها يا رب وقعت في وسط البحر يا رب، الحاجة الوحيدة يا رب المشجعة يا رب، الحاجة الوحيدة يا رب اللي تطمن وتعزي قلوبنا يا رب، ان انت بنفسك معانا يا رب. بشكرك
4: رب، أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك ما سبتناش رب، أشكرك لأنه أنت وعدت رب، وعدت بقوس القزح يا رب أن أنت مش هتعمل كده في الأرض تاني يا رب، مش هتسمح يا رب أن احنا ندمر نفسنا، مش هتسمح يا رب أن احنا نبوظ الأرض تاني يا رب، مش هتسمح أن احنا يا رب نتساب لوحدنا. أشكرك يا رب لأنك موجود، أشكرك يا رب لأنه مهما حصل يا رب فساد، ومهما احنا دمرنا بعض ودمرنا الأرض يا رب وخلينا يا رب الدنيا تخرب، أنت لسه موجود، وأنت لسه سند، وأنت لسه في وسطها، وأنت لسه رب ملجأ للي يدور عليك رب. أشكرك لأنه اللي يدور عليك يلاقيك، أشكرك يا رب لأنك لسه في ظهرنا، أشكرك لأنك مش عايز تسيبنا يا رب، ولسه عايز تبقى ظهر الكل يا رب اللي يحتمي بيك.
1: أمين
0: أمين. خلينا نقرأ في أشعياء 40 وعدد 26، بيقول كده: ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها، يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لن يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم؟ قد اختفت طرقي عند الرب وفات حق إلهي. يعطي المعي قوة ولعديم القوة يكثر الشدة. يا رب احنا جايين بنصلي النهاردة انك تشددنا يا رب، تكثر لينا القوة يا رب. جايين بنختار نرفع عينينا، انا بشجعكم ارفع عينيك من على كل حاجة بتسمعها، من على كل اخبار مدووش بيها، وتعالى قول له يا رب انا بختار النهاردة ارفع عيني عليك انت وحدك. ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا صاحب السلطان الذي كال بكفه المياه. خلينا نقول كده، اللي بتشوفه عينينا مش كل الحقيقة،

يا رب بنعلن شفائك يا رب، نطلب شفائك، بنترجى شفائك يا رب، مستنيينك يا رب، مستنيين لمسة ايدك يا رب، تيجي وتشفينا يا رب. احنا ملناش غير شفائك، ملناش غير ايدك في وسط اللي احنا بنمر بيه. تعالى واشفينا يا رب، تعالى.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لينا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا.

درسنا النهاردة عن الولادة الجديدة. بسأل سؤال، هل كل الناس في العالم أولاد لله؟ في الحقيقة كل الناس أولاد لله بالخليقة، عشان هو اللي خلقهم. لكن أنا النهاردة بكلمك عن نوع تاني من الولادة، اسمه الولادة الجديدة والولادة التانية. طيب سؤال، كيف تتم الولادة التانية لو انت اكتشفت النهاردة انك انت مش مولود من الله وعايز تتولد من الله؟ الآية واضحة وصريحة في انجيل يوحنا الاصحاح الاول آية 12 و13، تقول الآية: اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. يكمل ويقول: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يبقى ازاي تتولد؟ تقبل بالإيمان المسيح مخلص شخصي في قلبك وفي حياتك، يعني تعتبر وتآمن انه مات على الصليب من اجلك انت شخصيا، فتولد من الله. لكن كمان عايز اكلمك عن حتمية الولادة، فيعني بدون ما تولد من الله مش ممكن أبدا أبدا تدخل السماء. وده الكلام اللي قاله الرب يسوع لواحد كبير معلم لليهود اسمه نيقوديموس. قال له كده: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وعايز أوضح أنه الماء اللي كان بيقصد الرب في هذه الآية هو كلمة الله. الكلام ده يوضحه لنا بطرس الرسول ويعقوب الرسول. في بطرس 1:23 يقول بطرس كده: مولودين ثانية، أهو الولادة الجديدة، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كمان يعقوب 1:18 بيقول كده: يعقوب شاء فولدنا، ازاي؟ بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. الولادة الجديدة حتمية. كمل الرب كلامه مع نيقوديموس وقال له كده: لا تتعجب اني قلت لك ينبغي، ينبغي ان تولده من فوق. يعني ينبغي، يعني الموضوع ده حتمية، مينفعش تستبدله بشوية تدين، بشوية أدب، بشوية أخلاق، بشوية أعمال. ينبغي، ينبغي أمر حتمي وضروري، ينبغي أن تولده من فوق. طيب واحد يقول: طب أنا مش عارف، أنا مولود من الله ولا مش مولود من الله؟ بسيط، هجيب لك واحد كان متدين وكان مضطهد للكنيسة وتقابل مع ربنا وتولد وظهرت فيه شوية علامات. العلامات دي لو موجودة في حياتك تبقى أنت مولود من الله، لو مش موجودة نهائي تبقى أنت مش مولود من الله، لو موجودة بس مش قوي يبقى تشد حيلك كده وتقرب من ربنا كويس عشان علامات الولادة الجديدة تظهر في حياتك. طبعا أنت عرفتوا مين ده، صح؟ أي بالضبط، هو شاول الطرسوسي اللي كان مضطهد للكنيسة. بعض العلامات اللي ظهرت في بولس، اللي ظهرت في شاول لما بقي بولس بعد ما تقابل مع ربنا. نمرة واحد يقول كده: هوذا يصلي. أول علامة من علامات الولادة الجديدة

الصلاة. كمان وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر. فالمولود من الله عنده بصيرة روحية. لكن في علامة مهمة جدا جدا جدا انه يقول كده كان شاول مع التلاميذ، ودي علامة مهمة جدا. اول ما الشخص يتولد من الله تلاقيه بيحب المؤمنين. ده الرسول يوحنا قال كده: نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. في حاجة حصلت معاه كمان، يعني هي حاجة حرفية بس ليها معنى روحي، يقول عنه الكتاب في أعمال 9: تناول طعاما فتقوى. لكن الطعام بتاعنا هو كلمة الله. تلاقي المؤمن الحقيقي بيحب كلمة الله. كمان المؤمن الحقيقي اللي تعرض من الله يحب النفوس. يقول لك: للوقت جعل يكرس. عايز كل الناس تعرف يسوع زي ما هو عرفه. كمان من دلائل الولادة النمو الروحي، يقول كده: وأما شاول فكان يزداد قوة. المؤمن الحقيقي كل يوم في نمو روحي. لكن هقول لك حاجة يمكن تستغرب، أول ما تتولد من الله هتلاقي نفسك مضطهد من معظم الناس الأشرار. يقول لك كده: تشاور اليهود ليقتلوه. هل أنت فيك هذه العلامات؟ بتصلي صلاة حقيقية، بتحب كلمة الله، بتحب المؤمنين، بتزداد النمو، انت مضطهد عشان انت مولود من الله؟ راجع نفسك، وان كنت لسه ما تولدتش من الله تعال اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك عشان تولد من الله. الولادة الجديدة حتمية، ينبغي ان تولدوا من فوق، والرب معك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا نورتوا المحل. اتفضلوا.
1: مين دول اللي اتفضلوا؟
0: الزباين. الزباين
1: ما مشيوا خلاص.
0: يا الله يا سيدي مش مهم. اما انا بقى كنت بحلم حلم يا ابراهيم يا ابني. قال ايه؟ انا والمرحوم امك واقفين في المحل وماسك المقص وعمال اقص وافصل وناس داخله وناس خارجه. ايام
1: يا بابا كفايه احلام بقى.
0: احلام ايه يا ابراهيم بس؟
1: ايه يا بابا صراحه كده مع احترامي ليك انا حاسس ان انت خلاص ما بقتش مهتم بالمكان.
0: ماله المكان؟
1: المكان المكان بقى قديم ومطرب وعايز اهتمام منك كده عشان يرجع جديد زي زمان.
0: زمان فين يا ام زمان؟ يا زمان كان المكان ده احسن مكان في الحته كلها. كنت بشتغل ليل ونهار ياما اشتغلنا وفصلنا ياما كسبت منه وكسبت ناس. ايام بقى مش هترجع تاني
1: يا بابا. يا بابا ايام زمان دي خلاص بقى فاتت. مش هينفع تعيش طول عمرك عايش على ذكريات قديمه. انت راجل ترزي شاطر زي الفل والناس بتجيلك لحد هنا لكن مش بتلاقيك موجود. ما ينفعش كده ما ينفعش.

0: لا لا مش ممكن ابدا الراجل دوت من ساعه ما سيبناه الاسبوع اللي فات هو بالمنظر دوت.
1: لا استناني بقى، انتوا الناس اللي هنا اي حد من ورا هيجي يسلمها الفيلا بتاعتنا.
0: لا لا مش مصدق ابدا، المكان ده غريب جدا.
2: ايه
0: ده
2: بابا؟ بابا
3: اصحى. ايه يا ابراهيم؟
0: الله ما الراجل عايش في الروح اهو.
4: في واحد ترز جديد فتح في الدور اللي فوقينا، فتح حته شقه كبيره وعامل موديلات جديده وعنده الزباين داخله وخارجه وشغال شغل زي النار.
1: هي الشقه دي فين؟
0: هتلاقيها فوق اول ما تطلع على السلم على ايدك اليمين.
1: الله يخليك على المعلومه الحلوه دي. الله يخليك. نعالف سلامه. يلا بينا.
0: طب والبدله بتاعتنا؟
1: ناخدها في الاربعين.
2: ومين دول؟
0: انا مش عارف.
2: انت يا ابني متاكد من حكايه الشقه اللي فوق دي؟
0: ايوه متاكد. لو مش مصدقني اطلع شوف بنفسك.
2: طب والحل ايه؟
0: انا مش عارف. انا ياما قلت لك يا بابا جدد من نفسك، طور من نفسك.
2: طب سيبني انا اتصرف يا ابني.
0: هتعمل ايه يعني؟
2: سيبني افكر. هتعمل ايه يا شفيق؟ هتعمل ايه يا شفيق؟ تعمل ايه يا ابو الشفاشق؟ بس انا تاريخ، وكله لازم يعرف ان انا تاريخ، كله لازم يعرف ان انا اكبر واقدم ترزي في الحته.
0: يعني ايه؟ هتجدد المحل؟
2: هتشوف هعمل ايه. يا رستم، رستم.
0: رستم مين؟
2: رستم اللي بيشتغل عندي
0: يا بابا. ده رستم تعيش انت من 5 سنين.
2: يا راجل زعلتني، نسيت انا حكايه رستم دي خالص. يا ما اشتغلنا مع رستم ده وفصلنا بس زمان.
0: يا بابا سيبك من زمان، خليك في دلوقت.
2: ده التليفون عطلان.
0: خد يا بابا. عايزني اكلم لك مين؟
2: ايه الاختراع ده؟
0: ده موبايل.
2: وده وصل امتى؟
0: سيبنا من الاختراع ده وخلينا في موضوعنا.
2: انا بقى ناوي اعمل حمل الدعايه جامده.
0: هتعمل ايه يعني؟
2: شوف بقى انا هتعبك، اتصل بالخطاط وخليه يعمل لنا يافطه قماش كبيره ويكتبها بالخط الرقعه اصيل شفيق اصيل وولده هايل. بس ما ينساش بقى لازم يكتب تاسست منذ 50 عاما. اديني صاحي مش نايم، وعملت اليوفط وطبعت كروت باسم اصيل شفيق اصيل وتاسست منذ 50 عاما، ولا زبون جه لحد دلوقتي. تقدر تقولي ليه؟
0: عارف ليه يا بابا؟
2: ها؟
0: عشان الترزي الجديد كمان عمل يافطه.
2: وايه المشكله؟ ما يعمل.
0: ايوه بس مش اي يافطه، دي يافطه كبيره بالالوان ومنوره وطابع كمان دعايه. عارف الدعايه مكتوب عليها ايه؟
2: ايه؟
0: عباره اقوى من العباره بتاعتك.
2: ايه بقى العباره الاقوى دي بقى؟
0: تاسس اليوم ويقدم احدث خطوط الموضه عن اذنك.
2: رايح فين؟
0: رايح افصل بدله جديده عند الجديد.

0: اهلا بيكم مره تانيه بعد ما اتفرجنا على الفيلم. معانا النهارده ضيفه مخرجه ومؤلفه شابه وحاصله مؤخرا على جائزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. معانا منى مكرم. اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هادي.
0: بنتفرج على فيلم قديم وجديد. واحد عايش في الماضي، عايش في الزمن القديم. قولي لنا من وجهه نظرك كده تحليل مبدئي للفيلم اللي احنا شفناه.
1: الفيلم بيبتدي بترزي، المكان شكله غريب شوية كأنه في عصر تاني، طربوش وتليفون العدة السوداء القديمة وتراب، وبعدين بيدخل زباين لقوه نايم، بيمشوا هما متضايقين، بيدخل لابن

0: حاول ينصح أبوه اللي هو الترزي إنه يهتم بشغله شوية، بالمكان اللي بقى قديم ومطرب. فبنسمع حوار غريب بينهم على لسان الأب، قد إيه بيشكر في الماضي وفرحان بإنجازات الماضي، ويا ما اشتغلت وكسبت وكسبت ناس، في حين إن كل ده انتهى واضح إنه من سنين.
1: تعالي نحاول نفك مع بعض رموز الفيلم. يعني نقدر نقول ان الراجل بيرمز للماضي، ويمكن
0: حياته في الماضي، وكأنه يعني الشخص اللي عايش في الماضي حياته كده مكركبة ومطربة وقديمة، قديم في أفكاره وفي سلوكه وفي طريقة حياته.
1: وابنه هو يمكن نقول انه دعوة للتجديد، يعني دعوة لانك تراجع تاني موقفك وتشوف انت وصلت لايه وايه اللي ممكن تطوره احسن، والمحل اللي فتح جديد بقى المنافسة.
0: وبعدين بيدخل الابن بيحاول ينبهه انه في منافس، ومنافس جديد مجدد من نفسه وبيقدم احدث خطوط الموضة وانت لأ. هنا الخطر بقى، هنا الخسارة اللي ممكن تحصل بجد للشخص اللي مش مدرك النقطة دي اللي هي التجديد، محتاج لا تطور من نفسك على كذا مستوى.
1: طيب تعالي بقى نمسك تطور من نفسك دي ونفكر زي ما انت قلتي على كذا مستوى، على المستويات المختلفة. بس قبل ما نخش في الحتة دي انا عايز بس افكر معاك، في ناس عايشة كده؟ يعني هل لسه في ناس كده؟ احنا شايفين الدنيا بتتقدم قوي، التكنولوجيا في الطالع واختراعات جديدة كل يوم، احدث تلفزيونات، احدث اجهزة اتصالات، موبايلات، احدث عربيات، الدنيا بتتطور جامد جدا. هل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده في ناس توقفت عن التطور فعلا؟ دي حقيقة؟
0: اعتقد لكذا سبب. يعني في ناس بتختار انها تعزل نفسها، في ناس تانية بتحب الماضي وبتحب النجاح اللي حصل في الماضي او العلاقات اللي حصلت في الماضي، فعايشه فيها ومش متخيله ان ينفع يبقى فيه احسن. ده احسن حاجه ممكن تحصل وخلاص،
1: مش هيجي احسن من
0: لا
1: كده.
0: مش هيجي من وجهه نظره.
1: طب تعالي نقول على المستوى الاجتماعي، على مستوى علاقاتنا ببعض، علاقات الناس ببعض، ازاي ممكن يكون اللي احنا شفناه ده بيتحقق؟
0: على مستوى علاقتنا ببعض ممكن قوي برضو نعيش على امجاد الماضي في العلاقات. مثلا ياما ذاكرنا مع بعض، ياما خرجنا مع بعض، فالعلاقة بتقف وقت لأنه ما بيحصلش متابعة، ما بيحصلش تواصل جديد بشكل أو بآخر حتى لو بسيط، فتتحول العلاقة لماضي.
1: تعالي نطبق على أنواع علاقات، يعني الكلام ده ممكن ينطبق على إيه؟ على صداقة، على الجواز؟
0: طبعا على الصداقة وعلى الجواز، أعتقد على كل أنواع علاقتنا ببعض سواء قريبة أو بعيدة. حتى لو الآخر ده ما هوش صديق، محتاجة أود الآخرين،
1: محتاجة أفكر إزاي أطور علاقاتي بوجه عام.
0: طبعا
1: على فكرة الكلام ده يعني أنا بشوف أنه بيتطبق مش بس على الناس الكبار، يعني الفيلم مدي مثل لحد كبير، بس مرات بنشوف في أصحابنا اللي في سننا واللي أصغر من كده
0: في
1: كمان
0: في حاجة غريبة قوي،
1: كنت ويا ما عملت. لكن
0: فكرتني، في ناس بتختار أنها تحدد علاقاتها وكفاية كده. برضو ده غريب، ليه كفاية كده؟ طب ما أنا محتاج تبادل خبرات كل يوم.
1: ما يمكن بس عندي صحاب كفايه، يمكن عندي علاقات كفايه، يمكن وقتي مليان
0: أنا
1: مش
0: بقولش
1: محتاج ازود.
0: يعني انا بقولش يبقى لينا اصحاب قريبين كتير، بس انا محتاج تبادل خبرات بشكل اوسع. مش على مستوى العلاقات بس على فكره الكلام ده، حتى على المستوى العملي. لو انا توقفت عن الشغل في وقت قلت كده حلو قوي انا نجحت جدا،
1: طب لو بعمل شغلي بس بعمله بنفس الطريقه، يعني انا ناجح كده وبكسب كويس كده والناس مقدرة شغلي كده، بس أنا بعمله بنفس الطريقة كل يوم بروح أعمل نفس الحاجات،
0: لا هيفشل جدا. يعني هيبقى التفكير في إطار واحد، لازم في وقت أخرج برا الإطار، لازم يبقى فيه إبداع عشان ما يبقاش الحياة والشغل ما يتحولوش لتراب وكركبة برضو.
1: طيب الإبداع، يعني أنت جبتينا نقطة مهمة، يعني الإبداع فكرة جميلة بس حاجة يعني تبدو أن أنا ماليش أي إيد فيها، يعني ما هو انا يا مبدع يا مش مبدع، يعني فكره جات لي فعملت حاجه، او
0: ما هو انا مقصودش
1: ولا انا في ليا دور في ان انا ابدع. يعني
0: طب
1: عايز
0: يعني
1: اقول
0: ايه موهبه يا هادي في رايك؟
1: لا انا عايزك انت اللي تقولي.
0: انا مقصودش الابداع او الموهبه اللي هو انا اتخلقت عبقري، ده مش حقيقي خالص. الإبداع هو إن أنا أحب حاجة وأفضل أشتغل على نفسي.

0: نفسي فيها لحد ما ابقى اشطر واشطر فيها وابتدي اطلع شغل احسن.
1: ادينا نموذج عملي، يعني انا النهارده راجل بشتغل شغلانه سيستماتيك، يعني منظمه كده فيها خطوات، ايه الطريقه اللي ممكن اطور بيها من نفسي بحيث اقول ان انا ابدعت في شغلي، بحيث ان يبقى في خطوات عمليه بقى اقدر اعمل 1 2 3، مش
0: هقول
1: مستني
0: لك.
1: الوحي من السماء ينزل عليا.
0: انت قلت كلام جميل قوي في الاول، التطور التكنولوجي اللي كل يوم بيتجدد، يعني في اي مجال في فرصة انه الواحد يطور نفسه. انا خريجة جامعة جديد مثلا، انا كل يوم ممكن اطور نفسي بشكل ما، اتعلم لغة جديدة، ممكن اعلم نفسي، على فكرة مش لازم اروح اتعلم فلوس كتير، بس انا ممكن اعلم نفسي جدا، ممكن بالقاموس وبكتاب او بجورنال انجليزي او فرنساوي اتعلم اللغة دي. هياخد وقت بس احسن من مفيش. اتعلم كمبيوتر، عارف البرنامج ده، اتعلم برنامج تاني
1: فدايما في وسائل
0: دايما
1: للتطور.
0: طبعا.
1: طيب ده على المستوى الاجتماعي، قلنا علاقاتنا وصداقاتنا، اقرب الناس لينا او حتى الناس البعيده، وعلى المستوى العملي في الشغل. تعالي بقى ناخد الكلام ده نطبقه لو ينفع على علاقتنا بربنا.
0: ينفع جدا، ده أساسي، إنه لازم كل يوم يبقى لي علاقة مع الله. كل يوم لازم أدخل محضره أحكي له إيه اللي بيحصل في حياتي. ده ملوش دعوة بإن هو عارف ولا مش عارف، لكن أنا محتاج أنا أحكي له، أنا أحكي له بشعوري بطريقة تفكيري اللي هو عارفها. أنا
1: اللي انت
0: محتاج
1: بتقوليه
0: أحكي.
1: ده متعارض مع حاجات كتير من اللي احنا اتعلمناها، واحنا كنا بنقول من فات قديم وتاه، بس احنا اتعودنا ان في طريقة معينة للصلاة، في طريقة معينة بقرب بيها من ربنا، يعني بدخل بحضر كنيسة مرة مرتين في الأسبوع، لو في البيت هصلي يبقى لازم ابتدي بإني أقول له يا رب باركني، يا رب ارحمني، أنا حافظ كده خطوات باجي بيها قدام ربنا، وهي يعني هو ده شكل الحياة، بصلي أرنم أفتح الكتاب المقدس أقرأ أصلي تاني أوقف الكتاب المقدس وأنام. لو
0: ما هو أنا بكره التفكير داخل الإطار في أي حاجة، وخصوصا في علاقتنا بربنا. ليه أحط إطار؟ هو حط لي إطار عشان أنا أحط لنفسي إطار؟ أنا محتاجة أبقى حقيقي معاه وخلاص، بأي شكل من الأشكال أصلي، المهم إن أنا أحكي معاه.
1: بس العلاقة دي بيني وبين ربنا زيها زي أي علاقة تانية، يعني قد يصيبها الملل أحيانا، مش كده؟ يعني مرات بنبقى بحكي مع ربنا وبقرب من ربنا وبتعامل معاه كصديق وكأب، بس مفيش تطور، يعني مفيش جديد.
0: انا مش بحكي وبخرج، لازم احكي واسمع ربنا بيقول لي ايه، لان هو برضو ربنا، وانا متاكده من ده من خبره عمليه، يعني بيرد عليا.
1: يعني ما تنفعش تبقى علاقة من طرف واحد قصدك؟
0: ده مش حقيقي، هو مش الهنا، يعني هو بيرد عليا، فانا كمان محتاج اسمع رد ده، مش هدلق كلمتين واجري. انا بحكي ليه؟ لان انا محتاج اسمعه، محتاج اعرف في الصغيره والكبيره اعمل ايه.
1: طيب الكلام ده جميل لو انا بتكلم على واحد عنده علاقة مستمرة بربنا وجت في وقت توقفت، لكن لو انا مش الشخص ده، يعني انا شخص ربنا بالنسبة لي جزء جانب من جوانب حياتي، بيتمثل في الكنيسة، في العشور، في الصوم، في الصلاة، احيانا يمكن مستمر ومنتظم ويمكن لا، بس انا مش مختبر نوعية العلاقة المتجددة دي.
0: وماله، في فرصة انه ده يحصل، انه العلاقة دي تتجدد كل يوم، في فرصة لتغيير الطريقة دي، ويبقى ربنا أولوية له وقت كل يوم بتواصل معاه فيه.
1: طيب ابتدي منين؟ انا واحد النهارده بتفرج على البرنامج ده وبسمعك بتقولي الكلام الجميل ده وبقول ده جميل قوي، انا احب كده، احب يبقى لي علاقه بربنا، ابتدي منين؟ انا حاسس ان ربنا ده بعيد قوي وانا غلبان على قدي، متعود على حاجات معينه، ازاي ابتدي العلاقه دي؟ تبتدي منين؟
0: يعني لو حد حاسس انه محتاج لربنا بجد وجواه كلام عايز يحكيه وحاسس انه حياته محتاجة الرب، يقوم يعني ياخد خطوة تجاه ربنا ببساطة وبسرعة زي ما الابن الضال عمل، وياخد الخطوة دي ناحية ربنا، يقول له انا محتاج لك في حياتي، محتاج اسمع صوتك في حياتي كل يوم، ومحتاج احكي معاك كل يوم، ويعمل ده فعلا.
1: سواء كنت بقى اعرف ربنا وبقالي كتير بعيد او الكلام ده
0: ملهاش
1: كله بالنسبة
0: علاقة،
1: لي
0: أنا حد
1: جديد،
0: بعيد، أنا حد إن شاء الله ما صليتش قبل كده خالص، أن ينفع أي حد ياخد الخطوة دي، لأن ربنا بيقبلنا كلنا.
1: دايما في خطوة اولى، يعني كل حاجة ليها بداية، وممكن البداية

0: تكون النهارده.
1: دايما في خطوة أولى ويستحسن إن احنا ناخدها بسرعة.
0: حلو، تعالي بقى لآخر سؤال عندي النهارده. لو أنا ما عملتش كده هيحصل إيه؟ هخسر إيه؟ يعني إيه اللي هخسره؟ لو أنا فرض إن أنا ليا علاقة بربنا ويعني وكان ليا خبرات حلوة قوي معاه، وكل ما الناس تسألني بقول يا ده أنا ياما عملنا وياما رحنا وياما فصلنا والكلام الجميل ده. لو أنا قررت إن أنا أكمل كده نايم ومش بجدد مش بدور على الجديد،
1: ده خسارة
0: عرفني فين؟
1: للي فات واللي جاي، للنجاح اللي حصده وللحياة اللي باقية ولكل حاجة. في نجاح حصل في وقت، بس ده حصد خلاص، فرحته حتى خلصت. فلا، انا محتاج بقى اكمل على ده دايما على كل المستويات، وخصوصا مع ربنا.
0: أمين. ميرسي يا
1: امين.
0: منى.
1: شكرا.

في يوم من الأيام داود قال للرب في مزمور 51 الكلمات دي، قال له: رد لي بهجة خلاصك، يعني رجع لي فرحة الخلاص، الفرحة الأولانية اللي كانت عندي يوم ما عرفتك، يوم ما اتقابلت معاك. عايز أرجع متحمس، عايز أرجع متشجع، عايز أرجع مبسوط زي ما كنت في الأول. والرب قال الكلمات الصعبة دي في سفر الرؤيا، قال له: ليتك كنت حارا أو باردا لكنك فاتر. يعني حاجة كده ملهاش طعم. أتمنى النهاردة لو أنت حاسس أنك فاتر وأن الحياة ملهاش طعم، أنك تيجي النهاردة وتاخد قرار أنك تجدد، تاخد قرار أن أنت تبتدي من جديد، وكأنك لأول مرة بتتولد، لأول مرة بتتعرف بالحياة الجديدة مع الرب. على فكرة الكتاب بيقول أن الرب عنده مراحم جديدة كل صباح، عنده حاجة جديدة ليك كل يوم. اوعى تفتكر أن اللي أنت عرفته واللي أنت شفته عن ربنا هو ده آخر المطاف، ربنا لسه عنده كتير قوي قوي ليك.

0: الزباين.
1: اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، نورتوا المحل. اتفضلوا.
0: مين دول اللي اتفضلوا؟
1: الزباين. الزباين
0: ما مشيوا خلاص.
1: يلا يا سيدي مش مهم. اما انا بقى كنت بحلم حلم يا ابراهيم يا ابني. قال ايه؟ انا والمرحوم امك واقفين في المحل وماسك المقص وعمال اقص وافصل، وناس داخله وناس خارجه. ايام
0: يا بابا. كفايه احلام بقى.
1: احلام ايه يا ابراهيم بس؟
0: ايه يا بابا، صراحه كده مع احترامي ليك، انا حاسس ان انت خلاص ما بقتش مهتم بالمكان.
1: مال المكان؟
0: المكان مش هينفع تعيش طول عمرك عايش على ذكريات قديمه. انت راجل ترزي شاطر زي الفل، والناس بتجيلك لحد هنا لكن مش بتلاقيك موجود. ما ينفعش كده، ما ينفعش. بابا بابا، انت نمت؟ نام نام. لا مش ممكن ابدا. الراجل دوت من ساعه ما سمناه الاسبوع اللي فات هو بالمنظر دوت.
2: لا استناني بقى، انتوا الناس اللي هنا اي حد من ورا هيجي يسلمها الفيلا بتاعتنا.
0: لا مش مصدق ابدا، المكان ده غريب جدا.
1: ايه
0: ده؟
1: بابا بابا بابا بابا بابا بابا
3: اصحى.
1: ايه يا ابراهيم؟ ايه
0: الله، ما الراجل عايش في الروح اهو.
4: في واحد ترزي جديد فتح في الدور اللي فوقينا، فتح حتة شقة كبيرة وعامل موديلات جديدة وعنده الزباين داخلة وخارجة وشغال شغل زي النار.
2: هي الشقة دي فين؟
0: هتلاقيها فوق أول ما تطلع على السلم على إيدك اليمين.
2: الله يخليك على المعلومة الحلوة دي. الله يخليك. ألف سلامة. يلا بينا.
0: طب والبدلة بتاعتنا؟
2: ناخدها في الأربعين.
1: ومين دول؟
0: أنا مش عارف.
1: أنت يا ابني متأكد من حكاية الشقة اللي فوق دي؟
0: أيوه متأكد، لو مش مصدقني اطلع شوف بنفسك.
1: طب والحل إيه؟

0: مش عارف. انا ياما قلت لك يا بابا جدد من نفسك، طور من نفسك.
1: طب سيبنا نتصرف يا ابني.
0: هتعمل ايه يعني؟
1: سيبنا افكر. هتعمل ايه يا شفيق؟ هتعمل ايه يا شفيق؟ تعمل ايه يا ابو الشفاشق؟ بس انا تاريخ، وكله لازم يعرف ان انا تاريخ، كله لازم يعرف ان انا اكبر واقدم ترزي في الحته.
0: يعني ايه؟ هتجدد المحل؟
1: هتشوف هعمل ايه. اديني صاحي مش نايم، وعملت اليوفط، وطبعت كروت باسم اصيل شفيق اصيل، وتأسست منذ 50 عاما، ولا زبون جه لحد دلوقتي.
2: يا سلام.
3: او ايه نقطة التحول اللي حصلت في الفيلم؟
4: الناس تسيبني وتمشي، حتى خطيبتي.
5: ده مش مسعد، ده متعوس حتى النهاية يعني.
2: يعني انا برسم شوية.
3: ما ممكن افقد الامل في ايه؟
2: وبيجي بعدهم لوحة تقوقعي يا نفسي.
5: مش لحقة تاخد نفسها.
2: ومين ده؟
3: وهي عيني ما قالتش ولا كلمة.
2: 50% من قيمة الجائزة.
5: بس بدور لها على حل.
4: انت حضرتك مين؟
2: اللحات الهبلة اللي انت جايبها لي دي يا استاذ.
5: كده زنقتني بقى.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

الجوازة اللي ما جاتش، أو الجوازة اللي ما كملتش، الطفل اللي لسه ما جاش، أو الولد اللي شد وبعد، الضيقة المادية أو قلة الفلوس، المرض الجسدي وحاجات كتير. بنشوف حنة في الكتاب المقدس حياتها ما كانتش ماشية بالطريقة اللي هي كان ممكن تتصورها. ما نعرفش عنها أي حاجة غير في 3 أعداد، إن هي كانت أرملة بعد 7 سنين جواز وفضلت في الهيكل بتصلي وتصوم وتعبد. حد تاني مكانها بعد اللي حصل لها كان ممكن الحياة تقف، وكان ممكن ما تكملش حياتها، وكان ممكن تحس إنه خلاص الدنيا وقفت. عادة بيبقى عندنا خطة لحياتنا، أو بنفكر إحنا نفسنا في إيه في الحياة، ولما ما بيحصلش ناس كتير بتقول خلاص كده الحياة وقفت وانتهت، بس في ناس تانية بتقرر إن هي تعيش وتكمل. هل عندنا خطة ولما الخطة دي بتفشل أو ما بتكملش بنقدر إن إحنا نعيش في خطة تانية بلان بي، ولا بنرفض البلان بي دي ونبقى عايزين نعيش بلان إيه اللي إحنا اخترناها؟ بس حنا بتورينا إنه الخطة البديلة أو بلان بي بتاعتها ما كانتش اختيارها الأول في الحياة، لأن هي اتجوزت علشان تخلف وعلشان تعمل أسرة، بس مش هو ده اللي حصل. لكن بتورينا إن الخطة البديلة دي قدرت بيها إن هي تلاقي المعنى والغرض لحياتها. حنا قضت أيامها في الهيكل بالصوم والصلاة والعبادة، وخدمت بأمانة جديدة، وده خلاها اتحطت في إن هي تقدر تقابل الطفل يسوع وهو داخل الهيكل. وباقي أيام حياتها فضلت تتكلم عنه وتشهد عن المسيح اللي جاي يخلص العالم. اتحولت من زوجة لأرملة لشاهدة أو كارزة. البنات في الدنيا دي نوعين، أو البني آدم نوعين، يا إما حط بلان والخطة بتاعت حياته دي مشيت، ولو أنت من البنات دي مجدي ربنا واشكري. لكن لو أنت من البنات التانية اللي كانت حاطة خطة والخطة دي ما كملتش، أنت مش لوحدك، الله معاكي، شايفك، عارفك، حاسس بيكي، ولسه عنده خطة ليكي حتى لو بلان ايه والخطة الأساسية بتاعتك فشلت. احنا بنعبد إله بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، وأفكاره لينا إنه يدينا ملء الحياة وحياة أفضل، حتى لو مش هي دي الخطة اللي انت اخترتيها في حياتك الأول. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا.

في بعض الشخصيات التاريخية مثلت لينا بحياتهم واختياراتهم وتمسكهم بربنا إننا نقدر نشوف آمالنا وأحلامنا تتحقق مهما كان شكلها مستحيل لبني البشر. أبرز شخص حكلنا عنه الكتاب المقدس كمثال لكده هو إبراهيم المكتوب عنه في سفر التكوين. إبراهيم أبو الإيمان لأغلبية الناس اللي عايشين على الأرض النهاردة. إبراهيم كان أول مهاجر يذكر في الكتاب المقدس. تربى في مدينة أور عاصمة المملكة الكلدانية اللي هي جغرافيا حاليا في العراق. كانت أور مدينة غنية حسب علماء الآثار، فيها بيوت وجناين وأماكن عامة جميلة، ولكنها كانت مدينة وثنية فيها عبادات وثنية شريرة. إبراهيم واللي اسمه في بداية القصة كان أبرام عاش هو نفسه في ثقافة وعقيدة أور الكلدانيين إلى أن ظهر ليه الرب شخصيا، وبعدها أصبح أبرام عابد للإله الحقيقي الوحيد. حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ربنا ظهر لأبرام وقال له اترك بيتك وعشيرتك وهاجر لمكان أنا هوريه لك. أبرام كان عنده 75 سنة لما ربنا دعاه. رب قال له أنا أتعهد أني أدي لك أرض وذرية. أبرام ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، لكنه وضع ثقته في ربنا. في الزمن ده التمسك بالعشيرة والبيت كان هو مصدر الأمان والمكانة الاجتماعية. ربنا طلب من أبرام أنه يسيب الاثنين ويعتمد كليا عليه. الكتاب المقدس بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا، يعني لاحقا، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. بعد عدة سنين ربنا أكد الوعد لأبرام وقال له ارفع عينيك وانظر للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. في أرض الغربة أبرام نجح جدا واختنى، ولكن 10 سنين عدوا من غير ما هو وزوجته ساراي ينجبوا أي أطفال. وهو عنده 85 سنة ربنا ظهر له في رؤية. سأل أبرام الرب هو فين النسل اللي وعدتني بيه؟ ربنا أكد له نفس الوعد وقال له أنا ملتزم بكلمتي ليك، وكمان هوري لك مستقبل الشعب اللي هيخرج منك. عدت 14 سنة أخرى لما أبرام كان عمره 99 سنة وساراي عمرها 90 سنة، الرب تراءى لأبرام مرة أخرى وقال له أنا بجدد وعدي ليك ما تيأسش، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ملكا أبديا. ما كانش فيه أي سبب موضوعي، ما فيش أي شيء منطقي يخلي أبرام يكون عنده أمل إنه هو وزوجته هينجبوا طفل مع بعض. السبب الوحيد كان إن ربنا إدى كلمته. الرب وقتها وهو عنده 99 سنة قال له السنة الجاية في نفس الوقت هيكون ابنك في حضنك وهتسميه إسحاق، وأنا اليوم هغير اسمك من أبرام لإبراهيم واللي معناه أب لجماهير غفيرة، وهغير اسم ساراي زوجتك لسارة لأن شعوب منها يكونون. 25 سنة مصدق ومآمن وهو بيشوف جسده وجسد سارة زوجته بيعجز ويموت، لكن الكتاب بيقول لنا الكلمات دي عنه. قال

إن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. يعني وكل شيء حواليه بيقول مفيش رجاء مفيش أمل، هو احتفظ بالأمل، ما عملش اعتبار لجسد وصاحب المئة سنة ولا لجسد سارة، لأنه صدق ربنا وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ربنا أسس العهد مع إبراهيم وهو عنده 75 سنة، وأكد العهد وهو عنده 85 سنة، وجدد العهد وإبراهيم عنده 99 سنة، وفعلا جاب الولد. ولكن بعد مرور سنين من ولادة إسحاق، وبعض الباحثين والمؤرخين قالوا أن يمكن كان بعدها بأكثر من 30 سنة، ربنا اختار أن يؤكد العهد مرة أخيرة بأنه يمتحن إيمان إبراهيم. الرب أمر إبراهيم أن ياخد ابنه إسحاق ابن الوعد حبيبه، ويروح لأرض مورية ويقدمه هناك لربنا كذبيحة محرقة. إبراهيم كان يمكن وقتها فوق 130 سنة. أخد إسحاق وصعد الجبل اللي شاور عليه الرب. إسحاق حمل الحطب وإبراهيم حمل النار والسكين. إسحاق سأل أبوه هو فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه محرقة للرب؟ إبراهيم رد عليه وقال له ربنا مسؤول عن الخروف. وصلوا المكان ورتب إبراهيم وإسحاق الحطب مع بعض، وبعدها أخذ إبراهيم ابنه وربطه على المذبح ومد إيده ورفع السكين عشان يقتل ابنه ذبيحة. هنا ربنا تدخل ونادى على إبراهيم وأوقفه وقال أنا دلوقتي عرفت أنك تخافني ولا تمسك ابنك وحيدك عني. الرب مد إبراهيم بكبش للمحرقة وجدد عهده معاه ومع نسله للمرة الأخيرة. إزاي أقدم إبراهيم على الفعل ده؟ إزاي كان هيموت ابنه؟ الكتاب بيقول إن السبب الوحيد هو إنه صدق ربنا وصدق كلمته، صدقه لما قال إن نسلك من خلال الولد ده إسحاق هيملى الأرض. قال في نفسه إنه حتى لو ابني مات ربنا هيحييه من الأموات علشان الوعد يكمل، بالرغم إني عمري ما شفت أو سمعت عن حد قام من الموت قبل كده. ده كان مقدار تصديق إبراهيم لشخص الله وكلمته. هي دي صورة البني آدم اللي مليان بالأمل والرجاء في ربنا. في ثلاث أماكن في الكتاب المقدس بنقرأ إن إبراهيم كان صديق الله أو خليل الله. في مرة منهم الصفة دي جت على لسان الرب نفسه لما قال عنه إبراهيم خليلي. ولما ظهر الرب للناس بعد كده زي إسحاق ويعقوب وموسى قال لهم أنا إله إبراهيم. رجال الإيمان زي إبراهيم بيقولنا الكتاب المقدس عنهم لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. على مدار السنين وعلى أجيال مختلفة الرب حقق كل وعوده لإبراهيم، في منها وعود إبراهيم مات قبل ما يشوفها بتتحقق قدامه، لكن أمله في إنها كلها تتحقق ما تهزش بالمرة، عشان كده كان مستعد يطيع حتى المنتهى. في كل خطوة من حياته إبراهيم عاش والأمل مالي قلبه، رحل من أور لحاران لشكن لبيت إيل لمصر للخليل لدان لأورشليم لجرار وبئر سبع، وفي كلها عاش في خيام وتحرك حسب ما ربنا أرشده. في كل خطوة صدق وآمن أن ربنا هيوفي بالوعدين الأرض والنسل، وبكده ترك لنا إحنا أولاده مثال للحياة الغنية بالرجاء والأمل.

عملت الدور اللي علي وكبرت العيال. أدي بنسمع الجملة دي مش بس من الأمهات المصريات لكن من الأمهات الشرقيات. أنا عملت دوري، أنا كبرت العيال خلاص، دلوقتي بقى المسؤولية كلها راحت من عليا. بنسمع مرات اليأس ده في كلام الأمهات، خلاص العيال بقت في العشرينات، يمكن ارتبطوا، يمكن بقيتي تيتا. ومرات بتحسي أنا والحياة بقى لينا خلاص انفصال. مين قال إنه حياتي تتمحور حوالين عيالي؟ مين قال إن الدور لما يخلص ده يبقى أنا فقدت الحب الرومانسي والجواز بقى خلاص يوم بعد يوم؟ هو يعني في البيت سند، يعني ظل راجل ورا ظل حيطة، والعيال كبرت وخلاص عملت اللي عليا وخلص مفهوم الجواز. مين قال كده؟ يا رب النهاردة تتزبط المفاهيم للحياة الزوجية الرائعة اللي فيها السند لبعض، اللي فيها العون لبعض، اللي فيها التشارك والصلاة لأجل بعض، اللي فيها عيالنا دي نتيجة تربيتنا ليهم، بس هما مش محور حياتي. انت مش محور حياتك الأطفال اللي انت خلفتيهم. اتبسطي ان انت عرفتي تربي، بس دورك ما خلصش هنا، انت لسه عندك دور في الحياة كبير قوي. ونفسي أصلي لك واشترك معاكي وأحط نفسي كمان معاكي في نفس القارب اللي أنا بربي فيه عيالي. أنا عيالي مش نهاية المطاف، أنا عيالي دي محطة من المحطات، هيكبروا وهسلمهم للحياة، بس أنا لسه قدامي باقي حياتي عشان أعيشها. يا رب أصلي لكل واحدة حست إنه دورها انتهى، كبرت العيال وفقدت معنى الحياة. يا رب أصلي لقوة في إنسانها الباطن إن هي لسه ليها دور في الحياة. يثمرون في الشيبة، أنت قلت كده، كل واحدة ليها دور. كل عمل صالح أعديته لي حتى أسلك فيه، حتى أحط راسي يا رب في يوم من الأيام وأموت وتنتهي حياتي على الأرض، أنا هسلك بكل عمل صالح أنت أعديته لي. عايز أختبر المشيئة الصالحة الكاملة من نحو يا رب. عايز أعيش وأنا فكري مليان بيك وبحب للحياة.

0: يا رب لسه هنجز يا رب، وبصلي للأجواز إنه ما يكونش حاطط مراته يا رب إن هي للتربية وبس، هي أم وبس، لا هي إنسانة وإنسانة غالية قوي، سند ومعين لي، لكن هي كمان يا رب بنت لرب الأرباب وملك الملوك. يا رب حط جوانا اليقين ده إن إحنا محبوبين جدا، لينا دور في الحياة ما بينتهيش في أمومتنا، لكن بينتهي يا رب إلى الوقت اللي بنحط فيه رأسنا يا رب وبتخلص حياتنا على الأرض. باسم يسوع بصلي، آمين.
1: عندي ولدين، عندي جوزيف 3 سنين ونص وديفيد سنة ونص، متجوزة بقالي 8 سنين وعندي 35 سنة. قعدت 6 سنين بشتغل في السفارة الأمريكية، من سنة جبت ابني التاني وكانت الظروف ما تسمحش إن أنا أكمل الشغل، واضطريت أسيب شغلي مع إنه الصراحة كان أهم حاجة في حياتي، وكان بالنسبة لي كنت بحبه جدا جدا جدا، كنت بروح الشغل كل يوم وانا سعيده جدا رايح الشغل، وكنت بحب اللي بعمله قوي، الا اني اضطريت اسيبه علشان ولادي. يعني من الحاجات اللي كانت صادمه بالنسبه لي، انا كنت من الناس اللي دايما بفكر انه لا انا مستحيل اقعد في البيت مع الولاد، انا لازم اكون بشتغل، وكنت لحد ما حتى بقلل من قدر اللي بيعمله الستات في البيت من شغل مع الاولاد يعني، ومن تعب مع الاولاد، وكنت دايما حاسه لا هي لازم نشتغل ما ينفعش. الفتره اللي انا قاعداها في البيت دي دلوقتي حقيقي حقيقي اثبتت لي ازاي انه كل ست قاعده في البيت بتخدم ولادها بتعمل شغلانه يمكن اصعب مليون مره من اي شغلانه تانية تتعمل بره البيت، حقيقي حقيقي حقيقي. يعني وانا بشتغل في السفاره كان بيبقى مطلوب مننا ان احنا ننظم رحلات لاعضاء مجلس شعب ومن الخارج يعني جايين يزوروا مصر، ونتعامل مع وزراء ونتعامل مع البرلمان، نتعامل مع شخصيات مهمه جدا، وكان التنسيق الحاجات دي ما يجيش في صعوبة التنسيق والمالتي تاسكينج اللي بيبقى مطلوب من ستات البيت، ان هي بتاخد بالها من ولادها ومن ادويتهم ومن اكلهم ومن تطعيماتهم ومن حاجات كتيره جدا جدا جدا بتحتاج الام تعملها في البيت، ومجتمعنا مش بيعرف يديها نفس التقدير والقيمه اللي هي تستاهله. في 2014 سنتين بعد ما اتجوزنا انا وشادي حملت، وطبعا انبسطنا جدا وكان هيبقى اول حفيد في العيله، وكان في فرحه عظيمه جدا بالبيبي. لكن جيت وانا داخل على شهر 7 ابتدى حركه البيبي تقل قوي، وبعدين رحت للدكتور اكتشفنا انه البيبي راح السما وانا داخل على الشهر 7. فقعدت 4 أيام في المستشفى بيعملوا لي اندكشن اللي هو الطلق الصناعي عشان يحاولوا يخرجوا البيبي مني، وبعدين بقى اكتشفنا بقى ان البيبي كان فيه مشاكل صعبه قوي، كان عنده تشوهات جامده قوي. السبب بقى المقرره ان انا اشارك ده معاكم فيه انه النوع ده من الفقد مش كل الناس بتفهمه، هو حقيقي جدا ومؤلم زيه زي فقد حد عاش معانا. ربنا كان معايا في المستشفى بطريقه غريبه، هو كان موجود بجد، كان واقف معايا بقوه جدا في الوقت ده، وبسبب ناس في حياتي كانت فعلا شايلاني، اهم حد فيهم طبعا جوزي وبعدي حماتي، لان حماتي كانت صراحه شايلاني شيل في الوقت دوت. وبعدين ابني التاني بقى تعب، انا عرفت ان هو تعب بعد ما اخدت قرار ان انا اسيب السفاره، وانا في السفاره كان قلبي حاسس انه في حاجه فيها مشكله يعني، لا فاضطريت ان انا اسيب على بناء على الاحساس دوت، لانه حسيت انه هو محتاجني فعلا، محتاج رعايتي الكامله. بعد ما خدت القرار دوت ما كانش اسهل حاجه عليا، اكتئبت شويه طبعا، لكن كل ما كنت بقعد في البيت وباخد بالي من الولاد وصراحه بختبر ازاي الاثنين الصغيرين دول بيكبروا وشخصياتهم بتتكون لا مكان سعيد جدا. ابتديت اعمل الماجستير بتاعي، قدمت على منحه في الجامعه الامريكيه وحصلت على منحه كامله، حاليا بعمل الماجستير في قانون حقوق الانسان الدولي. احب اقول للبنات انه مفيش سقف فعلا للحاجات اللي هم ممكن يحلموا بيها، يعني كل حاجه يختاروا يعملوها صغيره كانت او كبيره في عينين المجتمع هي حاجه قيمه مهمه. احب اقول لهم ان ربنا فارق معاهم هم يختاروا يعملوا ايه في حياتهم، وفاكره كويس قوي ان ربنا كان واضح قوي انه هو ده الوقت، وبليز اعملي الماستر يعني اعملي الماسترز ده. وحقيقي ربنا حنين قوي في انه بجد بالنسبه لي انا شخصيا في حياتي كان بيفتح الابواب في الوقت الصح والابواب الصح وبالطريقه الصح، وزي ما يكون كل مره بقف واحس ان انا لا انا مش قد الحته اللي جايه دي، كبيره عليا، لا انا مش قادره يا رب، انا صغيره يا رب، بحس ان ربنا بيقول لي لا انا بحضرك للحظه دي، انا كنت معاكي في مشوار علشان نعمل ده النهارده.

0: وكل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

الآية قرأناها 4 مرات، وهنأخذ المرة الأولى في المزمور الثاني عنوانا لخدمتنا وتأملاتنا، العدد 7. هنقرأ العدد كله وبعدين نقرأ الشعر. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. الكمالة، كمالة الجزء ده اللي هو عدد يعني 8 و9. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. من المتكلم؟ الرب يسوع. الرب يسوع المتكلم. طيب وهنا ايه بقى معنى اني قال لي انت ابني، انا اليوم ولدتك، انا اليوم ولدتك. ده هيكون موضوع خدمتنا، انا اليوم ولدتك. طب امتى اليوم ده؟ اللي هي بالظبط بتتفسر في انجيل يوحنا الاصحاح 1، في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمة الله. في البدء رسالة المسيح، رسالة الابن، كرامة الابن، مجد الابن. الاب، ونحن نعلم ان الله واحد، المسيح قال انا والاب واحد، الله الاب، الابن الروح القدس. إن الآب قال الابن اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، مش الابن اللي قالها ولا طلبها، قال له اسألني، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. وفين الآية اللي تثبت الكلام ده؟ إن الله أعطى كل الدينونة للابن. مين اللي حيدين العالم؟ المسيح. مين اللي حيكسر كل من لم يؤمن به؟ المسيح. من الذي سيدين المسكونة بالعدل؟ المسيح. من الذي سيجلس على العرش الأبيض العظيم لدينونة الأشرار، دي الدينونة الثانية؟ المسيح. من الذي سيكافئ المؤمنين أمام كرسي المسيح، كرسي المكافآت؟ المسيح. الباقيين كلهم إيه؟ كلهم في جهنم. مين الباقيين دول؟ الذين هم ليسوا للمسيح، الذين أنكروا فداء المسيح، الذين رفضوا صليب المسيح، يهرجوا هنا في الدنيا زي ما هم عايزين، يقتلوا في الناس، يدبحوا الناس، يجاملوا الناس، يضحكوا على الناس، يعملوا اللي عايزين. في النهاية كل من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لم يؤمن يمكث عليه غضب الله. المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وهو الأسد الخارج من سبط يهوذا ليبطش بكل أعضاء الله الذين لا يدانون بالله الحقيقي، لكن كل واحد عنده إله على مزاجه كده رسمه، أو رسمه له الشيطان، اللي عنده وسن، اللي عنده فكر يعني شيطاني، اللي عنده ذاته بمجد ذاته، اللي هم الملحدين دول، اللي فاكر نفسه هو يعني اللي فاهم بقى وفهم كل الأمور، وهو لا يعلم أن كل البشر، كل بني آدم من إيه؟ من تراب. يروحوا فين؟ التراب. بس النفس والجسد ستتعذبان.

في جهنم. طب الجسد ازاي؟ ما الجسد بقى تراب. ده بقى تراب بعد الدفن، منذ صغير قوي، مش ما بيقعدش كتير. لكن امام العرش الابيض العظيم سيسلم الموت الاموات. هم فين؟ هم تراب. لا، ما قاموا تاني. قاموا التاني ايه؟ قاموا التاني في هيئه شيطانيه ليتعذبوا الى ابد الابدين. ليه؟ لانهم فعلوا الشر، ولانهم غير مفديين، لم يقبلوا فداء المسيح، لم يخلصوا. قعدوا يتسلوا هنا في الدنيا، يتسلوا باي حاجه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا هو الله الأزلي الأبدي اللي احنا فيه ككنيسة، اللي خلق الإنسان عشان يمتع الإنسان بالعشرة مع الله. لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. ده طبيعة الابن في الآب منذ الأزل وإلى الأبد. اللي يؤمن يخلص، ما تؤمنش متأسفين، مش هنشوفك هناك، خليك وراء اللي انت ماشي وراه إلى أن تصل، أن يفترسك تعبين الدنيا كلها. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. يعني الأمم ميراثا لك، يعني المسيح هيجملك في الدنيا دي. إيه ده صحيح؟ أيوه، هيجملك في الدنيا دي 1000 سنة، وبعدين ملكه في كل الأبد وكل الدور إلى أبد الأبدين. دي مذكورة بالتفصيل، بالتفصيل. يعني اللي يعني الواحد يقراها كده، ايه ده يا رب؟ ده مفيش حاجه كده تخر الميه، حاجه غلط غلط يا ابني. المسيحيه الحقيقيه، الله هو الاب والابن والروح القدس. ان لم تؤمن بالابن يمكث عليه غضب. ليه؟ لان الابن جالك هنا وانت شفته. الابن سيرته موجوده في الانجيل. قضاء الرب قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني. يقول له اسألني. يقول له اسألني. شفت الحب الشديد؟ اسألني وبكل سخاء. أصل الوحدة كاملة، مفيش فرق بين حد، مفيش فرق بين الأب والابن والروح القدس، كان واحد. بس أنت بقى هتجيب لي الكنيسة، لأنك أنت هتاخد صورة عبد وتصير فيا كإنسان، وهتقدم ذاتك على الصليب فدية لجميع البشر اللي هيقبلوك. هتلملي بقى من الدنيا دول الناس اللي فاهمة، الناس اللي فاهمة. أما الآخرين فإلى جهنم، النار الأبدية، حيث سيلاقوا هناك ما يشتهونه أو ما لا يشتهونه. فلذلك سأعطيك الأمم ميراثا لك. تبيد الأعداء، تبيد الغير فاهمين، وتأتي بالفاهمين إليك عروسا لك أيها القدوس يسوع. فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. دي طبيعة الله الآب والابن والروح القدس. الثانية اللي هي فين؟ هي طبعا ترتيب أعمال الرسل، بس أعمال الرسل مش هي الثانية. الثانية في العبرانيين أصح 1، وهي عن ميلاد المسيح. وميلاد المسيح ده إيه؟ إيه زي ميلاد أنا يا أخي؟ يبقى أروح النار، رحت أنا كده. طب زي ميلاد مين فيكم؟ حد هنا يقول: يا جماعة أنا أمي ولدتني بدون زرع بشر، قالها ملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة التي تظللك. فلذلك أدنى القدوس، حد فينا يا قدوس يا جماعة؟ لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك؟ مين حصل؟ مين من الملائكة ابن ربنا؟ مفيش ولا حد طبعا. أمال إيه؟ جعل خدامه لهيبا نار تسري، ويشعلهم يعني لخدمة الكنيسة، يرسلهم لخدمة الكنيسة. ونحتاج نار يعمل نار، ونحتاج سلام يدي سلام. الملاك ظهر
زكريا.

في امام هيكل البخور، يعني مين مذبح البخور؟ ملاك زهر لمريم العذراء، مين من دول؟ انا ابن رب. مفيش ملاك شافوا يوحنا بيسجد، قال ما تسجدش انا عبد معاك. كل البشر مفيش ابن لله الا واحد فقط، مش بس البشر والملائكة، خالص خالص مفيش. لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ وأيضا بيكملها بقى، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. مين من الملائكة يزدار كده؟ ملائكة خدامين. وأيضا متى أدخل البكرة إلى العالم؟ أدخل البكرة العالم يعني إيه؟ ده الميلاد، الميلاد. البكر دخل العالم، دخل العالم. في دخول العالم يقول ولتسجد له، لأنه عمل قرن بين الملائكة والابن، ولتسجد له كل ملائكة الله. عشان كده بطرس لما مسك سيفه وقعد يحاول يدافع عن المسيح، قال له ايه؟ الم تعلم اني ممكن اطلب من ابي فرس لي كام من الملائكه؟ 12 جيش ملائكه، كل الملائكه. ما اعرفش كلهم ولا لا، لكن لو طلب الابن كل من غير ما يطلب هيجوا على طول. ليه؟ ولتسجد له كل ملائكه الله. هو الله اللي ظهر في الجسد. المسيح عايش معاك، قال ها انا معكم. مين يكمل ايه؟ كل الايام إلى انقضاء الدهر. المسيح عن يمينك فلا تتزعزع. والملائكة طلعوا ونزلوا على طول. ده إيه ده؟ أعطانا سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. أخليت نفسك آخذا صورة عبد، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك حتى الموت. قال له انزل، انزل، انزل من الصليب. يعني ايه ده الصليب ده؟ انا جاي عشانه، لاجل هذا اتيت، انا جئت لكي اخلص شعبي من خطاياهم، اخلص كل من يقبل من خطاياه ويصبح من عروس المسيح. متى ادخل البكر الى العالم؟ يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. بعدين بيقارن مقارنة أخيرة، دي بس ناخدها كده يعني إيه، بس لل يعني اللي ما فهمش يفهم، اللي زي يعني إيه. بيقول كده عن الملائكة، ده على السبعة، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياح. إحنا ذكرنا الآية دي، فكويس نقراها كويس. وخدامه إيه؟ وأم عن الابن، ها كرسيك يا الله، الابن هو الله، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. قديم استقامة، قديم ملكك، أحببت البر مش حب الشر، أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك، هو الله ولا في الله إلهك؟ الاثنين، لأن هو الأب واحد، هو الأب واحد. لكن الطبيعة الإلهية إنه الآب له عمل وظيفة، الإب له عمل وظيفة، الروح القدس له عمل وظيفة، والوظائف الآب والإب والروح القدس كلها مركزة في خلاص الكنيسة. الخلاص مفتوح للكل، مش شعب معين، لكن من يؤمن هو الكنيسة، من لا يؤمن هو ضد الله. فلذلك ودي جايه في ايه واحده في العهد القديم، اقول لك الله يا الله الله الهك، يقول لك كده نفس الايه دي، مسحك الله الهك بزيت الابتهاج اكثر من شركائك. وانت يا رب، ده عن المسيح في البدء ايه؟ هو اللي خلق الدنيا. ليه؟ لان هو الكلمه. الله يقول لك وقال ليكن نور. مين ده؟ المسيح الكلمه. ليكن نور، كان نور، لتخرج الأرض، خرجت الأرض. المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد. اللي مش يصدق مش هيقابلنا، ربنا يرحمه، يا ريت ربنا يرحمه ويؤمن. طيب خدنا احنا عبرانيين

أصحاح واحد اللي هو الابن حينما دخل إلى العالم، ما أدخل البكرة إلى العالم. نأخذ أصحاح 5 وعدد 5. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. طيب عشان نفهم نقرأ قبلها بعددين كده وبعديها بعددين من عدد واحد. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. ده بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على هارون الكاهن الذي اختار ربنا أيام موسى، اللي هو أخو موسى الكبير، اختار كهنوت هارون من سبط لاوي. وعبر أجيال كثيرة جاءت الآية لو كان بالكهنوت اللوي كلام لما طلب موضع آخر، فالكهنوت اللوي تشال خلاص، ده العهد الأول، تروح للكاهن يقدم لك زبايح. الزبايح دي ما تنفعش إلا ثواني، لأن كل يوم أنت بتقدم زبايح يبقى أنت غلط طبعا، لازم كل حد يغلط، يبقى الزبايح دي شغالة على طول. بعد كده أكمل الله إلى الأبد المقدسين بإيه؟ بذبيحة واحدة. مين قدمها؟ اللي هو الرئيس الجديد بقى، الرئيس الجديد. مين الرئيس الجديد ده؟ أو ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي. فبيقول قبل كده كان هارون وأنا اخترته، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، محدش يقدر يعين نفسه رئيس كهنة. ليه؟ أمال يعني كان واحد بيعين نفسه رئيس كهنة، ما ربنا بيعمل في الدنيا؟ ربنا هو الكهنوت نفسه، هو كل شيء، هو المراد الوصول إليه. إزاي أوصل أنا لربنا؟ بواسطة رئيس الكهنة. رئيس الكهنة كان لاوي واتشال. ليه؟ لأنه ما نفعتش، لأنه هو ضعيف وبيقدم ضعف عن نفسه، فهو ضعيف بيرشد الناس بالغلط. فرئيس الكهنة الجديد يقول عنه الكتاب رئيس لنا رئيس كهنة قد اجتاز السماوات. يعني فين هو لكتي؟ فين؟ في السماء، بس معنا على الأرض. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يعني أنا عشان أوصل لرئيس كهنة أعمل إيه؟ أتكلم معاه، هو معايا. اللي اجتاز السماوات ده معايا، أتكلم معاه ويرد عليا بواسطة الروح القدس. الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق. الروح القدس يفهمنا كل شيء. العلاقة بيننا وبين الله علاقة روحية. طيب مين عين بقى يسوع رئيس كهنة؟ يقول لك مش من نفسه. طب عملوا انتخابات وطلعوه، عملوا قرعة وطلعوه، ما فيش حاجة اسمها كده خالص عند ربنا. ولا حتى هارون لا عملوا انتخابات ولا قرعة، ده ربنا عينه. اللي عين هارون بيعين رئيس الكهنة. من هو رئيس الكهنة؟ يقول كده ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، ما يقدرش حد ياخدها، بل المدعو من الله، زي ما حصل مع هارون. ربنا دعاه، مش كده جنبر القرح اللي هم يطلعوا بره، مكوش دعوة، أنا عينت هارون. بل المدعو من الله كما هارون أيضا. رخر هارون ما كانش متوقع. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه، ما قالش أنا طب خليه، ما طلبش حاجة أبدا، لا طلب إن هو يدين العالم ولا طلب شيء، إنما ربنا اداله كل ده وقال له اسألني فأعطيك. هنا بغير ما يسأل اداله. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، صار رئيس كهنة. كما يقول هذا موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة

ملكي صادق. من رئيس كهنتنا حبايبي؟ يسوع. طب مين الكاهن؟ يسوع برضه. حبيب قلبي ايه الحلاوه دي يا رب. بقى انت الكاهن ورئيس الكهنه. اصل رئيس الكهنه ده جايز يكون مشغول، طبعا المسيح مش مشغول عن اي حد يعني، لكن انا ده قال لك ده رئيس الكهنه والكاهن كمان، يعني معاك على طول، تتكلم معاه على طول، تدخل له على طول. اسهل حد تقابله المسيح. صدقني دلوقتي لو انت بس بغير ما تغمض عينيك وفتح عليك وكانك انت بتمثل، قول له يا رب انت بتتكلم معاه دلوقتي، يا رب ارحمني، يا رب خلصني، يا رب نجيني. هذا هو المسيح الرئيس الكهنة. اولا هو طبيعته هو والله واحد، انت ابني انا اليوم ولدتك، اديك الامم كلها ميراث، طبيعه كده، والمسيح يدين الكل. ثم ثانيا في دخوله للعالم تسجد له كل ملائكه الله. ثم في تمجيده كرئيس كهنه، طبعا لانه اكمل كل بر، وكان لا يمكن ان يكمل، لا يمكن ان لا يكمل كل بر، طبعا مستحيل، لانه والله اللي ظهر في الجسد، فهو غلب الشيطان بانتصار ساحق. كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. وذكر بقى إيه المناسبات اللي عمل، منها آلام الصليب، منها آلام جسيماني، منها طول جسده صلاة وتضرع ودموع كثيرة في كل يوم من أيام جسم بشريته، الذي قدم، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلص موت. إيه تخلص موت يعني؟ أولا أن جسده يحتمل كل تجارب إبليس، ثم أن يعطيه الرب كالإنسان الكامل الانتباه إلى الانتصار على كل الابن كان يتكل على الآب وكان يتكل على الروح القدس. هذا الاتحاد الآب والابن والروح القدس هو الذي عمل لكي يكون الابن قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. لذلك في أيام جسمه يا ما صلى ويا ما تضرع، خصوصا شفنا في جسيماني حصل هناك، تكن لا إرادتي بل إرادتك، وحتى ظهور الملاك يقويه باعتباره الإنسان يسوع المسيح. هذا كله يرينا كيف كان جهاد المسيح ضد الشيطان. ما حدش فينا عنده هذا الجهاد، ما حدش فينا قدر يغلب الشيطان خالص. الرابعة اللي هي ذكرت في أعمال الرسل، أعمال الرسل أصحاح 13 وعدد 33، حصل إيه هناك؟ يقول كده: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم. يعني المواعيد العظمى والثمينة كملت في مجيء الرب، أكمل هذا لنا نحن اللي هو بولس وبطرس والرسل وكل اليهود، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. لذلك الولادة الرابعة للمسيح القيامة. سمعت أن حد ما ماتش؟ واحد بس مات وقام. مين؟ في حد تاني يا جماعة؟ طلعوا في الانترنت، عايزين واحد مات وقام وبعد ما قام ما ماتش تاني. هقول لك مفيش إلا يسوع المسيح، مفيش إلا هو. ليه؟ لأن الله اللي ظهر في الجسد، تعين ابن الله بقوة من جهة روح القدس أنه قدوس بالقيامة من الأموات. القدوس المولود منك يدعى ابن الله، إذ أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. إيه جاب داود في الموضوع؟ داود أصله في العهد القديم واخد ألقاب لذيذة من ربنا،

من العهد القديم مكتوب انه له مفتاح داود عن زربابل وشلتين، له مفتاح داود يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. طلع مين؟ مين زربابل؟ المسيح. المسيح يفتح ويقفل، له مفتاح داود. سمعنا عن كرسي داود وده مذكور ايضا، مين الجالس على كرسي داود؟ يسوع المسيح. سمعنا عن داود ان المسيح اصل وذرية داود، فلأنه الأصل خد البركات دي كلها، ولأنه الذرية هو اللي بينفذها. داود يقول كده بطرس، احنا شايفين أمره رأى فساد خلاص، أيوة ليه مكان ممتاز في الأبدية، لكن ما له سلطان في الأبدية. السلطان ليسوع المسيح فقط لا غير، فهو صاحب السلطان بعد القيامة. لذلك لما نادى الملاك القوي ده مين يقدر يفتح، ما تقدمش داود، داود ايه يا عم. ثم رأيت خروفا مذبوح تقدم إلى السفر وأخذ السفر عن يمين العرش وفتح ختوم السبع. من هذا؟ هذا يسوع المسيح. حبيبي المسيح هو الكل في الكل. تؤمن بهذا تخلص؟ لا تؤمن لن تخلص. فكر، هل تريد أن تذهب إلى السماء أم تذهب إلى الجحيم؟ وإن كنت تريد أن تذهب إلى السماء لا يوجد إلا طريق واحد فقط. قال عن نفسه وروح القدس قال عنه، هو قال إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. ها أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هذا هو يسوع المسيح، له كل المجد. آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

يبدأ كتاب الله بداية تليق بملك، فهو يخبرنا بما ينبغي لنا أن نعرفه دون زيادة أو نقصان. في البدء خلق الله السماوات والأرض. إن كل ما يمكننا أن نراه ونلمسه له بداية،